لا نقرأ عن شخص آخر انفتحت عليه السماء بينما هو يصلي إلا الرب يسوع المسيح. لم تفتح السماء على شخص كما فتحت على المسيح. لكن ماذا يعلمنا فتح السماء بالارتباط مع الصلاة؟ هل يعلمنا أننا حينما نصلي تفتح قوى السماء؟ بالتأكيد نعم. فلا يوجد مفتاح لقلب الله ولعرش نعمة الله إلا مفتاح الصلاة. ويستمر قائلا: ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة. الروح القدس الذي أيد حياة المسيح وخدمته كان نتيجة لاستجابة الصلاة. فالروح القدس يتحرك ويعمل بقوة حينما نصلي، ويأتي بهيئة جسمية مثل حمامة. الحمامة تتميز عن بقية الخلائق بالوداعة، بالبساطة. فكان المسيح وديعا، حق له أن يقول: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. ما الفرق بين الوديع وبين المتواضع؟ هل هذا ترادف؟ بالتأكيد لا. الوديع ببساطة ما يزعلش حد، والمتواضع ما يزعلش من حد. كان المسيح كالحمامة، أو الحقيقة استقر عليه الروح القدس في هيئة جسمية مثل حمامة. وهنا أعلن الآب من السماء: أنت ابني الحبيب، بك سررت. كان هذا هو أول مشهد يظهر فيه تظهر فيه حياة المسيح المصلي. إذ نتقدم قليلا في إنجيل لوقا، نجد الرب يسوع يستمر في الصلاة في أصحاح 5. في أصحاح 5 وآية 12 نقرأ هذه الآيات: وكان في إحدى المدن، فإذا رجل مملوء برصا، فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يده ولمسه قائلا: أريد، فاطهر. والوقت ذهب عنه البرص. هذه معجزة تفرد بها المسيا، والبرص يطهرون، فكانت إعلان عظيم عن مجيء المسيا. لذلك طلب منه المسيح، أوصاه أن لا يقول لأحد: بل امضي وأري نفسك للكاهن، وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم. لماذا للكاهن؟ لأن الكاهن هو الذي كان يقرر ما إذا كان الشخص قد تطهر أم لا. على أثر ذلك، في آية 15 في إنجيل لوقا أصحاح 5: فذاع الخبر عنه أكثر، فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم. وهنا ذاع صيت المسيح بشكل مجيد، واللي بنقول عنه الفيم، الشهرة. هنا كانت شهرة المسيح في ذروتها. لكن ما يأتي بعد ذلك يلفت نظرنا. يقول الكتاب: أما هو، يعني ذاع الخبر عنه أكثر، وأما هو مش بقى قال دي فرصتك، استمر في الخدمة والعطاء والشهرة. لكن الكتاب يقول عن رب يسوع هنا: وأما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. وأرى أحبائي هنا درسين: الدرس الأول الاتزان في حياة المسيح كمثال لي ولك، بين حياة الاختلاء مع الله والاعتزال في الصلاة، وبين الخدمة وضرورتها. فكان الرب يسوع متزنا ما بين الأمرين، ما بين الاعتزال، وهذا يرينا الجانب السري للشجرة أو للنخلة، الروت

الجذور بتاعتها. والجانب الظاهري أو الجهري جانب الخدمة أو الثمر. لا يمكن أن يكون هناك ثمر بدون أن تكون هناك جذور. لا يمكن أن تستقيم حياة النخلة وتصمد أمام الرياح ما لم يكن هناك جذور عميقة أقصد بها حياة الاعتزال والصلاة السرية. فكان يعتزل في البراري ويصلي. هذا هو الدرس الأول، الاتزان بين الخدمة والصلاة. الدرس الثاني أن الرب يسوع لم يكن وراء الشهرة ولا وراء الخدمة في حد ذاتها، لكنه كان على الوجه الأول والأهم كان يمارس الخضوع للآب، وتبعيته كانت للسماء وليست للاحتياج. فنحن كبشر وكمؤمنين حتى أو خدام عرضة أننا نجري وراء الاحتياج أو نتبع الاحتياج، بينما لم يكن هذا هو نموذج المسيح. كان المسيح وراء السماء، وراء قيادة الآب، لذلك كان يتجه إلى البرية ليعتزل في الصلاة. رأيناه أولا في مشهد المعمودية يصلي وتنفتح السماء، ورأيناه هنا يصلي ويعتزل لكي يقضي وقتا كافيا في الصلاة. لكن بعدها أرجو أنك تتقدم معي عزيزي المشاهد لمشهد آخر في حياة المسيح المصلي، ونراه في نفس هذا الإنجيل. نفس هذا الإنجيل يقول لنا الكتاب في أصحاح 9 عن الرب يسوع هذه الكلمات، إنجيل لوقا أصحاح 9 وآية 18: وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه، فسألهم قائلا: من تقول الجموع أني أنا؟ فأجابوا وقالوا: يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إن نبيا من القدماء قام. فقال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس وقال: مسيح الله. فانتهرهم وأوصى أن لا يقولوا ذلك لأحد. هذا الجزء عميق، وأود أن أقارنه بنفس هذه الحادثة كما رواها البشير متى في إنجيله. لكن لكي نركز معا بشكل أعمق، أود أن أستودعك عزيزي المشاهد للفاصل المقبل لنستمع فيه إلى ترنيمة مباركة، وبعدها نعود لاستكمال التأمل في المشهد الثالث، المحطة الثالثة للمسيح المصلي والذي علمنا وما زال يعلمنا كيف نصلي. فإلى لقاء بعد الفاصل.

هيا بنا عزيزي المشاهد لنستمتع لواحدة من روائع مشاهد حياة المسيح المصلي، والتي قرأناها قبل الفاصل في إنجيل لوقا وأصحاح 9. قرأنا عنه يصلي، وبعد صلاته سأل تلاميذه: من يقول الجموع أني أنا؟ أعتقد أن الرب يسوع كان يصلي قبل هذا السؤال، وقبل أن يسمع إجابة بطرس بالتحديد أنه هو المسيح ابن الله الحي. أعتقد أنه كان يصلي لأجل إعلان خاص من السماء، ولا يمكن أن نقرأ هذا الجزء بالانفصال عن إنجيل متى وأصحاح 16، حينما رأى البشير متى نفس هذه الحادثة لكن من زاوية أخرى مكملة. افتح معي إنجيل متى أصحاح 16 لنقارنه بإنجيل لوقا أصحاح 9. يقول البشير متى أن الرب يسوع جاء إلى نواحي قيصرية في متى 16 وآية 13، وهناك سأل تلاميذه: من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان؟ ثم في آية 16 فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. لنسمع تعليق المسيح. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وكأن الرب يسوع يقول له: لقد أحسنت يا بطرس، طوبى لك، أحسنت وأنت تعلن هذا الإعلان، لكن أريدك أن تعلم شيئا، أنك لم تعلن هذا الإعلان، لم تعرف هذا وتدرك هذا الإدراك أني أنا المسيح ابن الله الحي، لولا أنك قد استقبلت إعلانا من السماء من الآب، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي. ماذا يقول لنا هذا أحبائي؟ أعتقد أن هذه الحادثة تقول لنا الكثير. أولا، أن المسيحية ليست ديانة، لكن المسيحية إعلان للقلب ينتج عنه اختبار شخصي وعلاقة حقيقية شخصية مع شخص المسيح. فلو كانت المسيحية ديانة لكانت تعتني بالخارج وتعتني بمعلومات ومعرفة لاهوتية أو بعض اللاهوتيات، لكن لأن المسيحية هي اختبار شخصي نتيجة إعلان، خضوع لله نتيجة إعلان عن من هو شخص المسيح، فلابد أن يأتي الإعلان إلى قلبك إذا اشتقت إلى هذا الإعلان. من أنت يا رب؟ من أنت؟ أريد أن أعرفك، أريد أن أعرف الحق. بطرس أعلن له هذا الإعلان، ليس من لحم ودم، ليس من بشر، لكن من الآب رأسا. تسألني: وما علاقة هذا بحياة الصلاة؟ وما علاقة هذا بالمسيح المصلي؟ لا تنسى أننا لما قرأنا هذه الحادثة في إنجيل لوقا أصحاح 9 قرأنا عن يسوع يصلي قبلها، فصلى

يسوع لكي يستقبل بطرس هذا الإعلان. وهذا لنا فيه درسا عظيما. كثيرين منا يشكون، لماذا لا يطيع الناس المسيح؟ لماذا لا يقبل ابني يسوع كمخلص شخصي لحياته؟ أعتقد أننا لم نصلي بالشكل الكافي. الرب يسوع يعلن شخصه ويعلن حقيقة شخصه أنه الرب والمخلص، وعندها يخضع القلب له كنتيجة لصلاة المؤمنين. فحينما نصلي يأتي الإعلان وليس قبلها. كثيرين منا عرفوا المسيح كمخلص شخصي لهم نتيجة صلوات رفعت ربما من آباء أجداد أو أجيال لاحقة لم نعرف عنها. فالله يستجيب الصلاة ويقود النفوس إلى معرفة ابنه حينما يصلي المؤمنين، حينما تصلي الكنيسة تنفتح السماء، حينما تصلي الكنيسة يأتي الإعلان إلى القلب أن يسوع المسيح هو ابن الله، هو ابن الله الحي. وليس ذلك فقط، بل قال يسوع لبطرس: أنت بطرس الذي معناه حجر، ولكن على هذه الصخرة، أي صخرة الإيمان بي نتيجة الإعلان بمن أنا في ذاته، بمن هو أنا في ذاته ابن الله الحي، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. دعني أشجعك عزيزي المستمع والمشاهد أنك تعلن اشتياقك للرب يسوع أن يرقى بحياة الصلاة. ولأننا نتكلم عن الصلاة فلا أستطيع أن أستمر في الكلام بدون أن أصلي مع حضراتكم. دعونا نتوقف للحظات أو نحني قلوبنا أمام الله في صلاة قصيرة. يا ربي أشتاق أنك تعلمني كيف أصلي، أشتاق إلى أن أتوسل وأتعلم التشفع لأجل الآخرين لكي يعرفوا حقيقتك. هناك ملايين حولنا ليس فقط لا يعرفون يمينهم من شمالهم، بل إن إله هذا الظهر إبليس قد أعمى أذهان غير المؤمنين. أصلي يا رب أن تفتح عيون أولادي، تفتح عيون شركائي، تفتح عيون من هم محيطون حولي، تفتح عيون زملائي في العمل لكي يعرفوا حقيقة شخصك أنك أنت المسيح ابن الله الحي. لمجدك أصلي، آمين. سنقف أمام مشهد آخر من مشاهد المسيح المصلي في نفس الإنجيل، إنجيل لوقا أصحاح 9 والآية 28. يقول الوحي عن الرب يسوع: بعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ، أي الرب يسوع، بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي. وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم، أي خروجه خارج أورشليم للصلب. وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم، فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا معلم، جيد أن نكون ها هنا، فلنصنع 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وهو لا يعلم ما يقول. وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم، فخافوا عندما دخلوا في السحابة، وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. ولما كان الصوت وجد يسوع وحده، وجد يسوع وحده. ماذا نتعلم من هذا المشهد عن المسيح؟

مصليا. يقول الكتاب أنه حينما بدأ الرب يسوع يصلي أو فيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا. ظهر المسيح هنا بمجد، مجد فائق. ما زال الرب يسوع يعلن مجده ويعلن عظمة شخصه أمام تلاميذه، لأنهم كانوا سيواجهون آلام واضطهاد، يلحق بدايتهم بالكرازة ورحلة خدمتهم وكرازتهم عبر المناطق خارج إسرائيل ومنها إلى أقصى الأرض. البعض سوف يسجنون، البعض سوف ينشرون، البعض سوف يلاقوا آلاما وعذابا ونفيا. فلكي يهيئهم لاستقبال الآلام أعطاهم جرعة من المجد. وهكذا يفعل معنا يسوع، قبل الألم يؤيدنا بمشاهد المجد، قبل أن نواجه اضطهاد ومعاناة يرفعنا ويعطينا جرعات من جماله ومن لمحات مجده حتى نرقى، نشبع، نتأيد بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. وهذا تفعله الصلاة حينما أختلي مع المسيح، أراه في عظمته في الكتاب المقدس، أراه في جماله وروعته، إذ أشبع به أكون مهيئاً لاستقبال الألم مهما كان الثمن. لكن أختم بملاحظة عن بطرس الذي تعجل بعد قيامه من النوم بأن قال: لك يا رب نصنع مظلة، وأخرى لموسى، والثالثة لإيليا. ولاحظوا معي هنا أنه وضع المسيح في نفس القائمة مع بطرس، عفوا، مع إيليا ومع موسى. حتى لو كانوا الثلاثة في قائمة واحدة وحتى لو كان المسيح على رأس القائمة، إلا أن الآب من السماء غار على مجد المسيح ويقول مباشرة: أخذته، كانت هناك سحابة قد ظللتهم، واختفى موسى وإيليا من المشهد ورأوا يسوع وحده. وجد يسوع وحده. لماذا أخذت السحابة موسى وإيليا من المشهد؟ لماذا لم يستمر موسى وإيليا؟ أعتقد لأنه لا يمكن أن يزاحم المسيح أو يساوي المسيح شخصا آخر أو يكون معه في نفس القائمة، حتى لو كانوا هؤلاء هم أعظم أنبياء العهد القديم. فلا منازع للمسيح ولا يوجد من يساويه. والدرس لنا: ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقصه. وإلى لقاء قريب عزيزي المشاهد في حلقة قادمة من برنامج الصلاة المقتدرة، والرب معك.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

أحبائنا مشاهدي قناة الكارما، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا على البراهين اللي بتقول إن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ، وقلنا المرات اللي فاتت 8 براهين. قلنا برهان من علم الآثار، وقلنا برهان من مؤرخين غير مسيحيين، وقلنا برهان من شهادة الكنيسة والرسل اللي هو القانون الإيمان بتاعنا، وبعدين قلنا شهادة شهود العيان اللي شافوا بعينيهم الحدث، وبعدين قلنا شهادة الافتخار. بولس الرسول بيفتخر ويقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب، يبقى لازم حصل. وبعدين شهادة العشاء الرباني أو الإفخارستية اللي احنا ما زلنا بنعدها ونزيدها بقالنا 2000 سنة وعمرنا ما غيرنا هذه العقيدة. وبعدين قلنا في شهادة كلمات السيد المسيح اللي أعلنها قبل الصلب لتلاميذه وقال لهم اللي هيحصل في مستقبل الأيام بالضبط، إن إزاي هيحاكم، إزاي هيقتل، إزاي هيقوم في اليوم الثالث، وقالها أكثر من 4-5 مرات للتلاميذ. وقلنا إن السيد المسيح صادق في كلماته، ولما بيقول حاجة فعلا بتبقى هي مظبوطة. وبعدين خدنا البرهان الثامن اللي هو برهان القبر الفارغ. كل الأنبياء ماتوا، قبورهم الناس بتزورها لحد النهاردة، ما عدا قبر السيد المسيح اللي من اليوم الثالث فارغ، لأن السيد المسيح هو رب الحياة اللي مش ممكن يمسك من الموت، فقام غالب ومنتصر في اليوم الثالث. النهاردة بنعمة الرب عايز أكلمكم على برهان رقم 9، وهو عبارة عن كلمة الله، الكلام اللي قاله ربنا في الكتاب المقدس. فإحنا عندنا في كتابنا المقدس في 66 سفر، 39 عهد قديم و27 عهد جديد. لو خدنا البراهين اللي موجودة في العهد القديم، النبوات اللي اتقالت على الصليب من قبل الحدث بمئات السنين من أول سفر التكوين، فها معايا كده حضراتكم ناخد رحلة نقرأ شوية نبوات، مش هنقول كلها لكن هناخد عينات من سفر التكوين، من سفر المزامير، من الأنبياء. فهنبتدي بسفر التكوين والأصحاح رقم 3 بداية من العدد 15. بول وأضع عداوة بينك وبين المرأة، بيتكلم على الحية إبليس،

وبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. هو ده اللي حصل على الصليب. إبليس اللي قدر عليه بس إن المسيح يتصلب، لكن هو بصليبه كسر شوكة الموت وهزم إبليس وأشهره جهارا إنه ما يقدرش عليه، لأنه لا يملك في المسيح أي شيء. يبقى من سفر التكوين، من أول سفر في الكتاب المقدس، بيشهد على اللي هيحصل بعد كده بمئات السنين. لو جينا وشفنا سفر المزامير اللي كتبه معظمه اللي كتبه النبي داود في المزمور رقم 22، مزمور 22 بيبدأ بنفس الكلمات اللي قالها السيد المسيح على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يا الرجل ده عارف منين؟ ده مزمور 22 ده اتكتب قبل الصليب بألف سنة، يقوم يقول نفس الكلمات اللي قالها السيد من قبل ما يقولها بألف سنة: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ أي حد ممكن يقول طب ما أي حد ممكن يحس بترك الإله فيقول نفس الكلمات دي، ممكن. بس تعالى لو دخلنا جوه بقى المزمور ونشوف حاجات مش ممكن يكون داود دي اللي حصلت له، زي ما بيقول مثلا إيه من عدد 13: فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر، كالماء انسكبت انفصلت كل عظامي. فاكرين حضراتكم لما قلنا لما اترفع على الصليب حالته كانت ايه وحصل له الديسلوكيشن ده، الدراع اطلع من المفصل بتاعه، انفصلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط امعائي، يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي، وإلى تراب الموت تضعني. نفس اللي حصل للسيد المسيح حتى وهو على الصليب وقال أنا عطشان كده، يبست مثل شقفة قوتي لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون فيا، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. إيه ده؟ هو داود سقبوا إيديه ورجليه؟ هو داود اقتسموا على ثيابه وألقوا قرعة؟ ولا اللي حصل الكلام ده مع السيد المسيح؟ المسيح هو اللي سقبت أياديه وأرجله على الصليب بالمسامير اللي سمروا بيه. السيد المسيح الجنود اللي جم شافوا ثياب المسيح ثوب مش متخيط حتة واحدة، صعب عليهم يقصوه ويفرقوه عليهم، كل اللي عملوه ايه؟ ألقوا قرعة. نعمل كده الرفة، ملك ولا كتابة، اللي يطلع له الملك ياخد التوب. وعشان الناس الجماهير اللي واقفة ما تشوفهمش، راحوا اداروا ورا الصليب الجنود وألقوا هذه القرعة. داود بالروح القدس كان واقف معهم وشايف اللي بيحصل قبل ما يحصل بألف سنة، ويحكي بالظبط وكأنه شاهد عيان لأحداث الصليب وإيه اللي بيتم كمان من خلف الستار بعيد عن الناس الجماهير اللي شايفة. الناس اللي ورا دول بالروح القدس داود شاف وكتب: ثقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي يقترعون. مين ده؟ مين اللي بيحكي عليه داود قبل ما يحصل بألف سنة؟ لو ما كانش الصليب حصل كان يبقى إيه اللي شافه داود ده؟ لا معنى له، لا معنى له إطلاقا، إلا إذا كان الله وراله المشهد قبل ما يحصل بمئات السنين عشان يبقى كأنه شاهد عيان يحكي، عشان لما يحصل والناس يسمعوا الكلام ده يقولوا فعلا هو ده السيد المسيح. وبعض المفسرين بيقولوا هو مش إلهه تركه، ده كان يمكن بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني، وكأنه بيكلم اليهود اللي في المشهد اللي سمعين، بيقول لهم ارجعوا وشوفوا الكتاب بتاعكم وشوفوا فين مكتوب إلهي إلهي لماذا تركتني، هيحكي لكم اللي بيحصل قدامكم دلوقتي. وكأنه بيعيد الجماهير اللي واقفة

0: إلى كتابات داود اللي كتبها 1000 سنة قبل الصليب عشان يقول لهم اللي بيحصل قدامكم ده هو يا جماعة اللي مكتوب قبل الصليب بمئات السنين. 1000 سنة داود يتنبأ. لو ما كانش الصليب حصل يبقى لا معنى لنبوة داود، لكن نبوته إثبات لأن ده هيحصل في قلب الزمان والتاريخ إن المسيح يصلب. تعالوا نشوف أشعياء النبي. أشعياء النبي بيكتب في أصحاحه المشهور الأصحاح 53 بيحكي لنا بالضبط أحداث الصلب من أول مشال المسيح الصليب لحد ما دفن وقام من الأموات. بيحكيها بالضبط زي البشيرين الأربعة اللي هم التلاميذ اللي شافوا بعينيهم الأحداث. الرجل ده بيحكيها قبل الحدث ب700 سنة وكأنه موجود وبيحكي وبيوصف حاجات هو شايفها بالضبط، عمال يحكي ويقول بالضبط. هقول بعض الأجزاء من أشعياء 53. بقول من صدق خبرنا؟ لمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. وبعدين في عدد 4 يقول لكن أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومزلولا. هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، يعني بجلداته شفينا. واحد بيحكي بالضبط المنظر اللي موجود وكأنه واقف قدام أحداث اللي بتحدث للسيد المسيح وبيوصف لنا الحدث بالضبط وكأنه شاهد عيان. يقول كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ظلم أما هو فتزلل، لم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وجنعكة صامتة أمام جازيها. فلم يفتح فاه، فعلا كان المسيح شال الصليب وماشي وما تكلمش قدام حد. وبعدين يجي يوصف لنا إزاي دفن في قبر بين أشرار ودفن في قبر غني. يقول وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. راح في قبر القيرواني اللي لسه محدش اندفن فيه خالص، اندفن فيه السيد المسيح. يقول على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. فعلا كان البار البريء اللي لم يوجد فيه أي خطية ولم يعمل أي خطية لكنه صار خطية من أجلنا. بقى اللي عمره ما يكونه صار ما لم يكنه لنكون نحن ما لم نكنه. هو البار صار خطاء عشان إحنا الخطاة، ببره نصير أبرار. يقول أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة اسم، يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها. بمعرفة الرب بالنظر إلى المصلوب المقام الحي إلى أبد الأبدين بننال بر المسيح اللي ما نستحقوش، لكن في استحقاق دم المسيح بيكسونا برداء بره وبيلبسنا ثياب الخلاص. يقول تاني لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. أحبائي هنخرج إلى فاصل ونعود نكمل بقية النبوات اللي اتقالت في العهد القديم عن الصليب من قبل حدوثه بمئات السنين، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات

0: هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
1: أحبائي مشاهدين الأعزاء، قبل الفاصل كنا بنتكلم على البرهان التاسع اللي هو كلمة الله اللي بتشهد، وقلنا الكتاب المقدس بيحتوي على 66 صفر، 39 عهد قديم اتكلم الله لأنبيائه بروح النبوة، والعهد الجديد ناس شهود عيان اللي كتبوه. اتكلمنا في العهد القديم وقلنا هناخد مقتطفات من نبوات من أزمنة مختلفة حكت عن حدث الصليب، وكأن النبي اللي بيحكي كأنه شاهد عيان موجود على جبل الجلجسة قدام الصليب بيحكي عن الأحداث اللي موجودة قدامه. وابتدينا بسفر التكوين أصحاح 3 والعدد 15، وبعدين شفنا مزمور 22 اللي هو بيقول ثقبوا يدي ورجلي وعلى ثيابي يقترعون، وبعدين خدنا أشعياء اللي بيحكي بقى المشهد كله من أوله لآخره بأشعياء 53. هكمل وأخد نبوة زكريا ونشوف زكريا قال إيه في الأصحاح 12 عن أحداث الصليب. بيقول زكريا في الأصحاح 12 وبداية من العدد العاشر، بيقول وأفيضوا على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. إيه ده؟ فينظرون إلي الذي طعنوه. مين اللي الطعن؟ مين اللي اتضرب بحربة في جنبه من الجندي الروماني عشان يقول ده فعلا مات؟ مش حد. زكريا قال ينظرون إلي، مش إلى زكريا لأن زكريا ما اتطعنش، لكن كانت نبوة عن السيد المسيح وهو على الصليب وهيطعن من الجندي الروماني، والناس هتنوح عليه وتقول كما على وحيد عندهم. عزيزي المشاهد، دي عينة من العهد القديم ونبواته اللي بتقول عن الصليب وأحداثه. لو ما كانش الصليب حدث في قلب الزمان والتاريخ، الأنبياء دول شافوا إيه؟ بيحكوا عن إيه؟ هل كانت حلم وملوش معنى؟ ولا ده روح الله القدوس اللي الله ما عندوش ماضي وما عندوش مستقبل؟ كل اللي عنده الله، الله عنده حاضر. فالصليب تم في نظر الله من قبل الزمان بزمان. ورى الصورة دي كفيلم لأنبياء القديسين عشان يشوفوا، عشان الناس لما تيجي تقرأ ده وتشوف الحدث تعرف أن النبي ده كان صادق في نبوته، لأنه اللي تنبأ عنه منذ زمان بعيد حدث النهاردة، ومش ممكن حد يقدر يكشف الغيب إلا الله سبحانه، هو اللي يكشف سره إلى أنبياءه وأتقياءه ورجاله القديسين. العهد القديم بيشهد في نبواته إنه المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. عند الجزء الثاني بتاع الكتاب المقدس اللي هو العهد الجديد، 27 صفر أو 27 مرجع، كلهم بيحكوا عن أحداث الصليب. لو جينا حضرتك خدت واحد من العظماء الموجودين، شخصية مهمة، رئيس دولة، ملك، وخلينا واحد من الكتبة يكتب لنا قصة حياة هذا الشخص، نلاقي في كتابه يبتدي يقسم كتابه إلى أربع أقسام. قسم يقول لنا عن ميلاده وطفولته، والقسم الثاني يقول لنا عن شبابه وعن رجولته، وبعدين القسم الثالث يقول لنا على إنجازاته ونهاية حياته، والقسم الأخير نقول هو عمل إيه. ده الترتيب المنطقي، وبعدين لما بيكتب

أعماله وإنجازاته يكتب كل حسناته، لكن سيئاته يبعدها خالص ويقول اذكروا محاسن موتاكم. لكن قسم كتابه أربعة أرباع كده بالتساوي، الجزء الأولاني يكتب إزاي اتولد وشباب والطفولة بتاعته عاشها إزاي، وبعدين يقول لنا شبابه ورجولته حصل إيه، وبعدين الجزء الثالث يقول لنا إنجازاته إيه الحسنات اللي

ايه المشاريع الضخمه، ايه الاعمال اللي عملها اللي رفعت اقتصاد البلد وحامت البلد ودت البلد مركز في ما بين دول العالم، والاخر يقول لنا نهايه حياته ومماته ودفنه. التلاميذ الحواريين اللي هم مع المسيح اللي حكوا لنا قصه حياه السيد المسيح جابوا الكتاب بتاعهم وقسموه نصين. النص الاولاني بيتكلم عن 33 سنة من حياة السيد المسيح، ميلاده، طفولته، ويجي لحد سن 12 يسكت ما يقولناش إيه اللي حصل بعد سن 12. وبعدين يجي في النص الثاني يروح حكيلي عن أسبوع واحد بس اللي احنا بنسميه أسبوع الآلام، من أول ما دخل أورشليم لحد ما قبر وقام وصعد إلى السماوات. نص الكتاب يتكلم فيه عن أسبوع واحد، لو ما كانش الأسبوع ده حدث فعلا يبقى العالم دي ما بتفكرش، مش ناس كويسين، يعني ما عرفش، مش كاتب ماهر كونه يجي على 33 سنة يحطها في نص الكتاب وأسبوع واحد سبعة أيام مشكوك في صحته يركزوا في نص الكتابات بتاعته، إلا إذا كان حاجة واحدة بس اللي هي المعقولة، إنه هذا الأسبوع حدث وهذا الأسبوع هو قلب المسيحية اللي من غير صليب مفيش مسيحية لا معنى لها. هو مش جاي يحكي لي عن حياة شخص، لكن جاي بيحكي لي عن طريق خلاص، إزاي الله هيرسل مخلص والمخلص ده هيبقى له شروط إنه يجي بدون زرع بشر عشان يقطع سلسلة الخطية اللي ورثناها كلنا من أبونا آدم، عشان يجي شخص بريء يستاهل إن يقول أنا أموت فداكو، أنا ما عملتش خطأ، مش محكوم عليا بذات الحكم بتاعكو، فأنا اللي عندي القدرة إن أنا أقول أنا فداكو، أنا أفديكم، أنا أموت علشانكم. وبعد كده قال لنا كيف تم هذا الفداء، من أول تحمله عذابات المحاكمة والإهانة وتاج الشوك والضرب بالسياط بالطريقة البشعة بتاعة الرومان، لحد ما يجي على خشبة الصليب ويسمر، تسمر يديه ورجليه ويرفع على الخشبة فتنفصل عظامه وما يقدرش يتنفس بعد كده، فيحصل له اللي سميناها أسيدوزس امبارح الحلقة اللي فاتت، ويحصل إن الدم يبقى دم حامضي، يحصل فيه القلب يبتدي يسرع في ضرباته ويبتدي يحصل فيه إغماء وكل الهيصة دي، يحكيها لنا بتفصيل عشان يقول هو ده اللي اتحكى عنه بالظبط في القديم بيحصل قدامكم النهاردة بالظبط. فقضية 27 بيقول اللي شاهدناه، اللي لمسته أيدينا، اللي سمعناه احنا جايين نحكي لكم عنه عشان تكون ليكم زينا حياة أبدية إذا أمنتم به. إذا ما كانش كتاب العهد الجديد شافوا بعينيهم الحدث وألفوا وكتبوا لنا قصة من وحي خيالهم، هل معقول يركزوا من وحي الخيال في نصف الكتاب بتاعهم؟ هو لو كان تخيل كان كتب الكتاب كله، عنده 33 سنة ونص يكتب فيها عجب عينه، ومش يكتب كتاب واحد، ده يكتب مجلدات، 33 سنة ونص يكتب فيها، كل سنة يكتبها في كتاب، لكن ما يجيش على حلم ووهم وتأليفة من عنده يحطها في نص بحاله. يألف منين؟ لو عايز يألف ويحطها من عنده ويخترع هيحط آخر ورقتين بعد ما يملى الكتاب بال 33 سنة ونص حياة المسيح واللي كانت مليانة بأعمال مبهرة يقدر يكتب فيها. ويوحنا قال كده لو عدنا نكتب مش هتكفينا الكتب بتاعت الدنيا كلها، لكن أنا ركزت على الأسبوع الأخراني. الأسبوع الأخراني احنا شفناه مش وهم، لأن هو ده قلب المسيحية. المسيحية بدون صليب وبدون فداء ملهاش أي معنى، ملهاش أي معنى. يبقى إذن كتاب العهد الجديد تركيزهم في نص كتاباتهم على عذابات ومحاكمات وصلب

قبر وقيامة السيد المسيح حقيقة لأنهم شافوها بعينيهم. يبقى عندي البرهان الأخير هو كلمة الله القدوس، كلمة بروح النبوة للأنبياء في العهد القديم قبل الحدث بمئات السنين، وروح الله اللي أرشد الحواريين أنهم يكتبوا اللي مطلوب، مش يكتب على مزاجه، كتب اللي أوحى ليه الله بيه، يقول له اكتب دي بلاش تكتب دي، لا ركز على دي أنا عايز دي. فهي كلمات الله، فكر الله اللي اتكتب بس بلغة البشر من شهود عيان، يقول له اكتب ما رأيت، فيكتب اللي شافه، يحكي الحدث بالضبط. ونبص نلاقي أحداث العهد الجديد بتتطابق تماما مع نبوات العهد القديم في أحداثها بطريقة مذهلة، وكأن الاثنين كانوا موجودين عند الصليب وبيشوفوا الحدث رؤى العين. يبقى البرهان الأخراني كلمة الله، وإذا كان الله بيشهد إن الصليب حدث في قلب الزمان والتاريخ يبقى الله صادق وكل إنسان كاذب. يكون الله هو اللي بيقول إنه حدث الصليب، يبقى لما يجي حد يقول لي لا ما تصلبش يبقى مش من الله، لأن الله صادق وهو اللي أيد كلماته الآخر ببرهان لا يقبل فيه أي شك ولا أي كلام مش مظبوط. أحبائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، لكن على وعد أن نلتقي في حلقة تانية نكمل بقية مشوارنا في إرسالية المسيح. فأستودعكم في رعاية الله والرب معكم.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من سفر الأخبار الأيام الثاني 28 العدد الأول يقول: كان أحاز ابن 20 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، ولم يفعل المستقيم في عيني الرب كداود أبيه، بل صار في طرق ملوك إسرائيل، وعمل أيضا تماثيل مسبوكة للبعليم، وهو أوقد في وادي ابن هنوم وأحرق بنيه بالنار حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء. فدفعه الرب إلهه ليد ملك آرام فضربوه وسبوا منه سبيا عظيما وأتوا بهم إلى دمشق، ودفع أيضا ليد ملك إسرائيل فضربه ضربة عظيمة، وقتل فقح ابن رملية ده ملك إسرائيل في يهوذا 120 ألفا في يوم واحد، الجميع بنوا بأس لأنهم تركوا الرب إله آبائهم. ونقرأ كمان من سفر أشعياء النبي الإصحاح 7 من العدد الأول: وحدث في أيام آحاز ابن يوسام ابن عزية ملك يهوذا أن رصين ملك آرام صعد مع فقح ابن رملية ملك إسرائيل إلى أورشليم لمحاربتها، فلم يقدر أن يحاربها. وأخبر بيت داود وقيل له: حلت آرام في إفرايم، فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. فقال الرب لأشعياء: أخرج لملاقات آحاز أنت وشعار يشوب ابنك إلى طرق قناة البركة العليا إلى سكة حقل القصار، وقل له: احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك من أجل ذنب هاتين الشعلتين المدخنتين بحمو غضب رصين.

وآرام وابن رملية، لأن آرام تآمرت عليك بشر مع إفرايم وابن رملية قائلة: نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لأنفسها ونملك في وسطها ملكا ابن طبائيل، هكذا يقول السيد الرب: لا يقوم لا تكون، لأن رأس آرام دمشق ورأس دمشق رصين، وفي مدة 65 سنة ينكسر إفرايم حتى لا يكون شعبا، ورأس إفرايم السامرة ورأس السامرة ابن رملية، إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. ثم عاد الرب فكلم أحاز قائلا: أطلب لنفسك آية من الرب إلهك، عمق طلبك أو رفعه إلى فوق. فقال أحاز: لا أطلب ولا أجرب الرب. فقال: اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين. شفنا في سفر أخبار الأيام الثاني أن أحاز ابن يوسام وابن عزية ده كان ملك يهوذا، وكانت إسرائيل اتقسمت لمملكتين، مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم، ومملكة إسرائيل أو يسموها المملكة الشمالية وعاصمتها السامرة. وكان في ملك ليهوذا وملك لإسرائيل، ساعات كانوا يبقوا في اتفاق بيناتهم وساعات بيبقى في حروب بين المملكتين. لكن في الوقت ده كانت أكبر مملكتين موجودتين في الوقت ده كانت مملكة أشور ومملكة مصر. فكان الممالك الصغيرة اللي زي أرام واللي زي فلسطين واللي زي مثلا الممالك الصغيرة زي مؤاب وعمون والحتة دي كلها، الممالك الصغيرة يتحالفوا مع أشور أو مع مصر علشان إن هم يضمنوا سلامتهم. أحاز الملك كان يميل إلى أشور، أحاز الملك اللي هو ملك يهوذا، لكن فقح ابن رملية اللي هو ملك إسرائيل أو ملك المملكة الشمالية كان يميل إلى مصر. كان في خلاف سياسي بين الاثنين فما اتفقوش مع بعض. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان احاز ملك يهوذا بص لقي ان رصين ملك ارام اللي هي مملكة سوريا، ارام اللي هي سوريا عاصمتها دمشق، معاهم فقح ابن رملية اللي هو ملك اسرائيل، الاثنين تحالفوا مع بعض ضد مين؟ ضد مملكة يهوذا صغيرة. مملكة يهوذا عبارة عن سبطين بس، لكن مملكة إسرائيل أو المملكة الشمالية كانت 10 أسباط. فاللي حصل إحنا شفنا سيرة الملك أحاز ملك يهوذا إنه لم يفعل المستقيم في عيني الرب، بل بالعكس صار في طريق ملوك إسرائيل وعمل تماثيل مسبوكة للبعليم وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء، وكان ملك شرير. لكن بالرغم من كده، لأن المؤامرة ما كانتش مؤامرة بس ضد أحاز وشعبه، ولكن مؤامرة ضد خطة الله نفسها وتدبيره. لأنهم قالوا هنا إيه؟ قالوا إن إحنا نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبائيل. ابن طبائيل ده مش من سبط يهوذا، مش من سبط داود، أو مش من نسل داود اللي ربنا وعده أن مملكته ستثبت الأبد ومن نسله حيجي المسيح والمخلص. فعشان كده ربنا بعت أشعياء النبي علشان يطمن أحاز ويقول له ما تخافش من الناس اللي جايين يحاربوك دول. وكلمه كم مرة وحاول يقول له بس أنا عايزك

انك انت يعني تكون واثق ان محدش هيقدر انه يهزمك، لان دي مش خطتي. لكن ما كانش قادر احاز يصدق، راح عمل اتفاق مع ملك اشور، لكن ملك اشور ما قدرش ان هو يحميه. واللي حصل ان فعلا تمت النبوه اللي قالها اشعياء النبي، وبعد في خلال 6-7 سنين و11 سنة يعني جه ملكين سابوا إسرائيل، وبعد 65 سنة زي ما قال في النبوة هنا إن جه ملك وسبى معظم المملكة الإسرائيل أو مملكة إسرائيل المملكة الشمالية وخدها في بابل، وبعدين بعتوا كمان يعني الناس التعبانين، الناس اللي يعني غلبانين، ودهم في المملكة الشمالية، وأصبحت من هذا الوقت السامرة ما هياش شعب إسرائيل الخالص، ولكن اختلط بالأمم اللي جابوها الملوك أشور وملوك بابل وحطوها في هذه المملكة. المهم احنا عايزين نتكلم النهاردة في 3 نقط اللي هم ثمار الخطية وتأديبات القدير وآية عمانوئيل. ثمار الخطية، طبعا الخطية واضحة جدا في القراية اللي قلناها في أخبار الأيام الثاني، لأنهم تركوا الرب إله آبائهم، دي الخطية، تركوا الرب إله آبائهم. وترك الرب معناه ان الانسان ابتدى يعمل او يعبد آلهة اخرى. ترك الرب معناه ترك عبادة الرب وترك طريق الرب. ولما اتكلم عن الموضوع ده أشعياء النبي في الاصحاح الاول يقول ايه؟ ويل للأمة الخاطئة، ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الاسم، نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدين، تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل. أمة خاطئة لأنها تركت الرب. البيت الخاطئ، البيت اللي بيترك الرب، النفس الخاطئة، النفس التي تترك الرب، تسيب ربنا زي ما قال كده، تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبارا، آبارا إيه؟ مشققة لا تضبط ماء. تسيب ربنا، تسيب مصدر الحياة، تسيب ربنا اللي خلقك وادالك كل إمكانيات السعادة والفرح والسلام، ادالك كل نعمة، ربنا اللي عينه عليك من أول السنة إلى آخرها. تسيب ربنا وتعبد إيه؟ تعبد البعل، تعبد الأصنام، تعبد الفلوس، تعبد إيه؟ العالم فيه إيه يتعبد؟ ما هو الإنسان لو فكر تفكير يعني موزون وابتدى إن هو يقول طب يا رب أنا بسيبك وفي أحلى منك، طيب إيه العالم فيه إيه؟ طب أنا بسيب ربنا عشان إيه؟ شوية تراب، لذة وقتية. بسيب ربنا علشان إيه؟ ليه مستعبد للخطية؟ تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل. الواحد لما بيترك ربنا ده نوع من الإهانة لقدوس إبراهيم، استهانوا بقدوس إسرائيل، ودي الخطية اللي الحقيقة خطية صعبة خالص، الانفصال عن الله موت. ونتكلم عن ثمار الخطية، طبعا احنا عارفين ان ثمار الخطية اول حاجة الموت، لكن النهاردة هنركز على ثمارين من ثمار الخطية اللي موجودة في القراية اللي في سفر أشعياء. اول حاجة الخوف، وتاني حاجة الرياء. الخوف، اول ما سمع أحاز يقول كده وقيل وقد حلت آرام في إفرايم، يعني جيش بتاع آرام جه وصل لإفرايم واتحد مع إفرايم علشان هيجوا يحاربوك، فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. يعني ابتدى يرتجف من داخله، حصل خوف داخلي ليه ولكل الشعب. خلي بالكم ثمر الخطية أول حاجة الخوف، صدقوني
الإنسان اللي عايش في الخطية

ما عندوش أمان ولا اطمئنان، ما عندوش سلام، دايما عنده خوف، خوف من الحاضر وخوف من المستقبل، وصدقوني خوف من الماضي كمان. أحسن الماضي يظهر ويكشف قدام الناس. الإنسان الخاطئ عنده خوف، خوف ده يعني لما ربنا شايف انه خايف كده، فقال رب الأشعياء اخرج لملاقات أحاز، انت وشعار يشوب ابنك، روح له المكان اللي موجود فيه فين، الى طرف قناة البركة العليا الى سكة حقل القصار. اصل المكان ده كان مكان مرتفع وعالي كده، وكان هو ده المكان اللي فيه البركة اللي بيجيب المية الى مملكة يهوذا. فكان خايف على ان الاعداء يجوا يقطعوا المية عنده، فكان يروح يطمن على المية دي. فقال أشعياء النبي خد شعار يشوب ابنك وروح قبله هناك في المكان ده. وخلي بالك إشعياء معناه الرب يخلص، شعار يشوب معناه البقية تخلص. يعني معنى إشعياء وابنه ما تخافش، ربنا عنده بقية باستمرار هذه البقية المختارة، ربنا عامل حسابه انها لازم تخلص مهما كان العدو، مهما تربص بيك العدو. لازم تعرف ان ربنا لو انت من هذه البقية المختارة، لو انت بتآمن به فعلا، لا يمكن حن يتركك. وقال له ايه؟ وقل له احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك. خلي بالكم من الكلام، احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك. ما تخافش، ما تخليش قلبك يضعف من الحرب، مهما كانت الحرب، مهما كانوا الأعداء. اوعى تفتكروا احنا بنتكلم عن حرب جيوش، احنا بنحارب بمحاربات روحية أصعب من حروب الجيوش المحاربة، حتى لو بتحارب بالأسلحة الذرية. الشيطان بيحارب محاربات روحية، واحنا بنحارب حاجة غير منظورة. احنا مش بنحارب شخص منظور نقدر ان احنا نواجهه، لكن احنا بنحارب رئيس هذا العالم، أجناد الشر الروحية في السماويات. احنا محاربتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة هذا العالم. فعشان كده الحرب صعبة، لكن هنا يقول لك احترز واهدأ، لا تخف، لا يضعف قلبك. خلي بالكوا ربنا باستمرار لما يلقاك بتخاف يقول لك اوعى تخاف. التلاميذ لما كانوا خايفين، لما المسيح اتكلم عن الصليب، الا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله في ايه؟ فامنوا بيه. وانا الحقيقه المزمور 91 ده مزمور جميل جدا، بيخلي الانسان باستمرار ما يخافش مهما كانت الحروبات والمضايقات. يقول لك كده في عدد 5، لا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك ألوف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب الشر. تخافش، ما تخافش. علاج الخوف هو الإيمان يا جماعة. عشان كده بيقول له هنا إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا، إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. علاج الخوف الإيمان. الإنسان اللي عنده خوف يبقى عندوش ثقة في ربنا، مش واثق إن الله هو ضابط الكل، وإن مش ممكن أي حاجة هتحصل في حياته من غير سماح من ربنا. فإن كان ربنا بيسمح يبقى للخير، لأن نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. أخاف ليه؟ أخاف ليه من المستقبل؟ ما هو بيقول لي ما تهتمش، ما تخافش، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها إيه؟
تزاد لكم. أخاف ليه؟

اللي عنده إيمان ما يخافش، اللي عنده ثقة في ربنا ما يخافش. يقول كده: إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. ما كنتش تؤمنوا مش هتأمنوا. والكلام ده الحقيقة موجود كمان في سفر أخبار الأيام الثاني، لأن الملك يهوشافاط كان حصلت له نفس الحكاية، ثلاث ملوك أو دول جم عشان يحاربوه. لكن شوفوا الملك يهوشافاط هنا كان ملك مؤمن وكان ملك بار. هنا يهوشافاط الملك يقول له إيه: يا إلهنا، أما تقضي عليهم الثلاث دول دول؟ لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك إيه أعيننا. تخافش، قل له: يا رب أنا مركز عيني عليك، عشان كده مش ممكن أخاف. ويقول تاني في عدد 20، يقول: وبكروا صباحا وخرجوا إلى برية تقوع، وعند خروجهم وقف يهوشافاط وقال: اسمعوا يا يهوذا وسكان أورشليم، آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا، آمنوا بأنبيائه فتفلحوا، آمنوا فتأمنوا. فالإنسان لما يآمن فعلا بالله وعنده ثقة في الله ما يخافش، يعيش في أمان، يعيش في سلام. الاضطراب والخوف جاي من خطية عدم الإيمان، عدم الثقة. مش بنسلم حياتنا لربنا بالكامل، بقول أنا عندي إيمان، لكن ساعة ما تيجي التجربة بيبان الإيمان. لو أنا عندي ثقة في ربنا ما خافش. فدي أول ثمر للخطية اللي هو الخوف. الحاجة الثانية: تأديبات القدير. الحقيقة إن كان ربنا سمح بإني أرام وإسرائيل اتحالفوا مع بعض ضد يهوذا، ويخلي إن يهوذا يخش في ضيقة، لكن ربنا بيأدب علشان الإنسان يرجع ليه، يقول أضيق عليهم حتى إيه يشعروا. المهم في تأديبات القدير إن ربنا لما بيأدب يا جماعة، لأن في ناس تقول ربنا إيده تقيلة، مش تقيلة أبدا، ولم تصبكم تجربة إلا إيه بشرية، ولكن الله أمين لا يدعكم تقربون فوق ما تستطيعون، بل سيعطي مع التجربة المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. سيجعل مع التجربة المنفذ. ربنا بيحط حل للمشكلة أو للتجربة قبل ما يدي التجربة، أو حل المشكلة قبل ما يخليك تقع في المشكلة. بس أنت لازم يكون عندك عينين مفتوحة. يعني ربنا هنا زي ما أنتوا شايفين بيقول له ما تخافش، مش هيحصل الكلام ده، ما تخافش من الكلام، ما تخافش من التهديدات بتاعتهم، أنا واقف معاك. لا تقوم، لن تكون، مش هيحصل الكلام ده. لكن للأسف الإنسان اللي مش قادر يفهم معنى التأديب يصر على خطأه، وبدل ما يرجع لربنا ويتوب، لا، يدور على أشور، يدور على حد تاني علشان يخلصه. لما بنخش في تجربة يا ترى بتلتجئ لمين؟ بتلتجئ للناس؟ بتلتجئ للناس اللي عندهم سلطة؟ بتلتجئ للناس اللي عندهم فلوس، اللي عندهم يقدروا ان هم يخرجوك من المشكلة وجايز ما يخرجوكش؟ ولا بتلتجئ لله علشان فعلا هو الوحيد اللي يقدر يخرجك من المشكلة؟ تأديبات القدير. لازم نعرف حاجة مهمة خالص، ان احنا لما نقع تحت يد الله ربنا هيكمل خطته معانا ويخرجنا من الأزمة اللي احنا فيها، لو فعلا رجعنا له من كل القلب. خلي بالكو، تأديب ربنا بيكون للمنفعة، لكي نشترك في قداسته. ربنا ما بيأدبناش علشان انه عايز يتشفى فينا زي الناس ما يفكره، يقول لك ربنا بينتقم مني. لا، ربنا ما يعرفش يعني ايه ينتقم منك. الانتقام حيكون هناك مش دلوقتي يا جماعة. احنا في عصر، طول ما انت على عايش وفيك نفس، ربنا بيديلك انك انت تستفاد.

بطول أناته بلطفه. ربنا عايز يديلك من خيراته وخلاصه ونعمته، لكن هيجي اليوم اللي فعلا هيبقى يوم الانتقام ده طبعا، لو الإنسان لو ما تابش. تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب إيه؟ حسب أعماله. النقطة الثالثة آية عمانوئيل، آية عمانوئيل. إيه هي الآية دي؟ إن الله بيعطيك نفسه. إيه الآية دي؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ في آيات ممكن الإنسان ومعجزات عظيمة ممكن تبهر العقل، لكن أعظم معجزة هي إن الله أخذ جسد أو أخذ طبيعتنا البشرية واتحد بهذه الطبيعة. خلي بالكم هنا، العذراء تحبل وتلد ابنا، وصار ابن الله من أجلنا ابن الإنسان، أخذ الذي لنا جسد بشريتنا طبيعتنا البشرية وأعطانا الذي له، خلانا إحنا نبقى أبناء الله. خلي بالكم، هل عذراء تحبل وتلد ابنا، معجزة، آية عظيمة إن العذراء تحبل وتلد. طب على زي العذراء تحبل وتلد ابنا، خلي بالكم هنا كلمة العذراء في اللغة العبرية اتكتبت كده ألما، وألما معناها عذراء مخطوبة بالطريقة اليهودية أو التقليد اليهودي. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ أنا عايز أقول لكم الذي تفسيره إيه؟ الله معنا. هي دي أكبر جماعة، اللي يبدد خوفك إن الله معك. إن كان الله معنا فمن علينا؟ عشان كده هو عمانوئيل، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسم فهناك إيه؟ أكون في وسطهم. عمانوئيل، الله معنا، أهي معجزة. صدقوني معجزة المعجزات إن عمانوئيل في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس معنا. عمانوئيل، الله معنا. يبقى إحنا ربنا دي نعمة عشان إن إحنا لا نترك الرب، ولا تكن للخطية ثمر مخيف في حياتنا ولا ثمر رياء في حياتنا، أن نقبل تأديب الرب، لأن تأديب الرب باستمرار من أجل المنفعة. والحاجة الثالثة، آية عمانوئيل هي آية كل نفس قبلت عمانوئيل رب ومخلص وسيد لحياتها. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

عايزك تتخيل معايا رسمة هتساعدنا زي ما تقول في فهم التواصل اللي بيننا أنا ومراتي، اللي بيننا أنا وجوزي. تعال نفترض مع بعض إن أنا هرسمها لك ونفهم طبيعة عملية التواصل إزاي. أي عملية تواصل عبارة عن مصدر ومستقبل، واحد بيبعت في عملية التواصل، واحد بيتكلم في التليفون ففي واحد بيتصل والتاني بيستقبل مكالمة التليفون، ففي مصدر وفي مستقبل. كويس، المصدر وادي المستقبل، في النص في رسالة، فأنا ببعت للشخص ده بقول له ازيك عامل ايه كنت عايز اسألك على حاجة، ادي دي الرسالة. ساعات بقى بيحصل ايه، انا ببعت مش ساعات يعني الرسالة دي بتتبعت عن طريق شفرة، مرات بتبقى شفرة منطوقة أو شفرة غير منطوقة، فربما يكون الرسالة اللي المصدر بيبعتها للمستقبل رسالة بالوش، بملامح الوش أو بابتسامة أو بغضب أو بتكشيرة، مش غضب، تكشيرة، أو بطريقة لبس معين. فأنا لما أجي وأنا لابس بدلة ولا لابس مش عارف إيه، يبقى ده غالبا كده ده معناها إنه أخ، ده موقف رسمي. لما أجي لابس لبس مختلف وشورت وشبشب، يبقى ده وضع غير رسمي، مكان غير رسمي. دي رسالة بتتبعت من غير ما حد ينطق، من غير ما حد يفتح بقه. ففي مصدر مستقبل وفي رسالة في النص، الرسالة دي بتتبعت عن طريق شفرات، الشفرات دي كانت منطوقة أو كده غير منطوقة، أو ربما تكون باللبس، ربما تكون بحاجة. الشفرات، المستقبل ده يستقبل الرسالة المشفرة دي ويفك الشفرة دي، المستقبل ده مستقبلها، ده مستقبل بيفكها، ففي يحصل فك للشفرة، فبعرف إن اللي داخل ده بيرحب بيا أو مبسوط إنه شافني أو متضايق أو إيه، ما دي شفرة يعني إيه دي معناها ان انا ما انا ما ان التواصل غير كده. ايه بقى كده؟ كل عناصر الاتصال حصلت، ففي مصدر، في مستقبل، في رساله مشفره، والشفره دي بتتفك. كويس، وبعدين المستقبل ده بعد ما يفك الشفره يرجع يتحول هو الى مصدر ويبعت رسالة مشفرة، وهكذا بقى بتحصل عملية التواصل كده، يبعت رسالة مشفرة، اللي كان اسمه زمان المصدر يتحول إلى مستقبل، يرد يستقبل الرسالة ويفك الشفرة اللي اتبعتت له، وتفضل يعني سو فورس بقى تحصل عملية الاتصال دي ماشية بالشكل ده. حدوتة بقى عندنا المشكلة بتاعتنا النهاردة اللي بنناقشها أنا وأنت دي، المشكلة بتاعتنا النهاردة اللي بنناقشها أنا وأنت دي، إن مش دايما الرسالة بتوصل كده ويحصل كده ودايما بيحصل كده. ليه؟ لأن في الحياة العملية في حاجة اسمها التشويش، في حاجات بتشوش على الرسالة، فأنت بتقعد تتكلم تقول ألو، أيوة أنا مش سامع صوتك، ألو ممكن تغير مكانك شوية، ألو اطفي الراديو اللي جنبك ده لأن أنا مش سامعك بتقول إيه، اقفل الشباك لأن العيال اللي بتلعب تحت في الشارع دي مغلوشة.

على صوتك، مغلوش على الرسالة. ففي حاجة اسمها التشويش، بتخلي الرسالة مشوشة. اللي بيحصل بيني أنا وشريك الحياة هو المهم، إن إحنا نعرف ما هو التشويش واللي بيخلينا نفهم بعض غلط في عملية التواصل. تعال نكتشف مع بعض شوية حاجات من المشوشات على الرسائل اللي ما بين الزوج والزوجة. أول تشويش هو الافتراض. يعني إيه الافتراض؟ إن أنا أقول إيه؟ أنا أقول إيه؟ مادام هو قال كده يبقى يقصد. لا لا لا لا لا، ليه يا ماما؟ مين قالك إن هو يقصد مادام قال كده؟ لا هو قصد كده. أيوة أنت يعني هو قالها؟ حاجة تانية أقول المفروض إن أنت كنت تفهم. أفهم منين؟ المفروض إن أنت كنت أفهمها منين؟ المفروض كنت تعرفي تفهمي أنا متضايق ليه؟ أعرف منين أنت متضايق ليه؟ يعني أشم على ظهر إيدي أعرف إنك متضايق؟ كل ده تشويش على الرسالة. ألو؟ ممكن تيجي كده شوية؟ ممكن لا لا لا مش عارف. فالافتراضات ده، أو افتراض إن المفروض إنه يحصل، أو الافتراض إن أنت المفروض تخلي، المفروض ده تشويش. فلازم نشيل التشويش ده. لو أنا بتضايق من حاجة أقول، لو أنا متوقع حاجة أقول، أنا أحب في أنا عارف إن إحنا ما اتكلمناش في الموضوع ده، لكن في المستقبل المرة الجاية لما يجي عندنا ناس زيارة أنا هبقى مفترض إن كذا كذا يحصل. فالوضوح يقلل التشويش. أدي أول نوع. نوع تاني، وده افترا بقى، يعني ده بالعامية على بلاطة كده نسميه افترا. الافتراء ده بقى ايه؟ انه يحصل التشويش على الرسائل، على الرسائل وعلى عملية التواصل ما بين الزوج والزوجة، في ان انت غلط. هي غلط يعني غلط انتهت. ليه طيب؟ هو كده يعني، ما دام انت اختلفت عن ما اريد ان اقوله، او اختلفت عن ما مش عارف ايه، يبقى انت غلط كده على طول كده على طول. طيب يعني هو اللي انت بتقوله ده ناموس مثلا؟ هل موحى لك من الله؟ هل يا ربنا قال؟ يعني ليه التربيط في ان هو يبقى انت غلط غلط وغلط على طول، وغلط دايما وطول عمرك غلط وعمرك غلط؟ ده الافتراء ده، ان الواحد يخش اكنه داخل بجنزير دبابه بعبور زلط عشان يهرس اللي قدامه ويسحقه، يسحق شخصيته خالص ويتحول الى عارفين ورقه كده لا كيان ولا ابعاد لهذه الورقه. نوع من أنواع التشويش، نوع من أنواع التشويش اللي بيحصل في التواصل هو إني أنفض عني أي مسؤولية. مثلا بنعدي في مشكلة، قرار طلع غلط، أقرر حاجة حتى يعني مثلا تحب نروح لفلان؟ لا مش عايز اروح النهارده. او انا عايز نروح الحته الفلانيه، ويطلع ان اللي انا كنت بقوله ده طلع غلط، انفض عني المسؤوليه. اقول انا مالي، انا ماليش دعوه، انا لا اريد اني اتورط في حمل المسؤوليه. ده نوع من أنواع رداءة التواصل. يعني لو ينفع أختار كلمة أقوى من كلمة رداءة لكنت أقولها، إن هناك رداءة في التواصل ما بين الزوج والزوجة، بس في طريقة الكلام، ونقول من فضلك، ونقول بليز، ونقول ميرسي، ونقول مش عارف إيه. الحدوتة أصبحت إن في واحد لا يريد، يعني عايز ينفض عنه كده، أكن في حاجة مش نضيق تراب فبينفض كده هدومه، أكن في قذارة، أكن في حشرة عايز يرميها، أكن في لهب في حتة نار كده ماسكها، أو فحمة سخنة عايز يرميها كده وخلاص. لا أريد أن أتحمل المسؤولية. نقطة تانية هي

يعني تقدر تقول عليها إنكار الواقع اللي أنا عايشه، أكني منفصل عن الواقع اللي أنا عايشه، أكني لا أبصر، وأنا أقصد الكلمة دي، أكني لا أبصر، أكني قد يعني أعميته عن الواقع اللي أنا عايشه، عن الظروف اللي إحنا فيها في الحاضر ده، سواء إحنا معانا عيال أو إحنا لسه ما جبناش عيال أو إحنا لسه ما اتجوزناش أو إحنا دلوقتي أصبح سننا كبير قوي، ففي واقع. أنت مش حاسس بالواقع؟ أنت مش قادرة تقري، أنت مش شايفة الواقع؟ فهناك إنكار، هناك تنكر، تنكر خليني أسميها تنكر للواقع وللحقيقة اللي احنا عايشين فيها، سواء احنا كزوج وزوجة أو كأسرة أو كظروف مالية أو غيره، هناك تنكر للواقع. لا لا لا، وساعات بيكون التنكر ده، التنكر للواقع ده مستخبي وراء وجه إيجابي، لا إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة، يعني إيه الوش ده؟ لا إن شاء الله، يعني ايه ده؟ ساعات الواحد يعمل غلطة كبيرة جدا جدا، وبعدين يبقى متوقع من التاني انه ما خلاص، ما انا قلت سوري، قلت ايه؟ سوري سوري. هو انت تعمل عملتك وبعد كده تيجي تقول لي سوري ومخلاص ننتهي؟ انت مش دريان، انت مش شايف، انت مش دريان، انت مش سامع، انت مش حاسس. هناك تنكر للواقع، لا أريد أن أراه، لا أريد أن أسمعه، لا أريد أن أبصره. اصغي اصغي للواقع فتبصر إيه اللي ممكن نعمله في المشكلة اللي احنا عايشينها. شوية حاجات أخيرة كده، زي ما تقول إيه، تلغرافات سريعة. واحد، يعني انزع انزع، شيل الاتجاه الدفاعي، ان انا بحس ان انا في ماتش ملاكمة ولا في ماتش بوكس، فانا الشخص التاني هيجي يقول لي كلمة هرد بعشرة، هترشني بالماء هرشك بالدم او بالنار، ما اعرفش بيقولها ازاي. فدايما عندي هذا الاتجاه المدافع، زي القطة اللي خايفة الصغيرة اللي خايفة اللي جسمها قد كده دي ومسلوعه وفيها شعريتين على ظهرها، فالقطه دي خطيره جدا رغم انها ضعيفه جدا، لكن لانها ضعيفه جدا فاول ما حد ان شاء الله حتى يجي يطبطب عليها تروح عامله له ايه؟ مخربشاه. انزع هذا التوجه الدفاعي، ما احنا بنعمل ده مش علشان اسحق ولا علشان اتكلم، لكن عشان نوصل لنقطه تواصل وفهم، فهم من غير تشويش. انزع الانشغال، يعني انا ببقى قاعد مع شخص انا مشغول بحاجة تانية، او انا مشغول بالزيارة او بالتليفون او بالشغل اللي وراي، او مشغول بالواد اللي سخن، يعني علشان يكون التواصل كويس لازم الحاجات دي تسكت، ما يبقاش فيه انشغال علشان نقدر نسمع بعض كويس، الو، ونقدر نفهم بعض كويس. التعب الجسدي، الجوع، وآخر حاجة أقولها لك، اقرأ بعينين مفتوحة الرسائل غير المنطوقة. فأنا علي أن أنا أصغي كويس قوي لما يقال، وعلي أن أصغي كويس قوي لما يحاول الآخر أن يقوله، وعلي أن أصغي كويس قوي إلى ما لا يقوله. يعطي لنا الرب فهم وعزم ونية وإرادة على أن التواصل ده يكون نظيف ويكون بلا تشويش، وتكون الشفرات وفك الشفرات أمر علينا بناخده وبنتعلمه وبنكبر فيه ويزداد وضوحاً ويزداد روعة وجمال.

اهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وحلقه جديده من برنامج اسعى نحو الغرض، البرنامج اللي بنفكر فيه ايه هو غرض الله لحياتي، هو عملني ليه، ليه انا موجود على وجه الارض. الله من الكتاب المقدس بنعرف ان هو خلقنا عشان نكون على مثال المسيح وشبهه. كمان بيعرفنا الكتاب إن الموضوع ده مش بيحصل بسرعة، الموضوع ده بطيء، أنا بتغير شوية بشوية علشان أكون على مثال وصورة المسيح. وكمان بيعرفنا إن الموضوع ده الحقيقة أنا ما أقدرش أعمله بقوتي أنا الذاتية، ما أقدرش بمجهودي أنا أبقى على مثال المسيح، ما أقدرش أغير صفاتي عشان تبقى على صفات المسيح، لكن أنا محتاج قوة الروح القدس اللي ساكن فيا. النهاردة بندرس مع بعض إزاي نشبه الرب يسوع. عمل الروح القدس هو أنه يحط فيك صفات تشبه صفات المسيح. الآية بتعرفنا كده، الآية بتقول نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. الرب الروح اللي ساكن فينا هو اللي بيساعدنا ان احنا نتغير علشان نوصل للصورة عينها اللي في ذهن الله ليا وليك، ان احنا نبقى على مثال المسيح. انت بقوتك مش هتقدر، بقوتك الذاتية مش هتقدر تشبه المسيح، لكن روح الله اللي جواك هو اللي هيساعدك علشان تقدر تتغير وتبقى شبه ابنه. الآية بتقول لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. الله هو العامل فيا إن أنا أريد، وهو مسرته إن أنا أتغير وأكون على مثال وشبه المسيح. بقوته، بقوة الروح القدس اللي ساكن فيا، أقدر أوصل لهدفه إنه أبقى على صورة ابنه. في آية بتقول أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. الآية دي بنلاقيها في أفسس 4. الحقيقة الآية دي فيها ثلاث نقط مهمة قوي، فيها ثلاث نقط مهمة قوي عايز أركز عليهم. النقطة الأولى تتجددوا بروح ذهنكم، خلي الروح هو اللي يغير طريقة تفكيرك، خلي الروح هو اللي يغير طريقة تفكيرك. الكلمة اليونانية اللي هي بنتغير، الكلمة اليونانية في الأصل اليوناني كلمة غريبة قوي، اللي هي الحقيقة بنستعملها عشان نوصف عملية تغيير الدودة لفراشة، عملية غريبة لما الدودة بتتحول وبتبقى فراشة بعد كده، من تقريبا كائن لكائن تاني، وضع غريب صعب بياخد وقت طويل وبروسيس جامد. هي نفس الكلمة اللي بيقول نتغير إلى تلك الصورة عينها. التغيير بيحصل بتجدد الذهن، الكلام ده بجيبه من الآية اللي بتقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. لو أنا شكلي عايز أتغير عن شكلي لازم أجدد ذهني الأول، لازم أجدد ذهني. بجدد ذهني إزاي؟ نحن جميعا نتغير إلى تلك الصورة عينها، حاطين عينينا على المسيح. التغير ده مش بيحصل زي ما قلت بطريقة أوتوماتيكية، ده موضوع عايز وقت، موضوع بياخد مدة طويلة،

رويدا رويدا بالتدريج أنا بتغير عشان أوصل لصورة المسيح، علشان أبقى صفاتي على صفاته، عشان أوصل لفكرة الله ليا هو عايزني أكون زي ابنه. الحقيقة التغيير ده هياخد كل السنين اللي فاضلة من عمري ومن عمرك. الآية في أفسس بتقول إلى أن ننتهي جميعنا إلى معرفة ابن الله إلى إنسان كامل.

مثله. في الآية اللي بتقول لا تشكلوا هذا الظهر لكن تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، زي ما قلت عشان أتغير التغيير دايما بيبتدي من الذهن، لازم ذهني الأول يتغير بعد كده صفاتي وشكلي هيتغير. الترجمة الثانية للآية دي بتقول إيه؟ بتقول لا تنسجموا مع ثقافتكم لدرجة أنكم تبقوا جزء منها بدون تفكير، لكن ركزوا انتباهكم على الله، ساعتها هتتغير من جوه لبره، بعكس الثقافة السائدة من حولك اللي بتهبط بيك إلى مستواها من عدم النضوج. الله يجعلك في أفضل صورة وحيصل بيك إلى النضج السليم. التغيير بأن أنا ذهني بيبتدي يتغير، فكري بيبتدي يتغير، الأولويات في حياتي بتبتدي تتغير، بعد كده شكلي هيتغير، صفاتي هتتغير. ده هدف الله ليا، ان انا ابقى على صورة ابنه، ده اللي انا بسعى لان انا احققه، ده هو قصد الله لحياتي ولحياتك، ده هو قصد الله لحياتي ولحياتك، نبقى على صورة ابنه. عايز اسيبك مع الآية، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح، روح الله اللي ساكن فيا وفيك هيساعدنا إن احنا نتغير ونوصل على صورته. خليك معانا، هنكمل مع بعض في الحلقات القادمة، إلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

هل جه في ذهنك مفروض طابع حياة المؤمن تكون شكلها ايه؟ او اسلوب حياة المؤمن يكون شكله ايه؟ في آية جميلة من ضمن الآيات الجميلة اللي بتكلمنا عن اسلوب الحياة، طبعا المختلف في حاجات كتير قوي، لكن بتكلمنا عن توجه معين او على جزئية معينة من الحاجات اللي لازم كلنا كمؤمنين حقيقيين يبقى ده طابع حياتنا. يعني في سفر المزامير مزمور 37 عدد 21 بوضح لنا فكرة مهمة قوي، خلينا نقراها مع بعض. في بيقول كده: الشرير يستقرض ولا يفي، يعني يستلف وما يرجعش اللي استلف، لكن أما الصديق بيقول فيتراءف ويعطي. أما الصديق فيتراءف ويعطي. وعاوز أقول هنا أنه في هذه الآية الجميلة بيكلمنا عن طابع حياة المؤمنين، وفي جزئية معينة في حياة المؤمنين بعيد عن القداسة وبعيد عن المحبة وبعيد عن التقوى وبعيد عن الإيمان، كله بيكمل بعضه في هذه الأمور الروحية الجميلة، العطاء. بيقول بس قبل المؤمن ما يدي يقول يترأف، فيترأف ويعطي. يعني عاوز يقول ايه الكتاب؟ عاوز يقول انه رقم واحد ان اسلوب الحياة هو العطاء. رقم اثنين، اسلوب الحياة هو ان قلبي وقلبك يكون مليء بالرأفة، اي بالشفقة، اي بالمشاعر الفياضة، اي بالشعور بالاحتياج للاخرين والشعور بالاحتياج لعمل الرب اللي بينبه وبينادي عليه المسؤولين القائمين عنه ايا كان المجال وايا كان المكان وايا كان الزمان، ابقى شاعر بالاحتياج. او خلينا اقول ببساطه شديده، بحط نفسي مكان اللي عنده احتياج في عمل الرب ايا كان مين هو. مش عارف قادر اوصلها لحضرتك ولا لا، بس انا عاوز حضرتك وانا قبلك انا احط نفسي مكان الفقير المحتاج، او احط نفسي مكان المسؤول عن عمل روحي معين بيتكلم عنه وبينبه عنه وبيطالب الناس ان هم يشاركوا في هذا العمل، وهو المسؤول وهو محتاج فلوس عشان يتمم هذا العمل، وكل شويه عمال يصلي للرب ان الرب يبعت له فلوس عشان يكمل العمل اللي الرب ائتمنه عليه، او بلغه الكتاب ينظر الى الخدمه الذي قبلها في الرب يسوع المسيح لكيما يتممها كما وصى بولس ارخبس في كولوسي 4:17. عشان كده لو جيت سالت نفسي وسالت حضرتك اخبار قلبك ايه؟ مليان بالرأفة والمشاعر؟ مليان بالحب للرب والعمل للرب؟ مليان بالرغبه انك تشارك في عمل الرب؟ عشان كده يعني اتمنى لنفسي واصلي لنفسي ولحضرتك ان قلبنا يتملي بالرأفة، يتملي بالرحمة، يتملي بالحب، الحب للرب ولعمل الرب. يا على قلوبنا لو كانت مليانة بهذه المشاعر الجميلة. الكتاب يقول عن القلب انه اخضع من كل شيء وهو نجيس. يعني ممكن تعمل الحاجة حضرتك من غير حب؟ لا تذكر. ممكن تعمل الحاجة من غير مشاعر؟ لا تذكر. لكن لما تعمل الحاجة وتقدم للرب والعمله بكل الحب وبكل الرأفة والرحمة ومشاعرك متأججة ناحية الرب وناحية عمله وشاعر كأنك أنت بنفسك المسؤول عن هذا العمل، صدقني هتعيش قول الكتاب: أما الصديق فيترأف ويعطي. تعال نصلي مع بعض أنا وإنت دلوقتي عشان ربنا يملأ قلوبنا بالمحبة والشفقة والرحمة عشان نقدر ندي للرب وندي لعمله المتنوع في كل مجال وفي كل مكان وفي كل زمان. يا رب نكرمك، مكتوب عنك الله العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المفرة، وأنت الممتحن القلوب يا رب. عشان كده بصلي من أجل نفسي ومن أجل إخواتي اللي بيسمعوني وبيشاهدوني في كل مكان، أنك تملأ قلوبنا بالرأفة، تملأ قلوبنا بالمحبة ليك والعملك، تملأ قلوبنا بالرغبة في السخاء، تملأ قلوبنا بإرادة حرة أن احنا نديك، ويبقى عندنا مشاعر فياضة ومتأججة ان احنا نديك. يا رب ميل قلوبنا ليك والعمل

ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال. المسيح قام حقا قام. من كنيسة القيامة رح أتكلم عن قيامة يسوع المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.

0: من المكان المحبب على قلب يسوع المسيح، من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، أريد أن أتحدث عن قيامة يسوع المسيح. الأحداث كلها حدثت في هذه المدينة، في هذه البلدة، هذا المكان المحبب على قلب يسوع المسيح. من الجهة الشرقية بيت عنيا كان بيروح بزور العازر ومرثا ومريم، وطبعا في أسفل الجبل بستان جتسماني اللي كان بيقضي الوقت طبعا في الخلوة في هذا المكان. واسم جبل الزيتون لسبب أشجار الزيتون التي تكثر في المنطقة، وفي المنطقة في معصرة زيت، لأجل هذا السبب تسمى جاتشمنيم، معصرة زيت أو جتسماني. هذا المكان يطل على البلدة القديمة، تستطيع أن ترى الكنيسة، كنيسة القيامة، تعتبر واحدة من أهم الكنائس في العالم المسيحي. في هذه الكنيسة في الجلجثة مكان صلب يسوع المسيح، والقبر المقدس الفارغ طبعا حيث قام يسوع المسيح. ليس هو هاهنا، لكنه قام كما قال. ابقوا معي حتى أتكلم عن قيامة يسوع.
1: وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكراً والظلام باقٍ، فنظرت الحجر مرفوعاً عن القبر، فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه.
2: لقد أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه.
1: فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر وكانا يركضان معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر. ونظر الأكفان موضوعة، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان، بل ملفوفا في موضع وحده. حينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما، أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي. وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر. فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع

0: تبدو عن. فقال لها: يا امرأة، لماذا تبكين؟
1: لقد أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه.
0: ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع.
2: يا امرأة، لماذا تبكين؟ من تطلبين؟
0: فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له:
1: إن كنت قد حملته قل لي أين وضعته فأنا آتي وآخذه.
2: يا مريم.
0: فالتفتت تلك وقالت له:
1: ربوني،
0: الذي تفسيره يا معلم.
2: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
0: فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا.
3: أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. أريد أن أواصل حديثي عن قيامة يسوع المسيح. هذه القيامة تعتبر معجزة المعجزات، تعتبر تاج معجزات المسيح. فالقيامة هي حجر الزاوية للإنجيل، وهي تعبير على أساس إيماننا المسيحي. يرتكز إيماننا المسيحي على قيامة يسوع المسيح، وأيضا تبرهن يسوع المسيح وتعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات بحسب رسالة روميا الإصحاح الأول والآية 4. أيضا القيامة تعبر عن مصداقية المسيح، فإذا كل ما صرح به المسيح يعتبر صادقا، عندما قال: أنا هو خبز الحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو القيامة والحياة. تمم كل شيء، وقيامته هي كان الختم، هي كان التأكيد، المصداقية الشرعية والتأكيد على كل ما صرح، على كل ما تكلم به يسوع المسيح. فإذا القيامة تعطي المصداقية أيضا لرسالتنا، رسالة التلاميذ، رسالة أتباع يسوع المسيح. بتعطي القوة وبتعطي المصداقية لأنهم رأوا المسيح حي لمدة 40 يوم، وهذا إن دل على شيء بدل على أن القيامة هي القلعة الحصينة التي لا يمكن أن تتزعزع مهما كلف الأمر. فهو موضوع الكرازة، محور الرسالة والإرسالية المسيحية. قيامة يسوع المسيح كانت في مخطط الله، تتميم النبوات، بل أقام يسوع نفسه. خليني أسترجع الذكريات شوي. المسيح مات فعليا على الصليب بكل معنى الكلمة، وطعن بالحربة، وأنزلوا الجسد، ووضعوا الكفن المقدس ومنديل على رأسه، ثم وضع في قبر جديد منحوت في الصخر، ودحرجوا حجر عظيم، ووضعوا الختم الروماني، وأيضا كان في حرس روماني يحرس باب القبر. يوم الأحد باكرا حدثت زلزلة، وفعلا الملاك دحرج الحجر. وعندما جاءت النسوة باكرا، النساء ومريم المجدلية، شافوا أن الحجر مدحرج وأخذوا الرسالة من الملاك: لماذا تطلبنا الحي من بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. فإذا المسيح مات فعليا ولكنه قام بالجسد بقوة الروح القدس وبقوة الآب وبقوة نفسه، أقام نفسه من الموت.

توجد براهين كثيرة، دعني ألخصها يعني بدقيقتين أو ثلاثة. فمثلا مئات من الشهود لمدة 40 يوم شافوا يسوع المسيح. التغيير الجذري اللي حدث في حياة التلاميذ من حياة الخوف والفشل والشكوك وعدم التصديق وعدم الإيمان إلى الإيمان، إلى الجرأة، إلى الشجاعة إنه يتكلموا عن يسوع المسيح، في شيء تغير في حياتهم. ثم شيء ثالث، حقيقة القبر الفارغ، أين الجسد؟ أين يسوع المسيح؟ فكان ممكن اليهود يدحضوا الفكرة، فكرة التلاميذ، ولكن لم يستطيعوا لأنه القبر كان فارغ. ثم الأكفان أحبائي، الجسد، جسد المسيح انسل من الكفن، والمنديل كان مطوي، كان موضوع جانبا. والكتاب يتكلم عن يوحنا رأى وآمن لما شاف هذا المنظر. يعني لو في جماعة سرقوا الجسد كما ادعى اليهود كان بيعبثوا في الجسد والأكفان إلى آخره، ولكن الكفن موجود لكن الجسد غير موجود لأنه انسل من الكفن. ثم أحبائي، ماذا عن صمت الأعداء؟ لم يستطيعوا أن يأتوا بأي شاهد. ماذا عن الرومان؟ ماذا عن الحرس؟ كل فعلا هي شهادة أبلغ من كل الشهادات، صمت الأعداء. ثم تغيير يوم العبادة، طبعا السبت مهم جدا لأنه عهد وعلامة بالنسبة لليهود. وبما أنه المسيح قام يوم الأحد وأرسل الروح القدس باليوم الأحد وظهر للتلاميذ في يوم الأحد، فإذا رأت أن الكنيسة تغيير يوم العبادة، وهدول يعني أغلبهم كانوا من اليهود، صار يوم العبادة يوم الأحد بدل السبت، وهذا دليل على قيامة يسوع المسيح. ثم حقيقة وجود كنيسة مسيحية مبنية على أساس القيامة يعتبر برهان ودليل قوي جدا. ثم العهد الجديد كله بيتمركز، كله بيتمحور حول هوية يسوع، إنه جاء ليموت ويقوم من بين الأموات. حتى رسالة العهد القديم من نبوات ورموز كلها كانت تتحدث عن شخص يسوع المسيح.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. بتشوفوا معي يعني تعتبر أكثر أو أهم مكان في المسيحية هي كنيسة القيامة، موجود فيها القبر المقدس وأيضا قيامة يسوع المسيح، ودليل أن القبر فارغ. فالسؤال، لماذا القيامة؟ قام يسوع المسيح لتكون لنا الحياة الأبدية، لأنه مثل ما ذكرت تأكيد وتصريحات يسوع المسيح أنه سيعطي الحياة الأبدية. قال: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. ففكرة الحياة الأبدية تأكدت، اتختمت، اتوطدت، اتوثقت بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات. شيء ثاني أحبائي، القيامة هي تعبير إنه الرب يسوع أكمل عمل الفداء الكامل، تمجيد يسوع المسيح، ليقدم كفارة تامة نهائية كاملة، وكأنه يقول للآب: أنا تممت كل شيء. لأنه كانت حياة يسوع أن يرضي الآب، وكما قال في يوحنا 4 آية 4:

34 طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. فكان موجود حتى يتمم مشيئة الآب، فالقيامة هي الختم، إنه أكمل عمل الفداء الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. شيء ثالث، قام المسيح ليعالج المشكلة الكبرى، مشكلة الخطية، مشكلة تأثير وفاعلية الخطيئة المريعة الشنيعة التي تقود الإنسان إلى الهلاك الأبدي. فقيامة يسوع المسيح أعطتنا الرجاء، أعطتنا الأمل، وأعطتنا إنه المسيح كفر عنها، مات بديل عنا، دفع الثمن عقابك وعقابي، فألغى الدين اللي عليك وعلي. بالإيمان نقبل قيامة المسيح فنحصل مش بس على الحياة الأبدية، ولكن عالجنا وشفانا وحررنا بالكامل. ثم شيء رابع، قام يسوع المسيح عندما ظهر 40 يوم للتلاميذ ليعلن رسالة الملكوت الجديد، مش بس لشعب واحد، لكل العالم. هذا الملكوت الجديد بتتويج الملك يسوع، وعندها نكون في ملكوت الله أو ملكوت المسيح، وهذا الملكوت يمتد إلى كل أنحاء الأرض. قام يسوع المسيح ليعطي حياة، ليعطي قوة الروح القدس. لا يمكن أن ننال عطية وبركة الروح القدس بدون قيامة يسوع المسيح. مثل ما ذكرت أن المسيحية تتمحور، بل تتمركز حول يسوع، حول قيامة يسوع المسيح. تبرهن أن يسوع حي، تبرهن أن يسوع ابن الله كما قال بقوة القيامة. فالقيامة تعطي القوة على الكرازة والجهارة بإرسالية يسوع المسيح. لهذا السبب، بسبب قيامة المسيح، أصبحت المسيحية أسرع نمو في العالم. غيرت قلوب، غيرت شعوب، غيرت حضارات روحيا واقتصاديا أيضا. لم تغير العالم بقوة السيف، بل بالمحبة، محبة يسوع المسيح. وهذه المحبة اللي لمست، اللي غيرت، اللي أثرت على كل الناس، هذه المحبة اللي فيها طبعا تضحية. وطبعا عندما نؤمن بالقيامة كما يقول الكتاب، اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. كل اهتماماتنا، كل أفكارنا تحولت عن الأمور الأرضية، وأصبح تفكيرنا تفكير سماوي. يقول الكتاب وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. بسبب القيامة صار لنا الضمان، صار لنا الحضور، القيادة الإلهية، صار التواصل مباشر مع الله، وصار لنا الشركة المقدسة، شركتنا مع الآب ومع بعضنا البعض. القيامة تعطي الرجاء، القيامة تعطي الضمان، القيامة تؤكد لنا الحرية. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح، فإننا أشقى جميع الناس. ولكن الآن قد قام المسيح ومن الأموات وصار باكورة الراكدين. كورنثوس الأولى إصحاح 15. أعزائي، إن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا، باطل إيمانكم، نوجد شهود زور ولا توجد قيامة الأموات. ولكن المسيح حقا قام. يقول الكتاب المقدس لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر
والفم يعترف به للخلاص.

فإذا القيامة هي أننا قمنا مع المسيح، والقيام هو تأكيد أن المسيح الحي هو أيضا الديان، وأننا يوما ما سنقف أمام يسوع الملك والديان.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون، بواصل حديثي عن قيامة يسوع المسيح. قيامة يسوع المسيح مثل ما ابتدأت إنه هو القلعة الحصينة، حجر الزاوية للإنجيل، وهو أيضا أساس إيماننا وعقيدتنا المسيحية. فالمسيحية لا تكرز مثلا بيسوع المسيح الطفل، ولا حتى بحياته الكاملة الأخلاقية، ولا بتعاليمه، ولا بمعجزاته، مع أنه كلها جزء من مخطط الله، وكلها تظهر التفوق والسمو عن سائر الأديان وحدها. ولكن المسيحية هي الوحيدة، أو الديانة الوحيدة إن صح التعبير، الوحيد اللي بتنادي أنه مؤسسها حي. كل الأنبياء ماتوا وما زالت قبورهم حتى يومنا هذا، ولكن يسوع المسيح الحي كما هو مكتوب عنه، الحي إلى أبد الآبدين، وهو الذي قال لأني حي أنتم تحيون. والبلدة القديم، انتوا سامعين الزمامير وسامعين كل الضجة والأصوات في كل مكان، فالبساط والبساط السواح بالآلاف، مئات الآلاف اللي بيجوا بيزوروا كنيسة القيامة، بيصعدوا بالسلالم للجلجثة، بيتفرجوا على الكفن المقدس البلاط وين غسلوا جسد المسيح، وبيزوروا القبر، وأحيانا بينتظروا ساعة وساعتين حتى يزوروا القبر، لكن بالحقيقة عم بيزوروا قبر فارغ، لأنه نفس الرسالة، ليس هو ها هنا لكنه قام. وأحداث القيامة عجيبة جدا، إنه بحال مقام يسوع المسيح ظهر للنساء، ظهر لظهور خاص لمريم المجدلية، وتعامل مع حزن مريم المجدلية التي كانت مخلصة له بكل معنى الكلمة، تبعته من الجليل، تبعته إلى الصليب، ورأت مكان القبر، ثم كانت يعني تنتظر أنه يعملوا الحنوط والكفن، وكانت في حزن عميق، وتفاجأت من قيامة يسوع المسيح عندما ظهر لمريم المجدلية. في نفس اليوم ظهر للتلاميذ، وظهر أيضا لتلميذي عمواس اللي كانوا بيقولوا عم بفكروا كنا نرجو أنه هو المزمع أن يخلص إسرائيل، رغم أنه سمعوا عن القيامة ولكن لم يبقوا حتى يتأكدوا. فهذا إن دل على شيء، بدل أنه فعلا الكتاب ووحي الكتاب صادق جدا، بيتكلم عن الحالات النفسية للتلاميذ. البعض منهم كان بشك، البعض منهم كان غير مصدق، حتى لما ظهر للتلاميذ بدون توما، ولما توما جاء للعلية قال إن لم أرى وأضع إصبعي إثر الجراح، فظهر الرب يسوع وآمن توما وقال ربي وإلهي. كل هذه أحبائي تأكيدات للقيامة، بتعطي المصداقية إنه المسيح حي، وإنه المسيح قام من بين الأموات. بالحقيقة إنه في محاولات كثيرة من بعض العلماء اللي حاولوا يدحضوا فكرة القيامة، منهم محاميين، فعندما ابتدأوا يجمعوا كل الأدلة وكل البراهين، براهين القيامة، فوجدوا

أنهم أمام شمس لا يمكن أن تقاوم، أمام حق إلهي لا يمكن أن يقاوم. ومعظم هؤلاء اللي كانوا متشككين وكانوا ملحدين آمنوا بقيامة يسوع المسيح من الأموات. فنحن أحبائي لا ننادي بيسوع المسيح مجرد نبي أو مجرد معلم عظيم أو حكيم أو شخصية محبوبة، ولكننا ننادي بالمسيح الحي الذي صلب والذي قام في اليوم الثالث من بين الأموات، وهو حي يتواصل ويتفاعل مع كل من يطلبه كرب ومخلص. وهذا طبعا مهم جدا، مثل ما ذكرت الآية، تعترف بالفم وتؤمن بالقلب أن الله أقامه من الأموات. فأصبحت الرسالة والإرسالية المسيحية كلها تتمحور حول قيامة يسوع المسيح.

ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال. كل الأديان تتمحور أو بتدور حول الشرائع والتعليم والطقوس والفرائض، أما المسيحية تتفرد بأنها تؤمن بالمسيح الحي اللي هزم القبر، هزم الشيطان وهزم الموت، وهو حي إلى أبد الآبدين. ومن جبل الزيتون أريد أن أختم الحلقة إنه يسوع كان مع التلاميذ قبل صعوده إلى السماء، وسألوا التلاميذ يسوع: يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب يسوع وقال: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا من أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وفعلا صعد يسوع المسيح أمام عيون التلاميذ، وبينما التلاميذ شاخصين إلى السماء ظهر ملائكة وقال ملاكان وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا ثانية من السماء. من هذا المكان كان في تأكيد لحضور الله، وصية ومأمورية يسوع أن يكون شهود إلى كل الأرض. من جبل الزيتون راحوا لجبل صهيون إلى العلية حتى امتلأوا من الروح القدس، ووصلت البشارة والشهادة من أورشليم إلى السامرة إلى أقصى الأرض، وما زالت رسالة يسوع المسيح تنتشر في كل مكان، لأن المسيح الحي ما زال يغير القلوب، ما زال يغير الحياة ويغير الكيان. فأدعوك الآن إنه اليوم فعلا يكون قرار حاسم، وإنت بتتفرج على هذه الحلقة من جبل الزيتون بتطل على كنيسة القيامة، هل بس مجرد يعني أفكار تاريخية أو مواقع جغرافية كتابية، أم في حقيقة داخلية أتوج المسيح كرب وملك على حياتي؟ أصلي من كل قلبي إنك صنعت هذا القرار، والرب يباركك.

0: أعزائي مشاهدي قناة كارما في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة وشكرا لقناة كارما وفريق العمل، الرب يباركه.
0: والرب يبارك حضرتك، ومبسوطين جدا تكون معنا في حلقات هامة جدا بنغطي فيها شفاء. الشفاء ليس فقط في الجسد كما يتبادر الأذهان، لكن هو أيضا شفاء الروح والنفس، لكي نحضر إنسان الله كاملا مستعدا لكل عمل صالح. والنهاردة الرب عايز يكلمنا أعزائي المشاهدين بعنوان قفوا وانظروا خلاص الرب، وحنقرأ مع بعض أعداد من أخبار الأيام الثاني والإصحاح 20 ابتداء من عدد 15. فقال: اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله. غدا انزلوا عليهم، وإذا هم صاعدون في عقبة صيص فتجدوهم في أقصى الوادي أمام برية يروئيل. ليس عليكم أن تحاربوا في هذه، قفوا اثبتوا وانظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا وأورشليم، لا تخافوا ولا ترتاعوا، غدا اخرجوا للقائهم والرب معكم. حر الأسيس أن هو بنواجه أحيانا حروب من إبليس، بنواجه ضغوطات، بنواجه أتعاب، ويمكن ده بيشبهه الكتاب أنه إحنا في حرب، زي ما كان في العهد القديم شعب بني إسرائيل بيواجه حروب من كل الأنحاء ومن كل الشعوب. هنا بنتكلم على حرب، يا ترى إيه قصة الحرب دي؟
1: هو صراع المؤمن والحرب دي شبه يومية، لكن يهوشافاط الملك المؤمن بيورينا طريق للنصرة، حتى لو الاجتماع كانوا كرمل البحر وكان نجوم السماء وفي تحالفات بني مؤاب ومعهم العمونيين على شخص يهوشافاط من سبط يهوذا، أو الملك ملك يهوذا أقل سبط وأقل شعب وأقل تعداد وأقل إمكانيات في كل الأرض. فالحقيقة الحرب هي ليست لنا لكن للرب. صحيح. أول حاجة بيعملها الرب في الحرب أنه بيكشف مواقع العدو. يهوشافاط لم يسعى في أثر العدو، ولكن جاء أناس يقولوا أخبار يهوشافاط، يقولوا له، بيوصفوا له: جاء عليك جمهور كثير وهم في حصون تمار هي عين جدي. فأول اكتشاف الناس دول ما نعرفش جم منين ولا هم مخبرين ولا جم إزاي، لكن أول حاجة بيعملها الرب أنه بالروح القدس كشف مواقع العدو وكشف عن الحرب. لم يسعى يهوشافاط لإرسالية ليعرف أو يتجسس، ولكن الرب أظهر كل شيء. تاني حاجة أنه شيء عادي أن الواحد يخاف في الحرب اللي عليه، ولكن الخوف حوله إلى صلاة. في ناس لما بتخافها دكتورة ليديا يجي لها بانيك أتاك وتزيد ضربات القلب، نوبات الخوف، وتترمي على الأرض وتتشنج وتتشنهف. لكن يهوشافاط طلع من الخوف بتاعه وحول مخاوف

0: محضر الرب
1: وده في عدد 2 حضرتك بتقول
0: جعل وجهه ليطلب الرب ونادى بالصوم في كل يهوذا. صحيح احنا قليلين وضعفاء، لكن الواحد بألف والاثنين بربوة، وهذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. فهو عمل الاثنين، معتبر أن الحرب دي ضد أجناد الشر الروحية، فقيد أجناد الشر بالصوم والصلاة.
1: يمكن نقطة مهمة قوي عايزة أعمل سبوتلايت عليها، أنه يهوشافاط خاف، وده خوف طبيعي، لكن ما فضلش خايف وما فضلش مرعوب، لكن عمل حاجة جميلة، جعل وجهه ليطلب الرب ونادى بصوم في كل يهوذا. إذن عمل إجراء جميل إيجابي أنه هو جعل وجهه ليطلب الرب. ويمكن ده الفرق بين يهوشافاط ويمكن بيننا في أوقات كتيرة، بنخاف وبنرتعب ويمكن بنستخبى ويمكن بنقول حبايبنا ونقعد نتكلم على الخوف، والخوف ده يكبر ويبقى شبح كبير، لكن هو جعل وجهه ليطلب الرب.
0: الوقت اللي الناس بتقضيه عند الأطباء النفسيين وفي المحاكم وفي القضايا وفي محاولة إن إحنا ناخد حقنا بإيدنا أكتر بكتير جدا من الوقت اللي بتقضيه في محضر الله. فالوقت اللي بنقضيه في محضر الله ده بيسكب علينا قوة بدل أعالي، وهو ده المكان اللي أنا بقدر أجرج أو أحكم فيه المعركة، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكتر ثقل مجد أبدا. فالقضية بتبقى في ميزان المؤمن بضيقاته والمؤمن بتجاربه والمؤمن بمحارباته، والكفة الثانية العدو بقواته وبأعداده الهائلة وإمكانياته. فالضيقة دي لما باخدها وبتحد فيها مع الآب والابن والروح القدس، كفة المؤمن بتتقل وكفة القوة بتتقل، فالكفة بتنزل لصالح المؤمن مهما كان العدد قليل والإمكانيات منعدمة.
1: صحيح حضرتك القسيس، ويمكن حضرتك قلت نقطة كمان، نادى بصوم في كل يهوذا. إذن مش هو خد الموضوع بس وخلاص كقائد أو كراعي أو كحد متقدم أو كقسيس، هو ياخد الموضوع والشعب في حتة تانية، لكن هو نادى بصوم في كل يهوذا، ويمكن ده نستكمله في العدد الرابع. اتفضل.
0: والوحدة الروحية يعني أنا ممكن أرفع سماعة التليفون نمرة 3 أقول للناس بصوا أنا عندي المشكلة الفلانية كذا وكذا وكذا وكذا، لكن سماعة التليفون طبعا ما كانش فيه تليفونات في الوقت ده في مدن يهوذا، كانت مرفوعة على الرب. فبدل ما نقعد نشكل بعض ونجرامبل ونتزمر على بعض، أنا أرفع السماعة الخط السماوي 911 خط الإسعاف بتاعي، أطلبه الرب أو أطلبه تجده زي البرنامج بتاعنا اللي بنعمله. فإنه مهد الشعب أنه كله يدخل في محضر الرب. أكبر عدد بيدخل معايا في محضر الرب مش عشان نشتكي ولا علشان نهتم في أي شيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الطلبة كل الخطوط وصلت للرب يسأله الرب. نمرة 5 بعد كده بيقول وقف يهوشافاط في عدد 5 في جماعة يهوذا وأورشليم في بيت الرب أمام الدار الجديدة. إيه الدار الجديدة دي؟ الدار الجديدة يعني إحنا عرب قدام موقف جديد، قدام عدو بتاكتكس جديدة، وإحنا عاوزين نلبس الجديدة الذي يتجدد. أنا مش هخترع أفكار من عندي، ولكن بنرجع للقديبات والأوليات والطرق الأولى، والرب يعني عنده الطرق الإلهية. في الدار الجديدة أنا ألبس الجديد بحسب الموقف. إحنا في مواقف متغيرة كل يوم وفي مواقف متزعزعة كل يوم، لكن في الدار الجديدة الرب بيديني طبيعة جديدة لمواجهة الموقف.
1: ده صحيح يا حضرة القسيس. إذن مهم قوي أنه أنا كقائد أو أنا كشخص متقدم يمكن في الأيام أو في الخبرة، وأنا على رأس مثلا رعية أو حاجة، حلو أن أنا أكون بلم الشعب كله أنهم يكون بوحد قلبهم لخوف الله زي ما كان يهوشافاط عمل، ودي كانت حاجة رائعة جدا جدا عشان يصوموا عشان يسألوا الرب. وأيضا كل مدن يهوذا كان عشان يسألوا الرب، كانوا روح واحدة، وزي ما حضرتك بتقول أنه وقفوا في أمام الدار الجديدة عشان الرب قاصد يعمل أمر جديد في المشكلة الجديدة اللي هم بيواجهوها والحرب الجديدة.
0: أمين. نمرة 6، لابد أعلن السلطان. يعني أنا مش بدخل حربي بخوف، لكن بدخل أعلن سلطان الله. مش بعلن سلطاني الشخصي ولا سلطان العتاد ولا سلطان الأسلحة، لكن نمرة 6

0: ستة في الحرب كان يعلن سلطان الله وأبوة الله. فكلم الله كأب إزاي أحيانا في وقت الحرب بنقول له يا رب أنت تركتنا ليه؟ أنت سبتنا ليه للعدو ينعش في لحمنا؟ لكن حاجتين في عدد ستة أعلنهم يهوشافاط أبوة الله وسلطان الله. قال يا إله أبائنا، واعترف بسلطانه، أنت هو الله في السماء والمتسلط على جميع ممالك الأمم. أنت مش بس على قد بني عمون وبنو مؤام، ده أنا بعلن سلطانك العالمي. وهو كده كان بيغطي الأريا من كل مكان، وبيغطي منطقته من كل مكان، حتى لو جاء تحالفات جديدة أو لو انضم ليهم في النص أو في آخر الحرب أعداء. فرب أنا بعلن بغطي المنطقة كلها بسلطانك. لو عليك حرب من أي نوع وفي تكتلات وناس بتتعاون ضدك، اعلن سلطان الله واعلن قوته بيد قوة وجبروت، وليس من يقف معك. احنا واقفين في المنطقة البسيطة الصغيرة دي وهنقدر نكمل بسبب انت اله ليس من يقف معك وبقوتك. يبقى الاعلانات ابوة الله، سلطان الله على جميع الامم، اعلان القوة، واكتر من القوة كمان انا بدخل في الجبروت، مش جبروت شخص ولا جبروت إنسان، لكن جبروت الله اللي هو تضاعف القوة المتوالية. يا رب احنا داخلين حربنا في قوة اسمها جبروت ملك الملوك، في قوة متتالية ولن تتوقف، ومش محتاجين لإنسان، مش محتاجين لحاجة، لأنك انت وحدك الكفاية في حربنا.
1: ده صحيح حاجة الأسيس مهمة قوي أما بواجه حرب من إبليس، أنه أفكر نفسي أنا مين الإله اللي بعبده، وأقوله بصوت عالي عشان ذهني وودني تسمع صوتي وأنا بتكلم وبعظم الإله دوت، وأنه قال إله أبائنا، أنه أنا فاكر أنه أنت عملت قد إيه يا رب في القديم، أنت هو أمس واليوم إلى الأبد، بتعمل دلوقتي إيه وهتعمل إيه. فبيفكر نفسه كويس قوي أنه إلهه إله جبار، إله عظيم جدا جدا فوق كل الآلهة وآلهة الشعوب، ودي حاجة مهمة قوي قوي في حربنا مع إبليس. اتفضل.
0: أمين. سبع حاجة بعد كده أن أنا بأكد النصرة التي لا تحتمل هزيمة 1%. فعدد سبعة بيقرر النصرة وبيقول له زي ما طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك وأعطيتها لنسلك إبراهيم، أنا بحسم المعركة قبل ما أدخلها. أنا بحسم مصيري ومصير شعبي قبل ما نبدأ الحرب، واثقين أنهم انطردوا ومشيوا أمامك.
1: ودي إعلان النصرة قبل ما تحصل النصرة، وده الإيمان اللي رب عايزه مننا. هنستكمل حديثنا حول هذه المعركة وطبعا بطريقة روحية بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610، Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا بك دكتورة ليديا.
1: بنستكمل حديثنا حول عنوان وحول آية بتقول أنه قفوا وانظروا خلاص الرب. كنا بنتكلم على أنه في أخبار جات للملك يهوشافاط أنه عليه جمهور كثير جدا جاي من البحر من أرام، وابتدى يخاف، لكن عمل رائع جدا أنه هو ابتدى يطلب الرب، مش هو بس وكل شعب يهوذا، وابتدى يصلي ويقول للرب أنه بيعلن النصرة وبيعلن الغلبة، وبيقول بيفكر نفسه أنه قد إيه إله قادر وقد إيه إله عظيم. هنستكمل حديثنا من سفر الأيام، أخبار الأيام الثاني وإصحاح 20، ومن عدد 9 بنقول إذا جاء علينا شر سيف قضاء أو وباء أو جوع ووقفنا أمام هذا البيت وأمامك لأن اسمك في هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا فأنك تسمع وتخلص. بيكلم مين هنا؟

0: غلط، وبيقول له إيه وبيقول له ليه.
1: نمرة 9، بيذكر الله بمواعيده. دي مواعيد إلهية جت، فأنا لما بمشي مع الله بمشي معاه بكلامه وأقول له أنت اللي قلت وأنت اللي وعد، والذي وعد هو أمين وصادق حتى يحقق الوعد. فالوعد أنه يحمي شعبه من السيف، من القضاء، من الوباء، من الجوع أو الاحتياج. ولما بنصرخ لله في ضيقنا في تأكيد على الخلاص، ما فيش احتمالات نعم ولا، لكن التأكيد اللي بيأكده للشعب، وهنا بيبني الروح المعنوية والروح المقدسة في الشعب لما بيقول له أنت تسمع وتخلص. ما فيش احتمال 1% أن احنا هنتراجع قدام العدو. فدايما الرب بيحب أن احنا نقرر أمر ونجزمه في محضره، فيكون لنا بنفس هذه الطريقة. عشان الأعداد كتير هنمشي بسرعة شوية. بيقول له يعني ما فيش مانع أن أنا أحط الشكوى مفصلة قدام ربنا. ليه؟ لأنه قال له دول بنو عمون ومؤاب وجبل سعير، ده احنا وإحنا طالعين من أرض مصر وماشيين في البرية لا دخلنا أرضهم ولا عملنا فيهم سوء، عملنا كل خير، وهم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي، يعني احنا ما عزناهمش في حاجة، عملنا معاهم كل خير، والبعض منهم لجأوا لشعب الرب وأعانهم. فأحيانا تلاقي القضية شكلها كده جرحة جدا، لأنها جاية من أحباء وناس أنت أحسنت إليهم وناس أنت أحببتهم وعملت كل اللي في مجهودك عشان ترضيهم، لكن يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من. يعرف لما أقول لك اتمسكن لغاية لما تتمكن، الشعوب دي كانت بتيجي الشعب الله يقول لهم احنا مساكين واحنا غلابة وما فيش حاجة واحنا ما عرفش ايه، لغاية لما دخلوا وتمكنوا وخدوا امكانيات وعاوزين يطردوهم. فقال له اعترف امام الرب انه ليس فينا قوة امام هذا الجمهور الكثير الاتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك عيون. لو مواقف كبيرة بتقابلنا اكبر من امكانياتنا، ما فيش مانع ان انا اقول له يا رب بص انا مش عارف اعمل حاجة في القضية دي، انا مش عارف احرك ساكت فيها ولا اسوي اي حاجة.
0: بالفعل هو بيعترف ان هو بيقوله ليس فينا قوة امام هذا الجمهور الكثير. بالفعل احنا ما فيناش قوة من ذواتنا، لكن قوتنا واتكلنا هما عند الرب. عشان كده بولس الرسول قال استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اذا القوة بتيجي من المسيح. اتفضل.
1: الخطوة نمرة 10 بعد كده، انه مش انا بس، الحرب مش بتأثر علي انا بس، لكن بتأثر على كل حوالي. فلما جه بيقول كده كان كل يهوذا واقفين امام الرب. لو انت بتصلي وفي اطفال مش فاهمين لاجل هذه الحرب، خليهم واقفين في محضر الرب. لما جاءوا امام الرب اطفالهم ونسائهم وبنيهم، هتقول الطفل ده يفهم ايه ولا يعرف ايه؟ لا، هو مش هيفهم ايه. هو وقت الصلاة انت بتغطي المكان بحماية دم يسوع، بتغطي كل الكاتيجوريز او كل الناس اللي معاك، اصدقاء، احباء، اطفال، النساء وزوجات الابناء وكل العيلة. لما بتبقى في محضر الله انت بتغطيهم، فما تقولش هصلي لوحدي او انا ومراتي بس. حاول انك تجمع كل الاطراف اللي داخلة في الحرب، حتى الأطفال اللي صعب عليها أنها تقف ساعة أو ساعتين بقدر الإمكان.
0: ده صحيح الأسيس. يمكن أيضا ساعة نينوى أما يونان نادى بصوم الأطفال والرضع وحتى كمان يعني قالك الحيوانات كمان أيضا صامت. هي ليها علاقة بالوحدة، ليها علاقة أنه المشكلة مش بس في الكبار، ولا ما أقولش أنا مثلا وزوجي بس اللي نكون بنصلي ونصوم، لكن المشكلة والخطر جاي عليهم كلهم، فإذا كلهم لازم يتحدوا فعلا قدام العدو.
1: نمرة 11 بعد كده كمان، أول ما بدخل في الجو الروحي والشكل اللي عاوز الرب، الرد بيجي بالروح القدس. مش بيجي من مشير جسدي ولا مشير إنساني، لكن أرسل الرب يحزائيل اللي كان عليه روح الرب في وسط الجماعة، وقال له حدد الرب موعد النصرة. وبرضه لما أخذ إعلان من الروح القدس، الإعلان ده مش بيخصني أنا بس، ده بيخص كل الناس اللي حواليا. فأنا مش باخد إعلان وأخبيه، لكن الإعلان بالروح القدس في وقت الحرب لابد أن أنا أعلنه لكل الأطراف، وما استناش وما أقولش طب أنا

هقوله بعد الحرب وانتصر، واتاكد ان الصوت صح، واقول ان الرب قال لي قبل الحرب كذا. لا، صوت روح الله لازم يتقال بصوت عالي، زي ما هنا حصل لما اتكلم روح الله قال لهم لكل الجماعة، لجميع سكان يهوذا وسكان أورشليم. يبقى لما بنعلن صوت الله بالروح القدس للجميع، لا تخافوا لا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب

0: الرب اتكلم بصورة عامة، لا أنا بشجع كل واحد خد موعد من الرب بصورة عامة أنه ياخد تفاصيل الوعد، هروح فين وأقف فين وهكلم مين. روح الله لما بيدي خطة في الحرب بتبقى الخطة مفصلة، وقدهم الميعاد امتى الموعد، النصرة بكرة غدا، مش محتاج تأجيل، مش قضية هتتأجل ولا هتستنى أسبوع ولا أسبوعين، لا. روح الله هو روح المهام الصعبة، لما بيتكلم بينجز في نفس الوقت في أقل من 24 ساعة. طيب أروح أنا فين وأتحرك فين؟ قال لهم انزلوا عليهم تروح هم صاعدون في عقبة صيص. يبقى كشف روح الله اللي بيكشف كل شيء وبيعري كل شيء، كشف ليهم عن المكان وقال لهم هتلاقوهم بالظبط بالتحديد فين. أنا مش علي ألتقي بالعدو لقاء غدر أو لقاء علشان هعرف أضربه من الخلف منين، لكن سماعي لصوت الله في الروح القدس بيديني تحديد المكان وتحديد الزمان والمكان اللي بيصعد عليه، وبيقول لك بس لا تنفعل ولا تغضب ولا ضغطك يعلى ولا يحصل نزيف ولا أي حاجة. الرب لما بيدي المكان وبيدي الزمان بيقول لك أنت تقف أنا اللي هتحرك، أنت بس أنا جايبك في الموقع عشان تتفرج تثبت وتنظر، خلاص الرب معكم. يبقى إذن الله مش بيستدعيني كطرف في الحرب، ولا الله بيستدعيني علشان أقدم أحسن ما عندي في الحرب، لكن معلش يمكن دي منظر صعب، لكن متفرج. متفرج على إيه؟ خلاص الرب وعمل الرب اللي هو بيقول له لا تخافوا لا ترتاعوا غدا اخرجوا اللقاء والرب معكم.
1: يمكن حرر القسيس ان هو في نقطة مهمة قوي، انه هنا الله مش عايزنا نحارب من غيره، مش عايزنا الحرب من غير الرب اكيد خسرانة، لكن مهم قوي ان انا اتكل على الرب، ومهم قوي نركز عيني على الرب. وفعلا في كل حرب الشخص المؤمن لو ركز عينه على الرب وطلب الرب زي ما الكتاب بيقول اخرجوا للقائهم والرب معكم. الله مش بيسيبنا وقت الازمات زي يمكن ناس كتيرة بتسيبنا وقت الازمات، لكن الرب معكم. ودي نقطة مهمة قوي قوي، سر النصرة هو الرب. سر ان كان في حرب، لو انا داخل الحرب من غير الرب مؤكد هأهزم. لكن بنشوف بعد كده هو ايه اللي حصل. يهوشافاط عمل ايه؟
0: قوه السجود، يعني اللي عمله يهوشافاط وكل الشعب عملوا حاجه واحده، انهم سقطوا امام الرب سجودا للرب. انا مش متخيل ده تم ازاي، لانه العدو مصوب عليهم سهام ومصوب عليهم سيوف وحاطط كل ادوات الحرب، ومجرد ما حد هينزل على الارض هيلاقي يعني السهام كلها رشقت فيهم مرة واحدة. لكن الله أحيانا في الحرب بيقدم لينا طرق غير الطرق اللي إنه يقفوا في حصون مثلا أو يقفوا في أماكن مخفية عشان يقدروا. لكن قوة السجود الإلهي قوة لا تقاوم، والتسبيح أيضا. فبيقول لما سجدوا كده،
1: هو السجود يا حد القسيس بيعلن ملك الله على حياتهم، ان هو الملك على حياتهم وهو ليه السلطان على حياتهم. لكن كمان فعلا زي ما حضرتك بتقول التسبيح، التسبيح كمان اثناء الحرب او قبل الحرب قد ايه رائع. اتفضل.
0: فلما استشار الشعب لما امنوا بالرب قال لهم فتأمنوا بانبيائه، يعني انا باخد النصره بناء على اعلان الله بالروح القدس وبغني للنصره قبل ما تحصل. هو دايما الغناء ودايما الناس بتزغرط بعد ما النتيجة تطلع وبعد النصرة،
1: صحيح.
0: لكن أنا أعلن النصرة في أثناء الحرب، ده شيء متقدم على الحرب. الناس بيقولوا طب يا رب ورينا وإحنا هنفرح. هنفرح على إيه؟ هنفرح وإحنا محاصرين كسبت يهوذا وأقل ناس. لكن إعلان النصرة بالهتاف والغناء وأمام المتجردين، ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب يبان. لما بعلن النتيجة قبل ما تحصل الرب ينفذ الخطة السماوية. جعل الرب ربنا مش عاوز شعبه يكون خايف ولا على دموع على خدوده، لكن عاوز الغناء والتسبيح والسجود يحصل. الناس دايما بشوف كده في ماتشات الكرة أحيانا لما واحد يبقى لاعب مؤمن ويروح يدخل جون، بعد الجون يمكن بيسجد للأرض يشكر ربنا. لا، أنت بتسجد قبل ما الجون بيجي وبتغني قبل ما بتشوف النصرة. فهنا قوة الله بتشتغل، لأن ده إعلان ثقة وإيمان
1: بالظبط، هو إيمان، والآية بتقول مكتوب كده آمنوا بالرب إلهك

0: فتأمنوا، وفي آية بالعكس بتقول إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا
1: جميعكم كذلك تهلكون.
0: وبالضبط كده. فإذا مهم قوي قوي الإيمان في علاقتي بالرب، أعلن النصر قبل ما أخش الحرب، وهو ده الإيمان. الإيمان مش أن أنا أشوف المعجزة وبعد كده أقول أنا صدقت، لا بالعكس
1: أعلن.
0: أن أنا أصدق وبعد كده أقدر أشوف المعجزة.
1: كمان بنلاقي هنا أنه المدة مدة الغلبة كانت 3 أيام ينهبون الغنيمة، إشارة إلى موت وقيامة الرب يسوع. واليوم الرابع المفروض الوادي يبقى اسمه وادي بركة، غنى مجد ميراثه فينا نحن القديسين اللي يرجعوا إلى أورشليم بفرح لأن الرب فرحهم على أعدائهم.
0: ده صحيح، ويمكن سموه وادي بركة لأنهم هناك بارك الرب الذي وقف معهم والذي انتصر فيهم. عشان كده النهاردة بنقول لكل شخص قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يحارب عنكم، الرب بيخش حربكم. شكرا ليك حل الأسيس لأجل وجودك معنا في حلقة هامة. الرب يباركك ويستخدمك دايما. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، ورب معكم.

0: شكرا للرب من اجل الوقت الرائع اللي عدى بسرعه. تقريبا هنبقى بنكمل سنه قريب جدا، ونحب ان احنا ناخد وقت خاص نحتفل بيه نعظم اسم الرب. شكرا لكم على تعضيدكم وتشجيعكم. نشكر الرب من اجل فريق الخدمه والعمل الكبير اللي بيقوم بيه الاخ اندرو في هذا البرنامج.
1: انا بشكر الرب جدا لاجل قناه الكارما ولاجل الاسيس نبيل اللي قاموا بمجهود كبير جدا في اكاديميه الكارما للدراسات اللاهوتيه والتلمذة يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الساعة 10 الصبح. حلقة خاصة جدا، منتظرينكم، منتظرين نسمع منكم، منتظرين أسئلتكم ومقترحاتكم.
0: تابعونا لنحتفل معنا.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي. وهذه الحلقة أحبائي اليوم بنعمة الرب هي مهمة جدا. هل الإيمان بالله، يعني الإيمان بالله بالمطلق، هل الإيمان بالله بدون ذبيحة المسيح يدخلني السماء؟ سوري سامحوني صوتي رايح اليوم لأنه أوتاري مضروبة. هل الإيمان بالله بدون ذبيحة المسيح يدخلني السماء؟ يعني أي إنسان بيقول لك أنا بآمن بالله، هل الإيمان بالله كافي أم لازم يكون في هناك ضرورة للذبيحة؟ ولماذا الذبيحة؟ فأمر مهم جدا، وأرجو من كل قلبي إذا كنت حضرتك من خلفية غير مسيحية، حضرتك يا أختي اسمعوا بدقة، يمكن الكلام يمكن جديد عليك أو عليك، بس معلش اخدم نفسك، مش عم تخدمني، عم تخدم نفسك واخدمي نفسك. قل له يا رب يا الله، إذا كان في صوت من عندك جاي لا يعني أنت عم تستلمه، وأنت يا أختي قل له يا رب كلمني، لأنه موضوع مهم جدا. مش عم نتعصب، مش عم نتجبر وأنه نحن الأفضل، لا لا لا. ما هو كل واحد بيقول أنا زيتاتي، الزيت اللي عندي أفضل من زيت جاري، كل واحد بيقول أنا الإيمان اللي عندي هو الأصح وهو الأسلم. لكن خلينا نكون واقعيين، كل واحد ولد في مكان معين، لكن الله يتعامل مع الجميع. ليس لأنك مولود في بيت مسلم مسيحي تتري، لا لا لا، يتعامل معك كإنسان. والمسيح من البداية يقول لك إياها، لما جاء على الأرض هو الله، هو الكلمة الأزلي الذي تجسد وولد من العذراء مريم المطوبة، وهذا الجسد اللي ولد فيه قدموا ذبيحة. ليش؟ شو هالضرورة؟ وبعدين ليش جاي المسيح وحده من كل بني البشر كامل؟ ليه؟ ما كان ممكن يجي مثله مثل غيره، لا، كان عايش على الأرض بكمال مطلق. ليه؟ لأنه ذبيحته إذا هو مش كامل، هو محتاج أيضا لشخص يخلصه، لهذا هو المخلص. أنا أحبائي برحب بأحبائي معي بالاستديو الدكتور الفاضل الدكتور عادل فرج، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك جناب الأستاذ، سعيد أكون مع حضرتك في حلقة برنامج أكثر من رأي. الرب يباركك ويبارك البرنامج ويبارك قناة الكارما على عملها، ويبارك العاملين فيها، ويبارك الأخ تشارلز اللي هيكون معنا بنعمة الرب.
0: الرب يباركك ويحفظك. أنا بشكر الرب من أجلك دكتور، حضرتك رائع. معنا أيضا أحبائي أيضا خادم الرب الأخ تشارل حلو. الأخ تشارل كان يطلع معنا من لبنان، الآن عم يطلع معنا من جورجيا، فإن شاء الله بنعمة الرب تكون بأمريكا الزوم والنت أقوى من لبنان. أخ تشارل عم تسمعني لو سمحت؟
2: نعم سامعك.
0: الرب يباركك، أهلا وسهلا بحضرتك. مش عارف أهلا، very good. ربي باك قلت انه قدرنا شفناك صوت وصوره، لانه كنت خايف تكون النت عندك شوي صعبه. نشكرك اخ شاد، اهلا وسهلا بحضرتك، وقد ما فيك ما تتحرك، عم بيقول المخرج ما تتحرك قدام الكاميرا، خليك جامد لانه حتى ما تهز الكاميرا. ربي باكك. ربي باكك. الاخ شارلز احبائي كان عم يخدم بلبنان، وطبعا بيخدم باماكن اخرى عالميه، لكن يبدو انه استقر حاليا بجورجيا. ربي باكك. بتحب تقلنا اي تعليق مبدئي حول هذا العنوان اللي اخترناه بنعمه الرب؟
2: اولا بدي اقول شكرا جزيلا على اللقاء مره ثانيه.
0: ربي باكك
2: سيس جان، شكرا، اشتقنا لشوف بعضنا وجها لوجه.
0: امين.
2: الرب كريم،
0: الرب صالح.
2: بخصوص الموضوع جدا مهم، خاصه في العالم العربي بصوره خاصه، لانه الكل يقول اني انا مؤمن، لكن عن اي ايمان نتكلم؟ وهل إيماني بالله بالمطلق يدخلني السماء؟ لذلك من المهم جدا اليوم نلقي الضوء على هذه الحقيقة التي لا لبس فيها ولا شك في يعني يقينية الخلاص الذي ننادي كمؤمنين مسيحيين.
0: أمين أمين. ربي باك. دكتور عادل عندك هيك تعليق مبدئي أولي؟
1: طبعا، لأن الموضوع ده هو موضوع فيصلي في حياة الإنسان.
0: حلو.
1: أنا بناء على اللي أنا هعرفه واللي أنا همشي فيه هيبقى مصيري الأبدي،
0: القرار اللي باخده،
1: القرار اللي أنا هاخده.

0: ده هيبقى محدد لمصير الأبدي.
1: نعم.
0: فمصير الأبدي كل الناس بتسعى إلى مصير أبدي طيب حسن، إلى مكان أفضل، وكل الناس بطرق مختلفة بقى، كل واحد بيبقى فيه طريق مثلا يا إما هو نشأ فيه فبالتالي بيعتبر إن هذا هو الطريق الأفضل، وعليه إن هو يفكر، لأن برضو مش معقول إن كل واحد طلع في طريق، طلع طريق الطريق اللي طلع فيه ده هو الأفضل. يعني المسيحي طلع في المسيحية قال لك هي دي الطريق الأفضل، غير المسيحي طلع في طريق تاني قال هو ده الأفضل. فليه الرب أو الله سمح بأن الناس تطلع في طرق مختلفة؟ لكي ما نعمل عقلنا، لكي ما
1: نعمل العقل.
0: نعمل العقل. مهم جدا جدا جدا ان انا ابدا اشغل عقلي، معقوله اللي انا فيه ده حقيقي ولا مش حقيقي، بس عليا وانا بشغل عقلي ما يكونش عندي يعني احكام مسبقه، اجي كده قدام ربنا باتضاع بشخص منكسر اقول له اظهر لي الطريق الصحيح، ايه هو الطريق اللي انت عايزني امشي فيه عشان اوصل لك. لكن ما اجيش بقناعات مسبقه ان انا مقتنع في دماغي بحاجه معينه واحاول افرضها على ربنا او افرضها على اللي حوالين مني او افرضها على نفسي. لا، انا باجي قدام ربنا باتضاع بقلب منكسر، يا رب في طرق كتيره، في انا واقف على مفترق طرق، اي طريق اسلك لكي ما اصل اليك. والرب امين جدا وطيب جدا وبيوصل للشخص الأمين معاه. يا عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع جميع الذين هم قلوبهم كاملة من نحو.
1: أمين. الرب يبقى كاتشو. طيب أنا رح بقرأ أحبائي موضوع صغير ممكن ندخل منه كمدخل، علما أنه عندنا كتير أفكار، بس بدي أدخل من مدخل معين بنعمة الرب يسوع المسيح. بس أنا عم حاول أني مشي هايدي بنعمة الرب، لأنه عم نحن طلعنا على الأحبائي، طلعنا على الكرمة 14 قمر اصطناعي طبعا الكرمة، بس كمان مطلع على الفيسبوك فيكم تتواصلوا معنا، اللي مش قادر يتواصل معنا من مكان آخر بيقدر يتواصل معنا، واكتبوا لنا تعليقاتكم، بحب اسمع آرائكم، خاصة ربما المحتجين لأنه موضوع مهم جدا اليوم. بيقول الوحي المقدس أحبائي أحد المقطوعات بدي أقرأ، يعني بيعملوا رسل 11، بيقول الوحي أنه بطرس طبعا بالإصحاح العاشر الرب أرشده أنه يذهب إلى شخص يدعى كارنيليوس، هو قائد 100 إيطالي، يعني مش يهودي، يعني خلينا نسميها بمفهومنا الآن من غير دين من غير عقيدة. وهذا الشخص كان تعرف على الله كإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وكان تقي، بس ما لحق تعرف على الله وعاش بجو الإيمان اليهودي، بيظهر له ملاك وبيقول له استدعي سمعان الملقب بطرس نازل عند رجل دباغ في يافا، هو يقول لك كلام تخلص به انت واهل بيتك. طب ما خلصنا، ما امنا بالله. اتير الرب زي ما تقول وصلوا بالخطوه الاولى والان في خطوه ثانيه. الانسان لازم يكون يعني مثل بقوله مرن مع السماء، لازم يسمع لصوت الله. فبيقول الوحي المقدس لما سمعوا اليهود اللي صاروا مسيحيين، سمعوا انه بطرس دخل الى بيت واحد مش يهودي، زعلوا منه. هم صاروا مسيحيون بس بعدهم متشددون وبيفكروا انه الايمان بس لهم بس لليهود، علما انه خلاص الله للجميع. ورب يسوع قال اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل. العالم اجمع مين يعني يا رب؟ يعني اي شخص تحت اي مبدا تحت اي عقيده لازم يسمع الكرازه. هي وصيه المسيح، اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها، من امن واعتمد على اسم المسيح اسم الاب والابن والروح القدس الى واحد خلاص، ومن لم يؤمن يدان. فبيقول الوحي المقدس لما سمع الاخوه الرسل والاخوه الذين كانوا في منطقه اليهوديه يعني صوب اورشليم وضواحيها عفوا ان الامم ايضا قبلوا كلمه الله، ولما صعد بطرس الى اورشليم خاصمه الذين من اهل الختان، يعني صاروا مسيحيه بس بعدهم يعني يهود كانوا اصلا وصاروا مسيحيه، قالوا له انت انك دخلت الى رجال ذوي غلفه واكلت معهم، يعني امم. فابتدا بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا انا كنت في مدينه يافا أصلي فرأيت في غيبة رؤيا، غيبة يعني إكستاسي، يعني شاف يعني زي ما تقول دخل برؤيا وشاف الرب أو شاف منظر من الرب. بيقول أنا رأيت إناء نازلا مثل ملاءة عظيمة مدلات بأربعة أطراف من السماء، فأتى إلي فتفرست فيه فتأملت، سوري فتفرست فيه

0: متأملا فرأيت دواب الأرض والوحوش والزحفات وطيور السماء، وسمعت صوتا قائلا لي: قم يا بطرس اذبح وكل. فقلت: كلا يا رب، لأنه لم يدخل فمي قط دنس أو نجس. فأجابني صوت ثانية من السماء. طب شو عرفك من السماء؟ بلكي واحد عم بيحكي معك على جنب. لا، من السماء متأكد الرجال، ها؟ بيقول له الصوت: ما طهره الله لا تنجسه أنت. وكان هذا الصوت يعني والأمر كان هذا على 3 مرات، ثم انتشل الجميع إلى السماء أيضا. وإذا 3 رجال قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه، مرسلين إلي من قيصرية، من عند كرنيليوس اللي بعتهم. فقال لي الروح، أي روح القدس، أن أذهب معهم غير مرتاب في شيء. وذهب معي أيضا هؤلاء الأخوة 6، كان معه شهود. فدخلنا بيت الرجل، فأخبرنا كيف رأى الملاك في بيته قائما وقائلا له: أرسل إلي فرجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس، وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. فلما ابتدأت أتكلم، راح لعند الجماعة وابتدى يتكلم، حل الروح القدس عليهم كما علينا أيضا في البداءة. فتذكرت كلام الرب كيف قال أن يوحنا عمد بماء، يوحنا المعمدان عمد بماء، وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن أنا أقادر أن أمنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا، وكان يمجدون الله قائلين: إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة، يعني ياخذوا حياة أبدية. أخي تشارلز، الرب يباركك، بتحب تدخل من هذا المدخل معنا أنه طب ما فيش ضرورة كان أنه يروح بطرس، الرجال مآمن بالله بالمطلق، شو رأيك؟ تفضل.
1: كثير مهم نلقي الضوء على شخصية كارنيليوس اللي قرأت عنها.
0: نعم.
1: أول شيء في 4 صفات يتسم بها كارنيليوس، وبالتعبير اللبناني بنقول طالع على السماء بتيابه. يعني أول شيء يقول عنه تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين.
0: نعم.
1: يعني هالصفات الأربع اللي يتسم بها كارنيليوس،
0: نعم،
1: بالمنظور البشري بالمفهوم البشري إنه هذا شخص يعني شو ناقصه؟ طالع على السماء بتيابه. أول شيء تقي، عنده مخافة الله في قلبه، يخاف الله قدام الناس، قدام الناس بتعرفه إنه شخص تقي، مع كل بيته، مش بس هو، يعني عنده تأثير على أهل بيته إنه يخافون الله، وبيعمل حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله كل حين. للحقيقة منلتقي كتير بناس صفاتهم مثل صفات كارنيليوس، لكن هل السؤال هل هذا أو هذه الصفات تؤهلني لدخول السماء أو للحصول على الحياة الأبدية؟ للأسف الحقيقة اللي الدامغة واللي هي ناصعة البياض مثل الثلج، أنه ينبغي أن يسمع كلاما بطرس لكي يخلص، يسمع كلاما به يخلص هو وبيته. لذلك من المهم جدا للمشاهد والمستمع أنه يعرف هذه الحقيقة، أنه بدون ذبيحة المسيح ليس هناك غفران أو دخول إلى الحياة الأبدية أو إلى السماء. لذلك كارنيليوس لأنه كان شخص متواضع بالرغم من هالصفات الجميلة اللي فيه، لكن كان يتسم بالتواضع أيضا، أرسل 3 رجال إلى يافا لكي يستدعي سمعان الملقب بطرس لكي يسمع منه كلاما به يخلص. بقى هيدي حقيقة ممكن ننطلق منها، إنه مش كل شخص تقي وبيعمل النية وبيعمل صلوات وصدقات ويزكي من أمواله للناس هو مؤهل أن يدخل السماء الدخول.

0: الدخول إلى السماء بواسطة الذبيحة التي هي أساس وعنوان حلقتنا في هذا الوقت هذا.
1: أمين، الرب يباركك يا محبوب. طيب دكتور، بتحب توسع معنا كمان الموضوع لأنه موضوع مهم جدا. يعني هذا الرجل تقي جدا ومشهود له جدا، وبرضه لازم بعد أنه يقبل أنه يسمع عن شخص المسيح اللي بيقلك. يعني أنا لو محل كارنيليوس لما ظهر لي الملاك رح أسأل سؤال، طيب ظهر لي الملاك وبيقول لي استدعي سمعان حتى يقلك كلام به تخلص أنت أهل بيتك، طيب شو بده يقول لي؟ بده يقول لي آمن بالله؟ أنا مآمن بالله. بده يقول لي أعمل حسنات وصدقات وصلوات، أنا عم بعملهم والكتاب شهد له. طيب شو بده يقول لي بعد؟ تفضل.
2: هو في الحقيقة بداية عايزين نعرف إيه هو الإيمان؟
1: نعم.
2: وهل في أنواع من الإيمان؟
1: نعم.
2: وأنه إيمان اللي يوصلني للسماء؟
1: نعم.
2: ده مهم جدا يا جناب القسيس. الإيمان بتعريف الكتاب المقدس بحسب عبرانيين 11:1، الإيمان: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. يعني أنا بثق في كلام جالي من السماء وكلام عن ربنا إن في الله والله موجود والله بعت كلام للإنسان، فعلي أن أثق في هذا الكلام، إن أنا أتأكد وأثق في كلام الله في مواعيد الله حتى لو أنا مش شايف الكلام ده، فده الإيمان. طب هو ده الإيمان؟ لو أنا أمنت كده يبقى أنا أوريدي خلاص بقيت كويس ورايح السماء؟ لا، في الرسول يعقوب مثلا يقول إيه؟ أنت تؤمن أن الله واحد، يعقوب في رسالة يعقوب أصحاح 3:19، أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون. ما هو الشياطين عندهم إيمان اسمه إيمان الشياطين. هل الشياطين رايحين السماء؟
1: يعني إيمان معرفة،
2: إيمان عقلي، يدوبك الإيمان دخل لغاية عقلي وبس كده. ده نوع من أنواع الإيمان. فلو أنا بس عندي معرفة عقلية إن الله موجود والله أعلن عن ذاته بطرق كتير، يعني السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي، يعني الواحد لو بص للسماء والزرع والأرض والحوالين منه هيؤمن إن في حاجة اسمها الله. لكن في إيمان تاني، إيمان إن أنا بسمع كلمة ربنا وآمن إيمان وقتي، إيمان وقتي مش إيمان مستمر. يعني ناس آمنت لما الرب إدى مثل الزارع وقال في إنجيل لوقا أصحاح 8، قال مثلا في عدد 13 في الكلمة وقعت على قلوب حجرية، الذين على الصخر هم الذين سمعوا يقبلون الكلمة بفرح وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين. يبقى الإيمان إلى حين. طبعا الإيمان ده ما يدخلش السماء. في إيمان تاني إن لازم أشوف عشان أآمن. يعني توما لما الرب ظهر للتلاميذ وما كانش معهم توما وجم قالوا لتوما، قال لهم لا أنا مش هصدق ولا أآمن إلا لو حطيت إيدي مكان المسامير في إيديه وحطيت إيدي مكان الحربة في جنبه. فده إيمان يأتي بعد الرؤية أو بعد العيان. ده نوع من أنواع الإيمان، والإيمان ده برضو ما يوصلش، لأن الرب يسوع بعد كده لما ظهر لتوما قال له طوبى للذين آمنوا ولم يروا. لكن في إيمان تاني لأجل مصلحة ولأجل هدف. ده الكلام ده اللي في سفر الأعمال أصحاح 8، اسمه الإيمان السيموني. واحد كان ساحر اسمه سيمون في السامرة وكان بيدهش الناس، لما لقى فيلبس بشر والناس أمنت وهو ابتدأ فيلبس يعمل أعمال عظيمة
1: باسم
2: آمن
1: المسيح.
2: باسم المسيح آمن واعتمد كمان. وبعد كده عايز بقى عطية الروح القدس، كونه أنه هو ما أمنش إيمان قلبي حقيقي ما خدش عطية الروح القدس، فرحب يدي فلوس لبطرس لما جه عشان ياخد عطية الروح القدس عشان يستعملها لأغراضه الشخصية. فده اسمه الإيمان السيموني. يعني في الإيمان الشياطين، إيمان إلى حين، إيمان عقلي، في الإيمان السيموني، في بقى إيمان بقى اللي هو يوصل إلى الخلاص. إن أنا إيه بأمن بإيه؟ ما أنا بأمن بإيه عشان أصل للنا للطريق الصحيح. أول حاجة أؤمن إن أنا إنسان خاطئ، لازم أصدق اللي قاله ربنا عني، الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. يعني أنا إنسان خاطئ، دي نمرة واحد.
1: دي محتاجة إيمان
2: أصدق
1: ولا تصديق؟
2: تصديق، ما هو التصديق هو الإيمان، هو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى. يعني أنا بصدق اللي قاله ربنا عني. ربنا قال ان انا خاطئ، ومش ربنا اللي
1: يعني مؤمن بالكلمه الالهيه التي تعلن عني،
2: تعلن عني.
1: نعم.
2: والحياه بتقول ان انا، يعني الناس بتقول كده كلمه درجه، كل ابن ادم خطاء. يعني كل بني ادم اخطاوا. طيب في نفس الوقت ان كون

0: أنا خاطي أنا محكوم عليا بالموت، لأن في رومية 6:23 لأن أجرة الخطية هي
1: موت.
0: نعم. يبقى أنا كون إن أنا مؤمن إن أنا خاطي لازم أؤمن إن أنا محكوم عليا بالموت. أنا لازم أموت، مش الموت اللي الناس بتشوفه ده، لا ده أنا محكوم عليا بموت تاني أصعب بما لا يقاس، اسمه الموت الأبدي، الطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. يبقى أنا عليا وعليا إن أنا أدفع العقاب. ربنا الناس فكرت قال له كده في مزمور 50 ظننت اني مثلك، بتفكر ان
1: ربنا
0: اقول له معلش قوم هو يسامحني.
1: ربنا قال للشرير
0: هكذا قال للشرير ظننت انني مثلك. فربنا بيفكر، الناس بتفكر ان ربنا زي الانسان تقول له معلش تعمله شويه اعمال. لا، الله عادل وكلي الحد.
1: هو ربنا بيقول له هذه صنعت شرور فسكته. وسكت.
0: أنا سكت.
1: ظننت أني مثلك.
0: أنا مش
1: لكن أوبخك وأصف خطيئك أمام عينيك.
0: افهموا هذا أيها الناسون الله. فمهم قوي أن أنا أعرف أن أنا محكوم علي بالموت الأبدي.
1: نعم.
0: طيب أنا محكوم علي بالموت وجميع بني البشر محكوم عليهم بالموت. طب أين الفداء؟ أين الإنقاذ من هذا الموت؟ يبقى لازم حد تاني ما يكونش محكوم عليه بالموت يجي عشان يموت بدالي. كل دي حقائق يا جناب القسيس لازم أؤمن بها عشان أصل للطريق الصحيح. أنا ما مش بؤمن بحاجة كده، لا لازم أؤمن بدول تدريجية. أنا بؤمن إن في شخص تاني، الشخص تاني ده مش إنسان عادي. لا، الله ظهر في صورة الإنسان. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد عشان يكون بلا خطية ويوفي عني الحساب. ولما أؤمن بهذه الحقائق إيمان قلبي أنال الحياة الأبدية، يبقى أنا كده خلصت. بس مهم قوي برضو إن الإيمان اللي أنا بأؤمن به ده يا جناب الأسيس، عشان بعض الطوائف يعني اختزلت هذه الصورة. أنت آمن بالحاجات دي كلها وتقول وتصلي للرب وتقول له اللهم ارحمني أنا الخاطئ، خلص أنت كده خلصت. لا، طب ما هو الإيمان ده لازم يكون ليه نتائج.
1: نعم.
0: توابع اسمها عمل الإيمان. الناس بتحط العمل يجيب الإيمان، والكتاب يقول لنا أن الإيمان يجيب العمل. الرسول يعقوب بيقول له إيه؟ بيقول له أرني بدون أعمالك إيمانك. الإيمان ده محدش يشوفه غير الله. أنا كإنسان أشوف نتائجه في حضرتك، وإنت حضرتك تشوف نتائجه فيا. يعني أنا بقول أنا مؤمن، من غير نتائج هذا الإيمان أنا بكذب.
1: نعم.
0: أنا بضحك على حضرتك وبضحك على نفسي.
1: بس ممكن أنا أكون عم بعمل الأعمال حلوة ظاهريا لأنه عندي غاية أني بين إنسان كويس، بس أنا ممكن يكون مش مخلص، مش مختبر خلاص الله. يعني الله وحده اللي بيعرف القلوب
0: أكيد. نعم. والوحيد اللي قال للبشر إيمانك قد خلصك هو الرب يسوع.
1: نعم.
0: لأن اللي بيشوف الإيمان هو الله.
1: يس.
0: وأنا لو أنا بعمل، ما هو تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت. يعني أنا هيبان في وقت من الأوقات أنا أعمالي اللي بعملها دي أعمال ثمر الإيمان ولا أعمال أنا بحاول أظهر بها قدام الناس.
1: نعم.
0: وأكتر حد يحكم علي في القصة دي اللي معايا في البيت، أهل بيتي.
1: نعم.
0: نمبر وان أهل بيتي. أنا لو قعدت أمثل على الكل مش هقدر أمثل على اللي معايا في البيت. فهذا هو الإيمان المنتج لثمر، ثمر الروح أو ثمر الإيمان، الإيمان العامل بالمحبة. فمهم قوي يعني دي الخطوات اللي بتقولي أنا أوصل إزاي للإيمان اللي يؤدي إلى الحياة الأبدية. لازم أعرف كل الحقائق دي عن نفسي وعن قداسة الله وعن الحكم عليا بالموت، وإن أنا ما أقدرش أخلص نفسي.
1: نعم.
0: وإن في حد تاني خارج عني.
1: نعم.
0: بإرادته كاملا الله جه عشان يفديني، عشان ما فيش فدية. صاحب المزمور بيقول إيه في مزمور 49 الآية 7 و8؟ الأخ لن يفدي الإنسان فداء. ما هو الأخ ده هو نفسه محتاج فداء لأنه هو خاطئ ومحكوم عليه بالموت وكل البشر محكومة. ولا يعطي الله كفارة عنه، هيدي الله منين؟ وكريمة هي فدية نفوسهم، غالية بريشيس نادرة، كريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدار. ده كان
1: غلقت يعني ما بيجيش لا قبل ولا بعد
0: ولا قبلها.
1: غلقت يعني خلينا نسموها كيف، بيقول لك فلان جاب الريكورد، جاب جاب الرقم القياسي، اجى واحد ثاني كسره. هيدي الذبيحة، ذبيحة المسيح لا قبل ولا بعد،
0: هي
1: غلقت إلى الدار.
0: حتى قبل المسيح كان كل الذبائح دي

0: تشير إليه.
1: نعم.
0: وبعد أول ما هو جه كل اللي فات ده خلاص الرمز انتهى. نعم. وجاء حضرت الحقيقة.
1: أمين. الرب يباركك يا محمود. أخي تشارلز عم تسمعني لو سمحت؟
2: نعم.
1: أمين. الرب يباركك. طيب بالنسبة للموضوع بدنا ندخل بتحب تضيف نقطة معينة بعدين يعني قبليها قبل ما أنا أتابع؟
2: أنا بحب أحكي عن الإيمان الوراثي والإيمان الذي يعني الذي لا يؤمن إلا يرى مثل توما. أما على سبيل الإيمان الوراثي كثير من الأحيان نلتقي بأشخاص بيقول لك أنا أهلي مؤمنين وأنا عشت حياتي ببيت مؤمنين لذلك أنا أيضا أؤمن. الإيمان الوراثي لا يؤهلني لدخول السماء. واليهود كان عندهم مشكلة مع الرب يسوع بهذا الموضوع. إذا بنتذكر بإنجيل يوحنا بحوار المسيح مع اليهود بيقولوا له لنا إبراهيم أبا.
1: يس يس.
2: إنه أنت شو جايب لنا شيء جديد ما نحن أولاد إبراهيم. قال لهم لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تفعلون أفعال إبراهيم. أنتم من أب هو إبليس. يعني تخيل عم بيواجههم بحقيقة وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. الإيمان الوراثي يخدع الإنسان. الإنسان بينخدع من أنه هو ربي ببيت مؤمنين من مش بحاجة أنه يكون عنده اختبار شخصي للخلاص. أما الإيمان الذي أو الذي لا يؤمن دون أن يرى هيدي مشكلة كبيرة. يعني أنا تحضرني هلأ قصة كنا دايما نستخدمها في الكرازة والتبشير عن الأشخاص اللي بيقول لك مثل توما إن لم أضع يدي أو أرى بعيني لا يمكن أن أؤمن. أحد الطلاب عم يحضر محاضرة للأستاذ. الأستاذ عم بيهاجم موضوع الإيمان اللي ننادي به. بيقول أنا أؤمن إنه هذه الكرسي تستطيع إن جلست عليها أن تحملني. أنا لا أؤمن إلا أن أرى الشيء. يعني أنا أرى هذا الباب إذن الباب هو موجود. أنا أرى التلاميذ إذن التلاميذ موجودين. بيرفع إيده الطالب وبيقول له يا أستاذ في مشكلة كبيرة. قال له تفضل شو هي. قال له أنا لا أؤمن أنه أنا أؤمن أن الأستاذ موجود لكن لا أرى عقل الأستاذ. إذا عقل الأستاذ غير موجود. يعني هي بطريقة بطرفة لكن تعبر عن حقيقة واقعة للذين لا يؤمنون إن لم يروا. وهيدي يعني الحادثة مع توما كانت صرخة كبيرة في وجه الذين يحتكمون إلى العيان مع أنه نحن نحتكم إلى الإيمان القلبي الإيمان الخلاصي اللي تفضل الدكتور وحكي عنه وبعيدا عن الإيمان العقلي. إنه أنا أوقات الإيمان يتجاوز العقل وتصورات عقل الإنسان. لذلك من المهم جدا نعرف أنه لا الإيمان الوراثي يخلصني ولا الإيمان الذي يخلصني بل هو الإيمان القلبي الذي يعمل من الداخل.
1: ربي باركك يا محبوب. ربي باركك. طيب الدكتور بدي أحاول أعلق على نقطتين أو يعني هي عدة نقاط بس بذات الفكرة. يعني عندك مثلا بلوقة 7 بيتكلم 57 تقريبا هي قبلها شوي طبعا بيتكلم عن امرأة خاطئة دخلت إلى بيت أحد الفريسيين المتشددين. يعني عنده تقوى بس إنسان ما فيش عنده هالإيمان الصحيح وحتى المسيح كشف له قلبه أنه هو يعني ما عندوش ولا حاجة. فهيدي المرأة دخلت على بيت هذا الفريسي لأنه المسيح دخل عليه وكانت خاطئة ومعروفة أنه خاطئة. طبعا بكت على قدمي المسيح وكانت بتمسح دموعها بشعر رأسها تمسح الرجلين. فبيقول المسيح بيقول بلوقا 57 بيقول إيمانك خلصك قد خلصك اذهبي بسلام. ما عملت شيء. بلوقا 17 19 واحد أبرص

0: الأبرص رمز على أنه خاطئ
1: نجس
0: نجس، لأن الشريعة بتقول هو نجس. بيقول لما شفى المسيح هو وتسعة آخرين كانوا عشرة، طلع هذا الشخص سامري
1: غريب جدا
0: والباقيين كلهم يهود. قالوا اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. ليه؟ لأن الشريعة بتقول إذا الأبرص شفية ما بيقدر يدخل على المحل إلا ما يكون أخذ ورقة وتفويض وفي مراسيم الكاهن لازم يعمل له إياها. التسعة راحوا مع وجههم ما رجعوا لعند المسيح ولا شكروه. هيدا الغريب الجنس اللي هو سامري إجا شكر المسيح. للاختصار بيقول له المسيح بحسب لوقا 17-19 قم وامضي إيمانك خلصك. هذا سامري منه يهودي. وعندك نقطة ثانية نازفة الدم، ما قال إيمانك خلصك
1: إيمانك
0: بحسب لوقا 8-43 إجت لعنده وكانت نازفة الدم من 12 سنة. بالآخر بيقول لك فقال لها عدد 48 فقال لها ثقي يا ابنة، يعني يا ابنة يعني أنت بنتي يعني هي مخلصة بس بمفهوم آخر فهمناها نحن. ثقي يا ابنة إيمانك قد شفاكي اذهبي بسلام. وأنا لا أؤمن أنه الرب رح يبعثها بسلام إذا ما أعطاهاش الخلاص.
1: أكيد.
0: إيه رأيك بالمواضيع الثلاثة؟
1: بداية المرأة اللي دخلت في بيت سمعان الفريسي اللي كان عازم الرب يسوع زي ما حضرتك في بيته، نوع من أنواع المنظرة. وجات الكتاب كمان يقول كلمة جميلة جدا، جات من خلفه امرأة كانت في المدينة خاطئة. كانت خاطئة. ده يقول لي من الكلمة دي ان هي كان ليها ماضي وحش لكن دلوقتي الماضي اتغير. اتغيرت فجاية عند قدمي الرب يسوع تعلن عن هذا التغيير
0: والتوبة
1: وتقبيل قدمي الرب يسوع، مسح وكسر الطيب برضه وبتبكي الدموع تنزل على قدمي الرب يسوع تمسح قدمي الرب يسوع بشعرها. شوف وصلت
0: وشعر المرأة مجدها
1: يعني بتحط مجدها عند رجلين الرب يسوع لكل المجد. فسمعان بقى اللي هو يعني شايف نفسه أفضل، شايف نفسه ده راجل فريسي، أنا رجل الدين الذي
0: ملتزم
1: وهذه المرأة دي امرأة شريرة. فعاتب على الرب يسوع بس في سره، قال لو كان هذا نبي لعلم من هذه إنها امرأة خاطئة.
0: عم تلمسه
1: وإزاي يسيبها تعمل معاه كده. بس ده احنا اللي احنا مش أنبياء وطبيعيين وناس عاديين عارفين هي مين. ده النبي المفروض يعرف اللي أكتر مننا، ده مش عارف اللي احنا عارفين،
0: هو مش عارف انه هذا رب الأنبياء.
1: ده رب الكل ده. بس فطبعا عشان الرب يسوع هو الله الظاهر في الجسد عالم ما في قلب الإنسان. محدش يعرف جوه قلب الإنسان ايه غير شخص واحد بس هو الله. لما بيقول الأرمية القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه، أنا الرب فاحص القلوب ومختبر. فهو الرب.
0: أرمية
1: 17. فرب عرف اللي في قلبه، راح جايب له قصة في منتهى الروعة. وقال له بص يا سمعان أنا هقول لك، كان في واحد مديون ب 500 دينار واحد تاني مديون ب 50، والمداين الاتنين دول لقى الاتنين ما معهمش راح مسامحهم. مين اللي يحبه أكتر؟ قال له أظن الذي سمحه بالدين الأكبر. قال له بالصواب أجبت. يعني شوف الرب يسوع هو بيقول أظن، يعني مش عايز يقول الإجابة، يعني وكأنه يعني إيه بيتكبر على أنه هو يجاوب، والرب عايز ينجحه عايز يقول له تعالى تعالى. قال له بالصواب أجبت يا سمعان، أنا منذ دخلت بقى تعالى أقول لك اللي أنت ما عملتوش، أنت عازمني منظرة قبل ولم تقبلني، أما هي فلم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فدهنت بالطيب رأسي ومسحت رجلي بشعر رأسها
0: وبالدموع غسلتهم.
1: بس من أجل ذلك غفرت لها خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. وقال لها كده مغفور، هو قال لها ثلاث كلمات، حضرتك قلت كلمتين وفي كلمة قبلهم مغفورة لك خطاياك، إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. ما حدش يقدر يغفر الخطايا
0: إلا الله.
1: والرب يسوع عمل كده. وقبلها كان عرف القلب. كل دي إعلانات بتقول إن اللي موجود ده مش إنسان
0: ده الله.
1: وبس ده الله الظاهر في الجسد.
0: هلا اللي بيصدق يصدق واللي ما بيصدق هو حر.
1: ما هو يقول لك أين قال المسيح أنا هو الله فاعبدوني،
0: بكل الكتاب يا شيخ.
1: أهو ده في الحادثة دي حاجتين على الأقل أو ثلاثة بتقول إن ده هو الله. أصل ما ينفعش راجل عظيم طول ما هو ماشي في الشارع يقول أنا الرجل العظيم فلان الفلاني، لكن لما يعمل أعمال عظيمة يثبت ان هو عظيم. الرب يسوع كان بيعمل

0: بيعمل أعمال الله،
1: بيعمل أعمال الله
0: اللي تؤكد إن هو الله. عمل إن هو عرف الخبايا وما حدش يعرف الخبايا غير الله. هقول لك معلش أنا هطلع بره الموضوع. أليشع جات له الشونامية وقلبها مكسور لأن ابنها الوحيد مات، فجري عليها جحزي عشان يواسيها، ما رضيتش بجحزي، قال له سيبها يا جحزي قلبها مكسور والرب قد كتم الأمر عني.
1: صحيح.
0: أنا إنسان ممكن الرب يعلمني وممكن لا. طيب. لكن الرب يسوع ما بيطلبش.
1: طيب اشرح لنا إياها جماعة في نقطة تانية، لأنه دخلنا بالأليشع. أليشع لما ذهب إلى دمشق وأرسل له بنهدد ملك الأرميين.
0: جيش.
1: بنهدد أرسل له الجنرال الحزائيل. وبيقول لك ابنك بنهدد هل أشفى، كان هو مريض. قال له الرب قلبه، يعني هو فهم انه الرب بيشفيه بس الرب اراني انه بده يموت. لانه بده يقتله حزائيل. بعدين ركز بصره على حزائيل، كشف له الرب انه حزائيل رح يضرب النار بحصون بني اسرائيل ويشق حواملهم. صار يبكي، قال له ليش عم تبكي؟ قال له الرب اراني اياك ملكا على ارامر، شو رح تعمل؟ الرب اراني. بس ولا مره المسيح قال الرب اراني. تفضل اشرح.
0: فهنا بقى ان ما يؤكد ان ده انسان أليشع. بيعملوا اعمال عظيمه بس من خلال الله وبيطلبوا وجه الله. لكن الرب يسوع بقوته بذاته هو بيعمل هذه الاعمال لان هو الله الظاهر في الجسد.
1: ومرات كان يعمل اشياء يعني تدل على انه متكلا بالتمام على الله كإنسان.
0: يعني نلاقيه في انجيل لوقا بيصلي. مين اللي بيصلي؟ الانسان. نلاقيه مثلا وهو في السفينه نايم. والبحر هيج نايم. مين اللي نايم؟ الانسان. لكن لما يقوم ينتهر البحر والريح والله يروح عند بئر السامر، بئر سخار، فيقابل السامريه وتعب، فقال مين اللي بيتعب؟ الانسان. الله ما يتعبش. لكن مين اللي عرف خبايا السامريه؟ الله الظاهر في الجسد. الله. نرجع بقى لهذه المرأة. فالمرأة دي ما حدش يقدر يقول لحد مغفورة ليه خطايا غير الله. زي ما قلنا إيمانك قد خلصك. مين اللي بيشوف الإيمان؟ الرب يسوع، لأن هو الله اللي يرى الدواخل. وإيمانك ده أيها المرأة التي كنت خاطئة ظهر في الأعمال اللي أنت عملتيها. في الحب اللي أنت قدمتيه، أنت قدمتي أعمال بمحبة. بمحبة. وده يؤكد ان الايمان اللي الرب قال لها عليه ايمان قد خلصك ده مش ايمان سايلنت صامت ليس له نتائج، لا، ايمان عامل بالمحبة. اذهبي بسلام. في بعد كده حاجة تانية، ثلاث جواهر خدتهم يا بختها، وكل اللي يجي للرب يسوع ينال هذه الجوانب.
1: بنكمل الباقي تبعون الاخ الابرص ونزفه الدم بعد شوي، لو طولت كثير على الاخ تشارلز فبنكمله بعد شوي بنعمه الرب يسوع. طيب اخ تشارلز الرب يباركك، عم تسمعني؟
2: نعم.
1: اوكي. طبعا لما المسيح قال اذهبي بسلام ايمانك خلصك، طيب ومغفور لك خطاياك، الكتاب المقدس بيقول انه ما حدش بيقدر يغفر الخطايا الا الله. والكلام هذا قالوه الكتبه والفريسيين لما كانوا عم بيعاينوا شفاء المفلوج بمرقس 2، لما الرب قال له يا بني مغفورة لك خطاياك، قالوا عنه بمرقس 2 لما نزلوا له المفلوج من السقف، ما فيش محل يفوتوا من الباب، نزلوا له يا من السقف. فقالوا عود الكتبة والفارسين قالوا لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله؟ ما حدش غيره. طيب أوكي، حتى الله على أي أساس بده يغفر الله الخطايا؟ ما في ناس بيقول لك الله محسن والله عظيم والله رحوم، بس على أي أساس بده يرحمني إذا الرب قال أجرة الخطية هي موت والخطاة لازم يموتوا؟ إذن يا إنه لازم يكون في ذبيحة، يا إنه معناتها كل الكتاب الذي أنشأوا الأنبياء من أول ما ابتدأ آدم إلى أن جاء المسيح كله مركز العمل على سفك دم الذبيحة. تفضل يا محبوب.
2: الأساس الواضح من بداية الخليقة لما سقط آدم بالعصيان، الرب عالج موضوع ستر خطية آدم بالذبيحة بإصحاح 3 من سفر التكوين، بعتقد الآية 21، بيقول فصنع لهما أقمصة من الجلد وألبسهما. يعني من بعد ما بيّنت الحقيقة المرة اللي هي أصبح الإنسان خاطئ وأصبح مكشوف وعريان أمام الله وأمام العدل الإلهي، الله أوجد الحل من جانبه هو اللي هو الذبيحة

0: الذبيحة اللي في يومه يوحنا المعمدان وقف ونادى وقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يعني كان لابد انه ان يكون هناك ذبيحة لكي تستر عيب الإنسان وعورة الإنسان وخطية الإنسان. لذلك صنع لهما أقمصة من جلد. من أي جلد؟ جلد الذبيحة، جلد الخروف الذي مرموز به إلى المسيح، اللي هو العلاج لكل مشكلة واللي هو الحل لكل مشكلة، ذبيحة المسيح التي نتكلم عنها في هذا الوقت. لذلك كان لابد أن الله لكي يستطيع آدم أن يستمر في الحياة وبعد اعترافه بخطأه، أنه الله أوجد له الحل بالذبيحة التي قدمها الله. ومن الملاحظ أنه الله اللي قدم الذبيحة، وهذا أجمل ما في الموضوع وأكثر ما في الموضوع يقينية وإيمان عميق أن الله هو المبادر، هو الذي يستر عيوبنا، وهو الذي يكفر عن خطايانا، وهو الذي يرفع عنا آثام خطايانا. لذلك صنع لهما أقمصة من جلد، لأنه الأساس من بداية الخلق، من بداية سفر التكوين، أن الذبيحة هي الحل. لذلك كان لابد أن يصنع هذا الأمر مع آدم وحواء لكي يستطيع أن يستمروا بالحياة ويستمروا في الشهادة عمل الله ولنعمة الله التي يحتاج إليها الإنسان في كل وقت. لهذا السبب الحل دائما هو ذبيحة المسيح، وهو اللي عالج مشكلة المسيح. وبعجالة سريعة سمعنا من القراءات الثلاثة اللي شاركتنا فيهم أسيس جون عن الخلاص الذي ينشئ سلام في القلب والشفاء الذي ينشئ سلام في القلب. نتذكر بسفر الخروج، من بعد ما الشعب خرج من أرض مصر راحوا إلى منطقة مارة، وهناك شربوا من الماء وطلعت الماء مرة، شعروا بالمرار، لكن إجا الحل أيضا من الله. قال له لموسى، قال له خذ هذه الشجرة وترحها في الماء. لما ترحها في الماء، وهي صورة جميلة لصليب المسيح، لما ترحها في الماء أصبحت المياه عذبة. لكن شوف الإعلان الأخير اللي بيقوله الرب من بعد هذه الحاسة، بيقول له أنا الرب شافيك. إذن الشفاء هو من الله ينشئ سلام في القلب، والخلاص هو من الله أيضا ينشئ سلام في القلب.
1: الرب يباركك، أشكرك جدا دكتور. رح بياخد الأخت نهال قليلا ونرجع بنعمة الرب يسوع المسيح. أخت نهال الرب يباركك، حضرتك معنا على الهواء. أخت نهال
2: السلام عليك وبرحب بحضرتك.
1: الرب يباركك،
2: وترحيب خاص اليوم، لأنه بصراحة اختيار الموضوع النهاردة بنقول عليه بالمصري في الجون. وكمان باركتنا بضيوف مباركين يفصلونا كلمة الرب بالاستقامة. الرب يبارك حضرتك يا دكتور عادل ويا أخ تشارلز. وعايزة أشارك يعني بجد بحتة صغنطوطة بس لازم نعمل عليها ستريس، لأنه في رأيي هتنقذ كثير من المشاهدين. وهتكشف خدعة كبيرة نشرها عدو الخير إبليس. والنقطة هي، هل مجرد أني أقول أنا أؤمن بيسوع المسيح هدخل السماء مهما كانت حياتي؟ الإجابة بكل ثقة لا، ومليون لا. لأن الإيمان المسيح الكتابي مش مجرد ترديد كلام، ما عندناش شهادة بنقولها أشهد أن لا إله إلا الله وأن يسوع المسيح هو ابن الله. لا، ده معناه أنه الإيمان الحقيقي بتاعنا حتما وأكيدا ولازم يظهر في سلوكي وفي حياتي. والتساؤل اللي بيجي لنا بعد كده، إذا كان الله بيحب الجميع، طب ليه الجميع لم يخلص؟ الإجابة برضو ببساطة، لأن الله بيحترم حرية الإنسان، فهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع على التوبة صحيح، لكن إرادة الله في خلاص الإنسان لا تعني أبدا إلغاء حريته في رفضه. هكتفي بكده مع أني عندي أسئلة كتير وكلام كتير، بس هحاول

0: الحلقة دي يا أسيس لازم تجيب لنا حلقة كمان. يعني حضراتكم قلتوا أنه في ناس عايشوا قبل المسيح زي النبي إبراهيم اللي كتب عنه أنه آمن بالله فحسب له برا. يعني باختصار إبراهيم خلص بالإيمان بالله. فالسؤال المنطقي، لماذا إذن يحتاج إلى الصليب والمسيح؟ وزي ما بيقولوها، ليه الدوشه اللي انتوا عاملينها ديت؟ يعني ما ليه يعني نحط ذنوب على شخص بريء واحنا المذنبين نطلع براءه؟ فيعني ما لو كان مجرد الايمان بالله والعمل الصالح كافيا لدخول السماء، فما تزعلوش مني، ما هو الاحتياج اصلا لتجسد المسيح وموته وقيامته؟ وايه هي المشكله اساسا اللي جه المسيح عشان يحلها؟ والحته الثانيه، لو اتفقنا انه كان في ذبائح في العهد القديم بتقدم لله زي ما الدكتور عادل قال دلوقتي حالا، طب يا ترى هل هذه الذبائح كانت بتغفر الخطايا ام انها كانت مجرد رموز؟ ولو حضراتكم قلتوا انها رموز، طب ازاي الناس دي حصلت على غفران خطاياهم؟ لان احنا عارفين ان هم هيدخلوا السماء بحسب رمية، هيدخلوا السماء انه الله قدم المسيح كفارة واظهر بره بسبب صفحيه عن الخطايا السالفة. واخر حاجة، التساؤل الجريء قوي، لو في انسان بيشاهدنا النهاردة وبيؤمن بالله بكل اخلاص وبيحاول يرضيه بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لكن بيرفض الأديان كلها وعايز بس يختصر علاقته بينه وبين الله فقط، وبالتالي هو رافض المسيحية لأنها من الأديان، فهل هذا الإنسان سيهلك؟ أرجو التوضيح وربي يبارك.
1: ربي يباركك، أشكر جدا. طيب
2: ما هي أثارت نقط جميلة جدا، ربي يباركها طبعا.
1: طيب بتحب تكمل النقاط اللي حكينا عنها في اللي هو طبعا النقاط الثلاثة اللي حكيت عنها، حطوا على الصاينت إذا بدك. في ثلاث نقاط نحن قلنا، بقي نقطتين حكينا عن الأبرص اللي هو كان نجس وقال له اذهب إيمانك خلصك، وعن المرأة اللي نزفت الدم
2: إيمانك قد شفاك.
1: إيمانك قد شفاك، بس قال له ثقي يا ابنه. لأنه هي ولدت بحسب متى 9، متى 29، ولدت بحسب مرقس. كمان ولدت بحسب كمان مرقس ولوقا، كمان
2: لوقا 8،
1: لا متى
2: متى 9
1: سوري متى 9
2: ولوقا 8
1: ولوقا 8 اوكي. هلا بحسب لوقا بنشوف انه بيقول لها انه الرب بيقول لها ثقي يا ابنه بحسب لوقا 9
2: اورايت لوقا 8 الايه 48
1: لوقا 48 وعم بقول متى 9 سوري متى 9 بحسب 20 بس بحسب متى 9 سوري بحسب متى 28 مختصر القصه، بينما بحسب 8 لوقا 8 موسعه اكثر.
2: ايوه
1: فبحسب لوقا 8 48 بيقول لها ثقي يا ابنه ايمانك قد شفاكي اذهبي بسلام. فبنشوف انه لما الرب عم بيخبرنا عن الروح القدس عم بيخبرنا عن الاحداث بيدخلك بمواضيع متنوعه حتى انت حضرتك تربطهم.
2: أيوة.
1: وتستوعب الفكر الكتابي.
2: ايوه
1: الابرص نجس وسامري ما خصه باليهود، يعني مش يهودي ولا اصلا بيؤمن باله ابراهيم. بس صرخ مع الباقيين ارحمني يا ابن داود، اعترف بالمسيح.
2: ايوه
1: تفضل.
2: بالنسبه للابرص او البرص العشرة اللي الرب صرخوا قالوا، فالرب قال لهم أروا أنفسكم للكاهن، فأمنوا بالكلمة، أمنوا أن ده قادر أن يشفي المريض، قادر أن يشفي المريض، فهم ماشيين طهروا العشر.
1: بس كونهم قالوا له ارحمنا يا ابن داود،
2: ده إيمان بأن هو ده المسيح اللي جاي،
1: فإذا آمن أنه هو المسيح.
2: المسيح بس بإيمان إيه؟ ما هو كان في نوعين من
1: معرفة.
2: الإيمان إيمان معرفي اللي جاي يخلصنا من أتعبنا، من أمراضنا، من حكم الرومان. فكانوا مبسوطين بيه وعايزين، لدرجة كذا مرة حاولوا
1: يجعلوه
2: ملك. لكن هو ما كانش جاي للحتة دي في الوقت ده. فهم أمنوا أن ده المسيح وسمعوا أنه هو بيشفي، فلما قال لهم روحوا وروا نفسكم للكاهن ما يقدرش يروح للكاهن إلا لما يتأكد أنه هو شفي من برصه. عشان الكاهن هو اللي هيحكم بطهارته أو بنجاسته، مش الطبيب ولا أي حد. الكاهن بحسب الشريعة بحسب لوين 13 و14 الكاهن هو اللي بيحكم بالشخص ده.

0: ضربة البرز ده شفيت ولا لسه أبرز زي ما هو. فقال لهم لما قال لهم كده صدقوا الكلمة، راحوا وهم ماشيين برئوا العشر. ففي واحد مش صدق ان ده يشفي بس، لا ده في حاجة تانية شدتني ليه، على الأقل أروح أشكره، أشكره على اللي هو عمله معايا، يعني ده اللي يستحق الشكر. وبعد كده بقى أروح للكاهن.
1: بيقول لك الكتاب رجع إلى الرب يسوع وهو يعني يمجد الله بصوت عظيم.

0: حاجة بقى اللي بعد،
1: شكرا.
0: لا الحاجة كمان اللي
1: نعم.
0: الروعة يا جمال القسيس،
1: وسجد له.
0: خر على وجهه عند رجليه شاكر. واحدة من إثباتات إن المسيح هو الله اللي قال بلسانه للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، يقبل السجود. مين اللي يقبل
1: لأنه
0: السجود؟
1: لأنه بفكر الشخص، ما هو قرأ له فكره، بفكره إنه عم يعبده.
0: بيعبده.
1: لأنه كان قال له لا، لأنه بطرس قال له لك قم أنا أيضا إنسان مثلك.
0: بطرس. والملاك قال ليوحنا الحبيب في سفر الرؤيا،
1: قم أنا خادم معك.
0: فما ينفعش، لكن الرب يسوع قبل السجود، ودي مش اول ولا اخر مره يقبل السجود. فواحده من اثباتات ان المسيح
1: حتى بعد القيامه النسوه اثنين هم سجدوا له،
0: سجدوا له. فدي اثبات. فلما سجد ليه
1: وتوما سجد له،
0: وتوما سجد
1: وقال له توما ربي والهي.
0: يعني كل دي اثباتات يا جناب القسيس بتقول ان الشخص ده مش انسان وبس، انسان والله في ان الله 100% وانسان 100%. بس فلما الرب يسوع شافه كده، برضو كلمة قالها الرب يسوع بتيجي على قلبنا احنا، أليس التسعة العشرة طهروا، أو
1: أليس العشرة طهروا فأين التسعة؟
0: يعني كأن ربنا بيقول لنا أنا عملت معاك، يبقى تعالى اشكرني. احنا ناخد عطايا الرب وبنسيب الرب وبننسى نشكر الرب.
1: وعلى فكره نحن لما بنشكره هو ما بيزيد، واذا ما شكرناه ما بينقص.
0: بس
1: هو بيحبنا نحن يكون عندنا روح الشكر.
0: روح الشكر.
1: نعم.
0: دي عواطف ربنا من ناحيتنا. فالم طيب ما دام ده عمل كده، ده هياخد حاجه بقى، بركه بقى اعظم من الشفاء الجسدي. التانيين الناس، ما هي الناس عايزه عطايا الله ولا ومش عايزه الله. الناس عايزه تبقى هيلسي ويلسي اند وايزي، يعني يبقوا صحي اصحاء وغناي وكل حاجه تمام. لكن ربنا ده، لكن الراجل ده لا، الراجل ده كان عايز الرب يسوع، فقال له قم وامضي ايمانك قد خلصك. ومحدش يقول إيمانك قد خلصك غير الرب يسوع، لأن هو الله اللي شايف القلوب وعارف الإيمان ده إيمان عقلي ولا إيمان وراثي زي ما كان بيقول الأخ شر، ولا إيمان حقيقي هو الذي يخلص. ده بالنسبة للأبرص اللي جه مع العشرة البرص في لوقا 17. بالنسبة للمرأة نازفة الدم، هي كان في كونسبت، كان في مفهوم جواها، قالت إيه؟ قالت في قلبها لو مسست هد بصوبه شفيت. هي كانت متعلقة باللمسة. الرب حب يغير لها مفهومها. قال لها مش اللمسة، إيمانك قد شفاك. ليه الرب يسوع
1: كان ممكن يقول لها لمستك شفتك؟
0: ما هو بعد كده بقى كانت هتضيع علينا احنا. احنا هنشوفه فين عشان نلمسه؟
1: برافو.
0: احنا هنشوفه فين؟
1: يس.
0: فهو حب يحط مبدأ الإيمان،
1: وما بيفوته ولا حاجة
0: ولا أي حاجة. احنا مش شايفينه لكن نقدر نلمسه. ايه؟ بالإيمان ألمس ثوبك الآن. فالرب حب يحط مبدأ، وفي نفس الوقت هو شايف إيمانها اللي جواها.
1: ومعلش أنت بتحضرتك بفتح لي بواب وأنا مش قادر إلا ما أسكتك.
0: لا تفضل.
1: بإشعياء 45 بيقول التفتوا إلي
0: واخلصوا
1: يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. وهون أنه ألمس ثوبك
0: بالإيمان.
1: بس الآية واضحة. التفت.
0: فهي يعني حطت اللمسة، لكن هو عايز يقول لها مش اللمسة، الإيمان اللي جوه قلبك اللي خلاكي تحركتي ولمستيني. هو ده اللي شفاك.
1: Yes.
0: ولو أي حد تاني عنده نفس الإيمان هيحصل على نفس الشيء. والشفاء بقى مش شفاء جسدي وبس. الأهم هو الشفاء الروحي. لأن هنلاقي في الكتاب المشوهد حاطين رقم وقايلين إن الشفاء شفاكي إيمانك قد خلصك. فمش شفاكي شفاء جسدي بس، لا ده خلصك من الهم التقيل وهو هم الخطيئة.
1: امين امين. طيب رح ارجع لك بعد شوي، بناخذ بعض الاسئله اللي
0: تقابلنا.
1: وفي عندنا سؤال من اخونا مصطفى. يا مصطفى انا هذا السؤال عم بقرا لك اياه حلو، بس هذا مش طالع منك لانه لازم يكون حدا معلمك عليه. هو جود، انا مبسوط اللي عم بيعلموك عليه او انت جايبه من نفسك، يمكن انت جايبه من نفسك جود، بس سؤال حلو حقيقه، سؤال حلو. بس اذا معك مجموعه عم تتابع معنا، بترجى انه ما تبقوا تضلوا تتشاطروا، لانك انت يلي بتتشاطر كتير وما بتستفيد بعدين، مثل الهر اللي عم يلحس المبرد، مبسوط بدمه عم يلحس دمه. انتبه، ركز، اسأل الله بالمطلق طريقك فين، مش كون مين عدينه الله بعينه. يا رب هل حقا الخلاص من خلال ذبيحة المسيح الغافرة للذنوب، والله كله كلام بكلام؟ كون مخلص، الله بيعرف قلبك إذا كنت عم تسأل سؤال من بعيد ولا عم تسأل سؤال جوهري بتريد تخلص نفسك.

0: طيب اخ تشارلز الربي باكك، عم تسمعني لو سمحت اخ تشارلز؟
1: نعم
0: ربي باكك.
1: نعم
0: الاخت نهال حطت عده افكار انه ابراهيم الخليل خليل الله الرب خلصه وما يعني ما شافش المسيح، وليه الدوشه دي؟ يعني هل فينا نقول انه عن جد ابراهيم مخلص؟ نعم مخلص. طب ايه شو اللي خلصه لابراهيم؟
1: إبراهيم الإيمان بالله، الإيمان بالله بيقول عنه بعتقد بإصحاح 15 من
0: 15 تكوين 15
1: من سفر التكوين.
0: نعم.
1: بيقول آمن إبراهيم بالله فحسبه له برا. تبرر إبراهيم بالإيمان.
0: نعم.
1: تبرر على الرجاء، يعني على الرجاء أنه يوجد مخلص سوف يعطيني التبرير، سوف أكون مبررا أمام الله. لذلك بإصحاح 3 من رسالة رومي بيقول متبررين مجانا من أعماله الفداء الذي بيسوع المسيح. إبراهيم إيمانه كان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي.
0: نعم.
1: على أي أساس برر إبراهيم؟ برر إبراهيم على أساس صدق الله وتصديقه لوعد الله بأنه سوف يأتي المخلص. إذا بدنا نعرف إيمان إبراهيم الحقيقي لازم نروح على تكوين 22. بتكوين 22 لما ضرب خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واصعد به إلى الأرض التي أريد
0: وقدمه لي محرقة
1: حتى تقدمه محرقة.
0: أي.
1: إبراهيم لأنه يؤمن بالله إيمان حقيقي وأنه يوجد فداء، يوجد فداء، صعد بكل إيمان وبكل ثبات وهو مجرد. لا شك أنه كان مجرد وكانت التساؤلات عم تجتاح شخصيته وكيانه الداخلي، هل أنا سمعت صوت الله أم صوت آخر؟ لكن كان عنده ثقة، لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لم ترى. لذلك صعد إبراهيم بكل ثقة وبكل يقين إلى الجبل. ونعرف نحن من الحادثة اللي بيحب أنه يتابعها بإصحاح 22 من سفر التكوين، منلاقي أنه الله دائما يوجد البديل، يوجد العوض عن الإنسان. لما قال له يا إبراهيم، قال له ارفع يدك يا إبراهيم،
0: ارفع عينيك،
1: ارفع عينيك وارفع يدك، ما تعمل شيء بالصبي، الآن علمت أنك خائف من الله وأنك لم تمسك.
0: سوري أنا لا أنا سوري أنا إجا ببالي سوري أنا كنت عم بكتب شيء وما ركزتش معك. هو بحسب تكوين 13 قال له ارفع عينيك انظر شمال شرق غرب اللي ما هنالك. لا أنا سوري مش مركز لأنه عم بقرأ موضوع تاني في معي موضوع تاني. سوري لا معك حاجة. بحسب تكوين 22 عم بيقول له لا يعني رد يدك، قال له رد يدك. أوكي تفضل.
1: قال له رد يدك.
0: نعم.
1: الله أوجد بديل عن إسحاق لأنه إسحاق لا يستحق أو غير مؤهل أن يكون هو الفدية. وكما أن إبراهيم لا يستحق أن يكون هو غير مؤهل أن يكون هو الفدية. وهون بدي أجي على أي موجودة في سور القرآن بيقول وإنا فديناه بذبح عظيم. من هو هذا الذبح العظيم الذي يتكلم عنه؟ إنه المسيح ابن الله الحي يتكلم عنه. هذا هو الذبح العظيم الذي هو بلا عيب، الذي لم يعرف خطية ولم يفعل خطية وليس فيه خطية، بل قدوس وبلا شر وبلا دنس. هذا هو الذبح العظيم الذي ينبغي أن نتمسك به. لذلك يعني إيمان إبراهيم على الرجاء. إيمانه كان يرجو أن يرى المسيح. ومنعرف نحن من الخطاب الرب يسوع مع اليهود قال لهم إبراهيم تهلل أن يرى يومي فرأى يومي وفرح. طيب وين شافوا إبراهيم؟ هيدا شيء عظيم جدا. لما الرب عمل له زيارة على الخيمة هو والملاكين رأى يومي وفرح. هنا الأساس اليقين أن إبراهيم قد رأى

0: عمل الله الحقيقي. لذلك الأخت نهال، هذا هو الجواب الشافي لسؤال أن إبراهيم رأى المسيح، رأى يوم المسيح وفرح وتهلل.
1: أمين.
0: لأنه إجوا قالوا له، قالوا له لعلك أعظم من أبينا إبراهيم. قال لهم إبراهيم رأى يومي، تهلل بأن يرى يومي، فرأى يومي وفرح. أنا أظن أنه من المهم جدا أن نتيقن من الوحي المقدس. الوحي المقدس ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب. أنا أعرف أنه الأخت نعال كل هدفها أن توضح الصورة والفكرة أمام المشاهدين وأمام المستمعين، لأن المسيح هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لكن على أي أساس كل الأتقياء الذين في العهد القديم الذين ماتوا، على أي أساس دخلوا السماء ودخلوا الحياة الأبدية؟ على أساس ذبيحة المسيح التي لا بديل عنها مطلقا. إذا بتسمح لي أني أروح شوي لامرأة نازفة الدم، أسيس جان.
1: تفضل.
0: ممكن؟
1: تفضل تفضل.
0: بإصحاح 5 من إنجيل مرقس بيقول: وأما المرأة فجاءت وهي خائفة ومتعدة، عالمة بما حصل لها، فخرت وقالت له الحق كله. لا يمكن أن نحصل على الخلاص إلا أن نعترف أننا خطاة هالكين. قالت له الحق كله. قالت له بالتفصيل شو مشكلتها، قالت له بالتفصيل الممل شو مشكلتها. قالت له الحق كله، فقال لها: يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام وكوني صحيحة
1: من دائك.
0: من دائك.
1: نعم.
0: وهذا هو الإيمان بالمسيح، ليس يعطيني الحياة الأبدية فقط، بل يعطيني القدرة على أن أكون صحيح في الحياة، أن أكون مؤمن حقيقي، أن تتغير حياتي. التغيير يبدأ من القلب. هذه هي محبة الله التي تغير القلب، أن يكون صحيح وكوني صحيحة من دائك، لكن على أساس أنه صار فيه سلام بالقلب. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح.
1: آمين.
0: ما أعظم النعمة يا سيد جان، ما أعظم النعمة يا دكتور.
2: آمين.
0: ما هي أجمل من أن نتيقن من الوحي المقدس الذي هو أساس إيماننا وهو دستور حياتنا.
1: ربي باكك، أشكرك. رح بأخذ مكالمة سريعة من الأخت إيفون. الأخت إيفون ما بتطول معنا عادة. أخت إيفون ربي باكك، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: ربنا يخليك يا أسير،
1: ربي باكك،
3: البركة كل بركة. أنا مش عاوزة يعني أنا بكلمتين بس، أنا عاوزة أقول حاجة عن المرأة النازفة.
1: تفضلي.
3: يبقى لها 2 سنة تعتبر بالنسبة لليهودية نجسة.
1: 12 سنة.
3: هي نجسة، ما تقدرش تدخل الهيكل ولا تصلي ولا تعمل أي فرائض. لكن لما شفيت، لما قال لها يا ابنة إنها رجعت تاني ابنة لإبراهيم، وتقدر تدخل الهيكل وتقدم كل الفرائض المطلوبة منها.
1: حلو حلو،
3: ربنا يبارككم.
1: ربي باكك، ربي باكك، نقطة حلوة كتير، ربي باكك. طيب دكتور، بدنا نجاوب بسرعة على الأسئلة اللي قالتها والطرح اللي طرحته الأخت إيفون، ونجاوب بسرعة كمان على مصطفى حتى نكمل موضوعنا كمان. بس بسرعة لو سمحت، أحيانا ما فيناش ناخد كتير لأنه لازم نكمل الموضوع.
2: أنا كنت بس عايز أكمل مع الكلام اللي قاله الأخ تشارلز.
1: تفضل.
2: بالنسبة لموضوع المؤمني العهد القديم كيف تبرروا وكيف وصلوا إلى السماء، هم على قد النور اللي كان ربنا معلن ليهم أن أنت تقدم ذبيحة بالوضع الفلاني بالوضع ده، وأنا هذه الذبيحة تكفر عن خطاياك. لكن كان إيمانهم أعظم من كده، عارفين أن الموضوع في كلام الله وليس في الذبيحة، بدليل أن داود لما أخطأ بيقول له: أي ذبيحة أقدمها لك وأنت ترضى عني، وإلا بأي ذبيحة ترضى وأنا كنت أقدمها لك، وبذبائح
1: ذبائح الله روح منكسرة.
2: يعني هو عارف أن الذبيحة دي حاجة فيها حاجة، بس أنا مش فاهم فيها إيه. بدليل أن لما اعترف داود بخطيته، نسان النبي قال له: والرب قد نقل عنك خطيتك. ما قالوش غفر لك خطيتك، نقلها.
1: حلو.
2: ده بالنسبة لمؤمن العهد القديم. لكن بالنسبة لله، الله ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل.

0: الله شايف ذبيحة المسيح اللي هتيجي وتحمل جميع خطايا من أول آدم لغاية آخر إنسان سوف يرقد ويقبل المسيح قبل ما يجي المسيح ثانيا. ده الكلام ده وضحه الرسول بولس في رسالة روميا الايتين الايه اللي قريتها الاخت نهال وقالها الاخ تشارلز اللي هي في روميا 3:24 بتقول ايه؟ 24 و25 يكملوا بعض لان دي مهمين جدا. بتقول ايه؟ متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه. اللي بعد كده بقى يقول لي بالنسبه لبتوع العهد من اجل الصفح عن خطايا السالفه او السالفين. خطايا السالفين يعني الرب صفح
1: سالفين يعني اللي كانوا قبلنا
0: اللي هم قبل ما يجي الرب يسوع. الرب يسوع صفح وليس غفر، وهناك فرق بين الصفح والغفران. الغفران يعني انتهت. كان الرب صافح عن خطاياهم وكأنه شايلها بالكريدت اللي هيجي، وأول ما يجي الرب يسوع يحط كل هذه الخطايا على الرب يسوع. فالرب يسوع على الصليب مش حمل خطايا اللي جم في العهد الجديد اللي هو بعد ما جئوا، بس حمل خطايا الكل من آدم إلى آخر واحد في البشر الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة. وشاور عليه يوحنا المعمدان وقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. العالم كله، العالم في الماضي، العالم ماضي وحاضر ومستقبل، ده بالنسبة لنا احنا، لكن بالنسبة لله
1: كل شيء مكشوف.
0: الله ما عندوش، الله خارج إطار الزمن. فعارف ان الرب يسوع كالابن هيجي في الزمان، ولما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس. فالصفح عن خطايا السالفين مش باعمالهم ولا بالايمان فقط، لكن بعمل المسيح اللي كان هيجي في المستقبل. زي ما انا اروح اشتري بالكريدت كارد وبعد كده اسدد لاحقا. التسديد لاحقا. كان كده الرب يسوع، كان الله بيغفر لمؤمني العهد القديم بالكريدت باللي هيجي يدفعه شخص الرب يسوع لكل المجد. ده بالنسبة للجزئية بتاعت العهد القديم، لأن ده سؤال إن كان هم تبرروا وإبراهيم تبرر بالإيمان، إيه اللي خلى الرب يسوع يجي؟ ده رب، ده هو اتبرر بالإيمان اللي هيجي الرب يسوع يحمل بيه خطايا
1: في دفعة، يعني زي ما تقول هو على الحساب.
0: على الحساب.
1: يعني إحنا مثلا كنا ببلادنا، أنا كنت صغير، يشتروا من عند الدكانجي يعني الدكان، يقولوا له بدي كيلو جبنة، ما فيهوش، ما يدفعولوش، آخر شهر بيدفعوله،
0: بيكتب هو في الدفتر.
1: وبعدين
0: كنا حتى في بلادنا
1: اذا كان حرامي بيكتب له 100 شغله هو مكتوب الدفتر عنده. بس كانت على الامانه.
0: كان في البعض بقى بيعمل ايه، بيجيب دفترين. دفتر يكتب فيه هو ودفتر يكتب فيه برضه بس يبقى معايا. عشان هو ما يقدرش يزود على، لان هيبقى كاتب بايده الكلام ده.
1: لا نحن عنا انا اللي كنت شوفه كانوا يامنوله. يامنوله يعني
0: يامنوله يعني.
1: طيب، فإذا حضرتك يعني وفيت علينا السؤال الثاني تبع الأخت. الثالث بيقول شخص يرفض الأديان، شخص يرفض الأديان لكنه يعني زي ما تقول
0: انا انا انا انا
1: انا وربنا،
0: انا وربنا، انا هعمل وفي ناس على فكرة
1: هل يهلك ولا مش
0: عايشين بالفطرة في هذه الحقيقة. لكن لو عنده إخلاص حقيقي جواه ان هو عايز يرضي ربنا، ربنا مش هيسمع،
1: سيعلن له.
0: لكن هو بقى مش عايز، هو عنده خطايا، هو قدام الناس بيعمل كويس وما بيعملش حاجه وحشه، لكن في خطايا هو حاببها.
1: لا، ما حدش كامل.
0: ما حدش في خطايا هو حاببها ومش عايز يتوب عنها. كويس. فلو قال ان في الله، وانا هرجع لهذا الاله، هذا الاله قدوس. الهنا أسيس جون مش اله بيعدي، اله قدوس. ممكن نقع ونغلط ونرجع له وبيغفر لنا
1: إذا تبنا.
0: إذا تبنا طبعا. طبعا. ما هو الرسول يوحنا في رسالته الأولى أصحاح 2 بيقول إيه؟ يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا
1: شفيع
0: عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفر لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله. فهذا الشخص لو مخلص وأنا عايز أرضي ربنا فعلا، بس أنا مش بؤمن بالأديان، ربنا يعني أقول إيه؟ آسف في اللفظ
1: يعني
0: ده،
1: يعني هو متعثر ربما من الأديان.
0: متعثر، لكن عنده إخلاص جواه.
1: بس إذا مخلص
0: ربنا
1: لازم يوصل.
0: ربنا هيوصل له بطريقة،
1: والرب هيعلن له.
0: هيعلن له طبعا.
1: طيب، السؤال السريع، معلش تأخرنا شوي عن الأخ تشارلز، بس يعني مش هيزعل مني الأخ تشارلز اليوم، هو صديقي وهو قريبي كمان.
0: ربنا يبارك له، واحنا بنستفيد منه كتير.
1: طيب، أخونا مصطفى بيقول، بيسلم علينا طبعا وبيبعتنا سلام من أمريكا إلى أستراليا، بيقول إذا كان الله عادل بشكل كامل وكل إنسان مسؤول عن خطاياه وذنوبه، فلماذا

0: ماذا مغفرة خطايا الإنسان تتطلب موت وذبيحة شخص بريء يعني كالمسيح، خصوصا أن الله قادر أن يغفر للإنسان التائب مباشرة. هذا الجزء الأول. وإذا كان المسيح قد قدم ذبيحة كفارة عن خطايا البشرية، فكيف يتوافق هذا مع عدل الله، مع أن المسيح نفسه كان بريئا ولم يرتكب الخطايا التي تألم ومات بسببها؟ فسؤالين. وهذه السؤالين يا مصطفى هذولي بيسألون إياهن كثير بالمسلمين، بيسألون إياهن على طول. بس المشكلة أنه تستفيد. طب ما عم تسأل، بس قل له يا رب كلمني. يعني أنا حقيقة بقول له يا رب من فضلك، إذا ما بتكلمه ما رح يفهمه، رح يضلوا يسألوا ورح تخلص الحياة ومكانك راوح.
1: الله زي ما هو بيقول، الله عادل وكامل في عدله.
0: نعم.
1: ويقدر يغفر. لكن لا يستطيع الله، شوف يعني لا يستطيع
0: أنه قادر على كل شيء،
1: لا يستطيع أن يعمل أعمال ضد طبيعته. فالله عادل والله قدوس
0: ومحب
1: وفي نفس الوقت رحيم ومحب.
0: نعم.
1: فهذه الصفات يجب أن تتماشى جميعها في الله. ما أقدرش أسبق أو أقلل صفة من صفات الله عن الأخرى. لو قللت صفة بقيت هذه الصفة يا جناب القسيس بقيت خلت الله محدود في شيء معين. يعني الله محدود مثلا في رحمته، أو محدود في عدله، أو محدود في قدساته، أو محدود
0: عنده نقص.
1: هذا النقص لا يجعله الله. لكن الله لازم يكون غير محدود في كل صفاته. العدل غير محدود، القداسة غير محدود، المحبة غير محدود، الرحمة غير محدود. ده بالنسبة لصفات الله. صفات الله كلها غير محدودة وما فيش واحدة تسبق التانية. لأن في كتاب كان طلع من سنين طويلة قال إيه، رحمة الله تسبق عدله. يعني ده معناه أن عدله ده عاجز، بيجي عند حتة ويقف. الله زي ما هو كلي الرحمة هو كلي العدل.
0: لا يمكن أخذوا التفسير تبع اللي ورد برسالة يعقوب، والرحمة تفتخر على الحكم.
1: تفتكر ليه؟ لأن الرحمة رحمة الإنسان.
0: بس هذا موضوع يختلف عن الله. يعني الله بيحب الرحمة. بس مش معناته أنه بيرحم بدون ثمن.
1: لا طبعا بيرحم.
0: لا، المسيح دفع الثمن.
1: ليه بقى المسيح البريء؟
0: نعم.
1: الله ياخده بذنب هو حد غصب المسيح ان يقدم نفسه؟ مش المسيح قال ايه؟ لي سلطان ليس احد ياخذها مني، بل اضعها انا من ذاتي، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. فالرب يسوع بمحبه، يعني واحد غني جدا جدا جدا وشايفني انا مديون بمليار دولار، والراجل ده ملياردير وبيحبني وراح دفع عني، اقول الراجل ده مظلوم، الرجل ده اتظلم في ان هو دفع عني، ده بيحبني وعنده المقدرة ان هو يدفع. فدفع. الرب يسوع عمل كده. الرب يسوع بيحبنا كبشر، الله بيحبنا، والرب يسوع جه عشان كده. قال من اجل هذه الساعة انا قد اتي. الرب يسوع جه عشان يدفع الحساب بكامل ارادتي. ليس احد ياخذها مني، بل اضعها انا من ذاتي.
0: سامع يا مصطفى؟ بالعهد الجديد المسيح قال كذا مرة أنه هو جاي من نفسه، هذه الوصية قبلتها من أبي، بس هو عنده سلطان، لكن هو لأنه بحبنا. بس بالعهد القديم في كتير مراجع بتدل على أنه بيقول لك المسيح الله الآب سر أن يسحق المسيح بالحزن. ليه؟ لأنه جعل نفسه ذبيحة إثم، هو حابب يكون. وأيضا بحسب مزمور 40 في نبوءة بتقول عن المسيح، بيقول بعدد 6، بذبيحة وتقدمة لم تسر. ربنا كان حاطط وقت أنه يوقف الذبائح الحيوانية قديما حتى يجي المسيح. طيب بيقول أذني فتحت، المسيح عم يحكي هون بالنبوءة، هيدي قبل 1000 سنة من المسيح. محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت، المسيح عم بيقول حينئذ قلت، أنا قلت هأنذا جئت، أنا رح سلم الموضوع، جئت بدرج الكتاب بالسفر، يعني السكرول، يعني درج الكتاب، بدرج الكتاب مكتوب عني، يعني النبوءات بتقول عن المسيح شو مكتوب عنه، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. وبعدين بكمل الفكرة وين، أنه المسيح معلن عنه بالنبوءات يا حبيبي أنه هو سيضع نفسه ذبيحة كفارية عن بني البشر. ربنا مش ظالم، بس هذه كلها إعلانات من الله إنه المسيح طوعا

0: أتى وكيف إسحاق تمدد على المذبح وكان إبراهيم بده يقدمه محرقة. المسيح هو رمز لإسحاق، هو رمز للمسيح. فالمسيح كان مكتوب عنه كشاة تساق إلى الذبح وكان عجل صامتة أمام جزيها. فالمسيح مش مظلوم، مش إنه هو زي ما تقول قال له الآب تعال بدي أدم. لا لا، هو قدم نفسه لأنه مثل ما سمعنا من الدكتور عادل لأنه بيحبنا. معلش أخ تشارلز طولت عليك شوي، بس بتحب تحط نقاط لأنه أو خليني بلا النقاط لأنه يمكن استوفينا الحق. طيب، فإذا أخ شار لأنه معش معنا إلا حوالي يمكن 8 دقائق، يعني الأعمال ما بتخلصنا، الصلوات ما بتخلصنا، الأصوام ما بتخلصنا، ورأينا ذلك بكرنيليوس اللي قرأنا عنه في البداية إنه قال له الملاك صلواتك وحسناتك وصدقاتك صعدت أمام الله تذكار، يعني تذكار، لكن لكي تخلص استدعي سمعان الملقب بطرس، هو بيجي وبيقول لك كلام، يعني ببشرك بالمسيح. تفضل يا محبوب. فإذا ما في شيء جزم مطلق. تفضل.
1: الرسول بولس يوضح هذه الحقيقة بوضوح وبصورة جلية جدا برسالته إلى المؤمنين في أفسس الأصحاح الثاني ابتداء من الآية 8، بيقول لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية. حتى الإيمان مش منا، الإيمان هو عطية من الله لإلنا، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. لكن بعد منها بيقول بالآية 10، بيقول لأننا نحن عمله، يعني نحن عمل الله، نحن تحفته، نحن قصيدته، نحن صورته الجميلة، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. كل هذا الموضوع شو السبب؟ لكي يظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق اللطف علينا، حتى الله في المستقبل يبرز غنى نعمته. أوجدنا نحن، خلقنا نحن لكي نكون تحفته التي يتمجد فيها. وهون أنا بحب أني أقول شغلة للأشخاص اللي الملحدين الذين ينكرون وجود الله. لا شك أنه حادثة كارنيليوس تلقي كثير من الأضواء على هذه الحقيقة. لما نرجع لإصحاح العاشر من أعمال الرسل منشوف أنه بطرس بيقول ففتح بطرس فاه وقال بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجور، يعني مش لأني أنا مسيحي الرب يخلصني، مش لأني أنا مسلم الرب يخلصني، مش لأني أنا بوذي أو يهودي الرب يخلصني، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبولا عنده. إذا وقفنا هون منقول إيه أوكي، كل مين عدينه الله بيعينه، لكن شوفوا بعد من الكلام، الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام ليسوع المسيح، هذا هو رب الكل. ما في سلام إلا بالمسيح، لأن المسيح هو رب الكل، هو رئيس السلام، هو أمير السلام. الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام ليسوع المسيح، هذا هو رب الكل. ما في خلاص بدون ذبيحة المسيح، ما في نجاة من الهلاك الأبدي بدون المسيح، لأن المسيح بيده مفاتيح الهاوية والنار، هو يغلق ولا أحد يفتح، ويفتح ولا أحد يغلق. هو اللي قال لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أيها الأحباء الذين تشاهدون وتسمعون، ما في خلاص لا في الحاضر ولا في المستقبل ولا في الأبدية إلا بيسوع المسيح. لذلك لنأتي إليه بقلب صادق ونأتي معترفين ونفعل كما فعلت المرأة الناسفة، ونقول له الحق كله بأننا خطاة مستوجبين النار الأبدية، لكن نحن بإيماننا واعترافنا بالمسيح نحصل على الحياة الأبدية والغفران الأبدي الذي له كل المجد من الآن وإلى آباد الدهور. آمين.
0: الرب يباركك. طيب دكتور، بالنسبة لنا جزما مطلق، ما فيش خلاص.

0: ما فيش تبرير وغفران خطايا إلا بدم الذبيحة، ذبيحة المسيح.
1: تمام.
0: وحتى الرب يثبت هذا الأمر لم يتعامل مع البشرية فترة زمنية مثلا أبو 10-20-30 سنة وخلصنا. الرب خلى، جعل، سمح وعلم الآباء ما قبل ناموس موسى، مثل مثلا مثل أيام آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب والأباء اللي إجوا قبل ما يجي الناموس. كلهم كانوا يذبحوا ذبائح والرب يشتم منها رائحة سرور، خاصة لما قدم نوح ذبائح بعد خروجه من الفلك. يعني كله واضح أنه يعني ما فيناش نقول نحن اخترعنا الموضوع كمسيحيين، لأنه الموضوع متناسق، مش مثل أي دين آخر. الأديان الأخرى زي ما تقول دخلت على الخط دغري والحكيم لازم يفهم ويميز. المسيحية هي امتداد لنبوءات وإعلانات نبوية قديمة. فالكتاب وضح، وبالناموس قام الرب مش بس قال لهم يعني زي ما تقول ذبيحة وخلاص، لا، قال لهم ذبائح ذبائح، وحط لهم كذا ذبيحة وحط لهم كذا موضوع مرتبط بسفك دم الذبيحة، وشرح لماذا لحد ما جاء المسيح. والمسيح الكامل علم أنه يجب أن نقبل ذبيحته وناكله بالإيمان، ناكله حتى تغفر خطايانا وهو يثبت فينا ونحن فيه. فالموضوع مجزوم ولا مش زوم؟
1: لا مجزوم طبعا. من أول تكوين 3:15 نسل المرأة يسحق رأس الحي وصنع لهم أقمصة من جلد وألبسهم. بعد كده هابيل قدم ذبايح ومحرقات من أبكار غنمه ومن سمانها. وبعد كده لما نيجي لنوح الرب يقول له أنت تقدم من حيوانات طاهرة وطيور طاهرة، ابتدأ يحدد نوع الحيوانات اللي تقدم ويبقى شكلها إيه طاهرة. الله بيقبل، يعني يقبل الذبيحة ثم يقبلها تكون طاهرة ونوعها إيه. لما جه بقى إبراهيم كأن الله بيقول لا، ده مش ذبيحة بس، الذبيحة هتبقى إنسان بس مش إسحاق. فكأن الله جاب إبراهيم وعمله نموذج للي هيتعمل في ملء الزمان، قال له قدم ابنك. الله، أنا لو من إبراهيم ما صدقش الكلام ده. وبعدين إيه، مش المسيحية بس اللي بتعترف بأن إبراهيم قدم ابنه، جميع الأديان الإبراهيمية بتعترف أن إبراهيم قدم ابنه. طيب ده يعقل أن واحد ربنا يقول لواحد روح اذبح ابنك؟ الله لا يقبل ذبائح بشرية. فليه إبراهيم آمن وصدق؟ هو مش فاهم، هو راح يقدمه وعارف ان ربنا هيقومه، لان قال له باسحاق سوف يدعى لك نسل.
0: وحتى بالرساله العبرانيين 11 بيقول لك انه الله قادر ان يقيم من الاموات،
1: يقيم من الاموات،
0: انه راح يقيم اسحاق.
1: انا رايح اذبحه وربنا هيقومه.
0: نعم.
1: هيلمه تاني التراب، لان انا هذبحه واحرقه كمان، مش هذبحه بس، هذبحه واحرقه بس. فيبقى عمال يحدد الذبيحه تكون طاهره، هتبقى انسان، وهي الانسان ده بلا عيب. وبعد كده يجي بقى مثلا ليقول ليعقوب، يعقوب يقول للأزباط إن هيبقى من نسل يهوذا، ومن مش من نسل يهوذا بس، من نسل داود. ويفضل الإعلان عمال يكبر، زي ما بيقول صاحب سفر الأمثال، أمثال 4، يقول سبيل الصديقين كنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. ربنا عمال ياخد
0: بيصير يزيد يزيد معلومات
1: لغاية ما جه المسيح اللي فيه كله تحقق جميع النبوات والذبائح. ربنا ليه ما جابش المسيح على طول؟ كذا سبب. أول حاجة البشرية في مهدها، ثانيا البشرية هيقولوا له بس ادينا فرصة ان احنا نعمل واحنا هنرضيك. ربنا عايز يقول للإنسان انت مش هتقدر ترضيني ولا هتقدر،
0: وسمح لهم يعملوا،
1: وسمح يعمل وما فيش حد نجح،
0: ما حدش قدر ينجح
1: لغاية لما جاء ملء الزمان، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت.
0: آمين. الرب يباركك ويبارك الأخ تشارلز. أخ تشارلز الرب يباركك، مشكور رب من أجلك، والرب يسمح نتقابل مرة تاني بنعمة الرب، مش على الهواء، نتقابل شخصي بنعمة المسيح. ورب يباركك دكتور عادل، مشكور رب من أجلك حقيقة، كفيته وفيته حلقة، بصلي من قلبي إنه يستخدم الرب لمجد اسمه العظيم. يا أحبائي، منطقيا مثل ما قلت في البداية وبنهي بالنهاية تقريبا حتى روح القدس نفس الفكرة على قلبي، ربنا مش عم ينظر إلى الإنسان من أي خلفية جاي وشو عقيدتك. الرب سمح أنه الناس تكون تتوزع على وجه كل الأرض، والناس اخترعت أديان وعقائد، لكن ما في إلا إله واحد، ها؟ رأيناه بشخص المسيح على الأرض، لكن الله تعامل مع بني البشر قديما. هلأ ربنا ما رح يحط مشكلة على الناس، مش هو اللي خلق المشكلة للإنسان، بس ربنا عنده تدبير خاص يتعامل مع كل إنسان بطرق متنوعة. هلأ في ناس ما معه الكتاب المقدس، طب كيف بده يشجعه الرب ويخليه آمن بالمسيح؟ بيظهر برؤى في مسلمين على فكرة.

بالملايين عم يشوفوا المسيح، وناس منهم كثير آمنوا بالمسيح إذا شافوا المسيح بحلم أو برؤية، وبيعرفوا أنه هذا مش حلم عادي، هيدا حلم ما فوق الحلم، قريب للرؤية. ناس كثير من البوذيين. إذا الله عنده طرق يتعامل مع الإنسان، ما بهم خلفيتك، لكن بهم التعامل معك، وبناء على معاملاته معك رح يحكم عليك كيف استجابت. هل تستجيب بأنك تقبل إعلانات الله، ولا تقبل إعلانات وتعاليم البشر؟ ما كل واحد بيقول لك أنا الإله تبعي صح. بالهند في عندك 30,000 إله، شو بنعمل؟ كيف بدك تقنعه؟ لازم الله يعلن، ها؟ يعلن إعلان للإنسان. إذا الرب ما أعلن للإنسان، ما تفكر حالك يا إنسان أنه أنت حكيم. الله بيعلن لك عن حقيقة شخصه، والله هلأ حاليا من 2000 سنة لهلأ يعلن عن شخص المسيح. بولس الرسول بيقول لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي أن يعلن ابنه فيا، أنا لم أكن معاندا للرؤية السماوية. فالله أعلن المسيح، وأعلن المسيح لبولس أولا، وبعدين صار المسيح يعلن عن المسيح. فبالتالي قل له يا رب عم بسمع، وأرجو أنه الكلام هيدا يكون إعلان، ساعدني اتعرف عليك شخصيا. يمكن انت بوضع صعب ما فيك تعلن ايمانك، بس خلي الرب هو يعينك، يكشف يعني يكشف لك نفسه بشخص المسيح، وتتاكد انه بدون ذبيحه المسيح خطاياك باقيه عليك، ورح توقف قدام الله وستحاكم وتطرح في جحيم ابدي. بترجاك مش موضوع لعب عيال، بترجاك فكر وكون حكيم، وكون حكيم لنفسك انت لانه لمصلحتك. احبائي انا طبعا بصلي من كل قلبي انه تكون حلقه مباركه، واللي على قلبه انه يطلب الرب يقول له بس بكلمات بسيطه بس باخلاص: يا رب يسوع ارحمني، انا خاطي. قل له انا الخاطي، غسل قلبي الخاطي بدم ذبيحتك، لانه الذبيحه لمغفره الخطايا، واسكن فيي بالروح القدس، واعطيني نعمه وهبه الحياه الابديه، تكون مع الرب في السماء في الابديه. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد مثلث أقانيم في جوهره، لكن هو واحد له الكرامة وله كل المجد. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة. أنت أن المسيح في مجيئه، الرب معكم.

تعمل في حياتنا منطق الرياضيات، يعني بنقعد نحسب الأمور بالأرقام، ساعات بنعقد الأمور وندخل الجبر في الموضوع ونستخدم أرقام وحروف، لكن ربنا دايما ليه منطق تاني. ربنا دايما يستخدم منطق النعمة، والنعمة هي عطية مجانية لمن لا يستحق. أنصحك النهاردة أنك تمسك الآلة الحاسبة بتاعتك وتكسرها، وتسيب لمنطق النعمة بتاع ربنا أنه يصنع من حياتك لوحة جميلة.

في فصل للأطفال الصغيرين حصة رسم، والمدرسة كان عندها فكرة معينة تقولها للأطفال، وكانت عايزة توصل لحاجة معينة. قالت للأطفال يحاولوا يرسموا أو يعبروا بأي طريقة ممكنة أنت وربنا، ترسم إيه؟ الأفكار والرسومات اللي طلعت من الأطفال في اليوم ده أفكار تستحق الدراسة جداً. لكن واحدة من الرسومات اللي وقفت قدام المدرسة فترة ولفت نظرها إنه في طفلة رسمت، كان معاهم ورقة كبيرة كده، فما رسمتش حاجة معبرة قوي، لكن كتبت ربنا كبير كده، الله أو ربنا فوق خالص كبير، وتحت في طرف الورقة من بعيد خالص رسمت طفل صغير أنا. والأستاذة المدرسة لما شافت المنظر ده قالت لها: أنت ليه رسمتي المسافة الكبيرة دي؟ قالت لها: لأن ده إحساسي أن ربنا ده بعيد خالص خالص. قالت لها: بس أنت بعتي رسمتي في آخر ورقة. قالت لها: لكن البنت قالت لها: الورقة دي صغيرة قوي، لو الورقة دي أكبر أنا يمكن كنت رسمت حاجة أكبر قوي، أنا بعيدة خالص عن ربنا. أنا نفسي أسألك النهاردة، لما تفكر أنت وربنا بتفكر في إيه؟ بتفكر أنك قريب منه ولا خايف منه؟ هو فاهمك ولا مش فاهمك؟ انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ النهارده اتكلم عن موضوع يهمك جدا، اتكلم عن الخوف اللي في حياتك ورأي ربنا فيه. لكن تعال الاول نسمع الترنيمه الجميله اللي جايه، ونتامل في كلماتها العظيمه، ونرجع تاني نتكلم عن الموضوع بتاع النهارده، الخوف اللي في حياتك.

موضوع الخوف موضوع مهم جدا، وأفتكر الموضوع مش محتاج قوة ملاحظة ولا ذكاء شديد إنك تكتشف إن الخوف بيحكم الحياة في كل جوانبها، إن الإنسان أصبح بيعيش في خوف مستمر، خوف من بكرة، خوف من مستقبل، خوف من المجهول، خوف من الناس، خوف من الظلمة، خوف من الشيطان، خوف من المرض، خوف من الموت، خوف من الحساب والعقاب. الخوف ده بيحكم حياة الإنسان. الخوف كأنه بقى يغلف حياة الإنسان، كأن لو عايز تصف الشعور الأول الغالب على أغلب مشاعر الناس هو الخوف. والله مش بيبعت لنا رسالة بتتكلم عن حاجة بعيد عن اللي يهمنا، بالعكس دايما رسالة ربنا بتتكلم عن الأمور اللي بتضايقك، عن الأمور اللي بتقلقك، عن الأمور اللي شغلاك. احنا كتير قوي بنتصور ان ربنا بيتكلمنا في أمور تخصه هو. انا عايز اقولك النهاردة ده مش حقيقي. الله لما بيتكلم رسالة الله لينا مش مرتبطة بالأمور اللي تهمه، لكن مرتبطة بالأمور اللي تهمك. والحاجة الوحيدة اللي تهم ربنا هو انت. علشان كده ربنا بيجي ويتكلم معاك في الأمور اللي تهمك. وإذا الخوف بيملأ العالم وبيملأ الكون بمشاعر الخوف اللي بتجيلك مرات عديدة في اليوم الواحد، فالله بيتكلم عن موضوع الخوف ويتكلم عنه في الكتاب المقدس. في رسالة بولس الرسول لأهل روميا الإصحاح الثامن بيقول كده: إنكم لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل روح التبني. بيقول ربنا مش جاي يدينا ويضيف إلينا روح عبودية للخوف. الكلمة دي معبرة جدا، العبودية للخوف، بيتكلم عن إنه في ناس عايشة في عبودية للخوف. وده نفس اللي أنا حكيته معاك في أول الموضوع، إنه في خوف بيحكمك، ولأنه بيحكمك ما تقدرش تتحرر منه، ما تقدرش تقعد يوم من غير ما تخاف، أصبح في عبودية للخوف. طب ربنا عمل إيه في الموضوع ده وبنخاف من إيه؟ خليني أقول لك حاجة الأول، بخاف من إيه؟ إحنا اتكلمنا عن بخاف من المستقبل، بخاف من مجهول، بس عارف أول خوف جوه الإنسان؟ الخوف من الله. الخوف من الله، إن الإنسان أكتر حاجة خايف منها أولا ربنا، وعايز لأنه مش فاهم ربنا، لأنه مش عارف ربنا بيفكر إزاي. فأنت بالتالي ربنا في نظرنا اتكون صورة جوانا سواء شئنا أم أبينا، سواء تقول لي حرام ما تقولش كلام ده أو تجرؤ تقوله، أقول لك اتكون جواك صورة في خيالك وفي فهمك عن ربنا سواء شئت أم أبيت. الصورة اللي في غالب ذهن الناس عن ربنا هي البنت الصغيرة دي عبرت عنه بعيد خالص. الصورة اللي في ذهن الناس وفي ذهن الإنسان تكون إنه ربنا بتاع الحساب، حطيت لك خط بيقول لك تمشي عليه، رحت يمين شمال وقعتك مش فايتة، تدفع الثمن غالي، مشيت على الخط وده ما حدش عارف يعمله، فأنت ممكن توصل للنجاة وللمكافأة في الآخر. فربنا الحساب، فكتير قوي بنتخيل إنه ربنا

0: كأنه هو اللي ماسك لي ورقة بالحساب وقاعد يحسب لي صح غلط غلط غلط فين وفين بقى لما يكتب صح. فطول الوقت بيحاسبني بهذا الأمر. فأنا ربنا بالنسبة لي هو اللي بيحاسب، ربنا هو اللي بيراقب. أنا حاسس ربنا ما أقدرش أتخبى منه، أروح منه فين؟ عيناه تجولان في كل أرض، ده شايف كل حاجة، عيناه تخترقان أستار الظلام. ربنا يقدر يعرفني أنا بعمل إيه، وربنا يعرف أنا بفكر في إيه. يا خبر، ده أنا حاسس كأنه ده يعني جهاز رقابي ورقابة رهيبة، وأنا مين بقى؟ ولا حاجة بالنسبة لربنا. فإحساسي إن ربنا هيحاسبني، فأنا خايف من ربنا، ده أول خوف بيحكم الإنسان، وده أول خوف ربنا عايز يحررك منه النهاردة. رسالة المسيح وتجسده على الأرض، أول رسالة لي ما تخافش مني. عشان كده بيقول كده في النبوات اللي جاءت عن المسيح، بيقول أن الشعب الجالس في الظلمة أكتر مكان مخيف الظلمة، لما يحب يعاقبه حد يقوله أقعدك في الظلمة، حتى الحبس الانفرادي في الظلمة، العيشة في الظلمة تخوف. بيقول الشعب، أنا وإنت، الناس الجالس في الظلمة وفي ظلال الموت اللي الموت بيضلل عليك كل يوم، أبصر نورا عظيما. في حاجة نورت طلعتك من الظلمة دي، في أمل ورجاء طلعك من الظلمة اللي بتحكم حياتك. أول بشارة جت قبل مجيء المسيح، أو آخر نبوات جاءت عن المسيح، لما جاء الملاك إلى القديسة العذراء مريم وراح قال لها أنت هتحبلي بيسوع، وقال لها وتسمين اسمه، وقال لها اسمين، يسوع تفسيره يخلص شعبه من خطاياهم، لأن كلمة يسوع في اللغة الأصلية المخلص أو المنقذ، لكن التسمية الثانية لها دعوة بالموضوع بتاع النهاردة أكتر، عمانوئيل أي الله معنا. الله معنا، إيه المعنى بتاع الله معايا؟ إيه اللي عايز يقوله من الرسالة دي؟ أول حاجة يقولك إن الله معاك مش عليك. ده التخيل، ربنا علي، أنا ربنا بيحاسبني، أنا في موقف وربنا في موقف تاني، هو طرف آخر، هو القاضي اللي بيحاسب، هو اللي هيدفعني الحساب لآخر فلس عليا، هو اللي هيعاقب، هو المعاقب، هو المنتقم من أخطائي، هو ده الصورة. فربنا زي البنت ما رسمت، هو في حتة وأنا في حتة، لكن جه الملاك قال لها هتسمي يسوع عمانوئيل، لأنه هيجيب رسالة جديدة للإنسان وللبشرية، بتقول الله معاك مش عليك. الله مش بس معاك مش عليك، عمانوئيل معناها ان الله قريب منك، حاسس بيك، حاسس بظروفك، حاسس بمعاناتك.
1: قال يسوع انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى.
0: عمانوئيل، تخيل ده اسم الله، بيقول أنا اسمي عمانوئيل، أنا معاك مش عليك، أنا معاك قريب منك، حاسس بيك مش ضدك. وعاش المسيح كل سنوات حياته على الأرض بيعلن لنا مين ربنا، كأنه بيشفي الصورة المشوهة، معلش سامحني، بس الصورة اللي في بالك دي مشوهة، مش الله الحقيقي، الله الحقيقي الذي يظهر في يسوع المسيح هو ده الله الحقيقي، الذي كان يقول يحاسب الناس، لا يصنع خيرا، كان بيمشي وسط الناس. بيوصف يسوع مرات كتير، بيقول، تجد الجملة دي متكررة أكتر من 10 مرات في الأناجيل، فتحنن المسيح، فأنا يسوع، لما شاف ابن الأرملة اللي رايحين يدفنوه بيقول فأنا يسوع، قلبه وجعه لما نظر إلى الجموع، قال فتحنن يسوع على الجموع إذ كانوا منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي لهم، بيقول تحنن عليهم فشفاهم. ولما في الآخر أحد تلاميذ المسيح فيلبس راح للمسيح قال له أرنا الآب وكفانا، أنت عملت حاجات كتير قوي، فاضل حاجة واحدة لو عملتها يبقى كتر خيرك، أرنا الآب، أرنا مين هو الآب، الله وكفانا، ده يكفي قوي، يبقى أنت عملت أكتر مما نتخيل. فرد عليه المسيح قال له يا فيلبس، معقولة مش عارفني كل ده؟ كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس؟

0: من رآني فقد رأى الآب. أنا بقول لك مين الله اللي محدش شايفه، لأن الكتاب المقدس بيقول إن الله لم يره أحد قط، ما حدش شاف ربنا، لكن إحنا شفناه في مين؟ في يسوع المسيح. ده التجسد، إنه يسوع المسيح بروعته بجماله بمحبته بخيره اللي كان بيصنعه كل يوم، بالرحمة بالتحنن بالشفاء بالتحرير بالإشباع بكل اللي ما صنعه، كأنه الله كان جاي يقول لك عرفني على حقيقتي، أنت خايف مني ليه؟ أنا بقترب إليك، تهربش مني. اللي مش عارف ربنا يهرب منه، زي آدم لما أكل وعمل غلطة اختبأ من الله، فربنا قال له أين آدم أين أنت؟ مش لأن ربنا مش عارف هو فين، بيقول له آدم أنت بتعمل إيه؟ قال له سمعت صوتك فخشيت، الخوف دخل من يومها بيني وبين ربنا فخشيت واختبأت. إنك بتخاف من ربنا بتستخبى منه، تبعد عنه، يقول لك في وعظة مش عايز أسمع، في كنيسة مش عايز أروح، أنا خايف من ربنا. لكن ربنا جاي يشفي الخوف اللي في حياتك، مش بس جاي يشفي الخوف اللي منه، جاي يشفي كل أنواع الخوف اللي موجود في حياتك. إيه أنواع الخوف التانية اللي في حياتك؟ الخوف اللي من المستقبل، الخوف اللي من الحياة، الخوف اللي من الظروف، الخوف اللي من الصعوبات، الخوف اللي من المرض، الخوف من الإفلاس، الخوف من التحديات المادية، الخوف على أولادي، كل أنواع الخوف. بيجي بيقول أنا رعيك، أنا أهتم بيك، أنا أحبك، أنا أحميك، أنا أتبناك، أنا أهتم بيك في الحياة ديت. ما تعيش الحياة الصعبة دي لوحدك، ما تعيشهاش وإنت بتواجه الجبال والصعوبات اللي حولك، لكن تعالى وعيشها وهو واخد باله منك. تحب تكمل الحياة ديت لوحدك وتواجه كل المخاوف لوحدك، ولا عايزه هو يأتي ويصير معينك، يصير رعيك، يصير أبوك؟ ولما يكون هو أبويا يشيل الخوف، يشيل المخاوف اللي جوايا، ويشيف كل الرعب اللي تعودت عليه. الخوف ده جاي منين؟ من خبرات انت عشتها في طفولتك وفي صغرك، وشفت حواليك ناس بتصاب وبتخسر وبتتأذي، وانت بقيت مليان بالخوف يحصل لك انت الحاجات دي. ربنا عايز يقولك ليه تبقى لوحدك؟ انا عايز ابقى رعيك، انا الراعي الصالح. المسيح بيقول كده، انا الراعي الصالح، أنا الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف، أنا اللي أهتم بيك، أنا اللي أخلي بالي منك للآخر، أنا اللي أتحنن عليك ودافع عنك.
1: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة.
0: خوف تاني بيجي لحياتي بشكل صعب جدا، خوف من الموت. بيتكلم عنه كده في رسالة العبرانيين، بيقول الذين ظلوا كل حياتهم تحت الخوف خوفا من الموت. بيتكلم على الناس عايشة في عبودية الخوف من الموت، لأن الخوف الموت مجهول، الموت وقت الحساب، الموت بعد عن الأحباء. لكن المسيح بيكسر الخوف من الموت ده، بيكسره، بيقولك الموت ده تحت أمري، وأقام من الموت كثيرين. إحنا ليه بيقوم الموت؟ لأنه عايز يشفيك من الخوف ده. عايز يقولك أنت خايف من الموت؟ دخل إلى ابنة يايروس ولمسها، لها يا ابنة قومي. التلاميذ شافوا كده ما صدقوش روحهم، الموت بيتراجع أمامك بكلمة. ولما تقابل مع ابن أرملة نايين وهم رايحين يدفنوا ابن الأرملة، أوقف الجنازة ولمس النعش وقال قم، فقام. هو واحد نايم بتصحيه؟ بالنسبة له بيقولك الموت ده تخافش منه. وأقام لعازر بعد 4 أيام في القبر، يقول له يا سيد قد أنتن، ده بقاله 4 أيام مش سهلة زي الاثنين اللي قبل كده دول، ده صعب. فقال دحرجوا الحجر ونادى عليه لعازر، هلم خارجا، قوم تعالى يا لعازر. لعازر طلع مربوط بالكفن بتاعه. الموت اللي تخاف منه المسيح هزمه، هزمه في الصليب هزيمة قاتلة، لأنه قام من الأموات. المسيح قام من الأموات، وبيقول إن كان المسيح قد قام، إحنا كمان إن كنت أنت في المسيح تقوم معه أيضا. مش بس قالك الموت تحت سلطاني في قيامة، لا، قالك والعقاب راح. العقاب اللي خايف منه.

الرعب الرهيب اللي بيحكم حياة الناس خوفا من العقاب بعد الموت. المسيح بيقول خايف من ايه؟ انا دفعت العقاب كله على الصليب، خايف من ايه؟ خلاص انت حر، انت هتروح تستمتع بالغفران وبالبراءة اللي انا اديتها لك. طب ويا رب بعد كده الحياة بعد الموت دي حياة حلوة زي اللي احنا فيها؟ حلوة ايه؟ احلى 100 مرة. بيقول كده ما لم تسمع به اذن ولم ترى عين ولم يخطر على بال انسان ما اعده الله للذين يحبونه. المسيح

من الموت لما تأخذ إيمان في القيامة مع المسيح؟ يا ترى لسه عايش في الخوف؟ ما تقدرش المسيح يحميك إلا لو طلبت حمايته. تعال النهاردة اطلب حمايته. المسيح وقف قدام أورشليم وبكى. عارف بكى ليه؟ قال كم مرة أردت أن أجمعكم كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك خراب. قال أنا كنت عايز أحميك في الحياة دي. تكلم، مش بيكلم عن المدينة، بيكلم عن الناس اللي عايشين في المدينة. بيقول أنا كنت أحب أحميكم بس أنتوا رفضتوا حمايتي. هتفضل عايش بعيد عن حمايته ولا هتقول له أنا بحتمي فيك النهاردة، أنا بحتمي في ظل جناحيك، أنا بحتمي في محبتك وفي قوتك وفي ذراعك القوية، تعال النهاردة احتمي فيه من كل خوف بيهزمك. الترنيمة اللي جاية دي بتقول له رب أنا أحتمي في ظل جناحيك، أحتمي في محبتك وأحتمي في عنايتك. تعال نرنمها مع بعض وقول له النهاردة أنا عايز أبتدي أعيش تحت ظلك وتحت حمايتك في هذه الحياة.

تعال احتمي في ظل جناحه النهاردة، في ظل حمايته، كأنه الله بيمد إيده بيقول تعالى احتمي فيا، ما تواجهش العالم ده لوحدك، تعالى بكل المخاوف اللي جواك واختبر يعني ايه يبقى عندك سلام، تنام مطمن. تعالى النهارده ربنا مش هيجي يفرض حمايته عليك، لكن انت تقدر تيجي تقول له يا رب انا بحتمي فيك النهارده. هنقول العدد الثاني جميل جدا، بيقول انا جاي احتمي فيك يا رب، ومهما طارت السهام والخطوره حولي انت هتقدر تحميني وتدافع عني، انا جاي احتمي فيك وابطل اعيش لوحدي. رنم معانا العدد الثاني الجميل ده، وبعديها نصلي مع بعض ونقول له يا رب انا محتاج احتمي فيك، مش بس النهارده، احتمي فيك طول عمري.

لو كنت حاولت تحتمي بحاجات تانية، تعال النهاردة توب عن الأمر ده. مفيش حاجة تحميك، مفيش غيره هو. كل أمان حاولت تلاقيه بعيد عنه، اكتشفت زيفه واكتشفت ضعفه. تعال النهاردة قول له رب أنا بحتمي فيك، أنت محبتك ليا تكفيني، أنت محبتك ليا هي اللي تضمن أمانك، أمانتك معايا هي اللي تضمن مستقبلي. أنا استريح فيك لأني عرفتك على حقيقتك. أنا أعيش معاك كرعية وأبويا، وأثق في قيامتك وإن ليا قيامة معاك. صلي معايا الكلمات ديت، وتعالى بالكلمات دي حط حياتك بين إيدين الله وقول له أنا ظروفي كلها تحت حمايتك، أنا مستقبلي كله تحت حمايتك. صلي معايا الكلمات ديت. يا رب أنا عشت في خوف سنين طويلة، عشت في خوف بعيد عنك، بل وعشت في خوف منك، وعشت يا رب في خوف من اللي جاي، من الموت ومن المرض ومن كل حاجة. كل يوم بخاف. النهاردة يا رب أنا بسألك تيجي تشفي خوفي ده.

وتشرق علي بنور كما وعدت. يا رب أنا بصلي تبقى أنت عمانوئيل بالنسبة لي، الله معي مش عليا، الله قريب مش بعيد. النهاردة أحتمي في محبتك وأحتمي في أمانتك وأحتمي في زراعك القوية، وأقول لك يا رب النهاردة أعيش حياتي كلها تحت ظل جناحيك. أمين.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بشاير فرح. مبسوطين إن احنا نتقابل معاكم في كل مرة، نتشجع بكلمة الرب اللي بتبني إيماننا وبتأصل جذورنا لأسفل، وبنثق إن الرب هو العامل فينا. وفي كل مرة عندنا بشرة جديدة للفرح، للنصرة، للقوة، للغلبة، واثقين إن الرب بيبني إيماننا معا. والرب عايزنا كل يوم نكبر نكبر نكبر في معرفته وننمو في النعمة، ومش بس المستوى احنا شايفينه، لكن زي ما بيقول معلمنا بولس إلى إنسان كامل إلى ملء قامة يسوع المسيح. يعني ربنا عايزك تكبر أكتر

واكتر واكتر في معرفته. اوعى تكتفي ان انت وصلت لمستوى معين، مش بتكلم على المعرفة الذهنية لكن بتكلم على المعرفة الاختبارية، علاقتك مع الرب، حبك ليه، تبعيتك، تكريسك، خدمتك، يكون فيها من وقت للتاني ومن مرحلة للتانية نمو وانطلاق وعمق جديد باسم الرب يسوع. النهاردة هنتكلم عن بشرة جديدة من بشاير الفرح من مزمور 84، واللي فينا بيحب يدرس المزامير ويقراها هيلاقي ان المزمور ده الكاتب بتاعه يقول الكتاب ان هم من بني قرح. فكرك بس ان بني قرح دول ما كانوش احسن سيرة الناس بتفتخر بيها، لان جايين من عيلة كان الرب غضب عليها وخده وخد قضاء شديد، لكن الناس لقرح طلع منه ناس مرنمين من اللي رنموا وكتبوا المزمور اللي هنتقابل معاه النهاردة. مزمور 84 مزمور جميل قوي، هقرأ منه أعداد بسيطة قوي. بيقول في عدد 5 بيقول: طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة يرون قدام الله. هقول لك حاجة بسيطة بس في الأول عن ظروف المزمور أو إمتى كان بيترنم المزمور ده وبيتكتب. زي ما احنا بنقرأ في العهد القديم كان الرب بيطالب شعبه أنه يعبد الرب ويقدم الذبايح بتاعته في المكان اللي الرب بيحدده، مش أي مكان الإنسان يختاره كده ويخطر على باله يقول أنا في الحتة دي هعبد الرب، لكن الرب كان محدد لهم أماكن معينة. فكانوا بيطلعوا يسافروا من المدن والقرى اللي في البلد كلها إلى أورشليم 3 مرات على الأقل في السنة، كانوا يطلعوا عشان يعيدوا ويعبدوا للرب. في الرحلة بتاعتهم كانت رحلة مش سهلة أبدا، وأحيانا كانت بتاخد مسافات طويلة، فعشان يهونوا على نفسهم الطريق كان في ترانيم معينة أو مزامير معينة بتترنم في الوقت ده من أول ما بيخرجوا من بيتهم، زي مثلا مزمور فرحت بالقائلين لي، من أول ما يخرجوا من بيتهم لحد ما بيوصلوا للهيكل في أورشليم. من ضمن المزامير دي كان مزمور 84. الجزء اللي أنا قريته هتلاقي فيه حاجة ملفتة شوية للنظر، بيقول عابرين في وادي البكاء. نعرف معلومات سريعة إيه هو وادي البكاء. في كذا رأي، بيقول إنه وادي البكاء ده كان منطقة اللي رايح أورشليم لازم يعدي على منطقة اسمها وادي البكاء. في ناس بتقول إن المكان ده كان بيطلع فيه شجر اسمه شجر البلسم، والشجر البلسم ده لما يجي يفرز الثمر بتاعه اللي هو زي الصمغ يطلع من الشجرة كده، كأن الشجرة نفسها بتبكي، بتنزل الصمغ ده نازل كده زي قطرات، فكأن الشجر اسمه شجر البكا وثمره اللي هو بينزل منه زي الدموع. عشان كده المنطقة دي اللي مليانة بالأشجار البلسم ده كانت اسمها وادي البكا، واللي رايح أورشليم لازم هيعدي في وادي البكا. في رأي تاني بيقول لا، ده كان مكان للنفايات وبتكثر فيه الحيوانات المفترسة وبيكثر فيه اللصوص، يعني مكان مليء بالأخطار، فكل اللي معدي ورايح أورشليم وهيعدي عليه كأنه لازم يعدي في الوادي الخطر ده. ودايما لما نقرأ في الكتاب نلاقي أن الجبال أكثر تشوق أو الناس تحب تعيش في الجبال أكثر من الوديان. الجبال موسى قابل الرب في الجبل، إيليا قابل الرب في الجبل، التجلي كان على جبل، فالجبال في الكتاب زي ما تكون حاجة مشوقة أكثر من الوديان بجانب الحاجات اللي أنا لسه حالا قايلها. لكن كانت ضرورة حتمية على المسافر لعبادة الرب أنه يعدي على وادي البكاء. بالنسبة لنا إحنا النهاردة بتعبد الرب بحرية حيث روح الرب، حيث الروح القدس هناك حرية. أنت مش مطلوب منك أنك تسافر مسافات عشان تتقابل مع الرب لأنه هو حي وهو ساكن فيه. لكن معظمنا إن ما كانش كلنا من وقت للتاني بنعدي بوادي البكاء الخاص بتاعنا إحنا.

تسأل يعني أقصد إيه بوادي البكاء؟ هقول لك الوقت اللي تحس إن أنت مضغوط فيه أو متألم فيه أو بتعدي بأمور قاسية، يمكن بتنزل فيها دموعك كتير قوي قوي لدرجة تقدر تقول المحطة دي في حياتي أقدر أسميها وادي البكاء لأني تعبت فيها جدا جدا. بس البشرى الحلوة والمطمئنة والمفرحة إن وادي البكاء ده بيطلع منه أحسن حاجة فيك. يعني إيه؟ هقولك يعني مثلا وادي البكا بالنسبة، أدي أمثلة من الكتاب وبعدين نقول علينا إحنا. وادي البكا مثلا بالنسبة لموسى كان الجبل اللي هرب ليه بعد ما قتل المصري وساب قصر ابنة فرعون وعاش في الجبل فترة صعبة جدا. بس نفس وادي البكا ده هو الجبل اللي الرب تراءى فيه لموسى بعدها بسنين، صحيح بعد ما أعده واشتغل فيه واداله التكليف الإلهي انه ينقذ شعبه. عدي على وادي بوكا تاني مؤلم برضو، لو افتكرت معايا ابراهيم كان وادي البكا بتاعه جبل المورية لما الرب قال له قدم ابنك وحيدك اسحاق الذي تحبه. هو المكان اللي شاف آلام النفسية اللي كانت جوه ابراهيم وهو واخد ابنه يقدمه، هو نفس المكان اللي شاف فيه اعلان من الرب انه الاله الذي يرى الاحتياج ويسدد. إذن بالنسبه لك انت وادي البكا هو المكان الصعب اللي الرب بيسمح لك حتميا تعدي فيه، يمكن مش باختيارك لكن ظروف صعبة في بيتك أو في صحتك أو تحدي معين، يمكن أحيانا بيفرض عليك فرض، لكن ثق يقينا أن الرب يخرج لك منه أحسن حاجة. هقول لك إزاي حالا، لكن خلينا كلنا نرفع قلوبنا كده. لو إحنا بنعدي مش بوادي واحد للبكا لكن تبص على شريط حياتك تلاقي من وادي لوادي من وادي لوادي. النهاردة الرب عايز يشجعك وعايز يفرح قلبك ويقولك في ناس كتيرة قوي قوي زيك عدت بوادي البكا. بس وادي البكا يحصل فيه حاجتين، يا إما تنهار وتنكسر والظروف والضغوط توجعك وتقضي عليك وتبقى فوقيك، أو تشوف فيه معاملات الرب وإنقاذه وتسديده للإحتياج وبركات بوفرة تيجي عليك. عارف وادي البكا عامل زي إيه؟ عامل زي ما يكون البوتقة أو البوطة اللي بيحطوا فيها الذهب أو الفضة، صحيح لازم نحط نار تحتيهم تحت الذهب أو الفضة زي ما بيقول عنهم الكتاب، برضو بيقول إنه البوتقة للذهب والبوطة للفضة، بس يطلعوا منها وهم أكثر نقاء وأكثر في القيمة العالية. هو ده وادي البكا اللي في حياتنا. ومهما كان عمرك وسنك الرب بيسمح ليك انك تعدي في وادي بكا، مش عشان يدمر نفسيتك ولا عشان هو نسيك. خلي بالك ان اللي كانوا بيعدي في وادي البكا كانوا تاركين كل شيء من اجل الرب، سايبين اسر وعائلات وحقول وبيوت ورايحين طالعين لهدف واحد بس، هم انه يرضوا الرب ويطيعوا وصيته ويفرحوا قلبه ويعبدوه بكل قلبهم. لكن بالرغم من كده ما كانش في طريق دائري يخليهم يطلعوا بعيد عن وادي البكا. هنطلع فاصل سريع وخليك معايا عشان هنكمل ازاي وادي البكا يصير ينبوع للفرح.

رجعنا تاني هنكمل مع بعض. وادي البكاء يصير ينبوع. كنت بقولك انه لو عديت بضغوط او امور صعبة جدا يتهيألك ان هي نفق انت مش هتطلع منه تاني، السؤال بقى هنا ازاي وانا في وادي البكاء يتغير وادي البكاء؟ مش بالضرورة اني اخرج منه، ممكن استمر فيه فترة، لكن ازاي وانا في وادي البكاء يبقى ينبوع؟ لا ومش بس كده، يقول وايضا ببركات يغطون مورة. ومورة دي كانت مكان لما الناس يتقال قدامهم كلمة مورة.

يعرفوا أو يفتكروا دي المحطة اللي وقف الشعب فيها اسمها مارة أول ما خرجوا من أرض مصر وجم كانوا عطشانين جدا ولقيوا ينبوع مية، بس للأسف أول ما جم يشربوا من المية لقوها مرة جدا جدا. بس الرب إلهنا إله حنان ورحيم ما بيسيبناش، أول ما لقيوا المية كده وابتدوا هيتعبوا راح الرب قال لموسى اقطع الشجرة وارميها وتحولت الماء المرة إلى ماء عذبة. إذن في طريق للنصرة، في طريق للطلوع من ينبوع البكاء ويصير إلى ينبوع للبركات. أرجع تاني لبني قورح بيقول أيضا ببركات يغطون مورة وأيضا بإيه ينبوع. النقطة الأولانية علشان تطلع من البكا للبركات، احفظها، من البكا للبركات لازم تثبت نظرك على رئيس الإيمان ومكمله. الآية دي اللي موجودة في رسالة العبرانيين بتقول ناظرين، وكلمة ناظرين مش كلمة كده يعني أبص أتلفت وأغير وشي أو تركيز عيني يجي على حاجة تانية، لا، كلمة ناظرين معناها مثبتين الأنظار، يعني في وقت البكا لازم عيني تبقى ثابتة على الرب. أول حاجة تخطر على بالك تقول ده مستحيل، ده مش ممكن، أقول لك لا، المعنى متأكد في رسالة يعقوب، بيقول على أحد مشقات فليصلي. إذن وإنت في المشقة مش وقته أن أنت تتذمر، أو مش وقته أن أنت تقول ليه ربنا سمح لي أن أنا أعدي في الحاجة دي، أو مش ده التوقيت الصح اللي تبقى بس مركز عايز أفهم عايز أفهم. مرات كتيرة ناس فينا بتقف عند المحطة دي وبتتكسر، لكن الحقيقة الرب عايز يطلع منك أحلى حاجة، تطلع ذهب مصفى بالنار غالي القيمة. فمفتاح التصفية دي إنك تثبت عينك على الرب، بمعنى ثبت عينك على أمانته، على حبه، على رعايته، زي ما قال كده يعقوب: الله الذي رعاني منذ وجودي، من وجودك من البداية وانت في الرحم الرب بيهتم بيك. كم بالأولى وانت في وادي البكا هيكون قريب جدا جدا ليك، لكن الدور عليك انك تثبت عينك على الرب، تثبت عينك على شخصه، ثبت عينك على كلامه. الحاجة التانية اللي لازم تنتبه ليها قوي وانت في وادي البكا، ان مرات دموعنا بتحجب عينينا عن رؤية البئر اللي فيه انقاذ. ايه المعنى الغريب ده؟ هقولك. تفتكر قصة هاجر وهي هربانة من وجه سارة بإسماعيل، وعطشت في السكة وظنت ان الصبي هيموت منها من كتر العطش، فحطت إسماعيل كده على جنب وقعدت تبكي، والولد صرخ للرب مش هاجر. والرب اتكلم برسالة جميلة قوي، قال لها: سمعت صراخ الصبي، بئر المية كان على بعد. رفعت، يقول الكتاب كده، رفعت عينيها فأبصرت بئر ماء. مرمى البصر ما يجيبش على مسافة مئات الأمتار، لكن معنى كده أن بئر المية اللي أنقذ حياة إسماعيل وهاجر كان على مرمى بصر من هاجر، لكن بسبب الدموع هي مش شايفاه. رب النهاردة عايز يقول لك حاجة: اوعى تمد جذورك لتحت في وادي البكا، يعني ما تعيش مشفق على نفسك وتفضل تتغذى على ألامك النفسية ان انت خلاص انتهيت. ممكن اسمع الكلمة دي كتير، ناس لما بتعدي بوادي البكا تقول انا خلاص انتهيت، انا ماليش قومة تاني، انا مش ممكن هرجع زي الاول، ولا يمكن اني هثق في الرب ولا هثق في نفسي زي زمان. بس النهاردة الرب بيشجعك وبيشجعني وبيقولك في ناس كانت بتعبر وادي البكاء، وكانوا كل سنة، مش معنى انهم راحوا سنة مش هيرجعوا تاني لوادي البكاء، لا، بيعدوا كل سنة لانهم عايزين يطيعوا الرب وعايزين يبقوا أمنا وحافظين وصايا الرب، اختاروا كده. وعبرهم في وادي البكاء ما كانش نهاية لحياتهم، لكن كانوا بيتنقلوا إلى الينبوع وأيضا ببركات. فالرب النهاردة بيقول لك ثبت نظرك فيا، ويقول لك زي ما جه في سفر أرمية وقال: امنعي صوتك عن البكاء
لو انت بتبكي وبتأنك

كتير. النهارده الرب بيقولك يوجد رجاء. انا مش بقولك ما تعيطش او ما تبكيش او ما تتألمش وخلاص وبسيبك، لا، انا بقولك ما تبكيش لانه يوجد رجاء، في منفذ وفي مخرج وفي حل وفي شفاء لوادي البكاء، هيصير ينبوع لك. ولو قريت الآيات مرة تاني يقول إيه كمان؟ يقول يذهبون من قوة إلى قوة. يعني كأنه وادي البكاء، صحيح منظره من بره وادي البكاء المؤلم جدا اللي محدش يحب يتواجد فيه ولو للحظات، لكن الخروج من وادي البكاء وانت محمل ببركات على رأسك، زي ما بيقول بركات على رأس الصديق، يمكن يجي عليك وقت وتقول يا رب انا بشكرك على كل وادي بكاء سمحت لي اني اعدي فيه، لاني طلعت منه مش زي ما دخلت ولا فقدت، لكن ده انا طلعت يا رب محمل بقوة جديدة لان معونتي من عند الرب. الرب بيفكرك بآيات كتيرة قوي قوي قوي وبيقولك أنا بأيدك، أنا عامل لك تأييد بروحي في إنسانك الداخلي. حتى لو أنت وادي البكاء، وادي البكاء ده من بره، لكن محدش يقدر ينزع روحي الصالح الساكن فيك، محدش يقدر ينزع فرحي اللي أنا سكنته فيك، ومحدش يقدر يسلب منك النعمة اللي بتكمل ضعفك. أنا معاك في وادي البكاء. مرات كتيرة بنفكر إن إحنا ماشيين في وادي البكاء لوحدينا، لكن لو دققت كويس وإنت بتدرس الآيات دي ما بيقولش على شخص عابر وادي البكاء، لكن بيقول عابرين. في ناس كتيرة قوي بتعبر وادي البكاء، ومش عشان هم كتار بيضعفوا معنويات بعض، بل بالعكس، وهم بيرنموا المزمور ده كانوا بيشجعوا بعض ان وادي البكاء دي محطة، لكن احنا منطلقين ناحية المجد، ناحية أورشليم، ناحية حضور الرب، ناحية مقابلة مع الرب هتشبع نفسنا. ومش بس كده كمان، دي هتنسينا المشقة اللي احنا عبرنا فيها. الرب النهاردة بيشجع قلبك جدا جدا وبيقولك لو انت من بني قورح، لو انت جاي من عيلة الماضي بتاعها سيء السمعة زي بني قورح، لو انت جاي من خلفية انت تتكسف تقول للناس انا كنت كذا او كذا، لو انت بتعدي مش في وادي بكاء، في أودية للبكاء، الرب النهاردة مش صدفة بيخليك تشوف الحلقة دي، لكن عايز يفرح قلبك وبيقولك قصدي ليك انك تتحرك من نقطة قوة الى نقطة قوة اعلى. انا مش هبطل اشتغل في حياتك وانا لسه ما خلصتش شغل، انا ليا معاك خطة طويلة عظيمة سبقت واعددتها ليك. قبل ما نختم الحلقة عايز اشجعك انك ترفع قلبك معايا وتصلي، ومن قلبك كده لو انت في وادي بكاء وصعبان عليك نفسك تعال للرب واستقبل منه شفاء لنفسيتك. قل يا رب أشكرك لأنك في كل ضيقي تتضايق، أشكرك لأنك إله حنان ورحيم، مكتوب عنك كما يحمل الإنسان ابنه كل الطريق هكذا حملتكم. أشكرك يا رب لأني وأنا ماشي في وادي البكاء أنا على الأيدي أحمل وعلى الركبتين أدلل. يا رب مش هقولك طلعني من وادي البكاء، لكن هقولك ثبت نظري عليك. مش هقولك يا رب ليه وادي بكاء، لكن هقولك ساعدني أغني للبئر وأسبح ليها قبل ما تنفجر منها المياه الحية. أشكرك لأنك الصادق الأمين فيما تقول يا رب أنت تفعل أيضا. فيض في قلبي واملى حياتي ببركات تغطي كل مورة. أشكرك لأن وعدك أني أسير من قوة إلى قوة، ويرى الرب ويرى مجده علي. هللويا. نشكر الرب من أجل عمله معاك وفيك. اكتب لنا لو طلبت صلاة أو سؤال، نسمع منك ونرد عليك. ربنا معاك ونقابلك في بشرة فرح جديدة. ربنا يباركك.

0: بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي اداها لك ربنا، إنك إنسان.
1: هي الحرب فيها جمال. أحب التجارب نقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، أعمل إيه في التعب والأحمال الثقيلة اللي أنا فيها. لو أنت في وسط الخوف بتدور على أمانك، أمانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب أن نرى جود الرب في أرض الأحياء. الرب عاوز يتكلم إلى قلوبنا.

هل جه في ذهنك مفروض طابع حياة المؤمن تكون شكلها إيه؟ أو أسلوب حياة المؤمن يكون شكله إيه؟ في آية جميلة من ضمن الآيات الجميلة اللي بتكلمنا عن أسلوب الحياة، طبعا المختلف في حاجات كتير قوي، لكن بتكلمنا عن توجه معين أو على جزئية معينة من الحاجات اللي لازم كلنا كمؤمنين حقيقيين يبقى ده طابع حياتنا. يعني في سفر المزامير مزمور 37 عدد 21 بيوضح لنا فكرة مهمة قوي، خلينا نقراها مع بعض. في بيقول كده: الشرير يستقرض ولا يفي، يعني يستلف وما يرجعش اللي استلف، لكن أما الصديق بيقول فيتراءف ويعطي. أما الصديق فيتراءف ويعطي. وعاوز أقول هنا إنه في هذه الآية الجميلة بيكلمنا عن طابع حياة المؤمنين، وفي جزئية معينة في حياة المؤمنين بعيد عن القداسة وبعيد عن المحبة وبعيد عن التقوى وبعيد عن الإيمان، كله بيكمل بعضه في هذه الأمور الروحية الجميلة، العطاء. بيقول بس قبل المؤمن ما يدي يقول يترأف، فيترأف ويعطي. يعني عاوز يقول ايه الكتاب؟ عاوز يقول انه رقم واحد ان اسلوب الحياة هو العطاء. رقم اثنين، اسلوب الحياة هو ان قلبي

وقلبك يكون مليء بالرأفة، أي بالشفقة، أي بالمشاعر الفياضة، أي بالشعور بالاحتياج للآخرين، والشعور بالاحتياج لعمل الرب اللي بينبه وبينادي عليه المسؤولين القائمين عنه أيا كان المجال وأيا كان المكان وأيا كان الزمان. أبقى شاعر بالاحتياج، أو خلينا أقول ببساطة شديدة بحط نفسي مكان اللي عنده احتياج في عمل الرب أيا كان مين هو. مش عارف قادر أوصلها لحضرتك ولا لأ، بس أنا عاوز حضرتك وأنا قبلك أنا أحط نفسي مكان الفقير المحتاج، أو أحط نفسي مكان المسؤول عن عمل روحي معين بيتكلم عنه وبينبه عنه بيطالب الناس إن هم يشاركوا في هذا العمل، وهو المسؤول وهو محتاج فلوس عشان يتمم هذا العمل، وكل شوية عمال يصلي للرب إن الرب يبعت له فلوس عشان يكمل العمل اللي الرب ائتمنه عليه، أو بلغة الكتاب ينظر إلى الخدمة الذي قابلها في الرب يسوع المسيح لكي ما يتممها كما وصى بولس أرخبس في كولوسي 4:17. عشان كده لو جيت سألت نفسي وسألت حضرتك أخبار قلبك إيه؟ مليان بالرأفة والمشاعر؟ مليان بالحب للرب والعمل للرب؟ مليان بالرغبة إنك تشارك في عمل الرب؟ عشان كده يعني أتمنى لنفسي وأصلي لنفسي ولحضرتك إن قلبنا يتملي بالرأفة، يتملي بالرحمة، يتملي بالحب، الحب للرب ولعمل الرب. يا على قلوبنا لو كانت مليانة بهذه المشاعر الجميلة. الكتاب يقول عن القلب أنه أخضع من كل شيء وهو نجيس. يعني ممكن تعمل الحاجة حضرتك من غير حب لا تذكر، ممكن تعمل الحاجة من غير مشاعر لا تذكر، لكن لما تعمل الحاجة وتقدم للرب والعمله بكل الحب وبكل الرأفة والرحمة ومشاعرك متأججة ناحية الرب وناحية عمله وشاعر كأنك أنت بنفسك المسؤول عن هذا العمل، صدقني هتعيش قول الكتاب أما الصديق فيتراءف ويعطي. تعال نصلي مع بعض أنا وإنت دلوقتي عشان ربنا يملأ قلوبنا بالمحبة والشفقة والرحمة عشان نقدر ندي للرب وندي لعمله المتنوع في كل مجال وفي كل مكان وفي كل زمان. يا رب نكرمك، مكتوب عنك الله العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المفرة، وإنت الممتحن القلوب يا رب. عشان كده بصلي من أجل نفسي ومن أجل إخواتي اللي بيسمعوني وبيشاهدوني في كل مكان إنك تملأ قلوبنا بالرأفة، تملأ قلوبنا بالمحبة ليك والعملك، تملأ قلوبنا بالرغبة في السخاء، تملأ قلوبنا بإرادة حرة إن إحنا نديك، ويبقى عندنا مشاعر فياضة ومتأججة إن إحنا نديك. يا رب ميل قلوبنا ليك والعملك، واملأ قلوبنا بالسخاء ليك والعملك أيها الكريم. لك يا رب كل المجد. آمين.

أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أعزائي المشاهدين، يسعدني أني أرحب بكم مرة تاني في حلقة جديدة من حلقات الطب والحياة. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف من MD أندرسون، أكبر مستشفى للأمراض السرطانية في العالم والمستشفى رقم واحد في الولايات المتحدة الأمريكية، يسعدنا أن نستضيف صديقا عزيزا وعالما جليلا من علماء الطب، الدكتور عصام رعد. دكتور عصام غني عن التعريف، وقد استضفناه وقد شرفنا بالحضور في حلقات سابقة تناولنا فيها بعض المواضيع الطبية، وأيضا رحلنا معه في رحلة روحية عن بعض المعاني الروحية للأمراض وكيفية علاجها. أحبائي، في هذه الحلقة سنتحدث عن السرطان. أعرف أن

0: اسم، ليس باسم لطيف، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ لابد من المواجهة، لابد من أن نتسلح بالإيمان ونتسلح بالعلم أيضا لكي نواجه هذا المرض الذي يزور معظم أسرنا وعائلاتنا، ولا تخلو عائلة لم يزرها هذا المرض الخبيث. لذلك في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الدكتور عصام رعد لكي يلقي لنا ضوءا على هذا المرض، عن كيف يحدث، وعن ما هي الوسيلة المثلى التي تساعدنا على مواجهة هذا المرض. ثم أيضا سيأخذنا في رحلة جميلة لنرى بعض الأبعاد الروحية التي يمكن أن نتعلمها من وراء الوقوف عند النواحي العلمية المختصة بهذا المرض. دكتور عصام، يسعدني فعلا أن أرحب بك وأستضيفك مرة أخرى في هذا البرنامج لبركة وفائدة المشاهدين من الناحية الطبية والناحية الروحية. حضرتك بتشتغل في أكبر مستشفى للأمراض السرطانية، وحديثنا في هذه الحلقة سيدور حول السرطان. كيف تحب تبدأ معانا، وإلا حابب أنك تعلمه لنا في هذه الحلقة؟
1: شكرا دكتور ماهر، امتياز خاص أن أكون معك أستاذ متقدم وقدوة لنا جميعا في هذه الحلقة من الطب والحياة. موضوع السرطان موضوع مهم جدا، لأنه المرض القتال الأكثر شيوعا في العالم. تقدر تقريبا الأعداد حول في العالم أن هناك حوالي 10 ملايين ل 15 مليون تشخيص لمرض السرطان كل سنة
0: في الولايات المتحدة
1: في العالم. وتقديرات أن هناك حوالي ثلث سكان الأرض اليوم الأحياء أنهم في حياتهم سيحصل واحد منهم على الأقل على سرطان واحد. لذلك هذا المرض المشاع المنتشر بشكل هائل له أسباب يجب أن يدركها كل إنسان على قيد الحياة، وكيف يمكن أن نتجنب هذا المرض. المرض يبدأ في الصورة الأولى التي سأقدمها، المرض يبدأ في الخلايا. هناك حقيقة أساسية مهمة، أن بكل واحد منا خلايا سرطانية.
0: كل إنسان الطبيعي.
1: في طبيعي تتواجد فيه خلايا سرطانية،
0: وهو لا يعاني من السرطان
1: لكن
0: في خلايا سرطانية.
1: خلايا سرطانية وهي في صراع مع مناعة هذا الإنسان. تقريبا ثلثين البشر تنتصر المناعة على هذه الخلايا السرطانية، الثلث الآخر تظهر هذه الخلايا. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث لكي يظهر السرطان؟ هنا في عالم ما يسمى في الدي ان اي. دي ان اي هو البرنامج في كل خلية في جسم الإنسان. هناك برنامج يسمى بالدي ان اي كود. مثل ما الكمبيوتر عندها برنامج، هناك في هذه الخلية العادية برنامج خاص تمشي عليه هذه الخلايا.
0: كأنه سوفت وير يعني.
1: سوفت وير. حين يحصل عطل ميوتيشن في هذه الدي ان اي يلي هي في داخل في جوهر الخلية، تبدأ هناك تكوينات سرطانية واستعدادات سرطانية. يعني كل إنسان فيه استعدادات سرطانية، وتبدأ هذه الخلايا بأن تظهر. هذا العطل هو يقود إلى حالة من انفصال هذه الخلية عن سيطرة هذا البرنامج. يعني كأنها سيارة قد فقدت السيطرة عليها، صارت هي تقودك بدل ما أنت تقودها. هذا الانفصال كأنه حالي بهالخلايا السرطانية، كأنها تتمرد على هذا النظام البرنامج هو قائم.
0: البرنامج الذي يحكم بقية الخلايا.
1: هناك مليون 14 مليون خلية في كل واحد منا. في خلايا في الكلى، في خلايا في القلب، في خلايا في الرأس، في الدماغ. تبدأ هذه في وحدة من الأعضاء هذه الخلايا في حالة من التمرد في العصيان، وتبدأ تتصرف على كيفها، على ذوقها، على هوائها. وحينئذ تبدأ عملية الخلايا السرطانية.
0: ويتكون الورم السرطاني.
1: يتكون الورم السرطاني بحالة من التضاعف. يعني يبدأ حالة من التضاعف لهذا الورم، لأن هذه الخلايا إن كانت مثلا في الأمعاء أو في المصران تتضاعف بشكل هائل، خرجت على السيطرة. وهذا يقود إلى ما نسميه بالخلايا السرطانية. يسمى هذا المرض بأنه مرض خبيث. يعرف

0: من مرض الخبيث لأنه بالفعل خبيث ينتشر بسرعة. يعني قبل ما تبدأ العوارض ينتشر هذا المرض كما نرى على الصورة الآن، وهالصورة تظهر أن هذه الخلية لها قدرة على الانتشار الواسع وأذناب، فتنتشر من مكان إلى آخر وتؤدي إلى توالدها وتوسعها في أماكن أخرى.
1: عفوا دكتور عصام، يعني شكل الخلايا الطبيعية ليس مثل هذه الخلايا؟
0: لا طبعا، لأن الخلايا الطبيعية حتى الورم الحميد لا يملك هذه القدرة على الانتشار السريع. لذلك يعرف هذا المرض بأنه الخبيث بأنه ينتشر بسرعة قبل أن تظهر عوارضه. فيؤخذ الإنسان بغتة بعوارض هذا المرض بعد ما يكون قد تم انتشاره. في الصورة التي تليها دكتور ماهر كما ترى هنا تظهر لنا بعض الأسباب التي تساعد على ظهور هذا المرض وعلى انتشاره. واحدة منها هو للأسف التدخين. التدخين هو آفة العصر. يعني في أمريكا مثلا خفض التدخين وصار هناك بريفنشن أو مكافحة للتدخين، فانخفض التدخين من حوالي نسبة 60% من الناس كانوا يدخنون في السبعينات والستينات إلى 20% فقط. المؤسف أن في بلادنا العربية وفي كل الشرق يزداد، ما زلنا نحن في نسبة 60%. وهذه الصورة مؤسفة، لأنه مثلا طفل كهذا يتعلم على الأرجيلة مثلا وهو جزء من التدخين أو ممارسة التدخين. هناك أسباب أخرى لتجعل هذا السرطان أن يظهر وأن ينتشر أو لكي يصير في الإنسان. واحد منها مثلا أشعة الشمس، تعرض لأشعة الشمس بدون سان سكرين قد يزيد في الموضوع. أنواع مختلفة من الجراثيم، الهيباتيتس بي، الهيباتيتس سي، الهليكوباكتر التي تعمل الألسر. النظام الغذائي مثلا، الإكثار من اللحوم الحمراء مع الأكل المدهن، بينما النظام الغذائي للأعشاب، للخضار، للفاكهة، هذا نظام صحي يخفف من السرطان. هناك أسباب مختلفة
1: تساعد
0: الخلية السرطانية
1: أن تنتصر.
0: أهمها التدخين. يعني يعتقد أن إذا أوقفنا التدخين في العالم ينخفض نسبة السرطان بحوالي 30-40%. 30-40%، وهذا شيء مهم جدا. بالصورة التي تليها نرى هذا السرطان مثلا في الرئتين نتيجة التدخين يظهر وتظهر عوارضه. ما هي عوارضه؟ العوارض تختلف بأي منطقة في الجسم أو أي عضو هو مصاب في السرطان. مثلا بالرئتين تبدأ هناك قحة معينة مختلفة، يمكن الذي يدخن عنده قحة وتصير معها دم، يتف دم وإلى آخره. إذا كان هناك ورم سرطاني في الأمعاء أو المصران يصير هناك دم في الخروج. قد يكون هناك ورم على الجلد أو ورم في الثدي. لذلك العوارض مختلفة. العوارض التي تشمل السرطان بشكل عام، والمؤسف أن العوارض تظهر كما قلنا حين يتقدم السرطان، هي مثلا عوارض لعيان النفس، عدم القابلية على الطعام، انخفاض الوزن من دون سبب،
1: والتعب والإرهاق
0: فتيق. هذه العوارض وكلها تدل أن قد انتشر السرطان أو هو في حالة متقدمة. الشيء المهم الآخر في كما نرى في الصورة التي تليها، مثلا سرطان الذي هو يكون عادة حين نشخص سرطان البنكرياس يكون في حالة متقدمة جدا. ليه؟ لأنه في منطقة لا يظهر فيها الألم حين إلا ما يكون قد امتد. وعادة سرطان البنكرياس عادة نسبة العمر حوالي 6 أشهر من وقت التشخيص. لذلك الرسالة الطبية هنا دكتور ماهر وإلى المشاهد الكريم هي أن علينا أن نكتشف السرطان قبل أن تظهر عوارضه، أن نبحث عنه في البداية.
1: يعني الاكتشاف المبكر.
0: الاكتشاف المبكر والتحاليل الوقائية. هذا هو الشيء المهم. مثلا هنا التدخين قد يقود ليس فقط إلى سرطان الرئتين بل إلى سرطان الفم، الزلعوم.

0: العوم، المبولة، البنكرياس، الحنجرة، وقد يشوه مثلا الظهر في الفم كما نرى في هذه الصورة المؤلمة. لذلك الشيء الأساسي هو استباق العوارض، وهنا الرسالة الطبية، وطبعا لها معاني روحية كثيرة. هذه الصورة التي تليها تعطيك فكرة عن أن كيف يتم الانتشار. يتم الانتشار في الدم مثلا أو في الغدد الليمفاوية، فينتقل بسرعة، الخلايا تنتقل من مكان إلى الآخر وتبدأ في التوسع وفي اجتياح الأعضاء الأخرى. فمثلا سرطان الثديين يبدأ في الثدي ثديين، ثم ينتقل من ثدي واحد إلى الآخر وإلى الرئتين وإلى العظم وإلى ما هنالك. ما هي الأسباب الوقائية، الأشياء الوقائية التي تساعد أن تمنعه؟ في هذه الصورة التي نراها هنا، إذا شخص السرطان في بدايته مثلا في ستيج 1 المرحلة الأولى، حين نشخصه قبل بداية العوارض، نسبة المعالجة أو التجاوب مع المعالجة وأيضا شفاء من هذا المرض عالية جدا، 80% أو 90%. إذا تأخرنا إلى ستيج 4 أو 3 تصبح النتيجة صعبة جدا، قد تنخفض إلى 30% أو 20%.
1: إلا إذا تدخل الله.
0: إلا تدخل الرب وهو قادر على كل شيء.
1: صحيح.
0: الشيء المهم هنا أن مثلا في الغرب، لأن تبدأ هناك تحاليل وقائية لتشخيص هذا المرض في بدايته، نسبة العامة للسرطان للشفاء من السرطان كيور 5-year survival، يعني 5 سنين بدون سرطان ومعناها أن هناك شفاء، حوالي 64%. المشكلة بكثير من العالم النامي الـ developing world أن ما زلنا ننتظر أن تظهر العوارض، والنسبة مؤسفة ما زالت 30%، لأننا نشخص هذا المرض في الحالة المتقدمة.
1: نعم.
0: ما هي الأشياء الوقائية؟ وهذا سألتني هذا السؤال، أن ما يمكن أن نعطي المشاهد الكريم لما كيف نبحث عنه. المرأة يجب عليها بعد عمر 40 أن تعمل ماموغرام، صورة الماموغرام للثديين كل سنة بعد عمر 40. الرجل حين يصل إلى عمر 50 يجب أن يعمل فحص خروج، والأمرأة أيضا كل سنة فحص خروج لبحث عن الدم هناك.
1: نسميه في مصر تحليل البراز،
0: تحليل
1: أو الستول أناليسس،
0: ستول أناليسس
1: أو تحليل البراز،
0: يعني يجب أن يكون هناك سيجمويدوسكوبي، أي منظار يكون هناك منظار للكولون، يجب أن يتم كل 5 سنين بعد 50 لكل رجل. هناك فحص دم لسرطان البروستات يلي اسمه PSA،
1: بروستات بعد سن الكام؟
0: يجب أن بعد عمر 50 مرة بالسنة تحليل دم لعمر لهذا الموضوع. وأنا يعني أدرك جيدا كلبناني، وأنا عندي شوق أن هذه التحاليل الطبية أن نبدأها في شكل مبكر في هذا العمر، بما فيه باب الرحم مثلا الذي يبدأ في عمر مبكر عند المرأة بعد 30، يجب أن يبدأ كل سنة. حتى في بعض هناك الأمريكان كانسر سوسايتي تصر عليه بعد عمر 20،
1: يا سلام،
0: مرة كل سنة. المؤسف أن نحن ننتظر حتى هذا الموضوع يبدأ عوارضه ينتشر ونصبح في تأخير. والشيء الآخر، حين نجده في بداية مبكرة يجب بعد التشخيص أن يتم الاستئصال. هذه الصورة تظهر لنا استئصال هذا المرض في بدايته، فيتم الشفاء من هذا المرض. الحالات الأفضل في النتائج حين تحصل الجراحة في البداية. الكيموثيرابي في النهاية قد لا تعطينا نتيجة نتوخاها في كثير من الأمراض السرطانية. يجب أن يتم الاستئصال في البداية، قد يكون جراحيا، وهذا يعطي نتائج جيدة.
1: مشاهد العزيز، أنا شخصيا very excited، لأنه قد إيه العلم بيفيد، قد إيه النصائح هامة للغاية. عزيز المشاهد، هناك أبعاد أخرى لهذا المرض سنستفيد أكثر وأكثر من عالمنا الجليل الدكتور عصام بعد هذا الفاصل، فابق معنا، لا تبرح بعيدا عن الشاشة، هناك المزيد من الفائدة الطبية والروحية. نحن ننتظرك بعد هذا الفاصل.

0: عزيزي المشاهد، عدنا لكي نستكمل حديثنا مع الدكتور عصام رعد عن السرطان. كانت خلاصة حديث الدكتور عصام من الناحية الطبية والعلمية التي يمكن أن تفيدنا في كلمة واحدة هي التشخيص والاكتشاف المبكر للسرطان. دكتور عصام علمنا في هذه الحلقة أن كل إنسان حتى الطبيعي والصحيح 100% توجد في داخله خلايا سرطانية، إلا أن مناعة الإنسان تقوى في ثلثي الناس وتضعف في ثلث الناس. وجود البيئة المناسبة التي تشجع الخلية السرطانية على مزيد من التمرد هو الذي يجعل السرطان يكتشف أو ينتشر أو يؤدي بالإنسان إلى الإصابة به. دكتور عصام، نصحنا بأن نجري الفحوص والتحاليل مبكرا، ولا سيما بعد سن 40 في المرأة وسن 50 في الرجل. أعرف أن زيارة معامل التحاليل ليست لطيفة على النفس وأمر ثقيل، لكن دعونا أحبائي نستمع لهذه النصائح المهمة، نضغط على أنفسنا، نعمل هذه الفحوصات والتحاليل لكي نجنب أنفسنا مشكلة كبيرة. دعونا نتعلم أن نعمل شيئا لا نحبه ولا نرحب به، لكن لحماية أنفسنا. في بقية الحلقة نستكمل دكتور عصام يقينا كطبيب وكعالم في الطب، لكن أيضا كخادم للمسيح. عندك فكر روحي استنتجته من دراستك للخلية السرطانية ومن مشكلة السرطان بصفة عامة. ما هي الأفكار الروحية التي تساعدنا بها؟ ولا سيما أن حضرتك قلت لنا في حلقات سابقة أنه الخالق الذي صنع الجسم صنع الروح، وأمراض الجسم لها مقابل في أمراض الروح. فما هو الدرس الروحي الذي نستخلصه من السرطان؟
1: هناك تشابه هائل بين هذا المرض مثل أمراض أخرى وما نسميه بالخطية.
0: الخطية.
1: أريد أن أعطي تفسير بسيط. نحن قلنا أن السرطان في كل واحد منا خلايا سرطانية تتكون.
0: نعم.
1: تنتصر عليها المناعة في كثير من الأحيان، قد تفشل المناعة فيظهر السرطان، وهناك أشياء تجعل هذا السرطان يتضاعف. الكتاب المقدس يقول أن في كل واحد منا يسميها الخطية الساكنة فيه.
0: نعم.
1: لعلنا نحن بحاجة أن نفسر ما هي الخطية. الخطية هي حالة من استقلال أو عصيان النفس الإنسانية عن البرنامج الإلهي. يعني الله خلق الإنسان في صورته ومثاله لهذا البرنامج الإلهي، أن يكون مثله في المحبة والقداسة والنقاوة. ولكن هذا الإنسان حين تمرد بدأت كان صار في داخله ما يسمى مثل الكانسر.
0: نعم.
1: ما يسميها الكتاب في الخطية الساكنة فيها كأنها سرطان.
0: نعم.
1: تضاعف وتتنتشر. هناك في مزمور 51 يقول الكتاب: بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي. هناك استعداد في الإنسان.
0: نعم.
1: وبنتيجة أشياء في البيئة تبدأ هذه الخطية تتكاثر، والاستقلالية تبدأ بالاستقلالية بالانفصال عن الله، وقد تتقدم وتصبح من عوارضها عدم الانصياع لله، عدم قابلية للأمور الروحية إلى آخره. المناعة تنتصر عليها. الإنسان بحاجة لهذه المناعة.

المسيح أعطاه هذه المناعة في عمله على الصليب. لأن هناك على الصليب دان الخطية في الجسد. وهذه المناعة التي تعطي قوة على الخطية. مثل السرطان يجب على الإنسان أن لا يسمح أو ينتظر أن تنتشر هذه الخطية.

0: أن الخطية التي هي فيك أن تنتشر وأن تسيطر على حياتك، اجعل أن تعرض نفسك للتحاليل الإلهية لكلمة الله لتكشف لك الخطية الساكنة في قلبك،
1: زي ما بيقول داود اختبرني يا الله.
0: هذا التعبير مهم جدا. هذا التحليل، اختبرني الله واعرف قلبي. يعني لاحظ، لا تؤجل، أول شيء لا تؤجل هذا الموضوع، لا تؤجل، اليوم يوم خلاص، الآن وقت مقبول. من الكتاب يدعو الإنسان، بيقول طهروا نفوسكم من كل دنس الروح والجسد، مكملين القداسة بخوف الله. هناك قدرة لله أن يطهرك من الداخل، أن ينقيك، أن يستأصل هذا المرض، لذلك لا تؤجل. ولذلك على الإنسان أن يفحص نفسه، أن يأتي إلى تعاملات الله ويفصح نفسه ويطلب من الرب، كما قلت حضرتك، من الطبيب الأعظم، اختبرني الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطلا واهدني طريقا أبديا. لذلك الله يكشف للإنسان، وحين يأتي الإنسان بتواضع له يا رب استأصل مني هذه الخطية في داخلي التي هي مثل هذا المرض الخبيث. من هيك بيقول الكتاب مثلا، بيقول اطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مزمة، والرب يطلب منا أن يطهرنا من الداخل. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. الرب يريد أن ينقي قلب الإنسان. فهل تذهب إليه لكي يستأصل هذه الخطية الساكنة فيك ويعمل هذه العملية الجراحية على الصليب، حين تطلب منه أن يغسلك من الداخل ويعطيك حياة جديدة ويبعد عنك ما هو أبشع من هذا المرض الخبيث جسديا، أبشع من الكانسر التي هي الخطية الساكنة فيك.
1: شكرا دكتور عصام. عزيزي المشاهد، الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الأولى والأصحاح الثالث يقول الخطية هي التعدي، وكلمة التعدي باللغة اليونانية أنوموس، يعني لا ناموس، لا قانون. الخلية السرطانية كما سمعنا هي خلية متمردة وخلية سريعة الانتشار، وعندما قرر آدم أن يستقل عن الله أنجب نسلا وارث الاستقلالية عن الله. أحبائي، ألا تروا معي في الشارع؟ ألا تروا معي في البيوت؟ ألا تقرأوا معي على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفزيون نتائج هذا التمرد على قوانين الله؟ الله الذي أمر بالمحبة، الله الذي أمر باللطف، الله الذي أمر بالنقاوة والقداسة، لقد تمردنا على قوانين الله. فماذا استفدنا؟ استفدنا وراثة الحزن في البيوت والكدر في القلوب، ورثنا الدماء والقتل والحروب. نحن نعيش في عالم سرطاني، خلية سرطانية تمردت وانتشرت وسادت وجعلت العالم كله مريض. نحن في عالم مريض لأننا تمردنا على الله. أحبائي، الدكتور عصام قدم لنا الوسيلة للعلاج من هذه الحالة المأساوية. قال لنا أنه كما أن علاج السرطان هو الاستئصال المبكر، جاء المسيح ومات على الصليب. يقول الكتاب في كورنثوس الثانية 5 أن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، ودان هناك الخطية في الجسد، هناك كان يستأصل هذه الخلية السرطانية ويعدنا بحياة جديدة. حياة أكثر ما يميزها هو الخضوع لله. عندما تأتي لله طالبا أن يغيرك وأن يستأصل منك هذا المرض الخطير، سيعطيك الله حياة جديدة طابعها ليس التمرد لكن الخضوع، الطاعة. يقول المسيح إن أحبني أحد يحفظ وصاياي، ويقول الكتاب عن المؤمنين كأولاد الطاعة، لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم. لكن عزيزي المشاهد، يبقى عندي سؤال في غاية الأهمية أختم به معك هذه الحلقة، أتوجه به للدكتور عصام. دكتور عصام، حضرتك قلت لنا في الناحية الطبية الأهمية القصوى للاكتشاف المبكر للخلية السرطانية، وأيضا في تعليقك الروحي الأهمية القصوى أن يتجه الإنسان إلى الله ويقول له اختبرني يا الله. ما هي الرسالة التي توجهها للمشاهدين الأعزاء اللي بيكتفوا بفكرتهم عن أنفسهم؟

0: هم يكونون فكرة جيدة عن أنفسهم أو يكتفوا بفكرة الآخرين عنهم، الناس بتقول عنهم أنهم كويسين، أو هو فكرته عن نفسه بيقول أنا إنسان ما بعملش حاجة وحشة. هل كوني أرى نفسي سليما من الناحية الأخلاقية أو الناحية الروحية، رجل أؤدي وظائفي أو واجباتي الدينية، أؤدي واجباتي الدينية، أو أن رأي الناس عني أني شخص حسن في دقيقة واحدة بقيت لنا، هل هذا الرأي، رأيي في نفسي أو رأي الآخرين، يكفيني لكي أطمئن أني سليم؟
1: دكتور ماهر، واحدة من أهم الأشياء أن كثيرين من الذين يشخصون في مرض السرطان يقولون لك أني أنا لا أشعر في أي ألم، أنا بصحة جيدة، أنا أمشي وأركض وأعمل وليس هناك عوارض مهمة مثل الألم. الألم حالة متقدمة. المشكلة أنه الإنسان مريض في هذا المرض السرطاني الخبيث الذي هو الخطية الساكنة به، وعليه أن لا يؤخر إلى أن تظهر عوارض، خاصة عوارض الألم الناتجة عن هذه الخطية، لكي يستجيب لهذا التشخيص الإلهي أنه مصاب بهذا المرض الخبيث.
0: شكرا دكتور عصام. عزيز المشاهد، أرجوك أرجوك لا تنتظر ظهور الألم، لأنه قد يظهر بعد فوات الأوان، حيث لا مجال للعلاج، وكما نقول لا ينفع الندم بعد العدم. ليتك تأتي إلى الرب بالتضاع، بصرخة حقيقية، اختبرني يا الله، سيكشف لك الرب عن المرض، وفي نفس اللحظة سيقدم العلاج الكافي والوافي والشافي. أتركك والنعمة معك.

0: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله.
1: لكن دم المسيح المتاح هو وحده يطهر من كل خطيئة.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هل يستطيع المسيح أن يخلص الناس من كافة قطاعات المجتمع، من كامل ألوان الطيف؟ هل يمكن أن يخلص الطبيب كما يخلص المريض؟ هل يمكن أن يخلص التاجر كما يمكن أن يخلص الفقير؟ هل ممكن أن يخلص الشخص المعروف كما يمكن أن يخلص غير المعروف؟ هل قادر أن يخلص المرأة كما يخلص الرجل، الصبي كما الصبية؟ في قصصنا الثلاث التالية لهذا اليوم سنتحدث عن شرائح من المجتمع المختلفة الذين اختبروا خلاصا حقيقيا في حياتهم وصار عندهم حياة جديدة. قصتنا الأولى لهذا اليوم حول سيدة اسمها آيرين فيليبس. هذه السيدة لم تعرف ما معنى الأبوة الطبيعية الصحيحة الطاهرة. بالنسبة لها أبوها كان يعني الخوف، كان يعني الإساءة، كان يعني الإهمال. ولكن بالنسبة لآيرين كانت تعتقد أن الله هو كذلك، كأنه شرطي في الفضاء بعيد عنها ولا يستطيع أن يسامحها. ولكن هنا تخبرنا في القصة التالية هذا اللقاء الذي غير فكرها وغير حياتها.
1: الهواء البارد والجبال المكللة بالثلج وينابيع هاتشر باس النقية في ألاسكا حلم بعيد لغالبية الناس، لكن ليس بالنسبة لآيرين فيليبس، فهي تتمتع بروح المغامرة.

0: إذ تجرؤ على القفز عن علو أكثر من 6 أقدام.
1: أحب ركوب الطائرة الشراعية، فالكثير من الناس يركبون الطائرات الشراعية ويطيرون فوق بعض التلال هنا.
0: تدير آيرين فندق هاتشر باس، وهي معروفة جدا بحسن ضيافتها.
1: أنا امرأة اجتماعية، أحب أن يقصد الناس الفندق وأن يقولوا عندما يغادرون إنهم أمضوا وقتاً مميزاً جداً.
0: وبالرغم من جمال الطبيعة هنا، فهي تخبئ أخطاراً كثيرة، لكن هذا لا يزعج آيرين بتاتاً.
1: لدينا انهيارات وانزلاقات ثلجية ورياح تفوق سرعتها 160 كيلومتراً في الساعة.
0: ألا تخيفك عوامل كهذه بأي شكل؟ ألا تخافين عندما تحصل أمور مماثلة؟
1: كنت أخاف سابقاً.
0: كانت آيرين تخاف من أمور كثيرة في صغرها. كانت تخاف من والدها.
1: كان أبي السكير يسيء معاملتي، وكان والدي يقولان لي إنني أتيت بالخطأ، وإنهما كان يجدر بي أن أولد، وإنني حمقاء وسيئة، سيئة جداً.
0: كانت آيرين تخاف أيضاً من الله.
1: كنت أتخيله رجلاً أو إلهاً في السماء، إن انحرفت عن الصواب كان سينزل ويعاقبني إن لم أحسن التصرف.
0: بالنسبة إلى آيرين، الفتاة بين 8 أولاد، كانت أفكارها هذه مستمدة من صميم حياتها، فلم يهتم والدا آيرين بها يوماً، إذ كانا يسافران من بلدة إلى أخرى مع السيرك، تاركينها وإخوتها 7 في الفقر والوحدة.
1: أذكر أنني كنت أشعر أنني لا قيمة لي، فلم أشعر يوماً بمحبة والدي. لم يقل لي أحد يوماً أنني محبوبة أو مرغوبة.
0: لم توفر آيرين جهداً لتضفي معناً على حياتها. قبل أن تبلغ 30، تزوجت 3 مرات وأنجبت 2 طفلين وأجهضت 2 آخرين. كانت تعتبر نفسها فاشلة، وهذا الفشل أدى بها إلى حياة المخدرات والكحول والاعتداء والخوف الدائم من المزيد من الفشل.
1: لقد فشلت 2 مرات وخشيت من أن أفشل مجدداً ومجدداً وألا أجد ما كنت أبحث عنه.
0: في الظاهر كانت آيرين تبدو بخير. كانت تملك سيارة فخمة ومهنة ناجحة وشخصية جذابة، لكن من الداخل كانت ترغب بالموت.
1: كنت في أقصى درجات اليأس، فلم أجد سوى الانتحار حلاً لمشاكلي.
0: إذن هل حاولت أن تنتحري حقاً؟
1: نعم، ذهبت لأحضر المسدس، وعندما فتحت الخزانة حيث أحتفظ بالمسدس، لم أجده في مكانه، فارتميت فجأة على الأرض، ولا أعرف حتى لماذا صرخت يا رب. قلت يا رب ساعدني، قلت أرجوك ساعدني، قلت يا رب لقد سئمت حياتي، قلت خذ حياتي، فقد أذيت الناس يا رب، والناس أذوني، ولا أريد أن أعيش أكثر. لقد فشلت كزوجة وفشلت كأم، وقلت أرجوك خذ حياتي. وعندما لم يحصل شيء، قلت بصوت عال: أنت لست موجودا، لست حقيقيا، أنت لا تهتم أبدا لأمري.
0: بعد أن حاولت الانتحار، عرفت آيرين أنها بحاجة للمساعدة، لذا دخلت بنفسها إلى المستشفى، وهناك التقت برجل غير حياتها إلى الأبد.
1: ظهرت أمامي شاشة كبيرة كما في صالة عرض الأفلام، وأراني حياتي مذ كنت طفلة حتى ساعة دخول المستشفى. وفي غضون فترة قصيرة من الوقت مرت حياتي كلها أمام عيني، وكان يشاهد الشاشة معي، فقد رأى الاعتداء، ورأى الإجهاض، ورأى الرجال الذين عرفتهم، ورأى الطلاق بعد الطلاق، رأى كل هذه، وكان الخجل يتأكلني. أذكر أنني قلت: ظننت أنني الوحيدة التي أعرف بكل هذا، لكنه هو أيضا يعرف بكل

0: صفقات حياتي. وقال آيرين: الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وللحال قلت: لكن كيف؟ كيف؟ كيف سيحصل هذا؟ وقلت: كل صباح أصحو لأرى مشاكلي ماثلة أمامي، فأنا لا أنساها، وهي تعذبني باستمرار وتذكرني أنني فاشلة لأنني فعلت هذا أو ذاك وأنني سيئة. فقلت: كيف؟ أجابني: مع البشر هذا مستحيل، لكن مع الله فكل شيء ممكن. ويا إلهي، لقد لمسني وطهرني، فشعرت كما لو أن خرطوم مياه وضع فوق رأسي وقد فتحت المياه على مداها، ومياه التطهير هذه قد غسلتني بكليتي. شعرت أن ملايين وملايين الأطنان ترفع عن كاهلي، ومن ثم شعرت بمثل زلزال، وتحطمت الصخور في داخلي كما لو تحطمت جدران السجن الذي بنيته في داخلي. وعرفت حينئذ ماذا يجري. شعرت بانهيار في داخلي. وقال لي الرب إننا سنبني بيتاً جديداً. قال آيرين: البيت المبني على التراب يسقط سقطة قوية. وقال أيضاً: البيت المبني على الصخر يصمد أمام عواصف الحياة. فقلت: بيوت؟ لماذا يكلمني عن البيوت؟ لا فكرة لدي.
1: صح.
0: عما كان يتكلم، لم أقرأ الكتاب المقدس يوماً. فقال: آيرين، أريدك أن تخبري الناس عن محنتك هذه، وأريدك أن تخبريهم عني أيضاً. فقلت: لكن من أنت؟ لأنني لم أعرف من كان. فقال: أنا يسوع. فقلت: يا إلهي، إنه حي وهو يريدني.
1: في ذاك اليوم اختبرت آيرين أمراً لم تشعر به من قبل، وهو محبة السماء.
0: لم ألمس المخدرات أو الكحول بعد إذن، لأنني قلت: لدي الله الحقيقي، أتعلم؟ لقد نلت النور الحقيقي. وأخيراً الآن أعرف أن أحدهم يحبني فعلاً.
1: كيف تشعرين حيال نفسك الآن؟
0: أنا أحب نفسي الآن، لم أستطع قول هذا من قبل، لكن يسوع قد أعطاني قيمة حقيقية، فكيف لا أحب نفسي وهو الذي خلقني وقد وضع روحه القدوس فيا، ومن دونه أنا لا شيء، وأنا أدرك هذا تماما.
2: قوموا نحمل الدف والعود ونهلل لاسم الرب الفرح بالتسبيح، القيود رح تتفكك وأبواب الجحيم ما رح تقوى على بيت الرب.

0: نشكر الله أيها الأحباء لأن المسيح قادر أن يخلص إلى التمام كل إنسان يأتي إليه. المسيح هو الرجاء وهو الأمل، ومن يأتي إليه لن يخيب أمله أبدا. قصتنا التالية تدور حول مغنٍ ريفي معروف اسمه ستيفن دي روز، وكان يشعر بنشوة غامرة عندما يكون أمام الجماهير من المعجبين بأغانيه، ولكن ما أن يترك المسرح حتى يلتقي بالحقيقة، يلتقي بالحزن بسبب المشروب الذي كان يشربه وبسبب زواجه الذي كان على وشك أن يتحطم. ولكن اليوم يخبرنا ستيفن من خلال أغانيه ماذا وجد في شخص المسيح، وها هو يقدم لنا قصته.
1: لطالما أحب ستيف دي روز موسيقى الكاونتري فهي تسري في دمه.
2: كان أبي يعزف

0: مع باك أوينز وميريل هاجرت في الحانات قبل أن يصبحا من المشاهير. لقد صنع لي أبي جيتاري الأول وعلمني المبادئ الأساسية، ورحت أعزف بموهبة الخاصة.
1: لكن طفولة ستيف لم تكن مثالية. في 13 من عمره قررت أمه أن تهجر أبيه، وقد اصطحبت أولادها جميعهم معها، فلم يتمكن ستيف أبداً من توديع أبيه الذي أحبه كثيراً.
0: كنا أنا وأبي مقربين جداً، فقد علمني الكثير. كان رجلاً طيباً، لكن ما أعاقه عن تحقيق نجاحات في الموسيقى هو معاقرته للكحول.
1: وجد ستيف التعزية في عشقه للجيتار، وفي سن مبكرة بدأ يعزف مع فرق في الحانات حول مدينة بيتسبورغ، وراح مسار ستيف يلتوي، إذ بدأ يتخذ خيارات سيئة بما فيها زواج سرعان ما انتهى بالطلاق.
0: كنت أخشى العودة إلى البيت، لم أكن أطيق أن أكون معها، فكنت أنام في السيارة حتى ساعات الصباح الأولى، ثم بعد أن تغادر إلى العمل كنت أدخل الغرفة وأنام طيلة اليوم حتى تعود، وعندئذ أخرج للعزف مجددا.
1: انغمس ستيف في يأس شديد، وراح يألف أكثر فأكثر حياة الحانات الملوثة.
0: لم أكن أتحمل الحياة أحيانا، لقد أصبت بيأس شديد، كنت أشرب الكحول لأهرب من واقع. كانت سعادتي الوحيدة أن أعتلي المنصة، لأنني كنت أعشق العزف.
1: لقد رأيت أباك يعاقر الكحول، ومع ذلك فقد تبعت خطاه وأدمنت أيضا.
0: فكرت بهذا عدة مرات، كنت أفكر سيكون مصيري مثل أبي تماما.
1: في إحدى الليالي عندما كان ستيف يعزف، التقى بفيكي وهي معجبة بالفرقة كثيرا، فأصبحا صديقين ثم تزوجا، لكن بأي ثمن.
2: في بداية زواجنا كنا نتشاجر ونتجادل أيضا.
1: بعد سنة كاد هذا الزواج ينتهي عندما طلبت فيكي من ستيف أن يتوقف عن العزف في الحانات ويعود إلى البيت، لكن ستيف واصل البحث عن هويته في الموسيقى والكحول. لكن في هذه الفترة كان الله قد بدأ يعمل في حياة فيكي، ولم يطل الأمر حتى وهبت قلبها ليسوع المسيح.
2: شعرت فجأة بسلام عظيم، لأنني فعلت ما كان الله يدعوني إلى فعله منذ زمن طويل.
1: وقد تغيرت معاملة فيكي لزوجها بعد أن نالت الخلاص.
2: توقفت عن التكلم مع ستيف ووجهت حديثي إلى الله، وبعد وقت قصير بدأت أصلي لله بدلاً من أن أتذمر، وقد أجدت صلواتي نفعاً.
0: كان علي أن أتخذ قراراً، فكلمني الله وكنت في طريقي إلى حفلة الأخيرة، وفجأة غمرني سلام عظيم إذ رحت أصلي في طريقي إلى الحانة لإحياء الحفلة.
1: في تلك الليلة في السيارة وهب ستيف حياته ليسوع المسيح بتلاوته هذه الصلاة البسيطة.
0: أريد أن أتحول حقا، أريد أن أغير نمط حياتي، وكان لي ما طلبت.
1: في تلك الليلة عندما أعلم ستيف زملائه أنه سيترك الفرقة، بدأ الله يجري تحولا في حياته، فقد وهبه نعمة الخلاص، وقد وهب الله ستيف هوية جديدة بيسوع المسيح. اليوم ما يزال ستيف يعزف موسيقى الكاونتري التي يحبها، لكن أغانيه الحالية تتكلم عن هذا الذي أعطاه هوية جديدة وحياة تدوم إلى الأبد.
0: لقد غيرني تغييرا كبيرا، لم أتصور يوماً أنه ممكن، وقد باركني بولدين صغيرين وجميلين وزوجة محبة، وأنا أشكر الله كل يوم على نعمه الوافرة.
3: لليائس يقول المسيح أنا أعطيك الأمل، للمضطرب يقول المسيح عندي سلام أعطيك إياه. من يأتي للمسيح لن يخرج خارجاً فارغ اليدين، سيأخذ السلام، سيأخذ المحبة، وسيأخذ الخلاص. قصتنا التالية عن سيدة اسمها مويا برينان، وقد كان نجاحها يتعلق مع عائلتها، لأن عائلتها وهي كونت فريقا للأغاني وسمى اسم الفريق كلاند، وكانت أيضا قد ظهرت في بعض الأفلام المعروفة مثل باتريوت.

0: جيمز وغيرها. ولكن على الرغم من نجاحها لم تجد كفايتها، فقد شعرت أن هناك فراغا في قلبها لن يملأه أحد، إلى أن وجدت من ملأ هذا الفراغ. ها هي تقدم قصتها لنا جميعا.
1: يقال إنها تغني بصوت ملاك. كان أول ظهور لمويا برينن أمام الشعب كالمغنية الرئيسية في فرقة كلاند، الفرقة الإيرلندية السلتية المعروفة عالميا والمؤلفة من عمومتها وإخوتها. بدأت الفرقة مشروعها الفني في حانة يملكها ليو والد مويا في بلدتها الأم دونجل.
2: أعرف أن الأمر كان صعبا عليه، أولا لأن أبي لم يشرب الكحول أو يدخن في حياته، كان شغله الشاغل الموسيقى، وكان العمل الذي امتهنه للتسلية فقط. وقد أدرك أنه لو لم يشتري الحانة لكان مصيره أن يعزف في حانات الآخرين أو في الأعراس أو غيرها. بالنسبة إلينا كانت هذه منصة، كنا نصعد إلى المنصة ونؤدي كل أنواع الموسيقى، الموسيقى الشعبية أو التقليدية أو غيرها.
1: بعد حفلاتها الناجحة في الحانة ألفت العائلة الفرقة الموسيقية كلاند، والاسم مستوحى من كلمة غالية معناها العائلة، وسرعان ما نالت إعجاب العالم بأسره.
2: بدأت أعيش نمط حياة مختلف، وقد فترت كثيرا علاقتي مع الله، ومع أنني كنت كلما أعود إلى البيت كنت أقصد الكنيسة، وكان جداي يشجعوننا على هذا، وأعرف أنهما كانا يصليان دائما لأجلنا.
1: كان أسلوب حياة مويا الحالي يتناقض مع نشأتها الكاثوليكية.
2: لقد أصبحت مشوشة جدا، وأردت أمرا ما بعد في حياتي، وأردت أفترض السلام حتى لو أنني لم أدرك أن هذا ما أردته، وكنت أشعر بفراغ، كان هناك نقص ما في حياتي. كنت أقصد الكنائس وكنت أجلس في الخلف وأتكلم مع الله، لكن ما لاحظته هو أن قوة غريبة تشجعني، كما حصلت على ثقة أكبر بنفسي. وفي السنة التي كنت فيها أكثر حاجة إلى الله في حياتي التقيت بتيم.
1: كان تيم جارفيس يعمل في لندن كمصور عندما تم الاتصال به لتصوير فرقة كلاند.
2: عندما التقيت بتيم للمرة الأولى أقول بصدق أنني أغرمت به من النظرة الأولى، وهذا ما حصل فعلا. وأذكر أننا تجادلنا حول اختلاف برجين الفلكيين.
3: وقعت في الحب من ارتفاع شاهق أتعلم، وقد خضت معها في أمور لم يسألها عنها أحد من قبل، أمورا مثل الطالع وبرق التارو وغيرها، وقد نشأت منذ صغري على الشك بصحة هذه الأمور.
1: وتطورت علاقتهما، لكن بسبب التزامه المسيحي الشديد كان لتيم بعض التحفظات على مويا.
3: كنت أقول في نفسي ماذا دهاني لأقيم علاقة مع شخص لا يشاركني إيماني وليس مسيحيا.
2: أذكر أنني كلمته على الهاتف وقال لي إن الله هو الأول في قلبه، ولم أصدق أنني لست أنا الأولى.
3: كنت مغرما جدا بها ولم أكن مستعدا للتخلي عن حبها،
2: لأننا أصبحنا أعز الأصدقاء. كنا نتحاور وبدأنا نصلي معا، عرفت أن الله يدخل بهدوء إلى حياتي.
3: لقد أقنع الرب كلينا أنه إذا كانت علاقتنا صحيحة ومشيئته تقضي بأن نعيش مع بعضنا إلى الأبد، فلا يجب أن تقتصر العلاقة على الانجذاب الجسدي أو الجنسي.
2: وإذ تطورت حياتنا المسيحية وجدنا نفسينا عاجزين عن الجلوس مكتوفي الأيدي حتى نتزوج.
3: سرعان ما يتضح الأمر، وتعرف بطريقة أو بأخرى ما إذا كان هناك بعدا أعمق للعلاقة. وهكذا كانت علاقتنا.
1: في 12 من يناير عام 1991 أصبح تيم جارفيس ومويا برينن زوجا وزوجة، وقد تباركا بولدين إزلينغ وبول. وأعمال مويا الفنية ازدهرت أيضا، إذ أكملت مسيرتها الفنية منفردة، وجولاتها الفنية وصلت جذب المزيد من المعجبين لكلاند الذين يتابعون مسيرة مويا فيما اتبعت هي طريق المسيح.
2: لقد التقيت بالكثير من الناس وقد قالوا لي إنهم تأثروا بأغاني معينة، ومن الجميل جدا أن ينظروا إلي ويقولوا أغانيك تعني لي الكثير. لقد ساعدتني في الأوقات العصيبة والمحن الشديدة، وأنا أشجعهم دائماً.

0: أقول لهم انظروا إلي، انظروا أين أصبحت، وأقول أيضا عليكم أن تؤمنوا فقط وتصلوا.
1: عاد تيم إلى جذوره الموسيقية الخاصة وشارك مويا عدة أغاني من الألبوم.
2: أنا حقا أسبح الرب على هذا، لأنني أشعر الآن أن أمرا كان يغلي في داخلي منذ وقت طويل.
1: مويا وتيم يبشران أيضا ضمن فريق عبادة في كنيسة بلدتهم في دابلن. ما الفرق بين أن تكوني جزءا من فريق عبادة وأن تكوني مغنية؟
0: الترنيم أسهل مع فريق العبادة لأنه حيوي جدا، وبإمكاني أن أكون متحررة وأطلق العنان لمشاعري، ومن الجيد أن تكون في حضور الله ومع أصدقاء مسيحيين وأن تعبد الرب مباشرة.
1: تقول مويا إن علاقتها الآن مع المسيح أعطتها المفتاح الذي كانت تبحث عنه.
0: لقد وجدت السلام في حياتي والسعادة التي تملأ حياتي رائعة جدا، فائقة الروعة. عرفت أنه ينقصني شيء في حياتي وكنت أفتقده في السابق، لكنني لم أكن أعرف ما هو.

شعرت بفراغ شديد، وكنت بحاجة لشخص يملأ فراغي. وجدت الله يسوع ملأني بسلامه. علينا أن نتعلم ألا نخاف، أن نهب حياتنا لله. عندما نتوصل إلى هذا نشعر فجأة أن حملا كبيرا أزيل عن أكتافنا، وهذا حقا رائع جداً.

0: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
1: الأغنية لم تعد كلاما لكنها أصبحت لحنا من أعماق القلب يقوله للمسيح، لأنه فجأة أصبح يغني من أعماق قلبه. وكما قال أحدهم، عندما يؤمن الإنسان بالمسيح فإن موسيقى السماء تصدح في قلبه، موسيقى الفرح، موسيقى السلام، موسيقى السعادة، موسيقى الغفران، لأن خطايانا الكثيرة قد غفرت. ها هو المسيح يخلص المغني، ها هو المسيح يخلص المغنية، وهو أيضا يخلص سيدة الأعمال، يخلص أيضا الرؤساء. في زمانه خلص المسيح أناسا من كافة قطاعات الشعب. وبعد أن مات المسيح وقام، كان أحد الأشخاص الغيورين جدا على الديانة اليهودية، كان يضطهد المسيحيين، كان يسعى لإذلالهم، كان يسعى لسجنهم، كان يأخذهم موثقين من مكان إلى مكان آخر. ولكن في يوم من الأيام، بينما كان مسافرا من مدينة القدس إلى مدينة دمشق، هناك في الطريق التقى بالمسيح الذي كان يضطهده. بولس الرسول كان ضد المسيح وضد المسيحيين، لكن المسيح بادر إليه. لم يكن بولس هو المبادر، بل المسيح هو الذي بادر إلى بولس والتقى به. وعندما التقى بولس بالمسيح تغيرت حياته، قال: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ هناك كثير من الناس الغيورين على دينهم، الذين يسعون لقتل الآخرين بسبب إيمانهم بالمسيح. لكن أحبائي، ليتك تلتقي بالمسيح، تعرف هذا الشخص المحب الذي جاء من أجلك. لم يأتي لكي يتحداك، جاء لكي يخلصك، جاء لكي يغيرك، جاء لكي يعطيك حياة جديدة، جاء لكي يملأ قلبك بالفرح وبالسلام، جاء أيضا لكي يعطيك حياة أبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. ربما أنت تسعى لإيذاء الآخرين بسبب إيمانهم، لكن المسيح يحبك، المسيح يأتي من أجلك. مستعد المسيح أن يظهر لك في حلم، مستعد أن يظهر لك في رؤية،

لأنه يحبك ويريدك ويريد أن يغيرك. ماذا حصل مع بولس؟ كان أعمى والآن يبصر، كان يضطهد المسيحيين والآن أصبح مسيحيا مثلهم. تغيرت حياته، أصبحت حياته مليئة بالفرح والسلام، أصبح شيء واحد ينادي به: يا ناس أنا كنت عندي كثير وأنا كنت معروف وأنا تعلمت كذا، لكن أنا أعتبر كل شيء نفاية من أجل فضل معرفة المسيح يسوع. اعتبر كل شيء لا قيمة له بالنسبة للقائه مع المسيح. وأنا متأكد إن أنت التقيت بالمسيح في صلاة، في دعاء، قل يا رب أرني ذاتك، أريد أن أعرفك، أريد أن أتقابل معك. اقبله الآن وهو يخلصك. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

المسيح لما عاش على الأرض تعامل وتفاعل مع ناس كتير جدا، وكان ليه تعاملات بالذات مع أكثر من امرأة. الطريقة اللي تفاعل بيها وتعامل بيها المسيح مع السيدات دول نقدر نطبقها على حياتنا النهاردة، ونقدر نستخلص منها هو منظوره إيه؟ إيه الطريقة اللي بص بيها للناس دول، وإزاي شافهم، وإزاي قيمهم، وإزاي تفاعل معهم. النهاردة هنشوف ثلاث مواقف كانت المسيح مع ثلاث سيدات، كل موقف طرح سؤال على المسيح، هنشوف تفاعل معهم إزاي.

أول موقف كان المسيح مع المرأة التي أمسكت في زنا. الموقف ده مدون في إنجيل يوحنا أصحاح 8. ملخص القصة إن الكتبة والفريسيين، يعني معلمي الدين، مسكوا واحدة في زنا في ذات الفعل، وهي بتزني يعني، وجابوها للمسيح وقالوا ليسوع: هذه ترجم، أنت بقى تنصح بإيه؟ السؤال اللي سألوه للمسيح: نعمل إيه في واحدة زي دي غلطت بالشكل

ده. تخيل لو بصيت للناس اللي حواليك، لو فكرتي في الناس اللي تعرفيهم واللي بتسمعي عنهم، يمكن يكونوا حتى بعض منهم أصدقائك، أكيد هتعرفي حد أو يمكن أكتر من حد ممكن يكون غلط غلطة كبيرة قوي. كلنا غلطنا، وفي ناس كتير مننا غلطوا غلطات حاسين إن ربنا مش ممكن يغفرها لهم. السؤال المسيح يومها كان نعمل إيه في واحدة غلطت؟ المسيح نظر ليها وقال لها أنا لا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. المسيح ما دانهاش، بل بالعكس دعاها للتوبة، اداها حرية من الخطية بتاعتها واداها بداية جديدة. لكل أخت بتتفرج على البرنامج النهاردة متخيلة أنها عملت غلطات مش ممكن ربنا يغفرها لها، غلطات كبيرة قوي، المسيح بيقولك النهاردة أنا جيت علشان أديكي نور الحياة، جيت علشان أمحو الخطية بتاعتك وأديكي بداية جديدة. الموقف الثاني اللي كان المسيح مع سيدة اللي هنذكره النهاردة كان مع واحدة ست اعتبرها ست مهمشة. الموقف ده كان مكتوب في إنجيل لوقا أصحاح 13. القصة بتقول إن يوميها المسيح كان بيعلم في المجمع، ودخلت واحدة سيدة، ويمكن في الأغلب كانت قاعدة من ورا كده مع الستات من ورا، وكانت منحنية بقالها 18 سنة منحنية بسبب مرض في جسمها. الست دي هي في نظر الناس وقتها ويمكن في نظرنا إحنا النهاردة ما كانش ليها قيمة، كانت ست يمكن كبيرة في السن، تعبانة مكسورة ما عندهاش أي حاجة تقدمها، بس يدوبك متلصمة كده وداخلة عشان تتعبد مع بقية الناس. الموقف دون طرح على المسيح سؤال، يا يسوع نعمل إيه في واحدة تعبانة مكسورة ما عندهاش أي حاجة تقدمها، ست مهمشة مش مهمة في المجتمع، تعمل فيها إيه؟ تعامل المسيح مع المرأة البسيطة دي كان إن هو جابها لقدام، دعاها لأول المجمع، المكان اللي هو كان واقف فيه، هي كان قاعدة من ورا، جابها لقدام وقال لها يا ابنة أنت محلولة من ضعفك، شفاها في الحال. الناس في المجمع يوميها زعلوا جدا، ازاي المسيح يشفي يوم السبت وكانت حدوتة؟ لكن المسيح بص لهم وقال ازاي ما شفيهاش وهي ابنة ابراهيم وبقالها 18 سنة تعبانة بالمرض ده؟ قال كلمة جوهرية في كلامه، قال انها ابنة ابراهيم، ادها نسب عظيم ان هي ابنة ابو الايمان. المسيح قال ان قيمة الست دي هي مش في جمالها، مش في فلوسها، مش في نفوذها الاجتماعي، لكن قيمتها ان هي ابنة لله، ان هي بنت ملك الملوك ورب الارباب. النهاردة لو بتنظري لنفسك بتقولي انا حاسة ان انا ما عنديش قيمة، ما عنديش اي حاجة اقدمها، انا تعبانة، انا مكسورة، انا خلاص ما فيش حاجة اديها للمجتمع، ما فيش حاجة اديها لك يا رب، المسيح بيقولك لا، أنا النهاردة عايزة أديكي هوية جديدة، أنت في نظري ليكي قيمة عظيمة جدا، أنت بنت الله، أنت بنت الملك. نعمل إيه في واحدة مهمشة تعبانة ما عندهاش حاجة تقدمها؟ المسيح قال نديها هوية جديدة. اللقاء الثالث اللي هنناقش النهاردة كان المسيح مع امرأة غريبة، امرأة مش مؤمنة، امرأة ماشية تتخبط في الحياة وعايشة كمان مع واحد مش جوزها، يعني عايشة في الخطية. لقاء المسيح مع المرأة السامرية مكتوب عنه في إنجيل يوحنا أصحاح 4. الكتاب بيقول المسيح قرر إن هو يجتاز السامرية، يعني قرر إن هو يروح لحد عندها عشان يتقابل معها. أعلن المسيح عن نفسه ليها كمخلص وكالمسيح المرتقب، وكانت النتيجة إن هي جريت لبلدها وعشرتها عشان تحكي لهم عنه، تقول تعالوا شوفوا الشخص دون قال لي كل حاجة أنا عملتها، قد يكون هو المسيح المنتظر. لقاء المسيح مع المرأة السامرية طرح سؤال مهم، نعمل إيه يا رب في واحدة مش مؤمنة غريبة ماشية تتخبط في الحياة مش عايشة معاك ومش عارفة تعمل إيه في حياتها؟ كان رد فعل المسيح هو أنه قال لها أنا مش بس هحررك من ماضيكي، أنا هديكي هدف لمستقبلك. المسيح رد فعله لحد زي كده هو ان احنا نديله هدف عشان يعيش عشانه. الست دي اصبحت مبشرة بيه، والنهاردة المسيح بيقولك كده، لو انت حاسة ان انت غريبة عنه مش عارفة تعملي ايه في حياتك، ماشي هتتخبطي عايشة في الخطية، بتقول رب انا حاسة ان انا تايهة كده في حياتي اعمل ايه؟
المسيح بيقولك أنا النهاردة مش بس هخلصك من ماضيكي، أنا هديكي هدف.

0: مستقبلك، أنا عايزك تكوني ليا وتبشري باسمي في كل مكان. التلات أسئلة اللي طرحوا على المسيح في التلات مواقف دول بتروح علينا إحنا كمان النهاردة كبشر وكأعضاء في المجتمع. نعمل إيه في واحدة غلطت؟ نديها فرصة تانية، نديها بداية جديدة. نعمل إيه في واحدة ضعيفة مهمشة ما عندهاش أي حاجة تقدمها؟ نعرف في قلوبنا إن دي ليها هوية رائعة لأنها بنت الله وبنت الملك. نعمل إيه في واحدة مش مؤمنة ماشية تتخبط في الحياة مش عايشة لربنا بل بالعكس عايشة للخطية؟ نقودها للمسيح، نقودها لمصدر الخلاص، ونساعدها إنها تنال حياة جديدة وهدف جديد.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

وسؤال الحلقة دي بيقول: صعب يكون صديقك الحميم من الجنس الآخر بالذات لو متجوز. إحصائياتنا طلعت موافقين بنسبة عالية جدا الستات، لكن 21% غير موافقين، و24% بين البنين، 25% بس مش موافقين من الرجالة، والباقي كله موافق. ده ايه الحياوة دي؟ رأي النساء كان: الزوجين الحقيقيين هما أخلص الأصدقاء لبعض، وباقي الصداقات ما تاخدش صورة الحميمة. والرجال قالوا، واحد من الرجال قالوا: مش فاهم ايه المانع يعني. واحد تاني قال: طبعا صح، لأن الزوج أو الزوجة هما يكونوا الصديق الأول لبعض. ومثل النهاردة بيقول: حلاوة الصديق من مشورة النفس. يعني لما بتكلم مع صديقي كأني بتكلم مع نفسي. لو انتوا فاهمين معنى الكلام ده بحقيقي، يبقى ياريت تكون مراتي أو ياريت يكون جوزي هم أعز أصدقائي.

تجربتي تجربة مرة جدا، بدأت من طفولتي واستمرت معايا لغاية ما كبرت، وأثرها كمان هي اللي استمرت معايا لغاية ما كبرت. التجربة دي هي موضوع الختان، أو بالمعنى الدارج بتاعنا زي ما بنسمع في المجتمع حوالينا في المناطق بتاعتنا، الطهارة. أنا يمكن دلوقتي مش ظاهرة بوشي قدامكم، لكن أنا حبيت أن أعمل كده عشان ما كنتش بسبب مشكلة لأهلي أو خجل من الناس اللي حواليهم، لكن لان انا قررت ان اواجه الموضوع دوت في حياتي واواجهه معاكم، انا عشان كده قررت ان اتكلم فيه معاكم. وانا عندي 7 سنين جت ماما خدتني ورحنا عند ناس قرايبنا، واحنا عند الناس دولت فروحنا عندهم لقيت ان في بنت هناك قريبتنا كانت تقريبا في سني اكبر مني بحاجه بسيطه، فلقيتها نايمه على السرير وانا مش فاهمه هي مالها او في ايه، فنمت جنبها على السرير قالوا نامي جنبها، وبدات ماما تمسكني وقريبتنا ديت، وبقت ان الست اللي بتقوم بالموضوع ده عملت لي الموضوع ده. اول الموضوع كان قاسي جدا عليا، انا مش فاهمه ايه اللي هيحصل لي، حسيت ان اتخذت غدر، فكان صعب عليا قوي. وغير كده

الموضوع ده تم من غير بنج مش عند دكتور. فكانت تجربة صعبة جدا عليا كطفلة عندها 7 سنين. من الوقت دوت بدأت أحس قوي بعدم الأمان في حياتي، بدأت أحس قوي بالإهانة، وخاصة وأنا راجعة بيتنا كده وطفلة صغيرة ومش قادرة إن أنا أتحرك، مش قادرة إن أقفل رجلي ونايمة على السرير، ونظرات الناس ليا هي بتيجي بتزورني، سواء ستات أو رجالة بيجوا يزوروني وجايين يباركوا لماما. أنا مش فاهمة بيباركوا ليه وإيه اللي حصل، مش فاهمة. بدأت أكبر وأنا جوايا إحساس بعدم الأمان، انه ليه ماما تعمل فيا كده، ليه من دي، انا مش فاهمه ايه اللي حصل، بس حاجه كانت وجعاني قوي. ومع الوقت بدات شويه ان انسى الموضوع لغايه ما بدات ان اكبر شويه ودخلت مرحله اعدادي. وفي الدراسه بدات ان ادرس اكتر عن الموضوع دوت، بدانا في المدرسه ان احنا نكون بندرس موضوعات زي كده، فبدات في الوقت دوت اني اتعب اكتر وافتكر الموضوع بكل تفاصيله، انه انا ليه يحصل لي كده. فبدات ابص قوي على الحته دي، انه ليه يا رب يحصل معايا كده، يعني يحصل لي انا وصغيره ان اتدمر في حياتي واتعب، وكمان لما هكبر هجني ثمر حاجه انا ماليش ذنب فيها. فبدات ان اتعب قوي، وبدا اللوم على اهلي يكبر جوايا، وبدات اشوف في الوقت دوت حواليا ناس اعرفهم، اصحابي 3 بنات كل واحده بدات ان هي بعد ما بتتجوز كانت بتفقد اول طفل ليها، فعلا بيحصل لها عمليه سقوط. فبدات اشوف ان الموضوع ده بيحصل حقيقه حوالينا. بدأت أشوف واحدة صاحبتي تاني كانت عندها صعوبة شوية إنها تقفل رجلها لما بتكون بتقعد أو إنها بتتحرك، ولما بدأت إنها تسأل عن الموضوع دوت فاكتشفت إنه من هي والصغيرة حصل لها الموضوع ده، إنها اتختنت من هي والصغيرة، فاضطرت مامتها إن هي عشان البنت كانت بتقاوم، فمامتها شدت رجلها جامد، فكانت النتيجة إنه البنت دي رجلها تعبتها وما بقتش عارفة تاني إنها تقفل رجلها كويس. لغاية ما جيت في وقت كده وكنت في مؤتمر تبع الاجتماع بتاعي، وفي المؤتمر دوت كان الخادم بيتكلم انه لينا شفاء من عند ربنا مهما اللي حصل لي، لو حصل لي إزاء جسدي، لو اي حاجه حصلت لي من طفولتي، لكن انا ليا شفاء من عند ربنا، واطلب منه ان هو يكون بيشفيني من الموضوع ده. بدات ان اصلي كتير، يا رب انا عايزه استقبل منك شفاء اللي بيحصل في حياتي دوت. وكمان بدات ان اصلي انه انا عايزه اكون بغفر لاهلي اللي هم عملوه لي. في الوقت دوت بدات عينيا تنفتح على انه اهلي عملوا كده فيا عن جهل، اهلي ما كانوش عارفين دي حاجه بتضرني. دي كانت نقطة تحول في حياتي الموضوع دوت، وقررت بعد كده انه انا هرفض الموضوع دوت، لان الموضوع ده مش حاجة كتابية، مش موجود في الكتاب اي حاجة بتتكلم عن ان البنت لازم تتختن، لكن موجود للولاد، لكن البنات لا. وقررت ان انا لما هكون بتجوز ان مش هعمل كده في حياة اطفالي، لكن انا عايزة اكون بحافظ عليهم وربيهم تربية كويسة، تربية صحيحة، فده مش حاجة حلوة لحياتهم خالص. والنهاردة نفسي قوي انه اكون بقول لكل بنت انه لو انت حصل لك حاجه زي اللي حصلت لي او حاجه شبه كده، وانت موجوعه قوي، موجوعه من اهلك، موجوعه من الموضوع نفسه، فعايزه اقول لك انه اهلك ما كانوش يعرفوا ان دي حاجه غلط، اهلك ما كانوش قصدهم ان هم يجرحوكي، بل بالعكس هم كانوا فاكرين ان هم بيعملوا حاجه هتفيدك طول حياتك اللي جايه، بيعملوا حاجه لمصلحتك، فما كانش قصدهم خالص ان هم يجرحوكي. فبقول لك انه اغفري لاهلك، اطلبي من ربنا قوه ان انت تقدري تغفري لاهلك، وهتلاقي نفسك بتعرفي تعملي كده حلو قوي، وان ربنا هيديكي نعمه كده.

الحلقة دي هنتكلم عن حقيقة أن الاحترام الذي تبديه لرأي المرأة يبنيك ويبنيها. من الأول أحب أقول أنه النهاردة بقى عندنا يمكن من 20-30 سنة والمعلومات بتتزايد عندنا أن هناك اختلافات ما بين الطريقة اللي الرجل معظم الرجال والمرأة معظم النساء بيفكروا بيها. فالأغلب أن النساء أكثر قدرة على امتلاك المفردات اللغوية، يعني قدرتهم أن يحصلوا حصيلة لغوية أعلى من الرجال. كمان النساء أكثر قدرة على الانتباه للتفاصيل، يعني لو بصت في لوحة هتقدر تلاقي لك التفاصيل فيها أسرع من الرجل. من ناحية تانية الرجال أكثر قدرة على إدراك الصورة الكلية والحساب، يتفوقوا في الحساب وإدراك الفراغ. عشان كده الراجل لما يجي توصف له طريق أسهل عليه أنه يوصل لمكان من الست. الست ممكن تتوه وهي سايقة، أو هي تقول للراجل خش يمين أو شمال، تعرفش تقرأ الخرائط.

بسهولة. كمان الرجال أكثر قدرة على المنطق العقلي، أو بنسميه المنطق الخطي أو المنطق الأرسطي المعتاد. فلما ندرك أن في فرق ما بين طريقة التفكير سيكولوجية أساسا، نعرف أنه الحوار المجتمعي، الحوار جوه المجتمع، الحوار جوه الأسرة هيثرى ويغتني لما نشوف وجهات النظر من النساء، لأنه إحنا كرجالة في حاجات مش هنشوفها، وفي حاجات هنكون عاجزين عنها، وفي حاجات هنكون أبطأ من النساء في إدراكها، والنساء من ناحية تانية في حاجات مش هيشوفوها هيكونوا عاجزين عنها، هيكونوا أبطأ من الرجال في إدراكها. من ناحية تانية النساء عندهم ضعفات معينة والرجال عندهم ضعفات معينة. باختصار أنا مش هطول فيها دي، لكن النساء أكثر تقلبا في مشاعرهم، والرجال أكثر إحساسا بالاضطهاد وبالظلم. ففي خطورة لو احنا ما عملناش حوار ما بين الاثنين بشكل مستمر. كمان المجتمع بقى من ناحية تانية في رأيي بيخلي النساء أكثر انتباها للعلاقات، للبعد الإنساني، لبعد الأشخاص في المعادلة. فلو في مثلا مجلس إدارة، مجلس الإدارة هيفكر ويميل التفكير لو الرجال بس اللي موجودين هننجز إزاي، هنحقق الربح إزاي، هنحقق الأداء إزاي. النساء هيبقوا بيفكروا كمان طيب العاملين معانا هيكون علاقاتهم شكلها إيه، جو العمل شكله إيه. لكن العلم بيقول بدون ما احنا نستثمر في الناس اللي بيشتغلوا عندنا في علاقاتهم في جو العمل مش هنقدر نحقق اداء كويس، وبدون ما يكون عندنا هدف واضح العلاقات وجو العمل هتدهور. فاذا الاثنين محتاجين يكملوا بعض. لما انت تسمع لراي شريكة حياتك، والدتك، اختك، زميلتك في العمل، مديرتك في العمل، مرؤوستك في العمل، وانت منتبه، رغم انه احيانا هيكون عندك صعوبة كرجل زي ما انا عندي صعوبة كرجل، ان انا بتفاجئني بمنظور مختلف خالص عن انا فكرت فيه، واكون اميل للاستبعاد، دي هي علشان ستة فمتقلبة، دي هي مش فاهم بتتكلم في التفاصيل دي، التفاصيل دي مش مهمة. بالعكس لما يكون انت عندك ادراك ان في حتت انت محتاج لرأي نسائي فيها، وفي حتة المجتمع في اشياء وقضايا المجتمع ككل محتاج للعطاء المتميز او المدخل المتميز اللي ممكن تدخله نساء، والمجتمع اللي يغيب في هذا المدخل هيتدهور، هيتدهور في تفاصيل هتقع منه، في انتاج هيقع منه. الكاتب الاسلامي الشهير احمد امين قال سبب تقدم اوروبا سببين، المطر والنساء، هما الاثنين دول اللي بيخلونا متقدم، بيخلوهم متقدمين واحنا متخلفين. البنك الدولي اصدر لسه ما فيش من اسبوع تقرير عن الفجوه ما بين النساء والرجال في فرص العمل والمكانه في المجتمع في الدول المختلفه، وأسوأ دول طلعت هي الدول العربية. مصر طلعت رقم 120 من 128 دولة تم تقييمهم، واليمن طلعت آخر دولة، وكل الدول العربية طلعت في الآخر. البنك الدولي بيطلع التقرير ده ليه؟ مش عشان هو همه الأساسي حقوق الإنسان أو حقوق النساء، وهمه الأساسي الإنتاج، همه الأساسي الاقتصاد، همه الأساسي الأمور المادية. فهو رأى أنه لما يكون في فجوة ما بين الرجال والنساء المجتمع هيبقى معطل في إنتاجيته. كل ما النساء عندهم فرصة أكتر للعمل والمشاركة في القيادة والمشاركة في اتخاذ القرار وإبداء آرائهم، المجتمع هيبقى عنده فرصة أعلى. مش مجرد أنه هم 50% من المجتمع، تخيل أنت معطل 50% من المجتمع ما بتسمعهمش وكلنا زي بعض في الآراء، هتفقد آراء كتيرة. لكن كمان لأنه النساء بطبيعتهم عندهم منظور، أنا مش هقول ده أحسن ولا ده أوحش، لأنه مش دقيق إنك تقول كده، مش دقيق إنك تقول لا الستات بيفكروا أحسن من الرجالة أو الرجالة بيفكروا أحسن من الستات أو الرجالة أذكى من الستات أو الستات أذكى من الرجالة، ده مش دقيق. لكن طبيعة الذكاء عند النساء
مختلفة عن طبيعة الذكاء عند

رجال، لو عملت المعدل الكلي هيطلعوا زي بعض، لكن في التفاصيل في المكونات بتاعت الذكاء هتلاقي النساء اقوى في حتت والرجال اقوى في حتت. فاحنا نحتاج كمجتمع انساني، نحتاج كجماعه بشريه، نحتاج كمجموعه انسانيه، ونحتاج كمجموعه انسانيه ومجتمع انساني في هذه اللحظه في العالم العربي بالذات ان نستمع الى النساء. بدون ما نستمع اليهم

في القيادة وإن لم نحترم آرائهم، ولن تستطيع الأسرة أن تتقدم وتزداد، مش يعني على الإطلاق، لكن ستفقد فرص كثيرة من ازدهارها الاقتصادي والنفسي والاجتماعي إن استبعدت رأي النساء أو حقرت منه أو منعت الفرص للنساء أن تبدي رأيها وتشارك في القيادة. إذن من ناحية فردية ومن ناحية عائلية ومن ناحية مجتمعية علينا أن نستمع إلى وجهة النظر النسائية.

0: بنشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها. نحب قوي ان احنا نسمع منكم لو عندكم اي اقتراحات او اي تعليقات على البرنامج او حتى اي اسئلة. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعليم اللي ناقشناها في برنامج بنت الملك. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

صباح الخير، جايين النهاردة نتقابل مع بعض ومع الرب ونتجاوب مع كل نداء لينا إننا نعبده ونقعد قدامه. فتعالوا نفرح مع بعض ونفرح بالرب. مزمور 42 أول 4 أعداد بيقول: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي، متى أجيء وأتراءى قدام الله. صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا إذ قيل لي كل يوم أين إلهك. هذه أذكرها فأسكب نفسي علي لأني كنت أمر مع الجماع، الجماعة مع بعضها، كنت بمر مع الجماعة الشعب كله مع بعض، أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد جمهور معيد. أنا بذكر صلواتي قدام الرب وأنا مع الجماعة مش لوحدي بس، وإحنا جايين قدامه كمان عايزين نردد عدد 2.

مين كمان عطشت نفسي إلى الله إلى إله الحي. مرة كمان عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي. يا ترى دي صلاتنا؟ إحنا بنيجي مع بعض إحنا عطشانين ليه؟ ومتى أجيء يعني فين الشوق بتاعي كله؟ إمتى هاجي وأتراءى قدام الله واسكب قدامه صلواتي مع الجماعة، مش كل واحد لوحده، مع الجماعة. ده وقت مخصص للعبادة الجماعية اللي بنشترك فيه مع بعض كلنا في عبادة الرب. لحظات كده نرفع قلوبنا للرب ونقول له جايين نتحد ببعض وبالروح القدس، وجايين نعلن عطشنا ليك، نقول لك مشتاقين مشتاقين لأنهار مية منك، عطشانين ليك. يشتاق إليك جسدي كمان، عطشت إليك نفسي.

أحلى حضورك، ما أحلى حضورك والجلوس عند قدميك. أشكرك أشكرك يا رب، أشكرك لأنك أنت في وسطنا، جاي بالحب، جاي بالحنان، جاي بالمية والارتواء، جاي بالشفاء، جاي بكل ما عندك من جمال وعظمة. هاليلويا. مزمور 34 من عدد 1 لـ10، تعالوا نقرأ بالتبادل، أنا عدد وحضراتكم عدد. أبارك الرب في كل حين، دائما تسبحه في فمي. تفضلوا. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. اتقوا الرب يا قديسيه لأنه ليس عوز لمتقيه. هللويا هللويا، المجد للرب، المجد للرب، هللويا.

معنى الحياة المسيحية. مين؟ لا لا لا، عايزين نعلن مين معنى الحياة المسيحية ومين هو المسيحية. قبله في إله، بعده في إله، هو حياتنا المسيحية. أمين؟

خلونا كل اتنين قاعدين جنب بعض سبح الرب بكلماتك واعلن سلطانه علينا. كلنا نفتح شفاهنا بكلمات تسبيح وشكر، اعلان عظمة الرب وقدسته. هو القدوس اللي فوق الكل.

لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.

نباركك، نقف في مهبتك بكل مخافة، ما أمجدك. نرفعك فوق الكل، هللويا. خلونا نكمل إكرام الرب بذبيحة العطاء.

0: هللويا. صباح الخير. دايما هقول انه ما اجمل ان يعني يجتمع الاخوه معا، هناك امر الرب بالبركه.
1: طيب
0: النهارده نفسي ارحب ترحيب خاص جدا جدا بالدكتوره ان ايميل. الدكتوره ان هي مدرس في كليه اللاهوت ومعروفه جدا بالعمق الفكري والكتابي وبساطه توصيل المعلومه، فاحنا بنرحب بيكي جدا وفرحانين بوجودك في وسطينا.

صباح الخير. شكرا على الدعوة، شكرا على التقديم والترحيب. هنكمل النهاردة الجزء الثاني من السلسلة اللي ابتداها معانا القسيس سامح حنا الأسبوع اللي فات. هي سلسلة دراسية في سفر حبقوق. القسيس

سامح المرة اللي فاتت أخذ معانا مقدمة السفر الخلفية عشان نبقى فاهمين وإحنا بنقرأ الكلمات اللي مكتوبة دي إيه، وأخذ معانا الجزء الأول من الأصحاح الأول. النهاردة هناخد الجزء الثاني من الأصحاح الأول، وبحسب العادة في الكنيسة دي أستأذنكم نقف وإحنا بنقرأ مع بعض حبقوق أصحاح واحد من أول عدد واحد لغاية عدد 11. حبقوق واحد من أول العدد الأول لغاية العدد 11. الوحي الذي رآه حبقوق النبي: حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. لما تريني إثما وتبصر جورا وقدامي اختصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها؟ لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة، لأن الشرير يحيط بالصديق، فلذلك يخرج الحكم معوجا. يرد الرب على شكوى حبقوق من أول عدد 5: انظروا بين الأمم وابصروا وتحيروا حيرة، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. فهأنذا مقيم الكلدانيين، الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها، هي هائلة ومخوفة، من قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها، يعني ملهاش كبير، وخيلها أسرع من النمور، وأحد من ذئاب المساء، وفرسانها ينتشرون، وفرسانها يأتون من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل. يأتون كلهم لغرض واحد، للظلم. منظر وجوههم إلى قدام ويجمعون سبيا كالرمل، بيقشوا الناس والناس ما عندهاش أي مقاومة زي الرمل، ويعبوهم في شكائر. وهي تسخر من الملوك ومن الرؤساء، بالنسبة لهم مزحة، ضحكة لها، وتضحك على كل حصن، وتكوم التراب. لما تشوف مدينة محصنة تكوم التراب عشان تعمل مطلع من التراب ده فتقدر تتسلق أسوار الحصن، وتضحك على كل حصن وتكوم التراب وتأخذه، تأخذ الحصن، ثم تتعدى روحها فتعبر وتأثم. هذه قوتها إلهها. دي كلمة الله لينا النهاردة الصبح. تفضلوا ارتاحوا.

السفر بيبتدي بالملك بالنبي حبقوق. السفر بيبتدي بالنبي حبقوق محبط جدا، محبط من اللي حاصل وسط شعبه، متضايق، قلبه مكسور على الفساد الأخلاقي اللي شعبه وصل له، إثم، جور، ظلم. حتى لو في صديق بيحاول يصنع الخير، الشرير مش مديله فرصة، يحيط بيه. اغتصاب. الشريعة نفسها اتجمدت، ما بقتش مفعلة من كتر فساد الشعب. الشريعة اتشلت قدام ظلم شعب الله.

لا يخرج حكم، ما فيش حد قادر يقول كلمة حق، كل واحد كبير نفسه. ولو حد حاول يمشي صح هيلاقي ألف لسان لو مش كمان أسلحة تسكته. معني كان عندهم الهيكل، وكان عندهم الشريعة، وكان عندهم الكهنة، لكن كل الممارسات الدينية ما قدرتش تغير قلوبهم. إلى متى يا رب يصرخ حبقوق؟ وفي وسط أحباطه يروح للرب بأسئلته، يروح للرب بإحباطاته. وللأسيس سامح ركز عليه المرة اللي فاتت، إنه اوعوا تخلوا إحباطاتكم وتخليكم تدوروا ظهركم وتحاولوا تلاقوا أجوبة لأسئلتكم بعيد عنه، روحوا له هو بإحباطاتكم. ما تخافوش، ربنا بيعرف يتعامل مع إحباطاتنا وشكوكنا وأسئلتنا. روحوا له بإحباطاتكم، اسألوه الأسئلة الصادقة، هاتوا قدامه المخاوف الأمينة. إلى متى يا رب؟ إلى متى أصرخ؟ إلى متى أعاني؟ إلى متى أرى الجور والظلم والفساد؟ إلى متى؟ إمتى بقى هتتدخل؟ إمتى هتدافع عننا؟ إمتى هتغير الظروف؟ إمتى هتصلح الحال؟ إلى متى؟ والرب يرد عليه في عدد 5 ويقول له هعمل حاجة وسطيكو ما حدش هيصدقها حتى لو قلتلكو. هتعمل ايه يا رب؟ هتعمل نهضة؟ لا. هتقيم ملك بار زي يوشيا ويعمل إصلاح ويرجع الشريعة تاني ويخرج الأوثان والأصنام؟ برضو لا. هتنزل بعقاب على الشعب الفاسد، على القادة الفاسدين، عشان تكشف زفهم وزدواجيتهم زي ما عملت قبل كده مع شعبك في البرية؟ برضو لا. ايه يا رب؟ ايه العمل اللي هتعمله اللي ما يتصدقش؟ فرحنا بقى. لو عايز تعرف هعمل ايه، عايزك انت والابرار اللي زيك اللي بيصرخولي وبيقولي باحباطاتهم وبيسألوا ومستنين اجابة، عايزكوا تنظروا للامم. شايفين مين اوحش امة في كل الامم دلوقتي؟ قال له الكلدانيين. قال له دول بقى اللي انا هستخدمه عشان اجاوب على صلاتك، عشان ارد على اسئلتك. فاحنا ابتدينا بنبي محبط، دلوقتي عندنا نبي محبط ومصدوم. ايه ده يا رب؟ لا، أنا لما كنت بقولك صلح الدنيا أنا عندي توقع معين تصلحها إزاي. هسيب لك مساحة، بس يعني مساحة جوه حدود، بس يعني الكلدانيين دول برا الحدود خالص. لما قلت لك اتدخل أنا كان قصدي في ترتيب معين بنتدخل بيه، يعني ترتيب منطقي. منطقي بحسب مين يا حبقوق؟ حسب فكرك المحدود ولا فكري أنا اللامحدود؟ عندك ما يكفي من إيمان يا حبقوق إنك تجيلي بأسئلتك بإحباطاتك؟ هل عندك ما يكفي من إيمان إني أعمل عمل ما تتوقعهوش؟ فيرد عليه الرب ويقول له هصنع حاجة حتى لو قلتلك عليها مش هتصدقها. وحبقوق يسمع الإجابة ويلاقي نفسه مصدوم متحير، لأنه قدام حقيقة

والحقيقتين حقيقيين جدا. حقيقة إن شعبه فاسد أخلاقيا، ظالم، مغتصب، شرير، عصى الرب، ترك الشريعة، مفيش حد ينطق حكم حق. ودلوقتي

قصاة مشهورين بالعنف بالظلم بالفساد بالشر، حقائق حقيقية في حياته، حقائق حقيقية في حياتنا، جوه جماعة الله في فساد، في ازدواجية، في شر، في ظلم، في استقصاء، في ناس ما بتقولش كلمة حق، ومن كتر ما هم عايشين مع الزيف والكذب لما يجي حد يقول كلمة حق يتهموه هو ان هو اللي بيكذب، من كتر ما الموازين بقيت مقلوبة لما يجي حد يحاول يعدل الموازين يتهموه هو ان هو اللي بيقلب الموازين. وفي شر يحيط بينا، في شعوب ظالمة فاسدة تأخذ ما لا تملك، تسخر من باقي الشعوب، الرؤساء بالنسبة لهم ضحكة نكتة مزحة. تحقيقي ده واقع حقيقي جدا في حياتنا زي ما كان في حياة حبقوق. بس قصاد الواقع ده، قصاد الحقيقة دي، في حقيقة تانية حبقوق شايفها ومصدق فيها جدا ومؤمن بيها جدا، هي انه انت عادل، انت بار، انت قدوس، عيناك لا تنظران الشر. ازاي طريقة من طرقك هتبقى انك تستخدم الأمة الشريرة اللي جاية لنا من الحقيقة دي عشان تصنع حقيقتك وسط شعبك؟ وده الصراع اللي احنا كمان بنتعامل معاه. معقول يا رب دي هتبقى طريقة من طرقك؟ ما هو مش معقول انت تكون موافق على شر الكلدانيين، لا مش موافق، لا مش موافق، وكمل معايا باقي النبوة يا حبقوق، وهقولك في أصحاح 2 انا هعاقب الكلدانيين ازاي، في وقتي بطريقتي، ده خلال جيل او جيلين هينهاروا تماما، الأمة دي مش هتبقى مسيطرة خالص، بس بطريقتي وفي وقتي. لكن دلوقتي انا بصنع تاريخ شعبي حتى باستخدام الأمة اللي انا مش موافق على أخلاقها وسلوكياتها. وجوانا نفس الصرخة، يا رب أنت إله عادل، أنت إله طاهر، أنت إله قدوس، عيناك لا تنظران الشر. مش فاهمين طرقك، مش فاهمين إزاي الظلمة دي ممكن في الآخر يطلع منها نور، مش فاهمين إزاي الظلم ده في الآخر تطلع منه عدالة. يقع حبقوق في الصراع ما بين حقيقة الواقع بتاعه وحقيقة إلهه اللي يعرفه. هو كان عدو معروف، الكلدانيين، ناس جاية على فرس بخوذة برمح بيبنوا رمبات بالتراب عشان يتسلقوا على حصون. بس احنا العدو بتاعنا ما بيجيش على فرس ولا خوذة ولا برمح، عدونا ممكن يجي في شكل حدث في الحياة نتج عنه فقد، هز أساسات حياتنا. فقد شخص، فقد علاقة، فقد حلم، فقد فريق عمل أو فريق خدمة،

فقد الثقة في حد قرر يعادينا من الدائرة القريبة أو من دائرة بعيدة حتى إحنا ما نعرفهمش ولا يعرفونا، بس بقيوا خبرة في نوايانا ودوافعنا وظلمونا فقط. وعلى إحباطنا نلاقي صدمتنا ونروح للرب ونقول له إلى متى؟ مش كفاية بقى؟ مين بقى اللي هيقلب الصفحة دي؟ مش كفاية بقى؟ يمكن أعدائنا يجوا لنا في شكل مرض مزمن، بتحاولي وبتحاول إنك تلاقي له علاج أو على الأقل تتعايشوا معاه بالشكر، بس في أيام ربنا وحده يعلم إن بيجي على بالكو المقارنة بالراحة بالموت عن إنكوا تكملوا تتعاملوا مع هذا المرض المزمن. ولولا الرب لا إحنا أفنينا نفسينا، مش العدو اللي أفنانا. إلى متى يا رب؟ يمكن يكون عدوك هو مدرسة انتظار طويلة قوي، ما كنتش تتخيل إنك هتوصل العمر ده وإنت لسه مستني. ما كنتيش تتصوري يوما ما انه انت هتبقي هنا النهاردة ولسه برضو مطلوب منك تستني. الى متى يا رب اصرخ؟ ناس تجاوزت حدودنا، ناس تعدت على ممتلكاتنا، ناس أخذوا ما لا يحق لها من حياتنا، من سننا، من عمرنا، من تعبنا، من ثقتنا، من رؤيتنا، من فلوسنا، من ميراثنا، من سمعتنا. ونسمع ناس تحاول تتعامل مع الصراع ده، التنشن اللي ما بين الحقيقة اللي بنعيشها واللي مستنين الرب يتدخل فيها وحقيقة إلهنا اللي نعرفه، وتقف في حتة كده في النص ويحاولوا إنهم يمنطقوا اللي بيحصل عشان بس نعرف نخرج من الصراع ده. فنلاقي ناس بتكلمنا في كلمات معزية جداً، إنه بص يا جماعة اللي احنا بنعاني منه ده، الفساد والظلم والشر، دي معاناة غير مستحقة، دي مش غلطتنا، احنا عايشين في عالم مكسور، نعمل ايه طيب؟ ما احنا كلنا ضحايا السقوط، طب يعني ما باليد حيلة؟ فنعزي بعض ونعزي نفسنا انه احنا ناس ضحايا. بس قصادها يجي ناس تانية برسالة تانية تماما العكس بقى، لا يا جماعة مين قال لكم ان دي معاناة غير مستحقة؟ احنا هنضحك على بعض، دي معاناة مستحقة وجدا، احنا اللي جبنا ده لنفسنا والله بيعاقبنا، دي دينونة الله، الكل يستحق هذه المعاناة. ويجي حد برسالة ثالثة برضه بيحاول يخرج من التنشنة اللي ما بين الواقع ده وحقيقة إلهنا، ويقولوا بصوا في تفسير فلسفي للمواضيع دي، لا هي معاناة مستحقة غير مستحقة ولا هي معاناة مستحقة، هي الحقيقة خير مستحق، ده ربنا بيحاول يأدبنا لخيرنا من خير.

خلال المعاناة دي للكل. فعلينا نقبل ده انه ده خير، ده مش معاناة. غيروا منظوركم بس وانتوا هتلاقوكوا خرجتوا من الصراع ده. وفي ناس بتيجي برسالة رابعة، ان المعاناة اللي احنا فيها دي مستحقة للبعض ومش مستحقة للبعض، اللي بنسميها الرسالة الاستقطابية. يقسموا العالم كده قطبين، بالنسبة للمؤمنين وأولاد الله هي معاناة غير مستحقة، أنتوا ضحايا السقوط وقاعدين في عالم شرير. أما بقى الغير المؤمنين فده عقاب الله ويستهلوا. تعزية للمؤمن، دينونة لغير المؤمن. وبعدين يقولنا ناس برسالة خمسة ويقولوا لنا انتوا اصلا مدخلين ربنا في الموضوع ده ليه؟ الموضوع منطقي جدا، طبيعي جدا، ده زرع وحصاد، ما دخلوش ربنا في الحدوته دي. زرع وحصاد، اللي زرع خير هيحصد خير، اللي زرع شر هيحصد شر. رسائل كتيره بتحاول تطلعنا من ازمه ان احنا عايشين مع حقيقتين. الله الذي نعرفه منذ الأزل الذي لا يتغير، العادل الطاهر الصادق القدوس، وحياتنا اللي فيها فساد داخلي من داخل أنفسنا من داخل جماعة المؤمنين، وفساد خارجي من أعداء جماعة المؤمنين. نعمل إيه؟ حبقوك بيقول لنا نعمل إيه؟ حبقوك بيروح لعدد 12 ويقول الكلمات دي: ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي؟ حبقوك مش بس بيعلن إنه الله هو الإله الوحيد وهو قدوس، لا ده بيسميه إيه؟ إلهي قدوسي. منذ الأزل أنا عارف إنك ما بتتغيرش، وأنا عارف أنت مين، ومع إني محبط ومع إني مصدوم ومع إني محتار، أنا هشيل عيني من الظروف اللي مستني إنها تتغير، هشيل عيني من على الناس اللي مستني إنها تتغير، هشيل عيني حتى من على نفسي المحتارة المصدومة، هرجع أحط عيني على انت مين. انا اعرفك ازاي؟ انت مش اله بعيد، انا اختبرتك، ده انت الهي، ده احنا بينا تاريخ، ده في كم معاملات وتعاملات بينك وبيني وبيني وبينك. ازاي اجي دلوقتي اتشنكل في حيرة، اتشنكل في صدمة، اتشنكل في احباط؟ ده انت الهي، ده أنت قدوسي، ده أنت اللي مختلف عن كل آلهة العالم، ده أنت قدوسي اللي اخترتني عشان أنا كمان أكون مقدس، عشان أنا كمان أكون مكرسة ليك. ده أنت إلهي، ده أنت قدوسي. هو إحنا لسه بنتعرف؟ حتى لو مخي المحدود لسه مش قادر يفهم ويستوعب كل طرقك، بس اللي مخي المحدود يعرف يستوعبه ويقدره ويشكرك عليه، انك طول عمرك وهتفضل قدوس. لا يخطئ الآب. ويرجع يكمل ويقول له لا نموت. حتى لو دي طريقتك، حتى لو شايف ان هي دي الطريقة لإنقاذنا من نفسنا عشان تفوقنا لفسادنا، لو دي طريقتك برضو مصدق انه لا نموت، انه عهدك معانا ازلي ابدي،
إنه كلمتك

لينا مش هتتغير، مطروحين لكن ليس هالكين. لن نهلك، لن نموت، أنت من الأزل إلهي قدوسي لا نموت، العهد أبدي. ويكمل يقول له وأنا عارف أنه أنت صاحب التاريخ، أنت ليك كل السلطان زي ما كنا بنرنم من شوية، فوق كل قوة. كلدانيين إيه بس؟ فوق كل رئاسة، فوق كل اسم، أنت اللي بتكتب التاريخ. فيكمل يقول له اللي بيقولوا على روحهم ادوا الحكم لروحهم مالهمش كبير، لا انا عارف، انا عندي منظور مختلف، مش هم اللي بيصنعوا التاريخ، انت تصنع التاريخ. لا نموت يا رب للحكم جعلتها، انت اللي قومتهم للحكم ده في المرحله دي في تاريخ البشريه. ويا صخر للتاديب أسستها، أنت اللي جبتهم كل الرحلة دي للحظة اللي احنا فيها دي عشان تأدب بيهم شعبك، أنت اللي أسست، أنت اللي أقمت، أنت اللي حطيتهم في الحكم، أنت اللي اديتهم القدرة دي، أنت اللي اديتهم الجبروت ده، حتى لو جبروتهم ده وقدرتهم دي هم استخدموها بالظلم بالشر بالفساد، لكن ده ما كانش من يدك ولا أنت موافق عليه. لكن عمرهم ما كانوا هيعرفوا يوصلوا للحكم اللي هم فيه ده إلا لما أنت عينت، إلا لما أنت أمرت، إلا لما أنت أسست. الأشوريين راحوا وجم الكلدانيين مملكة بابل، دول كمان خلال جيلين هيروحوا، وهيجي وراهم مملكة فارس، ودول كمان هيروحوا، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ولغاية النهاردة اللي كان قوة عظمى في العالم دلوقتي بيبوش، بيتفكك، بيتفتفت قدام عينينا واحنا مش مصدقين. اعمل اعمالا وان اخبرتكم بها لا تصدقونها. وقوة تانية ما كانش حد بيسمع عنها بتتجمع على بعض وبتقول نيجي بقى ونقف ضد الفساد، نقف ضد الاستبداد، تعالوا نعمل حاجة مع بعض في اقتصادنا، تعالوا نعمل حاجة مع بعض عشان نحافظ على أخلاق البشرية، مش بس السياسات وتقسيم الدول، عشان نحافظ على الأخلاق الإنسانية. يا رب أنت للحكم جعلتها، يا رب للتأديب أسستها، وينادي عليه باسم. ما بنسمعوش كتير في النبوات لكن نسمعه كتير في المزامير. قال له إيه؟ يا صخر، يا صخر شعبي بسبب فساده الأخلاقي زلزل حتى تفعيل الشريعة. ما بقاش في صخرة نقف عليها في كلمتك في شريعتك، ما بقاش في حق نقف عليه ونقول احنا شعب الله وبهذا امتزنا عن باقي الشعوب. ما بقاش في صخر نقف عليه كشعبك. والشعوب التانية كل واحد بيجري ورا يسلب ايه ويسرق ايه ويقهر مين ويظلم انهي امه طول الوقت، جري ورا سراب ملكيه العالم. شايفين على صخره اللي بيحركهم خوف، وسط ما انا متزلزل في شعبي، وسط ما انا متزلزل في العالم اللي كل بيحاول يديني امان، انت صخر، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. لاني اعمل اعمالا وان اخبرتكم بها لا تصدقونها، لا تتصورونها. يا رب صخرتي اليك صرختي في وسط ضعفي، مش استنى لما فوق، مش استنى لما افهم، لكن حتى وإيماني بيبحث عن الفهم أنا بناديك يا صخر إليك صرختي، فأنت مخلص.

في وقت ضعفي أقول ثابت قلبي، ثابت قلبي، لأنك من الأزل. حبقوك شاف منظور تاني لما بطل يكلم ربنا عن نفسه، ولما اتنقل إنه يكلم نفسه عن ربنا. في وقت في أعداد 1-4 نحكي لربنا على مخاوفنا، ونحكي لربنا على أفكارنا، ونحكي لربنا على ضعفنا، ونحكي لربنا على إحباطاتنا، ونحكي لربنا على أسئلتنا. في وقت نيجي لربنا ونحكي معاه على نفسنا، في وقت. لكن في وقت تاني لازم نبتدي نكلم نفسنا عن ربنا، لازم نبتدي نفوقها، نفكرها، نرجع نثبتها تاني على الصخر، نرجع نقول لها يا نفسي باركي، يا نفسي تذكري، يا نفسي جددي العهد، يا نفس هو أزلي لن يتركك، يا نفس هو يقدر يصنع خير من الشر، يا نفس هو طرقه عجيبة، يا نفس اسمعي ركزي، ده إلهك، ده قدوسك. حلو إن نسمع لنفسنا، لكن أوقات بنسمع لنفسنا بزيادة عن اللازم، ونسيبها هي اللي تسوقنا مش الحق. يتنقل حبقوق النقلة اللي فيها يكلم نفسه عن الله، هي نفس النقلة اللي بولس حاول يعملها في أعمال الرسل، لما استخدم نفس الآية اللي استخدمها حبقوق في عدد 12، جه في أعمال 13 وعدد 41 واخد الاقتباس وكرر نفس الكلمات وقال كده، عدد 5، لما كرر عدد 5، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. بس انتوا عارفين طبعا بولس هنا ما كانش بيتكلم على الكلدانيين، صح؟ كان بيتكلم على عمل تاني أعظم بكتير، كان بيتكلم عن عمل المسيح على الصليب وإقامة الله الآب للمسيح من الموت. مين كان ممكن يتخيل أو يتصور إن الخلاص هيجي من خلال أمة قاسية محتلة، شعب فاسد يمارس طقوس دينية ولكن بقلب لا يتغير، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها؟ مين كان يصدق إن الخلاص هيجي عن طريق أقصى آلة تعذيب وموت في وقتها؟ مين كان يصدق إنه في اللحظة اللي فيها الموت وأعوان الموت بيحتفلوا إنهم انتصروا أخيراً مع شق الفجر يوم الأحد يقيم الله مسيح من الموت؟ مين كان يصدق؟ فبولس بيقول لهم لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. بس المفارقة ما بين الكلمة دي لما الله قالها لحبقوق ولما جه بولس بعد كده أخذ الاقتباس ده، المفارقة الكبيرة إنه لما هنا الله بيكلم حبقوق وبيقول له أنا عامل عمل عظيم مش هتصدقوه حتى لو قلتلكوا أنا جايب دينونة على الشعب، لكن هنا بولس بيقول أنا عامل عمل عظيم، أنا بمسيحي هجيب خلاص للشعب. دي المفارقة العظيمة ما بين الآيتين.
الفداء جاي حتى لو بطريقة أنتم مش متخيلينها، حتى لو بعمل عجيب يفوق تصوركم يفوق أذهانكم، لكن الخلاص جاي.

والفداء جاي بالفعل جه. وبولس يكمل باقي اصحاح 13 ويشرح لهم ازاي جه. عشان كده بولس بعد كده يكتب لهم في كورنثوس الاولى 15 ابتلع الموت الى غلبه. نفس الفعل اللي حبقوك بيستخدمه في حبقوك واحد، ان الشرير ابتلع البار. بولس يقول لا، يسوع ابتلع الموت الى غلبه. في حقيقه اكبر يا جماعه، عندنا الحقيقه بتاعتنا دي اللي احنا شايفينها وفي حقيقه تانية، بس الحقيقتين دول مش متساويتين، دول مش حقيقتين واقفين ند بند. لا، في حقيقه هنا اكبر واشمل واعظم، وتبتلع هذه الحقيقه. ابتلع الموت الى غلبه. وايوب قبلها بسنين طويله قال ايه؟ لأني علمت أن ولي حي. بس ولي حي؟ لا، والآخر على الأرض يقوم. هو اللي ليه الكلمة الأخيرة. الحقيقة دي دايما هيبقى ليها الكلمة الأخيرة. حقيقة إلهنا الأزلي، حقيقة قدسنا، حقيقة صاحب التاريخ، حقيقة كلية السلطان هتبتلع الحقيقة اللي احنا النهاردة بنعاني منها. الانتظار، الظلم، الفساد، الشر. عشان كده بولس يكتب ويقول انه كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، مش قادرين تصوروها، حتى لو اتقلت لهم مش هيصدقوها، حتى لو أخبروا بيها بترنيمة وبقصة وبسوشيال ميديا وبمؤتمر مش هيصدقوها. جهالة، فوق التصور، فوق التوقع. أعماله وأفكاره أبعد عن أفكارنا كبعد إيه؟ المغرب عن المشرق. هنجيبها منين؟ هنجيبها إزاي بمخنا المحدود؟ لكن عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. في حقيقة بتبتلع حقيقة، في حقيقة كبرى بتبتلع حقيقة صغرى. في إله روح قدس ساكن وسطينا بيرفع عينينا عن الحقيقة الصغيرة المحجمة للحقيقة الكبرى. من هو إلهك؟ من هو إلهك؟ مين إلهنا؟ شايفينه ازاي؟ بنعيد صياغة الواقع بتاعنا ازاي؟ لأننا شايفينه ازاي؟ كفاية تضيعه وقت تسأله في وقت المعاناة ليه؟ السؤال ده ما بيخدش الحاجة. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه؟ بطلوا تسأله ليه؟ الأفضل كتير انكم تسأله يا رب عايزنا نكون مين؟ عايزنا نتغير ازاي حتى لو ظروفنا ما تغيرتش؟ ازاي بتستخدم الواقع ده مهما كان حقيقة محدودة، لكن ازاي بتستخدمها المعاناة دي عشان نشبه ابنك اكتر، عشان شهادتنا تبقى انقى، عشان نتطهر من الفساد اللي فينا؟ بتضيع وقتك لو بتسأله ليه؟ بالاولى نسأل عايزنا نكون مين في ظل معرفتنا وايماننا بانت مين. ومش بنشوف كل الحقيقة، ومش بنشوف كل الصورة، لكن إيماننا بهو مين اللي بيهون علينا المعاناة. زي الطفل الصغير اللي يمسك خشبة وتيجي حتة خشبة صغيرة تحت جلده ويحاول يساعد نفسه ويخرجها ومش بتخرج، ويروح لباباه الجراح ويقول بابا ساعدني، ومع إني الولد على رجل أبوه، ومع إني الولد في حضن أبوه، لكن مش قادر يبطل بكى لإني الخشبة وجعاه تحت جلده ومش عارف يساعد نفسه. ولما يشوف الأب بيجيب ملقاط يبتدي يصرخ من قبل ما الملقاط حتى يلمسه،

لأنه متوقع الوجع، مع أنه في حضن الأب، مع أنه في حجر الأب، ويحاول يهديه ويطمنه حقيقتي أكبر من حقيقتك، استنى أنا هساعدك في وجعك. ولما الملقاط ما يجيبش نتيجة ويحاول يجيب إبرة ولا دبوس ويطهرها في النار، الواد يترعب بجد ويصرخ أكتر. بس الرب عارف هو بيعمل إيه، والأب الجراح عارف هو بيعمل إيه مع ابنه. استحالة يأذيه، استحالة يأذيه، بيحبه، بيعرف يرعاه صح، عمره ما خذله، من الأزل لا يتغير، أمين. ولما كمان الإبرة ولا الدبوس بيفشلوا، الأب بيضطر يروح يجيب شنطة العدة بقى، جراح، وبيطلع المشرط، والولد في اللحظة دي مش عايز يفضل في حضن الأب، عايز يجري يستخبى، فاكر نفسه بيحمي نفسه من الأب، وهو مش عارف إن الأب بيجري وراك لشفائك، مش عشان يزود معاناتك ولا يزود وجعك، ده بيجري وراك لشفائك، لتطهيرك، لاكتمالك. والولد مش فاهم إن المشرط ده أداة نجاة، أداة شفاء. بس الأب عارف، لا يخطئ الآب، الأب عارف بالحكمة، هو وحده ماسك زمام الأمر. حبقوق يبص على رد الرب عليه ومش شايف غير مشرط الكلدانيين، ما لقيتش غير الكلدانيين، دول مشرط، دول هيلمونا زي الرمل في شكاير، احنا ما نقدرش على دول. ايوه ما انا عارف ما تقدرش على دول، عشان كده بعد دول، عشان خلاصكم مش من نفسكم، هتحتاجوني، بس انتوا لسه مش دريانين انكم محتاجيني. لا يخطئ الآب. آخر جزء في أصحاح واحد، في استعارة من البحر. البحر اللي هو ده معروف في عالم العهد القديم إنه كان مكان الفوضى والشر والفساد، عشان كده لما نقرأ في رؤيا يوحنا اللاهوتي ويقول لا يكون البحر فيما بعد، ومش بيتكلم على البحر الأبيض المتوسط ولا البحر الأحمر، بيتكلم على رمز الشر والمعاناة والأنين والفساد، لا يكون البحر فيما بعد. فهنا بياخد استعارة البحر، وحبقوق بيتكلم بعد ما يقول للرب في عدد 13، عيناك أطهر من أن تنظر الشر، ولا تستطيع النظر إلى الجور، فلا تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه. وبعدين يكمل حبقوق يقول للرب، وتجعل الناس كسمك البحر، كدبابات لا سلطان لها، تطلع الكل بشصها بالصنارة بتاعتها، وتصطادهم بشبكتها، وتجمعهم في مصيدتها، فلذلك تفرح وتبتهج، لذلك تذبح لشبكتها لأن هي اللي خلصتها، وتبخر لمصيدتها لأنه بهما سمن نصيبها وطعامها مسمن. أفلأجل هذا تفرغ شبكتها ولا تعفو عن قتل الأمم دائما؟ عشان كده هيقعدوا يفضوا شبكهم عشان يعرفوا يصطادوا أمم تانية. كأني حبقوق هنا بيرسم استعارة، صورة مجازية، بيقول لربنا احنا وصلنا لأكثر حالة من الفوضى، احنا عاملين زي السمك، ملناش حامي، مفيش قوانين تحمينا، والكلدانيين عاملين زي الصيادين اللي عمالين يصطادوا بكل أهداف إيدهم، بالصنارة، بالشبكة، بالفخ، بالمصيدة، عشان يجمعوا أكبر سمك. ليه؟ عشان خاطر في الآخر يموتوه، يقتلوه فيأكلوه، تبقى الغنيمة بتاعتهم. يا رب ليه بتسمح إن يشبكهم بعد ما ياخدوا محصول السمك، حصيلة السمك، ويموتوها، يفضي شبكهم فيرجعوا يرموها في البحر تاني، فيقشوا تاني، فيلموا تاني للموت؟ ليه؟

والمفارقة الرهيبة اللي نلاقيها في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا، إني في دعوة يسوع لتلاميذه ياخد نفس الاستعارة، نفس الصورة، نفس اللوحة، نفس المشهد، ويقول لهم وسط الفوضى والسمك اللي عايش بلا قوانين، أنا ببعتكم صيادين، بس مش صيادين عشان تاخدوا للموت، صيادين عشان تاخدوا للحياة، عشان تطلعوا الناس من الفساد، من الفوضى، من الشر، من الظلم، وتوروهم حياة جديدة فيا، حياة مختلفة في المسيح. طلعوهم للحياة. من الآن أجعلكما صيادي الناس. تفتكروا ليه الكنيسة بتعمل مؤتمر زي يحسبها صح؟ عشان دعوة الله لينا إن نكون صيادين من نوع مختلف، مش صيادين زي الكلدانيين بنجمع ناس للهلاك، للموت، للدمار. والكلدانيين موجودين في كل عصر وكل زمان وكل مكان، وعمالين يقشوا واحنا الكنيسة نايمة على ودانها. احسبها صح بيقول نطوا في البحر وما تخافوش، لأنه عمانوئيل معكم، لأنه هو اللي غلب الموت للنصرة، لأنه هو اللي بيسكن البحور، هو اللي هيديكم الشبك، هو اللي هيمكنكم، فتروحوا تصطادوا للحياة، تصطادوا للملكوت، تطلعوا الناس من الفوضى، من الظلمة، من الظلم، وتجيبوهم للمسيح زي ما اندراوس عمل. من الآن تصيران صيادي الناس. مفارقة، نقلة بتحصل. مارتن لوثر كينج جونيور اللي قام بحركة المساواة ما بين السود والبيض في أمريكا في الستينات، ليه عبارة شهيرة قوي، ليه عبارات شهيرة كتير، بس في واحدة بتفرق معايا قوي. قال إيه؟ قال إن الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان. الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان. أنا بحب أقلب العبارة أنها تاخد يعني منحى إيجابي شوية، وبقول إنه العدالة في أي مكان هي تهديد للظلم في كل مكان. يمكن احنا ما عندناش ساعة ولا قدرات ولا إمكانيات ان احنا نحقق العدالة في كل مكان، لكن عندنا ساعة نحقق العدالة في المكان ده، في شغلي، في بيتي، في الشارع بتاعي، في كنيستي، في خدمتي، وسط جيراني. العدالة في أي مكان هي تهديد للظلم في كل مكان. الحق في أي مكان هو تهديد للكذب والزيف في كل مكان. النور في أي مكان هو تهديد للظلمة في كل مكان. يا شعب الله، دعوتنا أن نكون صيادي ناس حتى وإحنا مصدومين، حتى وإحنا مش فاهمين طرق الله، حتى وإحنا محبطين. أيوة، طول ما إيماننا يفضل يبحث عن فهم، طول ما نجدد وعودنا وعهدنا، طول ما يستخدمنا صيادين للناس. عشان كده بولس يختم في كورنثس الأولى ويقول كده: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. أنت إلهي، أنت قدوسي، فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء، حتى إيه؟ أعماق الله. أعماق الله اللي بتصدمنا أوقات، أعماق الله اللي بتحيرنا، أعماق الله اللي مش مفهومة لينا دائما. الروح يفحص والروح يخبرنا، بس لو خبرنا بأعماله

هنصدق؟ هنصدق؟ نفس حبقوق يجي في أصحاح 3 ويقول له بص يا رب، عملك في وسطنا في وسط السنين أحيه. عملك اللي انت قلت عليه في أصحاح 1 اللي أنا مش فاهمه، عملك وطرقك العجيبة اللي أنا مش فاهمها أنا بطلب إنك تعملها. مش بس هصدقها، ده أنا هطلب إنك تعملها، إنك تنفذها. عملك في وسط السنين أحيه. ثقوا في رئيس الإيمان ومكمله، طرق عجيبة لكنه هو اللي بيكمل إيماننا. كلموا نفسكم عن الله، مش بس تكلموا الله عن نفسكم. واوعوا أبدا تنسوا إن دعوتنا إن ننزل ونعمل معه في بحر الظلمات عشان نصطاد ناس للمسيح. أمين. تعالوا ناخد لحظات نصلي فيها. يا رب بنشكرك لأنه مهما علت طرقك عن طرقنا، ما زلت أنت السيد والرب. مهما ارتفعت حكمتك عن حكمتنا، أنت كلية السلطان وليك الكلمة الأخيرة. شعوب قامت وقعدت، رؤساء قاموا وقعدوا، ملوك قاموا وقعدوا، لكن تبقى أنت الأزلي الأبدي، لا تقارن بأحد، ليس مثلك. يا رب علمنا مهارة الإيمان الباحث عن الفهم، علمنا مهارة الإيمان اللي بينظر ليك وينتظر تغييرك في حياتنا الداخلية قبل تغييرك في ظروفنا الخارجية. علمنا يا رب الإيمان اللي يحط إيده في إيدك ويعمل معك كصيادي الناس لننقذ البعض من هلاك مضمون إلى حياة أبدية في المسيح يسوع. ليك الكرامة والمجد. آمين.

ارفع قلبك، ارفع قلبك دلوقتي للرب وقول له يا رب عايزني ازاي ابقى صياد ناس، ازاي يا رب عايز تستخدم حياتي. غمض عينك من فضلك، ما تضيعش الوقت ده. حس انها كلمه خاصه جدا لكل واحد فينا. من اليوم اجعلك صياد ناس، من اليوم اجعلك صياد ناس. قول له يا رب عايزني اعمل ايه، عايزني اتصرف ازاي، عايزني اخرج من هنا اعمل ايه. حط قلبك دلوقتي قدام الرب، ما تخرجش من غير ما تسمع كلمه خاصه. يا رب أنا بأباركك يا رب لأجل الحياة اللي اديتها لنا، حياة في نورك في معرفتك، أنت فيها الإله الحقيقي القوي. يا رب بصلي يا رب أنك تكلمني عن رسالتي، تكلمني أنا موجود ليه هنا النهاردة وموجود ليه في هذا العالم. يا رب كلم كل واحد فينا على السنين الجاية في عمره، عايزنا نعمل إيه، عايزنا يا رب نكون إيه. يا رب في اسم المسيح يا رب خلينا نرفع عينينا يا رب من على أوجاعنا وأحزاننا ونرفع عينينا عليك أنت وحدك في اسم يسوع يا رب. يا رب ننتظر، يا رب ننتظر أنك تكلمنا، أنك تكلم يا رب قلوبنا، أنك تفكرنا بالكلام اللي احنا سمعنا النهاردة في اسم يسوع. آمين يا رب.

امين. خلونا نقف مع بعض نصلي الاحتياجات ونختم الوقت بالصلاه الربانيه المرنمه. يا رب بنحط بين ايديك اخواتنا يا رب،

واثقين يا رب انك شايف وسامع كل انين وكل وجع وكل احتياج، وعارفين جدا انك انت تستطيع. بنطلب يا رب انك انت تتمم مشيئتك في حياه كل شخص من الموجودين هنا. بنصلي وبصلي من قلبي انك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض في حياه كل شخص حط نفسه ما بين ايديك. نثق يا رب في صلاه الكنيسه، ونثق بانك بتسمع وبتستجيب يا رب. بصلي انك تسمع يا رب صلاتنا يا رب واحنا بنرنم لك.

0: الكنيسة كل يوم أحد الساعة الثانية ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان
1: 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. بما إن اليومين دول في كل يوم تغيير وفي قوانين جديدة، هنتكلم النهاردة عن إيه الجديد في قضايا الهجرة لأمريكا. هنتكلم عن قضايا اللجوء ولم شمل الأسرة والأطفال اللي بيتولدوا في أمريكا، وإيه التغييرات اللي حاصلة والتحذيرات للناس اللي مش معاها الجرين كارد أو الجنسية الأمريكية. مواضيع كتير هتهم ناس كتير عارفة ومستنيين الحلقة دي. وأطمنكم، خطوط التليفون مفتوحة من أول الحلقة، أهلا بأسئلتكم. وكمان لو ما لحقتش تدخل على الهواء، في ممكن تكتب سؤالك على اللايف على الفيسبوك وإحنا هنكون بنجاوب عليه. تمام،

0: ضيف حلقتنا اللي جاي لنا بأخبار جديدة وهيقول لنا على ايه الجديد في الهجرة لأمريكا، الأستاذ هاني بشرى المحامي. هاني بشرى، أهلا بحضرتك يا أستاذ.
1: ازيك يا أمل، أخبارك ايه؟ أخبارك
0: ايه؟ عارفة ان احنا قبل الحلقة توترنا شوية، نقول أخبار جميلة جدا.
1: حلوه
0: ان شاء الله تتعدل وربنا مش هيسيب الموقف كده، لكن عندنا امل في ربنا وثقه فيه، فهو القادر يغير الموقف.
1: قلوب الملوك جداول
0: مياه بالظبط كده. طيب انا عايزه ابدا، انا مقسماهم كده، وطبعا بتابعك وبتابع الصفحه بتاعتك وبتابع على قد ما اقدر الاخبار اللي حاصله. ببدا بالقضايا اللجوء، هل في جديد؟ وعرفت انك انت اخذت ابروفد القضيتين، ده كان يعني تعليقك ان دي معجزه.
1: طبعا معجزه.
0: بس ممكن ده يدي امل للناس.
1: بص، يعني هو يعني القضيتين كان حد مصري وحد تركي، فكان حاجتين مختلفين. الاتراك احنا بنقدر ناخد موافقات ليهم شويه اكتر من المصريين بسبب الحاله السياسيه بتاعتهم. بس طبعا يعني انا بصراحه مش عايز اقول لك انه انا المقابله دي لما كنت حاضرها بتاعت الشخص المصري او ما كنتش مقتنع قوي ان هي توافق عليها يعني. وربنا فاجئني بالموضوع ده خالص. في ترتيبات لربنا واحد مش عارفها، مش هقول لك شطاره حد ولا اي حاجه زي كده، فاهمه ازاي؟ ف it was good ان نشوف ان في officer مستعد انه يعمل حاجه صح، ويعمل يبص على الادله ويبص على القصه ويبص على ايه اللي حصل،
0: ان يكون حقاني مش مجرد بس تعليمات بتجيله
1: خلاص يعني.
0: ولا في حاجه اتغيرت؟ مفيش حاجه اتغيرت في نفس الموقف، هو ونفس رد الفعل.
1: يعني ايه؟
0: يعني في حاجه يمكن يكون فتحوا الباب شويه لل...
1: لا لا لا لا, لا. مفيش حاجه اتغيرت. لا، لان احنا لو انا هبقى امين معاكي قدام الموافقه دي، احنا شايفين مثلا 20 رفض. اوكي، احنا تليفوناتنا يعني مش قادرين ان نحصل او نكاتشب مع الناس اللي عماله تتحول في المحاكم في كل حته في امريكا، بتتصل هل ينفع ياخدنا القضيه في المحكمه او حاجه زي كده. لا، اتس نوت، الدنيا مش مفتوحه ولا حاجه زي كده، اتس نوت انديكيتور ان الدنيا احسن او حاجه زي كده.
0: كنت قاعده مع حد قريب وكانت بتحكي ان هي بقى لها 6 سنين ومن غير اي رد فعل، يعني عامله لجوء بس من غير اي رد فعل، ولا جالها جواب ولا جالها انترفيو ولا جالها اي حاجه خالص، وسايبه اهلها، سايبه عيالها، سايبه جوزها. فبتقول انا خلاص، انا زهقت يعني، خلاص ما فيش اي رد فعل، انا قررت ان انا ارجع. ايه رايك في التصرف ده؟ هل ضيعت عليها فرصه؟ هل اختارت صح؟ يعني بعد 6 سنين هل تصرف مظبوط؟
1: مش عارف اقول لك ايه.
0: حاجه تحزن يعني، طبعا سابت عيلتها كل السنين دي وفي الاخر راجعه، يمكن خسرت فلوس كمان.
1: يعني انا ما اعرفش اولاد عمرهم قد ايه وحاجه زي كده، بس
0: ايا كان يعني حتى لو هم يعني شباب،
1: انا مش شايف ان هي تسوى ان الواحد يقعد لو حاجه زي كده
0: دلوقتي. يسيب عيلته.
1: انا I'll be honest with you. وخصوصا يعني خليني ابقى امين يعني في الحته دي، احسن حاجه ممكن تحصل لها، اوكي، لو احنا بنفكر ان هي تاخد هجره لامريكا، انه هي ما يجيلهاش مقابله في السنتين الجايين دول، فانت حط فوق الستة سنتين تانيين. يعني ده لو ربنا بيحبها قوي، اوكي، مش هخليها تاخد مقابله الفتره الجايه.
0: لا، ده غير كمان سنتين. أوكي. ده غير لما تاخد الجنين ولما تاخد الجنسيه ولما تقدم العيال يكونوا اتجوزوا وخلفوا وعيالهم اتجوزوا.
1: فهي يعني القرار ده I think النهارده في حد كلمني وبص قال لي يعني انا جاي من الامارات وكده ولسه عندي فرصه ان انا اكمل في الامارات. اوكي، رايك ايه؟
0: كمل في الامارات.
1: قلت له بصراحه كمل في الامارات. قلت له اليومين دول انت هتترفض، وهتترفض فور شور بسبب انه يعني
0: مش جاي من مصر.
1: مش برافو عليك، دي جزء كبير جدا منها. اوكي، يعني هو اوريدي اللي جايين من مصر
0: بيترفضوا، يعني في عيله رجعت اساسا بسبب الموضوع.
1: اللي جايين من مصر اوريدي بيترفضوا، العايشين في مصر وكده بيترفضوا على طول. تخيل انت بقالك سنين ما عادش في مصر ولا حاجه زي كده، فمش هو مش مقتنع ان في اي نوع من انواع المشاكل او الاضطهاد عليك في مصر. فقلت له ما تبهدلش نفسك بدل عيالك وارجع. اوكي، قال لي اشكرك على النصيحه دي.
0: بصراحه يعني امينه يعني. طيب هل دول يعني العواقب بتاعه القرار ده ما ينفعش يدخلوا امريكا تانية؟ يعني الاخت اللي مشيت دي بعد ما قدمت قضيه وقعدت 6 سنين
1: شبه مستحيل تاخد الفيزا مره ثانيه.
0: فخلاص ما ينفعش.
1: ده غير الحركه اللي هي اللي اتعملت من حوالي اسبوعين، اكيد سمعتي عنها، ان هو كل الناس اللي كانت جت بفيزا من يوم الايام وقدمت على الاسايلم جالها ايميلات من وزاره الخارجيه ان الفيزا بتاعتها اتسحبت.
0: اللي جت اللي كانت معاها فيزا وجت عملت قضيه اسايلم
1: وقاعده هنا
0: وقاعده لسه.
1: فهو بص عشان يعني
0: بس لسه مش معاها اي صفه قانونيه.
1: تعالى نتكلم على التفنن في الاذيه. اوكي التفنن في الاذيه مش في اي حاجه تانية. اوكي يعني ربنا يستر. اوكي تفنن في التفكير. اوكي ماشي. الناس دي اوريدي هنا. اوكي جي دخل بفيزا سياحه وقدمت على اللجوء. اوكي اللي حصل انه هو خلاص لو خرج في يوم من الايام من البلد هنا بغير كامل قضيه اللجوء مفيش سفاره في يوم من الايام هتدي له اي حاجه. مفيش. اوكي سفاره امريكانيه. اوكي هتبص عليه كده انت جيت في يوم من الايام اديتك فيزا وبعد الفيزا انت قعدت هناك بالخمس ست سنين قدمت على اللجوء ومشيت.
0: ذيرز نو واي ام جونا جيت. بس على فكره حصلت قبل.
1: اوكي حصل بس مش هتحصل.
0: يعني حصلت واخدوا الفيزا وفي ناس رجعت تاني فتمام.
1: اوكي ماشي. وعايز اقول لك الكابل اللي انت بتتكلمي عليه ده اتسحبت منه الفيزا الاسبوع ده.
0: لا بتكلم بجد.
1: وهقول لك الاسم بعد ما نخلص المقابله. اي نو اكزاكتلي انت قصدك على مين.
0: اوكي
1: حد في المجال بتاعنا يعني. اوكي اتسحبت منه الفيزا الاسبوع اللي فات جال له ايميل اتسحبت منه الفيزا الاسبوع اللي فات. اوكي سو اللي حصل فهم اوريدي خلاص قاعدين هنا وكده. فجاه الاسبوع اللي فات راح طلع قال لك احنا هنلغي الفيز ل 200,000 واحد خدوا فيز وعاملين اسايلم هنا في البلد. عارفه ليه عمل موضوع

0: غالي لغي الفيزا
1: أو.
0: اوكي الريفوك بعت لهم الايميل عشان لو هو فكر في يوم من الايام يروح يقدم على اي دوله اوروبيه تانية يبقى في قدامه ريفوكيشن
1: يعني هو مش هيقدر يروح اي دوله اوروبيه تانية كمان يعني هو مش بيقفل عليه امريكا هو بيقفل
0: عليه كل الدول التانية عشان هو عمل له فيزا ريفوكيشن فده تفنن في الإزاي اوكي ما هي ملهاش اي يعني هو قاعد لك هنا يا اما هتدي له الجو وهتمشيه يا اما الحاجه التانية هيمشي هو لوحده ومش هيجي تاني هنا
1: طيب لكن لو هو اخذ يعني لو دخل بالطريقه دي وعمل اسايلم واخذ جرين كارد مش خلاص
0: ما فيش حاجه مفروض يعني مفروض
1: احنا لسه كنا بنقول ما فيش حاجه مضمونه اليوم دول ولا جرين كارد ولا جنسيه طيب تاني حاجة مهمة جدا وسمعتها استغربت يعني احنا كنا المرة اللي فاتت بنتكلم على الأطفال اللي بيتولدوا هنا في أمريكا بياخدوا الجنسية تمام وكان عايز يلغيه بس ما توافقش عليه ومكمل الأطفال اللي هيتولدوا في أمريكا هياخدوا الجنسية هل لقيت حضرتك بتقول أو يعني حاجة جديدة إن لما ييجوا أهل الولد أو الطفل ده يطلعوا له باسبور مش هيوافقوا على الباسبور غير لما يكون الأهل ليهم صفة إقامة في أمريكا أمال فين الجنسية؟
0: لا ما هو الجنسية أوكي بصي الجنسية مختلفة عن الباسبور احنا بس عشان مرتبطين بفكرة ان الجنسية هو الباسبور بس هي not the same
1: تمام
0: اوكي انت ممكن تبقى مجنس طول عمرك وعايش في امريكا طول عمرك وعمرك ما طلعت باسبور انت امريكي انت مولود هنا اوكي
1: بس لو عايز يسافر أوكي. لو عايز يرجع بلده
0: فهي البيبي ده هي نظرية القرف وتعبك يعني احنا يعني انت عندك اخر سؤال اللي انت بعته لي موضوع تنسي
1: تنسي
0: أيوة. خلينا نربطه بالحته دي اوكي
1: التنسي اللي هو DMV
0: لان انا النهارده شفت اكشلي ايميل من الدي ام في بتاع تنسي مبعوت للكلاينت عندنا بيشرح له طريقه الدي ام في بيقول ايه الدي ام في بتاع تنسي دلوقتي بيقول اوكي انه لو انت عندك ورك بيرميت عن طريق الاسايلم وانت مستني القضيه بتاعتك سواء في مكتب الاسايلم او المحكمه ومعك سوشيال سيكيورتي انا مش هديك الرخصه برضه اوكي ومش هجدد لك الرخصه
1: ايه ده
0: اوكي ليه لانك انا ما اعتبركش انك انت عندك اقامه دائمه في البلد
1: يعني ما حدش يعرف يسوق غير اللي معاه جرين كارد او جنسيه
0: او مثلا لو معاه ستودنت فيزا وهو قاعد بيدرس بيها مثلا
1: أوكي.
0: دي مثلا اوكي بس غير كده لا دي بقى متاخده من القانون الفدرالي اللي هم عايزين يعملوه الاداره اوكي ان هم يقرفوا المهاجرين الموجودين الحركه اللي جايه وده هقول لك يعني احنا كمان 3 شهور هتجيبينه وهنتكلم عليها في شهور واقول لك ايه البنوك
1: قبل 3 شهور
0: البنوك هيعمل انه هيضغط على البنوك ان هم يقفلوا حسابات الناس اللي معهاش جرين كارد ومعهاش باسبورات اوكي هو اوريدي في ريجوليشن
1: طب والناس اللي عندها بيوت على فكره وما عندهاش لا جرين كارد ولا
0: مشاكل في المورجز بتاعتها
1: لا
0: يس
1: دي ناس بتستثمر في دي ناس بتفيد البلد
0: يا جماعه ما هو مش عايز استثمار هو مش فارق معاه الاستثمار مش فارق معاه الفلوس فاهمه ازاي فهي فالفكره كلها من ان هو كان بص ده كله ريجوليشن هو عايز ينزله ما نعرفش اذا هيكسب في المحكمه ولا لا عايز ينزل انك انت لو عايز تطلع باسبور اوكي لطفل امريكي مولود هنا اورايت لازم تثبت لي ان ابوه وامه يا اما معاهم جرين كارد يا اما معاهم جنسيه يا اما كانوا مقيمين اقامه قانونيه مش pending asylum يعني اوكي بس عشان كلمه القانونيه دي
1: طب قانونيه ايه معاهم فيزا مثلا
0: يعني مثلا لا مش فيزا
1: كمان
0: يعني مثلا لو هم طلبه اوكي بيدرسوا مثلا هم الكابل طلبه وخلفوا ده اقامه قانونيه اوكي وخلف هو هنا اوكي فهو عايز يعملها بالطريقه دي وهو عشان في كماله للموضوع ده هو مش عايز حتى يطلع سوشيال سيكيورتي للطفل ده
1: ده خبر
0: اوكي ماشي سو دي لسه
1: لو لسه ما توافقش عليها
0: اوكي هو هيعديها بس طبعا هيترفع عليها قضيه ونشوف بقى توصل لايه بقى
1: طيب سؤالي بس في الحته دي علشان انا مش فاهمه يعني الاثنين اللي بيجوا يولدوا الطفل هنا وده ناس كتير بتيجي مخصوص عشان تولد ابنهم هنا علشان ياخد الجنسيه تمام فهم جايين فيزا سياحه وهم راجعين مش لازم يطلعوا له الباسبور ولا ايه
0: هو ساعتها لو التعليمات دي مشيت والمحاكم ما قلتهاش هيقول لهم طز مش طلع لك باسبور
1: فمش هياخد الجنسيه فين
0: ما هو
1: ايوه ما هياخد هيرجعوا مصر ازاي
0: ما هي بص هي عامله زي ايه يعني انت وامجد متجوزين هل الجواز هو انك انت معاك شهاده الجواز ولا لا يعني لو انا قطعت

0: ماري سيرتيفيكت بتاعتك دي. هل انت مش متجوزين؟
1: لا متجوزين بالظبط.
0: اوكي فاهم ازاي؟ هو نفس الفكره، الباسبور ما يثبتش الجنسيه، هو بس يقرفك ويصعبها لك. فانت لما تيجي تولد وتفكر، لو انت عارف ان القانون ده موجود اوكي، فانت هتيجي تفكر طب انا لو هجيت ولد هعرف اخد ابني هرجع بيه؟
1: اه بالظبط، ده السؤال اللي انا بقوله، هيرجعوا بالبيبي ازاي؟
0: هو عايز يوصلك لبوينت انك انت تقول لا خلاص ما تسواش ده انا اجي ولد
1: من قبل، لكن لو حد موجود هتبقى مشكله كبيره جدا.
0: بص يعني I don't know
1: دي لو معروفه الناس، لكن لو اتقررت وناس اوريدي عامله حسابها ان هي هيكون في ولاده هنا
0: ما اعرفش. يعني بص انا ما اعرفش، يعني الفكره انه
1: غريبه،
0: دي مختلفه
1: يعني
0: شويه عن القضيه اللي كانت موجوده. القضيه اللي كانت قبل كده ان هو عايز يحرم منك انت يبقى عندك الجنسيه.
1: انا شايفه ان هو بيوصل لنفس النتيجه على فكره،
0: شايفها كده، بس هي قانونيه مش نفس النتيجه. اوكي ناو في طبعا الفكره انك انت
1: هيحد من الناس اللي هتيجي لهدف الولاده بالطريقه دي،
0: واحده من الطرق بس. اوكي فاهم ازاي؟ دي واحده من الطرق بس، اتليست مش هيقدر ان هو يقول ان الولد هنا معلوش جنسيه. اصل بص يا جماعه، هي اللعبه، احنا يعني مش اغبياء على ان هو بيحاول الاداره بتحاول تعمله. اوكي لو كان هو كسب القضيه بتاعه البيرث رايت سيتيزنشيب دي، هو كان قايل ان هي مش هتبقى غير حاجه تتطبق في المستقبل. بس ايش ضمننا ان هو مش هيطبقها على الماضي؟ اوكي اذا هو بيجي يقول ان دي حاجه غير دستوريه اساسا.
1: دي مشكله كبيره، تبقى مشكله كبيره.
0: ف يعني اتليست اي دونت ثينك ان هو هيز يعني ال I don't think ان هو هتنجح قوي، لانه في برضو فكره انك انت ما ينفعش تعامل الناس السيتيزن يو اس سيتيزنز تعملهم بطريقه مختلفه. فما ينفعش تيجي تقول انت يو اس سيتيزن بس عشان ابوك وامك اوكي كذا مش هطلع لك باسبور، بس انت يو اس سيتيزن ابوك وامك كذا نطلع لك باسبور. ده اسمه اوكي ايكوال بروتكشن، ده حاجه في الدستور عندنا.
1: طيب انا عندي سؤال تاني في الحته دي، بس هناخد التليفون. معانا بنت الرب من كاليفورنيا، اهلا بحضرتك. الو الو
2: الو ايوه
1: اهلا بحضرتك، اتفضلي.
2: اهلا بحضرتك، مساء الخير على حضرتك.
1: مساء النور، اهلا بيكي.
2: ومساء الخير استاذه هاني.
0: مساء الخير.
2: احنا بنشكر حضرتك جدا على مساعدتك للجاليه المصريه.
0: ثانك يو.
2: طيب هو مش سؤالي، هو سؤال حد صديق. هي مش حابه ان هي تظهر في الصوره او تقول اسمها يعني.
1: اوكي.
2: حصلت
1: الخط فصل. طيب هو الصوت طيب لو ايوه حضرتك في جزء وقع، فمعلش قولي تاني.
2: اوكي هي الموقف ده حصل لها من 3 ايام بالظبط. هي تقريبا عند حضرتك يا استاذ هاني.
0: اوكي
2: يعني هي المدام دي موجوده من ضمن الموكلين عندك يعني.
0: اوكي
2: حصل لها مشكله في متجر من المتاجر الشهيره في كاليفورنيا. هي ما بتتكلمش انجليزي خالص ومش بتفهم بشكل جيد. اتهموها ان هي اخذت بعض الاشياء من جوه المكان.
0: اوكي
2: من شده خوفها وارتباكها اقرت ان هي اخذت الحاجه. للأمانة أنا مش عارفة إذا كانت أخذت ولا لأ، أنا الحاجات اللي هي بلغتني أنا ببلغها لحضرتك. دي أمانة يعني.
0: أوكي.
2: الموظفة طلبت منها توقيع على ورقة فيما معناه إن هي ما تدخلش المتجر ده أو الفرع ده لمدة سنتين.
0: جابوا لها البوليس؟
2: لأ.
0: أوكي أي ثينك شيز أوكي.
2: بس صوروها، ما صوروش الاي دي او الدرايفر لايسنس. اي ثينك
0: ذاتس فاين، اي ثينك شيز اوكي، اي دونت ثينك ان في مشكله بالنسبه لها خالص.
2: هي على فكره هي قالت لهم ان هي هتقدم على الجرين كمان شهرين.
0: اوكي
2: فهل ده هيضرها؟ الوركر قالت لها ان ده مش هيضرك اني مور، هو بس جوه السيستم بتاع المتجر.
0: ودي عملت لها جميله حلوه جدا ان هي ما كلمتش البوليس عليها، فشي شود بي فاين، ما فيش مشكله خالص.
2: بس هي ما اخدتش نسخه من السوق من الورقه اللي هي مضتها.
0: هي لو كانت حولت لو كانت حولت للبوليس او كانت القضيه اتحولت للبوليس كانت عرفت، كان جالها تيكت من البوليس او كان البوليس خدها معاه الاسم او حاجه زي كده. فهي مش
2: طب هي انا اسفه اتفضل.
0: فهي ما فيش مشكله، لا بص خليها ما تقلقش من الحته دي خالص.
2: طب هم صوروها وقالوا لها ان الصوره دي كسيستم جوه الفرع.
0: يا عشان لو حابه تروح تشتري او حاجه زي كده ممكن تبقى في مشكله يعني.
2: يس هم قالوا لها كده فعلا.

0: شكرا ليكي، شكرا ليكي يا اخت بنت الرب. طيب يعني هي معقوله هيكونوا بيتهموها كده بالبطل؟
1: ده مش بيتهموها، ده ده عملوا لها احسن جميله في الدنيا يعني.
0: يعني فهو ده
1: ربنا بصراحه أوكي. يعني ويا جماعه دي مشكله كبيره،
0: لكن ما لهاش علاقه بان هي بتتكلم انجليش ولا مش بتتكلم انجليش يعني. اوكي طيب، سمعتك بتقول على الاهل اللي اولادهم اتولدوا في امريكا ومعاهم باسبور امريكي، لكن اهاليهم معاهم فيز امريكا. ايه اللي هيحصل معاهم او ايه اللي حصل؟
1: حصل ان احنا عندنا الاسبوع اللي فات عيلتين كلمونا، عيله وصلت لغايه امريكا اوكي، وعيله في المطار في مصر، الاثنين والدين في امريكا اوكي،
0: عيالهم معاهم يعني واخدين الجنسيه الامريكيه
1: اوكي، ودافعين، لانه كل الناس يقول احنا دافعين مش دافعين وما اعرفش ايه، فدافعين ومعاهم زيرو بيل ومعاهم كل حاجه زي كده. ناس مستوى اجتماعي كبير جدا اوكي، يعني فاهم زي مش مش مش
0: يعني مش ناس على باب الله يعني.
1: ناس مسافره بزنس كلاس وحاجات زي كده يعني فاهم ازاي. اورايت لما دخلوا هنا العيله الاولانيه اللي كانت جايه تخش هنا في المطار، لغوا لها الفيزا ورجعوهم مره ثانيه في نفس اليوم اوكي، او يعني بيتوهم ليله ورجعوهم نفس اليوم. اورايت والعيله الثانيه قبل ما تركب من مصر جالها الموظف وقال لها اكشلي كان قاعد، هي كانت قاعده في اللاونج بتاع الفي اي بي، جالها الموظف قال لها ام سوري مش هينفع تركبي الطياره، الفيزا بتاعتك ملغيه اوكي.
0: طب ايه السبب علشان ولادهم معاهم الجنسيه؟
1: عشان معاهم الجنسيه. وبعد ما نزلت الفيديو ده كان كميه مسجز لناس حصل معاهم نفس الموقف ده، يعني انا احنا دلوقتي وصلنا اولموست يعني لو اخر يعني حصر بصيت عليه في المسج بتاعتنا اولموست 30 حاله نفس الموقف ده، يا اما بيحصل لهم مشكله في المطار، يا اما الحاجه الثانيه بيتصل بيهم من السفاره يقول لهم تعالوا احنا هنلغي لكم الفيزا بتاعتكم اوكي. سو انا نصيحتي دلوقتي للناس اللي
0: عيالهم
1: معاها عيال اتولدت في امريكا ومعاهم الفيزا، حاجتين، مفيش زيارات اتليست لغايه ما نعدي السنتين الجايين دي، والحاجه الثانيه عشان برضو دي مشكله كبيره جدا شفناها، لو خلصت الفيزا بتاعتك ما تروحش تجددها اوكي.
0: ايه ده فعلا؟
1: اوكي. ليه بقى؟ لان انت لو جددت وخدت رابط، الرابط ده هيأذيك حتى مع الاداره الثانيه،
0: مش هينفع ان هو
1: هيعمل لك مشكله كبيره. فانت لو خلصت الفيزا لا تجدد الفيزا بتاعتك لو انت مولدك مولودين هنا.
0: طيب هما بيعملوا اساسا دلوقتي حتى في التجديد لازم ياخد ميعاد وبيعملوا انترفيو والكلام ده كله يعني، لكن ده ما يقدمش خالص لانه هو هيترفض من قبل ما يعمل انترفيو. طيب قبل ما ندخل على السؤال اللي جاي فيه، كان في كنا بنتكلم في مشاكل، لو حد هل في مشاكل لو في حد مقدم على الجنسيه وعامل لجوء، يعني هو اخذ الجرين كارد بس مقدم على الجنسيه، برضو في لبش في الموضوع؟ مع جرين كارد؟ طب والجنسيه ايه الاخبار؟ في لبش ولا ايه؟
1: بص هو دلوقتي الهدف ان احنا ما نوصلش الناس ان هي تاخد نوع من انواع البيرمننت ستاتس، لو اقدر اقطع لك الطريق في الاسايلم هقطعه لك، لو اقدر اقطع لك الطريق في الجرين كارد هقطعه لك، لو اقدر اقطعه لك في الجنسيه خلاص انت هقطعه لك اوكي. سو الجنسيه دلوقتي بيحصل حاجتين اوكي،
0: الجنسيه اللي هو قصدك قبل الجنسيه خلاص يعني
1: قبل ما قبل الجنسيه. سو الحاجه الاولانيه حاجه اسمها نيبرهود فيزيتس اوكي، دي نزلت بشهر 8 السنه اللي فاتت بس ابتدينا نشوفها دلوقتي، ان هو يجي يزور الشخص في بيته او يزور جيرانه ويسال عليه اوكي. اخر شخص حصل معاه الموقف ده عندنا اتسال اسئله اوكي تخص قضيه اللجوء بتاعته اوكي، وازاي يقدم اللجوء وليه يقدم اللجوء، وهقول لك بقى الحتتين اللي حابب يوقعوه فيها اوكي. الحته الاولانيه سالته لما خدت الفيزا اللي انت جيت بيها كانت نيتك ايه اوكي. ليه بقى؟ لو هو قال انا نيتي مثلا انا كنت سياحه اوكي، بس هو لسه هو كان واخد الفيزا في شهر 10 وجي بعديها بثلاث اسابيع قدم على اللجوء اوكي، وهو قال ان انا كانت نيتي ان انا اعمل سياحه، هو عنده مس ريبريزنتيشن كده اوكي. المس ريبريزنتيشن دي تمنعه من ان هو ياخد الجنسيه، مش بس تمنعه من ان هو ياخد الجنسيه اوكي، تمنع ممكن تخليه يخسر الجرين كارد بتاعه، لان هو اصلا الباطل بتاعه ان هو دخل بمس ريبريزنتيشن، هو ما كانش المفروض يخش بفيزا السياحه دي، هو ما كانش نيته انه يعمل سياحه. فقعدت تساله انت خدت الفيزا بتاعت السياحه بتاعتك امتى، ونشكر ربنا الشخص
0: يعني ده هيفرق اللي بياخد

0: فيزا وبيسافر على طول وبيفضل قاعد، ده بيفرق معاه.
1: ودي فرق دي ودي هي اللي انقذت الشخص ده، لانه كان، انا فاكر التواريخ، هو خد الفيزا في نوفمبر وهو جه في مايو.
0: دي انقذته ولا دي بتدينه؟
1: انقذته فعلا، هو خد الفيزا في نوفمبر وجه في مايو.
0: اوكي، ففي كام شهر يعني، سبع شهور.
1: اوكي، فانت ممكن تقول يعني ان انا لو في تفكير اتغير معرفش ايه كل حاجه زي كده. بس الوقعه الثانيه بقى، لما جيت هنا خدت قرار الاسايلم امتى؟ ليه بقى؟ لان هو اتسال في المطار وهو داخل، انت جاي تعمل ايه؟ اوكي، وقال ان انا جاي اتفسح. فلو كان قال ان انا جاي عشان اعمل اسايلم وهو قايل في المطار انا جاي اتفسح، يبقى عندنا مس ريبريزنتيشن تاني. سو النيبرهود فيزيتس دي احنا هنبتدي نشوف منها كتير جدا الفتره الجايه. اوكي، مصر من الدول اللي فيها محطوط عليها العين عشان فيها a lot of visa abuse. اوكي، لانه يعني في ناس كتير جدا بتاخد الفيزا وبتعمل لجوء وحاجات زي كده. اوكي، فانا توقعت ان احنا هنبتدي نشوف زيارات من الايجنتس للناس في بيوتها
0: للي مش معاهم جنسيه،
1: لسه ما خدش الجنسيه، هو مقدم على الجنسيه، يعني شخص مقدم على الجنسيه، ده مقدم على الجنسيه، فاهم ازاي؟
0: طيب، وده حصل علشان يعني ده بيحصل مع مصر علشان ما فيش اسباب قويه زي مثلا وقت الثوره ووقت
1: الفوضى؟ لا لا، ملوش اي حاجه، هو بيصطاد في الميه العكره عشان يحاول، هو عارف ان هو دي فيزا، الدوله دي بتاخد فيز، بتستخدم الفيزا بتاعتها عشان تيجي هنا. اوكي، فهو هيستخدم هيطلع الحته دي، يعني هيطلع انك انت حصل سم كايند اوف فراد او حاجه زي كده.
0: طب الناس دي تعمل ايه يعني؟
1: طب انا عندي اقتراحين. اوكي، اولا يعني الناس اللي مقدمه على الجنسيه، اول حاجه عايزك تعملها انك انت تطلع ملفاتك كلها وتبقى حافظ ملفاتك وحافظ قضيتك وحافظ كل حاجه عشان لو جالك اسئله. اوكي، في شويه ناس انا هتبقى نصيحتي ليهم انك انت ما تقدمش على الجنسيه خالص الفتره الجايه. اوكي، اول ناس، اوكي، لو انت من الناس اللي نزلت مصر كتير وانت واخد اللجوء
0: قبل ما يروح
1: تاخد الجنسيه، احنا بنتكلم على تقديم الجنسيه. تاني ناس اللي لو انت كنت واخد الفيزا وجيت على طول بعديها وقدمت على اللجوء. اوكي، دي انا شايف ان ممكن هتبقى مشكله كبيره جدا الفتره الجايه.
0: اوكي، هيستنى ما يقدمش دلوقتي ويفضل
1: كده. الحاجات دي كانت موجوده بس ما كانتش بتستخدم في الاذيه. اوكي، فاهم ازاي؟ اتس اولويز بين ذير، اتس نوت نيو. اوكي، بس نو اوفيسر كان بيسال فيها. اوكي، عشان مش عايز ياذي الناس. اوكي، اللجوء جزء منه، جزء من السيستم بتاع اللجوء. اوكي، ماشي. اوكي، هو انه يعني اتس في حته انه الناس ممكن تكسر القانون عشان تيجي بيه، عشان انت بتهرب من الاذيه بتاعتك. فانت اللجوء زمان ممكن يتخيل فيه انك انت تطلع باسبور مزور عشان تهرب من الاضطهاد اللي انت فيه مثلا، او تهرب من الحكم اللي انت عليك مثلا في بلدك،
0: او يجوا بهجره غير شرعيه او حاجه زي كده،
1: فاهم ازاي؟ فهو عايز يستخدم دي كلها عشان يأذي بيها الناس. فلو انت من الناس اللي مثلا
0: يعني بيهربوا من اذيه بيلاقوا اذيه، فهذه
1: لو انت من الناس اللي خدت اللجوء قبل كده. اوكي، سوري، قدمت على اللجوء بعد ما جت على دخلت امريكا بعد ما خدت الفيزا بتاع السياحه وقدمت على اللجوء على طول، ده برضه من الناس اللي انا يعني اقول لهم خلي بالك في موضوع
0: الجنسيه. على الجنسيه. أوكي. طيب، ايه موضوع الفورمه الجديده بتاعه الاي 864؟
1: اوكي، طيب الاي 864 دي مش فورمه جديده. اوكي، هي فورمه قديمه، دي بتاع الضامن، دي بتاع الهجره الاسريه. ان بيبقى في حد ضامن عامل سبونسر للشخص الموجود. اوكي، بس من بعد 18/9 بقى احنا دلوقتي ممكن نقفل الباب على البيرنتس. اوكي، هو اولموست هيقفل الباب نهائيا على البيرنتس. اوكي، الفورمه اتغيرت. اوكي، بقت اصعب خالص، بقى فيها جزء كبير جدا بيسال السبونسر نفسه على اثباتات كتيره جدا ان المهاجر مش هيبقى عبء على الدوله. فمنها لازم المهاجر يثبت ان هو ممكن يشتغل، ان هو ممكن يبقى مش هيبقى عنده امراض مزمنه تعمل له مشاكل. بيتكلم اللغه الانجليزيه. والجديده بقى هيبتدي يسحب الكريدت ريبورت بتاع السبونسر.
0: يعني مش هيبقى فيه سبونسر، يعني مش هيبقى فيه دوم.
1: هيبقى فيه ضامن، بس هو هيسحب الكريدت ريبورت عشان يشوف بتاعه، الكريدت ريبورت بتاعه الشخص ده. اوكي، عنده ديون كتير، لو عنده ديون كتير ما ينفعش يبقى سبونسر.
0: بس دي مش كانت من الاول؟
1: لا،
0: برضه كان لازم يبقى مش عليه ديون كتير والكلام ده كله.
1: سحب، ما كانش فيه سحب، كانوا بنبص على الانكم بس.
0: اوكي،
1: ما كناش بنبص على اي حاجه ثانيه.
0: اوكي،
1: اوكي،
0: فدي زودوا انه ما يكونش عليه ديون.
1: دي واحده من الحاجات. الحاجه الثانيه، الشروط اللي هو عايز يحطها دي كلها بتاعت انك انت parent، وانك سوري انك انت بتشتغل، وانك انت ما عندكش امراض مزمنة.

0: منه وكده، اي حد فوق السن 50 سنه اولموست هيترفض، او 55 سنه هيترفض.
1: اه انا احنا اتكلمنا فيها حتى اللي هو لم شمل الاسره والكلام ده. طب بما ان احنا يعني هو ما فيش اي جديد في لم شمل الاسره، يعني انا جات لي معلومه من حد من مصر جاله الجواب الثاني، مش اخواتي على فكره عشان هم منسيين خالص. جاله الجواب الثاني وراح عمل انترفيو، فقالوا له طيب هو احنا دلوقتي يعني الموضوع واقف، فمش هينفع تروح امريكا لغايه ما نشوف ايه اللي هيحصل.
0: اوكي سو انت عارفه ان هو كان في منع ل 75 دوله اوكي منهم مصر اوكي، انه ما ينفعش ان هم يطلع لهم فيزيت هجره اوكي، علشان هم دول هيبقوا بابليك تشارج اوكي. المحاكم حكمت ضده من حوالي 3 اسابيع اوكي، وقالت انه اللي انت بتعمله ده غير قانوني، ما ينفعش تعمله بالطريقه دي، في طرق قانونيه. بص احنا مش بنتكلم على حد بيطبق القانون، احنا بنتكلم على حد بيتحايل على القانون اوكي. فالمحاكم قالت له عارف عمل ايه اوكي، قال لك ماشي اوكي الحكم ده حلو، احنا هنوقف اصدار الفيز لكل دول العالم اوكي،
1: لكل دول العالم
0: عشان احنا هنعمل فتره تدريب للموظفين بتوعنا. احنا دلوقتي بقى لنا 3 اسابيع بيتدربوا الموظفين بتوعنا.
1: يعني هو فعلا لكل
0: فيز الهجره اوكي،
1: فيز الهجره
0: كل فيز الهجره واقفه في كل، يعني مش بتكلم على فيز الهجره بس من ناحيه البيرنتس ومثلا المتجوزين، حتى الشغل حتى كله واقفه عشان بنعمل تدريب.
1: طب ماشي، واقفه من الناس اللي جايه من مصر ولا واقفه برضو حتى لو هنا
0: واقفه؟
1: لو هم هنا،
0: لا هنا ما يقدرش، هنا خسر القضيه دي اوريدي، ما هو حاول يعملها وخسر اوريدي.
1: اوكي مش مشكله بقى اللي في مصر عايشين في مصر. طيب في حد كان يعني عارف ان انا انك هتكون ضيفي النهارده في البرنامج، فبتسالني ايه اللي هيحصل بعد 18 سبتمبر؟ هل في قوانين جديده او تعديل قوانين قديمه او في حاجه كبيره هتحصل؟
0: أيوة
1: بس هي قالت لي اسالي ايه اللي هيحصل بعد 18 سبتمبر.
0: يعني انا بامانه اي حد فوق 55 سنه هيبقى صعب جدا ان هو ياخد فيزا هجره او حتى ياخد
1: اجازه. يعني ده هيتطبق ولا ده هيصدر ولا ده ايه؟
0: هو اوريدي قال لك دلوقتي انا هبتدي ابص على 5 حاجات اوكي. هبص على المرض، اول حاجه الهيستوري بتاع البابليك تشارج اللي هو خد مساعدات من البلد قبل كده ولا لا، ده اول حاجه. تاني حاجه هبص على السن، هبص على الاديوكيشن اوكي، هبص على اللغه الانجليزيه، وهبص على اذا هو ممكن يبقى عبء في المستقبل بسبب مثلا ان هو ما عندوش خبرات او حاجه زي كده. فانت لو امسك الحاجات دي كلها وتعال نتخيل مثلا انا بعمل ورق لمامتي، مامتي عمرها 60 سنه 65 سنه اوكي، وجاي اقدم عليها، غالبا عندها امراض مزمنه، غالبا ما بتعرفش تتكلم، غالبا مش هتعرف تشتغل اوكي، فهتترفض عشان هتبقى public church اوكي. فاحنا بنتكلم دلوقتي انه بعد 18 سبتمبر انا شايف انه خانه البيرنتس دي هتقف خالص.
1: بعد 18 يعني سواء جايين من مصر او هم هنا زياره
0: بالظبط. عشان كده احنا يعني بلسم دلوقتي قاعده في المكتب لغايه دلوقتي اكشلي اوكي، لانه هي وكاتيا وكده بيبعتوا ابلكيشنز، احنا الكلاينتس كلها اللي هم عندهم بيرنتس الاسبوع كله بنحاول نطلعها قبل 18 سبتمبر عشان ما يتعبش. فاهم ازاي؟
1: طيب ان انت تطلع قبل 18 سبتمبر ده ممكن فعلا تمشي ولا
0: طبعاً
1: مش عارفين؟
0: هيحاسبك على الحاجات اللي معموله
1: اللي هي بعد 18 سبتمبر. يعني لو هو حد،
0: لو انا مقدم قبل 18 سبتمبر، قبل 18 سبتمبر لو انا بعت الابلكيشن بتاعتي قبل 18 سبتمبر هتحاسب على اللي هي القوانين اللي كانت قبل كده، اللي هو ما ينفعش يبص على الحاجات دي خالص وهو بياخد قراره.
1: تمام أوكي. يعني مثلا اخواتي ما تقدم لهم من 2008؟
0: لا انت مش ده متقدم لدورهم. مش متقدم لهم
1: too late
0: اوكي
1: يعني كده خلاص. طيب هل الهجره العشوائيه لسه ما زالت موجوده؟
0: لا
1: يعني في ناس ما فيش
0: وخسر قضيه الاسبوع اللي فات، والقاضي النهارده خسر قضيه الاسبوع اللي فات. كان مفروض ان هم القاضي اللي خسرهم القضيه قال لهم لازم بسرعه تعملوا مقابلات بقدر الامكان بسرعه، لان احنا عندنا الديدلاين بتاع 30/9 اوكي. عارفة كم مقابلة اتعملوا من أول على المستوى العالم؟ كم مقابلة على المستوى العالم لوتري اتعملت بعد ما خسر القضية دي؟ كم مقابلة؟
1: على مستوى العالم؟
0: على مستوى العالم
1: 2-3-4 لا بتهزر، أنا بقول كده يعني. لا فعلا
0: القاضي النهارده كان عامل هيرنج اسمها كونتمت، يعني ان هو الحكومه مش حسب كان بيقول لهم، يعني انا مش فاهم يعني ايه تقول لي ان كل سفاراتنا في العالم كله يعرفوا يعملوا بس 4، فين تنفيذ امر المحكمه؟ اوكي وسأل انت بتستخدم الاي اي عشان تعمل ديبورتيشن للناس، ما تستخدم الاي اي

0: اوكي للموضوع ده لامر المحكمه. ليه؟ قال له القاضي النهارده قال لهم why are you dragging your foot? I give you an order. اوكي؟ بس هم عارفين هيوصل 30/9 خلاص ضاعت اللوتري. احنا السنه دي اللوتري اللي هيتاخد منها اقل من حوالي 3000 او 4000 فيزا.
1: يعني خلاص مش هيبقى في لوتري تاني؟
0: لا هو ما يقدرش يلغي اللوتري.
1: طيب
0: هو هيبقى ايه؟ يعرفنا في تنفيذ اللوتري.
1: اه فهي هتيجي للناس بس هم مش هيجوا فيها.
0: بالظبط.
1: اوكي. نفس فكره
0: الولاده
1: ونفس فكره الولاده فهو هي الفكره
0: يعني سوري في كلمه هو قصده ضري يزعق.
1: لا.
0: اوكي؟ لان هو مش قادر يغير القانون في الكونجرس.
1: اوكي؟ بالظبط. ما هي بتتلف من حته.
0: برافو عليك.
1: صح كده. صح. طيب في سؤال جالنا على اللايف. مساء الخير استاذ هاني، هل الطلب بمقابله تانية من مكتب اللجوء علامه ايجابيه ولا سلبيه؟
0: انا شايفها اليومين دول ايجابيه. unless يعني بص انا عندي كلاينتس بس دي بتبقى الاراضي السياسيه قوي. لا المقابله التانية دي ممكن تبقى فيها مشكله بس دي سياسيه جدا يعني. اوكي. ممكن يبقى في مثلا مشاكل انت مع جماعات ارهابيه معينه حاجه زي كده، بس انا شايف ان معظم المقابلات السنويه بتبقى حاجات ايجابيه.
1: طيب في سؤال تاني، لو انا عرفت لو انا عندي travel document ينفع اعمل ريت اوف بالعربي
0: ريت اوف مانديمس
1: مانديمس وهل في مقابله في قبل اتخاذ القرار
0: عشان تقدم على travel document؟ مفيش ريت اوف مانديمس للترافل دوكيمنت، مالكش حق الترافل دوكيمنت. ريت اوف مانديمس لو انت عندك حقوق معينه في ابلكيشن معينه او حاجه زي كده، ما عندكش حق في حاجه زي كده، مفيش ريت اوف مانديمس. ريت اوف مانديمس دي القضيه اللي احنا بنرفعها للناس اللي هي متاخره في حاجه ابلكيشن او حاجه زي كده.
1: اوكي. طيب سمعت حاجه غريبه جدا جدا برضو، بتكلم مع حد وعارف ان انا يعني في حلقه معاك بس فبت يعني حد في مجال المدارس وكده، فبتقول لي يعني شغل وما فيش شغل وفي فصول اتقفلت. اقولها ليه في فصول اتقفلت؟ حاجه غريبه. بتقول ما فيش اطفال. ما فيش اطفال؟ ليه العيال راحت فين؟ قالت ما هم خايفين يجوا. قلت لها يعني ايه خايفين يجوا؟ قالت اهاليهم خايفه من الايس.
0: يعني البيرنت اللاتينوز اوكي جزء كبير جدا قلب لهوم سكولينج.
1: يعني هم بيروحوا للمدارس
0: هو خايف من كذا حاجه. البيرنت اوكي يعني نبص عليه. واحد خايف من هو بينزلهم من المدرسه يلقطوهم، هم بيروحوا مرات بيستنوا جنب المدارس. اوكي. خايف ان هو العيال في المدرسه يتلقط. الواد ما يبقاش عنده حد.
1: يعني ممكن الاطفال نفسهم يتاخدوا؟
0: لا انا بتكلم عن بيرت، ما هو بعد عيال المدرسه.
1: ايوه
0: عيال امريكان
1: وهم بيوصلوا هم يتاخدوا
0: او هو في الشغل في حته تانية يتاخد، فقال لك خليهم في البيت على اساس انه لو حصل حاجه يبقى اتليست في البيت او حاجه زي كده.
1: لان it's يعني اللي قالته لي عشان هي مدارس بابليك. فان الناس دول لو انكم، فالناس اللي هي دي اللي مش بيبقى معاها ورق.
0: لا ايوه بس هو ده الاب والام غالبا هم اللي معهمش ورق. بس
1: ايوه الاب والام اللي مش معاهم
0: امريكان سيتيزن كيدز اجين. بص احنا دلوقتي وصلنا لبوينت، شوف انت احنا بنهرج عليها انه احنا ما فيش امان في السيتيزن شيب بتاعتنا. ده في يوم من الايام ممكن يعمل لنا كده. ما ينفعش كده في البلد دي. احنا انا مواطن زي اي مواطن تاني. اوكي. هو عايز يوصلني للبوينت، عايز يوصل ان هو يعمل تو كلاسز في السيتيزنز. اوكي. يعني ايه ذنب العيال اللي هتتحرم من المدارس والتعليم والحاجات اللي زي كده بسبب افكار وحشه زي كده او حاجات زي كده؟
1: يعني حتى لو مش معاهم الجنسيه، يعني واحد قاعد في البلد، يعني حتى لو مش معاهم، ايه ذنب الاطفال اللي هم بقى لهم كذا سنه في الدراسه مثلا؟
0: أجل الناس دي مش كريمنالز، ما عندهمش كريمنال ريكورد، ما حدش قال انك انت ما ترحلش الكريمنالز وكله، بس هي من الاول خالص مش اتس نوت اباوت كريمنالز يعني.
1: طيب في سؤال تاني، انا ولادي اخذوا اجراءات اداريه من 17/3 تقريبا مش متاكد، وكانوا لم شمل لجوء ولغايه دلوقتي ما ردوش عليهم، ايه العمل؟
0: ولا حاجه، ما ردوش على حاجه. 17/3 ده مش بعيد كمان يعني. ما فيش حاجه للاسف يعني، فعلا ما فيش اي حاجه. اوكي. حتى قضية الريتم دي ما تقدرش تعملها عشان لم شمل اللجوء، مش عشان لم شمل أسري. اوكي. فما فيش حاجة ممكن تعملها.
1: طب القضايا الحاجات اللي يعني الكيسز اللي بتتحول قضية، زمان كانوا بيقعد سنة اثنين ثلاثة خمسة.
0: لا دلوقتي
1: ما فيش الكلام ده.
0: دلوقتي القضاء أنا هحكي لك عن موقف حصل معايا من حوالي ثلاث شهور.

0: عمرين.
1: قاضي جديد مسك في ولاية، أوكي، والقاضي الجديد ده فجأة عشان جديد جدوله فضي، فراح غير ميعاد محكمة كانت عندي في 2026، غيرها بعديها ب 11 يوم. أوكي، أنا عندي محكمة تانية. أوكي، فطلبت التأجيل عشان عندي محكمة تانية أوريدي متحددة من زمان، رفض إنه يأجل. فأنا في المحكمة التانية، أوكي، خدت بريك من القاضي وطلعت للقاضي، طلعت للقضية التانية كانت على فيديو، فعلى الفيديو بقول طلعت للقاضي اللي هو الجديد ده، قلت يمكن هو مش فاهم، قلت له أنا لسه بخلص جلسة تانية، أوكي، وجيت كنت قاعد في العربية. قال لي بص، قال لي أنا هعمل الهيرنج دي بيك أو من غيرك، أوكي؟ سو عايز تعمل إيه؟ ماشي، انا ممكن اديك ساعه تخلص الجلسه بتاعتك الثانيه، اوكي، وترجع لي، بس انا لازم اخلص الهيرنج دي النهارده. I have numbers I have to finish them. قلت له لا انا مش هينفع اخلص كده. قلت له انا عندي التزامات دلوقتي قدام الكلاينت اللي انا بعمل له القضيه الثانيه والكلاينت ده، ودخلنا في مشكله. في الاخر امر بالترحيل لان احنا ما كملناش المحكمه، اوكي، امر بالترحيل، دخلنا في مشكله كبيره قوي. قدم شكوى ضدي.
2: مش معقول.
1: واحدة من الحاجات اللي اشتكى فيها، بس انا رديت عليه رد والشكوى اتشالت، اوكي، انه انا طلعت للمحكمة من العربية، ده يوري عدم احترام المحكمة. انا اعمل لك ايه؟ هروح فين؟
2: انا فاكرة، على فكرة انا فاكرة اللقطة دي لما بتقول انا طالع من ايوه انا فاكرة الفيديو ده،
1: فاهمة ازاي؟ فهي ده الاتيتيود بتاع القضاة الجداد.
2: فاكرة انا قلتها
1: في قاضي في يوم من الايام قال لنا من الاسبوع ده، قال لك I am not an immigration judge, I'm a deportation judge. انا قاضي ترحيل. اوكي،
2: يعني هو اي حد بيروح له بيرحل، قاضي ترحيل.
1: احنا دلوقتي يا جماعه نسبه النجاح الاسايلم في المحاكم 4% دلوقتي.
2: 4% من اي بلد ولا مصر بس؟
1: ده كل العالم.
2: كل العالم 4%.
1: فاهم ازاي؟
2: طيب في سؤال تاني، تجديد فيزا امريكا B1B2 مع العلم وباباها من في امريكا عامل اللجوء، هل ممكن تجدد؟
1: ما تروحش.
2: ولد ومش عارفه ايه سنه 20 او 20 سنه، ولد 20 سنه ممكن تجدد، ولد 20 سنه.
1: لا هو أنا مش لو انا فاهم السؤال ده صح، ان هي عندها الفيزا بتاعت امريكا،
2: هو غالبا الكلام اتلخبط، تجديد فيزا لولد 20 سنه وباباها وباباها
1: في امريكا،
2: في امريكا عامل لجوء،
1: هيترفض القضيه بتاعته، هيترفض سوري الفيزا بتاعته. اوكي، فانا رايي الشخصي ان هو ما يجددش دلوقتي،
2: ما جددتش الفيزا امريكا اللي هي. اوكي، طيب دلوقتي في سؤال تاني لكل الناس على اللايف على الفيسبوك اسهل. لو معايا سيتيزن عن طريق اللجوء، ينفع ارجع بلدي للزياره؟
1: ينفع.
2: وهل يستطيع صاحب الجنسيه؟ ما الناس بصي يا حرام. ناس فاكره
1: يعني احنا مثلا ما وصلناش الليفل ان هو هيعمل كده، اوكي، انه يسحب جنسيه من اي حد كده، بس لا يرجع مفيش مشكله. انا مش شايف
2: كيسز، بس كيسز يعني عملوا جرائم بس يعني مش
1: بس جرائم يعني حد. هو لو يعني لو مثلا في فراد كبير حصل في الاسايلم او حاجه زي كده ممكن يركز عليهم في الناس دي، بس السيتيزن لا مفيش مشكله يعني.
2: طيب الناس اللي جايه كانت نطه من على السور، دي ايه اخبارهم؟ هل في جديد؟ ورقهم ماشي قاعدين زي ما هم؟ ما فيش ورق؟
1: لا، عندهم محاكم كتير جدا بيتقبض عليهم. انا النهارده قلت لك الصبح كان معايا كلاينت،
2: حتى اللي هم دخلوهم وعادي وقدموا.
1: عندي كلاينت النهارده كسبان القضيه بتاعته، بس مش واخد اسايلم، واخد حاجه اقل من الاسايلم. قبضوا عليه، انا كنت معاه النهارده الصبح يعني، قبضوا عليه في التشيك ان بتاعه، وعايزين يرحلوه لدوله اول مره اسمع عنها من اسبوعين، استوانيا او حاجه زي كده في افريقيا، دوله كده.
2: طب هم ليه مش بيودوهم مصر؟ انا سالتك السؤال ده قبل كده.
1: واخد امر
2: من مصر، withholding
1: of removal، يعني ممنوع يترحل لمصر. فهو بيتحايل عليها بانه يدوله اي دوله ثانيه. طيب اكشلي يعني انا دلوقتي انا سرحت منكم سنه دلوقتي عشان المحاميه اللي شغاله معايا بتعمل له طلب في المحكمه الفيدراليه، اوكي، كانت عايزه مني ورقه فبعتها لها عشان بنقدم له طلب ان هو ما يترحلش.

0: تحت منك دلوقتي عشان
1: طب هو ينفع؟
0: بس يعني حاجات مكلفة وحاجات متعبة
1: طب زمان لما كان بيحصل حاجة زي كده من حق الشخص يرفع قضية، هل ده لسه اوبشن ولا لا؟
0: بنرفع قضايا، بس هي
1: ينفع؟
0: اجان يعني اولا انت وحظك، انت فين، في انهي ولايه. في بعض الولايات لو انت محبوس في تكساس ومحبوس في لويزيانا حاجه زي كده، اوكي ممكن ما القضاه اللي هناك فيري كونسرفيتيف، فما يرضوش يتعاملوا معاك او يرضوش يدوك اي مساعده او حاجه زي كده. والجزء الثاني مدى المقدره الماديه يعني.
1: طيب في سؤال، هل وقت ده، الوقت ده مناسب ان اجي قبل ما الفيزا بتاعتي تنتهي وادخل في قضيه؟
0: انا رديت على الشخص اللي هو نفس الفكره بتاعت اللي هو بتاع الامارات اللي كلمني النهارده. انا مش شايف،
1: بجد؟
0: انا شايف لو انت ما عندكش حاجه قويه جدا زي حصلت لك جامده،
1: لا هو ده مش وقت مناسب عم.
0: اللجوء صعب، صعب جدا اليومين دول.
1: اوكي، لكن اللي جاي سياحه عادي قبل ما الفيزا تنتهي ويرجع، ده ما فيش مشكله فيه. طيب الناس اللي هي الديم في تينيسي، سؤالي بس هو ليش معنى تينيسي؟ يعني
0: عشان تينيسي من الولايات، وخلي بالك فلوريدا جايه قريب.
1: ايوه يعني قصدي دي بدايه قصدك.
0: ريبوبليكان، ف فيري. انت عارف تينيسي عملوا ايه النهارده؟ انا كنت بعمل ريسيرش على الموضوع ده، عملوا ايه؟ كنتش عارف الحته دي. انت عارفين ان هم طلعوا رخصه بالوان مختلفه للناس اللي معاها سيتيزن والناس اللي معهاش جرين كارد؟ اللي معاها جرين كارد قال لك نفرقهم بالالوان، ده تمييز.
1: عنصرية جامدة جدا،
0: فاهم ازاي؟
1: واضحة قوي. طب معانا تليفون عشان الحلقة قربت تخلص. الأخت نيفين من واشنطن، أهلا بحضرتك. أهلا بيك.
2: ألو.
1: ألو، أهلا بيكي.
2: أهلا بيكي، ميرسي ليك وميرسي لأستاذ هاني، كتر خيرك، ربنا يباركك ويحميك يا رب.
1: يا رب.
2: يا رب، ميرسي بجد، كلك ذوق. أنا عملت الانترفيو بعد 9 سنين، أشكر ربنا، في 24 وجات لي الموافقه في 25 وقدمت في على الجرين كارد في 26 على الاسايلم يعني.
0: حلو خالص.
2: وعملت الفينجر برينت والصور في ابريل.
0: اوكي.
2: دلوقتي انا منتظره الجرين كارد، هل في انترفيو تاني عشان في مقابله تاني مع الاوفيسر؟
0: ما فيش حد، احنا يعني اتليست دلوقتي احنا مش شايفين اي جرين كاردز بيست اون اسايلم بتطلع من غير مقابلات. فغالبا هيبقى في مقابله تاني. المقابله التانيه دي هتتعصري على 3 حاجات. اوكي. الحاجه الاولانيه القصه بتاعتك، اوكي، ممكن اعاده الاسئله فيها، مش هتبقى بنفس تقل الاسايلم، اوكي، بس هيبقى في اسئله فيها. اوكي. تاني حاجه اللي مركزين قوي عليها، انت كانت نيتك ايه وانت بتاخدي الفيزا، ولما خدتي الفيزا كنت ناوي تعملي بيها ايه. وتالت حاجه كان قرارك انك تاخدي الاسايلم، تعمل الاسايلم ده يتعمل امتى، وانت جايه في الطريق في الطياره لما دخلتي هنا والحاجات دي كلها. اوكي. فدي التلات الاشياء اللي هم ماسكين فيها، لانه بيحاول يوقعك في فكره انك انت لما خدتي الفيزا وقلت ان انا جايه سياحه، ما كانش نيتك انك انت تعملي سياحه، انت كانت نيتك انك انت تاخدي اللجوء، وده كده مس ريبريزنتيشن.
1: اوكي. شكرا ليكي.
2: ولا هيسالوني في الاسئله الاولانيه خالص؟
0: ممكن يسالوكي في القصه نفسها.
2: يا ربنا يستر.
0: اوكي.
1: لا هيستر ان شاء الله، ما تقلقيش.
2: يا رب امين. ربنا معاك. شكرا ليك، كتر خيرك.
0: ثانك يو.
1: طيب الشخص اللي كان بيسالنا السؤال من شويه بعت السؤال تاني بيقول طيب هل الوقت ده مناسب اني اجي قبل ما فيزا بتاعتي تنتهي وادخل مع قضيه، مع العلم معايا فيزا امريكا وكندا، هيفرق؟
0: لا تفرقش، بس هي انا بقوله دلوقتي،
1: انا مش عارفه هو نفس الشخص ولا ايه، بس يعني
0: اي قضيه لجوء دلوقتي لو مش قويه، اوكي، هيبقى نسبه الرفض فيها كبيره جدا. الرفض معناها محكمه، مع محكمه ترحيل. الدنيا ماشيه بسرعه، ممكن تاخد حكم ترحيل، ممكن تتمشى من البلد يعني، فاهم ازاي؟ فانا من رايي يعني لو انت ما عندكش ادله قويه على انه في مشاكل حصلت لك واضطهاد حصل لك، ولازم يبقى اضطهاد من الدوله، مش لازم يبقى اضطهاد بس من جماعات معينه او حاجه زي كده، قضيه اللجوء بتاعتك مش هتبقى قويه يعني.
1: طيب بالنسبه لشخص ده برضو سؤال جاي لنا، مقدم لجوء في مكتب الهجره، امتى تنصح بكتابه قصه اللجوء؟ ده لسه مقدم لجوء في مكتب الهجره، يعني لسه ما عملش
0: المقابله
1: ولا اي حاجه، بكتابه قصه اللجوء، وهل اذا تمت مراجعه الملف ولم يجدوا القصه ممكن تتحول لمحكمة؟
0: لا، الكلام ده مش مظبوط.

0: مظبوط. انا عارف انه الكلام ده حصل، ناس كتير جدا طلع تعديلات من حوالي 3 شهرين والناس جالها بانيك اتاكس وما اعرفش ايه. تعديلات احنا قلنا وناقشناها وقبل كده واتكلمت عليها، التعديلات دي تخص الناس اللي مقدمه على اللجوء بعد اكتر من سنه من دخولها البلد، هو عايز يقدر يحولهم للمحكمه بسرعه. في ناس كتير جدا، في 440 الف ابلكيشن لناس مقدمة على اللجوء بعد سنة من دخولها للبلد.
1: سنة دخولها للبلد يعني قاعدة غير قانونية لمدة سنة وبعد كده.
0: مش هي حكاية، مش مهم قانونية ولا غير قانونية، هو الأسايلم في بار أو في منع إنك أنت ما ينفعش تقدمه غير بعد غير في أول سنة. بعد السنة في استثناءات، بس استثناءات صعبة جدا. أوكي، فهو عايز يركز على الناس دي عشان يحولها محكمة ويخلص منها.
1: طيب سؤالين، هل ممكن للأهل حاملي جرين كارد تقديم I-130 لو صح أنا لأولادهم الموجودين في أمريكا مقدمين لجوء ومتحولين لمحاكم هجرة والأولاد عاملين يعني شغالين ودافعي الضرائب؟ شكرا لأستاذنا الغالي.
0: أنا الجملة بتاع دافعي الضرائب دي يعني شكرا بتدفع ضرائبك، بس هو ما يفرقش معي
1: ايه ده فعلا؟ أصل كل حاجة فيها الفايل تاكس. الفايل تاكس
0: يقول لك هو مستعد انه يبقى فيه كساد بس ننظف البلد. اوكي، على فكره انا عايز اقول لك يعني احنا في مجتمعنا العربي، انا هرجع للسؤال المخزي، في مجتمعنا العربي يعني بنتكلم على في ازيه، بس مثلا في جاليه ثانيه مثلا مأزية بطريقه ما حصلتش اللي هي الهنديه. اوكي، والهنود معظم الفيز بتاعتهم لا هنا
1: كمان
0: معظم الفيز بتاعتهم فيز عمل. اوكي، والناس بتفيدك.
1: لا ده ناس شاطرين جدا كده،
0: وكل حاجه زي كده
1: تكنولوجي
0: مش عايزهم. They don't want. عشان كده الاتش 1 بي عايز يخلي الناس تدفع 300,000 دولار عشان الشركه عشان تشغلك. نرجع للسؤال بتاع،
1: طيب اعيده تاني ولا
0: تمام؟ اولا لو انت معاك جرين كارد واولادك هتقدم لهم على معامله هجره لم شمل، لازم يكون العيال مش متجوزين، دي اول نقطه. لو هم متجوزين ما ينفعش تقدم لهم. اوكي، الحاجه الثانيه انه في دور ليها، وثالث نقطه حتى لو جه دورهم قبل ما المحكمه تحكم بالترحيل بتاعهم، اوكي، ما ينفعش ياخدوا جرين كارد وهم قاعدين جوه البلد، لازم يخرجوا بره البلد ياخدوه من بره. فهي مش مفيده قوي.
1: لا ثواني، يعني ما ينفعش وهم في امريكا ياخدوا الجرين كارد، لازم يرجعوا مصر او اي بلد هم
0: في السفاره
1: ويعملوا المقابله في السفاره عشان ياخدوا الجرين كارد. اوكي، طيب وانا سامعاك حضرتك يعني بتقول في الاول كان بيبقى انترفيو واحد في قضيه الاسايلم، فهو دلوقتي انترفيو في القضيه، مناقشه القضيه نفسها، وانترفيو عند الجرين كارد، وانترفيو عند الجنسيه، ثلاثه انترفيو.
0: ده اذا ما جالكش بقى الزياره اللي هي في النص اللي هي بين الجرين كارد والجنسيه اللي هي النيبرهود فيزيت. طيب على فكره يا جماعه كمان النيبرهود فيزيت، عشان انا قلت الكلام ده للناس، لو جالك الاوفيسر انت عندك حاجتين، لو انت شايف ان قضيتك فيها مشاكل وضعف انت ممكن تقول انا مش عايز اعمل المقابله دي، انت من حقك ترفضها، ما يقدرش يعمل لك حاجه. اوكي، تاني حاجه ونصحت بيها الناس، طلع تليفونك كده وقول له من فضلك انا عايز اسجل المقابله. اوكي، في حاجه اسمها فويس ميمو او تسجيل، عايز اسجل المقابله بتاعتنا. اوكي، وحط كده، وده من حقك، ده بيتك.
1: اوكي،
0: أوكي.
1: طيب كويس.
0: تمام ازاي؟
1: طيب في سؤال تاني وغالبا ده يعني ان شاء الله اخر سؤال عشان مفيش وقت. قرار الحظر 75 دوله مش هيخلص؟
0: خلص، ما هو ده المحكمه اللي شالته.
1: وتدريب للسفارات هياخد قد ايه؟
0: بس هو تدريب
1: تدريب للسفارات
0: بيديهم كلمه كلمه، ما اعرفش، حدش عارف هياخد تدريب للسفارات قد ايه، ما حدش عارف يعني طرق جديده للاستهبال مش اكتر يعني.
1: طيب احنا يعني في حاجات كتير بتتغير والكلام ده كله، بس دايما بتقول في كلامك استنوا ما تقدموش على الجنسيه دلوقتي، استنوا ما تقدموش يعني لغايه ما نشوف السنتين دول. هل لو هو اخذ قرارات او في حاجات اتوافق عليها ينفع تغيرها بعد كده، ولا اللي بيجي بيكمل على نفس المنوال ونفس السياسه؟
0: قصدك ايه يعني؟
1: يعني انا دلوقتي بعد السنتين ممكن بعد السنتين برضو تبقى نفس المشاكل بنفس
0: انا ما اظنش ان احنا نوصل لو مسكت اداره زيه. اوكي، فور شور. يعني انا دايما بقول للناس اللي انا اقدر اقول لك ان انا ممكن احميك السنتين الجايين دول غالبا، بس لو جت اداره ثانيه اوكي زي دي، all fair game، ممكن هيتم ترحيلات رهيبه جدا.
1: اوكي، طيب اخر سؤال في ثانيتين. جوزي مقدم على الجرين من 2024، هل ينفع ريد
0: من ديميز.
1: هي دي عشان كاتبينها بالعربي. فانتظر احسن. وممكن يجي امتى؟
0: ممكن احنا بنتكلم سنتين ده. فممكن تعمل ممكن يجي امتى؟ ما هو المشكله يا جماعه جزء من الجرين كارد دلوقتي هتعمل له مقابله لكل واحد عامل

0: اسايلم اوكي انه هيأخر الجرين كارد. احنا بنتكلم على 3 سنين و4 سنين قبل ما يجي الجرين كارد، وده اللي حصل معاه في الاداره الاولانيه.
1: ايوه اوكي. هاني انا بشكرك جدا، شكرا لوقتك، شكرا يعني سماحة كده قلبك واستعدادك لمساعدة الناس، ويعني حاسس بيهم اكيد عشان مجال شغلك كمان فانت حاسس بيهم. شكرا ليك، واحنا بنصلي ان الموقف كله يتغير.
0: امين.
1: ما تقلقش.
0: لا مش هلين.

0: مساء الشباب والشابات، بنرحب فيكم في حلقة جديدة من شوية صراحة. معنا في الاستوديو
1: تامر،
2: كريمة،
3: نرمين،
0: ماجد. رح نسأل اليوم سؤالين جداد. سؤال بيقول إذا حياتك ماشي معقول، ما فيش مشاكل، ما فيش اضطرابات، مبسوط، أهلك علاقتك فيهم كويسة، شغلك منيح، إلى أي مدى تلجأ لربنا وبتحس إنك مش قادر تعيش من غيره؟ لو تلجأ له أعطيني 0%. لو أنت مبسوط ما بتلجأ له، بتعيش حياتك لحالك على راسك، يبقى أنت بدك تعطيني نسبة 100%. اوكي، نفكر مع بعض بسؤال لمده 20 ثانيه واسمع اجاباتكم.

0: اوكي تامر، قلت لو امورك ماشيه اوكي مش راح تلجأ له. دينا، قلتي لو امورك ماشيه اوكي برضو راح ترجع الى ربنا. نرمين، اسمع رايك كمان شوي. وماجد، قلت تقريبا راح تكون معاه حتى لو في مشاكل. بدي اسمع راي تامر.
1: احنا جايين البرنامج هنا مش عشان نقول الصح، جايين عشان نقول الحقيقة.
0: صح،
1: فعلا هو ده الواقع اللي بيحصل. انا لما بلاقي كل حاجة كويسة مش بنسى ربنا، بس يعني دايما بنحتاج ربنا وقت الشدة. لما في مشكلة حقيقية كلنا بنلجأ لربنا عشان المشكلة دي تتحل. لو مفيش مشكلة صعب نلجأ لربنا.
0: اوكي نرمين،
2: وانا بقول ان انا يعني مش هلجأ له، هلجأ له يعني مش هلجأ له، مش هيبقى عندي اهتمام برضو بالكنيسه بقى وبالصلاه وكده عشان اموري ماشيه، بس على الاقل ان انا هيبقى في علاقه بيني وبينه ان انا عماله بشكره على اللي انا فيه.
0: اوكي دينا،
3: نفس الكلام، بس انا دايما لما بكون صح يعني ماشيه صح دايما لازم اشكر ربنا على الاقل ليا علاقه بيه برضو، يعني ان انا
0: مش ناسية
3: دايما فاكرة. ولما وقت شد بفتكره طبعا، بس اكتر كمان.
0: اوكي ماجد،
4: بقول هو مش هينفع اكون ماشي في حياتي كويس او ومخليش جزء ربنا واشكره على اللي انا فيه مثلا.
0: اللي بقوله تامر عمليا كلام حلو، يعني عشان تذكر ربنا بالحلو وبالمر، تكون انت في الصعوبات عمالك بتقول يا ربنا وينك، ولما يزبط لك المشكلة تقول شكرا يا رب. كلام حلو كتير، بس في الواقع دي ربنا داخل في حياتك في أيامك العادية وانت رايح على شغلك أو على مدرستك أو على الجامعة، وانت بتحكي مع أهلك، وانت بتختار أصحابك، وانت بتختار تغلط ولا متغلطش، تعمل الخطية هاي ولا ما تعملش الخطية هاي، قدي ربنا فعليا متدخل. الناس اللي قالوا كلكم ما عدا تامر، انا بدي اسمع لما تكون فعليا قد ايه ربنا متدخل في حياتك. هل ربنا، ما بدي اقول على قائمه اللائحه تبعت الاولويات تبعتك، بس هل هو ضمن الليسته تبعتك؟
4: اكيد
3: طبعا.
0: فايش بعمل؟

0: فبحكي معاه، بصلي، بروح على الكنيسة. ايش بعمل؟
1: بصلي وبشكره بس ما بروحش قليل قوي.
0: تامر، انت حاسس انك لا يعني انت هل بتذكره طيب في المشاكل؟
2: طبعا.
0: يعني انت حاسس انه هو مراقب حياتك ولا هو ورا الغيمة مكان
2: لا
0: تاني؟
2: هو دايما مراقب حياتي، هو دايما مراقب حياتي الكل، ولولا ان هو مراقب حياتي الكل كان يعني ما كانش في حاجة مشيت، يعني ما كانش في اي حاجة كويسة حصلت.
0: بس حتى لو هو مراقب ما فيش داعي يكون في تواصل.
2: هو طبعا لازم يكون في داعي، بس مش ده اللي بيحصل.
1: يعني هو احنا دايما نلجأ له في الزنقة لما عندنا مشكلة، عندنا حاجة عايزين ناخد رأيه فيها، وعمالين يقول يا رب انت لو شايف الحاجة دي صح حطها قدامي، لو شايف الحاجة دي وحشة ابعدها عني. في الحالة دي بالذات احنا بنبقى قريبين قوي من ربنا.
0: بس لما بيختار لك المشكلة او بيختار الاتجاه اللي بده اياك تمشي فيه، بعدين وين بيصير ربنا؟
1: في المشكلة اللي بعدها.
0: في المشكلة اللي بعدها. طيب تعالوا بليز نسمع الرأي.
3: معظم الناس بيكونوا حاسين ان هما مش محتاجين ربنا خالص غير لما بيكون في مشكله او محنه في حياتهم، يعني بيعيشوا حياتهم عادي جدا، بيعملوا اللي هما عايزينه، بيخططوا لنفسهم لغايه لما يقعوا في مشكله، وقتها فينك يا رب؟ اللي كتير مننا مش بيدركوه هو ان لو عندنا علاقه مع ربنا من اصله ممكن نتفادى كتير من المشاكل اللي بنقع فيها. ليه؟ لان لو في علاقه مع ربنا بيكون فيها ارشاد، ربنا بيرشدنا السكه اللي بنمشي بيها، وكمان بيحذرنا من الحاجات الوحشه قبل ما تيجي. ازاي يحذرنا؟ بيحذرنا ممكن في الكلمه بتاعته المكتوبه، وكمان في الصوت الداخلي اللي جوانا، صوت روح الله الروح القدس لما بيكلمنا على حاجات مختلفه. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا محتاجين لربنا في كل وقت، محتاجينه في مسيره الحياه، محتاجين يكون عندنا الفرح والسلام والطمانينه اللي ربنا وحده ممكن يديها. اسهل بكتير قوي ان انا اعيش مع ربنا طول الوقت عن ما اتجه له بس وقت المشكله.
4: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

0: بالاصدقاء في برنامجكم اليومي جديد في جديد
1: مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
0: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لاين.
1: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
1: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
1: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟

هيلا حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

0: تعالوا نسمع ونناقش السؤال الثاني اللي بيقول احنا في مجتمع فيه اكثر من ديانه، الى اي مدى ممكن يكون اقرب صديق لك من ديانه ثانيه؟ لو انت بتوافق انه يكون ممكن تعطيني اجابتك صفر، ولو بتقول لا مش ممكن لازم يكون من ديانتي اعطيني 100%. اوكي تعالوا نسمع ونشوف اجاباتكم. كله بيقول ممكن ما عدا دينا محتاره لسه، رح نسمع رايك. اي دينا؟
1: اولا ممكن وممكن، يعني ممكن ممكن لا، بس الاقرب ان هو يكون من ديانتي اكتر، يكون اقرب لي في تفكيري، يروح معايا مكان ما اروح، امنه على اسراري. ممكن برضو يكون من ديانه تانية، يعني ممكن برضو. أوكي. بس ال يعني كده وكده، ممكن وممكن. انا ليا اصحاب من ديني، وليا اصحاب وقريبين مني جدا. من هنا ومن هنا.
0: لكن انا بدي واحنا بنجاوب بدي نتذكر انه عم بحكي عن اقرب صديق الي. اقرب صديق. في اصحاب بالشله في من ديانتي ومش من ديانتي، لكن انا عم بحكي عن اقرب صديق اللي هي في اي وقت بدي ارفع التليفون واحكي معاه. تامر.
2: ينفع يكون ليا صديق من ديانه ثانيه. لحدود بعيده قوي. قوي قوي قوي قوي. بس في حد تقف عنده الصداقه. اللي هو ايه؟ الدين. لما بنيجي نتكلم في الدين هنا الصداقه بتقعد على جنب وبتظهر شخصيات تانيه خالص. هي دي بس الفكره اللي موجوده.
0: وهل بتخاف لما بتطلع على الشخصيه الثانيه؟
2: لا.
0: فانت ايش بتعمل؟ فبس بتتغاضى عن ال
2: ما بتناقش في المواضيع دي خالص.
0: اوكي نرمين.
3: انا انتمتي مش من ديانتي، كل اسراري معايا وهي اسرارها معايا وكويسين قوي مع بعض.
0: اوكي ماجد.
4: لو مش شرط يكون من ديني، في او بتبقى حسب الشخصيه، يعني بصادق الواحد حسب شخصيه، سواء بقى من ديني او من غير ديني مش هتفرق.
0: طيب دينا قلتي صعب أأمن على أسراري مع حد مش من ديانتي، ممكن تشرحي لي شوي؟
1: لا هو مش صعب، بس الأحسن إن هو يكون حد من ديانتي لأنه هيحافظ عليا أكتر. هي نفس الحياة اللي أنا ماشية بيها، يعني نفس العقيدة اللي أنا ماشية بيها ونفس تفكيري ونفس دراستي ونفس دراستي طبعاً في الدين يعني. ونفس إيماني بحاجة كبيرة غيري مش مؤمن بيها.
0: طبعا هيعترضوا عليكي
1: اكيد، ودايما بيبقى فيها حساسيات من الجانب الاخر.
0: مين راح يعترض على دين
4: نفسه؟
3: انا مش

0: اقصد مش مصاحبه واحده عشان نقعد نناقش بعض في ديننا يعني.
1: اوكي بس انا ممكن اصاحب انسانه او يكون ليا صديقتي جدا وهي تكون واخداها بحساسيه انا ما كنتش في دماغي.
0: بس ممكن تصاحبي واحده من دينك وتلاقيها
1: كويسه. اوكي
0: لا مش كويسه خالص.
1: وممكن ولا وممكن تلاقيها من غير دينك وكويسه بس بعدين بيبقى في حساسيات يعني.
0: اصل لو حطيت الموضوع ده في دماغي هتعب يعني. لو حطيت ان انا لازم في حد معين ان انا صاحبه ولازم الدين هبقى متعصبه وهتعب اساسا في الدنيا.
2: تامر انت وصديقك القريب وصلتوا مره في نقاش عن الدين؟ هل سبق وحصل هيك؟ طب وايش كانت النتيجه؟
3: ولا حاجه. والنقاش ما كانش في صوره خناقه. كان نقاش بسيط جدا جدا جدا مجرد كلام والكلام كبر بس ما فيش حد فينا احتدم في النقاش. فالموضوع زي ما كبر رجع تاني صغر وانتهى
2: من غير ما يكون تارك اي اثر لا عندك ولا عنده
3: اي اثر. لسبب لان انا وهو كنا بنحب بعض قوي ومش عايز حد فينا يزعل التاني. فزي ما بتقولي كده قفلنا على المواضيع يعني.
2: طب في رايكم الاغلب بيكون اصدقائه من نفس الدين ولا لا؟ يعني من مشاهدتكم للجيل اللي انتوا فيه
1: لا.
2: ايش بتقولي دينا؟
1: لا الاغلب لا.
2: الاغلب مش فارق معاه؟
1: لا مش فارق.
2: متفقين على انه مش فارق مع الجيل هذا انه
1: لان احنا
2: هلا انه الدين
1: كله
2: هلا انه الدين صار موضوع يعني قزمناه وحجمناه كثير وتركناه؟
3: لا.
2: هل لانه الناس ما بتفكر بالدين؟
3: لا.
2: ولا لانه الناس وسعت مداركها عن الدين وطلعت فوقه صارت تقول صداقه اكتر؟
0: هو بيبقى عدم تعصب يعني. انا مش متعصبه صاحب اي حد يعني. لكن لو انا بقى متعصبه ومكتفيه كده وده مش صح. لان انا زي ما هبقى متعصبه هلاقي في قصادي متعصب وبيكرهني برضه.
1: لا اوكي هو مش تعصب.
0: لا بيبقى نوع من التعصب.
1: لا مش انواع تعصب بس بيبقى في مناقشات في اوقات معينه. فالمناقشات دي زي ما تامر قال ان هي ما بتنتهي بولا حاجه بين الاصدقاء القريبين من بعض قوي. بس برضو بيبقى فيه مناقشات وفي حساسيات وممكن انا ما اخدهاش بحساسيه بس بعدين البني ادم او الانسان اللي قدامي بيفكر فيها المناقشه اللي دارت بيني
2: يعني وبين. لو انا مش ضامنه انا يعني ممكن انا اطلع من المناقشه اوكي وما عندي مشاكل بس انا مش ضامنه الطرف الثاني طلع من المناقشه بافكار
1: بالزبط.
2: ممكن محتاجه. تعالوا مع بعض نشوف ونسمع ايش راح يقولوا لنا.
4: ان صديقي القريب ليا يكون من ديانة اخرى؟ عايزه اقول لكم حاجه، في صديق وفي صديق قريب قوي ليا. اكيد انا عايشه في مجتمع فيه ديانات مختلفه وانا لازم اكون صديقه لكل الناس وتكون علاقتي طيبه ولطيفه مع الناس كلها. لكن ايه اللي انا بطلبه من الصديق القريب؟ بيفرق ايه في حياتي؟ فين الشخص اللي انا اقدر اقول له كل اسراري واقدر اتشارك معاه لو عندي مشكله دقيقه فارقه معايا واقول له مثلا يصلي لي او اخد رايه فيها؟ هل ده ينفع يكون من ديانه اخرى؟ الكتاب بيقول مكلمين بعضكم بعض بمزامير وتسابيح واغاني روحيه. طب الصديق القريب ليا قوي ده لو ما كانش بيتكلم معايا في نفس الموضوع هل انا فقدت حاجه كبيره؟
5: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

لما ربنا بيكلمني بيبقى عايزني اشوف حاجة جديدة او معنى عميق انا عمري ما شفته قبل كده. فلما اخد خطوة تبقى الخطوة جديدة لان الفهم جديد فليها اساس. ربنا مش عايز يأنبلي ضميري فبحاول اعمل الصح عشان اسكت ضميري، ولا عايزني اعمل حاجة كده حماسية فيها مشاعر لان ده مش بيدوم مش بيكمل. في قصة جميلة قوي في سفر خروج بتشرح لنا حاجة مهمة قوي عن دم يسوع المسيح. ايه اللي حصل؟ ربنا بعت موسى لفرعون عشان يقول له يا فرعون اطلق شعبي. فرعون رفض ودخلنا في مرحلة اسمها الضربات العشرة اللي ضربت بها مصر. القصة دي الضربة العشرة، حاجة غريبة قوي ان الضربة العشرة بقت عيد عند اليهود اسمه عيد الفصح. ايه الضربة العشرة؟ الملاك او الرب قال كده لموسى، قال له ايه؟ قال له انا هاجي في وقت معين هعدي في كل المدينة في كل البلد، البيت اللي انا هلاقي فيه دم، وكان بيقول له اذبح ذبيحة فداء دم، والدم ده انت لطخت بيه العتبة العليا والقائمتين يعني حوالين الباب، البيت اللي هعدي والاقي فيه دم هنا وهنا وهنا، يقول الكتاب ارى الدم واعبر. لكن البيت اللي مش هلاقي عليه دم هدخل وقت للبكر اللي فيه. سؤال، لو شخص يهودي متدين ملتزم ابن حلال يعني حد كويس، الشخص ده ما وقفش جوه ما احتماش بالدم، وقف في الشارع وجي ملاك الرب معدي، هيموت ولا لا؟ هل ينفع الشخص ده ساعتها يقول له انا يهودي انا كويس انا بروح كنيسه انا انسان متدين انا مسيحي كويس انا انت مش عارفني مش عارفني؟ ساعتها عشان كان فعلا ربنا ما يموتش الشخص ده كان لازم تكون الايه ايه؟ فارى الدم والكويسين والمتدينين واعبر عنهم. بس هو ما قالش كده، قال بس ارى الدم واعبر عنهم. فمش هيشوف دم، انت واقف بره انت مش محتمي بالدم، هيبقى هتموت. سؤال تاني احلى من الاولاني بصراحه، افرض واحد مصري، انا قعدت افكر في اسامي مصري قلت اسامي رعا، شاب اسمه رعا قال شكلها ربنا بتاع الاسرائيليين ده حقيقي لانه بيقول حاجاته بيعملها. فرع خرج من بيته، بيت المصريين اهو، خرج من بيته تك تك تك عدى الشارع وخبط على واحد يهودي يعرفه وقال له ممكن تخش؟ انا عايز احتمي بالدم، دم الفداء دم الخروف. ودخل واخد عيلته كلها ودخل. السؤال،

0: لكن الرب وهو معدي هيقف عند البيت ده ويقول راعي جوه خش اقتله، ولا العكس هيحصل العكس، هيقول وهو معدي كده بص يا ربنا بص من جنب كده قال انا عارف ان راع مصدق فيا ومصدق ان الدم يحميه، انا مبسوط انه احتمى بالدم، يرى الدم ويعبر. بقعد افكر افرض في اللحظه دي او في اليوم ده، اليوم التاريخي ده، واحد وقف في النص بيت المصريين هنا وبيت اللي عليه الدم هنا، وقعد يقول ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه موضوع يرى الدم ويعبر؟ ماله بالدم؟ هو هيشوف حياتي ويقيمني وانا حياتي فيها لخبطه وفي حاجات مش مظبوطه، انا مش مقتنع ان انا لو احتميت بالدم انجو يعبر. انا في الموقف ده ممكن اطلع من البيت هنا من هنا وابقى احاول اشده، بس مش من حقي اشده، تعرفين لازم هو اللي يدخل، لازم هو اللي يقرر انه يحتمي. انا عايز اقول لك ما تعملش زي الراجل ده، اعمل زي المصري، اعمل زي المصري، ما تعملش زي اليهودي اللي واقف بره، ولا زي الراجل اللي مش قضيته هو دينه ايه او ايه موقفه وتلخبط. اعمل زي المصري، قال لك انا مصدق في الدم، ربنا بيتكلم جد، دم يسوع يطهرني، يغطي اي خطيه في حياتي، انا هحتمي بالدم، انا مصدق ان دم المسيح يغطيني، انا مصدق ان القضيه مش قضيه انا مين او خلفيتي ايه او انا كويس ولا وحش ولا عملت ايه، مش هعمل زي الراجل اللي واقف في النص، انا مصدق اني لو احتميت بالدم يرى الدم ويعبر. احتمي بدم المسيح، دم المسيح يغطي اي حاجه فيك، صدق في الدم ده خلاصك.
1: شكرا لمتابعتكم حلقه اليوم من شويه صراحه، بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ادعي لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا لمسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

في سفر الأمثال أصحاح 3 عدد 9 وعدد 10 بيكلمنا الكتاب المقدس عن حاجة مهمة جدا أرجو أن نعطيها الاهتمام ونعطيها الانتباه. بيقول كده: أكرم الرب من مالك ومن كل بكرات غلتك،

دين مباشرة يقول: فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معصارك مستار. وهنا الحاجة الغريبة أنه الكتاب المقدس بيلفت النظر لحاجة مهمة قوي. إيه هي؟ أن إكرام الرب وتقديم المجد للرب ليس فقط من خلال السجود، وليس فقط من خلال الشركة معه، لكن أن من ضمن الإكرام الإلهي لنا للرب هو أن نكرم الرب من أموالنا ومن كل بكرات ممتلكاتنا. يعني إيه ببساطة؟ يعني لما أقر أن الرب هو السيد وصاحب السلطان، لما أقر أن الرب هو العظيم بما لا يقال، لما أقر أن الرب يحتاج أن أكرمه مش كلام. يعني الإكرام بالتسبيح بركة كبيرة، حلو جدا، لكن التسبيح ما فيهوش عطاء، ما فيهوش دفع فلوس، ما فيهوش تضحية، ما فيهوش بذل، ده مجرد مشاعر فياضة طالعة من القلب. لكن العطاء هو الإكرام الحقيقي للرب. يعني اوعى حضرتك لو كنت بتسبح كتير، كنت بتصلي كتير، حتى لو كنت بتوعظ كتير، بس مش بتقدم أموال ومش بتقدم ممتلكات، أعتقد إن عليا وعليك أن نراجع أنفسنا. لكن إكرام الرب فعلا هو في العطاء. وعشان كده حلو قوي انك تكرم الرب قدام نفسك، قدام الاخرين، قدام الملائكه، قدام كل الدنيا، انجاز التعبير انه باين قوي اكرام الرب في حياتك، انك بتدي، انك بتبذل، انك بتضحي. عشان كده لما نوصل للقصه دي اعتقد هيبقى الوضع مختلف تماما، هيبقى العطاء له قيمه. عارف حضرتك اللي بيقلقني وبيقلقك احيانا وبيخلينا مش قادرين نكرم الرب من اموالنا ومن بكرات ممتلكاتنا؟ الخوف من المستقبل اكبر عدو للمؤمنين للاسف الشديد، مع ان يعني نتعلم من الطيور. مش ناسي قصه تخيليه بين عصفورين، قالها واحد من رجال الله قديما، قال العصفور بيقول لصديقه: ليه البشر عايلين الهم؟ هم ما عندهمش الاله اللي بيهتم بينا وبيعتني بينا وبيقدم لنا الطعام وبيقدم لنا كل اللي بنحتاجه. يا الرب نفسه قال ان احنا افضل من العصافير وافضل من الطيور وافضل من كل الخليقة. يكفي انه لدرجة انه احبنا واسلم نفسه من اجلنا. الله ابونا بذل ابنه، لم يشفق على ابنه. وفي نفس الوقت المسيح احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه من اجله. ازاي بعد كل ده الرب ما يهتمش بينا؟ ما تخافش من المستقبل من فضلك، اكرم الرب، ما تعورش الهم للمستقبل وتمسك في الفلوس وتخزن حضرتك، وانا قبلك امسك في الفلوس واخزن. سيب المستقبل للرب وسيب الامور للرب، ادي الرب من مالك. لا اقصد ابدا ان نتراخى في اعمالنا او اشغالنا اطلاقا، لكن اتكلم عن توجه قلبي وتوجه قلبك. انت بتفكر في ايه او قلبك رايح فين؟ من فضلك املأ قلبك بهذه الفكرة انك تكرم الرب من اللي عندك وما تخافش من بكرة. فالرب مسؤول عن بكرة كما هو مسؤول عن اليوم وكما كان مسؤولا عن الامس. الامس عدى عليك بخير وعدت، وعدى عليا بخير وعدى، والنهاردة هيعدي بخير وهيعدي عليك بخير. ما تقلقش من بكرة بقى، انت قلقان من ايه وانا قلقان من ايه؟ دعونا نكرم الرب من اموالنا ومن بكرات ممتلكاتنا، وكل اللي نقدر نعمله أن ننتظر معية الرب، وننتظر بركة الرب، وننتظر الفيض الإلهي الذي يغدق به الرب علينا من كل خيراته ومن كل جوده. دعونا نبدأ العطاء، وحتما الرب سيباركنا. الرب معكم.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في محضر الملك ننحني كلنا، نترجى مراحمه، كلنا تعالوا نتلم حواليه ونقول له محتاجين لك، محتاجين لك تملانا سلام، محتاجين لك تبدد الهموم، محتاجين لك تسند الضعفاء، محتاجين لك تريح التعابة. كل واحد وحدة فينا ليعلم إن الرب بيحبه محبة أبدية. اطلب بإيمان وثقة إنه بيحبك وبيحبك. قول طلبتك للملك المسيح اللي حاضر في وسطينا ومشرف اجتماعنا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ثبت أنظرنا في شخصك، وعيوننا كلنا نحوك. ملناش غيرك، جايين لك الليله دي واحنا واثقين في امانتك، وهتباركنا وهتفرحنا وتعزينا، تحط اناشيد وترانيم على انسنتنا، ولادك وبناتك الغاليين عليك في كل ركن في العالم مجتمعين حواليك. كلنا بنقول لك ملناش غيرك، ملناش غيرك مخلص، من غيرك ملناش غيرك فادي وطريق يؤدي للحياة الأبدية. كرامة ومجد ليك، مستحق مستحق مستحق مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. أرنم لإسمك ما دمت موجود، مستحق. إلهنا الطيب العجيب، رفيق مشوارنا في غربتنا، اللي مخلي غربتنا عيد. كرامة ومجد ليك. أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية. أنا غالي عليه وصيني زي يعني. كرامة ومجد ليك. أنا غالي عليه وصيني زي يعني، عدد شعري

ولو أخذ محصية عدد شعري قد إيه، ولو أخذ محصية أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية. غالي عليا واغلى من كل الدنيا دي، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، واثقين انك هتباركنا لانك بتحبنا كلنا محبة أبدية، ويهمك جدا ان اولادك وبناتك يكونوا فرحانين ومرتاحين ومتعزين وشاكرين. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كلنا نرفع الطلبة بثقة وبإيمان انه بيحبنا وعايز يغنينا، عايز يشيلنا ويشيل شيلتنا، عايز يفرحنا ويعزينا. حاضر بشخصه الآن في وسطينا، كرامة ومجد ليك، مستحق مستحق مستحق كل كرامة. فلنسبح اسم الرب، كل نسمة فلتسبح اسم الرب، هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء، هللويا، كل نسمة فلتسبح اسم الرب، هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء، هللويا، سبحوا الرب بدف وأوتار، سبحوا الرب برقص ومزمار، سبحوا الرب بدف وأوتار، سبحوا

ليرنم كل جبل ووادي، لتفرح الجزائر قد ملك الرب، ولتبتهج أيضا كل الأرض. يخزى كل عابد تمثال كرامة ومجد ليك. بنشكرك بنشكرك لأنك آمر بالبركة. واثقين إنك أصغيت لكل

كل طلبة واستجبت كل سؤال، وكل نفس ساجدة بين إيديك وعند قدميك غالية عليك، وأمرت بالبركة كرامة ومجد ليك. أمين أمين. قبل ما نبتدي أقول كل سنة وأنتم طيبين، والنهارده عيد النيروز، وبركة الشهداء تكون معانا كلنا. أمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة.

واحد بيقول هو ليه ربنا خالقنا؟ هو محتاج مننا اننا نعبده؟ وليه خلق الشر؟ ولما هو عارف المستقبل ليه سايبنا كل واحد بيجري في السكة وهو عارف الآخر ايه؟ محتاج توضيح. قبل ما جاوبك واقول توضيح، اقول ان كل اسئلتك كأن ربنا قدامك شخص، وطبعا اتجرأ واقول انه ناقص الفهم حاشا والادراك حاشا، غير مسؤول حاشا. ما بتقول ليه ربنا خلقنا؟ هو محتاج مننا اننا نعبده. وليه؟ اولا ربنا مش محتاج لك ولا محتاج لشيء في الوجود، لان كل الوجود ده عبارة عن نسمة منه خلق بيها كل الوجود. لما تتكلم عن ربنا نتكلم على ان ده مبدع الكون. ولو مشيت بفكرك شوية، ايه هو الكون؟ العقل هيتوه، العقل هيتوه. ليه خلقنا ربنا؟ خلقنا ربنا لان ربنا غني جدا بكل الامور المباركة جدا، وبيحبنا وعايز يعزنا وعايز يكرمنا هنا وهناك. الإنسان اللي يمشي معاه هنا مسنود، وهناك هيكون مبارك جدا ببركات لا توسع. خلقنا ليه؟ هل تقول عشان نعبده؟ هو مش محتاج لي ولا محتاج لك ولا محتاج لحد يعبده. أمال خلقنا ليه؟ لأنه بيحب الإنسان وعايز يعزي ويفرح الإنسان وعايز يورث الإنسان هنا وهناك، وعايز الإنسان يكون معاه في المجد، في المجد. وليه خلق الشر؟ كل شيء بإيده هو، كل شيء. ولما هو عارف المستقبل ليه سايبنا كل واحد بيجري في السكة؟ سايبك بس بعد ما خلقك وادالك إرادة وعقل تقدر تمشي في السكة اللي تمجد اسمه واللي ترضي صلاحه واللي توصلك للملكوت. طبعا هنا في الإرادة والتعقل والإدراك بتاع الإنسان.

يقول جعلت قدامك طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، اختار طريق الحياة، وأنا وضعت فيك إرادة وعقل. يعني مثلا هذا الإنسان وقدامه محبة وقدامه بغضة، تختار تتملي بالمحبة ولا تتملي بالبغضة؟ فأي إنسان عاقل يقول أتملي بالمحبة، فتلاقي إنسان يرضي صلاح الله ويعيش الوصية ويمجد اسم إلهه ويكون حنون وطيب وغافر ومسامح وخدوم وإيده ممدودة بالخير للكل، محب. ما تيجي الإنسان اللي مليان بغضة تلاقيه إنسان حقود ومنتقم وطماع وأناني، وممكن يوصل لإنسان قاتل ومرهب إلى آخره. فالإنسان بإرادته هو خلق إنسان، وضع فيك إرادة وعقل، وقال لك أنت حر فيما تختار، وطول العمر هتعيش مخير تمشي في السكة اللي أنت عايزها. بس العاقل هيمشي في السكة اللي ترضي ربنا. قبل ما يتكلم الكلمة يقول له الكلمة دي ترضيك ولا لا، قبل ما يخطي خطوة، قبل ما يروح مشوار، قبل ما يعمل حاجة. إنسان مملوك للرب، مملوك للرب، مش بينفذ إرادته الشخصية ولا أمانيه البشرية، لكن شو قلبه ينفذ إرادة الرب في حياته، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. بعدين ما بيسألش الأسئلة دي، لكن بيثق في حكمة العالي، وبيثق في عقله الغير محدود، وبيثق في إرادته الصالحة، بيثق في محبته للبشر. آمين آمين. سلام يا أتسبون، عندي سؤال، توجد خطية للموت، إيه هي؟ والرب يحفظ قدسك، أشكرك. خطية للموت، أنا هدي لك مثال قبل ما أقول حاجة. رب المجد يسوع من لطفه وحنانه عايز الكل يخلص، يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لا يصر بموت الخاتم مثل ما يرجع ويحيا. فالمؤمن هو مؤمن ماشي معاه ويسنده دايما ويشجعه ويشدده ويزيده في النعمة والبركات، المؤمن. أما الإنسان غير المؤمن اللي ما قبلش المسيح، والإنسان الشرير اللي إدى ظهره لربنا، ربنا ما يسيبوش، يفضل يكلمه ويجري وراه، وبمرة واثنتين ولا يلاحظ الإنسان، يخبط على قلبه، ها أنا واقف على الباب وأخرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. طب رب ممكن تفتح الباب وتدخل؟ قال لا، أمال أنا خلقته حر ومريد ليه؟ بإرادته هو يفتح لي وبإرادته هو ما يفتح ليش. أنت ربنا؟ قال أيوة أنا ربنا، بس أنا أحترم إرادة الإنسان. يا سلام، شوف لو سبت الحتة دي ورحت للجانب التاني، تلاقي واحد عايز ينصر رقبة التاني عشان يقبل العقيدة بتاعته، يقبل وإلا حتبحك، يقبل. لا لا لا لا، ربنا بجلالة قادر يقف قدام قلب الإنسان، ها أنا واقف على الباب وأقرع، افتحي لي يا أختي، يا كل نفس، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. افتحي، إن فتح أدخل أتعشى معه وهو معي، ولو ما فتحش واليوم يعدي ويوم ورا يوم والعمر عدى وجات النهاية والقلب

ما تفتحش، يبقى دي خطية تجديف مثلا. المعنى الثاني خطية التجديف، رب المجد يسوع كان بيصنع آيات ومعجزات هو في حال الجسد على الأرض، ويشفي مرضى ويخرج شياطين إلى آخره من الكلام ده، ويقيم أموات. فاليهود والمعاندين واللي عيونهم عامية قالوا ده ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، يعني نسبوا عمل الروح القدس للشيطان. دي خطية التجديف لا تغفر. عشان كده يمكن تلاحظوا دايما بقول لفلان وعلان اللي بيتكلم كده وأي كلام، بقول له احذر لئلا تكون مجدف، إلا احذر لئلا تكون مجدف. فالتجديف هو رفض التوبة والإيمان للممات، أو أنه ينسب الإنسان عمل الروح القدس للشيطان. بعتلي ورقة من أمريكا، يا أتسبونا ممكن تجاوبني على الوضع اللي بقينا فيه هذه الأيام؟ واحدة من أمريكا بتسأل، هو ده ممكن يكون بحد؟ يعني بحد بحكم الدراسخ اونلاين، التبشير، التيتشر بتاعت بنتي بتعرفها بنفسها، عندها 62 سنة، عندها ولدين 35 و36 سنة، ودلوقتي هي عندها زوجة متجوزة ست، ايه؟ عندها زوجة متجوزة ست بين قوسين، بنتي عندها 9 سنين جاية مصدومة بتقول لي المس عندها وايف. انا بجد اتصدمت. طبعا اتكلمت مع بنتي اني التيتشر حرة، لكن ربنا خلقنا راجل وست واحنا بنسمع كلام ربنا، بس انا اتصدمت من التيتشر لانها متجوزة عجوزة وتبدو انها ست محترمة وشاطرة وبتحب التدريس وبتشرح كويس. بناقص بناقص بناقص علامات كتير بتؤكد ان احنا في الايام الاخيرة. كتب معلمنا بولس لاهلي، يمكن تسالونيك ان ما كنتش نسيت، قال لهم لا يأتي ان لم يأتي الارتداد اولا. الارتداد يعني ايه؟ يعني نسيب المسيح وكل تعاليمه، ما تلزمناش. المسيح بيقول رجل وامرأة، لا، فيها ايه لما يكون رجلين؟ فيها ايه لما يكون حرمتين ولا سيدتين؟ يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة، الايام الاخيرة. ولسه ياما هنشوف ونسمع بدع وهرطقات وانحرافات لدرجة ان وصل انهم يعبدوا الشيطان. شيطان، صدقوني ربنا بيتكلم. يعني مثلا ما نتأمل شوية في موضوع الكورونا دي، ربنا بيتكلم. وان كان قالوا لي النهاردة او امبارح ان ناس كتير ولا همها لا كورونا ولا غير كورونا، والخاطي خاطي والشرير شرير والطماع طماع واللي صفته، الناس ماشية كده. طبعا مش كل الناس. فأنا بقول دي علامة من علامات الأيام الأخيرة، أن الإنسان يفقد عقله واتزانه ويفقد تعقله وإنسانيته

إذا كان ربنا خلقنا ذكر وأنثى ليترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته زوج وزوجة رجل وامرأة، عندي ولا من عندكم؟

نعم أيوة خلاص خلاص، فهرجع وأقول إحنا في نهاية الزمان، نهاية الزمان وحيجي المسيح. كلمة بقولها للي ما اختارش المسيح نصيبه واللي ما آمنش بسر التجسد وطريق الخلاص الواحد اللي هو في يسوع المسيح. بذكر كل إنسان إن ادي عقلك للروح القدس، ادي عقلك للروح القدس، واسمع إن الرب يسوع هيجي ويجلس كديان. اتأمل في الكلمة دي وانت عارفها كويس، المسيح هيجي ويجلس كديان. ومين هو الديان؟ هل في اتنين هيدينه؟ هو واحد بس، لأن هو الواحد اللي أخلى ذاته وأخذ صورة إنسان وجلى هنا على الأرض بلا خطيه عشان يفدي الإنسان ويفتح له الطريق إلى المجد. ومن يؤمن بالابن له حياة، ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يبقى في الموت. فاحنا في الأيام الأخيرة، اللي يلحق يتوب يتوب، بيلحق يتوب يتوب. سنها 62 سنة وعندها ولدين 35 و36، ودلوقتي هي عندها زوجة متجوزة ست، بنتي عندها 9 سنين جاية مصدومة بتقول لي المس عندها وايف، المس عندها وايف. طبعا مصائب نهاية الزمان. عشان كده يقول متى جاء ابن الإنسان قال لعله يجد الإيمان على الأرض. متى جاء ابن الإنسان هيلاقي ناس أوانيهم فاضية غير مؤمنين، وهيلاقي مؤمنين كتير نعسانين، بس نشكر ربنا إن أوانيهم مليانة. عشان كده كل مؤمن ليتحذر ويقوم وينهض وينهض ويبتدي الشغل مع المسيح. آمين. سؤال بيقول يا ابونا، عندي سؤال، هو ليه خطيئة آدم وحواء بس اللي تورثناها؟ يعني أخذنا منهم، خدناها منهم، لكن احنا ما خدناش خطية بابانا ومامتنا. بابانا ومامتنا، لا يا ابني، هو آدم وحواء اللي كانوا في الجنة وربنا له المجد قال لهم من كل شجر الجنة كلوا، لكن من الشجرة دي ما تاكلوش، ويوم ما تاكلوا منها موتا تموت. ومعنى بيقول لآدم يوم تأكل منها موتا تموت، يعني نهايتك جهنم النار الأبدية.

جهنم النار الأبدية. مين اللي كان؟ آدم وحواء. مين اللي اتحكم عليهم؟ آدم وحواء. فسابوا الجنة ونزلوا في الأرض. نزلوا في الأرض. لما نزلوا في الأرض طبعا محكوم عليهم وعلى كل نسلهم في صلبهم. خلفوا أولاد وبنات، فالكل موجود فين؟ في أرض الحكم، أرض اللعنة، أرض الرفض، أرض الموت، كله موجود. فأنا بكمل الكلام وأقول يجي فلان مثلا يقول طب أبويا غلط، أنا إيه ذنبي؟ أورث الغلطة بتاعته ليه؟ أو الحكم ليه؟ ليه يتحكم عليا بالموت؟ أنا ما عملتش ذنب. إحنا ما ورثناش خطية، إحنا ورثنا الحكم. الحكم. فربنا العادل يقول لكل واحد، مش أنت ما أخطأتش بس ورثت الحكم وجيت هنا بغير إرادتك؟ أنا هفتح لك طريق وبإرادتك ممكن ترجع مغفور الخطايا، مرفوع عنك الحكم، وتتمتع بالحياة الأبدية. إن كنت جيت هنا بغير إرادتك فبإرادتك أنا فتح لك الباب، أنا فتح لك الباب. فإحنا ورثنا الحكم، مش بنورث خطايا، كل واحد شايل شيلته. ورثنا الحكم وربنا فتح الطريق قدامنا عشان يرفع الحكم عن كل إنسان يريده.

واحدة بتقول أنا بحب قدسك جدا، أشكرك، وعندي سؤال محتاج إجابة عشان خاطر المسيح، عايز أرد. معلش نفسي سؤالي يتقال في الحلقة وتجاوب عليه. سؤالي هو: لو اتجوزت جوزي غصب عني تحت ضغط وأنا ما كنتش موافقة عليه وحصل واتجوزنا، هل عدم وجود مشاعر حب ناحيته تعتبر خطيه وتحرمني من ملكوت السماوات، مع العلم اني براعي ربنا في كل حاجه، بس ما عدا موضوع المشاعر مش بايدي لانه من البدايه مش موجود. أرجو الرد من فضلك لأن الموضوع يؤرق حياتي عشان خاطر المسيح. عدم وجود مشاعر حب نحوه

ايوه انا قبل ما اجاوب على سؤالك هسألك، احنا كمسيحيين وبنجاهد عشان نوصل السنخ ويكون لينا حياة أبدية ومحدش فينا يهلك، يمكن سمعتيني والكل سمعني دايما بكرر بقول المحبة باسبور السما، المحبة باسبور السما. اللي ما عندوش محبة لا يمكن يوصل، لا يمكن يوصل. عشان كده بنقول ان احنا نحب كل واحد، ما يكون لناش في الدين.

الدنيا عدو واحد، والوصية بتقول تحب قريبك كنفسك. تحب قريبك كمين؟ قريبي هو الإنسان. فإن كنت أنا مطالب أني أحب الإنسان أي إنسان فكم بالحري، أنا مطالب أني أحب جوزي أو مراتي أو ابني أو قريبي أو فلان. أحب. يبقى ده عموما من أجل المحبة. حاجة أنت اتجوزتي وانتهى الموضوع، يعني ملوش رجعة، ما كانش عندك مشاعر هتتكفي قدام ربنا وتصلي بدموع غزيرة يا رب املاني بالمحبة، وما كنتش هحب جوزي هحب مين؟ ممكن تقولي له انا مش قادر احبه وتبكي قدام ربنا، وربنا مش هيسيبك، هيملى قلبك بالمحبه من ناحيته ومن ناحيه كل انسان. لكن ما تتكليش على اني ماليش ما عنديش مشاعر وبتاع، كلام العالم ده كلام لا يودي ولا يجيب. احنا نقعد نركع قدام ربنا وندمع املاني بالمحبه، وطبعا اخاف ما عنديش محبه يبقى ماليش خلاص، يبقى ماليش خلاص. ربنا معاك ويبارك حياتك. واحده بتقول سني 16 سنه ونفسي ابقى رهبه، بس قالوا لي لازم اتعلم الاول، وفي أفكار شيطانية بتجيلي وحشة جدا، وأنا مش عايزة حاجة من الدنيا غير أكمل باقي حياتي ليسوع بس. أهلي كل ما أقول لهم واخدينها بتريقة علي، ويقولوا لي لما تكبري ونشوف. ارشدني يا أبونا مكاري أعمل إيه في الأفكار دي، نفسيتي تعبانة جدا. أنا بحييكي كمثال للبنت المسيحية الحقيقية، وبعتب على أهلك اللي بيتريقوا عليكي. كل ما أقول لهم واخدينها بتريقة عليا، بعتب عليهم لأني كل اللي بيتصرفوه بجهل بجهل. بنت سنها 16 سنة بتقول نفسي أبقى رهبة، نفسي أبقى رهبة، والشيطان طبعا بيحارب، بتحاربني أفكار شيطانية بتجيلي وحشة جدا، وأنا مش عايزة حاجة من الدنيا. يا سلام، دي كلمة ما يقولهاش إنسان كبير في السن. يا ما ناس تايهة في العالم وبتجري ورا العالم ورا الأمور ورا السراب. بنت تقول مش عايزة حاجة من الدنيا غير أكمل باقي حياتي ليسوع بس. ده كفاية، دي كفاية كده. أنا بحييكي وأتمنى أن كل بناتنا وولادنا يكونوا زيك، وبشجعك يا بنتي ادخلي في عمق العشرة مع المسيح، زيدي معاه كل يوم في النعمة والإيمان، افتحي إنجيلك باستمرار وكلي منه، عيشي حياة الصلاة، حب المسيح أكتر، اخضعي لمشيئته، عيشي وصاياه، وتشتهي أنك تكوني معاه هنا وهناك. أنا بحييكي وبعتبرك مثال وقدوة للي في سنك. يا سلام، شوفوا لما البنت تقول مش عايزة حاجة من الدنيا غير أكمل باقي حياتي ليسوع. طب هاتوا إنسانة عجوزة كده شوفوها تقدر تقول كده ولا لا؟ ما ظنيش. حبة المسيح، حبة المسيح.

ايه رأيك في البنت المخطوبة وبتفكر في حبيبها الأولاني؟ يا ولد يا ولد يا ولد، ده هتجيبه مع العفش. وهي بتفرش البيت هتفرشه، بتفكر في حبيبها الأولاني. طبعا هتقول لي ليه، ايه اللي عرفك؟ ده الخطيب بيقول. هقول لك، هي وقعت بلسانها معايا في الكلام اكتر من مره، وانا مش عارف اتصرف ازاي. مره تقول لي بحس اني عايزه افك الخطوبه، ومره تقول لي عايزه اكمل معاك. ارشدني يا ابونا بلسان المسيح، قول لي اعمل ايه. وحاليا الفرح قرب، أرجو النصيحة وأتمنى تجاوبني على السؤال، ضروري وصلي من أجلي. أنا طبعا ما كنتش عايز أجاوب على السؤال ده، لكن انشغلت بموقف الخطيب ده. الخطيب ده، الخطيب اللي بيقول مخطوبة بتفكر في حبيبها الأولاني، بتفكر في حبيبها الأولاني. يعني إزاي سمعت الكلام ده واستقبلته إزاي وتأثيره على نفسك كان إيه؟ تأثيره على نفسك كان إيه؟ أنا شايف إن البنت ممكن تكون مستهترة، مش على قد مسؤولية زواج وبيت وقداسة وطهارة وعفة. لازم يا ابني تتأكد تماما ان كانت البنت هترجع تقدم توبة وتعترف ويتأكد توبتها او لا. لكن ما تسيبش الموضوع كده، لأن واضح استهترها وعدم مسؤوليتها. طياشة، ربنا يدي نعمة يا ابني واختار لك الصالح. أنا فلان من القاهرة، إزاي وأنا بصلي أحس إن الكلام طالع من قلبي؟ عايز أحس إني أتعمق في الصلاة، عايز كلمة منفع، أتعمق في الصلاة وأحس إن الكلام طالع من قلبي. عشان أحس إن الكلام طالع من قلبي لابد يكون قلبي للمسيح. يا ابني اعطيني قلبك، ومعنى اعطيني قلبك يعني حبني، ومعنى حبني يعني سيبني املك عليك وامسك القيادة، وتقدر تختبر وتقول احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. مش انا اللي بتكلم، لكن روح الله اللي بيتكلم فيا. ومش أنا بصلي، لكن الروح القدس هو اللي بيصلي، وهو بيمجد الملك المسيح فيا وبيخ. يعني عايز أقول الإنسان لابد يكون مملوك للمسيح، له كل المجد. اعلن ملكيتك علي، سود على حياتي، امسك انت الدفة، لتكن لا إرادتي بل إرادتك، كون أنت الكل في الكل في حياتي، ما تسيبنيش أركب راسي ودماغي وأمشي برأيي وفكري، لا، خليك أنت القائد وأنت المرشد وأنت المال

والملك، وانت المتكلم على لساني، وعلمني حياة الصلاة، علمني حياة الصلاة. انت مملوك للمسيح، له كل المجد، والرب مالك على قلبك وحياتك، عايش كلمة عمانوئيل اللي معاك على الدوام، دايما موجود في محضره، دايما موجود في محضره، بتكلمه وجها لوجه بالإيمان، بالإيمان مش بتضارب الخيال، ولا بتكلم إله مش موجود، لكن يملى عيون إيمانك وفكرك وقلبك وعقلك وكيانك وتعيش لي. أمين.

في إنجيل مرقس إصحاح 9 بيقول: الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. ما المقصود؟ ما لما رب المجد يسوع أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع على الجبل وتجلى وشافوا موسى ومين تاني بيكلموا المسيح، موسى وإيليا، وشافوا مجد الرب، المسيح اتغيرت هيئته قدامهم، وقعوا كأموات وناموا، ولما جم نازلين قال لهم ما تقولوش لحد. فبيقصد الواقعة دي.

عايز أقول لك أنا بحبك أوي، أشكرك. عندي سؤال يا أبي، والإنسان كل ما يعمل خطية يقول ربنا سامحني بيسامحه، وكل مرة يعمل نفس الخطية ويزداد نظره على الخطية يروح يقول لربنا سامحني بيسامحه، وأنا الخطية ضعفي أقوى مني بيرجعني تاني للخطية، وأنا نفسي أتوب ويكون مراتي السما، بس الخطية واخداني لورا. كل ما أقول أتوب ألاقي نفسي رجعت لنفس الخطية. هل ربنا هيسامحني أنا الخطية الغير مستحقة؟ بترجاك يا أبي قول لي كلمة تريحني أنا الخطية. أولا عايز أطمنك وأقول لك إن محبة ربنا ليكي ما بتتغيرش، بيحبك محبة أبدية، محبة كاملة ما تتغيرش. وثانيا ان اي مرة بتغلطي فيها وتيجي تقولي له سامحني بيسامحك، بيسامحك. لكن انا عايز اسألك، لو انسان مثلا مدي ظهره ربنا وعايش بعيد عنه، ليكن مثلا زي الابن الضال في الكرة البعيدة، وساعات يغلط يقول رب سامحني يسامحه، وتاني يوم وتالت يوم العمر انتهى وهو فين؟ وهو في الكورة البعيدة ميت، ميت. لازم يجي وقت، والوقت

هو الآن، تأتي ساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، يقوم من موت الخطية وأذهب إلى أبي وأرجع لأرض الحياة، لحضن الحياة، لحضن أبويا، ويبقى هنا الضمان، الضمان، التوبة، ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. وإن لم تتوبوا فكذلك تهلكون. إن لم تتوبوا، توبة الآن، أقوم أروح أترمي عند رجلي. أنت مغلوبة من الخطية وبتتكرر في حياتك كل يوم، روحي ابكي له. أنا ضعيفة مش قادرة أبطل الخطية، روح لمين؟ ابكي عند رجليه وما تسيبهوش إلا لما يديكي قوة ونعمة وتتغيري وحياة جديدة، حياة جديدة. فيش حاجة اسمها الخطية تغلبني وتسود علي، لا، لأن الخطية لن تسودكم، لن تسودكم.

واحد بيقول هو عادي لو صليت صلوات الإجبية ورا بعض، بس في أول الصلاة أصلي صلاة الشكر والباقي لا صلاة شكر ولا المزمور، وعادي لو يا ابني كأني يعني بتفاصل ربنا، أدي لك ربع ساعة، لا خليهم 10 دقايق، لا خليهم 5 دقايق، أصلي الصلوة دي بلاش، أوفر صلاة الشكر بلاش أقولها وبلاش أقول ارحمني. دي مش محبة ربنا، واخد بالك؟ اللي بيصلي من قلبه إنسان عايش حياة توبة حقيقية، إنسان أولا موجود في محضر الملك، وثانيا يستعذب الوجود في محضره، وثالثا شو قلبه يستمر في محضره على الدوام. لما يقول المرنم في المزمور: أما أنا فصلاه، أما أنا فصلاه، يعني إيه؟ يعني أنا موجود في محضره على الدوام، أنا موجود في محضره على الدوام. حياة الصلاة وأنا موجود في محضره، مشاعري من جوه: مين أنا؟ مين؟ مين أنا؟ مين؟ شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، بقى أنا أستاهل إني أكون معاك، بقى أنا أستاهل إني أوجد في محضرك، بقى أنا أستاهل إني أرفع عيون إيماني إليك، بقى أنا أستاهل أي شيء منك. لا، سنشعر بالممنونية، شاعر بعظم العطية، لأنه بقى ابنه وغالي عليه. الصلاة يا ابني له فريضة، ولا هي مقطوعية ولا هي علقة أصلي وأوفر الكلام مش عارف. لا يا ابني، الصلاة دي حب. حبيت ربنا واشتهيت أكون في محضره على الدوام، هنا شايفه بالإيمان.

الآن وهناك بالعيان، هنا موجود في محضره بالإيمان، وهناك هشوفه هو بذاته. هنا بالإيمان وهناك بالعيان، على هيا وحب الأبدية. ونشوفه بعدين وجماله يسبينا، ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، وهو بذاته يجلس في وسطينا طال انتظارنا.

يا حبيبي يا حبيبي، عايز توفر سنة الشكر والمزمور يا ابني. حسأل سؤال، مين يطول يتوجد في محضر الملك؟ مين يطول؟ يعني خلينا نفهم يعني ايه صلاة، يعني ايه صلاة؟ صلاة يعني هقعد جنبه هنا بالإيمان، هكلمه هنا شخصيا بالإيمان، مسيح معايا قدامي حواليا أنا في محضره قاعد معاه. مين أنا؟ مين؟ مين أنا؟ مين؟ وأنت مين؟ الناس اللي بتقول اصلي وما اصليش ومش عارف ايه والتماحيج دي، يا سلام بقى، انا استاهل، بقى انا استاهل اللي عملته علشاني، وانت بجلالك واقف مكاني وحامل ذنبي، بقى انا استاهل انك تخبط على قلبي، وانت بجلالك واقف مكاني وتقول افتح لي. مين انا؟ مين؟ يمكن نسيت انا مين. أنا التراب افتكري يا نفسي، أنا التراب وياكي تنسي.

واحده بتقول انا بنت الرب من الاليوبيه، جارتي كذا وكذا، اولادها دايما يرموا مناديل ولبوا فضلات الاكل علي من البلكونه، وهي كذا مره اشوفها بتنزل تقف قدام باب شقتي الساعه واحده بالليل وترش حاجات قدام باب الشقة، أنا بشوفها من العين السحرية. ساعات هي اللي بترش الحاجات دي وساعات حد من أولادها، وأنا فعلا تعبانة جدا وبحاول أقاوم وأصلي بس برضو تعبانة، لأن الحرب علي شديدة قوي من عدو الخير. تنصحني بإيه يا أبونا؟ افتح الباب وهي بترش الحاجات دي وزعق معاها ولا اسكت؟ صليلي كتير وانصحني اعمل ايه. جارة غير مؤمنة متعصبة الى اخره من الكلام. شوف احنا مش بنقابل الشر بالشر، لا، ومش احنا اللي بنتصدر للحاجات اللي بتقابلنا، احنا نصدر المسيح.

قول له تولى الأمر ده. بس إمتى أصدر المسيح وأقول له تولى الأمر ده؟ لما يكون في عشرة بيني وبينه، علاقة حب بيني وبينه، عايش الحياة الكريمة اللي تمجد اسمه، حياة توبة حقيقية لي، علاقة وصلة بي، أكلمه يسمعني، أطلب منه يستجيب لي، حسيب الأمر بين إيدي، أنت تتصرف والرب يصنع الآيات والمعجزات في يوم وليلة، تلاقي كل ده انتهى، كل ده انتهى. مش عايز أقول أمثلة عالمية، دار السو، أنا مش عارف إيه، أنا أقول إن المسيح يعمل عمل كبير. صلي وربنا يديك نعمة. نخلص أسئلة ولا إيه رأيك يا أولاد؟

ممكن سؤال هو الحقن المجهري وتحديد الجنس حرام ولا حلال؟ احنا مش ضد العلم، لا، ان كان ربنا سمح بالتقدم ده وبيحل مشاكل ما فيش مانع. طبعا ممكن البعض يقول ان ده التغاضي عن إرادة ربنا وبننفذ إرادتنا احنا، ده البعض بيقول كده، ان ربنا ما رادش مثلا ان فلان يخلف ففلانة تخلف فيجري يعمل حقن مجهري، ده ضد إرادة ربنا، يمكن ربنا مش عايز يديه، ده البعض بيقول. والبعض التاني بيقول ان العلم بركة من عند ربنا، ممكن بيوصلنا لأمور خيرات كتير، خيرات كتير منها حل المشاكل، ان فلان وفلان ما بيخلفوش ممكن يخلفوا، ممكن يجيب ولد الى اخره بيعتبروا. فشوفوا حسب ضمير الانسان يرتاح على دي او يرتاح على دي، يرتاح على دي او يرتاح على دي.

ايه رأيك في الأب والأم اللي بيطلبوا لبنتهم مهر كتير وذهب، مش طالبين راحتها ولا انبساطها؟ أنا شايف إنهم باصين للمظاهر بس، باصين للناس، مش أمشي على قد ظروفي وربنا يديم كهنوتك. آمين. ساعات الإنسان لما المسيح يغيب عن عينيه تلاقيه يطيش بالفكر، يطيش، فتلاقي أمانيه وطلباته عالمية زمنية، يعني بدل دول ما يفكروا إن لبنتهم يجي إنسان مؤمن يمسك إيديها ويوصلها للملكوت، لا، بيفكروا في الذهب والمال واللي واللي واللي. ده طبعا تفكير غير مستقيم، لأن احنا في أمور جوازنا وكل أمورنا نطلب

والرب أولا ونستشيره. أما في أمور الزواج الإيمان مهم جدا، والعريس يكون يعرف ربنا، بس العروسة تكون عارفة ربنا، وعايشين حياة تقية أمام الله، ويكونوا كنيسة أو يأسسوا كنيسة بجوازهم. وساعتها لا هنطلب أمور زمنية ولا ذهب ولا غير ذهب، كل الأمور الفردية دي الفانية نتغاضى عنها. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونشوف مجد الرب. مجد الرب ايه ده كله، ايه ده كله، ايه ده كله.

كنت حاضر الاجتماع مش عارف ايه بعد الكشاف، يعني ايه بعد الكشاف؟ وانا رايح جبت ازازة مية معدنية، والازازة كانت لازقها بلزق وسايبها في التلاجة من 3 سنين، ولما ظهرت كورونا جات ليا كورونا يعني، وكانت درجة الحرارة فوق 40، كنتش بنام، كان يوم الاثنين وصابح الثلاث، فقلت لوالدتي هاتيها اعملي كم مداد بيها، وهي بقالها 3 سنين في التلاجة. بعد كده عيني غفلت، رحت في النوم، جت الساعة 5:15 الفجر، لقيت واحد بيخبطني بالصليب على راسي، كانت معاك العذراء أم النور، قلت لي قوم قوم ما تخافش، قمت جريت على الحمام، رجعت كل اللي في المعدة، وبعدها نمت ما حسيتش، قمت كأني مستحمي والسرير غرقان مية، ولا كان عندي كورونا خالص، ولا كأني عندي كورونا خالص. بركة العذراء وبركة الاجتماع تكون معنا، آمين. بنسخ وما بلش صباعي هنا. ماما كانت تعبانة جدا وعندها خشونة في رجلها، ورجلها ورمة جدا مش بتقدر تمشي، راحت للدكتور ومنعها من الحركة واخدت العلاج وما خفتش، وفي يوم تعبت خالص وكانت بتصرخ من الألم، وكانت مشغلة التلفزيون بتسمع الاجتماع وطلبت الشفاء، شربت من المية، دهنت رجلها وخفت في الحال من الألم والورم، وبنشكر ربنا.

بنتي منعت جنيه، طلعنا بيها على الدكتور، عملنا أشعة وقال هنعمل عملية، وأنا قاعدة نبكي قلت

0: بشفاعة وصلوات الاجتماع انه ينزل من غير عملية. قعدت اصلي وقلت لو نزل نكتب المعجزة ونبعتها قبل ما اكمل صلاة. بنتي رجعت الجنيه الحمد لله من غير عملية. أخويا سافر الكويت من 8 شهور ومش لاقي شغل، تعب كتير وصلينا كتير وطلبنا من ربنا لكن مفيش استجابة. يوم الجمعة 8/7 حضرت الاجتماع في التلفزيون، حطيت مية. والدتي برضو من بيتها حطت مية، وبعد الاجتماع جبنا صورته ورشينا المية، قلنا بشفاعة العذراء والمية بتاعت الاجتماع تتمجد معاه ويلاقي شغل. وبالفعل بعد 3 أيام أخويا رن علينا وقال لنا إن في شركة اتصلت عليه وقالت له تعال اعمل مقابلة، وقبل في الشغل ونشكر ربنا. حاجات كتير قوي أسيبكم تعملوا أي حاجة أنتم. مجد للملك المسيح. تفضل.
1: أنا كنت حابة أشهد عن بركة حصلت في حياتي. أنا دايما بحضر الاجتماع بتاعك يا أبونا، ودايما بحط مية قدام التلفزيون، وأنا جوزي مسافر برا، وانت عارف يا بونا الظروف بتاعت دولة الكويت والدنيا مقفلة والدنيا كلها خربانة شوية، وكان جوزي ما كانش لاقي كفيل ان هو يحول عليه الاقامة بتاعته، وكانت خلاص فترة السماح الممدودة كانت خلاص قربت تخلص. وانا يا بونا فتحت صورته وحطيتها قدام الاجتماع وصليت وقلت يا رب يسوع ببركة الاجتماع وبركة أبونا مكاري تتحنن علينا، وإنت اللي تحط قدامه الكفيل وتمشي أموره وتدبرها. وفعلا يا أبونا مكاري بركة الاجتماع وبركة صلاتك، وربنا اتمجد وجوزي لقي كفيل وحول إقامته ومد إيده. انت يا ابونا مكاري انت بركة كبيرة. انا نفسي اشوفك وقابلك وابوس على ايدك. انت فعلا بركة كبيرة لينا على الارض.
2: بسم الله ابو لبنى وروح القدس الان واحد امين. سلام يا ابونا مكاري. انا حابه اسجل معجزة لمجد اسم الرب يسوع. اختي في 10/7 كانت تعبت جدا، وعملنا لها تحاليل اثبتت ان وظائف الكلى عالية جدا لدرجة ان فاضل 8/10 وتخش على جهاز تغسل كلى. واخويا قال ان هي لو دخلت على تغسل ممكن ما تستحملش. رحنا اتفقنا انا وماما ومرات اخويا وصمنا 3 أيام، 4 خميس جمعة، ويوم الجمعة شغلنا التلفزيون واجتماع ابونا مكاري وحطينا ازازة مية وطلبنا شفاعة الاجتماع وشفاعة العذراء وشفاعة القديسين وشربت من المية. تاني يوم السبت راحت عملنا تحاليل ورناها للدكتور، الدكتور جاله حالة ذهول، يعني زي التحاليل دي نزلت بسرعة كده لدرجة ان كان بيقول لاخويا ده فاضل بس 3/10 وترجع الوظائف الكلى زي ما هي. ادها علاج لمدة 2 يومين، وفعلا بعد 2 يومين عملنا التحليل تاني رجعت وظائف الكلى احسن من الاول وبقيت زي الفل.
3: مساء الخير قدس ابونا مكاري وقبل الايادي. انا اسمي حنان شفيق من دفش، متجوزه ابن غني. حصلت معايا 3 معجزات في حياتي. اول معجزه جبت 2 توأم كرسه وشنوده، ما كانوش ما يتكلم ولا يمشوا ولا اي حاجه، شربوا ميه الاجتماع راحوا بقى يتكلموا ويمشوا كل حاجه. يا ابونا متشكرين خالص، شكر الرب يسوع المسيح.
4: مساء الخير يا قدس ابونا. انا ابنك من اسكندريه. انا ابونا كان ليا صاحب ليا تعبان وكشف، قال له انت عندك كورونا وتعبان خالص. فانا حضرت الاجتماع حضرت الصلاه مع قدسك.

0: التلفزيون وحضرت الاجتماع. أثناء الاجتماع كان حد حكى بمعجزة وقال لواتس كان ليا حد في الخارج، ابني تعبان بالكورونا، فأنا طلعت الصور بتاعته ورشيتها بالمية، فبعد كده اتصلت بيه قال لها أنا خفيت تماما. فأنا حضرت برضو الصلاة، فقلت فرصة، طب أنا معايا نمرة تليفونه، طلعت اسمه على التليفون ورشيت بالمية، ونشكر ربنا تاني يوم بسأل عليه لقيته بقى كويس ونزل شغله زي الفل.
1: أبونا مكاري، نقبل إيديك يا أبي. أنا بنتك من القاهرة، عايزة أحكي معجزتين حصلوا معايا من سنتين. معلش يا أبي سامحني، كنت مريت بظروف صحية، كان ناحية صدري الشمال وجعني جدا، وقعد شهرين ووجعني لدرجة إن أنا كل محرك إيدي مش بقدر أحركها كويس، وكان وجع جامد جدا ليل ونهار ما كانش بيروح، ومرضتش اقول لحد في البيت ولا اقول لجوزي ولا لاولادي عشان ما يتشغلوش، لكن كان الالم معايا ليل ونهار، وقعد وقت طويل، قعد اكتر من شهرين. وحتى كلمت صاحبتي، واحده صاحبتي مؤمنه، قالت لي لا روحي للدكتور وكده. لكن في يوم الحد، كان في يوم اعاده لقدسك وللصلاه، انا حطيت الميه قدام التلفزيون وصليت مع قدسك، ورحت حطيت على الناحيه اللي وجعاني من صدري، كانت وجعاني جدا هي ودراعي. وفي نفس اليوم ده سافرت، رحت الغردقه، كنا رايحين نصيف، بس انا ما كنتش قايله لاولادي اي حاجه. وفعلا في اليوم ده يا ابي، بعد ما حطيت الميه على صدري مشيت معاهم ورحت وسافرت وخلاص، كان الألم راح خالص ولا كأني كان في أي حاجة. سامحني يا أبي لأني اتأخرت. وبنتي برضو كانت قامت من النوم مرة، لقيت حاجة في كحة كده كأنها قرصة، بس كانت كبيرة جدا، كانت موقفة دراعها، كانت عند كوع موقفة دراعها. رحنا لكذا دكتور، اللي قال قرصة من حشرة واللي قال ميكروب، ودونا أدوية وما عملتش أي حاجة. كان الألم معاها لدرجة إنها مش عارفة تنام ولا عارفة تتحرك، وكان كبير قوي وشكله صعب، وكان بتعيط ليل ونهار. ورحت بالإيمان برضو حطيت مية قدام الصلاة بتاعت قدسك وحطيت منها على إيديها. واليوم ده في نفس اليوم نامت نوم طبيعي، كان بقالها يمكن 4 أيام ما بتنامش من الألم، واليوم ده نامت نوم طبيعي خالص وما كانش فيه ألم، وبدأ البرم ده اللي كان في إيدها يفش وما كانش فيه حاجة خالص، وكأني يومين ثلاثة ولا كأني فيه أثر. وأشكر ربنا، وربنا يدوم قدسك يا أبي.
2: سلام يا أبونا مكارم، نقبل الأيادي يا أبونا. أنا ميلاد والدي نسان من مدلوي، قرية دير الأنبياء حمص القصير. عاوز أقول على معجزة بقوة السيد المسيح اتعملت. أنا والدي كان عنده كورونا من يوم الثلاث، حضرت الاجتماع بتاع جوتسك يوم الجمعة، كان يوم 7/8، كان هو لسه ديله بتاع 4 أيام وكان تعبان خالص. انا سمعت قدسك ولما بتقول اللي يرش اللي يدي ميه مثلا للمريض ويقول باسم يسوع المسيح تشفى من اللي انت فيه، فانا عملت اللي انت قلت لي عليه. وهو كان قبليها ب3 ايام كان عنده الكورونا واحنا ما كناش عارفين، وكنا والدتي واخويا ومراتي واولادي، فاحنا كنا كلنا مع بعض في نفس البيت. فانا سمعت الاجتماع بتاع قدسك وخدت الميه من قدام التلفزيون وديت لوالدي شرب منها، وقلت له باسم يسوع المسيح انك تشفى من مرض الكورونا وتبقى حلو، وان ربنا بقوه ربنا يسوع المسيح برضو ان احنا ما فيش حد فينا يتعدي بهذا الفيروس. ونحمد ربنا ونشكر جود سابونا واديله بتاع شهر دلوقتي، والحمد لله نحمد ربنا ونشكر ان هو بيجي في الصحه تمام وبيجي 100 100، واحنا كمان كل الاسره البيت كله ما فيش حد فينا نحمد ربنا ونشكر وتعدى بالفيروس. فانا حتى قعدت معايا لفتره اللي كان فيها حجر مع نفسه، كنت انا وهو لوحدنا، وكان نعمه ربنا يسوع المسيح معانا، والحمد لله ما فيش حد فينا اتعدى بالفيروس نهائي.
3: خلاص امين. اعطوا مجدا للملك المسيح. أقول عدد أو 2 ترنيم. كل نسمة فلتسبح.

فهو فخر لجميع الأتقياء. هللويا. سبح الرب بدف وأوتار.

كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا. فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا. سبحوا الرب بدف نواوتر

كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا.

الجبل كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا. فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا. سبحوا الرب بدفن وأوتار. سبح

سبحوا في فلك قوته هللويا حسب

كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا. سبحوا الرب بدف وأوتار، سبحوا

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وانتم طيبين. والنهارده عيد كان في وقت معين لما بدأ عيد كل المصريين، عيد النيروز. هقول لي كان عيد كل المصريين. كلمة نيروز يعني يمكن أصلها فارسي، يعني معناها يوم الفرح، اليوم الجديد، اليوم الأول إلى آخره. طبعا الكنيسة القبطية بعد شوية خدته بداية التقويم بتاعها إلى آخره. كنيستنا القبطية في وسط كنائس العالم زهرة، وفي وسط الكنائس العالم متوجة، مش بإكليل، بأكاليل، ونورها متزايد على كل كنائس المسكونة. ليه؟ ربنا شرفها بعصور استشهاد ممكن يكونوا 10، بدأوا بعصر نيرون. نيرون وده كان سنة 65 ميلادية، وآخر واحد كان دقلديانوس وده كان من سنة 284 ميلادية. و طبعا بعد العذابات المريرة للمسيحيين صدر بعد دقلديانوس مرسوم اسمه مرسوم ميلانو بالتسامح مع المسيحيين، وداهم حرية العبادة وبناء الكنائس إلى آخره. فالكنيسة القبطية اتخذت بداية حكم دقلديانوس اللي هو سنة 284 ميلادية بداية التقويم القبطي، بداية التقويم. خلال المدة دي استشهد عديد، مئات آلاف، مليون مسيحي استشهد، منهم مثلا الأم دولاجي، القديس أبو قلتا، الأنبا بضابة، إلى آخره من الكواكب اللي زينت سماء

كنيسة مصر، زينت كنيسة مصر. ولما أقول الشهداء أقول مثلا في وسط الحقبة دي كان عندنا كتيبة اسمها كتيبة الطيبية برئاسة القديس موريس. راحوا سافروا سويسرا وفرنسا، وهناك في الطريق طبعا قابلوهم أوثان فقالوا اسجدوا للأوثان، فرفضوا يسجدوا للأوثان. كان عددهم 6600، ما فيش منهم إنسان رضي أو قبل يترك الإيمان ويسجد للأوثان، واستشهدوا كلهم. طبعا أهل سويسرا لما شافوا كده آمنوا بالمسيح بسبب إيمان الكتيبة الطيبية. صورة مشرفة جدا، الريحة الحلوة في أجواء العالم، شهداء مصر وكنيسة مصر. وإن كان التاريخ منور بكواكب عظيمة في الإيمان، أقول التاريخ، لكن أقول الزمان الحاضر أيضا، والنور مشرق بشهداء ليبيا 21، شهداء ليبيا 21. أنا قلت بدأ التقويم سنة 284 ميلادية لما صدر مرسوم ميلان، وطبعا في الوقت ده كانت مصر كلها إيه؟ مسيحية، فكان العيد هو عيد المصريين، والعيد هو عيد الكنيسة، عيد المسيحيين، هو عيد الكل، العيد اللي بنعيده النهاردة. النهاردة بنذكر طبعا أعداد لا تعد، إن كان في الصعيد أو هنا أو هنا، من الشهداء القديسين اللي نوروا التاريخ، نوروا التاريخ اللي لا يضاهيه تاريخ في وسط كنائس العالم. باجي جنب الحتة دي وحط ايه؟ كلام الرؤيا اللي بيقول وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. ايه وهم غلبوه؟ والاستشهاد يعني ايه؟ هي حرب مع الشيطان وأعوانه من جنس البشر، بيحارب المسيح اللي في المؤمنين. عشان كده بنقول الحرب للرب، والإنسان اللي يتمسك بمسيحه هيغلب. يقول وهم غلبوه، غلبوا الشيطان اللي بيحاربه وعاشوا حياة النصرة والمجد، بس غلبوه بإيه؟ نمرة واحد، بدم الخروف. دم الخروف يعني إيه؟ يعني الصليب، يعني المسيح المصلوب له كل المجد، يعني الدم. الدم هم غلبوه بدم الخروف. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. كلمة الصليب هم غلبوه بدم الخروف. فاكرين اليهود أو العبرانيين لما كانوا في مصر وربنا قال لهم في الليلة دي تذبحوا ذبيحة وتاخدوا الدم وترشوه على العتبة العليا والقائمتين، والذبيحة دي رمز للفريضة اللي فرضها الرب عليهم، اللي هي رمز الايه؟ لرب المجد يسوع. وقال لهم يكون لكم
الدم علامة على البيوت.

التي أنتم فيها. أرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. حين أضرب أرض مصر هم غلبوه بالدم. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. غلبوه. لابد كل إنسان قبل الشهادة بتاعته تمسك بالصليب ودم المسيح، كلمة المتجسد، والرب اداله نصرة. نصرة بعد ما مات؟ لا، ما ماتش، لا، ده غلب ودخل للمجد. هم غلبوه بدم الخروف. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. بكلمة شهادتهم. ايه كلمة شهادتهم؟

شوف هقول كلمتين مكتوبين هنا، بيقول ايه؟ فمتى اسلموكم وتساقون امام ولاه وملوك من اجل شهاده لهم وللامم بكلمه شهادتهم، تساقون امام ولاه وملوك من اجل شهاده لهم وللامم، فمتى اسلموكم فلا تهتموا كيف او بما تتكلمون. ليه؟ لانكم تعطون في تلك الساعه ما تتكلمون به، لان لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم. لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم المتكلم فيكم. أتاري غلبوا بكلمة شهادتهم، أتاري مش هم اللي بيتكلموا، دي سحابة الشهود، سحابة الشهود إلا الرب أو الروح نطق على ألسنتهم. الرب يبقى الكلمة مش كلام الإنسان اللي استشهد، ده كلام رب المجد يسوع، يقول ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم. لكان كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حد وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. بيذكر الكتاب الرسالة العبرانيين سحابة الشهود، وكل إنسان استشهد انضم للسحابة دي، والواحد وعشرين بطل من أبطال ليبيا انضموا للسحابة دي. بيقول لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، إذ لنا سحابة من الشهود لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. وهم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. يا سلام، يعني أنا بتصور لما بيقف الإنسان الشهيد قبل ما يستشهد وبعدين يتكلموا معاه ويرد، بتصور إن اللي بيسمعوا بيرتعبوا لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. لستم أنتم، يا سلام، ملكية، ملكية للرب. عشان كده الحرب مش للإنسان في ذاته، لا، ده إنسان غلبان شوية تراب، لكن الحرب للرب.

من عدو الخير وأعوانه، عبيده من البشر، عبيد الشيطان اللي بيحارب المسيح في قديسيه، المسيح في قديسيه، وقد ايه بيرتعبوا امام الانسان الضعيف اللي بلا حيله اللي هو بيستشهد. هم غلبوه بدم الخروف وبكلمه شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. يا سلام، لم يحبوا حياتهم حتى الموت. يعني ايه؟ شوف، رب المجد مرة قال: إن كان أحد يأتي إلي ولم يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض نفسه. يبغض نفسه يعني إيه يا رب؟ يعني آدي شهداء ليبيا، وآدي المسيح، وزي ما سمعت إن كانوا بيعذبوهم أيام طويلة. إيه رأيك؟ تحب تنجى من الموت ولا تتمسك بإيمانك بالمسيح وتموت وتستشهد؟ تحب نفسك ولا تحب المسيح أكتر؟ قال: لا، المسيح كان أحد لا يبغض حتى نفسه. لما تتحط نفسي في موضع المقارنة مع رب المجد يسوع، بناقص نفسي. يكرم المسيح له كل المجد. شهداء أكرموا إلههم، أكرموا مسيحهم، خلوا تاج على رؤوسهم، ترنيمة على ألسنتهم، ملأوا جو بلادنا مصر بالرائحة العطرة والسيرة المباركة جدا. لم يحبوا حياتهم حتى الموت. فضل يتمسك بالإيمان، يرفض نفسه وذاته حتى الموت لغاية الاستشهاد. فبيقول: فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. عايز تخلص تروح الأبدية كلك نصيب في المجد، تقدم للاستشهاد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. قعدت أتأمل وأرى في التاريخ، ولو إني مش بتاع تاريخ، لكن قد إيه شفت العجب. قصص من الإيمان والحب للمسيح مشبعة مشبعة. نالوا أكاليل المجد بتمسكهم بالإيمان برب المجد يسوع. صور حلوة صور حلوة. وإن كنا بنعيد ليهم النهاردة، بنعيد لشجاعتهم وقوتهم، بنعيد ونطلب شفاعتهم، بنعيد ونقول اللي أعانهم يعيننا، واللي اداهم النعمة يتمسكوا بالإيمان

يتمسكوا بالإيمان حتى الموت، لم يحبوا حياتهم حتى الموت. يا سلام يا سلام، صور مشبعة. ما تقرأ التاريخ وقصة فلان وقصة علان، حاجة غير عادية وغير منطقية، لكن فيها مجد الملك المسيح، وفيها روعة الإيمان المسيحي. روعة. اشمعنى الشيطان بيحارب المسيحيين؟ لا، هو مش بيحارب المسيحيين، هو بيحارب المسيح اللي سحق رأسه في الصليب، واللي هزمه في المعركة الكبرى، واللي أسقطه ونهايته مرة، نهايته مرة. عشان كده بيحارب المسيح في قديسيه. حرب الشيطان ضد المسيح، يعني ممكن الشيطان تلاقيه ساكت عن ملايين البشر اللي ما لهمش المسيح، لكن يهيج ضد واحد مسيحي. وعلى قد ما يزيد إيمان المسيح، على قد ما تشتد الحرب عليه، لكن على قد ما تشتد الحرب عليه، على قد ما تشتد النصرة في حياته، ويغني ويقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يوم عظيم، يوم نذكر شهداءنا العظام اللي تمسكوا بالإيمان حتى الموت، بس هم ما ماتوش، حتى الانطلاق للمجد، حتى الانطلاق للمجد. وطبعا في الأوقات اللي زي دي، يعني وأنا بتأمل في الأوقات اللي زي دي، ممكن يكون إنسان ضعيف ومسكين، لكن مش عايز يسيب الإيمان. وأنا بتأمل، فكري راح كده على إن المسيح بشخصه بيجي يعز ويشدد الضعيف، يشدد الضعيف. لما بتأمل في أبطال ليبيا، في أبطال ليبيا اللي انضموا للتاريخ العظيم، وانضموا لسحابة الشهود، سحابة الشهود، وانضموا للأسماء المكتوبة في سفر الحياة، ما بتأمل فيهم. يا سلام، لا فيهم عالم لاهوتي، ولا فيهم صاحب كرسي، ولا فيهم معلم، ويمكن فيهم ناس لا يقرأ ولا يكتبوا. وده عظمة إيماننا المسيحي. المسيح له كل المجد لما جه يبدأ الخدمة ويختار اللي معاه. ما اختارش علماء، ما اختارش كذا وكذا وكذا. تعال يا بطرس، تعال يا اندراوس، تعال يا يعقوب، تعال يا يوحنا. أول اللي دعاهم بتشتغلوا إيه؟ قالوا إحنا صيادين. خريجين إيه؟ قال عميين وعديمي العلم. عميين وعديمي العلم. لكن نبص نلاقي عظمة الإيمان، لأن الإيمان لا يعتمد على مواهب بشرية، ولا يعتمد على أمور معطاه من الإنسان لربنا. لا، الرب هو اللي بيعطي. عشان كده اما اقول شهداء ليبيا، لا فيهم عالم لاهوتي، ولا معلم، ولا خادم، ولا كرسي، ولا ولا. امال فيهم ايه؟ فيهم حب للمسيح، حب للمسيح. ادي الايمان، ادي الايمان. فيهم حب للمسيح، لا فلسفه ولا تفسير ولا ولا ولا ولا. فيهم حب للمسيح. يا ترى كان فيهم الأرثوذكسي؟ نعم. كان فيهم البروتستانتي؟ نعم. كان فيهم الكاثوليك؟ نعم. كان فيهم اللي بيحب المسيح، اللي بيحب المسيح، اللي بيحب المسيح، وحبه خلاه
يضحي بنفسه

من أجل اللي ضحى من أجله. العظيم العظيم العظيم اللي ضحى من أجله. بنعيد النهاردة للعظمة، بنعيد النهاردة للأبطال اللي عبقوا جو مصر وكنيسة مصر بالرائحة الطيبة المباركة جدا، رائحة الإيمان الواثق، رائحة الحب العظيم للملك المسيح. ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم. لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. يلا نصلي كلنا، ننحني قدام الملك اللي بيشجعنا طول الطريق، واللي بيمسك بإيدينا. تعالوا نقول له ملناش غيرك، تشدد الضعيف فينا وتريح التعبان وتفرح الحزين وتشيل هم المهموم. عندك استجابة لكل طلبة، كرامة ومجد لي. كلموا ارفعوا الطلبة لي. كل مريض صلي الآن وقل باسم يسوع المسيح، أنت أو حد يصلي لك، باسم يسوع المسيح يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، باسم يسوع المسيح يخرجون الشياطين. الرب مستعد يصنع آيات ومعجزات الآن. انحني قدامه بالقلب والجسد والروح، كلموه اشكروه مجدوه. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نعظمك نباركك، كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا، طيبت خواطرنا، عزيتنا وفرحتنا. ملناش غيرك، ملناش غيرك، ملناش غيرك. بتشدد ركبنا المخلعة، بتشددنا وتقوينا.

بنشكرك لأن عينك علينا من أول السنة إلى آخرها. بنشكرك لأنك معانا طول المشوار، معانا في الخروج والدخول، معانا في الصحة.

والمنام مظل العنينة في خيمة حبك، راعينا معنيك كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. ودلوقتي حصلي لكل مريض وكل إنسان مقيد بالشياطين، واللي عنده إيمان بيسوع المسيح وسلطانه يخف الآن ويتحرر من الشيطان. أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب، لكن لإسمك أعطي مجدا. أما بالنسبة للمقيدين بالشياطين، أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. بس أنا بطلب من الإنسان اللي يشفى أو يتحرر من الشيطان، وأنا بصلي دلوقتي بأمانة يبعت لينا، بأمانة يبعت لينا، وما تبعتش يبقى دي خيانة وإنكار لفضل الرب يسوع المسيح. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

عايزك تتخيل معايا رسمة هتساعدنا زي ما تقول في فهم التواصل اللي بيننا أنا ومراتي، اللي بيننا أنا وجوزي. تعال نفترض مع بعض إن أنا هرسمها لك ونفهم طبيعة عملية التواصل إزاي. أي عملية تواصل عبارة عن مصدر ومستقبل، واحد بيبعت في عملية التواصل، واحد بيتكلم في التليفون ففي واحد بيتصل والتاني بيستقبل مكالمة التليفون، ففي مصدر وفي مستقبل. كويس، المصدر وادي المستقبل، في النص في رسالة، فأنا ببعت للشخص ده بقول له ازيك عامل ايه كنت عايز أسألك على حاجة، ادي دي الرسالة. ساعات بقى بيحصل ايه، انا ببعت مش ساعات يعني الرسالة دي بتتبعت عن طريق شفرة، مرات بتبقى شفرة منطوقة أو شفرة غير منطوقة، فربما يكون الرسالة اللي المصدر بيبعتها للمستقبل رسالة بالوش، بملامح الوش أو بابتسامة أو بغضب أو بتكشيرة، مش غضب، تكشيرة أو

بطريقة لبس معين، فأنا لما أجي وأنا لابس بدلة ولا لابس مش عارف إيه، يبقى ده غالبا كده ده معناها إنه أخ، ده موقف رسمي. لما أجي لابس لبس مختلف وشورت وشبشب، يبقى ده وضع غير رسمي، مكان غير رسمي. دي رسالة بتتبعت من غير ما حد ينطق، من غير ما حد يفتح بقه. ففي مصدر مستقبل وفي رسالة في النص. الرسالة دي بتتبعت عن طريق شفرات، الشفرات دي كانت منطوقة أو كده غير منطوقة، أو ربما تكون باللبس، ربما تكون بحاجة. الشفرات، المستقبل ده يستقبل الرسالة المشفرة دي ويفك الشفرة دي. المستقبل ده، مستقبلها ده، مستقبل بيفكها، ففي يحصل فك للشفرة، فبعرف إن اللي داخل ده بيرحب بيا، أو مبسوط إنه شافني، أو متضايق، أو إيه؟ ما دي شفرة. يعني إيه؟ إيه دي معناها إن أنا إن التواصل غير كده. إيه بقى؟ كده كل عناصر الاتصال حصلت. ففي مصدر، في مستقبل، في رسالة مشفرة، والشفرة دي بتتفك. كويس. وبعدين المستقبل ده بعد ما يفك الشفرة يرجع يتحول هو إلى مصدر، ويبعت رسالة مشفرة، وهكذا بقى بتحصل عملية التواصل كده. يبعت رسالة مشفرة، اللي كان اسمه زمان المصدر يتحول إلى مستقبل، يرد يستقبل الرسالة ويفك الشفرة اللي اتبعتت له. وتفضل يعني سو فورس بقى تحصل عملية الاتصال دي ماشية بالشكل ده. حدوتة بقى عندنا المشكلة بتاعتنا النهاردة اللي بنناقشها أنا وأنت دي. المشكلة بتاعتنا النهاردة اللي بنناقشها أنا وأنت دي، إن مش دايما الرسالة بتوصل كده ويحصل كده ودايما بيحصل كده. ليه؟ لأن في الحياة العملية في حاجة اسمها التشويش، في حاجات بتشوش على الرسالة. فأنت بتقعد تتكلم تقول ألو؟ ايوه انا مش سامع صوتك. الو ممكن تغير مكانك شويه؟ الو اطفي الراديو اللي جنبك ده لان انا مش سامعك بتقول ايه. اقفل الشباك لان العيال اللي بتلعب تحت في الشارع دي مغلوشه على صوتك، مغلوشه على الرساله. ففي حاجه اسمها التشويش بتخلي الرساله مشوشه. اللي بيحصل بيني انا وشريك الحياه هو المهم، ان احنا نعرف ما هو التشويش واللي بيخلينا نفهم بعض غلط في عملية التواصل. تعال نكتشف مع بعض شوية حاجات من المشوشات على الرسائل اللي ما بين الزوج والزوجة. اول تشويش هو الافتراض. يعني ايه الافتراض؟ ان انا اقول ايه، انا اقول ايه، مادام هو قال كده يبقى يقصد. لا لا لا لا لا، ليه يا ماما؟ مين قال لك ان هو يقصد مادام قال كده؟ لا هو قصد كده. ايوه انت يعني هو قالها. حاجه تانية اقول، المفروض ان انت كنت تفهم. افهم منين؟ المفروض ان انت كنت افهمها منين؟ المفروض كنت تعرفي تفهمي انا متضايق ليه. اعرف منين انت متضايق ليه؟ يعني اشم على ظهر ايدي اعرف انك متضايق. كل ده تشويش على الرساله. الو ممكن تيجي كده شويه؟ ممكن لا لا لا مش عارف. فالافتراضات ده، او افتراض ان المفروض انه يحصل، او الافتراض ان انت المفروض تخلي، المفروض ده تشويش. فلازم نشيل التشويش ده. لو انا بتضايق من حاجه اقول، لو انا متوقع حاجه اقول، انا احب في انا عارف ان احنا ما اتكلمناش في الموضوع ده، لكن في المستقبل المره الجايه لما يجي عندنا ناس زياره انا هبقى مفترض ان كذا كذا يحصل. فالوضوح يقلل التشويش. ادي اول نوع. نوع تاني، وده فترة بقى، يعني ده بالعاميه على بلاطه كده نسميه فترة. الافتراء ده بقى ايه؟ انه يحصل التشويش على الرسائل، على الرسائل وعلى عملية التواصل ما بين الزوج والزوجة، في ان انت غلط. هي غلط يعني غلط انتهت. ليه طيب؟ هو كده يعني ما دام انت اختلفت عن ما اريد ان اقوله، او اختلفت عن ما مش عارف ايه، يبقى انت غلط كده على طول كده على طول. طيب يعني هو اللي انت بتقوله ده ناموس مثلا؟ هل
موحى لك من الله.

الله يعني ربنا قال يعني ليه التربيط في ان هو يبقى انت غلط غلط وغلط على طول وغلط دايما وطول عمرك غلط وعمرك غلط. ده الافتراء ده ان الواحد يخش اكنه داخل بجنزير دبابه بعبور زلط عشان يهرس اللي قدامه ويسحقه يسحق شخصيته خالص ويتحول الى عارفين ورقه كده لا كيان ولا ابعاد لهذه الورقه. نوع من انواع التشويش اللي بيحصل في التواصل هو اني انفض عني اي مسؤولية. مثلا بنعدي في مشكلة، قرار طلع غلط، اقرر حاجة حتى يعني مثلا تحب نروح لفلان؟ لا مش عايز اروح النهاردة، او انا عايز نروح الحتة الفلانية ويطلع ان اللي انا كنت بقوله ده طلع غلط. انفض عني المسؤولية، اقول انا مالي، انا ماليش دعوة، انا لا اريد اني اتورط في حمل المسؤولية. ده نوع من انواع رداءة التواصل. يعني لو ينفع اختار كلمة اقوى من كلمة رداءة لكنت اقولها، ان هناك رداءة في التواصل ما بين الزوج والزوجة، بس في طريقة الكلام، ونقول من فضلك ونقول بليز ونقول ميرسي ونقول مش عارف ايه. الحدوتة اصبحت ان في واحد لا يريد، يعني عايز ينفض عنه كده، اكن في حاجة مش نضيق تراب فبينفض كده هدومه، اكن في قذارة، اكن في حشرة عايز يرميها، اكن في لهب في حتة نار كده ماسكها او فحمة سخنة عايز يرميها كده وخلاص. لا اريد ان اتحمل المسؤولية. نقطة تانية هي يعني تقدر تقول عليها انكار الواقع اللي انا عايشه، اكني منفصل عن الواقع اللي انا عايشه، اكني لا ابصر، وانا اقصد الكلمة دي اكني لا ابصر، اكني قد يعني اعميته عن الواقع اللي انا عايشه، عن الظروف اللي احنا فيها في الحاضر ده، سواء احنا معانا عيال او احنا لسه ما جبناش عيال او احنا لسه ما اتجوزناش او احنا دلوقتي اصبح سننا كبير قوي. ففي واقع، انت مش حاسس بالواقع، انت مش قادرة تقري، انت مش شايفة الواقع. فهناك انكار، هناك تنكر خلينا نسميها تنكر للواقع وللحقيقة اللي احنا عايشين فيها، سواء احنا كزوج وزوجة او كأسرة او كظروف مالية او غيره. هناك تنكر للواقع، لا لا لا. وساعات بيكون التنكر للواقع ده مستخبي وراء وجه ايجابي، لا ان شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة. يعني ايه الوش ده؟ لا ان شاء الله، يعني ايه ده؟ ساعات الواحد يعمل غلطة كبيرة جدا جدا، وبعدين يبقى متوقع من التاني انه ما خلاص، ما انا قلت سوري. قلت ايه؟ سوري. هو انت تعمل عملتك وبعد كده تيجي تقول لي سوري ومخلاص ننتهي؟ انت مش دريان، انت مش شايف، انت مش دريان، انت مش سامع، انت مش حاسس. هناك تنكر للواقع، لا اريد ان اراه، لا اريد ان اسمعه، لا اريد ان ابصره. اصغي للواقع فتبصر ايه اللي ممكن نعمله في المشكلة اللي احنا عايشينها. شوية حاجات اخيرة كده زي ما تقول ايه، تلغرافات سريعة. 1، يعني انزع شيل الاتجاه الدفاعي، ان انا بحس ان انا في ماتش ملاكمة ولا في ماتش بوكس، فانا الشخص التاني هيجي يقول لي كلمة هرد ب10، هترشني بالمية، هرشك بالدم او بالنار، ما اعرفش بيقولوها ازاي،
فدايما عندي هذا الاتجاه.

مدافع زي القطة اللي خايفة، الصغيرة اللي خايفة اللي جسمها قد كده دي ومسلوعة وفيها شعريتين على ظهرها. فالقطة دي خطيرة جدا رغم انها ضعيفة جدا، لكن لانها ضعيفة جدا فاول ما حد ان شاء الله حتى يجي يطبطب عليها تروح عاملة له ايه؟ مخربشاها. انزع هذا التوجه الدفاعي. ما احنا بنعمل ده مش علشان اسحق ولا علشان اتكلم، لكن عشان نوصل لنقطة تواصل وفهم، فهم من غير تشويه.

قاعد مع شخص انا مشغول بحاجه تانية، او انا مشغول بالزياره او بالتليفون او بالشغل اللي ورايا، او مشغول بالواد اللي سخن، يعني علشان يكون التواصل كويس لازم الحاجات دي تسكت، ما يبقاش في انشغال علشان نقدر نسمع بعض كويس، الو، ونقدر نفهم بعض كويس. التعب الجسدي، الجوع، واخر حاجه اقولها لك، اقرا بعينين مفتوحه الرسائل غير المنطوقه. فانا عليا ان انا اصغي كويس قوي لما يقال، وعليا ان اصغي كويس قوي لما يحاول الاخر ان يقوله، وعليا ان اصغي كويس قوي الى ما لا يقوله. يعطي لنا الرب فهم وعزم ونية وإرادة على ان التواصل ده يكون نظيف ويكون بلا تشويش، وتكون الشفرات وفك الشفرات امر علينا بناخده وبنتعلمه وبنكبر فيه ويزداد وضوحا ويزداد روعة وجمال.

0: الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: الوقت مع بعضينا، نفسي كده كل اللي في الكنيسة تعالوا نغمض عينينا. نفسي نشكر ربنا قوي ان احنا واقفين في محضره. يا رب شكرا ليك يا رب، شكرا شكرا يا رب. داود اشتاق الوقفة قدامك يا رب. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. يا رب داخلين يا رب، وإحنا يا رب بنبتهج جدا في محضرك. تعالوا كده نبدأ الوقت بتاعنا وإحنا بنقرأ المزمور مع بعضينا. مزمور 31، عليك يا رب توكلت. تيجوا نقف كل اللي في الكنيسة، تعالوا نقف. عليك يا رب توكلت، لا تدعني أغزى مدى الدهر، بعدلك نجني، أمل إلي أذنك، سريعا انقذني. كن لي صخرة حصن وبيت ملجأ لتخليصي، لأن صخرتي ومعقلي أنت، من أجل اسمك تهدني وتقودني.

أخرجني من الشبكة التي خبأوها لي، لأنك أنت حصني، في يديك أستودع روحي. فديتني يا رب إله الحق، أبغضت الذين يرعون أباطيل كاذبة. أما أنا فعلى الرب توكلت، أبتهج وأفرح برحمتك، لأنك نظرت إلى مذلتي وعرفت في الشدائد نفسي، ولم تحبسني في يد العدو، بل أقمت في الرحب رجلي. ارحمني يا رب، لأني في الضيق خسفت من الغم عيني، نفسي وبطني، لأن حياتي قد فنيت بالحزن وسنيني بالتنهد، ضعفت بشقاوة قوتي وبليت عظامي، عند كل أعدائي صرت عارا، وعند جيراني بالكلية ورعبا لمعارفي الذين رأوني خارجا هربوا عني، نسيت من القلب مثل الميت،

لأني دعوتك ليغزى الأشرار ليسكنوا في الهاوية. يا رب لا تدعني أغزى لأني دعوتك. تعالوا نبدأ وإحنا بنقول يا رب علمنا يا رب ننتظرك. يا رب يا رب لا تدعني أغزى. يا رب بصلي في بداية الوقت يا رب إن محدش يا ربي لا يغزى أبدا منتظروه. تعالوا نصلي كلمات الترنيمة دي وإحنا بنعلن منتظر الرب لا يغزو لكن يجددون قوة، يرفعوا أجنحة كالنسور، يمشون ولا يعيون، يرقدون ولا يتعبون.

كله وبصلي علشان الوقت ده وبقول له يا رب كده كلمنا كلمنا يا رب انت عايز تقول لنا ايه. ربنا مشجعني جدا ان المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع. نفسي نتكل على الرب، نفسي ان احنا نرمي كل حملنا كده عليه واحنا بنقول يا رب بنتكل عليك يا رب بنتكل. اللي بيتكل على الرب بيبقى ماشي في الدنيا خفيف مش مهموم، ماشي كده وحاسس ان ربنا معايا. عشان كده تعالوا نقول له كده إلهي انت احمدك، إلهي انت ارفعك. تعالوا نفرح في كلمات الترنيمه واحنا بنقوله سألوذ بحضنك من جهل يا رب، جايين نتكل عليك ويتكل عليك العارفون اسمك.

يا رب لانك هنا في وسطينا يا رب. بنشكرك يا رب علشان كل مره يا رب جيت فيها يا رب اتكلمت لينا يا رب. الهي انت احمدك، الهي انت ارفعك يا رب. بنباركك النهارده يا رب، جايين بنعليك يا رب النهارده، جايين بنتكل عليك يا رب، جايين يا رب بننتظرك كمراقبين الصبح يا رب. النهارده كل اللي نظر اليك استنار ووجوههم لم تخجل. بشجعك في بداية الاجتماع، تعالى كمل تنتظر الرب، تعالى اتكل على الرب وعلى فهمك لا تعتمد يا رب. جايين بنرمي كل مخاوفنا قدامك. نفسي في كلمات الترنيمة الكنيسة تقوله كده، كل مخاوف يا رب جوايا زالت. أيوة يا رب همشي معاك الرحلة بحلها يا رب، هستنى إرادتك لآخرها يا رب. أنا بصدق يا رب، بصدق يا رب إنه شايفين كل البركة في وجهك يا رب، شايف كل البركة في وجهك، حاسس بيها في كل كلامك. كل مخاوفي لما توجهك بلقاها بتدوب بتدوب بتدوب في سلامك. تعالوا نفرح بالرب في كلمات التانية.

في آية جميلة قوي بتقول كده إنه في المساء يبيت البكاء وفي الصباح في إيه؟ ترنم. الذاهب ذهاب بالبكاء مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزم. قد إيه بقى في قدام الآية دي جميلة، وهي بتعلن كده إنه كل اللي روى حياته بالدموع هيجي وقته هيحصدها بإيه؟ بالابتهاج. جاي شجعك لأجل كل وقت بتعدي بيه في دموع، في تعب، في انتظار لربنا، إنه مجيئا يجيء بالترنم. يسوع عنده النعم، مكتوب كده يسوع المسيح فيه النعم وفيه الأمين. بشجع كل حد النهاردة، بشجع نفسي إنه اللي بينتظر الرب بيشوف الأغاني. عشان كده في الترنيمة الجاية المرنم قال له كده: رافع إيدي بسلم ليك يا رب، دفة عمري دي ملك ايديك. لو الناس كلها بتقول فين الخير، يسوع الخير يا مؤتي الاغاني. انا نفسي الكنيسه تقف، نفسي نقف كده على رجلنا واحنا بنفرح بالترنيمه دي، واحنا بنهلل وبنقول له: يلي بتجيب يا رب الترنيمات والتسبيحات يا رب حتى لو في الليل، يلي بتجيلنا في الهزيع الاخير ماشي يا رب، شكرا لانك مؤتي الاغاني في ليلي واحزاني، يا ضامن سلام يا يسوع رعية. يا رب بشكرك رب، الكنيسة بتعلن إيمانها يا رب النهاردة إنك يا رب بتيجي بالأغاني حتى لو في الليل، بتيجي بالاستجابات يا رب حتى إن طالت. يا رب يا رب بنشكرك، بنرفع إيدينا، رافع إيدي بسلم ليك يا رب، دفت عمري.

رب بنشكرك يا رب علشان انت ضامن سلامنا يا رب، انت ضامن لعهد افضل. عايزه اشجعكم كده في ايه جميله قوي بتقول كده: اتيت لتكن لهم حياه ولتكن افضل. ابليس الوقت ده عايز يدخل روح العالم لينا، واحنا مكتوب كده انه احنا اللي فينا روح الله، روح ضد المسيح اللي العالم يقول عليه أمور صعبة. عند الرب العذراء مريم كانت بتقول كده إنه لا يعثر عليه أمر، اللي الناس شايفاه غير مستطاع عنده إيه مستطاع. عشان كده بتأمل قوي في حياة القديسة العذراء مريم وهي مسلمة قوي زي ما كنا بدين الاجتماع، متكلة قوي يمكن على فهمها فعلا لا تعتمد، يمكن صعب إن عذراء تحمل.

وتلد، لكن قد ايه حياه الاتكال والثقه دي حياه مليانه اختبارات، مليانه نعمه. مشغوله قوي اقول لكل حد هنا كمل اتكل على الرب وعلى سهمك لا تعتمد. تاني ما جايه بتقوله كده، حوالينا اصوات كتير لكن فوقها ايه؟ فوقها إله قدير، فوقها إله بيصنع عجب. قال لها كده إنه هيصنع بيك عجب، هيصنع في حياتك عجب. أنا بصدق إنه إلهنا أمس واليوم وإلى الأبد، اللي صنع في القديم لناس كتيرة من المستحيل حياة ومن اللي ما ينفعش. يا رب أنا بصدق إنه أنت موجود، أنت حي يا رب في وسطينا. عشان كده في الكلمات الجاية بتقول كده، رح نطلق كلمات حياة وهنعلن يوجد إله. يا رب إحنا بنعلن إنه الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند يسوع. أيوة يا رب، أيوة تصنع عجايب، الصانع العجايب العظام وحده في وسطنا، صاحب الإيد القديرة هنا. أنا جاية بعلن كلماتك رب هنا تطمن قلب ناس كتيرة يتكل عليك، ناس كتيرة وعلى فهمهم لا يعتمد. مخاوف قدامك رب تهرب يا رب. الكنيسة بتعلن

مش هنخاف يا رب، مش هنعول الهم. نفسي نقف واحنا بنقوله كده، مش هنعول الهم، ما تعولش الهم وما تخافش. يسوع، يسوع في وسطها فلن تتزعزع، الرب في وسطها فلن تتزعزع. يا رب بشكرك، يا رب بشكرك عشان انت هنا في الكنيسة، انت هنا حاضر يا رب ومخيم، انت جاي يا رب بتعلن كلمات حياة يا رب، انت الطبيب العظيم يا رب في وسطنا يا رب. بشكرك يا رب، جايين بنطرح كل مخاوف. مكتوب كده، ومن كل مخاوفي الرب ايه؟ أنقذني. ومن كل مخاوفي الرب أنقذني. تعالوا نفرح في كلمات الترنيمة دي.

0: نشكرك يا رب عشان كل الوقت ده يا رب. يا رب كمل كلمنا يا رب، كلمنا الوقت اللي جاي يا رب. بنشكرك يا رب علشان يا رب محضرك مليان يا رب، مليان شبع. تعال يا رب واحفظ يا رب كل يا رب اوقاتنا في محضرك يا رب. بنشكرك جدا يا رب من اجل الوقت ده، وليك كل المجد.
1: بسم الاب والابن والروح القدس لا واحد امين. افتح الله علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. خلونا نرفع قلوبنا لربنا نقول له رب ساعدنا يا رب النهارده ان تكون كلمه لينا، كلمه حيه، كلمه فعاله في قلوبنا. كونش يا رب بنسمع كلمتك مجرد السماع، ما نكونش بنخدع أنفسنا، ولكن يا رب نكون نسمع ونعمل بالكلمة فعلا. يدينا نعمة خاصة يا رب النهاردة، يدينا كلمة خاصة، يدينا تعزية، يدينا قوة. خلي يا رب رسالتك تكون لنا النهاردة سند حقيقي في كل أمور حياتنا. بصلي بكل ثقة في شفاعة كم من العذراء مريم وكل القديسين أمين. واحنا النهارده بننهي السنه القبطيه، وبكره بنستقبل سنه جديده. وجمال الطقس القبطي بتاعنا ان ازاي بنستقبل السنه الجديده بكره بعيد ايه؟ عيد الشهداء، عيد النيروز. وكان بدايه السنه بنتذكر فيها هؤلاء الاشخاص اللي أحبوا يسوع محبة حقيقية، مش محبة بالكلام. وكنيسة بتطلق هذا اللفظ الجميل، لفظ الشهداء. والشهيد هو من يشهد، يشهد، يعلن، يلقي شهادته، بيشهد ويعلن بيسوع، حب يسوع، وبيشهد بحب يسوع، وبيشهد بيسوع شهادة حق

وشهادة قوية وشهادة بتعلن عن حب هؤلاء الأشخاص، حب يفوق حبهم لذواتهم حتى. طبيعة الحال كل واحد فينا في جواه حب الحياة، إن زي طبيعي أي إنسان هيحس إنه يتعرض لخطر أو هيتعرض لأذية ما، رد الفعل الطبيعي إن هو بيحافظ على حياته. إن أغلى ما في شيء في ما يملك الإنسان حياته. هؤلاء الأشخاص أعلنوا حب يسوع يفوق حتى حياتهم. حب جميل، حب جميل. وإزاي الحب ده مازالة الكنيسة بتجدده لينا النهاردة، مازالة الكنيسة بتفكرنا بيه، مازالة الكنيسة بتقول شوفوا بصوا اتعلموا. الكنيسة بتقول خلونا نبدأ، خلونا نبدأ ونبدأ نبص بداية جديدة ونبدأ نبص مع هؤلاء الأشخاص. خلونا نتأمل مع بعض وأنا بفكر إزاي نعيش هذه الشهادة. قد يكون مش للكل بتتوفر نعمة الاستشهاد بالفعل بالموت بالدم، ولكن مغزى الشهادة هو الحب، هو الاحتمال ان احنا ازاي مفيش اي امر بيفصلنا عن حب يسوع، اي امر، اي صعوبة، اي تحدي. في ظل وانا بفكر في ظل عالم اصبح مليان بالتحديات، الانسان المسيحي حقيقة هو بيتواجه بتحديات كبيرة جدا، وتحديات خارجية، تحديات من واقع الحياة، وتحديات داخلية. ورجعت لسارة القديس يعقوب الإصحاح الأول، ولقيت القديس يعقوب بيطرح الموضوع ده بطريقة جميلة خالص. التجارب والتحديات اللي بنشوفها على مستوانا الخارجي والتحديات اللي هي جوانا قد تأتي من جوانا، قديس يعقوب بيطرح هذا الطرح بصورة جميلة، وده اللي هنتأمل فيه مع بعض ونشوف ازاي قديس يعقوب بيدينا الرسالة دي وربنا بيقودنا نحو الثبات والقوة والمحبة الحقيقية رغم كل التحديات، رغم كل التحديات. زي ما عاشوا الشهداء تحديات كبيرة ولكن فضلوا بثبات وقوة ومحبة ليسوع مش بالكلام. قديس يعقوب في الإصحاح الأول، واللي بيصف نفسه بعبد الله الرب يسوع المسيح، يهدي السلام إلى الاثني عشر سبطا الذين في الشتات، الناس اللي في العالم كله. وبيبدأ بأمر مهم جدا، وهنمشي مع بعض في الإصحاح واحدة واحدة مع بعضينا ونشوف ازاي القديس يعقوب بيطرح الأمر بصورة جميلة خالص. في الآية 2 بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. احسبوه كل فرح، قد تكون الأمر مش جديد على فكرة، زي بنشوف أعمال الرسل قديس لوقا بيوصف لنا أن التلاميذ بعد ما خدوهم في المجمع وبعد كمان ما حكموهم وجلدوهم بيقولوا طلعوا عاملين ايه؟ فرحانين ان هم نالوا شرف ان هم يجلدوا من اجل يسوع، من اجل اسم المسيح. ايه دوت؟ ايه اللي جاب الفرح مع التجارب؟ مع التجارب، تجربة الأمر اللي أنت بينقض عليك، ما تقعون دي أن أنت مرة واحدة ماشي عادي في أمان الله وممكن يحصل أي تشنك

كل تقع، حاجة تحصل لك تقع. فالأمور اللي بتبقى مفاجئة على حياة الإنسان هتسبب فرح، مفاجئة بضرر هتسبب فرح. صعب الكلام ده، حد يحصل له أزمة مالية، حد يحصل له يفقد شخص عزيز عليه، حد يمر باختبار صعب، حد يمر باختبار ضيق نفسي معين، حد يمر بألم ما. فاحسبوا فرح ازاي؟ كلام قد يكون مش منطقي، بس هو القديس يعقوب بيقول ايه في الامر ده؟ بيقول ان الفرح هنا مش معناه ان انا اتبسط ان حصل لي حاجه وحشه ابدا، يبقى ده كلام مش منطقي ومش مظبوط. القديس يعقوب مش قصده كده على فكره. القديس يعقوب بيقول ايه؟ ايه الفرح اللي في الموضوع ده؟ اني نعرف ان ده امتحان بينشئ فينا صبر، امتحان بينشئ فينا صبر، ودي حاجه مهمه نركز فيها مع بعض. ان الضيقه دي، ان الصعوبه دي هي اختبار، اختبار، اختبار. والاختبار هنا بيكشف عن حقيقة الأمر، عن المعدن. قديس بطرس في رسالته الأولى صح واحد العدد 7 بيقول إيه؟ قديس بطرس بيوضح موضوع الامتحان ده، إصحاح الأول العدد 7 في الرسالة الأولى: لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. يمتحن بإيه؟ بالنار. وكأني الصعوبة دي عاملة زي النار اللي بتحط فيها المعدن، النار اللي بتصفي الشوائب، النار اللي بتظهر حقيقة المعدن، هو أصلي ولا مش أصلي. لأن الأمر ده الفرح اللي فيه إني هيقودنا إلى النضوج، هيقودنا إلى العمق، هيقودنا إلى الاختبار الحقيقي. وده اللي بيقصده القديس يعقوب. بالمناسبة هو لما بيتكلم عن الصبر في رسالته بيذكر مين لو حد فاكر؟ بيستشهد بمين؟ بأيوب. بأيوب هنلاقيها في الإصحاح الخامس، مظبوط، الإصحاح الخامس من العدد 10 بيقول إيه قديس يعقوب في نفس الرسالة: خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناة الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب، ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. طيب نرجع نركز تاني مع بعض عن إيه الفرح في التجربة. لأن هذه التجربة، هذه الضيقة، هذه الصعوبات لازم تقودني إلى عمق في العلاقة بربنا. زي ما مر أيوب بضيقات صعبة جدا، ولكن في نهاية حياة أيوب بيقول عبارة جميلة خالص اللي كلنا حافظينها: سمعت عنك سمع الأذن، لكن الآن إيه؟ تمام، أنا اختبرتك، شفتك، لمستك. الموضوع كان من بعيد، كنت بسمع عنك، كنت بسمع عنك، لكن دلوقتي أنا إيه؟ شايفك، بختبرك. يبقى القديس يعقوب بيقول إن الفرح مش في المشكلة ذاتها، الفرح مش في الألم ذاته، الفرح مش في الأمر اللي وقع عليا، مش في التجارب اللي بتقع عليا من الخارج أبدا. القديس يعقوب بيقول إن افرح لأن أنت هتنضج، افرح لأن أنت هتكبر في العلاقة بربنا،
افرح لان انت هيكون لك اختبار حقيقي.

مش مجرد كلام، مش مجرد سمع. وده فعلا ساعات كتير في أمور أنا شخصيا بنقعد نوعظ عنها، أو أمور ممكن نقراها في الكتاب المقدس، أو قصص بنشوفها في حياتنا ونشوف عمل الله فيها حلو خالص، ولكن ما بتبقاش جوانا، ما بنلمسهاش. امتى بنحس بيها؟ لما بنختبرها، لما بنختبرها. فقديس يعقوب بيقول اني اجعل من هذه الصعوبات اللي في حياتك هي اختبار يقودك للعمق، اختبار يقودك للعمق. اجعل هذه الصعوبة كهياج البحر في السفينة مع التلاميذ، كمشي القديس بطرس على الماء. هو اختبار، هو اختبار. القديس يعقوب بيوضح اني ويقودنا ازاي اني ما نخليش الصعوبات الحياة، لاني قد تكون تاخدنا لاتجاه تاني خالص. وده اللي عايز اتوقف عنده شوية، ان الوقوع في التجارب المتنوعة دي ممكن تاخدنا بعيد خالص. تعرضي لأزمة مالية، تعرضي لأزمة نفسية، تعرضي لفقدان شخص عزيز عليا، تعرضي لخيانة أقرب الناس إلي، تعرضي لأزمة صحية. الأزمات المتنوعة الخارجية دي قد تقودني لبعيد خالص، قد تقودني إلى فقدان الثقة في ربنا، قد تقودني للبعد عن الله. بنشوف كده، بنشوف كده كتير في حياتنا، ان الاختبارات التجارب اسف المتنوعة الصعبة دي ممكن تبعدني خالص، صح ولا لا؟ ممكن تبعدني عن علاقتي بربنا خالص، ممكن تخليني افضل باصص على الازمة اللي انا فيها، الصحية ولا المالية ولا النفسية ولا الروحية اللي انا فيها دي، ولا ضغط الناس عليا او اضطهاد الناس علي او كره الناس ليا او ظلم الناس ليا. ده وارد في الحياة بنتعرض ليه. كل الضغوطات دي ممكن تاخدني بعيد، ممكن الاضطهاد اللي تعرض ليه الشهداء ممكن كان يكون خدهم بعيد خالص ان هم ينكروا يسوع، وده كان مون وارد، كان بيحصل عند ناس كتير، صح ولا لا؟ حياتك ولا تنكر يسوع. وساعة الجد في الضغط ده ممكن في ناس كتير تقول لا لا خلاص هنكر هبعد. ما هو الموقف هو اللي بيوضح الحقيقة، هو الامتحان ده، النار دي هي اللي بتوضح المعدن ده عامل ازاي، اصلي ولا مش اصلي. فالمواقف دي هي اللي بتحطنا في الامتحان ده. فالقديس يعقوب لما بيقول افرحوا مش بيقول اسف في التعبير بسذاجة، يعني ان انا افرح اللي حصلت لي مصيبة ولا مشكلة ولا لا، ابدا خالص. القديس يعقوب بيتكلم بعمق جميل، افرح لان ده اختبار حقيقي هياخدك للعمق في العلاقة بربنا، هياخدك في العمق. بس عشان توصل للعمق ده قديس يعقوب بيقول لك توصل له ازاي كمان. تعالوا نكمل مع بعضينا. يبقى عشان اوصل للعمق ده وافرح بان انا هدخل في عمق جديد مع الله، ده يحصل ازاي؟ بيوضحه من الآية 4، بيقول اما الصبر فليكن له عمل تام. جميل الكلام ده، اما الصبر، صبر والثبات ده، فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. يكون له عمل تام، يعني الصبر

يعني في عمل، يعني ان انا مش هسكت، يعني ان انا هقوم بدوري عشان اكون تمين وكاملين، وهنا بمعنى النضوج غير ناقصين في شيء. هو ده اللي بيقول عليه نفرح بسببه القديس يعقوب، اني هياخدنا الى الكمال. الكمال هنا بمعنى النضوج، بمعنى العمق، بمعنى الاختبار الحقيقي. الصعوبة دي أنا هقف عليها، مش هخليها هي اللي تيجي عليا وتحطمني. فده محتاج عمل، محتاج عمل، ومش عمل ذاتي، ومش عمل بعضلاتي وقوتي أبدا. العمل ده شكله إيه؟ قديس يعقوب بيقول عليه شكله إيه؟ العمل ده محتاج حكمة من ربنا ونعمة. إنما إن كان أحدكم تعوز حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعين فسيعطي له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة. يبقى هنا العمل هو بإيمان، الصبر والثبات ده بإيمان. والكلمة دي مهمة جدا، قديس يعقوب بيشغله هذا الأمر، الإيمان والأعمال، وبنقعد نحكي كتير في الموضوع ده. وهو القديس يعقوب بيدي ترابط جميل في رسالته عن الموضوع ده، إني عملي يكون بإيمان. والإيمان هنا كلمة قد تكون بنسمعها كتير و تفقد معناها ساعات، ولكن الإيمان هنا ثقة، ثقة، ثقة إن مهما كانت هذه التجربة شدتها وصعوبتها، معايا يسوع اللي أنا بثق فيه اللي هو يقدر يعديني الأمر ده. هنا بإيمان، بإيمان. والإيمان هنا يكون ثابت، مش مرتاب، مش متشكك، لأني الوقت ده مش هيستحمل ارتياب أو تشكك. وقت ما القديس بطرس ماشي على المية ما كانش مستحمل الوضع ده التشكيك أو تشكك. زادت الرياح، حصل إيه للقديس بطرس؟ أول ما شك وخاف وحس إن لا لا لا ده الموضوع هيفلت كده، حصل إيه؟ وقع. الحقني يا رب، انقذني. فمع الصعوبة، مع التجربة، مع الظرف الصعب اللي أنت قد يأتي إليك وتمر بيه، القديس يعقوب بيقول لك أرجوك، الوضع مش مستحمل تقلقل. لأن بيكمل بيقول إيه؟ في الآية بيكمل في الآية 6، ولكن يطلب بإيمان غير مرتاب، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه. عارفين ساعات بنقولها لبعضيها، أنت بتقلب كده زي إيه؟ موج البحر. يعني بيقولوها ليه الناس في الأمثل، وهنا بيستخدم المثل ده قديس يعقوب، إن أنت كل شوية بحال، مش هينفع، مش هينفع. بيكمل كمان بكلام واضح أكتر، فلا يظن ذلك الإنسان إنه ينال شيئا من عند رب، رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. رجل ذو رأيين هو متقلقل في كل طرق، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع إن أنت تكون برأيين، مش هينفع إن أنت تكون بقلبين، مش هينفع ان انت تكون بتخدم سيدين. ده اللي كان بيقول يسوع، مش هينفع. القديس يعقوب بيطرح الامر الاول، كل التجارب المتنوعه التي تاتي

من الخارج على الإنسان. وده اللي قد يكون بنمر بيه في كل وقت وكل يوم. قد نكون بنمر بيه في لحظات كتير في حياتنا. قد نكون مرينا بيه. قد نكون مرينا بظروف صعبة في حياتنا ما زالت مأثرة فينا. قديس يعقوب بيطرح الأمر بطريقة جميلة خالص. قديس يعقوب ساعات في ناس بتنظر للكلام وتحسه كلام ايه ده، كلام مش منطقي، كلام روحي بعيد عننا. ايه افرحوا يا اخوتي عندما تقعون في تجارب متنوعة، ايه الفرح في كده يعني، مين هيفرح؟ قديس يعقوب مش بيقصد كده. قديس يعقوب بياخدنا الى عمق جميل، بياخدنا الى الفرح الحقيقي اللي هينتج عن العمق في العلاقة بين الله، هينتج عن الاختبار لله. واللي عطانا فيه مثال جميل هو أيوب. فرح قد إيه أيوب في نهاية حياته؟ إنه اختبر. اختبر. ثق إن مع هذه الصعوبات اللي في حياتك، مع هذه التحديات اللي في حياتك، يسوع بيقول لك النهاردة افرح. افرح لأن معاك، افرح لأن انت هتختبر حضوري. بس محتاج منك ان انت يكون انسان حكيم، تطلب من الله هذه النعمة بإيمان وبدون ارتياب، بدون تردد، بدون تقلقل، بثبات، بقوة، بثبات بقوة. لأني لو أنت مش هتطلب بإيمان، التجارب المتنوعة دي هتاخدك بعيد خالص، الصعوبات اللي في الحياة دي هتاخدك بعيد خالص، التفاصيل اللي أنت هتفضل تفكر فيها وتبقاش عارف تنام من القلق والتفكير وهنعمل إيه، هتاخدك بعيد خالص، هتاخدك بعيد خالص. بيختم القديس يعقوب الأمر ده في الآية 12 بتطويبة جميلة خالص. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. والكلمة دي في أصلها باليوناني كأني بيحتمل، كأني شايل شيلة كبيرة ضغط عليه. يحتمل هنا بيحمل، بيحمل أمر ضغط عليه، وبيدي رسالة تعزية قوية لكل شخص هو بيحمل أمر ثقيل، بيحمل أمر يمكن باله سنين في حياته، بيحمل صعوبة براه يمكن حملها باله كتير، بيحمل صعوبة يمكن مش في إيده إن هو يغيرها، بيحمل ضعف في جسده وقد يكون مش في ايده ان هو يغيره، بيحمل صعوبة في حياته وقد يكون مش في ايده ان هو يغيرها، قد يكون في ازمة ما هي مش في ايده ان هو يتدخل فيها. بيدي تطويبة جميلة. فاكرين سلسلة التطويبات اللي يسوع قالها؟ لو هتركزوا فيها تاني، شوف يسوع بيطوب كل إنسان قد يكون في وضع هو ملوش إيد فيه، ولكن هو مازال متمسك بإيمانه. هنا القديس يعقوب بيكلل الموضوع بصورة جميلة، بيقول إني لكل هؤلاء الأشخاص، لكل الناس اللي في تجربة في حياتها، لكل الناس اللي في صعوبة في حياتها، افرحوا،

افرحوا لاني التجارب دي من المفروض ان هي هتاخدكم الاختبار، هتاخدكم ان انتوا تختبروا الله، عمل الله، هتاخدكم العمق جميل مع ربنا. ولكن كونوا بحكمة، كونوا في إيمان، كونوا حكماء، ما تتصرفوش بتفكير أرضي. وهو كمان بيطرح موضوع الحكمة هنا وبيفرق بين الحكمة اللي هي من ربنا والحكمة النفسية الأرضية. القديس يعقوب موضوعاته متكاملة جميلة جدا، فبيوضح إيه الحكمة دي اللي هي من ربنا. واطلبوا بإيمان وعدم ارتياب وعدم تقلقل، لأني الإيمان ده هيثبتكم. وطول ما أنتم ثابتين في إيمانكم طباكم. وده اللي عاشوه الشهداء، وده معنى الشهادة اللي احنا نقدر نعيشه النهاردة. إني بنشوف ازاي كتير ناس في أوضاع معيشية صعبة وهي عندها احتمال للتجربة. الناس دي هيكون لها إكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه، لأن الناس دي بتحب يسوع. هي الوضع اللي هي فيه ده، التجربة اللي هي فيه ده أبدا مش بتزعزع إيمانهم. ساعات كتير بقول كده، ساعات كتير ناس كتير مرضى كتير ممكن نروح نزورها أو نروح نناولها. كم من الرضا والبشاشة والفرح والرضا والعمق والحب ربنا بنطلع وإحنا فرحانين ومتعزيين. بابا أنا رايح أديله يسوع وباخد كمان من عنده يسوع وأنا طالع. هو أنا بديله يسوع وهو كمان بيديني يسوع. هو كمان بيديني يسوع فعلا. كتير أشخاص، وهو ده الرسالة اللي قصده بيقولها للقديس يعقوب، ما تخلوش التجارب، ما تخلوش الصعوبات تبعدكم عن الحب ده. الشخص اللي هيفضل يحب ويثق ويآمن طوباه، طوباه يا فرحه، يا فرح الشخص اللي هو يختبر ان انا بحبك يا رب. قديس بولس في رسالته لروميا صح 8 عبر عن الموضوع ده، قال آية جميلة خالص حافظينها ونقعد نقولها كتير: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة، ألم، ضيق، اضطهاد، جوع، عري، خطر، سيف، مين هيفصلني عن محبة المسيح؟ شعار كبير وصل ليه القديس بولس بعد اختبارات كبيرة جدا. فضل حب يسوع دافع ليه ان هو يبشر مهما كان مهما مر. بنشوف الرحلات بتاعته تفاصيل جميلة وقوة رهيبة، ازاي يتجلد ويرجع للبلاد دي تاني يثبت فيها المؤمنين، يروح من الاسترار دربة على على على على وهو مرجم وخلاص بين حياة وموت، يروح يبشر هناك ما يسكتش. هو بيحب يسوع، حبه دافع قوي. الحب هو اللي بيخلي الإنسان يجود بحياته، وده اللي عملوه الشهداء. حبهم ليسوع قدهم ان يعطي حياتهم. ما تخليش امر ما، قديس يعقوب في النهاية بيختم الجزء ده عشان هنشوف نوع تاني من التجارب. قديس يعقوب بيقول ما تخليش امر ما مهما كان، تجارب متنوعة، مهما كان الامر ده اللي انت بتمر بيه، مهما كان ما تخليهوش ابدا يغلب مقدار حبك لربنا. ما تخليش الامر ده يزعزع ثقتك وايمانك

حبك لربنا. في العالم بنمر بأمور كتير، لأن حقيقة عايزة قبل ما أختم الجزء ده، خبرة الحياة البسيطة علمتنا أمر معين، حتى خبرة الكنيسة علمتنا الأمر البسيط ده أو العميق دوت، إني ساعات كتير الإنسان مع الراحة ما بيتقدمش، لكن الأزمة والصعوبة بتخلي الإنسان قد يكون عنده حس مرهف في اتجاه الله. الصعوبة والضيقة تقود الإنسان إن هو تكون مشاعره فيها نوع من الحساسية اللي بتخليه يختبر عمل الله ويشوف عمل ربنا وتقوده نحو الله، لأن الإنسان بمحدوديته لازم ندرك كيف الإنسان محدود. لما بيتعرض للضغط هو بيبص لفوق، هو بيبص لفوق، يا رب. عشان كده بنشوف ازاي الكنيسة الأولى هي كنيسة قوية جدا، لأنها كانت كنيسة مضطهدة. الاضطهاد كان مخلي الكنيسة قوية جدا على فكرة، صح ولا لا؟ فربنا يدينا نعمة ان نفتح عينينا مع كل صعوبة بنمر بيها، مع كل أزمة، مع كل ضيقة، مع كل صعوبة في حياتنا، نفتح عينينا ناحية ربنا، نرفع عينينا لفوق. دايما بشوف في معجزة الخمس خبزات والسمكتين في تعبير جميل كده بيقول ورفع عينيه نحو السماء. يسوع رفع عينه. الأزمة والمشكلة بتخلينا نرفع عينينا. بيكمل القديس يعقوب ونشوف نوع آخر من التجربة دي، التجارب اللي قد تأتي إلى حياتنا من الخارج. القديس يعقوب بيوضح أمر مهم تاني، خلينا نوقف عنده في العدد 13 في نفس الإصحاح الأول. بيقول إيه؟ لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، لأن الله غير مجرب بالشرور. وهنقف عندها شوية الحتة دي، لأن في أمور وأفكار مغلوطة جدا عن ربنا، وهو لا يجرب أحد. نعيد الكلام تاني عشان كلام واضح، كلمة ربنا واضحة، لأن ساعات بنسمع تفسيرات غريبة الشكل في هذا الأمر. لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء. نوع آخر من التجربة يأتي من داخل الإنسان. بيبدأ القديس يعقوب يقول خلي بالكم، مفيش تجربة بتيجي من ربنا. ربنا عمره ما هيجرب بالشر، ربنا عمره ما هيؤتي بشر على الإنسان، بل بالأحرى القديس يعقوب يقول إيه؟ وهو لا يجرب أحد، وهو لا يجرب أحد. تجربة مش من الله. يعني ساعات لازم نفرق بين علم الله المسبق بكل شيء وتدخلات الله. تدخلات الله دايما تدخلات نعمة، تدخلات قوة، تدخلات بركة، تدخلات خير. الله كلي الخير والجمال والبركة والمحبة. تدخلات الله أبدا مع عمرها تبقى بشر. الله لا يجرب. ولكن أمر تاني مهم القديس يعقوب بيطالبنا بالقوة إليه،

اتجاهه. التجربة الداخلية اللي من الإنسان، وده اللي بنتعرض ليه كمان في حياتنا. ساعات في أمور صعبة بتيجي علينا، وساعات في أمور بتبقى من جوانا، من جوانا. وبيتكلم عنها القديس يعقوب بتعبيرات جميلة جدا، بيقول إيه؟ ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوتي. وبيستخدم تعبير الانجذاب والخدعة اللي ممكن بيستخدموهم في طرق الاصطياد. شخص حيوان بيصطاد فريزة، أو شخص بيصطاد سمكة، شخص بيصطاد شيء، بيخدعه ويجذبه، وكأن الشهوة والخطية هي بتعمل معانا نفس المنطق ونفس الفكرة، إن هي إزاي فيها نوع من الخدعة، فيها نوع من الإنجذاب والخدعة. فبيقول خلي بالك، خلي بالك حتى لا تخدع، حتى لا تنجذب اتجاه الأمر ده، لأن الشهوة دي إذا حبلت تلت خطية. وده تعبير حلو قوي، نقف عنده شوية. بيقول الشهوة إذا حبلت تلت خطية. بيستخدم هذا التعبير والتشبيه بين الشهوة والخطية، وإن هي الشهوة تحمل تلت خطية، والحمل والولادة دي بتاخد شهور وقت. وكأن القديس يعقوب بيقول إيه؟ إن سبت الشهوة شهور، سبت الشهوة في حياتك ترعى، سبت الشهوة في حياتك أنت فضلت جواك، أنت تحملها، ثق إن هيجي وقت وهتحصل إيه؟ تالت خطية. أكيد الشهوة اللي أنت جواك دي وسايبها أكيد هينتج عنها إيه؟ خطية. ساعات كتير بنستبعد عن أذهاننا الوقوع في بعض الخطايا الكبيرة، لكن القديس يعقوب بيقول لك خلي بالك، خلي بالك الموضوع مش هيجي مرة واحدة، ده الموضوع هنا فيه تدرج. ممكن تبدأ فكرة، لو سبت الفكرة دي جواك وفضلت متساهل معاها هيجي الوقت اللي هتحصل فيها ايه؟ خطية. وإن كاملة تنتج ايه؟ موتا، موتا. الخطية دي موت، الخطية دي موت. الكتاب المقدس بيقدم أمثلة كتيرة، بس أنا دايما بيعجبني مثل شمشون. فاكرين الرجل الجبار ده؟ أقوى واحد في الكتاب المقدس. عملت معاه ايه دليلة؟ اديني سرك، هو يقول لها غلط، اربطيني بالحبال، مش عارف اعملي شو. مرة واثنين وثلاثة، ويشوف بعينه ان هي بتدخل الرجال الفلسطينيين، ويقول انت وقعت في ايدينا يا شمشون، صح؟ شوف بعينه. ساعات كتير بننقد شمشون ونقول ايه ده، ازاي يعني ده مرة واثنين وثلاثة ما تعلمش من اللي هو بيعمله ده، صح ولا لا؟ واحنا بنقرأ قصة شمشون نقول ايه ده، هو دماغه فين يعني؟ تعرفين احنا بنعمل زي شمشون ولا مش عارفين؟ بنكرر خطايانا ولا مش بنكرر؟ كرر. نفس المنطق قديس يعقوب بيقول لك خلي بالك، خلي بالك اني جه في مرة من المرات حصل ايه مع شمشون؟ انتهى، انتهى الامر، خلاص انتهى الامر. فالقديس يعقوب بيحذرنا من الموضوع ده، بيحذرنا من الشهوة دي، بيحذرنا من الامور الداخلية اللي هي قد تقودنا الى ان احنا نموت، نفقد الحياة. وهنا الموت مش بمعنى موت الجسد، هنا الموت معنى الانفصال عن الله، زي الخطية بتفصلنا الرباط المحبة اللي بيننا وبين ربنا. ان الله هو مصدر الحياة، الخطية بتفصلنا عن مصدر الحياة.

0: يعوب بيطرح لنا أمر جميل وبيساعدنا إزاي إن إحنا نحيا الشهادة اللي بدينا بيها، إن إحنا الشهادة إن أنا أشهد عن يسوع، يكون حب ليسوع هو أقوى من أي أمر يبعدني عنه، سواء كان أمر خارجي، صعوبة، تحدي، تجربة ما تقع علي، أو خطية ما في داخلي، أو شهوة ما، أو تجربة ما في داخلي. يكون حب ليسوع هو أقوى من أي أمر خارج يتحداني أو أي تحدي داخلي. وساعات التحديات الداخلية هي بتبقى أقوى وأصعب، قد يكون عشان ما يسرقناش الوقت أكتر من كده، قد يكون التحديات الداخلية هي أصعب بكتير، هي أصعب بكتير. أجمل ما في الأمر نختم به إني خلي حبك ليسوع، حبك ليسوع هو اللي يقودك، خلي محبة يسوع هي اللي تقود حياتك، هي اللي تخليك تنتصر على كل أمر، هي اللي يخليك إن أنت عدم وقوعك في الخطية، عدم استسلامك للضعفات هو يكون نابع من حبك ليسوع. يبقى انطلاقة حياتك هو حبك ليسوع، شهادتك الحقيقية هي محبتك ليسوع. ربنا يدينا هذه المحبة على مثال كل الشهداء اللي احنا نحتفل بيهم بكرة، نتذكرهم وكنيسة بتحطهم قدامنا، يكون نحيا على مثال هذا الحب، يكون محبة يسوع هي اللي بتقود حياتنا. ربنا يدينا هذه النعم بشفاعة العذراء مريم وشفاعة كل الشهداء والقديسين اللي هم استشهدوا حبا في يسوع. ربنا يدينا هذا بشفاعتهم دايما في كل أمور حياتنا. لإلهنا كل المجد دائما أبديا، أمين.
1: زي ما كنا بنسمع كده، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، علمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبر. فتعالوا كده نصلي كلمات الترنيمة الجاية وإحنا بنقول له أن صابر ليك يا رب، ومستنيك، ورجايا وأملي حاطتهم فيك. إحنا بنصدق جدا أنه في بركات لكل حد بيصبر للرب، وأما الصبر فليكن له عمل تام.

احنا جايين ومسنودين على وعدك يا رب، مهما التجارب بتجربنا زي ما كنا بنسمع من ابونا يوحنا، لمسة حنان الرب، التجربة بتدي لحياتنا تنقية وبنبقى اجمل في وقت التجربة. فتعالوا نكمل نتسند على الرب، تيجوا نقف واحنا بنقوله كده، انا جاي ومسنود يا رب على وعدك، وعيني يا رب بتنظر لمجدك يا رب. يا رب مهما التجارب بتجربنا يا رب، لمسة حنانك يا رب بتفرحنا.

حياتنا يا رب، من حياة القديسين يا رب، إنه يا رب يسوع أنت موجود يا رب. لا يكون ظلام للتي عليها ضيق يا رب، لكن شكرا يا رب عشان أنت موجود. تعالوا نكمل نصلي كلمات الترنيمة من جوه نعشي. سمعت صوته بينادي اسمي يا رب. أنا بشكرك يا رب علشان أنت جاي يا رب تطمن هنا ناس كتير إنك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، انك زي ما كنت مع القديسين زمان انت جاي معانا يا رب في كل امورنا الصعبه يا رب. انت جاي تتمجد يا رب. ان احتمل طوبى للرجل اللي بيحتمل التجربه يا رب. بشكرك يا رب لانه لا يكون ظلام للتي عليها ضيق يا رب. بشكرك يا رب، بشكرك علشان انت موجود يا رب، انت موجود.

بنشكرك يا رب، بنشكرك عشان انت معانا يا رب، بنشكرك يا رب. افرحوا في الرب كل حين، واقول لكم ايضا افرحوا يا رب. جايين نفرح مهما كانت الظروف يا رب، جايين بنعلن انه فرح الرب قوتنا يا رب. مش منتظرين امور تتغير ولا منتظرين واقع يتغير، لكن بنصدق يا رب انك انت بتدعو الغير موجود وكأنه موجود يا رب. عشان كده جايين بنفرح، بنفرح في الدقات يا رب، بنفرح في الوقت الصعب يا رب. يسألونا عن سبب الرجاء اللي فينا، فنجاوب ونقول يسوع. تيجوا نقف واحنا بنفرح واحنا بنقول كده، حولنا واحنا حولنا واحنا ألبسنا ألبسنا ألبسنا. فرح الرب هو قوتنا يا رب. شكرا لأنه تبتهج الأراضي، الأراضي اللي كلها قفر، اللي كلها بكاء، اللي كلها عياط، اللي كلها وجع ومرض. احنا جايين بننطلق، تفرح الكنيسة، تفرح الكنيسة وتهلل. تعالوا نهلل مع

0: يبارككم جميعا الثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس امضوا بسلام. سلام الرب يكون معك.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

يمكن عندك أسئلة كتيرة بتقول ليه يا رب؟ ليه تعديني في الأمر الصعب ده؟ ليه تمنع عني الأمر ده؟ ليه ليه ليه؟ عندنا أسئلة كتيرة قوي. مش أحسن يا رب تخليها سهلة وقاعدين بنفكر إحنا اللي عايزين نخطط لربنا إزاي يعمل الخطة بتاعته؟ أنا عايز أقول لك مرة واحد قال لناس في اجتماع قال لهم نفسكم يكون واحد كل واحد ربنا يعمل معاه معجزة، فكلهم رفعوا أيديهم. قال لهم طب بصوا مفيش معجزة بدون مصيبة أو أمر مستحيل. مين يحب يكون عنده ربنا يعمل معاه معجزة؟ عدد قليل رفع أيديه. وده الغريب، عايزين معجزة في حياتنا بدون أن نتعرض لمستحيل. لا يوجد معجزة بدون مستحيل. بس عايز أقول لك على حاجة، إذا عداني في صحراء يفتح لي ينبوع في صخرة، وإذا اشتدت مجاعة يبعث خبزي ويا الغراب، لأنه إله أمين. توقع معجزة من الله حتى لو بتمر بأمور صعبة جدا. إله المعجزات موجود وحي وقادر.

نات الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 36

0: شكرا للرب من اجل الوقت الرائع اللي عدى بسرعه. تقريبا هنبقى بنكمل سنه قريب جدا، ونحب ان احنا ناخد وقت خاص نحتفل بيه ونعظم اسم الرب. شكرا لكم على تعضيدكم وتشجيعكم. نشكر الرب من اجل فريق الخدمه والعمل الكبير اللي بيقوم بيه الاخ اندرو في هذا البرنامج.
1: انا بشكر الرب جدا لاجل قناه الكارما ولاجل الاسيس نبيل اللي قاموا بمجهود كبير جدا في اكاديميه الكارما للدراسات اللاهوتيه والتلمذه يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الساعه 10 الصبح. حلقه خاصه جدا، منتظرينكم، منتظرين نسمع منكم، منتظرين اسئلتكم ومقترحاتكم.
0: تابعونا لنحتفل معنا.

مساء الخير، سلم على اللي جنبك ورحب بيه وقول له اهلا بيك في بيت الرب. نعبد الرب سوا ونقدم له ذبيحه مقدسه في اسمه تكتمل في يسوع المسيح. تعالوا نغمض عينينا لحظات قبل ما نبتدي وقت تسبيحنا. عايزينك يا رب بكل قلوبنا، مش عشان احتياجاتنا، مش عشان مشاكلنا، مش عشان ظروفنا، لكن نفوسنا يا رب عطشانة ليك، قلوبنا جعانة لشخصك، ونفسنا نتقابل معاك النهاردة كل واحد فينا مقابلة شخصية فردية، وكأنك يا رب بتنفرد بينا كل واحد لوحده. عايزين عينينا يا رب النهاردة تتفتح على ملك الملوك ورب الأرباب، الكائن والذي كان والذي يأتي، الجالس على العرش، الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، اللي مفيش لعظمته استقصاء. رعينا وفدينا الصالح والمحب، انت ملجأنا، انت نصرتنا، انت قوتنا، احنا بنحبك. من فضلك يا رب قابلنا النهارده

بارك اسمك. خلونا كل اتنين جنب بعض في اللحظات اللي جاية، تعالوا نسبح الرب بكلماتنا الشخصية ونقول عليه هو مين، ونحكي له هو مين. شفنا فيه ايه؟ إله الآلهة، رب الأرباب، الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.

أمين. مزمور 27 وعدد 1، عايزين نقول الآية دي كلنا مع بعض. الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ نقول كلنا مع بعض: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ نقولها تاني: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ صدق

في كلمات الرب ليك النهاردة، الرب حصن حياتي، أنا مش أخاف أي كان الموضوع اللي أنت جاي منه وأي كان المشكلة اللي عندك. تصدق إن عندنا صاحب الإيد القديرة يقدر يعدل الدفة ويمشي السفينة في الطريق بتاعها المظبوط. أمين. خلينا وإحنا واقفين كلنا مع بعض نرنم الترنيمة دي، صاحب الإيد القديرة.

0: فرحانين بوجود الرب في وسطينا، مش كده؟ نحيي الرب كلنا. مبارك اسم الرب. امين. بعد ما كان السؤالات راحت، رجعت لنا السؤالات تاني. ما تقلقوش، هي 10 ايام او اسبوع او 10 ايام عشان بيعملوا صيانه للاضاءه وهتتشال تاني، فمش هتقعد معانا كتير يعني. خلينا نسمع فيديو وبعد كده هقول لكم نعمل ايه.
1: خذني ربي في حماك اجد.
2: كل مؤمن اختبر خلاص المسيح عارف انه مدعو يشهد عن عمل المسيح معاه. اشهد عنه ازاي وابتدي منين؟ الموضوع بسيط. الكتاب بيتكلم عن اندراوس بعد ما تعرف على المسيح ويقول عنه كده: هذا وجد اولا اخاه سمعان. وجد اولا. افتح عينك هتلاقي حواليك شخص ربنا حطه في دايرتك عشان تكون انت طريق النور بالنسبه له. ويكمل الكتاب ويقول: فجاء به الى يسوع. والسنه دي

0: عندنا فرصة جميلة نقدر ندعو فيها ناس محتاجة يسوع تيجي وتتقابل معاه. احسبها صح السنة دي، منتظرين نشوف فيه المسيح بيلمس كل محتاج ويريح كل تعبان. هات الشخص ده معاك لحسبها صح وسط الكنيسة وجسد المؤمنين. يمكن يكون ده زمن افتقاده، أو يشفيه من جراحه، أو يتقابل معاه مقابلة تهز كيانه وترده للحياة. صلي ربنا يفتح عينك على الشخص ده، وهتلاقي دايماً الشخص ده واضح والروح القدس بيشاور عليه. اتحرك ناحيته. احسبها صح السنة دي مش ليك لوحدك، لكن السنة دي اتنين للمسيح.
1: أمين. كم واحد هيروح يحسبها صح السنة دي؟ كم واحد؟ عدد مش قليل، لكن في ناس مش رافعة ايديها. أشجعنا كلنا نحصل على التذاكر. التذاكر موجودة برة في طريق خروجنا، وكمان ينفع تاخدها من الكيو آر كود وتحجز التذاكر اللي انت عايزها ليك وللعيلة والأصدقاء. وما تنسوش اتنين للمسيح. عارفين الصندوق ده؟ في اتنين للمسيح، في ألفات، في ألفاتنا. فكل حد كتب اسم أو اتنين، أشجعك إنك تدعيه. لو تقدر يعني تدفع له الفلوس بتاع التذكرة ادعيه، لو ما تقدرش خليه يدفع على حسابه، لكن المهم تدعيه وتيجي يحضر. خلينا نشجع كلنا مع بعض. عارفين حسابها صح امتى؟ تواريخها امتى؟ 8 و9 و10، خميس وجمعة سبت، 3 أيام بيبقوا سما، بيبقوا أيام السما على الأرض. كل اللي بيروح بيتبسط جدا جدا جدا، وحياته بتتغير، بيرجع إنسان تاني خالص. فأشجعك اوعى تنسى وانت رايح اتنين للمسيح. هدفك وانت رايح ان يبقى معاك ناس ييجوا للرب وييجوا للمسيح، فترجع فرحان بيهم ومتشجع بيهم وبعمل الرب فيهم. احسبها صح السنة دي مميزة ومتنوعة، فيها 24 محطة مختلفين، فيعني غالبا مش تلحق تخلصهم لو انت روحت، فيمكن محتاج تروح يوم تاني عشان تكمل باقي المحطات. اشجعنا كلنا ان احنا نروح، ما تروحش لوحدك، روح ومعاك ناس، روح ومعاك حد. امين. نتشجع كلنا ونعمل كده. امين امين. مبسوطين قوي يكون الشيخ عادل نصحي في وسطينا يقدم لنا كلمه الرب. اهلا بيك حضره الشيخ، خلينا نحييه جميعا.

مساء الخير. حد فاكر احنا بندرس ايه؟ حبقوق. تعالوا احبائي نقف مع بعض ونقرا بالتبادل الاصحاح الاول كله من نبوه حبقوق. بس عايز قبل ما نقرا نغمض عينينا دقائق بسيطه كده قبل ما نقرا كلمه الرب. والدقيقه قبل القرايه دي دقيقه شخصيه، أشجعك وأشجعك إنك تيجي قدام الرب يسوع الحاضر في وسطنا زي ما كنا بنرنم. الرب ساكن وسط تسبيحات شعبه، عشان كده تعالى للرب النهاردة، ارفع قلبك واطلب لأجل حياتك الشخصية. قول يا رب كلمني النهاردة، كلمني النهاردة يا رب كلمني. أشكرك من أجل النور اللي في كلمتك والسلطان اللي في كلمتك يا رب. يا رب مكتوب أرسل كلماته فشفاهم، ودي صلاتنا النهاردة إنك ترسل كلمة مليانة شفاء. ادخل بالشفاء لأذهان مضطربة النهاردة باسم يسوع وأمور بالسلام. ادخل النهاردة بكلمتك لعائلات مضطربة وأؤمر على البيوت بالسلام. أدخل النهاردة بكلمتك لحجرات في مستشفيات وعناية مركزة وتقارير طبية مزعجة، وقول سلام سلام. يا رب احنا عارفين اننا مش بنضارب الهواء، احنا بنكلم إله حي حقيقي موجود في وسطنا، قادر أن يصنع أكتر جداً مما نطلب أو نفتكر. روح الله القدوس شجع إيماننا النهاردة، شجع إيماننا، وخلينا نكمل صلاة إلى أن نرى استجابات

عظيمة في حياتنا وعائلتنا وكنيستنا وبلادنا في اسم المسيح. تعالوا أحبائي نقرأ بالتبادل حبقوق 1، الوحي الذي رآه حبقوق النبي. لما تريني إثما وتبصر جورا وقدامي اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها؟ الأعداد اللي جاية دي أول إجابة من الرب على حبقوق. فالرب بيقول انظروا بين الأمم وابصروا وتحيروا حيرة، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. هذه المملكة هي هائلة مخوفة من قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها. يأتون كلهم للظلم، منظر وجوههم إلى قدام ويجمعون سبيا كالرمل. ثم تتعدى روحها فتعبر وتأثم، هذه قوتها إلهها. حبقوق بيكلم الرب، عيناك أطهر من أن تنظر الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور، فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه؟ تطلع الكل بشصها وتصطادهم بشبكتها وتجمعهم في مصيدتها، فلذلك تفرح وتبتهج. فلأجل هذا تفرغ شبكتها ولا تعفو عن قتل الأمم دائما. فضلوا استريحوا. أنا عارف أن الأصحاح ده فيه كلمات صعبة، ويمكن لما نتكلم شوية الكلمات الصعبة تبتدي تكون أسهل شوية. الكنيسة ماشية في دراسة في حبقوق، الأسيس سامح حنا ابتدى مقدمة، والأسيس تامر خد الأول 5 أعداد في الأصحاح الأول، ودوني أنا من عدد 6 أو 7 لغاية 17. وما أدراكم من 7 ل 17 ده شكلهم إيه؟ ربنا معنا النهاردة إن شاء الله خير. بس الحاجة الجميلة إن الأسيس تامر النهاردة بيوعظ في كنيستي في شبر النزهة، وأنا بوعظ هنا، فدي حاجة جميلة، ودي أحد ثمار خدمة معا لما بنصلي مع بعض كخدام وفي تبادل منابر. عايز أبتدي بمقدمة مهمة علشان نفهم حبقوق كتب الكلام ده ليه وإيه علاقته بينا النهاردة. في حد فاكر أول ملك على شعب إسرائيل كان اسمه إيه؟ شاول، وبعد شاول داود، وبعد داود سليمان، وبعد سليمان رحبعام. والغاية الملك رحبعام ابن سليمان كانت مملكة إسرائيل مملكة واحدة متحدة. في أيام رحبعام وقبلها بشوية من أيام سليمان خرج شخص متمرد اسمه يربعام، وابتدى يعمل نوع من الانقلاب على الملك رحبعام، وبعدم حكمة من رحبعام خسر كتير من شعبه، وبقي لرحبعام 2.5 من 12. ويربعام ملك على بقية الأسباط اللي هي كام؟ 2.5 من 12، يبقى فاضل كام؟ 9.5. 9.5 ملك عليهم يا رب عام، ودي بقى اسمها فجأة كده المملكة الشمالية. وراح بعام ملك على 2.5 وبقى اسمها المملكة الجنوبية.
طول عمر المملكتين دول تقريبا 400 سنة.

خلال 400 سنة جه على المملكة الشمالية 19 ملك، كم واحد فيهم بار؟ صفر، ولا واحد. وفي نفس الوقت 400 سنة دول جه على المملكة الجنوبية 20 ملك، كم ملك بار جه من العشرين؟ 8. ودول بقى اللي احنا حافظين اسمائهم

ومرات في الحروب، لكن كان الله بيقيم أنبياء من خلالهم يقول كلمته للشعب. بسبب الخطية اللي زادت في المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، ربنا حذرهم من حاجة كبيرة قوي هتحصل اسمها إيه؟ السبي. والآن المملكة الشمالية تمادت في الخطية لسنين طويلة قوي بلا ملك صالح، لأن الملك كان بيقود الشعب في طريق البر أنهم يخضعوا لله، لأن أي قائد عنده سلطة ربنا بيستخدم السلطة، تقدر تستخدمها للشر تقدر تستخدمها للخير. جاء السبي الأشوري على المملكة الشمالية، أشور شين، المملكة الشمالية شين، وبعدها بشوية جاء السبي البابلي على المملكة الجنوبية، البابلي ب والجنوبية ب. يبقى السبي الأشوري على أنهي مملكة والسبي البابلي على أنهي مملكة؟ الجنوبية. بيقسموا الأنبياء بحسب ما قبل السبي وأثناء السبي وبعد السبي. وحبقوق تنبأ لمملكة الجنوبية قبل سبي بابل. كان السبي جي على المملكة الشمالية أشور وخربت خالص، وكانت في تحذيرات على المملكة الجنوبية، وبدأ حبقوق يتنبأ. اسم حبقوق معناه عناق أو احتضان. إيه أهمية إن احنا نعرف اسم حبقوق معناه عناق أو احتضان؟ لو حد خد باله من الأصحاح الأول، حبقوق جاي لربنا بمشكلة، عنده مجموعة من الأسئلة. يعني عادة الأنبياء كانوا بياخدوا كلام من الرب يقولوا للشعب، حبقوق ما خدش كلام من الرب يقولوا للشعب. حبقوق وقف في صلاة يتخانق مع ربنا. انت قد الكلمة دي؟ تقصدها؟ وقف يتخانق مع ربنا. اقول لكم دلوقتي حالا كان بيتخانق ازاي، بس مهم نعرف انه هو متغاظ ومش فاهم، واول كلمة بيقولها لربنا بالظبط كده: يا رب لغاية امتى هفضل اصلي وانت مش بتسمع؟ مش عايز حد يرفع ايديه، بس كم واحد قال ربنا الكلمة دي في يوم من الايام في حياته: لغاية امتى يا رب انا هفضل اصلي وانت مش سامع؟ لغاية امتى هفضل اصرخ لك؟ حواليا ظلم واغتصاب وشر، الشريعة كأنها اتحطت في الفريزر جمدت ملاش سلطان، القضاء فاسدين بيصدروا أحكام فاسدة، الكهنة فسدوا، الشعب فسد، الملك فسد، أنا في وسط مملكة كلها فاسدة. لغاية إمتى هتفضل باصص على الشر وساكت؟ هو ده اللي بيقوله حبقوق لربنا. بس قبل ما نتكلم في الأبعاد دي كلها، إيه أهمية أن أعرف أن اسمه عناق أو احتضان؟ أنه بيتخانق مع ربنا وهو فين؟ في حضن ربنا. في فرق بين اني اتعثر في حاجه او ابقى مش فاهم طرق ربنا واديله ظهري وامشي الناحيه التانيه، وبين ان انا ابقى مش فاهم ربنا ومتغاظ. وحبقوق كان متغاظ، خلي بالكم اللغه اللي بنقراها بتعبر عن كده، لكن اسمه معناه عناق، والاسم ده ليه معنى مهم قوي. عارفين الطفل اللي ابوه بيبقى او امه ماسكينه كده عشان ياخد حقنه او ياخد تطعيم، وهو بيعيط ها وبيرفص في مين؟ بيرفص في ابوه امه، بس في نفس الوقت بيدفن راسه في صدر ابوه او امه ويبكي. هو ده الوضع اللي احنا عايزين نبقى فيه النهارده، ايا كانت اسئلتنا ايا كانت حيرتنا. حبقوق معناه عناق او احتضان. ايه قصه سفر حبقوق؟ حبقوق ثلاث اصحاحات. حبقوق بدأ الأصحاح الأول بأسئلة محيرة: يا رب لغاية إمتى هفضل أصلي لك والوضع زي ما هو؟ لغاية إمتى هتفضل شايف الشر والفساد، كل حاجة باظت حواليا وعمال أصرخ لك وإنت لا تستجيب؟ وبعدين في الأصحاح الأول ربنا بدأ الإجابة وقال له إجابة في منتهى الغرابة. قال له: بص يا حبقوق، وإن كنت تراني ساكت وصامت لكني أعمل بقوة. بس مرات الاستجابة اللي أنا هستجبها مش نفس التوقع اللي عندك. أنت متغاظ من شعبك إن مليان فساد، والشريعة كأنها تجمدت ملهاش قوة،

القضاة فسدوا، الحكام فسدوا، الكهنة فسدوا، الهيكل فسد، كل حاجة باظت حواليك. عايز أقولك أنا هستجيب إزاي؟ أنا هستجيب بطريقة غير متوقعة. عارف الكلدانيين؟ عارف البابليين؟ أنت عارفهم؟ آه عارفهم، بسمع عنهم في الأخبار، بشوفهم في الجرايد، بسمع عنهم في النشرات وبقرأ عنهم في الجرايد. دول بقى أنا هستخدمهم. وهنا بقى حبقوق تعثر زيادة وقال له معقولة تستخدم مين؟ تستخدم البابليين؟ طب البابليين دول يا رب أشرار، ومش بس أشرار، دول أشر مننا. تستخدم شعب أشر مننا عشان تأدبنا؟ والحيرة زادت. لكن زي ما هنسمع في المرات اللي جاية في الأصح التاني، حبقوق بيقرر أنه يصعد إلى الحصن ويراقب ويفضل يسمع ربنا. والسفر اللي بدأ بالحيرة والأسئلة والغيظ والتعب واليأس ربما انتهى بالآية اللي كلنا حافظينها وبنرنمها: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يجذب عمل الزيتونة، لكنني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. وينتهي سفر حبقوق بالتسبيح. بس أنا النهاردة عايز أركز على الأصحاح الأول، وأول حاجة هركز عليها أول كلمة. أول كلمة ممكن نجيبها مع بعض في عدد واحد. أول كلمة إيه؟ الوحي الذي رآه حبقوق النبي. أنا مش عارف عنك، بس أنا لما بسمع كلمة وحي، وحي يعني حاجة ربنا أوحى بيها. الوحي هي العملية اللي ربنا أعطى بيها كلمته. فلما أسمع كلمة وحي يبقى على طول لازم يجي بعدها هكذا قال الرب. الوحي يعني إيه؟ هكذا قال الرب. بص بقى معي عدد اتنين، العدد اللي بعده على طول بيقول إيه؟ حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. مفهوم الوحي في المسيحية مختلف عن مفهوم الوحي في أي ديانة أخرى. الوحي في المسيحية هو العملية اللي الله بيتدخل بيها عشان يخبر شعبه بإرادته ومشيئته وما على قلبه. لكن وهو بيعمل كده مش بيعمل كده بطريقة ميكانيكية أو أوتوماتيكية، اللي هو إيه؟ يديني كلمة أروح أكتبها ويبقى هو ده الوحي. لأ، الله بيوحي، بيقود الكاتب ويتفاعل معاه في ظروفه اللي بيعدي بيها والثقافة اللي عايش فيها، ويخليه يكتب باللغة اللي الناس فهماها. وتلاقي كل كاتب كتب في الكتاب المقدس شخصيته باينة. بولس تلاقي الفلسفة طاغية، موسى التشريع، داود الشعر، كل واحد باين قوي البصمة بتاعته. طالما بنتكلم عن الوحي، في شاهدين مهمين قوي في العهد الجديد لازم نقف قدامهم. الشاهد الأولاني في تيموساوس الثانية 3:16. تعالوا نفتح الشاهد ده مع بعض. تيموساوس الثانية 3:16. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. ده أول شاهد في العهد الجديد بيتكلم عن الوحي. بالمناسبة لما بولس بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله، ما كانش لسه العهد الجديد كتب. فهو لما بيقول كل الكتاب ده بيتكلم عن إيه؟ العهد القديم. اللي عايز أقف قدامه هي كلمة موحى. كلمة موحى دي لما ندرسها بعمق هي بالضبط ترجمتها الحرفية كده: نفخة من الله أو أنفاس الله. التعبير الأدق أنفاس الله، نفخة من الله. إيه أهمية أن أعرف أنه كل الكتاب موحى نفخة من الله؟ أنه في الوحي الله نفخ بالروح القدس على من كتب وقاده. بس ده بيقولك أنه الكلام اللي اتكتب ده مش مجرد كلام، دي كلمة الله الحية، وإنه كل كلمة مكتوبة في الكتاب هي روح وحياة. الشاهد الثاني اللي لازم نقف قدامه وإحنا بنتكلم عن الوحي رسالة بطرس الثانية أصحاح 1 عدد 20 و21. بطرس الثانية

0: 21. علنينا هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب، هنا برضو بطرس بتكلم عن كل أسفار العهد القديم بما فيها سفر حبقوق، علنينا هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. والكلمة اللي عايز أركز عليها كلمة مسوقين. يعني إيه مسوقين؟ لو بصيت على ترجمة دار الكتاب المقدس الموجودة بين إيدينا على الأبليكيشن النهاردة، لو وقفت على الكلمة دي هتلاقيها مكتوب جنبها كده، مسوقين يعني محمولين ومدفوعين. إيه اللي حصل في الوحي؟ الروح القدس ساء يعني إيه؟ ساء مش يعني غم عنيهم أو غيبهم عن الوعي، ساء يعني دفعهم وحملهم بقوة. ولما درست الكلمة دي اكتشفت إنه زمان أيام في وقت اللي اتكتب فيه الكتاب كانت اللغة اليونانية القديمة يستخدم فيها هذا التعبير لما بيجي يوصف السفينة لما الريح تزقها، بس يبقى فيها ربان شاطر يسيب المجهود ويلف السيرينج الدفة بتاعة السفينة عشان تروح في الاتجاه الصح بقوة ودفع الرياح. وكأنه هنا بطرس بيقول كيف كتبت نبوات العهد القديم، الروح القدس مسوقين من الروح القدس ادى قوة دفعت وحملت الكاتب وسأته في الاتجاه الصح، وأكيد بصياغة صح عشان يوصل الفكرة الصح اللي الله عايز يقولها. ايه اهمية ده النهاردة واحنا بندرس سفر حبقوق؟ انك لما تقرأ الكتاب المقدس انت مش بتقرأ نظريات. حبقوق عاش مشكلة وعبر عنها، عشان كده ما تستغربش لما تفتح العهد القديم وتجد في الوحي اخطاء للانبياء وضعفات. فتلاقي ابراهيم انكر ان سارة مراته، ويعقوب كان مخادع. دي حاجات مش بنتكسف منها وبنخبيها، دي حاجات بتقولي حاجة واحدة بس، إنه هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب حقيقي خارج من واقع حقيقي كتبوه ناس حقيقيين بيخاطب واقع حياتنا اليومي. عشان كده ما تستغربش لما تقرأ وحي وبعدها حبقوق بيقول ربنا إزاي أنا عمال أصرخ وإنت مش سمعني وحي، وليه الله يقود حبقوق يكتب عن الصراع ده؟ عشان لما تعدي في الصراع ده انت وانتي وانا النهاردة، ونلاقي الاستجابة متعطلة، ونلاقي نفسنا متغاظين في مرات ومش فاهمين طرق الرب، ومرات حتى الإجابة بتبقى محيرة أكتر. إزاي يا رب انت هتعالج مشكلة شعبي بأنك تستخدم شعب أشر مننا البابليين؟ بس اللي عايز أقوله لك النهاردة إنه انت بتقرأ الكتاب قول لنفسك، لأن إبليس كذب علينا كتير، مرات كتير بسمع الكلمة دي لو في خدمة وبعد خدمة الناس بتيجي تسأل أسئلة، أنا حاسس الكتاب ده نظريات أو ملوش علاقة بالواقع بتاعي، كذبة شيطانية. الكتاب ومفهوم الوحي بيقول إنه كل نبوة كتبت، وبالتأكيد العهد الجديد كمان، كل إنجيل وكل رسالة خرجت من واقع حياتنا وتخاطب واقع حياتنا. عشان كده أرفض الكذبة دي ونفضها. آخر حاجة هقولها في الفكرة دي قبل ما انقل الفكرة الجاية، ده بيخليني لما أدرس الكتاب المقدس لازم أسأل نفسي سؤال، لو هو ده مفهومي عن الوحي، السؤال اللي لازم أسأله لنفسي هو الكاتب لما كتب الكلام ده قصد بيه إيه؟ والناس اللي سمعوه ووصل لهم وقتها فهموا إيه؟ لأنه كل كلمة اتكتبت للناس كرسالة من الله لغاية وهدف. عشان كده لازم نحفر وإحنا بندرس الكتاب المقدس. اسمعوني أرجوكم، مفيش حاجة غالية سمينة بتلاقيها كده على قارعة الطريق. لما الحاجة بتبقى غالية تبقى عايز تحفر. قريت قريب عن مشكلة كبيرة حصلت في مكان ما بسبب إن الناس خرجت هجوم لأنها سمعت إشاعة بتقول إن الجبل ده فيه ذهب، والناس جري على الجبل ده ما كانوش بيناموا بالليل، وكل واحد خد في ايديه، اللي خد مطرقة واللي خد شاكوش واللي خد اي آلة حادة. الناس ما بقتش بتنام وبيسلموا بعض ورديات والصبح وبالليل. ليه كل ده؟ عشان الجبل ده فيه ذهب.
1: لو أنا

عندي تقييم حقيقي لكلمة الله وغلاوة كلمة الله، أنا هبذل مجهود عشان أدرسها وعشان أعرفها. حبقوق في الأصحاح الأول احتار في أسئلة كتير. واحدة من الأسئلة: ليه يا رب ساكت قدام الظلم والفساد اللي فيه شعبي؟ والإجابة بتاعت ربنا: أنا مش ساكت، أنا مستني بس مش ساكت. بس الطريقة اللي هستجيب بها حبقوق إني هأقيم الكلدانيين أو البابليين وهيجوا يسبوا شعبك. السؤال التاني وده اللي هنقف قدامه شوية النهاردة: إزاي يا رب؟ إزاي تستخدم الشر لعلاجنا؟ هو أنت بتستخدم الشر يا رب؟ هو أنت ينفع تستخدم الأمة البابلية اللي بتعبد أصنام واللي جيشها زي الخيل وزي النسور وزي النمور ورايحين يسبوا الناس زي رمل البحر ورايحين يصطادوا الناس؟ على فكرة كل كلمة أنا بقولها هو ده اللي احنا قريناه النهاردة، ويصطادوا الناس بالصنارة كده. إزاي يا رب أنت بتعمل كده؟ وكأننا عايزين نرد على سؤال: كيف يتعامل الله مع الشر لما الشر بيبقى زيادة؟ هل الله سلطان على الشر ولا مرات بنحس ان الدنيا فلتت خلاص من ايد ربنا؟ وانا عايز ارد على السؤال ده باربع حروف عشان نحفظهم النهاردة: نون نون ميم سين. ممكن نقول اربع حروف دول مع بعض: نون نون ميم سين. مرة تانية عشان خاطري: نون نون ميم سين. ايه فكرة نون نون ميم سين؟ انا عايزك تحفظها النهاردة. كيف يتعامل الله مع الشر؟ كيف يرى الله الشر اللي موجود في العالم حتى لو زاد وحتى لو كان هناك حروب واغتصاب وفساد زي اللي حبقوق بيقوله؟ نون، اول كلمة نون نتيجة. الشر في العالم نتيجة. يعني ايه نتيجة؟ يعني ربنا ما أوجدش الشر. الصورة اللي الله خلق عليها العالم تقدر تتفرج عليها في سفر التكوين أصحاح 1 و2. إمتى ابتدى الخراب والبوظان والفساد؟ من سفر التكوين أصحاح 3. سفر التكوين أصحاح 1 و2 كل حاجة ربنا عملها قال عنها إيه؟ حسن. ولما عمل الإنسان قال حسن جدا، وأعطى الأرض للإنسان ليعملها ويحفظها وأقام عليها. أول ما دخلت الخطية كل حاجة باظت، فسدت. الخطية مش مجرد واحد بيعمل حاجة وحشة، تجاوز أخلاقي. الخطية اتجاه الشخص إنه يستقل عن الله ويعيش حياته. حلو قوي. طب دلوقتي الله حب، انا استقليت عنه وعشت حياتي وانفصلت عنه، انا هبقى ايه؟ بغضه. الله مجد، انا استقليت عنه وعشت حياتي، انا هبقى ايه؟ هوان. الله نور، انا استقليت عنه وعشت حياتي، انا هبقى ايه؟ ضلمه. ايه اللي بتعمله الخطيه باختصار؟ بتفسد طبيعتنا، بتبوظنا. الشر في العالم نتيجة. الشر في العالم هو غياب النور، هو غياب البر، عشان كده تيجي الضلمة. عشان كده الحرف الأول نون نتيجة. الحرف الثاني نون نهاية. هل الشر مستمر إلى الأبد؟ هل الشر مش هيجي وقت ويخلص وينتهي؟ هقولك، افتح معايا آخر سفر في الكتاب المقدس، سفر الرؤيا أصحاح 21 وعدد 4. سفر الرؤيا أصحاح 21 وعدد 4 بيقول إيه؟ اقروا معايا كده: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. سفر الرؤيا أحد الأهداف اللي الروح القدس قاد يوحنا عشان يكتبها، عشان يقول للمؤمنين هناك نهاية للشر. ولما تقرأ الأصحاح 19 تكتشف أنه

الموت هينتهي والحزن هينتهي والهوية هتنتهي وكل صور الشر هتنتهي. الشر نتيجة وللشر نهاية. نون نون. فضلنا حرفين. حد فاكر إيه هما؟ ميم ميم. يبقى سؤال: الشر ربنا ما خلقوش ما أوجدوش وللشر نهاية، لكن العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، الأيام الصعبة اللي احنا عايشينها، الشر فيها موجود ويتزايد. ربنا هيعمل ايه بقى؟ ميم معية معية معية. كتاب المقدس مليان أمثلة عن تدخل الله انه ملتصق بالمؤمن في أصعب ظروف بيعدي بيها. فاكرين مزمور 23؟ داود قال للرب ايه؟ ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. الايه اللي كلنا حافظينها عن يوسف اللي حياته معرض للظلم والفساد والحيره والحقد والغيظ من اخواته. ايه الايه اللي اتقالت على يوسف؟ وكان الرب مع يوسف. جب الأسود اللي اترمى فيه دانيال، كان الرب مع دانيال. آتون النار اللي اترموا فيه الفتية التلاتة. والنهاردة الرب بيقول لكل واحد فينا: إن كان في شر في العالم أنا معاك، إذا اجتزت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار لا تلذع واللهيب لا يحرقك. نتيجة نهاية معية. بس الكلمة اللي هقف قدامها شوية بقى هي الكلمة اللي بتبتدي بحرف السين: سيادة. سيادة. الله له سيادة وسلطان على الشر، وهو ده اللي الرب بيقوله لحبقوق في الجزء ده: أنا متسلط يا حبقوق. إزاي بتترجم سيادة الله على الشر؟ أول حاجة، إحنا مش ريشة في مهب الريح. ولو إبليس عايز يشتكي علينا في أي وقت يطلع يشتكي علينا، وأي حد عايز يأذينا عايز يأذينا. لكن الكتاب بيقول في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 10 عدد 13: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، لكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. أول حاجة في سلطان الله، ربنا ما بيسمحش بتجربة بره طاقتك. افتكروا معايا شكاية إبليس على أيوب، وكم مرة وقف قدام الله ليشتكي على أيوب، وفي كل مرة ربنا يرفع إيديه سنة كده ويقول له إيه؟ لغاية الخط ده، لا تتجاوز هذا الخط. أول ترجمة لسيادة الله على الشر إنه بيحدد الشر: لم تصبكم تجربة إلا بشرية. حاجة تانية والواضحة قوي في سفر حبقوق: الله يستخدم الشر لتأديب المؤمنين. ودي الكلمة الصعبة اللي حيرت حبقوق: إزاي يا رب؟ إزاي الشرير تستخدمه لمعاقبة الأبر منه؟ هو طبعا كان شايف شعبه برغم كل الشر اللي هو فيه، لكن على الأقل دول كانوا يعرفوا ربنا في يوم من الأيام. لكن الأمة البابلية دي بتعبد الأوثان، إزاي تستخدم الأشرار لمعاقبة الأبرار؟ إزاي يعني إيه بتستخدم الشر في تأديب ابنك أو بنتك؟ دي كلمة صعبة قوي. بس عشان نفهمها تعالوا مع بعض نفتح أشعياء أصح 5. يعني إيه ربنا بيستخدم الشر لتأديب ابنه؟ فأشعياء أصحاح 5 الله بيتكلم عن شعبه كأنه كرم، بيقول كده: لأنشدن عن حبيبي نشيدة محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، نقبه نق حجارته، غرسه كرم سورق، وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا، أحكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديا؟ قبل عدد 5، قبل عدد 5، لغاية هنا ربنا بيقول الشعب ده هو الكرمة، أنا اهتميت بيه، عملت كل حاجة، نظفت له السكة وحطيت حواليه سياج، واستنيت يثمر ثمر جيد،

لكنه لم يثمر ثمر جيد. هتعمل ايه يا رب؟ هقولك انا هعمل ايه. بصوا بقى عدد 5. فالان اعرفكم ماذا اصنع بكرمي، انزع سياجه فيصير للرعي، اهدم جدرانه فيصير للدوس. عندي سؤال، العدد ده مش بيفكرنا بالكلمات اللي الرب قالها لحبقوق عن الكلدانيين؟ يعني ايه ربنا بيستخدم الشر؟ ربنا بيستخدم الشر مش يعني هو بيوجد الشر او يمسك الشر كعصايا، لكن ببساطة شديدة اذا لم يحذر المؤمن مرة واثنين وثلاثة ربنا بيرفع غطى الحماية. ودي حتة تخوف. احنا عايشين في مجتمع وفي عالم ابليس بيحسد المؤمن، بيشتكي عليه نهارا وليلا. المؤمن عشان يعيش حياته في هذا العالم منتصر ما عندوش بديل غير انه يعيش تحت المظلة والحماية الإلهية. التسيب مع الخطيئة والشر وعدم الالتفات لتحذيرات الله بنوصل لمرحلة ان ربنا بيرفع غطى الحماية فيصير للدوس، واللي عايز يجي بيجي. وهو ده اللي حصل مع شعب إسرائيل في وقت حبقوق، إنه بسبب عدم التفات الشعب للتحذيرات المتكررة ربنا أوجد البابليين ورفع سياج الحماية ودخل البابليين وسبوا الشعب. لكن عايز أقول آخر حاجة بترجم سيادة وسلطان الله. سيادة وسلطان الله على الشر مش بس إنه يضع له حدود، ومش بس انه يستخدمه في مرات للتأديب بانه يرفع غطى الحماية، لكن اروع حاجة عايز اختم بيها، سلطان الله بيبان في تحويل الشر الى خير واللعنة الى بركة. مرة تانية، كلنا عارفين قصة يوسف، تكوين 50:20، الآية اللي كلنا بنحبها، أنتم قصدتم لي شرا أما الرب فقصد به خيرا. لما بتبص على القصة دي، قصة يوسف، يوسف تعرض لأنواع مختلفة من الشر، حقد إخواته، تعرض للغدر أنهم موتوه رايحين يرموه في البير، يوسف تعرض أن يتباع عبد، بيتباع ويشتري، اتظلم دخل السجن. سؤال بسيط، هل ربنا اللي أوجد في قلب إخوات يوسف بغضة وغدر ناحيته؟ لا. هل ربنا اللي ملاهم أو قادهم إن هم يرموه في البير؟ لا. هل ربنا اللي زق مرات فوطيفار إنها تظلم يوسف؟ لا. هل ربنا اللي أوجد نظام تجارة العبيد وإن الإسماعيليين يشتروا الناس ويروحوا يبعوهم؟ لا. كل الناس عملوا الشر ده بإرادتهم الحرة، لكن فين تدخلات الله؟ تدخلات الله في كل موقف واضحة. لما يجوا يرموه في البير، البير ما فيهوش مية. لما يفتروا عليه علشان يدخلوه السجن، يدخل الزنزانة اللي فيها الساقي والخباز. لما يجوا الإسماعيليين يبعوه، فوطيفار اللي يشتريه. هناك تدخلات إلهية. بس مش بس العهد القديم اللي فيه مثل تحويل اللعنة لبركة في قصة يوسف، لكن مش ممكن أختم الجزء ده من غير المثل اللي في العهد الجديد، صليب الرب يسوع المسيح. صليب المسيح، الصليب أداة إعدام قبل المسيح بمئات السنين، يتعلق عليه الشخص ويبقى ملعون. والله يستخدم هذا الصليب اللي هو أداة إعدام والشخص اللي بيتعلق عليه يبقى ملعون، علشان بعد الصلب والموت تأتي القيامة ويتحول صليب المسيح من آلة عار إلى آلة افتخار. وبولس يقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إيه اللي غير مفهوم الصليب كده؟ إن ربنا بيحول اللعنة إلى بركة. شعب مملكة يهوذا قعد في السبي 70 سنة، بس قبل ما تنتهي 70 سنة ربنا كان قايل نبوة لدانيال، وقال له دانيال السبي هيقعد 70 سنة، لكن أنا هبقى أمين وهردكم مرة تانية لأرضكم. وبالفعل الشعب رجع مرة تانية لأرض يهوذا، واتبنى الهيكل واتبنى السور في أيام عزرة وأيام نحمية، والرب كان أمين في كل وعوده.

خليني أراجع معاكم الأربع حروف عشان نعرف ربنا موقفه إيه من الشر. حد فاكر الأربع حروف؟ نون نون ميم سين. شر نتيجة، للشر نهاية، في الشر معية، ولله سيادة. هقولهم مرة تانية: الشر نتيجة، للشر نهاية، في الشر معية، لله سيادة. تعالوا نقف مع بعض عشان نصلي.

الوحي لا يلغي شخصية الكاتب وظروفه والبيئة اللي عاش فيها. كل اللي كتبوا الكتاب أناس مثلنا، كان إيليا إنسان تحت الألام مثلنا. أنا عايز النهاردة الروح القدس يشطب على كل كذبة قالها عدو الخير، إنه كلمة الله ملاش علاقة بالواقع، ما نقدرش نعيشها، بتقدم نظريات وكلام بعيد عن اللي احنا عايشينه. كذبة كبيرة بيأكدها سفر حبقوق النهاردة. حبقوق ما تكسفش يكتب حتى متى يا رب أصلي وأنت لا تسمع. والكتاب قال عن ده وحي. عايزك النهاردة وانت واقف قدام الرب عبر عن الجواك بصلاتك، عبر عن الجواك بحقيقة، وتأكد ان الرب يسمعك. الله بيدعمني ويسندني. خلينا نعلن إيماننا بكلمات الترنيمة دي النهاردة. الله بيدعمني ويسندني.

عايزك وانت واقف اعلن ايمانك وثقتك. ان كنتم شايفيني لوحدي انا معايا سيد الاكوان. للشر نهايه، في الشر معيه، ولا الله سلطان ان يحول اللعنه الى بركه، وسلطان ان يوضع حد للتجربه. النهارده عايزين نصلي عشان اي حد في وسطنا اترفع غطى الحمايه من على حياته بسبب استمراره في الشر والخطيه. عايزين نصلي ان رب يرد كثيرين بتوبه الليله دي، يرد كثيرين بتوبه الليله دي. ومرات كتيره جدا لما الشخص بيرجع ويتوب يعود يتمتع بالحمايه الالهيه على حياته والسبي يرد. وده اللي عايزين نصليه النهارده. رد السبي يا رب، رد السبي، رد السبي يا رب، رد السبي. لو حد اتسبى وراح بعيد، لو حد اتاخد لانه عدو الخير اشتكى على حياته والخطيه فتحت ثغرات ورفع سياج الحمايه، النهارده يا رب رد القلب ليك، النهارده رد القلب ليك. صلوا احبائي، لان الكنيسه قوه حين تصلي انه ربنا يرسل تبكيت عشان الناس تتوب وترجع، ونرجع مره تانيه نتمتع بالحمايه وندخل تحت ظل القدير. لكن طلبه اخيره عايزين نصليها، انه اي شخص فينا بتجتاز حياته اسئله صعبه زي حبقوق، الى ان تاتي الاستجابه قول يا رب شدد ايماني، شدد ايماني كما تشدد ايمان حبقوق. ويمكن ما كانش عنده كل الاجابات، لكن وقف في نهايه السفر بتاعه وقال فانني ابتهج بالرب وافرح باله خلاصي. يمكن ما عنديش اجابه على كل الاسئله، لكن مصدق فيك. وانت مغمض عينيك النهاردة، كم واحد يقول الرب حتى لو ما عنديش إجابة أنا مصدق في صلاحك، مصدق في سلطانك، أنت فوق الكل، أنت فوق الكل. تعالوا نختم بالكلمات دي. اسمك فوق الكل بيعلى، وسهم الخوف مكسور، وعدك يحيي في موت وبيملى قلب الضلمة بنور.

0: أمين. خلونا نتفرج على الفيديو ده.
1: شعب وعيلة قصر الدبارة، أهلا بيكم. عاوز في دقيقة أشارك معاكم اللي بيحصل في خدمة الأطفال وخدمة الشباب هنا في كنيستنا. خدمة الأطفال خدمة محورية جدا، خدمة أساسية، خدمة بنخدم فيها الأطفال من سن 4 سنين لحد 12 سنة. بنتلمذهم ونكبرهم ونوصل لهم رسالة المسيح بطرق مختلفة، بألعاب، برسومات، بتلوين، وإزاي بنمكنهم إن هم يكونوا المستقبل بتاع الكنيسة ديت. وكمان خدمة الشباب، الطاقة النارية للكرازة، الطاقة النارية في الصلاة، الطاقة النارية اللي بتروح وتقول تصنع خير في المدارس وفي الجامعات. الخدمتين دول مؤثرين جدا في كنيستنا. أغلبية الطلبة، أغلبية الأطفال ما عندهمش القدرة إن هم يدفعوا التكلفة الفعلية لأي نشاط، لأي مؤتمر، لأي معسكر رياضي. عشان كده بنشارككم، مش بس عشان تساعدونا بطريقة عملية وطريقة مادية، مع إن ده احتياج كبير لأن أنتوا تقفوا في ظهرنا، لكن كمان تتشفعوا وتصلوا من أجل جيل بيحب ربنا ومكرس حياته من أجله. لو تحب تساعد بطريقة عملية وبطريقة مادية، هتلاقي في QR كود موجود على الشاشة تقدر تصوره وتقدر تساعد، وكمان هتلاقي حد من فريق الحسابات موجود ورا ممكن يساعدك تساعد خدمة الأطفال وخدمة الشباب إزاي.
0: خدمة الشباب وخدمة مدارس الأحد من أهم الخدمات اللي موجودة في الكنيسة، متفقين معايا على كده؟ عشان كده احنا عندنا مسؤوليتين. المسؤولية الأولى إن احنا نصلي لأجلهم، وهنصلي بجد، مش هنصلي صلاة كده، لا، هنصلي بجد إن الرب يقيم من الشباب دولت أولاد للرب، إن الرب يزرع في أولادنا في مدارس الأحد، وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة، يعرفوا الرب بكل وضوح ويكبروا خطوة بخطوة مع الرب عشان يثبتوا في الإيمان. عشان كده هنصلي لشبابنا ولولادنا. والحاجة التانية اللي هنعملها، ينفع نساعدهم ماديا، ينفع نمد ايدينا ونطلع من جيوبنا كده ونساعد الخدمة دي علشان تقدر تنمو وتقدر تكمل. في طريق خروجنا هيكون في حد من الحسابات موجود، تقدر تتبرع باللي انت عايزه واللي ربنا يشغلك بيه وهيدي لك إيصال. أمين. خلينا وإحنا بنختم الاجتماع مع القسيس عاطف بالصلاة الربانية والبركة الرسولية.

يا رب احنا من إليك يا رب بنحط قلنا الأطباق اللي موجودة قدامك، وبنحط كمان الأحامي اللي احنا حطيناها قدامك يا رب، بنطلب لأنك نخلصهم ولأنك نفتح لنا فرص إننا نقرب منهم ونلاقيهم. يا رب نسألك أن تبارك خدمة أهل الكنيسة بكل الأوجه بتاعتها، وتبارك خدامها يا رب كل واحد في المكان اللي هو بيخدم فيه. يا رب اسمعنا حينما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا إسرافنا أعطينا

اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة نجنا من الشرير، في المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الآن وإلى الأبد آمين. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تدوم فينا ومعنا من الآن وإلى الأبد آمين.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا ولكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

أحبك يا رب يا قوتي، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به.

تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. وكما تناولنا في الحلقات الماضية عدة عناوين تحت الصلاة فن وتدريب، تحت منظورنا الصحيح لله، وبعض النصائح الخاصة بوقت الصلاة الشخصي. في هذا الوقت بصفة خاصة سأتناول في هذه الحلقة وربما حلقتين تابعتين حياة المسيح المصلي. سنتناول الأوقات التي صلى فيها المسيح والمناسبات التي صلى فيها المسيح، وماذا نتعلمه من المسيح المصلي، لأنه لم يصلي أحد كما صلى المسيح، ولم يعتشر ويلتذ بالعلاقة مع الآب شخص مثلما فعل المسيح، فهو المعلم لكنه أيضا المدرسة. علمنا كيف نصلي، قالها تلميذ من تلاميذه ونحن نشترك معه الآن. أدعوك أن تسير معي هذه الرحلة في حياة المسيح المصلي. أولا الجزء الذي أتى في إنجيل لوقا والذي تكلم بإسهاب عن المسيح كإنسان كامل ومثال لنا، يقول الوحي في إنجيل لوقا أصحاح 3 وآية 21: ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابني الحبيب، بك سررت. المناسبة الأولى التي يذكر فيها الوحي عن يسوع مصليا وقت معموديته، ووقت معمودية المسيح كان بداية خدمته الجهارية، فلقد بدأ المسيح خدمته الجهارية بالصلاة. بالتأكيد في حياته السرية 30 سنة السابقة كان رجل صلاة، فالصلاة لا تظهر على السطح مباشرة، لابد أن يكون هناك جذور في العلاقة السرية استمرت لسنوات، على بعدها ظهرت حياة المسيح المصلي جهارا. وإذ كان يصلي انفتحت السماء، هكذا يقول البشير لوقا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء. لا نقرأ عن شخص آخر انفتحت عليه السماء بينما هو يصلي إلا الرب يسوع المسيح. لم تفتح السماء على شخص كما فتحت على المسيح. لكن ماذا يعلمنا فتح السماء بالارتباط مع الصلاة؟ هل يعلمنا أننا حينما نصلي تفتح قوى السماء؟ بالتأكيد نعم. فلا يوجد مفتاح لقلب الله ولعرش نعمة الله إلا مفتاح الصلاة. ويستمر قائلا: ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة. الروح القدس الذي أيد حياة المسيح وخدمته كان نتيجة لاستجابة الصلاة. فالروح القدس يتحرك ويعمل بقوة حينما نصلي، ويأتي بهيئة جسمية مثل حمامة. الحمامة تتميز عن بقية الخلائق بالوداعة بالبساطة، فكان المسيح وديعا، حق له أن يقول: تعلموا مني لأني

وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. ما الفرق بين الوديع وبين المتواضع؟ هل هذا ترادف؟ بالتأكيد لا. الوديع ببساطة ما يزعلش حد، والمتواضع ما يزعلش من حد. كان المسيح كالحمامة، أو الحقيقة استقر عليه الروح القدس في هيئة جسمية مثل حمامة. وهنا أعلن الآب من السماء: أنت ابني الحبيب، بك سررت. كان هذا هو أول مشهد يظهر فيه تظهر فيه حياة المسيح المصلي. إذ نتقدم قليلا في إنجيل لوقا، نجد الرب يسوع يستمر في الصلاة في أصحاح 5. في أصحاح 5 وآية 12 نقرأ هذه الآيات: وكان في إحدى المدن فإذا رجل مملوء برصا، فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يده ولمسه قائلا: أريد، فاطهر. والوقت ذهب عنه البرص. هذه معجزة تفرد بها المسيح، والبرص يطهرون، فكانت إعلان عظيم عن مجيء المسيح. لذلك طلب منه المسيح، أوصاه أن لا يقول لأحد: بل امضي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم. لماذا للكاهن؟ لأن الكاهن هو الذي كان يقرر ما إذا كان الشخص قد تطهر أم لا. على أثر ذلك في آية 15 في إنجيل لوقا أصحى 5: فذاع الخبر عنه أكثر، فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم. وهنا ذاع صيت المسيح بشكل مجيد، واللي بنقول عنه الفيم، الشهرة. هنا كانت شهرة المسيح في ذروتها. لكن ما يأتي بعد ذلك يلفت نظرنا. يقول الكتاب: أما هو، يعني ذاع الخبر عنه أكثر، وأما هو مش بقى قال دي فرصتك، استمر في الخدمة والعطاء والشهرة. لكن الكتاب يقول عن رب يسوع هنا: وأما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. وأرى أحبائي هنا درسين: الدرس الأول الاتزان في حياة المسيح كمثال لي ولك، بين حياة الاختلاء مع الله والاعتزال في الصلاة، وبين الخدمة وضرورتها. فكان الرب يسوع متزنا ما بين الأمرين، ما بين الاعتزال، وهذا يرينا الجانب السري للشجرة أو للنخلة، الروتس، الجذور بتاعتها، والجانب الظاهري أو الجهري، جانب الخدمة أو الثمر. لا يمكن أن يكون هناك ثمر بدون أن تكون هناك جذور. لا يمكن أن تستقيم حياة النخلة وتصمد أمام الرياح ما لم يكن هناك جذور عميقة، أقصد بها حياة الاعتزال والصلاة السرية. فكان يعتزل في البراري ويصلي. هذا هو الدرس الأول، الاتزان بين الخدمة والصلاة. الدرس الثاني أن الرب يسوع لم يكن وراء الشهرة ولا وراء الخدمة في حد ذاتها، لكنه كان على الوجه الأول والأهم، كان يمارس الخضوع للآب، وتبعيته كانت للسماء وليست للاحتياج. فنحن كبشر وكمؤمنين حتى أو خدام عرضة أننا نجري وراء الاحتياج أو نتبع الاحتياج، بينما لم يكن هذا هو نموذج المسيح. كان المسيح وراء السماء، وراء قيادة الآب، لذلك كان يتجه إلى البرية ليعتزل في الصلاة.
رأيناه أولا في مشهد

مشهد المعمودية يصلي وتنفتح السماء، ورأيناه هنا يصلي ويعتزل لكي يقضي وقتا كافيا في الصلاة. لكن بعدها أرجو أنك تتقدم معي عزيزي المشاهد لمشهد آخر في حياة المسيح المصلي، ونراه في نفس هذا الإنجيل. نفس هذا الإنجيل يقول لنا الكتاب في أصحاح 9 عن الرب يسوع هذه الكلمات، إنجيل لوقا أصحاح 9 وآية 18: وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه، فسألهم قائلا: من تقول الجموع أني أنا؟ فأجابوا وقالوا: يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إن نبيا من القدماء قام. فقال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس وقال: مسيح الله. فانتهرهم وأوصى أن لا يقولوا ذلك لأحد. هذا الجزء عميق، وأود أن أقارنه بنفس هذه الحادثة كما رواها البشير متى في إنجيله، لكن لكي نركز معا بشكل أعمق أود أن أستودعك عزيزي المشاهد للفاصل المقبل لنستمع فيه إلى ترنيمة مباركة، وبعدها نعود لاستكمال التأمل في المشهد الثالث، المحطة الثالثة للمسيح المصلي والذي علمنا وما زال يعلمنا كيف نصلي. فإلى لقاء بعد الفاصل.

هيا بنا عزيزي المشاهد لنستمتع لواحدة من روائع مشاهد حياة المسيح المصلي، والتي قرأناها قبل الفاصل في إنجيل لوقا وأصحاح 9. قرأنا عنه يصلي،

وبعد صلاته سأل تلاميذه: من يقول الجموع أني أنا؟ أعتقد أن الرب يسوع كان يصلي قبل هذا السؤال، وقبل أن يسمع إجابة بطرس بالتحديد أنه هو المسيح ابن الله الحي، أعتقد أنه كان يصلي لأجل إعلان خاص من السماء. ولا يمكن أن نقرأ هذا الجزء بالانفصال عن إنجيل متى وأصحاح 16، حينما رأى البشير متى نفس هذه الحادثة لكن من زاوية أخرى مكملة. افتح معي إنجيل متى أصحاح 16 لنقارنه بإنجيل لوقا أصحاح 9. يقول البشير متى أن الرب يسوع جاء إلى نواحي قيصرية في متى 16 وآية 13، وهناك سأل تلاميذه: من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان؟ ثم في آية 16 فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. لنسمع تعليق المسيح. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وكأن الرب يسوع يقول له: لقد أحسنت يا بطرس، طوبى لك، أحسنت وأنت تعلن هذا الإعلان، لكن أريدك أن تعلم شيئا، أنك لم تعلن هذا الإعلان، لم تعرف هذا وتدرك هذا الإدراك أني أنا المسيح ابن الله الحي لولا أنك قد استقبلت إعلانا من السماء من الآب، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي. ماذا يقول لنا هذا أحبائي؟ أعتقد أن هذه الحادثة تقول لنا الكثير. أولا، أن المسيحية ليست ديانة، لكن المسيحية إعلان للقلب ينتج عنه اختبار شخصي وعلاقة حقيقية شخصية مع شخص المسيح. فلو كانت المسيحية ديانة لكانت تعتني بالخارج وتعتني بمعلومات ومعرفة لاهوتية أو بعض اللاهوتيات، لأن المسيحية هي اختبار شخصي نتيجة إعلان، خضوع لله نتيجة إعلان عن من هو شخص المسيح. فلابد أن يأتي الإعلان إلى قلبك إذا اشتقت إلى هذا الإعلان: من أنت يا رب؟ من أنت؟ أريد أن أعرفك، أريد أن أعرف الحق. بطرس أعلن له هذا الإعلان، ليس من لحم ودم، ليس من بشر، لكن من الآب رأسا. تسألني: وما علاقة هذا بحياة الصلاة؟ وما علاقة هذا بالمسيح المصلي؟ لا تنسى أننا لما قرأنا هذه الحادثة في إنجيل لوقا أصحاح 9 قرأنا عن يسوع يصلي قبلها، فصلى يسوع لكي يستقبل بطرس هذا الإعلان. وهذا لنا فيه درسا عظيما. كثيرين منا يشكون: لماذا لا يطيع الناس المسيح؟ لماذا لا يقبل ابني يسوع كمخلص شخصي لحياته؟ أعتقد إن أننا لم نصلي بالشكل الكافي. الرب يسوع يعلن شخصه ويعلن حقيقة شخصه أنه الرب والمخلص، وعندها يخضع القلب له كنتيجة لصلاة المؤمنين. فحينما نصلي يأتي الإعلان وليس قبلها. كثيرين منا عرفوا المسيح كمخلص شخصي لهم نتيجة صلوات رفعت ربما من آباء أجداد أو أجيال لاحقة لم نعرف عنها. فالله يستجيب الصلاة ويقود النفوس إلى معرفة ابنه حينما يصلي المؤمنين، حينما تصلي الكنيسة تنفتح السماء، حينما تصلي الكنيسة يأتي الإعلان إلى القلب أن يسوع المسيح هو ابن الله، هو ابن الله الحي. وليس ذلك فقط، بل قال يسوع لبطرس: أنت بطرس الذي معناه حجر،

ولكن على هذه الصخرة، أي صخرة الإيمان بي نتيجة الإعلان بمن أنا في ذاته، بمن هو أنا في ذاته ابن الله الحي، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. دعني أشجعك عزيزي المستمع والمشاهد أنك تعلن اشتياقك للرب يسوع أن يرقى بحياة الصلاة. ولأننا نتكلم عن الصلاة فلا أستطيع أن أستمر في الكلام بدون أن أصلي مع حضراتكم. دعونا نتوقف للحظات أو نحني قلوبنا أمام الله في صلاة قصيرة. يا ربي أشتاق أنك تعلمني كيف أصلي، أشتاق إلى أن أتوسل وأتعلم التشفع لأجل الآخرين لكي يعرفوا حقيقتك. هناك ملايين حولنا ليس فقط لا يعرفون يمينهم من شمالهم، بل إن إله هذا الظهر إبليس قد أعمى أذهان غير المؤمنين. أصلي يا رب أن تفتح عيون أولادي، تفتح عيون شركائي، تفتح عيون من هم محيطون حولي، تفتح عيون زملائي في العمل لكي يعرفوا حقيقة شخصك أنك أنت المسيح ابن الله الحي. لمجدك أصلي، آمين. سنقف أمام مشهد آخر من مشاهد المسيح المصلي في نفس الإنجيل، إنجيل لوقا أصحاح 9 والآية 28. يقول الوحي عن الرب يسوع بعد هذا الكلام بنحو 8 أيام، أخذ أي الرب يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم، أي خروجه خارج أورشليم للصلب. وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم، فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا معلم، جيد أن نكون ها هنا، فلنصنع 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وهو لا يعلم ما يقول. وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم، فخافوا عندما دخلوا في السحابة، وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابني الحبيب، له اسمعوا. ولما كان الصوت وجد يسوع وحده. ماذا نتعلم من هذا المشهد عن المسيح مصليا؟ يقول الكتاب أنه حينما بدأ الرب يسوع يصلي أو فيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا. ظهر المسيح هنا بمجد، مجد فائق. ما زال الرب يسوع يعلن مجده ويعلن عظمة شخصه أمام تلاميذه، لأنهم كانوا سيواجهون آلام واضطهاد يلحق بدايتهم بالكرازة ورحلة خدمتهم وكرازتهم عبر المناطق خارج إسرائيل ومنها إلى أقصى الأرض. البعض سوف يسجنون، البعض سوف ينشرون، البعض سوف يلاقوا آلاما وعذابا ونفيا. فلكي يهيئهم لاستقبال الآلام أعطاهم جرعة من المجد. وهكذا يفعل معنا يسوع، قبل الألم يؤيدنا بمشاهد المجد، قبل أن نواجه اضطهاد ومعاناة

يرفعنا ويعطينا جرعات من جماله ومن لمحات مجده حتى نرقى نشبع نتأيد بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. وهذا تفعله الصلاة حينما أختلي مع المسيح، أراه في عظمته في الكتاب المقدس، أراه في جماله وروعته، إذ أشبع به أكون مهيئا لاستقبال الألم مهما كان الثمن. لكن أختم بملاحظة عن بطرس الذي تعجل بعد قيامه من النوم بأن قال: لك يا رب نصنع مظلة، وأخرى لموسى، والثالثة لإيليا. ولاحظوا معي هنا أنه وضع المسيح في نفس القائمة مع بطرس، عفوا، مع إيليا ومع موسى، حتى لو كانوا الثلاثة في قائمة واحدة، وحتى لو كان المسيح على رأس القائمة، إلا أن الآب من السماء غار على مجد المسيح، ويقول مباشرة: أخذته، كانت هناك سحابة قد ظللتهم، واختفى موسى وإيليا من المشهد، ورأوا يسوع وحده، وجد يسوع وحده. لماذا أخذت السحابة موسى وإيليا من المشهد؟ لماذا لم يستمر موسى وإيليا؟ أعتقد لأنه لا يمكن أن يزاحم المسيح أو يساوي المسيح شخصا آخر أو يكون معه في نفس القائمة، حتى لو كانوا هؤلاء هم أعظم أنبياء العهد القديم. فلا منازع للمسيح ولا يوجد من يساويه. والدرس لنا: ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقصه. وإلى لقاء قريب عزيزي المشاهد في حلقة قادمة من برنامج الصلاة المقتدرة، والرب معك.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس روجر سبرادلين، ونحن في سلسلة من العهد القديم حول الوصايا العشر. وأحب الأمور التي تفعلها في هذه السلسلة هو بدلا من أن تقول لا تفعل لا تفعل، فأنت في الحقيقة تدور الأمور بحيث نرى المبدأ أو الجانب الإيجابي لكل وصية.
1: نعم، الناس تقريبا عندما يفكرون في الوصايا العشر يفكرون في السلبيات، ومعظمها محظورات، لكن هناك سبب لحظرها. هناك مبدأ يجعل هذه الأشياء تحظر في حياتنا، وهذا ما أريد أن نتأمل به في هذا الصباح.
0: حسنا، دعونا نشاهد مبدأ التوازن الجزء الأول.
1: مشاهدي الكرام، إليكم الجزء الأول من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ التوازن. نحن في سلسلة حول الوصايا العشر، وهي دراسة ننظر فيها إلى وصية مختلفة في كل أسبوع. اليوم سننظر إلى الوصية الرابعة، ونجدها في سفر الخروج الإصحاح 20 ابتداء من العدد 8. اذكر يوم السبت لتقدسه، 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. مع كل واحدة من الوصايا العشر هناك مبدأ إيجابي. مع هذا المبدأ ستجد عنوان هذه الرسالة، وهو مبدأ التوازن. الوصية الرابعة من عدة جوانب هي الأصعب بين جميع الوصايا العشر. ليس الأصعب من ناحية حفظها، لكنها الأصعب من حيث فهمها وتطبيقها علينا اليوم. علينا أن نذكر يوم السبت لنقدسه. السؤال هو، هل يعني ذلك للمسيح اليوم نفس ما كان يعنيه لليهود في أيام موسى؟ إذا لم يكن يعني نفس الشيء فلماذا؟ لأن الحقيقة عالمية ومطلقة، تتجاوز الثقافات وتتجاوز الزمن، تتجاوز الزمان والمكان. إذا كان من الخطأ قبل 4000 سنة أن ترتكب الزنا، فسيكون من الخطأ بعد 2000 سنة من الآن. إذا كان من الخطأ السرقة عند سفح جبل سيناء، فمن الخطأ أن تسرق في بنغلاديش أو أي مكان على الإطلاق. إذا كان من الخطأ أن تكذب آنذاك، فمن الخطأ أن تكذب الآن. هناك أيها الأحباء حقائق مطلقة في كلمة الله، والوصايا العشر هي أساس العديد من الأمور المطلقة، ومع ذلك هنا واحدة من الوصايا العشر التي لا يبدو أنها تطبق من قبل المسيحيين كما كانت في الماضي. لماذا؟ عندما كنت ولدا صغيرا ونشأت في كنيسة ريفية، كنت أعرف تماما ماذا يعني السبت لعائلتي. في الواقع تم تفسيره بنفس الطريقة للعديد من العائلات المسيحية في تلك الأيام. كان السبت لنا الأحد، وكان والدي صارما جدا في الالتزام بما كان يسميه يوم السبت، وما كان العهد الجديد يسميه يوم الرب أو الأحد. وهذا كان يعني لنا أننا نذهب إلى الكنيسة يوم الأحد، ليس فقط الأحد صباحا، كنا نعود الأحد مساء ونتناول العشاء معا ونبقى لتنظيف المكان، وكان يعني أننا لا يجب أن نعمل يوم الأحد. أنا نشأت في مزرعة حيث كان هناك الكثير من العمل، خاصة في موسم الحصاد، حيث كنا نعمل من الصباح إلى المساء وفي وقت متأخر من مساء السبت، وكنا نركن آلة إزالة

حالة القطن ولا نستخدمها حتى صباح الاثنين. لم يكن هناك أي أعمال يوم الأحد، وكان ذلك لطيفاً جداً بالنسبة لي كطفل مزرعة، لأن الأيام الستة الأخرى كنا نعمل بها. لكني اكتشفت كولد صغير أن ذلك لا يعني فقط أننا نذهب إلى الكنيسة يوم الأحد، وليس فقط أنني لا أعمل يوم الأحد، بل يعني أيضاً أنني لا أستطيع الذهاب للصيد يوم الأحد، ولا يمكنني السباحة يوم الأحد، ولم نكن نخرج لتناول الطعام يوم الأحد، لأن ذلك يعني أن شخصاً ما سيضطر للعمل في مطعم. ولم نكن نشتري البنزين يوم الأحد، لأنك إذا اشتريت البنزين فهذا يعني أن شخصاً ما يجب أن يعمل حتى في أواخر الثمانينيات. عندما انتقلت أنا وزوجتي إلى دالاس أثناء دراستي للدراسات العليا، كانوا في ذلك الوقت يلغون ما يسمى القوانين الزرقاء، وهي قوانين كانت موجودة في تكساس وأوكلاهوما والكثير من الجنوب والغرب الأوسط، وهي قوانين تقيد الأعمال يوم الأحد وتفرض إغلاق المتاجر ومنع الأنشطة التجارية أو الترفيهية، وتجعل بيع الأشياء غير الضرورية يوم الأحد غير قانوني. كان بإمكانك شراء الحليب، لكن لم يكن بإمكانك شراء الملابس. هل هذا حقا ما يعنيه الحفاظ على يوم السبت؟ إليكم المبدأ الأول. أيها الإخوة، كلمة سبت تعني حرفيا سبعة. اليهود حتى اليوم، إذا ذهبت إلى إسرائيل، وقد زرت إسرائيل مرات عديدة خلال يوم السبت، وهي تجربة مثيرة للاهتمام مراقبة الناس يوم السبت. عندما يتحدثون عن أيام الأسبوع لا يقولون أبداً الأحد، الاثنين، الثلاثاء وما إلى ذلك، ليس أسماء بل أرقام. يقولون 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، يقولون اليوم الثالث، اليوم السابع وما إلى ذلك، ويوم السبت هو يومهم السابع، لذلك الكلمة هي سبت. الآن في العهد القديم أعطى الله أنواعا مختلفة من القوانين. أعطى القانون الأخلاقي المتعلق بالمطلق، لا تزني، لا تكذب، لا تسرق، كلها قوانين ثابتة أبدية تتجاوز الثقافة. هناك أيضا قانون الطقوس، وكان حصريا للشعب القديم حول تصرفاتهم في الطقوس الدينية والعبادة والأعياد. ثم أعطى أيضا قوانين التقديمات، كيف يجب أن تقدم التضحية. على سبيل المثال، إذا كان حملا لا بد أن يكون بلا عيب، وإذا كان يضحى به في عيد الفصح فلا بد أن يحضره قبل أيام. أيضا أعطى قوانين الطهارة والنظافة. كان رجال الشعب اليهودي يعيشون في الخيام في الصحراء، وكثيرا ما كانوا يتنقلون، لذلك أعطاهم الله قوانين الصرف الصحي وكيفية حفر المراحيض. كانت تلك قوانين تفرضها الحكومة للصحة. أعطى الله أيضا قوانين غذائية تنص على أن هناك حيوانات يمكنك أكلها وأخرى تعتبر نجسة ولا يمكنك أكلها. على سبيل المثال، لا يمكنهم أكل لحم الخنزير لأنه يعتبر غير طاهر، ولا يمكن أكل سمك السلور المقلي، وهذا أمر مؤسف. أصبحت كل هذه القوانين المختلفة في العهد القديم أساس جدل كبير في الكنيسة الأولى في بداية المسيحية. كان هناك مسيحيون يهود، في الواقع معظم المسيحيين الأوائل كانوا يهوداً، بعد ذلك آمن رومانيون ويونانيون وبرابرة وكثيرون من أصول غير يهودية، ولهذا كان هناك بعض المسيحيين اليهود الذين جادلوا لكي تصبح مسيحياً عليك أولاً أن تكون يهودياً. فالمسيحية أيها الإخوة هي جزء من اليهودية، لذا يجب أن تختتن وهو جزء من الشريعة الطقسية وليس الأخلاقية. وجادلوا ما إذا كان على المسيحي أن يحفظ جميع الأعياد لكي يخلص،
وكان

استنتاج الرسل، لا، هذا ليس ضرورياً للخلاص. وقال آخرون: عليك على الأقل الالتزام بالقوانين الغذائية وعدم أكل أنواع معينة من اللحوم. وهكذا أعطي الرسول بطرس الذي كان يهودياً رؤية حول اللحوم النجسة واللحوم الطاهرة، وصار إليه صوت: قم يا بطرس، اذبح وكل. فقال بطرس: لا، لم آكل قط شيئاً نجساً. فقال الله: ما طهره الله لا تدنسه أنت. لذلك وضع الله جانباً في العهد الجديد القوانين الغذائية، ووضع القوانين الطقسية جانباً، وكذلك قوانين الذبائح. وبالتأكيد المسيحيون لا يقدمون الذبائح، لكن هل تخلى عن القانون الأخلاقي؟ لا، لكن قانون السبت كان مختلفاً عن بقية الوصايا العشر من عدة نواحٍ. أولاً، كانت الوصية الوحيدة من الوصايا العشر التي لم تتكرر في العهد الجديد، ولا أعتقد أن ذلك كان صدفة. الله قادر أن يكررها ويعززها في العهد الجديد كما فعل مع الوصايا التسعة الأخرى، لكنه اختار أن لا يفعل. كان قانون السبت مختلفاً عن الوصايا التسعة الأخرى منذ البداية. اسمع ماذا حدث بعد إعطاء الوصايا العشر في خروج الإصحاح 20 والعدد 18: وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن، ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد، وقالوا لموسى: تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. هذا كان في بداية سفر الخروج الإصحاح 20. أعطاه الله الوصايا العشر، والآن يواصل الله بعد الوصايا العشر أن يعلم موسى. هناك حوار طويل يشرح فيه الله الوصايا العشر. الآية الأولى يقول: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. ثم في الإصحاح 21 يتكلم عن المعاملة العادلة للخدم مع موسى. في الإصحاح 22 يتكلم مع موسى عن العقاب المناسب إذا قتلت شخصا. ثم يجيب عن السؤال: ماذا لو قتل ثوري شخصا؟ هل أنا المسؤول عن ذلك؟ يعتمد ذلك على الظروف. الله يوضح له ذلك. في الإصحاح 22 يعطي موسى شريعة الملكية والاقتراض والإقراض. في الإصحاح 23 يتكلم عن قوانين العدالة. أخيرا ينزل موسى من الجبل مرة أخرى ويخبر الشعب بما سمعه. في الإصحاح 25 ثم يعود ثانية إلى الجبل. قال الله لموسى: أريدك أن تبني مقدسا لأسكن في وسطهم. تكلم إليه عن بناء تابوت العهد وعن الأثاث الذي سيوضع في خيمة الاجتماع. في الإصحاح 27 يتكلم عن طريقة بناء المذبح. وفي الإصحاح 28 يوجه موسى ماذا يجب أن يرتدي الكهنة. في الإصحاح 30 يتكلم عن بناء مذبح البخور. وفي الإصحاح 31 يتكلم عن بناء خيمة الاجتماع. وهنا في الإصحاح 31 تنتهي المحادثة. اسمع ماذا يقول في الإصحاح 31 والعدد 18: ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة، لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله. أخيرا نزل موسى من الجبل بعد غياب طويل وهو يحمل الألواح. وهل تعرفون ماذا حدث بعد ذلك؟ كان الشعب يقيمون احتفالا ويعبدون عجلا ذهبيا، وموسى يكسر لوحي الشهادة ثم يرجع إلى الجبل. هل تعرفون لماذا حدث ذلك؟ لأنه غاب لفترة طويلة وظنوا أنه مات، ربما سقط في أحد الشقوق، أو أن وحشا بريا قتله، فقالوا: حسنا، مات موسى، دعونا نرجع لعبادة الأصنام. لذا يعود موسى إلى الجبل
ويحصل على الوصل.

آية. آخر شيء قاله الله لهم عند تلخيص الشريعة في سفر الخروج الإصحاح 31 والعدد 12 نقرأ: وكلم الرب موسى قائلا: وأنت تكلم بني إسرائيل قائلا: سبوتي تحفظونها لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم، لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم. فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا، هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد، لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفس. إليكم هذا المبدأ. كان يوم السبت وصية أعطيت لإسرائيل لتخليد عهده معهم إلى الأبد. هو يحدد وصية واحدة فقط. لقد أعطى الوصايا العشر في بداية سفر الخروج الإصحاح 20، ثم أعطى الكثير من الشرائع الطقسية. وقبل أن ينزل موسى من الجبل رجع لأجل وصية واحدة وقال: السبت علامة بيني وبين شعب إسرائيل إلى الأبد. هو لا يقول إنها علامة بيني وبين الكنيسة التي ستأتي يوما ما، لا يقول إنها علامة بيني وبين المؤمنين إلى الأبد، هو يقول إنها علامة بيني وبين إسرائيل. في كل الكتاب المقدس هناك تمييز مرارا وتكرارا بين شعب إسرائيل والمؤمنين. قال الله منذ البداية: السبت علامة بيني وبين إسرائيل إلى الأبد. لذا منذ البداية عندما أعطى الله الوصايا وعندما أعطى الشريعة الطقسية عاد إلى الوصايا العشر. هذه الوصية ليست جزء من الناموس الأخلاقي، إنها وصية عهد لشعب إسرائيل ليتذكروا عهدي معهم. لذلك عندما تحفظ السبت فالأمر ليس مسألة أخلاقية مثل القتل والسرقة والكذب أو الزنا. أيها اليهود، حافظوا على هذه الوصية كدليل على أنكم شعبي وعهدي معكم إلى الأبد. لذلك السبت منذ البداية لم يكن جزءا من الشريعة الأخلاقية، بل جزءا من الشريعة الطقسية لإسرائيل. لهذا السبب لم يعاد تكراره أبدا في العهد الجديد، لأن العهد الجديد كتب أساسا للمؤمنين، ووصية السبت هي لإسرائيل. هناك اليوم العديد من اليهود المسيانيين، يعني اليهود المؤمنون بالمسيح من أصل يهودي، يحافظون على السبت كعلامة على العهد كونهم يهود. لكن معظم المؤمنين من غير اليهود الأمم لا يلتزمون به، لأنه ليس علامة عهد معنا لكن مع إسرائيل. لكن السبت لا يزال له تأثير، والأمر يتعلق بمبدأ التوازن، توازن العمل، توازن الراحة وحتى العبادة. والأمر يتعلق بالحفاظ على الأولويات. أعطى الله السبت لسببين: أولاً قال الله إنه علامة عهد بيني وبين إسرائيل، وأعطاه الله أيضاً لأنه يعلم أننا كبشر بحاجة إلى الراحة والسكينة والهدوء. إليكم المبدأ هنا: أعطى الله السبت لكي ندرك أهمية الراحة. كان مبدأ الراحة دائماً مهماً اليوم، كما كان عند سفح جبل سيناء. الآن لن تجد في أي مكان في الكتاب المقدس أن الله يعطي قائمة بما لا يجب فعله في السبت سوى عدم العمل. وقد تم تطوير تلك القوائم لاحقاً على يد الحاخامات. كان الله يقصد أن يكون السبت بركة للشعب اليهودي. قال: لا أريدك أن تعمل سبعة أيام، أريدك أن تأخذ يوماً للراحة. والذي كان من المفترض أن يكون نعمة تحول في النهاية إلى عبء. عندما كان يسوع على الأرض كان هناك أكثر من 1500 قاعدة تتعلق بحكم السبت، ماذا تفعل وما لا يجب أن تفعل. مثلا لم يكن بإمكانك إعداد الطعام يوم السبت، لذلك إذا لم تطبخ الكثير من الطعام في اليوم السابق فستظل جائعا. لا يمكنك ربط عقدة في يوم السبت، ذلك كان انتهاكا للسبت.

0: ويعتبر عملا. لا يمكنك إشعال النار يوم السبت. كان هناك 39 فئة مختلفة من الأعمال لا يمكنك القيام بها يوم السبت، وتحتها كانت هناك عشرات وعشرات الفئات الأخرى. على سبيل المثال، يمكن للأب أن يحمل طفله الصغير يوم السبت، لكن إذا كان الطفل يحمل حجرا في يده عندما يحمله فهو ينتهك السبت لأنه كان يعمل. هناك العديد من النصوص، سأقرأ بعضها في يوحنا الإصحاح 5:18: فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا. وأيضا في يوحنا الإصحاح 9:16 يقول: فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. أيضا أحد أعظم الاتهامات التي وجهوها إلى يسوع تتعلق بالسبت، هي عدم حفظ السبت بالطريقة التي يريدونها حسب الشريعة، مما أغضب الفريسيين. فكان السبت يوما للراحة، لكنهم حولوه إلى عبء، ولهذا كان يسوع يحاول مساعدتهم على فهم ذلك. خلال أيام الثورة الفرنسية ألغوا السبت في تلك الثقافة، وقالوا سنعمل لمدة 7 أيام، وبعد فترة قصيرة ألغت الحكومة هذا القرار لأن الكثير من الناس كانوا يمرضون. لقد صممنا الله بطريقة نحتاج فيها إلى الراحة، نحتاج راحة من روتين العمل. قال أحدهم إن القوس المعوج ينكسر سريعا. في إنجيل مرقس الإصحاح 2:27 قال يسوع: ثم قال لهم: السبت إنما جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت. لكنهم حولوا البركة إلى عبء وقلبوا الأمور رأسا على عقب. الآن ما أهمية السبت في أيامنا؟ السبت هو عهد بين الله وإسرائيل. الآن هناك كلمة أخرى مهمة لنا، وهي كلمة الراحة، وبالعبرية سبت. أنا ذهبت إلى إسرائيل عدة مرات، وكثيرا في يوم السبت لم أسمع أحد في إسرائيل يتحدث عن السبت، وكانوا دائما يشيرون إليه باسم الشبات، وتعني الراحة أو التوقف عن العمل. لدي المزيد من هذا عن السبت في الأسبوع القادم في الجزء الثاني. إلى اللقاء.
1: كان هذا الجزء الأول من رسالة حول مبدأ التوازن. قسيس راجر، لقد تكلمت عن الشرائع، فهل من الممكن أن تتحدث أكثر عن الشرائع الأخلاقية والاحتفالية والأعياد؟
0: حسناً، في العهد القديم هناك 2 من الشرائع التي تسيران معاً: الناموس الأخلاقي، وهو ما يحدد الخطأ من الصواب، وهذا عالمي ويتجاوز الثقافة. ما هو خطأ لي هو خطأ لك، وهو خطأ أيضا لجميع الأعمار. أما الشرائع الطقسية فهي شرائع أعطيت لشعب إسرائيل تحكم طقوسهم وعبادتهم. ثم هناك شرائع غذائية تمنع تناولهم لأطعمة معينة. أيضا كان لديهم قوانين للصرف الصحي والنظافة. جميع هذه القوانين المختلفة كانت محددة لشعب إسرائيل وليست عالمية. والسؤال حول وصية السبت، هل هو قانون أخلاقي أم جزء من الشرائع الطقسية؟ الجواب هو لا داعي للتعجب، لأن الكتاب المقدس قال إن هذه الوصية هي الوصية الوحيدة من الوصايا 10 أعطيت لإسرائيل لإحياء العهد بين الله وإسرائيل، وكان لإسرائيل إلى الأبد. لذا فإن الشعب الإسرائيلي ملزم بهذه الوصية، لكن المسيحيين ليس لديهم أي التزام بحفظ السبت كما في العهد القديم. لهذا فهو تميز مهم يجب أن نفهمه، وهذا ما يقوله الكتاب المقدس بكل وضوح، وعلى الشعب الإسرائيلي أن يفهموا ذلك، لأن الله عندما يتكلم يجب أن يصمت الجميع.
1: صحيح، في إحدى السنوات

0: كنت أحاول قراءة كتاب المقدس في سنة واحدة، وعندما وصلت إلى سفر اللاويين توقفت قليلاً، فهناك الكثير من القوانين والشرائع والتعليمات الثقيلة، مثل متى يمكنهم الدخول إلى المعسكر ومتى لا يمكنهم الدخول وكل هذه الأمور. وأعتقد أن أكثر شيء أثر في عندما قرأت كل هذا هو أن المسيح مات من أجلنا ليغطي جميع خطايانا. لذلك عندما أقرأ هذه القائمة تأثرت جداً، لأننا من السهل أن نقول صحيح، نعم المسيح مات من أجل خطايانا، لكن عندما نبدأ بالسقوط ونرى هذه الشرائع السلوكية والأخلاقية ونرى العهد القديم، وعندما نكسر هذه الشرائع ندرك عمل المسيح وموته من أجل خطايانا، لأن الكتاب المقدس يقول أجرة الخطية هي موت. لذلك عندما نفكر في شناعة خطايانا أعرف أن كل الأشياء التي فعلتها لوحدي من المريح جداً التفكير بما عمله المسيح من أجلي ومدى محبته الفائقة لنا جميعاً، لأن ليس حب أعظم من ذلك.
1: أعتقد أنه من المهم يا كيت أن نفهم هدف الوصايا العشر. معظم الناس في ثقافتنا يعتقدون أن الله أعطى هذه الوصايا، وذلك إذا حفظناها فسيكون الله سعيداً بنا، وإذا لم نحفظها فسيكون غير سعيد منا، وإن مصيرنا الأبدي يعتمد على ما إذا كان سعيداً أو غير سعيد معنا. لكن الواقع يعطينا العهد الجديد بعض الفهم بأن الوصايا قد أعطيت لتظهر لنا أننا خطاه، ولتظهر لنا نقصنا وعدم كفايتنا. يقول العهد الجديد إنها مثل المرآة، عندما تنظر في المرآة تقول أحتاج أن أمشط شعري، أنت ترى ما الخطأ. وهذا ما هو في الوصايا، إنها مرآة تظهر لنا أننا خطاه، وإن ما نحتاجه هو النعمة، وهو شيء لا نستحقه.
0: شيء رائع جداً أن المسيح يحبنا محبة أبدية وغير مشروطة.
1: وهناك ترنيمة تقول ما أعجب النعمة لي.
0: نعم هذا صحيح. إذا كانت لديكم أسئلة حول الوصايا، وإذا أردتم الحصول على أي نسخة مجانية من رسالة اليوم أو أي رسائل أخرى، تجدونا على موقعنا todayswalk.org أو بالتواصل معنا على الأرقام الظاهرة على الشاشة. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم ومع رسالة جديدة حول الوصايا العشر. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامجكم عيش حلمك. حلقتنا النهارده بعنوان اهزم خوفك. بتخاف؟ بتخاف من ايه وبتخاف ليه؟ ومين فينا قبل كده ما حسش ان هو ولو لمره واحده في حياته ان هو خايف؟ بس هل يا ترى خوفك ده بيمنعك من ان انت توصل لاحلامك واهدافك؟ وهل خوفك ده بيسبب مشاكل كتير في حياتك ولا ممكن يكون خوف صحي؟ في عندنا انواع كتير جدا من الخوف هنتعرف عليها النهارده، وهنكتشف النوع اللي بيخصنا احنا وازاي نتخلص منه وازاي نوصل لاحلامنا واهدافنا. بس خليكم معانا نروح نشوف التقرير ده ونرجع لكم مره تانية. واهزم خوفك.

0: سهير ليالي ويا ما لفيت وطفت، وفي ليلة راجع في الظلام قمت شفت الخوف كأنه كلب سد الطريق، وكنت عاوز أقتله بس خفت. وعجب، مين فينا ما بيخافش؟ كل واحد مننا يا إما بيخاف من حاجة أو بيخاف على حاجة. في ناس بتخاف من الموت، من الفشل، من الفقر، ودي مخاوف ممكن يتشارك فيها أغلبنا. لكن في ناس بتخاف من أمور تستغرب إنهم بيخافوا منها، زي اللي بيخاف من الكلاب، القطط، الأماكن العالية. يا ترى أنت بتخاف من إيه؟
1: بخاف من كل شيء سيادتك، بخاف من العراك، بخاف من المشاكل والحاجات دي.
2: على طموحاتنا بعد كده، على مستقبلنا، على حياتنا،
3: من المستقبل والدنيا اللي قدامنا اللي احنا عايشين فيها.
4: من الضلمة. من الضلمة.
5: بكرة ده يعني لازم يعمل حسابه كتير قوي قوي قوي.
6: بخاف من المستقبل، احنا حياتنا جاية شكلها ايه، في ايه في البلد ممكن نعمله، ممكن لما نتخرج من الكلية نوصل لايه، لسه حياتنا اللي جاية نعمل فيها ايه، هو دي كل اللي بخاف منه.
7: ممكن من بابا كده، بس يعني من الضلمة برده.
0: تفتكر ايه السبب اللي ممكن يخليك تخاف؟
2: المستقبل مش مضمون للشباب عموما، يعني
3: ان مفيش مستقبل مضمون في الحياة.
4: مش عارف، ممكن لو حد جرى ورايا.
1: السبب اللي انا خليني اخاف كل شيء يا باشا،
7: لو اتخطفت او كده، يعني لو مع تاكسي بقى وكده وضلمة. يعني
0: هل خوفك له اثر على حياتك؟
8: لا، خوفي ملوش تأثير خالص على حياتي، ان انا بتعب وبشتغل وبعمل واقع واقف ثاني عشان عايز اوصل اللي انا عايزه. اكيد
2: اكيد بيبقى له تأثير ايجابي وسلبي، يعني ايجابي ان هو مثلا يخلينا نطمح ان احنا نبقى احسن، وسلبي ان احنا ممكن يأثر علينا بان احنا ما نعرفش نعيش حياتنا بعد كده او نيأس.
9: خلاني ان انا دايما اركز على بكره.
4: لا مش قوي.
10: لا طبعا، ان الخوف لو سيطر عليا مش عارف احقق اللي انا عاوزه،
3: ممكن يعدل الحياه بقيه الحياه كلها.
7: لا، على حسب اللي حصل لي، يعني لو حاجه كبيره اكيد هتاثر عليا
1: كل شيء، يعني في حالتي النفسيه، يعني لما بكون معيش مثلا فلوس وبتاع ببقى مش كويس، يعني وبكون معايا فلوس وكويس ومرتاح نفسيا الحمد لله.
0: الخوف بيسبب لك اضطرابات نفسيه ملهاش حصر، وكتير من الخوف ملوش اساس من الصحه. في كتابه دع القلق وابدأ الحياة، قال ديل كارنجي إن أكثر من 93% من الأحداث السيئة التي تعتقد أنها ستحدث لن تحدث أبداً، و7% أو أقل لا يمكن التحكم فيها، مثل الجو أو الموت مثلاً.

ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا التقرير وشفنا آراء الناس حوالين الخوف، وتقريباً الناس كلها بتخاف. بتخاف من إيه؟ بتخاف على إيه؟ يعني إيه خوف؟ وربنا خلقنا فعلاً بكل أنواع الخوف اللي موجودة عندنا دي، وإزاي نتخلص تماماً من الخوف؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة، واهزم خوفك. عايز أسألك وأقولك، بتخاف من إيه؟ ما تيجي نشوف كده الناس بتخاف من إيه. أول حاجة، الناس بتخاف من الناس، بتخاف من آراء الناس، ما بتحبش تقول رأيك قدام الناس عشان خايف يكون رأيك غلط.

حتى لو كنت حاسس ان انت عايز تقوله بتخاف، بتخاف تقول رأيك قدام الناس، ولا بتخاف من كلام الناس عليك وتقول انا لو عملت الحاجة ازاي الناس هتقول عليا ايه، الناس هتتكلم عليا ازاي، وتبقى نفسك تعمل حاجة او نفسك تقول لأ ومضطر ان انت تقول اه عشان انت خايف من الناس ومن كلام الناس، ولا خايف من الناس، من اصحاب السلطة، منهم، من الناس الضبابير والكبات والناس السلطات، منهم بتخاف من الناس. دي اول حاجة احنا بنخاف منها. تاني حاجة احنا بنخاف منها، بنخاف من المجهول، بنخاف نروح شغلانة جديدة، نروح مدينة جديدة، لسه هروح مكان جديد انا مش عارفه، فانا خليني في المكان اللي انا موجود فيه لان انا خايف من المجهول. الانسان بطبعه بيعايز يحس دايما بالامان، فاي حاجة جديدة عليه هو ما يعرفهاش بيخاف منها، دايما خايف ان هو يروح بكرة فين. عشان كده كمان الانسان بيخاف من المستقبل، الانسان بيخاف من المستقبل، يا ترى المستقبل كاتب لي ايه. الانسان بيخاف على عياله، على اولاده، على بيته، ودايما بيبقى حاسس ان هو قلقان عليهم. ولو ابنك او بنتك مثلا غابت نص ساعة عن ميعادها، تبدأ تحط أسوأ السيناريوهات، اه دي اكيد حصل لها حادثة، اه دي اكيد ممكن تكون اتخطفت، وفي النهاية تقعد تشتعل انت عاطفيا، وبعدين تلاقي ابنك داخل مبتسم يقول لك هو في ايه يا بابا، يعني ما حصلش اي حاجة، انت خايف وهو مش خايف. ممكن نكون بنخاف من ايه تاني؟ عندنا حاجات كتير بنخاف منها. بتخاف على رزقك، بتخاف على شغلك، خايف ان بكره يجي ما تلاقيش فلوس. عشان كده احنا حتى تلاقينا بنفتح التلاجة ونقعد نحط فيها اكل لمده اسبوع وكان الاكل هيخلص من الاسواق. احنا ليه ده كله؟ علشان احنا عايزين نحس بالامان، عايزين نحس ان احنا بكره هنعرف ناكل، هنلاقي حاجه بكره نعملها، علشان احنا في النهايه بنخاف. ده غير انواع الخوف اللي بيسموه الفوبيا. الفوبيا دي بقى واحد تلاقيه بيخاف، احنا طبعا عندنا الاف من انواع الخوف، الفوبيا الاف الاف فعلا. شفت ناس بتخاف من الميه، شفت ناس بتخاف من الضلمه، شفت ناس بتخاف من المرتفعات، ناس بتخاف من الكلاب، ناس بتخاف من القطط، في ناس بتخاف من الصراصير، في ناس بتخاف من الفراخ، تخيلوا يعني بيشوف فرخه بيخاف. في انواع كتير جدا من انواع الخوف. طيب هو ربنا خلقنا بنخاف من كل الحاجات دي، الالاف اللي احنا بنخاف منها دي؟ علماء النفس بيأكدوا ان احنا عندنا نوعين فقط احنا بنتولد بيهم من انواع الخوف. الخوف الاولاني ان احنا بنخاف من السقوط، بنخاف نقع. يعني في دكاترة انا اعرفهم دكاترة توليد بيقولوا لي ان الطفل بيمسك في البلطو بتاعنا اول ما بينزل بيخاف يقع. فدي النوع اللي احنا بنتولد بيه زي ما علماء النفس بيقولوا لنا. النوع الثاني احنا بنخاف من الاصوات العالية. خدوا بالكم بقى الأب والأم بيعملوا إيه مع الأطفال. أول حاجة تلاقي الطفل، الأب ماسك الطفل وعمال يرميه في السقف، طبعا هو مش حاسس هو بيعمل إيه في الطفل، بيرعبه. الحاجة التانية دق الهون في السبوع وأصوات عالية جدا، والطفل فعلا بيخاف من الأصوات العالية. دول الحاجتين اللي احنا ربنا خلقنا بنخاف منهم. غير كده كل حاجة احنا بنخاف منها بعد كده حاجات مكتسبة، يعني احنا حاجات خدناها من البيئة ومن الوراثة وكانت مكتسبة، وان كانت هي مكتسبة فده معناها ان في امل ان احنا ممكن نتخلص من هذا الخوف. طيب يعني ايه خوف؟ الخوف ببساطة جدا هو احساسك بالعجز، احساسك بانعدام المقدرة، انت مش قادر تتصرف، احساس بالعجز، احساس بعدم الامان تجاه الاشياء او تجاه الاشخاص. كلمة خوف بالانجليزي يعني fear، وفي واحد قال ان الاف هي عبارة عن false والاي هي emotions والاي يعني appears والار معناها real، يعني عبارة عن false يعني حاجة false يعني حاجة مش حقيقية، false emotions يعني مشاعر غير حقيقية بتظهر كأنها حقيقية. يعني دلوقتي أنا خايف من الصرصار، تفتكروا الصرصار ممكن يعمل فيا إيه؟ أنا ببقى متخيله في دماغي إن هو ممكن يتحول إلى كائن كبير ويبلعني، هل ده حقيقي؟ الحقيقة لا، الخوف هو وهم موجود فقط في دماغك
ولكنه

مش حقيقي. الخوف ممكن يتعالج، في أسباب كتير من أسباب الخوف، لو عرفنا السبب إحنا ممكن ساعتها ممكن نعالج السبب ده فنمتنع عن الخوف. أول سبب من أسباب الخوف هو البعد عن الله. مش ممكن أبداً في قلب واحد يجتمع الله والخوف. لازم يكون في صلة حقيقية بينك وبين ربنا علشان يمتنع عنك تماماً الخوف. الخطية أو الذنوب، الخطايا اللي احنا بنعملها بتسبب لنا الخوف. لما بكون عامل ذنب أو بكون عامل خطية بحس إن الناس بتراقبني، بحس إن الناس هتكتشفني، بحس إن الناس ممكن تفضحني لو عرفت اللي أنا بعمله، فببقى حاسس بعدم الأمان. سببين مهمين جداً من الأسباب اللي بتخلينا نخاف. لو أنا خايف من بكرة، لو أنا خايف من المستقبل، ده معناها إن مفيش صلة بيني وبين ربنا، معناها إن أنا ما حسيتش بالأمان في علاقتي بربنا. خلينا نروح نشوف اللعبة دي ونرجع لكم مرة تانية ونكمل حلقتنا النهاردة. واهزم خوفك. لعبتنا النهاردة سهلة جداً، بس خدوا بالكم فيها خوف كتير قوي. احنا زي ما احنا شايفين الثلاث أبطال اللي فوق دول هينطوا من فوق لتحت، بس المشكلة كلها ان هم هيكونوا بينطوا وهم مدينا ظهرهم، فاحنا هنجرب ونشوف الشباب المستعد ازاي هينط النطة الجريئة دي. نجرب؟ أول ما تسمع الصفارة هنبدأ.

0: ريدي سعيد. جرب جرب جرب عيب ده يعني لسه دلوقتي في بطلة صغيرة عاملاها. البطل الثالث يلا ميشو. ريدي يا ميشو؟ جاهز؟ كريستين نطيت ازاي النطه دي؟
1: انا نطيت عشان انا واثقه فيهم، عارفه ان هم مش هيسيبوني، اللي هم ماسكين بايديهم جامد ومش هقع منهم يعني.
0: حسيتي بخوف بالاول؟ في الاول
1: اكيد.
0: ولما نزلت لقيت الموضوع صعب قوي زي ما انت كنت شايفاه من فوق؟
1: قوي. احساس تاني لما كنت تحت غير لما اكون فوق، يعني في الاول وانا تحت كنت مستعده لا عايزه اروح وكده، بس لما طلعت فوق لا احساس تاني خالص يعني.
0: ولما نزلت بقى يعني بعد ما انت نطيتي الموضوع كان صعب زي ما انت كنت شايفاه فوق؟
1: لا
0: ما كانش صعب.
1: لا
0: اوكي، اهلا بيك يا كريستين. شكرا. قولي بقى
2: وانا فوق حسيت الامر صعب قوي اللي انا اكون بنط بس انا كنت وانا فوق واثق في الفريق بتاعي اللي هو هيكون بيمسكني، بس للاسف لما نطيت هم سابوني وقعت وكنت هتعور.
0: لكن
2: بس انا كنت واثق فيهم اللي هم هيكونوا بيحموني لما اكون بنزل عليهم.
0: احساسك كان ايه وانت فوق؟
2: خايف جدا.
0: خايف جدا. طيب بعد ما نطيت حتى وانت ولما وقعت الموضوع كان صعب قوي يعني لما
2: لا
0: وقعت؟
2: كان عادي خلاص، انا مسكت نفسي بعد كده كان الموضوع عادي،
0: الموضوع ما كانش بنفس الخوف.
2: لا
0: قول لي بقى انت عملت ايه؟
3: كنتش واثق فيهم.
0: كنتش واثق فيهم. وكان احساسك ايه وانت فوق؟
3: بس انا واقف وقفت تحت قلت لهم ماشي اطلع، لكن لما طلعت فوق وبديهم ظهري وببص انا خفت من جوه. وبعدين انا نازل مش شايف انا نازل فين، هم شايفيني انا نازل ازاي بس انا مش شايف، فلا ما قدرتش اعملها.
0: ما قدرتش تعملها، حسيت ان صعب ان انت تعملها. طب خفت من ايه؟
3: خفت يسيبوني. خفت اقع غلط كده.
0: ممتاز. زي ما احنا شفنا الخوف ممكن يمنعنا من ان احنا نعمل حاجات في حياتنا، بنخاف من الناس، بنخاف من بكرة، بنخاف من المستقبل، ممكن نكون بنخاف، ولكن اهم حاجة ما نسيبش الخوف يمنعنا من ان احنا نعمل اللي احنا عايزين نعمله. خلينا نشوف ازاي نهزم خوفنا ونرجع مرة تانية للاستوديو ونكمل فقرات برنامجنا.

0: اهلا بيكم، رجعنا لكم مره تانية وشفنا اللعبه وشفنا ازاي احنا ممكن نهزم خوفنا، ودلوقتي بنكمل حلقتنا ومعانا الاستاذه امل. اهلا بيكي.
1: اهلا بحضرتك.
0: ايه اخبارك؟
1: نشكر ربنا الحمد لله.
0: قولي لي، بتخافي؟
1: اكيد طبعا.
0: في حاجات بتخوفك؟
1: لا، هي مش حاجات بتخوفني، هو يمكن انا بخاف على حاجات.
0: بتخافي على حاجات؟
1: اه.
0: طيب قولي لي حاجه انت نفسك تعمليها دلوقتي في خلال الايام دي وخايفه ان انت تعمليها.
1: هو في قرار عايزه اخده بخصوص ان انا اغير نمط شغلي او نوع شغلي.
0: عايزه تغيري شغلك؟
1: اه.
0: بقالك كام سنه في الشغل ده؟
1: حوالي 20 سنه.
0: يا ده قرار فعلا. كان المفروض تاخديه من زمان متهيألي القرار ده.
1: هو يمكن لان حصل دراسه جديده لحاجه معينه، فانا عايزه استفيد بالدراسه دي بان انا اغير شغلي، بس هي محتاجه جرأه شويه يعني.
0: خايفه ان انت تاخدي القرار ده؟
1: هو مش خوف، لكن اصل اللي هيترتب على القرار ده هو اللي مخوفني. يعني ممكن تترتب عليه حاجات تاثر على حياتي الاسريه، لان هيبقى شغله حر وهيبقى محتاج مني وقت كتير ان انا ابقى بره البيت، ويمكن انا اسرتي ما تعودتش مني على ده، يعني تعودت على وجودي المستمر معاهم سواء زوجي او اولادي، فده اللي ممكن يعني قلقني شويه دلوقتي.
0: حاسه ان انت ممكن تعملي حاجات تتلخبطي بيها الحياه العائليه. طيب قولي لي، احنا يعني هنتعلم مع بعض كده طريقه ممكن نتخلص بيها من الخوف.
1: اوكي.
0: اول حاجه احنا هنحط اول حاجه اسوأ الاحتمالات، يعني عايزك تحطي اسوأ سيناريو لو انت خدت القرار وسبت الشغل. ايه اسوأ سيناريو ممكن يحصل؟
1: اسوأ سيناريو ان انا ممكن اخسر اولادي، او ان اولادي مثلا سوري يعني ممكن يتغير مسار حياتهم لحاجه اسوأ.
0: لحاجة أسوأ. يعني طب إيه اللي ممكن يحصل عشان يوصلوا لحاجة زي كده؟ يعني أنت بتغيري شغلك، لكن
1: ما هو أنا قلت لحضرتك إن أنا وجودي المستمر كان في حياتهم، كان سندهم كتير في حاجات كتير قوي، في اتخاذ قرارات، في إن أنا بوفر لهم وقت للدراسة بتاعتهم، فكوني إن أنا أتخذ منهم دي ممكن تعمل لهم هزة نفسية شوية، فأنا بحاول أهيئهم دلوقتي لده. ان انا ممكن وقت شغلي ياخدني منكم اكتر، بحاول اخليهم عندهم الثقه ان هم ياخدوا قراراتهم اكتر دلوقتي، عشان لو انا اتخذت منهم ما يحسوش بالفرق جامد.
0: بدات تعملي عمليه استعداد كافي علشان ده يبقى افضل؟
1: اكيد يعني بحاول دلوقتي وبشوف رد الفعل، لو لقيت منهم استجابه ده هيديني دفعه ان انا فعلا اخد القرار بان انا اغير شغل، لو ما لقيتش وحسيت ان ده فعلا هياثر عليهم وعلى بيتي وعلى زوجي خلاص مش هاخد القرار.
0: طيب في بالنسبه لشغلك، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل في ناحيه شغلك؟ يعني انت ممكن تسيب الشغلانه اللي انت موجوده فيها فتروحي في شغلانه ثانيه تلاقيها الشغلانه مش كويسه، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟
1: هو بص حضرتك، هو يمكن الشغل الجديد هيبقى محتاج شويه علاقات شويه، لكن انا يمكن الناحيه الماديه مش هتفرق معايا. مش هتفرق معايا يعني لو خسرت ماديا، او انا مش هخسر ماديا لكن مش هحقق مكاسب، يعني انا في شغل الجديد ده مش هخسر لان هو مش شغل حر او مش تجاره او مش استثمار، لكن انا ممكن ما اكسبش. فدي مش قلقاني قوي قد ما، ولا حته العلاقات مع الناس ولا الحاجات دي، يمكن لان انا برضو في مجال المجتمع ليه علاقات، لكن هي يمكن اكتر حاجه زي ما قلت لحضرتك حته التفكك الاسري هي دي اللي مخوفاني.
0: طيب خليني اقول لك ان احنا ممكن نكون شويه محتاجين ان احنا كنا نعلم ولادنا الاستقلاليه من البدايه، عشان لو حصل اي تغيير في الحياه ما نبقاش عندنا المشكله دي.
1: ممكن.
0: يعني هل ممكن احيانا الاب والام من خوفهم الشديد على اولادهم ومن خوفهم ان هم يحصل لهم حاجه بتيجي بنتيجه عكسيه؟
1: بالظبط بالظبط، ده فعلا يمكن اللي حصل معايا. يمكن انا كنت بخاف على اولادي جدا جدا، فكنت ملازمهم في مراحل حياتهم على طول، فده اللي عامل لي دلوقتي شويه ازمه، يعني في ان انا بقى بحاول اعودهم ان لا، يعني انا بحاول اسحب نفسي من حياتهم شويه بشويه.
0: طيب قولي لي، احنا علشان ناخد القرار ده ونتخلص من الخوف محتاجين شويه نعمل شويه استعدادات زي الاستعدادات اللي انت قلت لي عليها، ايه تاني من الاستعدادات اللي احنا ممكن نعملها؟ او يعني فتحي لي اكتر، انت ممكن تعملي ايه عشان تعرفي تاخدي القرار ده؟
1: هو يمكن زي ما قلت لحضرتك الموضوع بيبقى محتاج علاقات بقى مع الناس اكتر، تغيير قاعده العلاقات، تغيير قاعده الناس اللي كنت تعرفهم قبل كده، لان طبيعه الشغل هتفرق. بس زي ما قلت لحضرتك برضو قبل كده، يمكن دي مش فارقه معايا قوي، يمكن انا برضو يعني كان ليا يعني تجربه في المجال الاجتماعي في خدمه المجتمع، فليا علاقات بالناس حلوه يعني، فدي مش حاساها انها ممكن تضايق.

0: لكن هي ممكن تأثر مع ناس تانية. يعني لو حد مثلا كان في شغل حكومي مثلا، هو الشغل الحكومي ما بيبقاش متطلب قوي علاقات ولا حاجة، حضرتك بتتعامل مع رئيسك المباشر مع زمايل العمل أو زمايل الإدارة. لكن يوم ما هتبقى تسيب بقى شغل الحكومي وتبتدي تلتجئ للشغل الخاص، هي دي اللي بتبقى محتاجة بقى
1: تغيير. الاستعداد اللي المفروض ان انا اعمله في حاجة زي كده؟
0: الاستعداد اولا المفروض ان انا اكون ده، يعني لو انا بقى هشتغل شغل في مجال استثماري او في مجال تجاري، هكون دارس السوق كويس، هعمل دراسه جدوى المشروع اللي انا هعمله.
1: رائع.
0: هعمل يعني هبقى مثلا ملم قوي بالسوق، ايه اللي ممكن اعمله عشان ما اخسرش، يعني ابقى عارف احتياجات السوق او احتياجات الناس في الفتره المقبله. برضو بتابع حته موضوع ان لو في حاجه هتبقى هتتعفي من الضرايب فهتبتدي تدخل من الجمارك سوري، فهتبتدي تدخل السوق، هتعمل اغراق للسوق. فدي كلها حاجات يعني لازم ابقى دارسه المشروع اللي انا هدخله دراسه جيده جدا.
1: وده اللي انت بتعمليه دلوقتي في حالتك مع الشغل اللي انت خايفه ان انت تغيريه؟
0: هو يمكن اصلا زي ما قلت لحضرتك، انا يمكن مش هيبقى طبيعه شغلي شغل استثماري او حاجه، انا هغير طبيعه شغلي من شغل حكومي لشغل محامي حر. فدي مش هتبقى محتاجه قوي ان انا ادرس السوق، يعني انا مش هدرس الناس بتتخانق مع بعض ولا لا او كده كده كده المحاكم مليانه والسوق مليان شغل. بس هي زي ما قلت لحضرتك، هي بس حته ان انا يبقى لي علاقات مع الناس، برضه دي بتفتح افاق شغل كتير. عن
1: وفي نفس الوقت ان انت تبداي تعملي مع اولادك ان تعوديهم على الاستقلاليه، ومن هنا انت تقدري تاخدي القرار ده.
0: اوكي، صلي لي بس ان انا اقدر اخد القرار.
1: ان شاء الله. اهلا بيكي يا فندم، اهلا بيكي. زي ما احنا شفنا يا جماعة ان الخوف ممكن يكون بيصاحبنا وبيخلينا وبيمنعنا من احنا نوصل لأحلامنا، ونفضل متمسكين بحاجات خلصت من زمان. لازم تتعلم ازاي تتخلص من خوفك علشان تقدر تعيش حلمك. خليكم معانا، نروح فاصل ونرجع مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وبنتكلم على أسباب الخوف، واتكلمنا عن الخوف والبعد عن ربنا والخطايا والذنوب اللي احنا بنعملها. في خوف احنا بناخده من التربية برضه، نرجع تاني نتكلم عن التربية. لو كان بابا وماما بيخافوا من الصرصار وشافوك انت الطفل وانت بتلعب مع الصرصار بيترعبوا، فانت تربط على طول ان الصرصار ده ممكن يسبب لي رعب، فيجي لك أي نوع من أنواع الخوف. وإحنا دايماً بنلاحظ إن الأب ممكن يكون بيخاف من الصراصير، ولاده بيخافوا من الصراصير. تلاقي الأم بتخاف من الأماكن العالية، تلاقي واحد من ولاده من ولادها بيخاف من الأماكن العالية. فنوع تاني بيجينا من التربية. نوع ثالث من أنواع الخوف بيجينا من التجارب السابقة. أنت ممكن نفسك أنت تعدي بتجربة معينة فتخاف، يعني ممكن وأنت صغير دخلت أسانسير اتقفل عليك الباب اترعبت فبقيت بتخاف من الأسانسير. حاجة خطيرة جدا وإحنا مش واخدين بالنا منها، الإعلام والأفلام، خاصة أفلام الرعب. كنت في دورة تدريبية وبعدين أنا بتكلم على موضوع الخوف، فقالت لي أنت عندك حق. فبقول لها ليه؟ قالت لي أنا من اسكندرية وطول عمري بحب العوم وما عنديش مشكلة أن أنا أخش في الأماكن العميقة، أول ما شفت فيلم الفك المفترس بطلت عوم، وأول ما أخش المية والمية تجيلي لحد رجلي أفتكر أن في حاجة ممكن تخطفني. الإعلام وأفلام الرعب ممكن تكون سبب أساسي من الأسباب اللي بتخلينا نخاف. ممكن تكون قاعد أنت لا بيك ولا عليك وفجأة النور يتقطع، تلاقي كل المشاهد اللي أنت اتفرجت عليها في الأفلام الرعب ظهرت قدامك وتخاف تتحرك. فالإعلام سبب أساسي من الأسباب اللي ممكن تخلينا نخاف. طبعاً مفيش حدود فاصلة قوي بين المواضيع وبين أسباب الخوف، ولكن في النهاية احنا عندنا نوعين من أنواع الخوف. في عندنا خوف صحي وفي عندنا خوف مرضي. الخوف الصحي ده معناه ان انا خايف من الامتحانات، فانا بستعد جدا علشان اخش الامتحان، بذاكر كويس قوي عشان اخش الامتحان، وساعتها هنا الخوف ده بيدفعك للامام. الخوف الثاني هو الخوف المرضي. الخوف المرضي هو اللي بيمنعك من ان انت تعمل الحاجات اللي انت مفروض تعملها. الخوف المرضي هو اللي معيشك دايما في حالة رعب، هو اللي بيخليك تستخبى، هو اللي بيخليك ما تواجهش الحياة، هو اللي بيحسسك بالعجز، هو اللي بيحسسك بالنقص والدونية. الخوف المرضي بيمنعنا من ان احنا نعيش الحياة صح. الخوف المرضي هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، هو اللي بيمنعك عن ان انت تعيش حلمك، وده اللي احنا عايزين نشوف ازاي نتخلص منه. ازاي نتخلص من انواع الخوف؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه، وهو ده النهاردة حلقتنا، اهزم خوفك.

خلينا نشوف ازاي احنا ممكن نتخلص من الخوف. اول حاجة، اذا كان الخوف ده مصدره الخطية او الذنوب اللي انت بتعملها، يجب حالا ان انت تتوقف عنها. لو كان مصدر الخوف ده البعد عن ربنا، يجب ان انت تقرب من ربنا. ارجع اقول مرة تانية، مش ممكن في قلب واحد يجتمع حاجتين، يجتمع ربنا والخوف. لو كان خوفك هو مصدره الذنوب والخطايا اللي انت بتعملها، فورا توقف عن الخوف. لو كان خوفك سببه هو ان انت بعيد عن ربنا، عشان كده مش حاسس بالامان على اولادك، مش حاسس بالامان في بكره، مش حاسس بالامان في المجهول، محتاج ان انت تقرب من ربنا. لو انت عندك ثقه كافيه في ربنا، لو انا جيت دلوقتي خطفتك بطياره وحطيتك في جزيره وانت واثق ان ربنا رايد لك دايما الخير، هتخاف من ايه؟ لان كل حاجه موجوده اكيد بتعمل الخير لو انت بعلاقه كويسه بربنا. في عندنا خوف تاني، الخوف ده بيكون مصاحب لمرحلة النمو في الحياة، اللي هو أنا طول ما أنا بنمو، طول ما أنا بتطور، عايز أروح شغلانة جديدة، ببقى خايف. الخوف ده عشان نتخلص منه، ما ينفعش غير أن أنت تاخده معاك. يعني إيه أخد خوفي معايا؟ الخوف لو أنا مثلا أنا رايح شغلانة جديدة، فأنا ببقى قلقان من الشغلانة دي، ممكن الخوف يمنعني وممكن الخوف يدفعني. ازاي ممكن يدفعني؟ اخد الخوف معايا واروح الشغلانه واواجه الخوف ده، وكانه طفل صغير عمال متمسك بيك عشان ما تخرجش. لازم تاخد معاك الطفل علشان تخرج. لو الخوف ده مصاحب لمرحله النمو والتطور، لازم تاخده معاك وتواجه الخوف ده. لو كان خوف مرضي زي الخوف من الأشياء أو الخوف من الصراصير أو من الفئران أو من الكلاب أو أي نوع من أنواع الخوف المرضي الكتيرة اللي احنا قلنا عليها، في النهاردة جلسات خاصة من خلال بعض الاستشاريين تقدر ان انت تتخلص منه تماما، لان هو ممكن فعلا يكون بيمنعك من حاجات كتيرة في حياتك. لو كان مصدر الخوف ده جايلك من التجارب السابقة ومن الماضي، اتعلم من الحاجات اللي حصلت معاك في الماضي واستمر. ما تخليش تجربة الماضي والتجارب السابقة تكون عائق بينك وبين وصولك لأحلامك. اتعلم من التجربة اللي حصلت منك في الماضي واستمر. واحنا عندنا حلقة كاملة بعنوان نظف الماضي، خليكم معانا وتابعونا عشان نعرف ازاي احنا ممكن ننظف الماضي. حاجة أخرانية علشان نتخلص من الخوف، استخدم خيالك الإيجابي. احنا واحنا بنحط سيناريوهات للي هيحصل بكره، للاسف احنا بنحط اسوأ سيناريو. يعني انت لو ابنك اتاخر بتحط اسوأ السيناريوهات، لو انت مسافر بتحط اسوأ السيناريوهات. ممكن تتخيل ان انت ممكن تعمل حادثه، ممكن تتخيل ان انت هيطلع لك عفريت وانت ماشي في السكه. طب انا ليه احط نفسي في التخيلات السلبيه؟ ليه دايما بتخيل ان انا ممكن افشل؟ ليه دايما بتخيل ان انا ممكن يحصل لي حاجه في المستقبل؟ ليه دايما اتخيل ان المجهول وحش؟ استخدم خيالك الايجابي. الخيال من النعم اللي ربنا اداها لنا ومن النعم اللي احنا مش بنستخدمها الا علشان نخوف نفسنا. خليني احكي لكم حكايه رمزيه عن الخوف. في يوم من الايام بيقولوا ان مرض الطاعون كان ماشي في الصحراء وقابل مجموعه من الاعراب في الصحراء، فسالوه قالوا له انت رايح فين؟ قال لهم انا رايح بغداد. قالوا له ايه مهمتك في بغداد؟ قال لهم انا رايح اقتل 5000 واحد. وبعدين بعد وهو راجع قابل تاني نفس الاعرابي، والاعرابي كان سمع ان في 50000 واحد في بغداد ماتوا من الطاعون. فقال له انت كدبت عليا، لان انت قلت لي فقط 5000 واحد هم اللي هيموتوا. قال له انا ما كدبتش عليك، انا فعلا كانت مهمتي ان انا اقتل 5000 واحد، ولكن الباقيين ماتوا من خوفهم من الطاعون. الخوف ممكن فعلا يموتك. واعرف تجارب كتيرة ناس وهي داخلة تعمل العملية من خوفها ماتت من قبل العملية. موضوع الخوف موضوع كبير، وانا عارف ان انتوا عندكم تساؤلات كتير وعندكم استفسارات كتير. ابعتوا لنا قولوا لنا بتخافوا من ايه، احنا ممكن نقدر نساعدكم ازاي، على العناوين والتليفونات اللي هتظهر على الشاشة. واستنونا الحلقة الجاية وموضوع جديد، وعيش حلمك.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: أين قال المسيح مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ كما أشار بولس في أعمال الرسل أصحاح 20؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

موضوع الآية ديت اللي هي مطروحة في السؤال بيجعل البعض يذهبون إلى الكتاب المقدس بنوع من التعالي ودون فحص ولا أي حاجة، ويقول لك في غلطة في الكتاب. إيه الغلطة اللي في الكتاب؟ قول الرسول بولس في أعمال 20 قدام قصوص كنيسة أفسس العبارة الشهيرة، كما قال المسيح متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخس. البعض ياخد العبارة ديت ويعمل سيرش في الأناجيل الأربعة ما يلاقيش آية بحصر اللفظ في الأناجيل الأربعة قالت مغبوط هو العطاء أكثر من الأخس. فيجي المشكك يقول لك إيه، بما أن الآية مش موجودة في الأناجيل الأربعة يبقى ضاعت، طالما مش موجودة يبقى سقطت، يبقى الكتاب المقدس حصل فيه تغيير. هل يا أحبائي الآية كانت مكتوبة وضاعت؟ كانت مكتوبة وحذفت؟ كانت مكتوبة ونسيت في النسخ اللاحقة؟ تعالوا شوف يعني إيه كلمة مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ وكيف تكلم بها المسيح. طبعا أقرأ قدامكم النص الكتابي في أعمال 20، بيقول بولس هو بيقدم تقرير عن خدمته قدام قصوص كنيسة أفسس وبيقول لهم قد إيه أنا كنت تعبان لأجل خدمة الرب، وأنا إيدي نظيفة وحياة نظيفة، لم أكن أخدم لأجل منفعة ولا ربح. بيقول لهم أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدماتها هاتان اليدان، في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى. القاعدة اللي عايزين نحطها إن هذه الأقوال نطق بها المسيح. طالما بولس قال متذكرين كلمات ربنا يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، يبقى المسيح قالها، والمسيح كان جاي عشان يعلمنا العطاء مش الأخذ. المسيح مرارا وتكرارا تكلم عن نفسه بالعطاء، ابن الإنسان جاء لكي يبذل نفسه، الراعي الصالح يبذل نفسه. فالمسيح علم الدنيا العطاء، تكلم عن العطاء وليس الأخذ. لكن أين قال المسيح هذه العبارة؟ لم توجد في الأناجيل الأربعة، وده بيحطنا قدام فكرة عامة فيما يسمى التقليد الشفاهي. التقليد الإيه؟ التقليد الشفاهي. يعني إيه التقليد الشفاهي؟ يعني مش كل الأقوال التي نطق بها المسيح سجلت في الأناجيل الأربعة، مش معنى كده إن في حاجات ضاعت، لأ، من كل أقوال المسيح التي نطق بها الروح القدس قاد الكتاب الأربعة متى مرقس لوقا يوحنا عشان يكتبوا ما دون في الأناجيل الأربعة بوحي بقيادة إلهية. طب والباقي؟ تعليم محترم وكلام محترم، ده أقوال المسيح الله الظاهر في الجسد، لكن لم تضمن في الإنجيل. الروح القدس قاد الأربعة للموجود في الأناجيل الأربعة فقط. هل عندي دليل على هذا الكلام؟ لو رحت ليوحنا 21 يقول لنا هذه العبارة في عدد 24 و25، يقول إيه في الآية ديت؟ وأشياء أخر كثيرة صنع يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. ده كلام يوحنا، يعني بالإضافة للمعجزات التي سجلت في إنجيل يوحنا بيقول لا، ده في حاجات تانية عملها يسوع كتيرة جداً لم تكتب في هذا الكتاب، لأنها لو كتبت واحدة واحدة كتب العالم كله لا تسع هذه الآيات التي صنعها يسوع. وبالتالي أيضا أقوال المسيح لو سجلت كلمة كلمة كتب العالم

كلها لا تسع هذه الأقوال، لكن الروح القدس قاد الكتاب الأربعة متى مرقس لوقا يوحنا علشان يسجلوا ما أراد الروح القدس أن يدون في كلمة الله، واخدين بالكم؟ وعلى الجانب الآخر بقى، التلاميذ اللي عاشوا مع المسيح دول سمعوا أقواله الأخرى التي لم تدون، وبالتالي سمعوه بيقول مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ده بيقولوا عليه علماء الكتاب المقدس إجرافة. إجرافة يعني التقليد الشفهي أو التقليد الشفوي اللي سمعوه من المسيح وتعلموه وحفظوه. بولس لما يقول متذكرين أي أن هذا الأمر كان شائعا، اوعى تنسوه يا جماعة، المسيح قاله والرسل ذكروه، لأن معروف أنه بولس ما كانش موجود مع التلاميذ وقت ما المسيح كان بيتكلم، لكن الروح القدس قاد بولس أن يكتب هذا، والروح القدس بكل تأكيد جعل هذا يتكرر كثيرا على أفواه الرسل زملاء بولس رفقاء بولس. فبولس بيقدم لنا حقيقة معروفة أن المسيح قال الكلام ده. يبقى الفكرة الأولى أن مش كل اللي قاله المسيح سجل في الأناجيل الأربعة، وقد تكون هذه الآية واحدة من ضمن الأقوال التي قالها المسيح ولم تسجل، مش كانت موجودة وضاعت، بما يسمى التقليد الشفاهي إجرافة. لكن الحاجة الثانية كمان أن في تعاليم أخرى مدونة في الأناجيل الأربعة تحمل لنا ذات المعنى. يعني أنت لو رحت مثلاً للوقا 6:38 بيقول إيه؟ أعطوا تعطوا كيلاً جيداً ملبداً مهزوزاً فائضاً يعطون في أحضانكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تأكلون يكال لكم. أقوال المسيح في لوقا 6:38 تعلمنا العطاء، أعطوا تعطوا، وتعلم العطاء بسخاء، فهي ذات المعنى لهذه العبارة متذكرين كلمات ربنا يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. كلا يا أحبائي، لم تكن الآية مدونة في الأناجيل وحذفت، لم تكن مدونة في الأناجيل وضاعت، لكنها واحدة من كثير من أقوال المسيح التي نطق بها ولم تدون، لكن الروح القدس قاد الكتاب الأربعة ليكتبوا لنا ما أراد الروح القدس أن يصل إلينا، وجعل هذه العبارة على فم بولس أيضا لتصل إلينا على فم بولس متضمنة في كل أقوال الله. فكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

ألف ب. مرحبا بيكو أحبائي المشاهدين في برنامجنا ألف ب اللي بنتكلم فيه عن الأسس والبدايات والأصل والجذر

كل شيء لكي نؤسس علاقتنا مع الله ومع الناس بطريقة صح، ونبني علاقاتنا بطريقة صح لكي لا تنهار لاحقا بسبب أسس خاطئة، جذور مريضة. لما الجذر يفسد كل النبات يفسد، كل لما الأساس يكون معوج كل البناء يكون معوج. عشان كده أحبائي تصحيح الجذور، تصحيح الأسس أمر في غاية من الأهمية، وده غرضنا في البرنامج. اتكلمنا عن السقوط وأبعاده من جهة الله وأبعاده من جهة الإنسان، ونتكلم النهاردة عن أبعاده من جهة الإنسان والخليقة في علاقة الإنسان بالخليقة. الله لما خلق الإنسان في سفر التكوين سلطه، قال لهم اكثروا اثمروا املأوا الأرض، تسلطوا عليها أخضعوها. أعطى الله لآدم والبشرية في آدم سلطان على كل طيور السماء، على كل سمك البحر، على كل حيوان يدب على الأرض، سلطوا على كل شيء رأس الخليقة. الخليقة تخضع خضوع تام لآدم. ما فيش حاجة اسمها وحشية، ما فيش حاجة اسمها براكين ولا زلازل ولا أمراض ولا نباتات سامة ولا طيور جارحة ولا حيوانات شرسة ولا ما فيش. في إيه؟ في السلام التام، الانسجام التام اللي هو يدل على روعة عمل الله. السلام، التناغم، الانسجام، الوحدة، كل شيء ماشي بترتيب صحيح دقيق جدا، لأن دي البصمة الإلهية. على فكرة البصمة الإلهية تلاقي الانسجام والراحة والسلام والهدوء والفرح العميق في كل شيء، دي بصمات إلهية، ده يدل على الترتيب البديع. حتى ما فيش حاجة اسمها نيازك ولا انفجارات ولا ما فيش. ليه؟ الأمر ماشي في ترتيب ونظام بديع إلى أن دخلت الخطية. وشفنا في الحلقات السابقة من ناحية الله التأثيرات، من ناحية الإنسان التأثيرات. نتكلم النهاردة عن حاجة تاني، إيه اللي أصاب الخليقة الغير عاقلة؟ الأرض، الكواكب اتأثرت؟ نعم أحبائي، إدراكنا لحول مشكلة الخطية أمر في منتهى الأهمية كألف به إذا كنت عايز تؤسس علاقة صحيحة مع الله ومع الآخرين. حول مشكلة الخطية بننظر إليها باستخفاف. إيه كذب؟ إيه يعني بص وحشة؟ إيه أصل وقع في الزنا ما كلنا بنقع؟ لا لا لا لا، أمر ليه أبعاد مع الله، ليه أبعاد مع الإنسان، ليه أبعاد مع الخليقة. إيه اللي حدث للخليقة في تكوين ثلاثة؟ في تكوين 3:17 وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعون الأرض بسببك. اللعنة أصابت الأرض، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، كل يوم وانت بتروح مرهق من شغلك. اوعى تعتقد ان ده اللي الله عايزه، لا، ده اللي سببته الخطية بسبب مسؤولية الإنسان. عارفين الله كان مرتب ايه؟ جنة تأكل منها في راحة تامة، ودي نقطة الانطلاق إلى ما هو أروع وأروع. فاهمين؟ يعني البداية من جنة، وطبعا النهاية احنا عارفين في الأبدية في بيت الآب. وكان الله اشتياقه أن تبدأ الرحلة من الجنة مش للانحدار إلى السقوط والخطيئة ونتائجها، لكن تبدأ الرحلة من الجنة لتنتهي في الأبدية في المجد مع الله ذاته في المجد الأبدي في بيت الآب. لكن الله ما كانش ترتيبه أبدا دخول الخطية. بإنسان واحد دخلت الخطية، بإنسان واحد لعنت الأرض، بإنسان واحد بدأ التعب يتسلل إلى حياتنا. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك. قبل كده ما فيش حاجة اسمها شوك وحسك، يعني قبل كده ما فيش ألم، الألم مش موجود، لا، في راحة، في انسجام، في سلام، في تناغم، مفيش صراع، مفيش شوك، مفيش حسك. شوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل بعرق وأكهك، تأكل خبزك. هتتعب وهتعرق وهترهق في كل شيء. أحبائي اوعى نفكر ان ده الله عايزه من الأول، لا، دي نتائج دخول الخطية. حتى تعود

إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب إلى تراب تعود، وده الموت وتكلمنا عنه سابقا. ملعون الأرض بسببك، دخلت اللعنة إلى الأرض، دخل الشوك إلى الأرض والحسك، دخل التوحش في الحيوانات، ظهرت النباتات السامة، بدأت الميكروبات والجراثيم، بدأ المرض، بدأ الوهن، بدأ التعب، بدأ الإرهاق، بدأ الانهيار إلى إلى إلى حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها. يعني هيفضل ده مستمر إلى أن تعود إلى الأرض، إلى أن ينتهي الأمر بالموت. إيه ده؟ ده ترتيب الله؟ دي مقاصد الله؟ لا أبدا، حاشا لي حاشا لي. الله إله مليان بالخير والرحمة والإحسان والحب والصلاح الذي يريد أن يبارك. ما إيه ده؟ دي نتائج السقوط، نتائج الخطيئة، أبعاد السقوط. عشان كده لما تكون راجع مرهق، أنا كل مرة أكون راجع مرهق أقول يا رب إحنا السبب، بس شكرا إنك غفرت لي، وشكرا إنك بترافقنا في هذه الرحلة ليهون علينا الرحلة. ده اللي بيحصل، ده اللي بيعمله الله فعلا. أصحاح 4 حصل أمر أكثر ألما، لا بس حصل أمر مرهق مع المرأة، مرهق مع المرأة. قال للمرأة إنك تكسيرا أكسر أتعب حبلك. يا يبقى قبل كده ما كانش في ألم في الولادة؟ لا ما كانش هيكون في ألم في الولادة، كانت هتكون الولادة في سلام بدون وجع. تخيلوا، تخيلوا الجمال، عدم وجود الخطية. وبالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. بعض الشراح في بعض الآراء وتحمل الصحة، تحمل الصحة إنه وهو يسود عليك، المعنى تعني سيادة وحوش الغابة، سيادة السيطرة. بعد ما كان بيقول عنها لحمي وعظمي، أنا وهي واحد، بيسود عليها ليقهرها سيادة وحوش الغابة. وده بنشوفه كتير، بنشوفه كتير في كل الدول، في كل الشعوب، في كل الأزمنة. عشان كده كثرت جدا القوانين التي تحاول أن تحميها من الوحشية اللي ممكن تعامل بها من الرجل. طبعا مش في كل مكان، في رجال في منتهى الروعة، في منتهى الجمال، في منتهى الأخلاقيات، لكن مش ده السائد. ليه؟ لأن أحد نتائج دخول الخطية هو يسود عليك. لكن قال لها حاجة تاني، ويكون إليه اشتياقك. أنت مش تقاله، البعض قال وتحمل الصحة، إن استخدام أساليب التلاعب للسيطرة، لأنه حصلت حاجة مؤلمة، مؤلمة جدا. عارفين إيه؟ إنه بعد ما كانوا وحدة واحدة أصبحوا جبهتين، كل واحد بيحاول السيادة والسيطرة. وعلى فكرة دي بذرة كل الصراعات الزوجية أحبائي، محاولة السيطرة بعد ما فقدت الوحدة. وعلى فكرة لما بنرجع للمسيح بيبدأ إصلاح هذا الأمر، لترجع الوحدة مرة أخرى، ليعمل الرجل وزوجته باعتبارهم وحدة واحدة، مش صراع سلطة. طيب أصحاح 4 بيقول لنا أمر أكثر إلاما لما قايين أتى الهابيل، وللأسف الأرض ابتلعت هذا الدم، والأرض تصرخ، تصرخ من هذه الوحشية. فرح بدأ يقول له أمر مؤلم أكثر إلاما في أصحاح 4، بيقول له ملعون أنت من الأرض. أها، ملعون أنت من الأرض، ستبدأ الأرض تهاجمك. ومن هنا ألف به، من هنا بدأت فكرة البراكين والزلازل والأعصير والفيضانات، الأمور المؤلمة جدا جدا. ليه؟ لأنه بدأ الشر يزداد جدا جدا جدا من الإنسان، فبدأت الطبيعة اللي كانت خاضعة للإنسان تثور ضد الإنسان. طبعا طبعا، لأن بيحصل خلل مهول، الانسجام والتناغم والهدوء والراحة اللي كانت موجودة فقدت، فقدت. احنا العالم بيصرخ الآن بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض. ليه؟ بسبب كم التفجير وكم التصنيع وكم وكم، وعدم مراعاة المناخ. درجة الحرارة بترفع، التلج بيدوب، المية منسوبها بيزيد، الشعور بالخطر يزداد. من المسبب؟ من المسبب؟ الإنسان، بسبب فقدان السلطان على الخليقة أحبائي. عشان كده تلاقي آيات كتير قوي في الكتاب المقدس، منها مثلا رسالة بولس الرسول إلى الرومية أصحاح 8، لما بتدي يقول لنا عن نتائج هذا الأمر، إنه إن الخليقة كلها تئن
تئن وتتمخض أي في حالة ولادة منتظرة رجوع المصالحة والهدوء مرة أخرى، وده اللي هيتم في المستقبل مع مجيء المسيح. لما يقول لنا كده انتظار الخليقة توقع استعلان أبناء الله في رومية 8 عدد 20، إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها الإنسان آدم على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن. روح شوف الوحشية في الحيوانات، روح شوف الوحشية في الطيور، روح شوف الوحشية في السمك، روح شوف الوحشية في الإنسان، تئن وتتمخض في حالة مخاض إلى أن يأتي الحل، وده يحصل عند مجيء المسيح. أحبائي، الخطية لها أبعاد في تأثيرها على الله، لها أبعاد في تأثيرها على الإنسان، لها أبعاد في تأثيرها على الخليقة. سببت أذى في كل شيء، دخلت الخطية ودخل الموت ودخل الفساد ودخل التحلل ودخل التعفن ودخل انهيار الأخلاقي، دخل انهيار الأجساد اللي يؤدي إلى الموت، ودخل انهيار الأخلاقيات اللي يؤدي إلى تفكك الأسر وتفكك المجتمعات، وهي دي مشكلة الخطية، وهي دي مشكلة الخطية في كل أبعادها. ما ننساش ليها أبعاد على الله، على الإنسان، على الخليقة. لكن ما تنسوش إن في مخلص، في مخلص. هنتكلم عن المسيح اللي حلها، حل المشكلة من جهة الله، حل المشكلة من جهة الإنسان، ووضع الحل من جهة الخليقة. وإن كان لم يأتي وقت التنفيذ بعد، لكن سنراه مستقبلا انت أن ولم يحصل فيه مجيئه. تابعونا وإحنا منتابع هذه الحلقات، وإحنا بنضع أسس وألف به من خلال كلمة الله عشان نعرف بداية كل شيء وجذورها وأصلها لتبني حياتك بطريقة صحيحة. رب معك.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أصفار العهد الجديد إلى أصحاح 10. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، إيه عنوان أصحاح 10؟
1: الموضوع كله مشغول بإرسالية الاثنى عشر. تلاحظ أنه في آخر الأصحاح اللي فات قال لهم اطلبوا من رب الحصاد، وأعتقد أنهم طلبوا، ولما جه أصحاح 12 كانوا هم اللي حيختارهم ربنا لكي يرسلهم إلى الحصاد. وده بيعلمنا درس أن عندما أصلي عادة الرب بيستخدم الشخص المشغول بعمل الرب، اللي بيصلي لأجل عمل الرب هو اللي بيرسله ربنا. وده أمر يعني معزي ومشجع، لكن فيه أيضا خطورة، لأن إذا صليت لشيء غالبا ربنا هيقول لي اذهب أنت وخلص إسرائيل، اذهب بقوتك وخلص.
0: تمام أخ يوسف، عرفنا سابقا والمسيح يعلم في عظاته على الجبل أنه يتكلم بسلطان.
1: نعم.
0: ثم عندما بدأ الخدمة وبدأ في صنع المعجزات كان يصنع معجزات بسلطان.
1: نعم.
0: والآن يفوض هذا السلطان لتلاميذ، هيبعتهم يعملوا نفس المعجزات لكن كمان بسلطان. بتشوف إيه في قصة امتلاك المسيح السلطان وتفويضه لتلاميذه بهذا السلطان؟
1: بداية أقول أن إنجيل متى هو إنجيل الملك، والملك يرتبط به السلطان. آخر آية في الإنجيل دفع إلي
0: كل سلطان
1: في السماء والأرض. لكن بنلاحظ أن المسيح صاحب سلطان على الأرواح وعلى الرياح وعلى الأمراض وعلى الأشخاص، على النفوس. يعني كلمة واحدة قالها المتى: ترك كل شيء وتبعه. لكن أقول أن في هذا الأصحاح احنا مش بس بنشوف المسيح يملك السلطان، لكن يستطيع أن يقدمه لتلاميذه.
0: تمام.
1: كون واحد يملك سلطان هذا شيء عظيم، كونه يعطيه لآخرين هذا شيء أعظم.
0: تمام. طبعا هذه الإرسالية إرسالية الاثناشر تلميذ.
1: أيوة.
0: عايزين قبل ما نعرف الإرسالية ومضمونها وبنودها عايزين نعرف وناخد فكرة عن الاثناشر تلميذ.
1: أيوة.
0: من هم الاثناشر دول؟
1: آه.
0: ياريت تفكرنا بأسمائهم بحسب القائمة هنا.
1: يعني بحسب هذه القائمة هنلاقي في كل المرات التي تذكر فيها قائمة الاثنى عشر يبتدي ببطرس ويختم بيهوذا الإسخريوطي.
0: أيوة.
1: لكن فيما عدا ذلك هنلاقي اختلافات. لكن نلاحظ هنا في القائمة بتاعت متى أنه بيذكرهم اتنين اتنين، لأن المسيح عندما أرسلهم
0: اتنين اتنين.
1: يعني لو قرينا الأسماء مجرد قراءة، أول واحد يقول لنا الأول سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخوه.
0: تمام.
1: وبعدين نقطة يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه.
0: تمام.
1: وبعدين فيلبس وبرثيليماوس، وبعدين توما ومتى. واضح أنه هنا بيذكرهم واحد، واللي هم أرسلهم ربنا بهذه الصورة اتنين اتنين، فنقدر نستنتج مين هم كل ثنائية، كل اتنين كابل كانوا ماشيين مع بعض في هذه الإرسالية.
0: تمام. وبدأ من العدد 5 يقول: هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا اعطوا، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا للطريق، ولا ثوبين، ولا أحذية، ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. يلفت النظر أن هذه الإرسالية لها حدود. قال لهم ما تدخلوش إلى قرية للسامريين، ما تروحوش إلى طريق أمم، لكن بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. ليه؟
1: في الحقيقة علينا أن نعرف أن أصحاح 10 و 11 و 12 في إنجيل متى يعني أصحاحات مهمة جدا، خلينا أقول أنها مفصلية
0: وتدبيرية.
1: بمعنى إيه؟ بمعنى أن هنا بيرسلهم إلى خراف بيت إسرائيل الضال. أصحاح 11 لما نوصل له هنشوف أنه رفض من الأمة. أصحاح 12 رفض من القادة ووقعوا في الخطية التي لا غفران لها. لما نوصل لأصحاح 13 هنلاقي فكرة مختلفة.

0: تماما. يبقى إذن هنا إرسالية موجهة لخراف بيت إسرائيل بس.
1: أيوة.
0: لما نوصل لأصح 28 اللي بعد الموت والقيامة، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هنا الملكوت مقدم لليهود بس. من أصح 13 وطالع هنعرف أن الملكوت يشمل العالم أجمع. الحقل هو العالم مش إسرائيل. ليه مش إسرائيل؟ مع أن في أصح 10 إسرائيل بس، لأنه في أصح 11 الشعب رفض، وفي أصح 12 القادة رفضهم. يبقى إذن المسيح كمان رفضهم واتجه ملكوت السموات لكل العالم، وده اللي هنشوفه باستضاح أكثر في أصحاح 13.
1: تمام. إذن في هذه الفقرة وفي هذه الإرسالية موجهة إلى خراف بيت إسرائيل الضالة فقط.
0: تمام.
1: يبقى عرفنا مين هم الرسل، وعرفنا دائرة خدمتهم هي بيت إسرائيل.
0: أيوه.
1: طابع الخدمة بتاعتهم قال اقترب ملكوت السماوات.
0: أيوه.
1: لكن طبعا ليهم سلطان على شفاء أمراض وعلى تطهير الأبرص، لكن وهم ماشيين لا يقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا ولا مزودة للطريق ولا ولا ولا. لكن احنا في أجزاء تانية لما نروح لمرقس 6 الرب بيقول لهم هتاخدوا ثوب وهتاخدوا زادا وهتاخدوا عصا. في تعارض بين الإرساليتين؟
0: لا يوجد تعارض. لا، هنا بيقول لهم ما تاخدوش معاكو حاجة احتياطي، ما تاخدش عصاية إضافية عشان لو اتكسرت العصاية اللي معاك تبقى معاك واحد سبير، ما تاخدش حذاء إضافي عشان لما يدوب الحذاء بتاعك يبقى معاك واحد سبير، ما تاخدش ثوبين علشان لا. لكن طبعا هياخد معاه ثوب وهياخد معاه حذاء وهياخد معاه عصاية. تمام. لكن لا تأخذ، لا تقتني للطريق. فلا تعارض بين متى ومرقس. هنا بيقول تاخد معاك ايه أقل حاجة تاخدها، وما تاخدش سبير على الإطلاق، من ناحية لأنكم سفراء الملك، من ناحية تانية لأن الوقت وجيز.
1: الوقت وجيز.
0: أيوة.
1: ومش هيلحق يشوف الثوبين ولا بالزبط. ولا الحذائين ولا بالزبط. هي تكليف بسيط لفترة وجيزة.
0: وجيزة.
1: أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 11 وأي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا. هل إحنا لما بنقدم الخدمة إحنا بنقدمها للي يستحقها ولا بنقدمها لله بس؟
1: تفضل يا أخي.
2: ما هدي بشارة غير البشارة، دي اسمها بشارة الملكوت. إحنا لما بنقدم بشارة سماها الرسول بولس في أعمال 20 بشارة نعمة الله. بشارة الملكوت طبعا دور على المستحق، وده اللي كان بيحاول جاهدا يوحنا المعمدان انه يعمله مع الأمة. مش هينفع يملك على اي حد، المسيح مش هيملك على اي حد. اذا ما كنتوش مستعدين لقبول الملك هتتقطعوا وتترموا في النار، ده كلام يوحنا المعمدان. النهاردة بشارة غير البشارة، احنا بشارتنا بشارة نعمة الله، بندور على الواقع، بندور على الخطط، وربنا بيخلص خطط. ده خلص اول الخطط، تيموثاوس الأولى 1، صادقة هي الكلمة مستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. يبقى إذن النهاردة دعوتنا بشار الدعوة مقدمة لمين؟ للخاطئ،
1: لكل العالم.
2: الكلام ده واضح لما نوصل لأصحاح 22، لما كلمنا عن المثل اللي قاله المسيح عن عرس ابن الملك، روحوا ادعوا المدعوين. في الحال المدعوين مش عايزين، مستغنين عن العرس بتاعك وعن الوليمة بتاعتك. وبعدين قال لهم أما العرس فمستعد، وأما المدعوين فلم يكونوا مستحقين. يعني لما راحوا دوروا على المستحقين ما لقوش حد بكل أسف، وعشان كده قال لهم طب روحوا بقى ادعوا مش المستحقين، كل من وجدتموه ادعوه إلى العرس. احنا عايشين دلوقتي في فترة ادعوا المستحقين ولا كل من وجدتموه ادعوه إلى العرس؟ يبقى بالضبط احنا بندعو النهاردة كل من يدعو باسم الرب يخلص.
1: ايضا في دينونة الاحياء عندما يجلس الملك على كرسيه،
2: ايوه،
1: بشر الخراف ببشارة الملكوت وبيقولهم لاني كنت جائعا كنت عطشانا كنت مريضا، ففي حيث

0: الشرطيات على أساسها سيدخل هؤلاء إلى بركات الملك الألفي الذين قابلوا بشرط
1: الإيمان الملك. الحقيقي أغسلوا ثيابهم زي ما نفهم الرؤية سبعة طبعا.
0: تمام، ممكن حضرتك تدينا يعني نقاط الأساسية والخطوط العريضة لهذه الإرسالية والعظة دي؟
1: علشان نفهم العظة نقسمها ثلاث أقسام. القسم الأولاني من عدد 11 لغاية عدد 15.
0: تمام.
1: ده إرسالية التلاميذ اللي كانوا قدام المسيح وأرسلهم.
0: تمام.
1: من عدد 16 لغاية عدد 23 هي الإرسالية التي كانت أيام المسيح لكنها استمرت بعد ذلك في أوائل سفر أعمال الرسل.
0: تمام.
1: عندما وجهوا الدعوة لنفس المجموعة دي. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن في الحقيقة في حاجات ما حصلتش أيام المسيح لما كان هنا على الأرض. يعني مثلا في عدد 17 لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم. ما حصلش الكلام ده لما كان المسيح معاهم على الأرض.
0: بعد الصليب حصلت.
1: بعد الصليب حصل. عدد 18 تساقون أمام ولاة وملوك. ما حصلش الكلام ده لما كان المسيح على الأرض. نمشي شوية لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. ده ما حصلش لما كان المسيح على الأرض وما كانش عندهم الروح القدس.
0: ما كانش لسه
1: لكن
0: لسه.
1: بعد ما جاء الروح القدس.
0: تمام.
1: في سفر أعمال الرسل حصل. وبعدين لما نعرف عدد 23 الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي
0: ابن الإنسان.
1: ده ما حصلش الكلام ده لكن ده حيتم في المستقبل بعد اختطاف الكنيسة. يبقى إذن الجزء الثاني بيتكلم عن الإرسالية بتاعت الرسل بعد يوم 50 تستمر وتمتد إلى ما بعد اختطاف الكنيسة في فترة الضيقة العظيمة. أما من عدد 24 لآخر الأصحاح هي تعليمات للمرسلين من الرب تصلح لكل زمان ولكل مكان.
0: تمام. احنا خلينا في الجزء الثاني، احنا علقنا على الجزء الاول وعرفنا الاستحقاق لانه شرط في بشارة الملكوت.
1: ايوه.
0: عايزين نعلق على الجزء الثاني اللي حضرتك قلت تكلفة الإرسالية سيسلمونهم الى مجالس والى مجامع ويجلدونهم. أيوة. طريق الخدمة، طريق الإرسالية سواء كان لدائرة إسرائيل او فيما بعد الى كل العالم، كيف سيصير هذا الطريق شائك؟
1: يعني لما تقرأ سفر أعمال الرسل هتلاقي فعلا قد ايه المبشرين والمرسلين قد ايه عانوا وقاصم. يعني الرسل كم من المرات نقرا انهم اتجلدوا. الرسول بولس حتى لما راح يكرز للامم، مش بس لليهود، لما راح يكرز للامم قد ايه عانى. يعني الرسول بولس بيقول في تسالونيكي الاولى اننا بغي علينا في فيلبي لكن جاهرنا في الهنا ان نبشركم. يعني كان هناك آلام ومصاعب كثيرة، سجون، جلد واستشهاد، ولغاية النهاردة في ناس بتستشهد لأجل اسم المسيح. ده اللي الرب بيقول لنا هنا، لكن قال لنا برضو في لوقا 12 ما تخافوش، وهنا برضو بيقول ما تخافوش من الناس لأن مش هيقدروا يعملوا غير اللي أنا سامح لي أنه يتم معاكم، لكن ليكم مكافأة ما أعظمها، أجركم عظيم في السماوات.
0: ستستدعيهم السلطات وتنشئ المحاكمات وتكون هناك استجوابات. هيتكلموا إزاي؟ هيردوا إزاي على الأسئلة؟ عدد 18 وتساقون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم وللأمم، فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. من خلال هذه الأعداد نقول إيه لكل واحد بيخدم في أي مكان ومعرض في أي لحظة أن يستدعى وأن يحاكم، تقولوا إيه؟
1: أنا شخصيا أعرف أشخاص فعلا استدعوا من قبل السلطات واستجوبوهم وكانوا متكلين كل الاتكال على الرب والرب لم يخزلهم، إتماما لقوله هنا. والعداء نحو اسم المسيح ده مش جديد، ده قديم قوي، لكن الرب لم يترك الشهود الأمناء بمفردهم لكن كان يقف دائما معهم.
0: عدد 23 ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى. كنت أظن أن يهربوا فقط لنجاة أنفسهم، لكن بيكمل بيقول فإن الحق أقول لكم لا تكمل.

0: يحملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. غالبا كمان هيهربوا وهم هربانين هيكملوا الكرازة بهذه البشارة.
1: بالضبط. أنت تفتكر الآية اللي جت في أعمال 11 أنه بعد استشهاد استفانوس حدث اضطهاد عظيم على الكنيسة، وبعدين يقول لنا تعبير عجيب: فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. كنا نتوقع أن اللي تشتتوا وسابوا بيوتهم وممتلكاتهم كرهوا الكلام ومش هنتكلم ومش هننطق باسم ربنا على الإطلاق، جالوا مبشرين بالكلمة. وده اللي حصل مع بولس في فيلبي. طلع من فيلبي راح تسالونيكي يكرز، طردوه من تسالونيكي راح إلى بيرية يكرز، وهكذا الخادم الأمين لا يعرف التوقف حتى يتمم بفرح سعيه.
0: تمام. يعني أنا مستغرب من هذا القائد الذي يرسل رسله، وبدل من أن يبث الأمل في قلوبهم زي ما الناس بتقول يعني، وهتروحوا منتصرين وترجعوا بالغنائم والسبايا والممتلكات والفتح العظيم، بيقول لهم هيقابلوكم بدقات وسجون ويمكن يقتلوكم ويمكن يفتروا عليكم، والأخ يسلم أخاه، بيحط قدامهم قد إيه الطريق هيكون شائك في خدمة المسيح. كلمنا عن طابع خدمة المسيح.
1: يعني هو قال الكلام ده في موعظة الجبل: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، الباب الواسع يؤدي إلى الهلاك، إذا أردت الباب الواسع سر فيه أنت حر. في أعمال 14 بولس وبرنابا الرسولين الاثنين قالوا للمؤمنين اللي أمنوا بالمسيح: بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. إذن الطريق هنا شائك، لكن يا ترى ماذا يكون بعد هذا في السماء؟ كل مجد ونعيم وسرور ومنى.
0: أحتاج تعليق من حضرتك على الأعداد 24-25-26: ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده، إن كانوا قد لقبوا رب البيت ببعلزبول فكم بالحري أهل بيته. فلا تخافوهم، لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. شوف إيه في هذه الكلمات.
1: يعني جميل العبارة بتاعت لا تخافوهم، لأن زي ما حضرتك قلت من شوية، يعني هل الكلام ده يبص الجبانة في قلوب التلاميذ والرسل؟ بيكرر لهم ثلاث مرات، عدد 26 لا تخافوهم، عدد 28 ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، وبعدين عدد 31 فلا تخافوا أنتم. يبقى إذن بيكرر لا تخافوا في رؤية 2: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. ربنا مش بيرسم لنا صورة وردية وبيقول دي الطريق بتاع أتباعي. احنا شفنا في أصحاح 8 اتباع الرب، الظروف بتاعت اتباع الرب هيجان البحر، والبحر ده مين؟ ما هو الأشرار كالبحر المضطرب، والهوى ما هو رئيس سلطان الهوى، بيهيج الرياح علينا وبيهيج البحر الأشرار علينا، لكن ما تخافوش. وعشان كده لما خافوا التلاميذ في السفينة في متى 8 المسيح قال لهم يا قليل الإيمان ليه؟
0: أي.
1: ليه بتخافوا؟ وهنا بيقول لنا لا تخافوا لا تخافوا لا تخافوا، الرب يزود إيماننا علشان ما نخافش.
0: أمين. أشكرك يا أخ يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 27 من أصحاح 10 الذي أقوله لكم في الظلمة كلوه في النور، والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح. عايزين توضيح لهذا العدد.
1: عدد 26 اللي قبليه بيقول لا تخافوهم لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف، وده مبدأ مهم قوي، وعشان كده مفروض ما يبقاش عندنا حاجات بنخبيها لأن ما فيش حاجة مستخبية إلا وحتتعرف. المؤمن يعيش في النور. الآية اللي بعد كده موضوع السؤال الذي أقول

0: أقوله لكم في الظلمة قلوه في النور. لا تعني هذه الآية أن في حاجات سرية في المسيحية إطلاقا، ما فيش كلام زي كده، لكن في ظروف صعبة بنكتازها،
1: مظلمة
0: بتبقى الدنيا ظلمة بالنسبة لينا، بس ربنا بيقول لنا كلام وإحنا في الظلمة دي في الظروف الصعبة، وكأنه عاوز يقول لنا اللي استفدتم في شركات في شركاتكم الفردية معايا قولوه في النور، قولوه على مسمع من الجميع، والذي تسمعونه في الأذن في شركتكم الفردية الشخصية معايا نادوا به على السطوح. فإحنا بتجلنا ظروف بنكتاز في ظروف صعبة، بس الرب بيعلمنا دروس، أو في شركتنا السرية الفردية مع الرب ربنا بيكلمنا كلام علينا ما استفدنا به، سواء في ظروفنا الصعبة أو شركتنا الفردية، أننا ننشره على الجميع. ما عندناش حاجة نخبيها، لكن ما عندناش حاجة كمان في أنانية نخزنها لأنفسنا، علينا أن ننشرها للآخرين.
1: اللي أنا فهمته من حضرتك أنه معنى الآية أن ما تعلمناه من الرب في ظروفنا الصعبة نشارك به الآخرين،
0: صحيح،
1: وما استفدناه في شركتنا الفردية معه نعلنه أمام الكل.
0: تمام،
1: ده معنى كلمة اللي بتسمعوه مني في الـ في الـ
0: الظلمة،
1: في الظلمة قلوه في النور وننشره على السطوح. الكلام اللي بعد كده كلام مشجع، لأنه بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. نخاف ولا ما نخافش؟ ونخاف من مين؟
0: نخاف من الله، بس الله هو اللي عنده السلطان. يعني الإنسان آخر ما عنده هيعمل إيه؟ هيقتل الجسد. ما الذي سيحدث عندما يقتل الجسد؟ الروح ستنطلق في اللحظة ذاتها لتكون مع المسيح. عشان كده بولس مثلا في فيليبي واحد يقول أنا مش عارف أختار إيه. يا عم تختار إيه؟ ده أنت هتتحاكم. قال بصراحة أنا مش عارف أختار إني أقعد ولا أختار إني أروح. ليش تهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح؟ ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. تحس أن بولس مش فارقة معاه إطلاقا، وهو متحير يختار إيه. فيه أفضل أني أروح، في ألزم أني أقعد. أنا أثق أن ربنا هيختار للألزم، لأن خدمتي لم تنتهي بعد.
1: بعد كده الأعداد من 29 لغاية 33، نحن أفضل من عصافير كثيرة وأبانا يهتم بنا وشعور رؤوسنا محصاد. كلمات مشجعة، عايز تعليق من حضرتك عليها.
0: يعني يلفت النظر عدد 29، أليس عصفوراني يباعاني بفلس؟ بتعلم من الآية دي أن العصفور ملوش تمن، لأن العصفورين أقل عملة في الوقت ده كانت الفلس، يجيبوا عصفورين. لكن اشمعنا قال عصفورين؟ لأن ربنا أرسلهم
1: اتنين.
0: وكان عزول إذا كان العصفورين اللي ملهمش قيمة تقريبا بفلس ربنا بيعتني بيهم، يبقى الرسولين بتوع الملك ربنا مش هيعتني بيهم. فبيشجعنا بيقول لنا ما تخافوش، انتم افضل من عصافير كثير.
1: ثم بدا من عدد 34 هناك كلام ربما يكون صادم للبعض، لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما على الارض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. وبدا يعدد لنا ماذا سيحدث نتيجه هذا السيف. هناك تفريق بين الانسان والانسان، بين الاب بين ابنه، بين الكنه بين حماتها. لماذا جاء المسيح؟ وما معنى كلمة أنه أتى ليلقي سيفا على الأرض؟
0: علينا أن نميز بين غرض مجيء المسيح ونتيجة مجيء المسيح. غرض مجيئه أن يضع السلام، أن يمتع الناس بالسلام. نتيجة مجيئه نظرا لأنه رفض، في البعض قبله وفي البعض رفض، فالذين قبلوا المسيح عندهم سلام في قلبهم، لكن مش هيسلموا من الناس الأشرار اللي رفضوا أنهم يقبلوا المسيح، فحيضايقوهم ويتعبوهم حتى أعداء الإنسان أهل بيته. بنشوف أحيانا أشياء نندهش لها، لما الأب يسلم ابنه ولما الزوج يسلم زوجته أو العكس. إلى هذه الدرجة واحد قال ما فيش غير حاجتين الروابط العائلية يعني قوية جدا، لكن في حاجتين أقوى منها. الحاجة الأولانية محبة الله، بتخلينا حتى الواحد يضحي بالعلاقات العائلية الحميمة، لأنه إن أحب أحد أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقاني.

0: كمان العداوة المضرمة من جهنم هي أصعب، لأنه مرات كثيرة الأب والأم بيسلموا ابنهم للموت إلى هذه الدرجة.
1: عايز تعليق أخير في جملة عن الجزء الأخير، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، إلى آخر هذا الكلام.
0: يعني اللي يحب أب أو أم لا يستحق المسيح، لكن على النقيض من ذلك، من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني اللي هو الآب. وبعدين يقول لنا ثلاث حاجات في آخر الأصحاح: من يقبل نبيا باسم نبي فأجرى نبي يأخذ. وطبعا النبي ده شخص عظيم جدا، لو قابلت نبي باسم نبي هتاخد أنت أجر النبي. لا يمكن مش نبي، يمكن بار. يقول كده: ومن يقبل بار باسم بار فأجر بار يأخذ. هنا بيقلل شوية، النبي ده شخصية عظيمة قوي، البار أي مؤمن حقيقي، لا أنا مش هقبل بار ده، أنا هقبل واحد يدوبك تلميذ. يقول كده: ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم إنه
1: لا يضيع
0: أجره. يبقى إذن حتى لو كان مجرد تلميذ وإنت أديته أقل حاجة ممكن تديها له كأس ماء بارد، المسيح يقول الحق أقول إنه لن يضيع أجره.
1: أشكرك أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، هراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهار؟
2: فهمنا عدد 27 اللي بيقول: الذي أقول لكم في الظلمة قولوا في النور، والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح. ده معناه إن الكلام اللي ربنا بيكلمنا به في الخلوة ما نحتفظش به لنفسنا، لكن نقدمه للناس التانية زي ما كانت رعوز بتعمل، وكانت بتقدم الحنطة لحمتها.
3: الرب مش عايزنا نخاف من اللي يقتل الجسد، لأنه مع المسيح ذاك أفضل جداً.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. ربما رفضت عزيز المشاهد بسبب إيمانك بالمسيح، وطردت من بيتك ومن عملك ومن بلدك. ربما تكون قد جردت من الثروات والميراث والأملاك، لكنك وجدت المسيح، أنت أغنى الناس جميعا. عشان كده عزيز المشاهد ضع عينك على المكسب الحقيقي، مش الأرضي لكن السماوي، مش الوقتي لكن الأبدي. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

مين يقدر يميز بين الناس وبعضها؟ مين يقدر يعرف قلوب الناس واللي جواها؟ يجذب أي واحد لو يقدر يقولك أنا بفهم في نوعية الناس. الوحيد اللي يقدر

يقدر يميز بين الناس هو الرب يسوع المسيح. أحباء الأفاضل، حول هذه الفكرة هتدور همسة ولمسة الرب لنا النهاردة. أهلا وسهلا بكم مرة تاني. تعالوا نقرأ مع بعض جزء من كلمة الله عشان نشوف الهمسة واللمسة اللي الرب عايز يوصلها لينا النهاردة. إنجيل متى أصحاح 25 وعدد 31، جزء جميل جدا فيه الملك بيميز بين الخراف وبين الجداء. تعالوا نقرأ مع بعض جزء بسيط. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. الجزء اللي قدامنا أحبائي بيكلمنا عن دينونة اسمها دينونة الأحياء. احنا عندنا دينونتين في الكتاب المقدس، دينونة الأموات قدام العرش العظيم الأبيض، ودينونة الأحياء اللي فيها هيدين الرب يميز بين الخراف والجداء من ناحية اللي عملوه في حياتهم. يا ترى مين هم الخراف؟ مين هم الجداء؟ مين هم الإخوة الأصغر؟ حسب ما نفهم من كلمة الله أنه اليهود اللي هيبقوا على الأرض بعد اختطاف الكنيسة هيتقسموا إلى مجموعتين، مجموعة هتقبل الرب ومجموعة هترفض الرب. اللي هتقبل الرب هم الأصاغر، وهناك من الأمم اللي هيكونوا شغالين مع الوحش هيقبلوا هؤلاء الأصاغر، يأكلوهم ويشربوهم ويهتموا بيهم. قد نختلف شوية في بعض التفصيل بتاعة الأحداث، لكن مش هو دوت الموضوع بتاع الكلام بتاعنا النهاردة في الهمسة اللي الرب عايز يقدمها. يا ترى إيه الفكرة اللي الرب عايز يوصلها لنا من خلال هذه المحكمة ومن هذه الدينونة وهذا التمييز بين ما يسمى الخراف وما يسمى الجداء؟ بصراحة أحباء الأفاضل، الرب عايز يركز على فكرة مهمة قوي. هو لا يركز في هذه الحادثة على طريقة الدخول للسماء، وإلا تبقى طريقة الدخول للسماء هو العمل الصالح اللي بيدخل الناس للسماء إطلاقا. أحبائي، قد تكلم الرب أكثر من مرة أنه الحياة الأبدية مرتبطة بالإيمان بالرب يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لكن الرب في المثل دوت اللي قدمه لينا أحبائي عايز يكلمنا عن ثمار الحياة الأبدية، عن البرهان العملي إن حضرتك أخذت حياة أبدية. فبيكلمنا عن الصورة اللي هتحصل على الأرض في وقت الضيقة العظيمة لما يجلس الملك على كرسي مجده. كلامنا مش خاص بالكنيسة أبدا، كلام دوت خاص بمن سيبقوا على الأرض بعد اختطاف الكنيسة من اليهود ومن الأمم، لأن المسيحيين بالاسم ليس لهم فرصة للتوبة مرة أخرى. لكن هنا الرب يسوع المسيح هيجيب عن يمينه الخراف وعن يساره الجداء. يا ترى مين هم الخراف؟ ويا ترى مين هم الجداء؟ ويا ترى إيه اللي عملوه الخراف وإيه اللي ما عملهوش الجداء عشان الرب يقول لواحد فيهم تعالوا يا مبارك يا أبي، ويقول للباقيين ابعدوا عني يا ملعين؟ اللي هيؤمنوا بالمسيح يسوع من اليهود هيطردهم الوحش وحاول يذبحهم مش هيلاقوا ياكلوا. في ناس مش شغالين مع الوحش اللي هيسود على العالم بعد اختطاف الكنيسة، هيعرفوا المسيح، هيستغلوا الإمكانيات اللي معهم عشان خاطر يأكلوا اليهود اللي راجعين للمسيح وتائبين. أحبائي، ودول يسمهم المسيح الخراف، وهيقول لهم تعالوا يا مبارك يا أبي لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. زي ما قلت من

شوية يمكن تختلف معايا في التفاصيل الأحداث، لكن تعالوا بس أهم حاجة نشوف المعنى الروحي اللي وراء الجزء ده. في عدة معاني روحية جميلة والرب عايز يوصلها من خلال همسة ولمسة الرب لينا النهاردة. الحاجة الأولانية أنه الرب يهتم قوي قوي قوي ويقدر قوي اللي يهتم بالناس البسطاء المؤمنين المساكين، ويعتبر الرب أن كل واحد بيهتم بواحد من أولاد الرب البسطاء حاجة اتعملت معاه هو شخصيا، لدرجة أنه هو يقول لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. رب يساعدني ويساعدك يكون لنا قلب محب يهتم بأحباء الرب البسطاء، فدوت يعتبر اهتمام بالرب شخصيا. بس اوعى تفتكر زي ما قلت من شوية برضو كمان انه ده الطريق لدخول السماء. انا مش بتكلم عن طريق دخول السماء خالص دلوقتي، دخول السماء من خلال موت الرب يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لكن عايز اشوف كمان معاكم حاجة تانية في القصة الرائعة اللي قدامنا. هؤلاء الخراف المحبين ما تكلموش عن اللي عملوا أحبائي، يعني ما روحوش أول ما شافوا الرب قالوا يا رب فاكر إحنا عملنا كذا وكذا وكذا مع إخواتك الأصغر إطلاقا أحبائي. درس جميل جدا إنه اللي بيعمل حاجة للرب مش بيعملها منتظر اللحظة اللي ياخد فيها أجرة، مع إن الرب هيدي أجرة، لكن بيعملها لأنه بيحب الرب. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، لدرجة إن هم اتفاجئوا لما الرب يقول لهم جعت فأطعمتموني، يردوا على الرب يقولوا له إيه؟ يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا؟ هم ما كانوش مستنين الأجرة أو كانوا مستنين المكافأة. قال واحد من المرنمين إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من عذاب في الجحيم، لكن إحنا بنحبه لأن هو أحبنا أولا. لكن يا ترى إيه موقف الرب من الجداء؟ الجداء اللي على يساره اللي هم شافوا المحتاجين وما ساعدهمش. مرة تاني بأكد وبقول في همستنا ولمستنا النهاردة إنه مش هيروحوا جهنم لأنهم ما ساعدوش الإخوة الأصغر، لأ، لكنهم لم يؤمنوا بالمسيح، ونتيجة عدم إيمانهم بالمسيح كانوا قساطا مع المحتاجين أحبائي. فالرب يقول لهم اذهبوا عني يا ملعين، لأني إلى النار الأبدية طبعا، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقونني. وبرضو الجداء هيحاولوا ينكروا التهمة، يقولوا يا رب احنا امتى شفناك؟ قال لهم زي ما عملتوش مع أحد إخوتي الأصغر فأنتم لم تعملوا به. لكن القصة الجميلة بتورينا حاجة رائعة جدا، زي ما قال كاتب رسالة العبرانيين في أصحاح 6، لأن الله ليس بظالم لينسى عملكم وتعب محبتكم اللي عملتموها وأظهرتموها لجميع القديسين. خلونا نبرهن عن إيماننا وعن قبولنا المسيح بأحشاء رقيقة بمحبة ورحمة، زي ما قال حبيبنا الغالي في الموعظة على الجبل، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. في يوم من الأيام هتقابل أنا وإنت مع الرب، يا ترى هل الإيمان المسيحي بالرب يسوع سكن في قلبنا؟ وهل سكن الإيمان في قلبنا بتترجم بمحبة عملية ورحمة حقيقية وعطاءات سخية للناس اللي حوالينا؟ إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، الرب معكم.

مشاهدينا الأعزاء لبرنامج نحو أسرة أفضل، نحييكم في هذه الحلقة الخاصة بل خاصة جدا والذي نتناول فيها موضوع حساس من رسالة أتتنا من والدين أفاضل جمهورية مصر العربية لمشكلة داخل الأسرة تحتاج إلى حكمة وتدخل سريع. لا ننسى أن نشكر الوالدين الأفاضل اللي كتبوا إلينا، وملخص السؤال اللي أرسلوه هو كالآتي: تعرض

أحد أطفالنا لتحرش واعتداء جنسي؟ كيف يمكن لنا كآباء وأمهات أن نتعامل مع الطفل نفسيا لمواجهة هذه المشكلة التي تنتشر للأسف في مجتمعنا؟ بحييكم باسم البرنامج، وأشعر معكم بالأسى لأجل هذا الحدث. لكن إن هذه الأمور قد انتشرت بالذات في المجتمعات الشرقية، هي موجودة من البدء وانتشرت في الأيام الأخيرة، دليل حالة التسيب الأخلاقي المنتشر في العالم. أولاد وبنات كتير بيتعرضوا للتحرش الجنسي من ربما بعض الأقارب من العائلة أو من معلمي المدرسة. أنا أكن لكل معلم فاضل محترم طاهر، أكن ليه كل احترام، لكن بعض الحالات اللي وردت علي أنا شخصيا في مكتبي الخاص لأولاد وبنات تعرضوا لتحرش من المعلم في المدرسة، من جيران بسبب ضيق السكن وأسر كاملة تعيش في غرف ضيقة جدا، يحدث تحرش من الكبار البالغين للطفل الصغير. في الواقع عايز أنبه الأب والأم وأيضا الطفل الذي تعرض لهذا الحدث البشع، إنه الشخص اللي بيقوم بهذا الاعتداء هو شخص جبان جدا، لأنه بيحاول يستغل براءة طفل وعدم إمكانيته في الدفاع عن نفسه في إنه يشبع رغبته الحيوانية وشهواته الجنسية وهذه الرذيلة. وعايز أنبه الأباء والأمهات لأمر هام جدا لعلاج هذا الطفل. أولا يجب أن نعرف شعور الطفل حتى نستطيع أن نساعده. العلاج هيحتاج علاج اجتماعي، علاج روحي، وعلاج نفسي. العلاج الاجتماعي، أنا لازم أعرف شعور ابني اللي حصل معه أو بنتي اللي حدث معها هذه الكارثة. الأمر الأول، الطفل يشعر بالإهانة، وبحسب سنه يكون الشعور ده فين، بحسب سنه يقدر يقرر ويقدر ما مدى الإهانة اللي حصلت ليه. يشعر بالإهانة حتى لو لم يستطيع أنه يعبر عنها، ده أول واحدة من خواص الطفل اللي اعتدي عليه. عشان كده الطفل اللي بيشعر بالإهانة لا يحتاج إلى تبكيت أو تأنيب من الوالدين، ليه مشيت بعيد، ليه بعدت عن إخواتك، ليه رحت، ليه سمعت، ليه عملت. هو شاعر بالإهانة ويحتاج إلى من يحتويه ويحتضنه. الصفة الثانية اللي بتكون عند الطفل حالة بالخوف، حالة من الخوف تسيطر على الطفل لأجل ما حدث معه، لأن اللي حدث ده بالتأكيد حدث على انفراد، حدث في موضع مظلم، حدث بعيد عن أعين الناس، حدث بطريقة مفاجئة، حدث بأسلوب ماكر، أسلوب لئيم، أسلوب خداع، حدث بنوع من التملق. فالطفل في براءة وتسليم كاملين يفاجأ بحالة اعتداء فيصاب بحالة من الهلع والخوف. الصفة الثالثة اللي بيعاني منها الطفل المغتصب هي الشعور بالذنب، لا سيما عند الأولاد والبنات اللي عدوا سن 7 سنوات. مرات كتير يجي للولد أو البنت شعور بالذنب وكأنه ساهم في الاشتراك في أن الأمر ده يحصل له بسبب صمته أو استسلامه أو عدم صراخه، مع أنه في الواقع مرات كتيرة من هلع الموقف وصعوبة هذا الأمر يصاب الطفل بحالة من الصمت وعدم القدرة حتى على الصراخ أو الاستنجاد بشيء أو حد عابر أو حتى بإخواته. أمر رابع، الشعور بالظلم، شاعر بأنه مظلوم، حصل له حاجة غلط، حاجة أتعبته ولا يستطيع أن يفعل أي شيء. في الحالة دي محتاج بابا وماما، محتاج حد يسنده وينصفه، محتاج حد يحتوي هذا الشعور بالظلم ويديله

معونة ويديله الإحساس بأن احنا قادرين على احتوائك، وده اللي هنجيله في العلاج الاجتماعي القادم. الأمر الأخير بيجيله شعور بعدم الأمان، مش حاسس بأمان، وكأنه في أي لحظة قد يحدث تكرار هذا الاعتداء أو هذه الإهانة. نتصرف إزاي؟ لازم نعرف المظاهر اللي الولد هيبتدي يعبر بيها. بيدخل البيت أولاً حالة من البكاء، اثنين حالة من الصمت، ثلاثة حالة من الرفض، رفض الأكل، رفض الشرب، رفض يضحك مع أخواته، رفض ينفذ طلبات البيت، رفض حتى أي شيء، حالة من الرفض تسود عليه. أمر رابع حالة من الكراهية، جواه شيء بينفره، جواه حالة كراهية حتى لو مش عارف يعبر عنها. ما يصحش أبدا في الظروف اللي زي دي أن أنا أعاقب الولد أو أديله إحساس أنه مقصر، لكن أقبل ابني وأحاول أقرب منه. أمر أخير أيضا حساسية مفرطة شديدة، لمجرد كلمة يبكي، لمجرد نظرة يبكي، لمجرد أن أطلب منه شيء يبكي. هذه الحساسية الشديدة نتيجة ما حدث معه، مش عارف يعبر عن هذه الكارثة، فبيعبر عنها بالبكاء، بالصمت، بالرفض، كراهية أو الحساسية. إيه موقف الوالدين لعلاج المشكلة دي؟ أولا في موقف اجتماعي، لابد من الحماية واحتواء الموقف. بابا وماما مع بعض لازم ياخدوا الولد أو البنت ويحتوي الموقف، يدفئوا جسده المرتعش الخايف، ويبدأ بعبارات التشجيع أنهم هيأذروه ويسندوه ومش ممكن هيكون لوحده، ولازم بابا هيتخذ الإجراءات اللازمة لردع والبحث وضبط الشخص اللي فعل كده. بابا معاك وماما بتحبك وإحنا بنحبك، والموضوع ده صحيح مش كويس، لكن أنت مالكش ذنب فيه أبداً، أنت مالكيش ذنب، ده في ناس أشرار ما مش بيخافوا ربنا وإحنا لازم مش هنسيبهم. احتواء الموقف وتأييد وسندة الولد أو البنت المغتصب. أمر تاني مهم جداً تشجيعه على الكلام وسرد الأحداث اللي حصلت. لو نجحت كأب وأم في إنك تشجع ابنك يحكي إيه اللي حصل، فين المكان، مين الشخص، الساعة كانت كام، إزاي استدرجه، ويحكي الأفعال، وإذا كان هو اللي أكبر الولد ألزمه، خده في سيارة، خده في كون، مجرد أن يتجرأ لسرد هذه الأحداث. إحنا نجحنا بنسبة 75% من الوصول لحل جذري لمشكلة ابننا، لأنه طلع وصرح عما في داخله. هتختفي حتة الحساسية، وهتنتهي حتة الرفض، وهيختفي موضوع البكاء لأنه بدأ يحس بالأمان ويحكي عن اللي حصل قدامه. أمر ثالث مهم جدا أن نحافظ على كرامته واحترام إخواته ليه في البيت، فنسرد الموضوع والمشكلة جوه البيت بطريقة تحافظ على كرامة الولد. نخلي بالنا كويس جدا محدش من إخواته يضحك أو يستهزأ، أو أن حد من إخواته ينظر له بنظرة دنيا، الموضوع ده ممكن يتعب فيه حالة نفسية كبيرة. لكن مهم جدا ننقل الفكرة لإخواته بطريقة تزيدهم حب ليه وتمسك بيه وخوف عليه، وكمان ترشد إخواته للمستقبل إن كانوا في سن قاصر على الانتباه لمثل هذه الأمور. أمر آخر للتأكيد على مساندته، بابا مش هيسيب الموضوع، وبابا لازم هيشوف الأمر، وفي شرطة، لازم بابا هيتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الموضوع. ده العلاج الاجتماعي. العلاج النفسي مهم جدا أشجع ابني وأروح معاه لدكتور نفساني متخصص لهذا السن، يقدر يتعامل مع الولد ويوصل للأبعاد النفسية والجرح اللي حصل عنده بسبب هذا الاعتداء الوحشي. وأمر مهم جدا أن متابعة هذا الدكتور، يفضل عدم تغييره، ابحث عن دكتور متخصص للسن ده
يعالج الأمر يفضل عدم تغيير الطريق.

طبيب حتى يتابع معاه خطوة بخطوة الوصول لبعد الجرح اللي وصل إليه الولد أو البنت. وهنا عايز أجي لحتة مهمة جدا وهي لب القصيد، العلاج الروحي. هذا الولد يشعر بالظلم وبالإهانة، يحتاج إلى تعزية، أب يعزيه، إن اقتضى الأمر إن بابا ياخد أجازة من عمله وياخد الولد يطلع بيه لمكان يتمشى معاه، يلعب معاه، يجري معاه مناطق فيها نزهة، ويطلع بالولد لأجواء حلوة ومعاه يصلي، يصلي بابا معاه وتصلي ماما معاه. الأمر ده إذا تعالج صح انتهى إلى الأبد، إن لم يعالج صح جذريا قد يعيش في قلب وذهن ونفس الولد والبنت إلى طول كل حياته يعاني من أمر نفسي. أنت محتاج تصلي مع الولد، محتاج تعيد في البيت شركة المذبح العائلي. يعني إيه مذبح عائلي؟ يعني بنقدم نفسنا قدام ربنا، بنصلي، بنرنم، بنقرأ الكتاب المقدس وكأننا في كنيسة. وصلي من أجله، الأم والأب صلوا من أجله، ومع أخواته صلوا من أجله، واشعروه بأنه مهم وأنه لم ينقصه شيء، لا يقل مطلقا عن إخواته، بل بالعكس هو خاض تجربة صعبة منها البيت استفاد من هذا الأمر وإخواته تحصنوا. ونعالج هذا الولد بالحب المستمر. وياريت ماما تفكر إيه الأكلة اللي بيحبها أو إيه شيء بيرغبه وتقدمه له في الوقت ده، مكافأة ليه إن الرب حفظه من أمراض كثيرة، وإن الرب كان معاه في وقت الخطر وحفظ حياته من هذا الشخص الشرير. كما إنه أدفعكم كأسرة إنك ممكن بكل بساطة تتجهوا للكنيسة اللي أنتوا بتنتموا إليها، والكنيسة تقوم بتقديم محاضرات. كان لينا في الصيف الماضي مؤتمر كامل عن الاغتصاب، إزاي نحصن أولادنا لما يقترب منهم شخص ويشعر بعدم الأمان ويبدأ التحسسات أو التلمسات، إزاي نوجه أولادنا ما يطلعوش برا المجموعة إذا كانوا في مؤتمر أو مع مجموعة الكنيسة أو المدرسة، إزاي الأولاد والبنات يقولوا لقائد المجموعة دايما إذا كانوا رايحين مشوار، رايح يشتري حاجة، عايز يتصل بالتليفون، يدي خبر دايما لقائد المجموعة هو رايح فين. ويفضل دايما يطلعوا الأولاد في صورة مجموعة أو اتنين مع بعض، حتى إذا شخص شرير سولت له نفسه يعتدي على طفل، يجد الطفل من يوصل الخبر بسرعة أو من ينجده. أنا بصلي لأجل هذه الأسرة المتألمة، ولأجل كل طفل أصيب بهلع بسبب هذه الحادثة، وأصلي أن يتعامل الله مع بلادنا ومع العالم أجمع الذي يحتاج إلى المسيح، في المسيح وفي المسيح فقط يمكن أن نشفى من كل الأمراض في داخل العائلة وخارجها. إلى أن نسمع منكم موضوع سؤالكم في حفظ الكتمان والسرية، نصلي لأجلكم والرب معاكم. أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات، ومنذ أن ارتبطت بزوجي إلا وأني اكتشفت بغيرته الغير محتملة. مش ممكن تكون الغيرة أبدا كنوع من التعبير عن الحب، الغيرة في حدود معينة مطلوبة. إيه أسباب الغيرة؟ بتيجي منين الغيرة وحالة الشك؟ نعالج الموضوع ده إزاي؟

لكن ربنا دايما ليه منطق تاني. ربنا دايما يستخدم منطق النعمة، والنعمة هي عطية مجانية لمن لا يستحق. أنصحك النهاردة أنك تمسك الآلة الحاسبة بتاعتك وتكسرها، وتسيب لمنطق النعمة بتاع ربنا أنه يصنع من حياتك لوحة جميلة.

في فصل للأطفال الصغيرين حصة رسم، والمدرسة كان عندها فكرة معينة تقولها للأطفال، وكانت عايزة توصل لحاجة معينة. قالت للأطفال يحاولوا يرسموا أو يعبروا بأي طريقة ممكنة أنت وربنا، ترسم إيه؟ الأفكار والرسومات اللي طلعت من الأطفال في اليوم ده أفكار تستحق الدراسة جدا. لكن واحدة من الرسومات اللي وقفت قدام المدرسة فترة ولفت نظرها، إنه في طفلة رسمت، كان معاهم ورقة كبيرة كده، فما رسمتش حاجة معبرة قوي، لكن كتبت ربنا كبير كده، الله أو ربنا فوق خالص كبير، وتحت في طرف الورقة من بعيد خالص رسمت طفل صغير أنا. الأستاذة المدرسة لما شافت المنظر ده قالت لها: أنت ليه رسمتي المسافة الكبيرة دي؟ قالت لها: لأن ده إحساسي أن ربنا ده بعيد خالص خالص. قالت لها: بس أنت بعتي رسمتي في آخر ورقة. قالت لها: لكن البنت قالت لها: الورقة دي صغيرة قوي، لو الورقة دي أكبر أنا يمكن كنت رسمت حاجة أكبر قوي، أنا بعيدة خالص عن ربنا. أنا نفسي أسألك النهاردة، لما تفكر أنت وربنا بتفكر في إيه؟ بتفكر أنك قريب منه ولا خايف منه؟ هو فاهمك ولا مش فاهمك؟ أنت فاهمه ولا مش فاهمه؟ النهاردة أتكلم عن موضوع يهمك جداً، هتكلم عن الخوف اللي في حياتك ورأي ربنا فيه. لكن تعال الأول نسمع الترنيمة الجميلة اللي جاية، ونتأمل في كلماتها العظيمة، ونرجع تاني نتكلم عن الموضوع بتاع النهاردة، الخوف اللي في حياتك.

موضوع الخوف موضوع مهم جدا، وأفتكر موضوع مش محتاج قوة ملاحظة ولا ذكاء شديد إنك تكتشف إن الخوف بيحكم الحياة في كل جوانبها، إن الإنسان أصبح بيعيش في خوف مستمر، خوف من بكرة، خوف من المستقبل، خوف من المجهول، خوف من الناس، خوف من الظلمة، خوف من الشيطان، خوف من المرض، خوف من الموت، خوف من الحساب والعقاب. الخوف ده بيحكم حياة الإنسان. الخوف كأنه بقى يغلف حياة الإنسان، كأن لو عايز تصف الشعور الأول الغالب على أغلب مشاعر الناس هو الخوف. والله مش بيبعت لنا رسالة بتتكلم عن حاجة بعيد عن اللي يهمنا، بالعكس دايما رسالة ربنا بتتكلم عن الأمور اللي بتضايقك، عن الأمور اللي بتقلقك، عن الأمور اللي شغلاك. احنا كتير قوي بنتصور ان ربنا بيتكلمنا في أمور تخصه هو. انا عايز اقولك النهاردة ده مش حقيقي. الله لما بيتكلم رسالة الله لينا مش مرتبطة بالأمور اللي تهمه، لكن مرتبطة بالأمور اللي تهمك. والحاجة الوحيدة اللي تهم ربنا هو انت. علشان كده ربنا بيجي ويتكلم معاك في الأمور اللي تهمك. وإذا الخوف بيملأ العالم وبيملأ الكون بمشاعر الخوف اللي بتجيلك مرات عديدة في اليوم الواحد، فالله بيتكلم عن موضوع الخوف ويتكلم عنه في الكتاب المقدس. في رسالة بولس الرسول لأهل روميا الإصحاح الثامن بيقول كده: إنكم لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل روح التبني. بيقول ربنا مش جاي يدينا ويضيف إلينا روح عبودية للخوف. الكلمة دي معبرة جدا، العبودية للخوف، بيتكلم عن إنه في ناس عايشة في عبودية للخوف. وده نفس اللي أنا حكيته معاك في أول الموضوع، إنه في خوف بيحكمك، ولأنه بيحكمك ما تقدرش تتحرر منه، ما تقدرش تقعد يوم من غير ما تخاف، أصبح في عبودية للخوف. طب ربنا عمل إيه في الموضوع ده وبنخاف من إيه؟ خليني أقول لك حاجة. الأول بخاف من إيه؟ إحنا اتكلمنا عن بخاف من المستقبل، بخاف من المجهول، بس عارف أول خوف جوه الإنسان؟ خوف من الله. الخوف من الله، إن الإنسان أكتر حاجة خايف منها أولا ربنا، وعايز لأنه مش فاهم ربنا، لأنه مش عارف ربنا بيفكر إزاي. فأنت بالتالي ربنا في نظرنا اتكون صورة جوانا سواء شئنا أم أبينا، سواء تقول لي حرام ما تقولش كلام ده أو تجرؤ تقوله، أقول لك اتكون جواك صورة في خيالك وفي فهمك عن ربنا سواء شئت أم أبيت. الصورة اللي في غالب ذهن الناس عن ربنا هي البنت الصغيرة دي عبرت عنه بعيد خالص. الصورة اللي في ذهن الناس وفي ذهن الإنسان تكون إن ربنا بتاع الحساب، حطيت لك خط بيقول لك تمشي عليه، رحت يمين شمال وقعتك مش فايتة، تدفع الثمن غالي، مشيت على الخط وده ما حدش عارف يعمله، فأنت ممكن توصل للنجاة وللمكافأة في الآخر. فربنا الحساب، فكتير قوي بنتخيل إنه ربنا كأنه هو اللي ماسك لي ورقة بالحساب وقاعد يحسب لي صح غلط غلط غلط، فين وفين بقى لما يكتب صح، فطول الوقت بيحاسبني بهذا الأمر. فأنا ربنا بالنسبة

0: بالنسبه لي هو اللي بيحاسب، ربنا هو اللي بيراقب. انا حاسس ربنا ما اقدرش اتخبى منه، اروح منه فين؟ عيناه تجولان في كل ارض، ده شايف كل حاجه، عيناه تخترقان استار الظلام. ربنا يقدر يعرفني انا بعمل ايه، ولا ربنا يعرف انا بفكر في ايه. يا خبر، ده انا حاسس كانه ده يعني جهاز رقابي ورقابه رهيبه، وانا مين بقى؟ ولا حاجه بالنسبه لربنا. فاحساسي ان ربنا هيحاسبني، فأنا خايف من ربنا، ده أول خوف بيحكم الإنسان، وده أول خوف ربنا عايز يحررك منه النهاردة. رسالة المسيح وتجسده على الأرض، أول رسالة لي ما تخافش مني. عشان كده بيقول كده في النبوات اللي جاءت عن المسيح، بيقول أن الشعب الجالس في الظلمة أكتر مكان مخيف الظلمة، لما يحب يعاقبه حد يقول له قعدك في الظلمة، حتى الحبس الانفرادي في الظلمة، العيشة في الظلمة تخوف. بيقول الشعب، أنا وإنت، الناس الجالس في الظلمة وفي ظلال الموت اللي الموت بيضلل عليك كل يوم، أبصر نورا عظيما. في حاجة نورت، طلعتك من الظلمة دي، في أمل ورجاء يطلعك من الظلمة اللي بتحكم حياتك. أول بشارة جت قبل مجيء المسيح، أو آخر نبوات جاءت عن المسيح، لما جاء الملاك إلى القديسة العذراء مريم وراح قال لها أنت هتحبلي بيسوع، وقال لها وتسمين اسمه، قال لها اسمين، يسوع تفسيره يخلص شعب خطاياهم، لأن كلمة يسوع في اللغة الأصلية المخلص أو المنقذ، لكن التسمية الثانية لها دعوة بالموضوع بتاع النهاردة أكتر، عمانوئيل، أي الله معنا. الله معنا، ايه المعنى بتاع الله معايا؟ ايه اللي عايز يقوله من الرساله دي؟ اول حاجه يقول لك ان الله معاك مش عليك. ده التخيل، ربنا عليا، انا ربنا بيحاسبني، انا في موقف وربنا في موقف تاني، هو طرف اخر، هو القاضي اللي بيحاسب، هو اللي هيدفعني الحساب لاخر فلس عليا، هو اللي هيعاقب، هو المعاقب، هو المنتقم من اخطائي، هو ده الصوره. فربنا زي البنت ما رسمت، هو في حته وانا في حته، لكن جه الملاك قال لها هتسمي يسوع عمانوئيل، لانه هيجيب رساله جديده للانسان وللبشريه بتقول الله معاك مش عليك. الله مش بس معاك مش عليك، عمانوئيل معناها ان الله قريب منك، حاسس بيك، حاسس بظروفك، حاسس بمعاناتك.
1: قال يسوع انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى.
0: عمانوئيل، تخيل ده اسم الله، بيقول أنا اسمي عمانوئيل، أنا معاك مش عليك، أنا معاك قريب منك، حاسس بيك مش ضدك. وعاش المسيح كل سنوات حياته على الأرض بيعلن لنا مين ربنا، كأنه بيشفي الصورة المشوهة، معلش سامحني، بس الصورة اللي في بالك دي مشوهة، مش الله الحقيقي. الله الحقيقي الذي يظهر في يسوع المسيح هو ده الله الحقيقي، الذي كان يقول يحاسب الناس، لا يصنع خيرا، كان بيمشي وسط الناس. بيوصف يسوع مرات كتير، بيقول، تجد الجملة دي متكررة أكتر من 10 مرات في الأناجيل، فتحنن المسيح، فأنا يسوع، لما شاف ابن الأرملة اللي رايحين يدفنوه بيقول فأنا يسوع، قلبه وجعه لما نظر إلى الجموع، قال فتحنن يسوع على الجموع إذ كانوا منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي لهم، بيقول تحنن عليهم فشفاهم. ولما في الآخر أحد تلاميذ المسيح فيلبس راح للمسيح قال له أرنا الآب وكفانا، أنت عملت حاجات كتير قوي، فاضل حاجة واحدة لو عملتها يبقى كتر خيرك، أرنا الآب، أرنا مين هو الآب؟ الله وكفانا، ده يكفي قوي، يبقى أنت عملت أكتر مما نتخيل. فرد عليه المسيح قال له يا فيلبس، معقولة مش عارفني كل ده؟ كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس؟ من رآني فقد رأى الآب. أنا بقول لك مين الله اللي محدش شايفه، لأن الكتاب المقدس بيقول إن الله لم يره أحد.

0: قط، ما حد شاف ربنا، لكن احنا شفناه في مين؟ في يسوع المسيح. ده التجسد، انه يسوع المسيح بروعته بجماله بمحبته بخيره اللي كان بيصنعه كل يوم، بالرحمة، بالتحنن، بالشفاء، بالتحرير، بالإشباع، بكل اللي ما صنعه، كأنه الله كان جاي يقول لك عرفني على حقيقتي، أنت خايف مني ليه؟ أنا بقترب إليك، تهربش مني. اللي مش عارف ربنا يهرب منه، زي آدم لما أكل وعمل غلطة اختبأ من الله، فربنا قال له أين آدم، أين أنت؟ مش لأن ربنا مش عارف هو فين، قال له آدم أنت بتعمل إيه؟ قال له سمعت صوتك فخشيت. الخوف دخل من يومها بيني وبين ربنا، فخشيت واختبأت. إنك بتخاف من ربنا بتستخبى منه، تبعد عنه، يقول لك في وعظة مش عايز أسمع، في كنيسة مش عايز أروح، أنا خايف من ربنا. لكن ربنا جاي يشفي الخوف اللي في حياتك، مش بس جاي يشفي الخوف اللي منه، جاي يشفي كل أنواع الخوف اللي موجود في حياتك. إيه أنواع الخوف التانية اللي في حياتك؟ الخوف اللي من المستقبل، الخوف اللي من الحياة، الخوف اللي من الظروف، الخوف اللي من الصعوبات، الخوف اللي من المرض، الخوف من الإفلاس، الخوف من التحديات المادية، الخوف على أولادي. كل أنواع الخوف بيجي بيقول أنا رعيك، أنا أهتم بيك، أنا أحبك، أنا أحميك، أنا أتبناك، أنا أهتم بيك في الحياة ديت. ما تعيش الحياة الصعبة دي لوحدك، ما تعيشهاش وإنت بتواجه الجبال والصعوبات اللي حولك، لكن تعالى وعيشها وهو واخد باله منك. تحب تكمل الحياة ديت لوحدك وتواجه كل المخاوف لوحدك، ولا عايزه هو يأتي ويصير معينك، يصير رعيك، يصير أبوك؟ ولما يكون هو أبويا يشيل الخوف، يشيل المخاوف اللي جوايا، ويشيف كل الرعب اللي تعودت عليه. الخوف ده جاي منين؟ من خبرات انت عشتها في طفولتك وفي صغرك، وشفت حواليك ناس بتصاب وبتخسر وبتتأذي، وانت بقيت مليان بالخوف يحصل لك انت الحاجات دي. ربنا عايز يقول لك ليه تبقى لوحدك؟ انا عايز ابقى رعيك، انا الراعي الصالح. المسيح بيقول كده، انا الراعي الصالح، انا الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف. أنا اللي أهتم بيك، أنا اللي أخلي بالي منك للآخر، أنا اللي أتحنن عليك ودافع عنك.
1: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة.
0: خوف تاني بيجي لحياتي بشكل صعب جدا، خوف من الموت. بيتكلم عنه كده في رسالة العبرانيين، بيقول الذين ظلوا كل حياتهم تحت الخوف خوفا من الموت. بيتكلم على الناس عايشة في عبودية الخوف من الموت، لأن الخوف، الموت مجهول، الموت وقت الحساب، الموت بعد عن الأحباء. لكن المسيح بيكسر الخوف من الموت ده، بيكسره، بيقولك الموت ده تحت أمري، وأقام من الموت كثيرين. إحنا ليه بيقوم الموت؟ لأنه عايز يشفيك من الخوف ده. عايز يقولك أنت خايف من الموت؟ دخل إلى ابنة يايروس ولمسها، قال لها يا ابنة قومي. تلاميذ شافوا كده ما صدقوش روحهم، الموت بيتراجع أمامك بكلمة. ولما تقابل مع ابن أرملة نايين وهم رايحين يدفنوا ابن الأرملة، أوقف الجنازة ولمس النعش وقال قم، فقام. هو واحد نايم بتصحيه؟ بالنسبه له بيقول لك الموت ده ما تخافش منه. واقام لعازر بعد 4 أيام في القبر، يقول له يا سيد قد انت، ده بقى له 4 أيام مش سهله زي الاثنين اللي قبل كده دول، ده صعب. فقال احرجوا الحجر ونادى عليه لعازر، هلم خارجا، قوم تعالى يا لعازر. لعازر طلع مربوط بالكفن بتاعه. الموت اللي تخاف منه المسيح هزمه، هزمه في الصليب هزيمة قاتلة، لأنه قام من الأموات. المسيح قام من الأموات، وبيقول إن كان المسيح قد قام، إحنا كمان إن كنت أنت في المسيح تقوم معه أيضا. مش بس قال لك الموت تحت سلطاني في قيامة، لا، قال لك والعقاب راح. العقاب اللي خايف منه، الرعب الرهيب اللي بيحكم حياة الناس خوفا من العقاب بعد الموت، المسيح بيقول خايف من ايه؟ انا دفعت العقاب كله على الصليب، خايف من ايه؟ خلاص انت حر، انت هتروح.

تستمتع بالغفران وبالبراءة اللي أنا اديتها لك. طب ويا رب بعد كده الحياة بعد الموت دي حياة حلوة زي اللي احنا فيها؟ حلوة ايه؟ أحلى 100 مرة. بيقول كده: ما لم تسمع به أذن ولم تراه عين ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. المسيح جه يتعامل مع الموت، مع الخوف اللي في حياتك، الخوف اللي منه بأنك تعرفه من خلال المسيح، الخوف اللي من المستقبل أن يكون هو رعيك وأبوك، الخوف من الموت لما تأخذ إيمان في القيامة مع المسيح. يا ترى لسه عايش في الخوف؟ ما تقدرش المسيح يحميك إلا لو طلبت حمايته. تعال النهاردة اطلب حمايته. المسيح وقف قدام أورشليم وبكى. عارف بكى ليه؟ قال: كم مرة أردت أن أجمعكم كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك خراب. قال: أنا كنت عايز أحميك في الحياة دي. تكلم، مش بيكلم عن المدينة، بيكلم عن الناس اللي عايشين في المدينة. بيقول: أنا كنت أحب أحميكم بس أنتوا رفضتوا حمايتي. هتفضل عايش بعيد عن حمايته ولا هتقول له: أنا بحتمي فيك النهاردة، أنا بحتمي في ظل جناحيك، أنا بحتمي في محبتك وفي قوتك وفي ذراعك القوية، تعال النهاردة احتمي فيه من كل خوف بيهزمك. الترنيمة اللي جاية دي بتقول له: رب أنا أحتمي في ظل جناحيك، أحتمي في محبتك وأحتمي في عنايتك. تعال نرنمها مع بعض وقول له: النهاردة أنا عايز أبتدي أعيش تحت ظلك وتحت حمايتك في هذه الحياة.

تعال احتمي في ظل جناحه النهاردة، في ظل حمايته، كأنه الله بيمد إيده بيقول تعالى احتمي فيا، ما تواجهش العالم ده لوحدك، تعالى بكل المخاوف اللي جواك واختبر يعني ايه يبقى عندك سلام، تنام مطمن. تعالى النهارده ربنا مش هيجي يفرض حمايته عليك، لكن انت تقدر تيجي تقول له يا رب انا بحتمي فيك النهارده. هنقول العدد الثاني جميل جدا، بيقول انا جاي احتمي فيك يا رب، ومهما طارت السهام والخطوره حولي انت هتقدر تحميني وتدافع عني، انا جاي احتمي فيك وابطل اعيش لوحدي. رنم معانا العدد الثاني الجميل ده، وبعديها نصلي مع بعض ونقول له يا رب انا محتاج احتمي فيك، مش بس النهارده لكن احتمي فيك طول عمري.

لو كنت حاولت تحتمي بحاجات تانية، تعال النهاردة توب عن الأمر ده. مفيش حاجة تحميك، مفيش غيره هو. كل أمان حاولت تلاقيه بعيد عنه، اكتشفت زيفه واكتشفت ضعفه. تعال النهاردة قول له رب أنا بحتمي فيك، أنت محبتك ليا تكفيني، أنت محبتك ليا هي اللي تضمن أمانك، أمانتك معايا هي اللي تضمن مستقبلي. أنا استريح فيك لأني عرفتك على حقيقتك. أنا أعيش معاك كرعية وأبويا، وأثق في قيامتك وإن ليا قيامة معاك. صلي معايا الكلمات ديت وتعالى بالكلمات.

بدي حط حياتك بين إيدين الله وقول له أنا ظروفي كلها تحت حمايتك، أنا مستقبلي كله تحت حمايتك. صلي معايا الكلمات ديت. يا رب أنا عشت في خوف سنين طويلة، عشت في خوف بعيد عنك، بل وعشت في خوف منك، وعشت يا رب في خوف من اللي جاي ومن الموت ومن المرض ومن كل حاجة. كل يوم بخاف. النهاردة يا رب أنا بسألك تيجي تشفي خوفي ده وتشرق علي بنور كما وعدت. يا رب أنا بصلي تبقى أنت عمانوئيل بالنسبة لي، الله معي مش علي، الله قريب مش بعيد. النهاردة أحتمي في محبتك وأحتمي في أمانتك وأحتمي في ذراعك القوية، وأقول لك يا رب النهاردة أعيش حياتي كلها تحت ظل جناحيك. أمين.

0: طلبت صلاة لكل حد عنده أمل وعنده رجاء أن المسيح هيقدر يشفي. يا رب بنشكرك يا رب لأن أنت الشافي، بنشكرك يا رب لأنه أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي وأنت تقدر على المرض. أنت أقوى بكتير يا رب من أي إيد يا رب دكتور. أنت إيدك يا رب مليانة شفاء يا رب، وكل اللي بيصدق فيك يا رب فعلا يا رب عمره ما بيخسره.
1: يا رب بشكرك يا رب عشان أنت طول يا رب معرفتي بيك يا رب، أنت على طول يا رب يبقى أهمك الشخص يا رب. لما شفيت يا رب مريض يا رب يوم سبت، أنت ما مهتمتش اليهود هيقولوا إيه والناس هتقول إيه، لكن أنت كان همك الشخص يا رب. أنا بطلب يا رب سلطانك يا رب، بطلب يا رب إن إيديك يا رب الشافي يا رب تتمد يا رب النهاردة لكل حد يا رب عيان، لكل حد مريض، لكل حد يا رب هيدخل عملية قريب، لكل حد قلقان مش عارف هو عنده إيه يا رب. بصلي يا رب الحكمة للدكاترة، بصلي يا رب إن إيديك يا رب هي اللي تتدخل يا رب وتعمل عمليات، وهي اللي تكشف يا رب قبل الدكاترة في اسم يسوع.
0: حد تاني بيطلب وبيصلي علشان كل المتكلمين، كل الوعاظ وكل الناس اللي بتتأمل في كلمة الرب، كل حد في الكنيسة ربنا يبقى بيديهم حكمة، محدش يبقى بيستخدم كلام ربنا مش في موضوعها، محدش يبقى بياخد جزء من الكتاب ويبني عليه قاعدة، ما يبقاش حد بيدي أمال ووعود.

على لسان الله وهي مش حقيقية. محدش يبقى بيستخدم كلام الله بطريقة تلخبط حد تاني. بنطلب حكمة لكل المتكلمين. بنطلب يا رب ان انت يا رب اللي تبقى بتتكلم. بنطلب يا رب انه انت يا رب اللي تبقى بترشد يا رب، وانت يا رب اللي تبقى بتهدي وبتريح على لسان كلنا يا رب. ما نبقاش حد فينا يا رب بيتكلم يا رب بلسانه ولا بقوته.

عايز توصله يا رب. بنطلب يا رب فعلا كلامك انت يا رب, بنطلب كلمة من عندك يا رب, وبنطلب انت يا رب بس يا رب اللي تنطق بكلمة فنح يا رب.

مصدقين في سلامك يا رب، مصدقين انك انت اله السلام، واله السلام نفسه يسحق الشيطان تحت ارجلنا سريعا، ياتي والابواب مغلقه ويقول سلام لكم.

درسنا النهاردة عن لصوص الفرح، ودرسنا عن لصوص الفرح مش عشان اللصوص دول يسرقونا، لأ، علشان نتخلص من لصوص الفرح ونغلب لصوص الفرح ونعيش حياة الفرح. في الحقيقة في 4 لصوص ممكن يسرقوا منك الفرح. اللص الأول اسمه الظروف. واحد ظروفه يعني صعبة فحزين ومش فرحان. واللص الثاني هو الناس. واحد يقول لك لولا فلان أنا كانت تبقى حياتي مية مية، لولا فلانة، لولا جوزي، لولا أولادي، لولا جيراني، لولا حماتي. الناس، الناس هم اللص الثاني للفرح. اللص الثالث هو الأشياء. واحد تنقصه أشياء أو عنده شيء بس ناقص حتة، فالأشياء هو اللص الثالث للفرح. واللص الرابع هو القلق. واحد حزين ومش فرحان لأنه قلقان. ومن خلال رسالة فيليبي نقدر نشوف كيف نتخلص ونغلب لصوص الفرح. رسالة فيليبي 4 أصحاحات. في الأصحاح الأول الظروف، اللص الأول هو الظروف، وكيف نتغلب على الظروف لما يكون المسيح حياتنا. والآية الواضحة عن هذا الأمر في فيليبي 1:21، قال الرسول بولس: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. عشان كده كان محبوس في السجن، كان محبوس في روما، في روميا، كتب هذه الرسالة من السجن وقدر يقول لهم افرحوا في الرب كل حين وأقول لكم أيضا افرحوا. ويقول لهم في أصحاح 1: أموري، مالها أمورك؟

قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. ليه؟ قناة الكرمة بتزعلك من جوه السجن برامج ولا في قناة كرمة ولا مش كرمة، لكن هو جوه السجن لأن المسيح حياته، لأن ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح، قدر يقول أموري مش خلتني أبقى حزين ومكتئب، أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. والنص الثاني هو الناس والعلاج في أصحاح 2، لما يكون المسيح مثالنا ولا سيما في الاتضاع. في فيليب 2 آية 5 قال ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، ويحكي لنا عن اتضاع المسيح. لما تكون شخص متضع الناس مش هيعرفوا يسرقوا منك الفرح، أصل الكبرياء اللي فينا يقول ما دعانيش للفرح، نسيوني، مش عارف، ما كلمنيش، ما جملنيش، يعني اديت له حاجات كتيرة ما شكرنيش. لكن لما تكون إنسان متضع الناس مش هيعرفوا يسرقوا منك الفرح. لكن إحنا قلنا اللص التالت هو الأشياء، والحل لما يكون المسيح ربحنا. ركز معايا في الأصحاح الأول المسيح حياتنا، أصحاح 2 المسيح مثالنا ولا سيما في الاتضاع، لكن في أصحاح 3 المسيح ربحنا. واحد ربح المسيح فالأشياء مش هتسرق منه الفرح. حابب أقرأ لك من فيليبي أصحاح 3 ابتداء من آية 7، قال كده بولس: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. ركز معايا، واحد ربح المسيح، فلما يكون المسيح ربحنا الأشياء مش هتسرق مننا الفرح. لكن اللص الرابع زي ما قلنا هو القلق، والحل في فيليبي أصحاح 4 المسيح سلامنا. يقول كده في فيليبي 4 آية 6 و7: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لما نلقي على الرب همومنا ونثق في الرب تجاه المستقبل، سلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. احذر لصوص الفرح والرب معك.

في سفر الأمثال أصحاح 3 عدد 9 وعدد 10 بيكلمنا الكتاب المقدس عن حاجة مهمة جدا أرجو أن نعطيها الاهتمام ونعطيها الانتباه. بيقول كده: أكرم الرب من مالك ومن كل بكرات غلتك. بعدين مباشرة يقول: فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معصارك مستار. وهنا الحاجة الغريبة أنه الكتاب المقدس بيلفت النظر لحاجة مهمة قوي. إيه هي؟ أن إكرام الرب وتقديم المجد للرب ليس فقط من خلال السجود وليس فقط من خلال الشركة معه، لكن أن من ضمن الإكرام الإلهي لنا للرب هو أن نكرم الرب من أموالنا ومن كل بكرات ممتلكاتنا. يعني إيه ببساطة؟ يعني لما أقر أن الرب هو السيد وصاحب السلطان، لما أقر أن الرب هو العظيم بما لا يقال، لما أقر أن الرب يحتاج أن أكرمه مش كلام. يعني الإكرام بالتسبيح بركة كبيرة، حلو جدا، لكن التسبيح ما فيهوش عطاء، ما فيهوش دفع فلوس، ما فيهوش تضحية، ما فيهوش بذل، ده مجرد مشاعر فياضة طالعة من القلب. لكن العطاء هو الإكرام الحقيقي للرب. يعني اوعى حضرتك لو كنت بتسبح كتير، كنت بتصلي كتير، حتى لو كنت بتوعظ كتير، بس مش بتقدم أموال ومش بتقدم ممتلكات، أعتقد أن عليا وعليك أن نراجع أنفسنا. لكن إكرام الرب فعلا هو في العطاء، وعشان كده حلو قوي أنك تكرم الرب قدام نفسك، قدام الآخرين، قدام الملائكة، قدام كل الدنيا. إن جاز التعبير أنه باين قوي إكرام الرب في حياتك، أنك بتدي، أنك بتبذل، أنك بتضحي. عشان كده لما نوصل للقصة دي أعتقد هيبقى الوضع مختلف تماما، هيبقى العطاء له قيمة. عارف حضرتك اللي بيقلقني وبيقلقك أحيانا وبيخلينا مش قادرين

نكرم الرب من أموالنا ومن بكرات ممتلكاتنا. الخوف من المستقبل أكبر عدو للمؤمنين للأسف الشديد، مع أني يعني نتعلم من الطيور. مش ناسي قصة تخيلية بين عصفورين، قالها واحد من رجال الله قديما. قال العصفور بيقول لصديقه: ليه البشر عايلين الهم؟ هم ما عندهمش الإله اللي بيهتم بينا وبيعتني بينا وبيقدم لنا الطعام وبيقدم لنا كل اللي بنحتاجه. يا الرب نفسه قال ان احنا افضل من العصافير وافضل من الطيور وافضل من كل الخليقة. يكفي انه لدرجة انه احبنا واسلم نفسه من اجلنا. الله ابونا بذل ابنه، لم يشفق على ابنه. وفي نفس الوقت المسيح احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه من اجله. ازاي بعد كل ده الرب ما يهتمش بينا؟ ما تخافش من المستقبل من فضلك، اكرم الرب. ما تعولش الهم للمستقبل وتمسك في الفلوس وتخزن حضرتك، وانا قبلك امسك في الفلوس واخزن. سيب المستقبل للرب وسيب الامور للرب، ادي الرب من مالك. لا اقصد ابدا ان نتراخى في اعمالنا او اشغالنا اطلاقا، لكن اتكلم عن توجه قلبي وتوجه قلبك. انت بتفكر في ايه او قلبك رايح فين؟ من فضلك املأ قلبك بهذه الفكرة انك تكرم الرب من اللي عندك وما تخافش من بكرة. فالرب مسؤول عن بكرة كما هو مسؤول عن اليوم وكما كان مسؤولا عن الأمس. الأمس عد عليك بخير وعدت، وعد علي بخير وعدى، والنهاردة هيعد بخير وهيعد عليك بخير. ما تقلقش من بكرة بقى، انت قلقان من ايه وانا قلقان من ايه؟ دعونا نكرم الرب من أموالنا ومن بكرات ممتلكاتنا، وكل اللي نقدر نعمله أن ننتظر معية الرب، وأن ننتظر بركة الرب، وأن ننتظر الفيض الإلهي الذي يغدق به الرب علينا من كل خيراته ومن كل جوده. دعونا نبدأ العطاء وحتما الرب سيباركنا. الرب معكم.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

ده اسمه درديري، وفي بلد درديري بيقولوا ان الضفر عمره ما يطلع من اللحم، وان الدم عمره ما يبقى ميه. لكن يا ترى ده مجرد مثل شعبي ولا كلمات حقيقيه؟ تعالوا نشوف درديري هو وخلف وخليفه عملوا ايه. نتفرج مع بعض على الفيلم خلف وخليفه ونتكلم بعد الفيلم.

0: اسمع الحكاية واحكم وشوف. حكاية جناب العمدة ومراته فوزية بنت معروف، الاتنين اتجوزوا وعاشوا عيشة هنية. العمدة كان بيحلم بالذرية، يشوف عياله ويجيب لهم هريسة ومهلبية.
1: طب يا فوزية ما عملش تاكل ليه؟
2: يا اخويا نفسي غم عليا كده وحسني يعني.
1: ايه؟ نفسي غم عليك وعايزة تطرشي؟ يا كرم الله انت عزفت يا دديري لسه واقف عندك؟
3: تمام يا عمدة، يدوم العز يا عمدتني.
1: انت هتقعد تاخد معانا ليه؟ اطلع جري على الحكيم قول الست فوزية ما في العمدة.

0: نفسها غامة عليها وعايزة تطرش، وخليها يجي بالعجل.
1: تمام يا عمدتي.
2: وجريت الأيام ومر 9 شهور بالتمام، وجي ميعاد الولادة وكان أحلى كلام.
1: إن شاء الله خير يا عمدتنا، وجماعتكم تكون بالسلامة، وهنضرب نار وبومب في السماء، وكل البلد هترقص وتفرح وتهيص.
0: ربنا يقومك على خير يا فوزية.
1: يا رب
0: يا رب.
1: سمع يا عمدة صوت العي. مبروك يا عمدتنا، مبروك.
3: مبروك يا جناب العمدي.
0: يبارك لك يبارك لك يا دكتور.
3: قمري اقصد ولدين زي القمر.
0: روح يا شيخ، ربنا يعلم ربك. عيش يا دكتور، عشت ايدك.
1: طيب هستأذن انا بقى يا عمدتنا، رايح مخزن الذخيره هطلع لي كام خرطوشه عشان كل واحد من الغفر يضرب له خرطوشتين في الجو.
0: خرطوشتين ده ايه يا هاله؟ انا عايزك تخش على مخزن الذخيره تطلع لك 3-4 جنابل على 5-6 صواريخ على دبابتين 3، ولو لقيت طيارات طلع.
1: وبعدها يا عمدتنا هروح اجيب المغات ومستلزمات السبوح بنفسي، احتفالا بالمناسبه دي.
0: خلاص اقصد كريم.
1: الا ما قلت ليش يا عمده؟
0: نعم.
1: ناوي تسميهم ايه؟
0: هسميهم
2: خلف وخليفه. مرت عليهم 7 سنين وكبروا أوام، ولأن العمدة قلبه بالحب عمران علمهم المحبة والتعاون كمان. قال لهم مفيش أحلى من الصدق في الكلام، وما تنسوش التسامح والغفران.
0: تعال يا خلف، تعال خليف، تعال جاي. شيلوا الدفة دي ودخلوها الجو.
1: شيل يا واد منك لعن ولاد جنب العمدة.
0: شالك ربنا، أنا قلت لك تتحرك يا واد.
1: سابت يا واد منك لف. تمام يا عمدتني.
0: يلا هادي يا خلف انت وخليفه، شيلوا القف ده ودخلوها جوه.
4: انا خليفه، انا شيلها لوحدي.
5: طب شيلها.
1: مش كده يا خليفه، خدها مره واحده على كتفك
0: كده. يا اتكسرت علية البضات اللي فيها، وانا مش قلت لك تبقى تسلق بس فالح تقول له خدها على كتفك.
1: المايه مقطوعه يا عمدتني.
0: مقطوعه؟ هيكش تكون انت يا ده اللي قفلت المحبس. شيل يا ده انت، هو جرب تاني.
5: هذا اللي تقلبه ويوم انا بغلى شيل.
1: اكتم نفسك وضم يدك على وسط الجفه وانت
0: كده كسرت بقيت البضات اللي فيها.
1: هي الخيبه
0: بتقول ايه درديري؟
1: بقول ربنا يخليهم ويطرح البركه فيهم يا عمدتني.
0: بص يا خلف، بص يا خليفه، الجفه دي ليها ودنين، ودن هنا ودن هنا، والجفه اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين. يعني انت لو شلت من ايد واخوك من الايد التانيه عمركم ما هتحسوا بالحمل اللي فيها، وعمركم ما هتقعوا ابدا. فاهمين يا عيال؟
5: فهمنا يابا.
2: وجريت بدل الشهور اعوام، وخلف وخليفه كبروا بسرعه اوام. واحد اتجوز نادية، والتاني اتجوز شوقية بنت عبد السلام. وفي وسط الفرح لازم تيجي الأحزان، هي دي الحياة، كل شيء ليه وقت، إن كانت راحة أو حتى ألم.
1: شدوا حيلكم يا رجال أمال، ده أنا أول ما سمعت قلت آجي طوالي علشان أقف جنبه. عارفين العشرة الطويلة اللي بيني وبين أبوك؟
6: خلف خليفة
7: بالاذن عم درديل، اتفضل استريح.
8: ايه يما بس اللي قومت من على السرير وانت تعبانه؟
6: الراجل ده ايه اللي جابه حدانا؟
7: عيب يما، الراجل جاي يعمل معنا واجب، بعدين ده باين عليه زعلان قوي والدمع تفر من عينيه. بعدين يما اللي فات مات.
8: خش كملي نومك يما، احنا مش صغيرين.
7: اشرب القهوه يا عم درديري.
1: عشت يا والد. أنا عارف إن الفراق صعب يا رجالة، بس أنتوا رجالة عشان كده لازم تفكروا وتستغلوا الوقت صح. صح؟
7: صح صح يا عم درديري، معناته إيه الكلام ده؟
1: يعني ما تضيعوش وقتكم في الكلام الفاضي والبكر والنواحة دي.
8: أمال عايزنا نعمل إيه حال؟ نتحزم ونقوم نرقص ونطبل؟
1: أيوه.
7: إيه يا عم درديري ده؟
1: أقصد أقول إن أنتوا لازم تفكروا في كرسي العمودية. خصوصا ان انا عارف ان في ناس كتيره في البلد حاطين عينيهم عليه، ولولا ان انا بحبكم لو

0: ان انا جيت اقول لكم.
1: مين عم تردير الناس دول؟ واني اخزق عنهم دلوقتي.
0: لا انت كده هتخزق عنياني. مش مهم مين، المهم انتوا.
1: يعني ايه عم تردير؟
0: يعني لازمه تفكروا مين فيكم الاصلح والاحسن يقعد ويتربع على كرسي العموديه.
2: انت طبعا يا خالف.
3: وش معنى؟
2: ما انت الاصلح والافضل وكنت بتقعد مع ابوك كتير.
3: ايوه بس
0: ما بسش يا خالف يا ولدي ولا حاجه، مراتك عندها حاجة.
2: وبعدين اخوك مش هيزعل، ما هو اللي ورثه من اطيان واراضي هيخلوه ملك زمانه، ولا هو لازم يعني يكوش على كل حاجه؟
1: يعني خلف قالك يا عم درديري؟
4: انا ما كنتش ان هو يقول لك لخليفه يا ولدي، لكن لولا ان انا حسيت ان عقرب جايه تلزغك ما كنتش اتكلمت. لكن ازاي؟ انا عقرب بتجرب منك واقف اتفرج.
5: انا مش قلت لك يا خليفي اكيد الوليه العقربه مرته هي اللي بتقوم عليك؟
1: مش معقول.
5: اصلك انت طول عمرك طيب وتبتك دي بقى هي اللي هتخليك تغرق. انا بقول لك اهو لازم ما تتنزلش عن كرسي العموديه ابدا، لحسن مش هتشوف وشي هنا تاني.
4: ترى ايه يا جماعه؟ اخوك مش غلطان يا خليفه يا ولدي، ما هو فكر في نفسه، واللي يفكر في نفسه لا عيب ولا حرام. المهم انت كمان تفكر في نفسك.
5: وكمان الورث لازم يتقسم.
4: يتقسم؟
1: يتقسم كيف؟
6: زي الناس يا خليفه.
0: مش كده يا ولاد امال.
1: انت مش سامع بيعلي صوته عليا ازاي؟
0: هو ما يقصدش، هو حنجرته دخينه وحنكه واسع.
6: لا اقصد وحنقسم الارض والبيت وكل واحد يشيل شده لوحديه.
1: ومال؟ اشيلها لوحدي. انا مش صغير يا خليفه.
6: لا صغير.
1: انا مش صغير.
6: لا صغير.
1: ورا صغير ما صغير.
7: زادت الخلافات وكبرت المشاكل. ورا كل شر شرير قادر وفاسد.
0: وقف منك نوف، وقف منك نوف. ايه هتضربوا بعض قدامي؟
1: سيبني انا يا عم تردير.
0: اسيبك يا منك نوف. وسع يقعد منك نوف. شرب ده ولا اسعاف تهلوش. خلاص ما دام مش متفقين يبقى كل واحد يروح لحاله.
6: صح يا عم دردير. ايه رايك يا خليفه؟
1: موافق. كل واحد فينا من طريق.
6: موافق. يبقى نسافر للأفوكاتو ويقسم كل حاجة
1: من النشمة من الفجرية. هننزل على مصر.
6: أيوة
0: يا جناب العمدة.
8: عايز تقول ايه درديري؟ يعني مش فاهمك انت. ايه درديري؟ انت راجل خاين لا مؤاخذة. عينتك شيخ غفر وعملت لك كون يا وصليهم، وبدل ما تشكرني جاي طبعا في الكرسي. عشان كده انت مالكش عيش معانا.
0: يا جناب العمدة
8: اطلع بره يا دردير.
0: ولسه يا عمدة هتشوف انا هعمل فيهم ايه. وبقى سلم لي على الجفه مودنين.

0: توطيش المسجل يا اسطى.
1: ماشي يا بيه حبيبي.
2: وطي المسجل يا اسطى.
3: ادم
0: هون. انا بقول لك ما توطيش يا اسطى.
1: حاضر يا بيه.
2: وطي المسجل يا اسطى.
0: ما توطيش يا اسطى.
1: حاضر اهو.
2: اهو بابا اهو. اليوم المنيل ده.

0: الكفة دي ليها ودنين، ودن هنا ودن هنا، والكفة اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين. يعني انت لو شلت من ايد اخوك من الايد التانية عمركم ما هتحس بالحمل اللي فيه، وعمركم ما هترجعوا ابدا. فاهمين يا عيال؟
1: وقف يا اسطى عندك.

0: Lo. خالة خليفة، عارفين انت وهو
1: هنرجع البلد.
0: انتوا مجانين، دي البلد بعيدة يجيب 20 كيلو.
1: هنركب اي مواصلة؟
0: مفيش عربيات هترضى توقف، والطريق طويل وصعب وواع.
2: مش مهم، هنتمشاها، اهم حاجة نبقى مع بعضينا. يلا يا خالة.
1: يلا يا خليفة.
2: يلا.
0: طب والارض اللي هتتكسر؟ طب استنوا خدوني معاك.
3: خليك هنا يا ده.

0: أهلا بيكم مرة تانية بعد ما اتفرجنا على خلف وخليفة. ضيفنا النهاردة هو ممثل فنان وفي نفس الوقت بيدرس إخراج، عصام فايز. أهلا بيك يا عصام.
1: أنا هادي.
0: قول لي، بما إنك ممثل، إيه أكتر شخصية أثرت فيك في الفيلم أو يعني عجبتك؟
1: شخصية شيخ الغفر اللي هو
0: درديري.
1: درديري، أنا استغربت لأن أنا شفت إبليس، يعني اللي هو الشخصية بتاعت شيخ الغفر شفتها موجودة، شفتها حقيقية. أوقات كتير أوي بيبقى إبليس موجود في وسطينا، بيعمل شغله وبيعمل دوره بس بيبقى مش باين أوي كده. الممثل طبعا يعني لعبها بحرفنة، دور كان مرسوم صح، وغريب إن هو يبقى باين كده، باين إنه في حد عمال
0: ونجح بنسبة كبيرة إنه يوقع الأخين في بعض ويخليهم كانوا قربوا تقريبا يخسروا بعض.
1: هو ما كانش ينفع ما ينجحش، يعني
0: السكة
1: اللي
0: اللي هو
1: بيعمله
0: كان
1: ماشي
0: واخدها دي
1: ماشيها صح
0: مش
1: يعني.
0: السكة صح. طيب، هو درديري نجح يعني، ده مؤكد، بس هل درديري لوحده كان يعرف ينجح؟ يعني عايز أقول، هل المشكلة كلها في درديري هو اللي وقع الاتنين في بعض، ولا هم كان عندهم استعداد يعني؟
1: بص، انا رايي الشخصي ان بيبقى فيه استعدادات، يعني طبعا الفيلم مبين قوي الحته الاساسيه اللي انا اعتقد، يعني انا شخصيا، انه اول ما بنقرب منها او اول ما حد بيقرب منها بتحصل حاله القلق والتوتر،
0: خلاف أو
1: الخلاف،
0: الاختلاف.
1: يعني اللي هو حاجتي، حاجه بتاعتي، حاجه ملكيتي. حتى تلاقي الناس اغلبيتهم حتى لو حاجات بسيطه، يعني عربيتي،
0: عض
1: حتى
0: قلبي ولا تعض رغيفي.
1: ما تقربش من اي حاجه بتاعتي يعني. وطبعا الموضوع بيتطور في اوقات بيبقى كرامتي، يعني
0: مش بس ممتلكاتي يعني، مش بس عربيتي وبيتي وحاجتي.
1: بنعمل حتى رابطه بين كل الحاجات، يعني مجرد ان واحد يقعد على الكمبيوتر بتاعي في الشغل، اللي هو احس ان هو ايه ده، هو في ايه يعني،
0: ما بتقعدش
1: ما
0: بتاعي
1: ينفعش حد يقرب بتاعي، ده حاجتي،
0: بالظبط.
1: عليه حاجتي. فالموضوع بيتطور أوي لدرجة إنه ممكن تحصل مشاكل
0: هو
1: وخلافات كتير
0: عارف
1: أوي.
0: يلعب حلو قوي على الحتة دي، انت احسن منه وهو احسن منك، لعبة الكرامة، لعبة الفلوس وتاخد حقك، دخل جامد يعني في الحتة دي.
1: بص، يعني أعتقد إن بتبقى جوانا الحاجات، يعني بيبقى جوانا
0: الميل
1: النقط، الحاجات الأساسية، وهو كان دوره ان هو زي بينشط، هو عمال بس يلعب على الاوتار اللي موجوده ويسيبها، والخلافات كانت ماشيه لوحدها. يعني
0: طب بره الفيلم يعني، بعيد عن الفيلم، ايه الاوتار التانية بقى اللي بيلعب عليها او اللي احنا بطبعنا بنعملها؟ يعني ايه الحاجات اللي بتخلينا نختلف؟ ايه الحاجات اللي بتخليني يعني، كنت في الاول بقول الضفر ما يطلعش من اللحم والدم ما يبقاش مية، بس هما كانوا على وشك انهم يتخلعوا من بعض يعني.
1: يعني انا شايف رقم واحد الحاجات اللي هي ملكياتنا، محدش يقرب منها، الحاجه بتاعتي. اول ما حد بيقرب من منصب، من حاجه
0: من
1: بمتلكها، حاجه
0: كرامتي،
1: من
0: من
1: كرامتي، دي بتبقى بدايه الخلافات. بص، في نقطه يعني انا بالنسبه لي يمكن حاجه قريبه مني قوي، اللي هو اتربينا ازاي، شفنا ايه، شفنا ايه بيحصل في العادات حتى بتاعت المجتمع بتاعنا، في بيوتنا، يعني اللي هو العيلة والناس
0: واحنا
1: متعودين ان
0: صغيرين كده اللي يضربك اضربه.

0: اللي قرب منك اهبشه يعني، ما فيش
1: اتغدى
0: يعني،
1: بيه قبل ما اتعشى بيه كل
0: يعني اللي هو ابقى راجع متعور، طب وانت عملت فيه ايه؟ عورته ولا لا؟ عورته ولا روح سليم؟ اللي هو
1: اهم حاجه يكون خدت حقك.
0: يعني انتوا الاثنين دلوقتي متساويين. العادات والتقاليد اللي موجوده، اللي هو نشوف خناقات جامده، نشوف خلافات جامده، نشوف مقاطعه، يعني ممكن تلاقي خناقه وحاجات مواقف بسيطه قوي لكن يحصل عليها قطيعه جامده قوي، يعني اللي هو الناس ما بتكلمش بعض، ممكن تقعد سنين لحد ما هو يجي لي الاول يعتذر لي.
1: بالظبط.
0: الجمله المشهوره قوي اللي هو ما ينفعش تخانقني في شارع وتيجي تصالحني في
1: وزي
0: حارة.
1: ما انت بتقول بنقاطع وبنقعد بالسنين بنقاطع، وطبعا يعني كل واحد في سكته بقى، فالقصه بتكبر.
0: الناس بتتورط في خناقات، يعني ممكن تلاقي موقف عادي خالص، موقف ما يستاهلش ان يبقى فيه خناقه، بس مجرد ان حد قال لحد كلمه مش عاجباه قدام ناس تانية، فتلاقي خناقه
1: بزمره.
0: بسيطه اترد، اتورطوا هما الاثنين في خناقه، رغم ان الاثنين ممكن يبقوا اصحاب، الاثنين ممكن يبقوا حبايب، الاثنين معاهم اسرار بعض، الاثنين يعني قريبين قوي من بعض، داخلين بيوت بعض، وتبص تلاقي اتورطوا في مشكله مش عارفين يخلعوا منها. فاللي هو طب نعمل ايه الحل؟ لا، وعلى قد يعني، يمكن كمان على قد ما الواحد بيبقى قريب على قد ما بيتجرح برضه
1: بيتجرح
0: جامد قوي.
1: وبيتأذي وبيبقى
0: بالظبط يعني.
1: مش قادر يستحمل يعني.
0: وبرضه يمكن بسبب مجتمعنا احنا ميالين ان احنا ندخل في سكه اللي هو اصل هو جرحني، اصل هو اذاني، اصل هو
1: بيصعب علينا نفسنا قوي، ها
0: قوي
1: بيصعب عليا روحنا
0: قوي، وميالين بقى نقعد نسمع في الاغاني
1: الشرايط
0: بقى
1: بقى
0: اللي هو
1: الحزن
0: ايه،
1: وجرحني
0: وجرحنا واتبعنا واتسابنا واتهجرنا، وما بقاش في صديق وافي وحاجات كده
1: وبيحصل
0: يعني.
1: قوي قوي زي ما انت بتقول من الناس القريبة، بيحصل في بيوتنا يعني، بيحصل بين الراجل ومراته وبين الراجل وعياله. انا بسمع قصص غريبة يعني، الاب مقاطع عياله والراجل ما بيكلمش مراته، وتسمع يعني مرات تسألهم عن الاسباب ما تلاقيهمش فاكرين يعني. القطيعة زادت لدرجة ان هو مش فاكر هو الموضوع ابتدى امتى، بس هو احنا خلاص يعني.
0: هو احسن وضع يعني، مش هروح عن الموضوع بس يعني عايز اقول انه احسن وضع ابليس بيعرف يصطاد الناس لما يفرق بين الناس، يعني
1: زي
0: لما
1: ما
0: يدخل
1: تقديري يعني.
0: اللي هو لما يدخل جوه البيت ويقطع البيت، لما يدخل بين الراجل ومراته ويروح باعد ما بينهم، يدخل بين الراجل وعياله ومراته ويروح فاصل ما بينهم. هو احسن حاجة عنده ان هو يشوف كل واحد لوحده، فبعد كده يبتدي بقى يركز مع كل واحد لوحده على الرايق.
1: خلفوا خليفة، هم راجعين افتكروا نصايح بابا وأبوهم العمدة وخدوا خطوة. يعني النهاردة لو أنا في قلب المشكلة دي، أنا مخاصم حد أو على وشك أخاصم حد أو بقى مخاصم وبقالي سنين، يعني أنت بتعمل إيه؟ يعني بلاش
0: بص
1: نقول كلام.
0: انا من رايي يعني، انا شخصيا ببقى شايف الموضوع صعب قوي لما بتحصل مشكله، يعني زمان كان اصعب من دلوقتي، يعني زمان وانا صغير كان بالنسبه لي اصعب من دلوقتي. طبعا عرفت وقريت ودرست وسمعت ويعني عشت
1: غلس
0: شويه
1: عليك
0: حاجات
1: واقول
0: كده.
1: لك كنت بتعمل ايه وانت صغير؟ يعني كنت بتتبع اي طريقه يعني؟ انت وانت بتحكي قلت كذا حاجه، يعني في ناس بتقاطع ما بتتكلمش، في ناس بتكبر الدنيا، في ناس بتتخانق وبتقول لازم اخد حقي. يعني انت كنت من اتباع انهي
0: انا
1: مذهب؟
0: اعتقد ان انا كنت توليفه من ان انا انفجر وازعق واخد حقي وبعد كده اقطع، فيعني
1: لو ما خدتش حقي يعني.
0: لا حتى يعني اللي هو اخد حقي واقاطع ويجي اعتذر لي، فاللي هو لازم تبقى
1: من الآخر يعني.
0: توليفه كانت جامده شويه.
1: طب ودلوقتي؟
0: بص يعني انا قعدت وقت هادي، كان عندي مشكله اساسا حتى في وقت الصلاه الربانيه، يعني اللي هو يعني الجزء بتاع واغفر لنا ذنوبنا كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن،
1: نحن أيضا.
0: انا الموضوع ده كان بالنسبه لي صعب قوي، يعني كنت ممكن اقف اقول الصلاه الربانيه وعند الحته دي اروح ساكت، لان كان عندي مشكله حاسس انه الموضوع صعب، يعني لو ربنا رهن غفرانه باللي انا هقوله واللي انا مش هقوله، باللي انا هغفره واللي انا مش هغفره، دي مشكله كبيره قوي. فدي كانت سكه ان انا ابتدي ادور على طريق الغفران، يعني ان انا ابتدي
1: ازاي
0: اتعلم
1: اسامح
0: اغفر.
1: وازاي؟
0: انا من رايي انه لازم اتكلم، يعني لازم اتكلم مع الشخص التاني،
1: تصارح
0: لازم اروح اتصارح معاه ونقعد نتكلم ونبتدي نفتح الموضوع ونتكلم
1: بس.
0: فيه.
1: ما هو لما مرات بروح يا عصام بتقلب بخناقة اكتر يعني، يعني بتروح تصالح بتلاقي العملية قلبت بخناقة، تلاقي

0: رد فعل عنيف، تلاقي نفسك انت نفسك غلط او مشحون، فبتقول الكلام مش كويس والعملية بيحصل يعني.
1: انا من رايي ان يعني ده وارد، ده هيحصل، بس يعني عايزك تخيل معايا كده، يعني داخل قدامك ولعه وانت داخل تطفيها، هتمسك كوبايه بنزين ولا كوبايه ميه؟ فانت يعني لازم تدخل، لو انت عايز تخلص الموضوع ما ينفعش تدخل تولعه من اول وجديد. فانا اعتقد انه ينفع ندور على حاجه مشتركه ما بيننا، ان حاجه زي يعني ارضيه ينفع نتكلم، نقف عليها احنا الاثنين ونقف نتكلم.
0: نفتكر أيامنا الحلوة،
1: انا
0: نفتكر
1: بالنسبه لي دي
0: الحاجات المشتركة.
1: كانت نقله مهمه قوي، انه الناس يعني الاثنين يقعدوا يفتكروا ابوهم كان بيقول لهم ايه، العلاقه ما بينهم كانت عامله ازاي، كان عمال يقويهم ازاي ان هم يشتغلوا في الحاجه مع بعض ويشيلوا المسؤوليه مع بعض.
0: رجعت قيمة العلاقة اللي ما بينهم أعلى بقى من الخلافات، وأنا أهم، يعني ابتدوا يشوفوا كده مرة تانية القيمة الحقيقية في إيه يعني.
1: عارف يعني اللي هو خرجت من نفسي، خرجت من انا، خرجت من كبريائي، خرجت من
0: بصيت على التاني وبصيت على الحاجات الحلوة اللي ما بيننا.
1: بالظبط. ده مش سهل يعني، سكة علاج المشاكل والكلام في المشاكل وانه اغفر دي يعني صعبة قوي، دي صعبة وما يعني
0: طيب أصارح الأول ولا أغفر الأول؟ يعني أنت قلت أصارح وقلت أغفر، أسامحه لما يعتذر لي ولا أسامحه لما أسامحه وأروح له وأتكلم معاه حتى لو مش هيعتذر لي؟ يعني مين يسبق؟
1: يعني بالرد اللي هو من الكتاب، يعني
0: المثالي يعني؟
1: الرد المثالي ان انت
0: لا
1: تبقى مخلص الموضوع قبل ما
0: ده
1: تروح.
0: مش عايز
1: يعني
0: المثالي، لا بس قولي
1: يعني
0: العملي، قولي انت شخصيا بتعمل ايه؟ بتبقى سامحت للاخر ولا بتبقى قطعت شوط ولا بتروح وتشوف زي ما الحديث او الحوار يقودك يعني؟
1: انا شخصيا اكتشفت انه هي حاجة كبيرة قوي مش هينفع اعملها لوحدي، يعني فانا لازم اروح للمصدر بتاع الغفران. انا مش قادر اغفر لوحدي، وهو كأنه هو المصدر، هو المصنع، هو اللي عمل الغفران، الله هو اللي عمل الغفران. فانا من رأيي انه لازم اروح له، وده اللي انا اكتشفته، لازم اروح له في الاول واكلم معاه واقول له مش عارف.
0: في ناس بتقول هيحصل ايه يعني، في ناس كتير بتقول ماشي اروح لربنا ليه يعني، انا متخانق مع عصام اروح لربنا ليه؟ ربنا هيعمل ايه معايا؟ هيضيف لي ايه؟
1: يعني عارف لما بتروح لأبوك تقول له أنا مش قادر أعمل حاجة، يعني النية نفسها اللي جواك نفسه، الاتجاه اللي هو
0: ان انت
1: أنا عايز
0: بتقول
1: أغفر
0: انا
1: بس
0: مش
1: مش
0: قادر.
1: قادر، بس أنا عايز أغفر
0: انا
1: بس مش
0: عايز
1: قادر.
0: ومش قادر، الحاجتين.
1: الموضوع صعب، أنا متضايق من فلان، أنا مجروح من فلان، أنا اتأذيت من فلان. اللي بقوله لك ده فعلا أنا عشته، أنا مش قادر، ببقى مش قادر، مفرفر ممكن يعني.
0: ده مختلف عن اني عايز اروح واخد حقي يعني، ده تغيير اتجاه كامل. انه بيتهيألي ده في حد ذاته خطوة، ان انت تقول مش انا عايز اخد حقي، لا انا عايز اغفر، انا عايز اغفر مبدئيا ومش قادر، دي في حد ذاتها تواضع، لان قبل كده كنت بقول انا هاخد حقي
1: بتخليك وانت حتى رايح تتكلم خلاص انت
0: اتجاه
1: نفسيا
0: مختلف.
1: روحيا دي حاجة مع ربنا، انت رحت للمصدر بتاع الموضوع قلت له انا مش قادر. والحاجة التانية نفسيا انت كمان بتبتدي تبقى اتواضعت وهديت ورايح انت عايز تدور على سكة تخرج منها الموضوع، عايز تحل المشكلة، فانت بتدور على كلمة حلوة تسحبها، على موقف حلو تفتكره، على
0: انت حاطط الشخص
1: خطوات.
0: اهم من الخناقه، فمن الخلاف. ف
1: بالظبط بالظبط.
0: ايه اللي ربنا بيعمله معاك انت شخصيا؟
1: بيغير فيا، هو غفر لي، هو جه على الصليب وغفر لي، وانا ما استاهلش وانا ما استحقش. هو كان صعب عليه، يعني صعب ان هو يغفر لواحد ما بيعملش اي حاجه الا المفروض ان انا اموت، فهو جه وغفر وعمل العمل الفداء الكبير قوي. فاللي هو انا حاسس مجرد ان انا ابص على ده ومجرد ان انا اتكلم معاه واعلن عن ضعفي، هو لازم هيعمل حاجه. يعني ما ينفعش اروح لابويا اطلب منه حاجه واقول له انا جعان مثلا فمش هياكلني، لا ده هياكلني، هيدي، يشوف قلبي انا عايز اعمل ايه. اعتقد ان هو بيفرق، واعتقد ان هو كمان بيمد ايده في المشكله نفسها.
0: مرات بيبقى في ناس مؤذية،
1: اه
0: على الأقل كل واحد في الدنيا فينا قابل البني آدمين دول ولو مرة، يعني في واحد عدى عليك في حياتك على الأقل هو مؤذي، يعني هو عايز يأذيك ومش فارق معاه تسامحه ولا ما تسامحوش، وهو كده. هتعمل إيه؟ يعني هل هتهتم تغفر له ولا هتتغاظ منه ولا هتطنشه ولا هتعمل إيه؟ يعني هو بيأذيك خلاص، هو حاطط في دماغه كده مش فارق معاه أي حاجة تاني.

0: الإجابة النموذجية.
1: لا مش عايز الإجابة النموذجية.
0: كل الناس زي بعض ومفروض أغفلهم زي بعض.
1: لا يعني لا عمليا بقى معلش يعني عمليا لا مش عايز اغفر له يعني مش عايز اغفر له.
0: أنا في أوقات
1: اه
0: ببقى
1: صح ماشي هو ده المفروض اغفر له بس انا يعني مفيش حافز حقيقي ان انا اغفر له. يعني قول لي حاجة واحدة تخليني احبه او اغفر له. هو مش فارق معايا ولا من بقية اهلي ولا من اصحابي ولا مش عايز اغفر

0: يفرق؟ هيحصل حاجة يعني لو ما غفرتلوش؟
1: انا ما اعتقدش ان هو هيحصل له حاجه. يعني لو هو الشخصيه اللي انت بتحكي عليها دي اللي هو المؤذيه وداير يأذي في الناس، مش هيحصل له حاجه. هو هيمشي والموقف هيخلص وانا اللي رحت رابط نفسي بيه. يعني ده احسن تشبيه انا يعني بفتكره دايما بالشخصيات اللي هي المؤذيه دي، اللي هو واحد عمل موقف اذاني وانا رحت كاني رحت رابط نفسي فيه بسلسله بجنزير وماشي وراه. هو ماشي، هو خلاص، هو مش دريان
0: مش
1: بيا،
0: فارق معايا.
1: لكن انا اللي ماشي مسحول وراه. انا طول الوقت عمال بتجرجر ورا انه هو اذاني، انا مش قادر اغفر له، هو
0: عمال اهري في
1: اذاني، هو
0: نفسي و...
1: عمال اهرف نفسي. يعني برضو تشبيه يعني طول الوقت بفتكره، يعني بيتعبني قوي، اللي هو لو انت مش بتغفر لحد، بالظبط كانك ماسك حتتين فحم في كل ايد كده وقافل عليهم، واقف عمال. انا يعني طول الوقت افتكر الاحساس، حاجه صعبه قوي، حد ماسك فحم مولع وعمال لي قافش عليه بايده. طب يعني افتح
0: أصله
1: ايدك وسيبه.
0: بيحرقني.
1: افتح ايدك وسيبه، افتح ايدك وسيبه. الموضوع صعب. انا يعني مهما وصلت لك، انا حتى يعني اللي هو طول الوقت كنت قلقان ان احنا يعني طب انا هتكلم فيه ازاي، بقى صعب. بس انا من رايي يعني طول الوقت انه المصدر موجود، اللي يقدر يدي غفران موجود. اعتقد لو انا رحت له واشتكيت له وحكيت له وأعلنت عن عجزي، الله يقدر يساعد يعين. يعني
0: أكيد. أصلا أنا مبسوط إنك كنت معانا النهاردة.
1: انا كمان مبسوط قوي. ميرسي.
0: الأيام بتجري والوقت بيعدي، وفي ناس غالية علينا قوي حوالينا، لكن إحنا خسرناهم. يمكن دي دعوة إن إحنا نعيد التفكير في علاقاتنا، في الطريقة اللي بنتعامل بيها مع المواقف ومع الناس، في الطريقة اللي بنستقبل بيها يمكن إساءات الناس لينا. النهاردة دعوة لإنك تصالح، ودعوة لإنك تعتذر، ودعوة لإنك تتضع، ودعوة انك تروح لربنا وتقول له انا مش قادر اسامح. لكن اللي عايز اقوله لك انه الاكيد الاكيد ان الناس دي اغلى بكتير من الحاجة اللي انت خسرتهم عشانها، حتى ولو كانت يمكن كرامتك، يمكن ممتلكاتك، يمكن تعودك على انك تخاصم. فرصة النهاردة ان احنا نراجع تاني علاقاتنا، ونيجي قدام ربنا ونقول احنا عايزين نسامح، احنا عايزين ناخد خطوة، عايزين ناخد خطوة جديدة، والخطوة دي ممكنة، ربنا يقدر يعملها. لو عندكم أي استفسارات أو تعليقات أو مشاركات أو حتى قصص وحواديت عايزين تشاركونا بيها، ابعتولنا على العنوان اللي هيبان قدامكم على الشاشة. واستناكم المرة الجاية مع حلقة جديدة من حواديت.

0: تخيل لو ان انت في يوم من الايام لقيت باب البيت بيخبط وجاي لك مندوب من رئاسة الجمهورية.
1: انت اللي جاي عشان الدعوة.
2: هما حاسين يعني ان هما احسن ناس وكده.
3: بعدين انت قلقانه ليه؟ الرئيس حبيب قلبي مش هيبتدي الحفلة غير لما انا اوصل.
4: وشربنا يعني.
2: حرامية دول اكتر ناس لفتوا نظري يعني.
5: احنا جبنا معانا هدية للرئيس. حاجة صغيرة كده. خسنة. صعب تفتحها عشان تقاوم الحرامية يعني.
0: مش محتاج تجيب هدايا.
6: ملوش شعر يا اخويا. ده انا فرداليس.
0: وقال على الساعة بتاعته اللي كانت ساعة غالية جدا.
7: بابا اللي وقف جنبك وانت ما معكش حتى تمن الدبلة.
8: انا بعد ما خرجت من عندك المرة اللي فاتت جالي دعوة من رئاسة الجمهورية.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

أحبائي المشاهدين، رائع جدا أن نأتي أمام كلمة الله مرة أخرى مع بعضنا البعض في برنامجكم خادم الملكوت. تحدثنا عن الأواني التي يستخدمها الله، ونظرنا في حياة بولس الرسول كيف أخذوا الله وتقابل معه وجها لوجه واستخدموا. بولس الذي كان مضطهدا للكنيسة وللمؤمنين تحول إلى رسول ليسوع المسيح. بولس الله غير حياته تغييرا جذريا من النقيض إلى النقيض. بعدما كان يضطهد المسيحيين ويقتلهم، أصبح هو بنفسه تحت التهديد وتحت الاضطهاد لأجل اسم المسيح. بولس بعدما كان يسوق الرجال والنساء موثقين مقيدين لأجل إيمانهم، عرف المسيح وأحب للدرجة التي قال فيها: فإني أود أن أكون محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. بولس أو شاول اللي وافق على رجم استفانوس، هو نفسه اللي قال: أما أنا فبكل سرور أنفق لأجل أنفسكم. شاول الذي كان متدين ومضطهد الكنيسة أصبح رسول الأمم الذي كتب نصف أسفار العهد الجديد. انظر كيف يستطيع الله أن يعمل في حياة إنسان، انظر كيف يستطيع الله أن يغير حياة إنسان. وهكذا أنا وأنت يستطيع الله أن يغيرنا، مهما كان فينا من أمور، مهما كانت حياتنا وأوانينا مملوءة من الذات والأنا والأنانية والغيرة والحسد، مهما كان فينا الله قادر أن يغيرنا. في أحيان كثيرة ربما نخدم الرب، لكن في النهاية بنلاقي خدمتنا خدمة العشب والخشب والقش، وهذه تمتحن بالنار أمام كرسي المسيح. والكتاب المقدس يخبرنا أننا سنقف أمام كرسي المسيح حتى نقدم حساب عن أعمالنا. لكن السؤال الذي أريد أن أسأله إليكم في هذه الحلقة: على أي أساس الله يقيمنا أو يقيم أعمالنا أو خدمتنا أمام كرسي المسيح؟ النقطة الأولى المهمة جداً

ونحن واقفين أمام كرسي المسيح هو الاستخدام لما وضع الله في حياتنا من وزنات ومن مواهب ومن مقدرات. الله أعطى لكل واحد فينا وزنات، كما يخبرنا في مثل الوزنات أنه أعطى لشخص 5 وزنات وشخص وزنتين والآخر وزنة. الله أعطانا مواهب، الله أعطانا وزنات ويريدنا أن نستخدمها في ملكوته. فهل نستخدمها؟ هل فعلا نكون أمناء أن نستخدم الوزنات والمواهب التي أعطانا إياها الله؟ الأمر الآخر اللي الله رح يمتحننا على أساسه واللي رح يقيمنا على أساسه أمام كرسي المسيح هو الدافع، هو الدافع القلبي للخدمة، هو الدافع القلبي لما نعمله. لماذا نعمل ما نعمل؟ الله يريد أنه يشوف دوافعنا هل هي صحيحة أو لا. دافعنا الحقيقي لخدمة الرب ينبغي أن يكون فقط أن نخدم الرب لأنه أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا. وكل خادم يقدر يقول الذي أحبني بطريقة شخصية وأسلم نفسه لأجلي، ولأنه أحب كل خدمة أنا بعملها إله ما هي إلا أمر بسيط، ما هي إلا صدى بسيط أرد في محبته، ولا أستطيع أن أرد هذه المحبة. كما يقول المزمور: ماذا أرد للرب، ماذا أرد للرب لأجل كل حسناته. لكن في بعض أشخاص ربما بيعمل الخدمة لأسباب أخرى، ربما ليأخذ إعجاب الناس، ربما رغبة في الشهرة، ربما لاقتناء المال، ربما لممارسة السلطة على الآخرين، ربما لوجود غيرة في داخل قلبه وحياته، ربما حتى يبدو أمام الآخرين أنه يحس أنه أعلى من الآخرين أو يحسس الآخرين أنه هم أدنى منه. فكل هذه الأمور هي دوافع، والله وحده فاحص القلوب والكلى، والله وحده يستطيع أن يعرف دوافع قلب الإنسان. اليوم هل تخدمه بدافع صحيح؟ هل تخدمه من كل القلب؟ الله أمام كرسي المسيح يمتحن دوافعنا، والله يريد أن يمتحن دوافع كل خادم. من أجل ماذا نخدم الرب؟ هل نخدمه فقط لأنه نحبه ولأنه يستحق؟ ليس فقط السجود والإكرام والعبادة، لكن أيضا يستحق الخدمة، والخدمة هي جزء من العبادة التي نقدمها للرب. واحد من الأمور الأخرى اللي الله رح يمتحننا فيها أمام كرسي المسيح هو موضوع التعب والتضحية في الخدمة. الله شايف كل واحد، الله بيعرف كل خادم، الله شايف التعب اللي أنت بتتعبه والتضحية اللي أنت بتضحيها في المكان اللي أنت موجود فيه، في الخدمة اللي أنت بتخدم فيها، في المدينة اللي أنت بتخدم فيها. الله شايف تعبك والله شايف خدمتك، والله بيعرف مين اللي بيخدم ومين اللي بيخدم بجهد وبجد في خدمة الله. الكتاب المقدس بيخبرنا في سفر نحمية لما يتكلم عن بناء الأسوار، ونحمية طلب من كل شخص يرمم السور بجانب بيته أو بقرب بيته. في بعض الأشخاص بقول عنهم فلان رمم السور، لكن في أسماء أخرى يقف أمامها الكتاب المقدس الوحي فيقول أن فلان رمم بعزم. الله بيعرف مين اللي بيخدم ومين اللي بيخدم بعزم، اللي بيخدم واللي بيخدم بجهد وباجتهاد. أيضا الكتاب المقدس يخبرنا في رسالة رومية إصحاح 16 اللي هو الإصحاح الرائع اللي بولس بيذكر فيه وبيشكر فيه كل فريق الخدمة اللي خدم معه. فعم بيتكلم مثلا عن تريفينا وتريفوسا، بقول عنهم التاعبتين في الرب، التاعبتين في الرب. وأيضا بيذكر اسم آخر وبقول التي تعبت كثيرا في الرب. فالله بيعرف مين اللي بيتعب في خدمته. أيضا واحد من الأمور الأخرى اللي الله بيمتحننا على أساسها أمام كرسي المسيح هو أمانتنا في الدور اللي أعطانا إياه وليس حجم الدور. الأمانة في الدور وليس حجم الدور. كل واحد فينا الله أعطى له وزنات، كل واحد فينا الله أعطى له مسؤوليات، كل واحد فينا الله أعطى له مهمات ودعوات. والله يريد من كل شخص فينا أنه يكون أمين على الأمور اللي الرب أعطى له إياها. فسؤالي لنفسي ولكل شخص بيسمعني في هذا الوقت: هل نحن أمناء على الوزنات التي وضعها الرب بين أيدينا؟ ودائما في مبدأ في الكتاب المقدس رائع ويطبق في كل مكان وزمان: الأمين في القليل أقيمه على الكثير. مش مهم حجم خدمتك، مش مهم حجم دورك اللي أنت بتعمله، ممكن تكون خدمة صغيرة أو كبيرة بالنسبة لتقييم البشر، لكن بالنسبة لله يريد أن يرى طاعتك وأمانتك في الدور الذي أعطاك إياه. واحد من الأمور الأخرى اللي لما نقف قدام كرسي المسيح الله سيسألنا عنها، سيسألنا عن المال، الأموال اللي أعطانا إياها وكيف استخدمناها في ملكوت الله. هل فعلا استثمرنا أموالنا في ملكوت الله؟ الكتاب المقدس بقول، الكتاب المقدس ما عندوش مشكلة مع المال، لكن في مشكلة مع محبة المال، فيقول محبة المال أصل لكل الشرور. لكن الله يريدنا أن نعمل، الله يريدنا أن نحصل على المال، الله يريدنا أن ندخر، الله يريدنا أن نستثمر، لكن الاستثمار الأفضل لأموالنا هو
أن نستثمرها في الأبدية، أن نستثمرها في خلاص

النفوس أن نستثمرها في ملكوت الله. واحد أيضا من الأمور الأخرى المهمة أمام كرسي المسيح، الله بده يشوف هل إحنا فعلا قدرنا نتغلب على الخطية وعلى التجارب اللي بتواجهنا، وقدرنا ننتصر عليها بقوة وبنعمة الله. الله يعطينا أنه ننتصر على الخطية. كلنا كخدام بنجتاز في حروب روحية، والكتاب المقدس بقول تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. الله يريدك أن تثبت، يريدك أن تقاوم، يريدك أن تقف ثابت في مكان خدمتك وفي المكان اللي وضعك فيه. بولس الرسول كان إناء غير نقي، لكن الله قابله، الله غيره، كان إناء فارغ، الله ملأه بروحه حتى يستخدمه. سؤالي إليك اليوم، شو أخبار إناءك؟ هل في شوائب في حياتك؟ هل في أشياء بحاجة لتنقية في حياتك؟ صلي معه ويقول له يا رب نقيني، يا رب ساعدني أعيش نقي، يا رب امتحني زي ما بقول كاتب المزمور 139، امتحني يا الله واعرف قلبي، امتحني اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. قول له رب امتحني، خليني حساس لصوتك، خليني حساس لإرشادك باستمرار، فرغني من ذاتي ومن شهواتي ومن كل الأنا اللي فيي، املأني بروحك حتى أكون مستعد للخدمة. والرب مستعد يأخذ هذا الإناء الغير نقي، هذا الإناء الفارغ، ويحوله إلى إناء مختار. نقرأ معا في سفر أعمال الرسل والإصحاح التاسع، نقرأ معا هذه الكلمات ابتداء من عدد 10، أعمال الرسل 9 وعدد 10، بقول: وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانية، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانية. فقال: هأنذا يا رب. فقال له الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، وأطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأنه هوذا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانية داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. فأجاب حنانية: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار، إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم لأجل اسمي. في عدد 15 قال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار. بولس كان إناء مختار حتى يحمل اسم المسيح أمام أمم وملوك وبني إسرائيل كما تقول الكلمة. إخوتي الأحباء، الله لا يختارنا لأننا صالحين، لكن الله بيختارنا لأنه هناك غرض وقصد لحياة كل واحد فينا. الله بيستخدم أشخاص عاديين في استخدامات غير عادية. إذا نظرنا لكل الرجال اللي استخدمهم الله في الكتاب المقدس، كانوا أشخاص عاديين مثلنا، أشخاص عاديين فيهم ضعفات. الكتاب بيقول كان إيليا إنسان تحت الألام مثلنا، كلنا أشخاص عاديين، لكن الله وحده عندما يملأنا بروحه وعندما يختارنا يستطيع أن يستخدمنا في استخدامات غير عادية. عشان هيك اليوم خلي عينيك عليه، عشان هيك اليوم اتكل عليه في كل من كل قلبك، كما تقول الكلمة في سفر الأمثال: توكل على الرب بكل قلبك، على فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. الله يريد أن يأخذ أشخاص عاديين، يغيرهم، ينظفهم، يملأهم بروحه، ثم يستخدمهم. عندما يختارك الله، لا يختارك لأنك ذكي، لا يختارك بسبب مستواك الاجتماعي، لا يختارك لأنك وسيم، لكن الله يختارك لأنه شاف شيء في داخلك يريد أن يستخدمه، لأنه دعاك وجعلك إناء مختار. صعب أن نكون أواني مستخدمة من قبل الرب إن لم نكن كخدام مثال وقدوة في حياتنا أولا. أي شخص بده يخدم الرب أيا كان مجال خدمتك، ينبغي أن نكون قدوة للآخرين. إذا أردت أن تخدم الرب في مجال الوعظ، في مجال الترنيم، في مجال الكرازة، في أي مجال من المجالات، الناس تريد أن ترى حياتك. هل تخدم الرب حقيقة لأجل محبتك للرب؟ وكنا نتكلم عن الدوافع قبل شوي، ما هي الدوافع؟ هل محبة للرب ومحبة للنفوس التي أحبها الرب، أو لإظهار الذات؟ هل أنا فعلا إناء مكسور باستمرار حتى يظهر نور المسيح في داخلي؟ المصابيح في وسط الجرار، عندما انكسرت الجرار ظهر النور وأتت النصرة. الله يريدنا أن نكون منتصرين في حياتنا.

كخدام. كثير من الخدام بدأوا بطريقة صحيحة لكن لم يكملوا بطريقة صحيحة ولم يسمحوا للرب أنه يعمل في حياتهم. لكن اليوم حتى تكون إناء مختار، حتى تكون إناء مستخدم من قبل الله، عليك أنك تقف على الحق وتقف على الصدق والصح. بتعرفوا في الأيام هاي اللي احنا بنعيش فيها كتير من الناس بتساوم على كلمة الله، لكن إخوتي الأحباء خليني أقولكم أنه كلمة الله هي الأساس في حياتنا، كلمة الله هي الأساس في خدمتنا، مش الكلتشر، مش الثقافة، مش الحضارة، مش المألوف، مش الأمور اللي احنا تعودنا عليها. في كتير من الأفكار المتحررة في هذه الأيام تقول أنه الكتاب المقدس مش كله موحى به من الله. كثير من الأفكار في هذه الأيام تقول أنه الكتاب المقدس يحتوي على كلمة الله لكن ليس هو كلمة الله. لكن إخوتي الأحباء الكتاب المقدس يقول إنه كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم. الإنسان المستخدم من قبل الرب يجب أن يكون رجل مبادئ، يجب أن يتبع الكلمة ويؤمن بالكلمة ويصدق الكلمة ويصدق المبادئ الموجودة في الكتاب المقدس. هناك مبادئ رائعة عظيمة جدا في الكتاب المقدس، مثلا تحب الرب، تحب قريبك كنفسك، تحب أعدائك، تكرم الرب من مالك، تغفر للآخرين. الكتاب المقدس يقول من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. يقول ماذا ينتفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه. يقول من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. يقول من وضع نفسه يرتفع. هذه مبادئ في كلمة الله، هذه مبادئ الملكوت. فهل إحنا فعلا بنعيش على مبادئ الملكوت؟ وهي نقطة مهمة إلنا كخدام أن نحيا بحسب مبادئ ملكوت الله.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

الرب وقف في اليوم العظيم، اليوم الأخير العظيم من العيد في يوحنا 7:37، وقال كده: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حية. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. في هذه الوقفة، في هذا اليوم العظيم، وقف يسوع ونادى: إن عطش أحد فليقبل، ليقبل إلي، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. من آمن بي، هذه هي البداية، هذه هي الولادة الثانية، وبعد الولادة الثانية يكون هناك سكن الروح القدس تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعون أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. إن تأكيد حقيقة أن المسيح قد مجد، تأكيد هذا وإعلان هذا هو بحلول الروح القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. أن وصول وحلول الروح القدس في يوم 50 يؤكد أن يسوع هو في يمين العظمة في العالي. عشان حد يفتكر المسيح صعد وبعد كده ما وصلش السماء، حاشا لي طبعا، لكنه وصل وهو جالس عن يمين العظمة في العالي وهو مجد. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. ويتكلم عن هذا المعزي، هو روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم

ويكون فيكم. لا أترككم يتامى، أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا. روح القدس هو الروح المعزي، هنشوف عمل الروح القدس. الروح القدس هو روح الحق، روح القدس هو روح القوة، روح القدس هو روح المحبة، هو روح القداسة. روح القدس يعمل إيه؟ هو شغله إنه مش بيمجد نفسه، لكن يمجدني لأنه أخذ مما لي ويخبركم. إن روح القدس يمجد المسيح، وهو يأخذ مما في قلب المسيح لنا ويخبرنا ويرشدنا ويعزينا ويقوينا. لذلك قبل أن يصعد المسيح قال لهم في أعمال الرسل وأصحاح واحد هذه الكلمات: وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء، أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس. ليس بعد هذه الأيام بكثير، ما قال لهمش كم يوم، هو 40 يوم احنا عرفنا، وعرفنا أن يوم 50 فهم قعدوا 10 أيام، بس هم قاعدين ما كانوش عارفين إمتى، كان في انتظار لكن لا يعلمون متى سوف يأتي، متى سوف يحل، متى سوف يتعمدون بالروح القدس. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وهذه القوة سوف تكون شهادة، فتكونون شهودا، تكونون لي شهودا، مش شهود لنفسكم ولا للكنيسة ولا الناس ولا الطائفة، لكن الشهود هي لأن هذا الروح القدس يمجدني ويعلن ما هو لي لكم. فإن عمل الروح القدس هو أن يمجد المسيح في وفيك، ويجعلنا نشهد للمسيح. لكن يقول الكتاب في أصحاح 2 لما حضر يوم 50، طب يا رب هو ليه يوم 50 بالذات؟ ليه يوم 50؟ لأنه هو 50 يوم بعد إيه؟ صحيت وما نمت ولا بعد إيه؟ بعد القيامة. طيب قبل القيامة في إيه؟ الموت، رايت، الصلب المسيح. طيب لو رجعنا للويين 23 هنلاقي في سبع أعياد، سبع أعياد، لكن هنذكر أول 4 أعياد منهم موجودين. أول عيد هو عيد الفصح، وفي كورنثوس الأولى بيقول لأن فصحنا أيضا المسيح قد عمل إيه؟ ذبح من أجلنا. بعد عيد الفصح في عيد الحصاد أو البكورة، ده نلاقيه في عيد الفصح، هنلاقيه في عدد 5: في الشهر الأول من 14 من الشهر بين العشاءين فصح للرب، وفي اليوم 15 من هذا الشهر عيد الفطير اللي بعديه اللي هو مرتبط بعيد الفصح. لكن بعد كده نشوف في عدد 9 يقول: وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم متى جئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم وحصدتم حصيد، تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن ويرددها. وده عيد الحصاد والبكورة، وهذا هو عيد القيامة. لكن بعد عيد البكورة جه عيد الأسابيع. عيد الأسابيع ده كم يوم بعد عيد البكورة؟ 50 يوم. نعرفه من فين؟ عيد الأسابيع اسمه في عدد 15 يقول: ثم تحسبون لكم من غد السبت، يعني تزودوا يوم من يوم اتيانكم بحزمة الترديد 7 أسابيع. يبقى 7 7 7 7 بكام؟

49 زائد 1 يبقى كام؟ 50. انتوا شاطرين قوي في الحساب. يبقى 50 يوم بالظبط بعد، ولازم يجي يوم الحد، يوم الاحد اللي هو اول الاسبوع من غد السبت اللي هو يوم الاحد، وقيامه المسيح كانت ايه برضو؟ يوم الحد. في غد السبت نفس الحكايه. يبقى عندنا ثلاث احداث هنا، ولازم كان يحضر لما حضر يوم الخمسين. دي معجزه، ده تتميم لهذه النبوات ولهذه الاعياد اللي احنا شايفينها اعياد، لكن كانت لها رموز وتحققت في العهد الجديد. بس هو الحقيقه منتظرين حدث بعديه، بعد حدث الخمسين. ايه هو العيد اللي بعد عيد الخمسين؟ عيد الابواق. واحنا منتظرين ايه دلوقتي؟ البوق يبوق ومجيء المسيح. هذا هو الحدث الذي سوف ياتي، وبالتاكيد نحن ننتظر. فيوم الخمسين ده كان حضر يوم الخمسين بحسب النبوات. فاحنا هنا قدام حدث اسمه حدث يوم الخمسين اللي مذكور في أعمال 2. كان الجميع بنفس واحدة، مش هعلق على كده، لكن هاجي الحتة اللي بعديها. وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح، وفي الترجمات الريح هو روح، الريح هو روح عاصف، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. أنا نفسي أقول أربع حاجات في لما نخلص الخدمة نكون خدناهم. أول حاجة عن الخمسين وإحنا خدناها. تاني حاجة عن الريح، الروح أو هبوب ريح أو عاصفة. تالت حاجة عبارة عن النار في عدد 3، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، هي مش نار لكن كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم. ورابع حاجة المعمودية نفسها، امتلأ الجميع من الروح القدس. وآخر حاجة الألسنة، ابتدوا يتكلمون بألسنة. طيب خلصنا موضوع الخمسين، ناخد الجزء الثاني اللي هو كان هناك وبغتة، صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة. وهذا كان رمز هبوب ريح في كلمة الله. هبوب الريح، الروح، روح الله مذكور من بداية الخليقة، من تكوين واحد. يقول الكتاب في تكوين واحد إن إلوهيم الله في البدء خلق الله، تكوين واحد وعدد واحد، في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة. وإيه تاني؟ وروح الله يعمل إيه؟ بيرف، بيرف. وهنا الكلمة دي على وجه المياه يعني روح الله بيحتضن، بيحتضن. الجمال كلمة الله إن روح الله بيجي أول حاجة، روح الله يخلق أمورا جديدة. روح الله يجي والأرض كانت خاربة خالية وظلمة. ثلاث حاجات بتدينا المشهد، مشهد الموت اللي موجود في الأرض، لكن هناك مشهد حياة، روح الله يرف. وهذا بيخلينا ننظر إلى الحياة. إذا كان هناك مشهد موت، مشهد موت يتمثل في ثلاثة أشياء. أول حاجة خراب. خراب يعني إيه؟ يعني حاجة خاربة، يعني حاجة غير منظمة. وتاني حاجة خالية يعني فاضية. وتالت حاجة ظلمة يعني مليانة موت، ما فيهاش أي منظر ولا قدرة على أن أنت تشوف حاجة. أنا بقول النهاردة روح الله الذي قد جاء بغتة من السماء في صوت كما من هبوب ريح عاصفة، هذا ما زال يعمل هذا العمل، إنه ينظم، يجعل ترتيب في الأمور. والخلاء والإحساس بالفراغ في الحياة، إن من يستطيع أن يملأ الحياة بمعنى الحياة هو روح الله خالية. ثالث حاجة ظلمة. ظلمة ده بيدينا مشهد سلطان.

سلطان الظلمة، رئيس سلطان الهوى، الذي يعمل في أبناء الظلمة. الظلمة بيدينا لمنظر عدو الخير الذي يعطي ظلاما في المشهد، لكن أحبائي إن روح الله يأتي ليرف على وجه المياه، ليعطي حياة، ليغير شكل والمشهد في البداية. شفته كمان في مشهد مماثل في حزقيال 37. الحقيقة النهاردة الصبح وأنا بستعد للخدمة وأقول يا رب اديني كلمة من عندك، ووراني المشهد ده، مشهد في حزقيال 37، مشهد مليان برضو موت زي ما كلنا عارفينه، مشهد مليان عظام مالها يابسة، مش يعني مش بس في موت لكن في تحلل للجسد، وفي فناء وفي خراب وفي خلاء وفي ظلام. لكن جه روح الرب أخذ حزقيال ونزله في الحتة دي وقال له، وده طبعا كان نبوة عن شعب إسرائيل لكن احنا ممكن ناخده برضو لينا كشعب الرب، أمرني وقال هذه البقعة هي يابسة جدا. كل حاجة بعيدة عن الرب الحياة يابسة، يابسة ملهاش أي، مفيهاش حياة، يبست. تعرف لما حاجة ملهاش مفيش مية فيها، ما الرب هو عشان إن عطش أحد فليقبل إلي ودي له مية، يابسة. قال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ يا سيد أنت تعلم. تنبأ على هذه العظام بالكلمة الله قال لها أيتها العظام اليابسة، زي ما الرب كان روح الله بيرف. فقال الرب ليكن نور فكان نور. اسمعي كلمة الله، هكذا قال السيد الرب هانذا أدخل فيكم إيه؟ روحا فتحيون. في حزقيال 36 بيقول هذه الكلمات، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم. مش بس يدخل روح فتحيا، لكن أضع عليكم، أحط إحساس بدل ما العظام هذه ما فيهاش أي إحساس، أضع عصبا وأكسيكم لحما. لحما بيدي إلى القوة والاستطاعة، القدرة على السلوك. وأبسط عليكم جلدا يكون شكلكم، أحول منظر الخراب والدمار والرماد أحوله لمنظر جميل الجلد. وأجعل فيكم روحا فيحصل إحياء حياة وتعلمون أني أنا الرب. أنا هذا المنظر، العظام اليابسة جدا والمائتة جدا، لكن تقاربت هذه العظام كل واحد وتجمعت مع بعضها، والرب حط عليها عصب ولحم وكساهب جلد، وقال لها هلما يروح من الأرياح، من الرياح الأربع، وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم. شكله إيه بقى؟ العظام اللي كانت يابسة جدا حصل لها إيه؟ بيت إيه؟ جيش ماله؟ عظيم. مش عظيم بس، يلا العدد في حزقيال 37 وعدد 10، جيش عظيم جدا جدا. مبارك اسم الرب. هو اللي يقدر يعمل كده، روح الله الذي يستطيع أن يحول الخراب إلى جمال. احتياجنا شديد إلى روح الله. ما هو دوا الشركة، الطبيعة الإلهية مع الروح القدس شركتنا، زي ما قال الرسول يوحنا، أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع إيه؟ ابنه، وأيضا مع الروح القدس، وهذه هي شركة الطبيعة الإلهية. هذه هي شركة الطبيعة الإلهية بتخليني أعمل إيه؟ بتخليني أهرب. مصلي الفساد اللي موجود في العالم، الفساد اللي موجود في العالم وأنا فاسد، بيحصل فيه إيه؟ انجذاب، مش كده؟ بيحصل انجذاب. لكن الطبيعة الجديدة، شركة الطبيعة، شركة الروح القدس تجعلني أني أهرب، لا أقبل الفساد. مش هي دي طبيعتي الطبيعية، لا، أنا بحب الفساد، أنا كله خراب، أنا كلي فراغ بيحاول أنه يمتلئ بأمور العالم. لكن الله يستطيع أن يملأنا بروحه ويعطينا هذه الشركة فنهرب من الفساد
الذي في العالم مش أول حاجة عن يوم الخمسين.

تاني حاجة عن الإيه؟ عن الريح، مش كده؟ تالت حاجة عن إيه؟ الألسنة النار. هل النار شفناها من حتى من العهد القديم؟ شفناها في العهد القديم أول مرة شفنا النار. حد فاكر شافها فين في النار؟ يلا مع بعض أنتوا ساعدوني. موسى في العلايقة، شكرا. وقبليها ذبيحة هابيل لما جات النار وقبلت. طبعا دي رضا الله، ده حضور الله. النار ما كانتش بتيجي علشان، لا، كانت مشهد أيضا لنار الذبيحة التي قبلت، ذبيحة المسيح التي قبلت، لكن أيضا هي حضور الله ووجود الله. الريح مع النار بيعمل إيه؟ قوة، مش كده؟ لما يكون في نيران، احنا كل اللي بنصلي ونقول يا رب خلي الريح تعمل إيه؟ تهدي شوية، عشان النار بتزيد مع الرياح. وإحنا مش بنقول كده مع روح الله، لكن بقول يا رب تعالى، تعالى بالنار وتعالى بالريح أيضا، تعالى بالقوة وتعالى بالتنقية لحياتي. أحبائي، إن الروح القدس الماكث فيكم، الحال فيكم، إن الروح القدس لا يأتي إلينا ويتركنا، لكنه حال فينا وهو ماكث معنا ليرشدنا إلى كل الحق، ليقودنا في البرية. إنه ليلا ونهارا لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا. هل نتأكد من هذا الوعد؟ إن روح الله يقودنا، يشددنا. يا روح الله شددني، زي ما مريم كده قالت، يعني كيف يكون هذا؟ قال لها إيه الملاك؟ قال لها الروح القدس يعمل إيه؟ يحل، وقوة العلي تعمل إيه؟ تظللك. أحبائي، إن الله يستطيع أن يظللك، يشددك، يقويك، يقودك في البرية. ثق في عمل الروح، ثق في إرشاد الروح القدس لك. لكن أقول أيضا الألسنة، وابتدوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. على طول جه في بالي في ألسنة كانت في بابل، بس ما أبعد الفرق بين الألسنة اللي هي في بابل والألسنة التي هي في يوم الخمسين. في بابل فرق، في يوم الخمسين عمل إيه؟ جمع. كانت قضاء، كانت قضاء. يعني مين اللي عمل البلبلة؟ هو الرب، هو الرب اللي عمل البلبلة. ليه؟ لأنهم قالوا نعمل برج ونستقل عن الله، ويبقى كل واحد ليه اسم. ده تمجيد، تمجيد الذات. والله يأتي بالقضاء على هذا العمل. فمن بلبل الألسنة ليوقف هذا العمل هو الرب، واللي برضو نزل الألسنة ليجمع هو الرب. الرب واحد، لكن هذا في القضاء وهذا للبركة. عايز تكون في أي حتة، عايز تكون في حتة اللي فيها تمجيد الذات، اعرف انه في قضاء من الرب على هذا. لذلك دعي اسمها بابل، لان الرب هناك بلبل لسان كل الارض، ومن هناك بددهم الرب على وجه الارض. شكرا. هذا هو قضاء الله، لكن هنا في بركة الله. عايز تكون في اي حتة؟ إن الألسنة التي جاءت ربما كانت لا نعرف عنها الكثير. هل هي ألسنة ما كانش حد فاهمها؟ لا، الحقيقة زي ما سمعنا إن كانوا الكل كان مستعجب، ده اللغة بيكلمني باللغة بتاعتي وهو جليلي ما يعرفش اللغة بتاعتي، طب إزاي بيكلمني؟ فاللغة كانت مفهومة بالنسبة له، وكانت اللغة التي يتكلم بها الروح القدس ما كانتش عبارة عن عظة، لأنهم كانوا بيقولوا أن هذا الكلام كان يتكلم بإيه؟ بعظائم الله. فهذا يمجدني، كان بيتكلم عن عظمة الله، الله كان يتعظم في هذا المشهد. لكن أقول أخيرا، بعدما قلنا عن الأربع حاجات، عن الخمسين وعن الريح وعن النار وعن الألسنة، لكن أقول لي ولك، ما هو الذي يمنع أو يوقف أو يطفئ، أو أقول ما هو الذي يحزن روح الله داخلي وداخلك؟ إن روح القدس هو ساكن فينا، وهناك زي ما

سمعنا إن في سكنة روح، إن آمنتم ختمتم بروح الموعد. فكل إنسان قد آمن قد قبل روح القدس جواه، روح القدس موجود ساكن جواك، ومعمودية الروح القدس أنت قد في بقي ليك انتماء، صبغة زي ما قال الرب يسوع لكم صبغة التي تصطبغون بها، هي الاعتماد هو صبغة، إن يبقى ليك انتماء للمسيح، انتماء للمسيح. لكن أيضا هناك أيضا الملء بروح القدس. السكنة بيحصل مرة لما ولادة من جديد بتأمنتم ختمتم بروح الموت، وهذا يأتي بنا إلى الانتماء إلى المسيح وانتماء إلى الجسد، ويبقى في شكل جديد ويبقى في سلوك جديد. الروح القدس موجود بيقودني، بيخليني أسلك بروح، بيخلي في اهتمام للروح، بيئن جوايا، بيوصل الصلاة، بيوصل اللي ربنا عايزه مني ليا. طب أنا إزاي أتمتع بكل ده؟ عايز أتمتع بكل ده، ما أعمل حاجتين: لا تطفئ روح الله ولا تحزن روح الله. لأن لو حزنت روح الله، روح الله هينكمش، مش هيبقى شغال، هموجود جواك بس الجسد هيبقى شغال. وأعمال الجسد إيه؟ ظاهرة. ما أنا لسه في الجسد، هو روح الله جه والطبيعة الجديدة جت، وأنا لسه لا، أنا لسه في الجسد. طيب نشوف موضوع عدم إحزان روح الله. ما تحزنش روح الله وما تطفيش روح الله، بل أعمل حاجة ثالثة أمرنا بيها الرب، قال لنا إيه؟ امتلؤوا بالروح. امتلؤوا بالروح. الامتلاء متكرر، الامتلاء يومي، الامتلاء نحتاجه. التلاميذ كانوا بعد ما أتى الروح القدس في يوم 50 بعد شوية، وكانوا يمتلئون من الروح القدس. عمل كان متكرر في حياتهم. خلونا مع بعض ناخد شهدين وبعد كده هنختم بنعمة الرب. الموجود في لا تطفئوا روح الله في تسالونيك الأولى 5:19. تسالونيك الأولى 5:19: لا تطفئوا الروح. لكن جت هي عبارة عن، هي آية لوحديها بس، صور آية من أصغر الآيات: لا تطفئوا الروح. لكن لو نشوف قبليها واللي بعديها، نشوف إن نطلب إليكم أيها الإخوة انظروا الذين بلا ترتيب، شجعوا اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، كونوا جميعا اتبعوا الخير بعضكم لبعض والجميع. طب لو ما عملتش كده بعمل ايه؟ بطفي الروح. يعني ايه اطفي الروح؟ لما بيبقى في خطيه، لما بيبقى في انشقاق، لما بيبقى في غير ترتيب، لما يبقى في عدم محبه للاخرين، لما يكون ما فيش شكر في حياتنا، لان قبلها اشكروا في كل شيء لان هذه هي مشيئه الله في المسيح يسوع من جهتكم. لكن الجزء الثاني اللي بيتكلم عن لا تحزنوا روح الله موجودة في أفسس 4:30. أفسس 4:30 بيقول هذه الكلمات: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. وقبلها على طول يقول لنا الحاجات اللي بتعمل إن هي تحزن روح الله: الغضب، كذب، نحن متكلمش الصدق مع بعض، إن إبليس ياخد مكان ويخرب بسلوك غير، ليس سلوك بحسب الروح. الكلمة، كلماتنا، تصور الكلمات، بيقول الكتاب لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم. عايز روح الله يشتغل، قلل من الكلمات، أو ما تطلعش الكلمات الردية من فمي، بل كل ما هو صالح للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. روح الله يشتغل، روح الله يهيص، روح الله يفرح، روح الله يملاني. ولا تسكروا بالخمر، هم افتكوهم سكارة لما امتلأوا بروح القدس، مش كده؟ افتكوهم سكارة. لكن هنا بيقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلابة، بل اعملوا ايه؟ امتى؟ ما معنى الامتلاء بالروح؟ لا اعرفها بالحته اللي قبليها، ولا تسكروا بالخمر. الخمر بيسود على الانسان، الانسان بيبقى ماشي under influence، مش كده؟
يا سلام، يا حلاوة المؤمن اللي بيبقى

under influence of what? روح القدس. مش حسب الجسد خالص. ده مش ماشي حسب العالم خالص. مش ماشي بحسب حسابات الدنيا، لكن ماشي بحسابات تانية، والحسابات دي مسيطرة عليه، فهي اللي بتقوده. امتلؤوا بروح. أمين.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قناة الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

هل تذكر الوعدين الكبيرين اللذين قطعهما الرب لإبراهيم؟ فقد قال الله أولا: فأجعلك أمة عظيمة. وقد حفظ الله وعده، فقد ولد إبراهيم إسحاق، وولد إسحاق يعقوب، وولد يعقوب 12 ابنا، صاروا لاحقا أسباط، أي قبائل إسرائيل الاثني عشر. وقال الله أيضا لإبراهيم: وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. كان الله مزمعا أن يحفظ هذا الجزء من وعده أيضا، فمن خلال معاملاته مع هذا الشعب الخاص والمتمرد غالبا، أراد أن يبين لجميع الناس على الأرض حقيقته وطريقة مجيء الخطاة إليه. وعندما كان الله يحمي هذا الشعب، كان يحمي خططه لمباركتنا أنا وأنت. فمن هذه الأمة سيأتي الأنبياء والأسفار المقدسة والمخلص الموعود. وهكذا كانت خطة الله السرية تمضي قدما. وفي نحو سنة 1500 قبل الميلاد، دعا الله موسى وهو من نسل إبراهيم ليكون نبيا له. كتب موسى أول خمسة أسفار في الكتاب المقدس. كذلك استخدم الله موسى لتحرير نسل إبراهيم، أي نحو 3 ملايين شخص، من عبودية دامت 400 سنة. وقد قادهم الله نفسه عبر الصحراء القاسية بسحابة في النهار لتوفير الظل، وبعمود نار في الليل لتوفير النور. وبذراعه القديرة فتح الله أمامهم طريقا للنجاة عبر البحر الأحمر، وأعطاهم الخبز من السماء والماء من صخرة، وجاء بهم إلى جبل سيناء. وعند سفح الجبل قال الله لشعبه: وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. لقد أراد الله لهذه الأمة أن تكون مقدسة، أي أن تفرز له وتكون مميزة عن الأمم المحيطة بها. ولكن الشعب لم يفهم معنى القداسة، ولم يروا أنفسهم خطاة عاجزين. ظنوا أنهم سيتمكنون من كسب رضا الله بطريقة ما، ولكي يعلمهم الرب درسا عن غضبه الشديد على الخطية، جاءهم بدخان وزلزلة وصوت بوق. وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار وصعد.